هؤلاء والسفن التي تريد الخروج أو تريد الدخول كلها موجودة هناك. إنها مثل النمل، تبدو مثل النمل، مثل تلال النمل. المئات والمئات من السفن، ولدينا بحرية، قوة بحرية رائعة. لقد وضعنا ذلك الحصار، إنه حصار. ورأيتم حين كان هناك حاملة أو ناقلة نفط كبيرة أكثر من 1,000,000 برميل كانت تحاول أن تهرب، وقبطان السفينة الشاب من أنابوليس. وكان أنا أقول شيئا بشأن توم كروز، وقلت بأنه يبدو وسيما أكثر من توم كروز، وطبعا توم كروز صديق لي، لا أستطيع فعل ذلك، ولكن يمكن الآن نقله إلى هوليوود وسيكون نجما كبيرا. رأيتموه يقول بأن لدينا البنادق الآن على سفينتكم، عودوا بسفينتكم. وكان هذا على مكبرات الصوت في المحيط ويسمعونه من ميلين. قال لهم عودوا بسفينتكم، وقالوا حسنا، نعم سنعود إلى إيران. نعم، ثم عادوا إلى إيران. استغرق الأمر ربما 10 أميال ليعيدوا، أو إنه ليس مثل الدراجة كما تعلمون. وقبل 4 أيام رأيتم حين قالوا بما نسميه بجيشنا، طبعا عظيم وبحريتنا رائعة، كانوا يحاولون العبور، وقالوا لهم عودوا بسفنكم، عودوا بها. ثم لم يردوا، وقالوا لهم عودوا بسفنكم، أخلوا غرفة المحركات. ثم وكان هناك على بعد 5 أميال وبطلقة واحدة في المحرك، وتوقفت السفينة، توقفت. استعملوا ذلك. ثم طبعا ثم حل رجالنا هناك وامتطوا ظهر السفينة وأخذوا الشحنة. وطبعا من كان يعتقد أننا سنحاول ذلك؟ مثل القراصنة، نبدو مثل القراصنة، ولكننا لا نلعب الألعاب طبعا. فل 47 سنة إيران كانت تدفع الجميع، وكانت المتنمرة في الشرق الأوسط وتخيف الجميع. إسرائيل وقطر والسعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، كلهم كانت المتنمرة في الشرق الأوسط، وفهمت ذلك. وبوش ارتكب خطأ حين العراق. العراق، وأهنئ طبعا رئيس الوزراء العراقي الجديد، وأنا الآن طبعا قلت بأنني أقبله، ولا أحد رأى هذا من قبل طبعا، ولدينا رقم قياسي في ذلك. ولكنني طبعا قلت بأنني أقف إلى جانبه. ليس كثير سمعوا عنه، وفاز بالانتخابات، وتحدثت معه أمس. العلاقات التي لدينا قوية جدا، نعم، وأعتقد أن الشرق الأوسط سيعتنى به. هناك الكثير من الحوارات تجرى مع القادة، وأقول النظام الجديد، هم يقولون اليسار المتطرف، يقولون أين هو تغيير النظام؟ إذا لم يكن هذا تغيير النظام، فكيف مثلا تفسرون أن خامنئي ذهب والصف الأول ذهب ثم الثاني ونصف الصف الثالث؟ ونحن نحاول أن نجد الشخص المناسب لنتكلم معه. ثم تتصلنا بنا أحدهم وقال فلنعقد اتفاقا. وأعتقد أنا أعرف بأننا في موقف قوي جدا، وسمعناه كثيرا. لو كان هذا قتالا كان ليوقف، ولكن جيشهم لديهم بعض الصواريخ التي بقيت وبعض قدرات الإنتاج. قضينا على حوالي 85% من قدرة إنتاجهم للصواريخ، وقضينا على 82%. هذا يعني أن لديهم بعض الصواريخ، وقضينا على بعض أيضا على معظم إنتاجهم للمسيرات. والمسيرات طبعا فعالة، ولكننا أيضا طورنا. تذكرون مثلا السفن اليو بوت الألمانية في الحرب العالمية الثانية، لم يستطع أحد أن يوقفها. ثم طبعا أوجدنا الرادارات البحرية واستطعنا أن نوقفها. والآن هناك قدرات مضادة للمسيرات، وهي رائعة. هي لدينا أسلحة بالليزر. الليزر إنها تحترق نعم، وتختفي. ولدينا ذلك، ولدينا أيضا بنادق أيضا تعمل عبر الكمبيوتر، وهي رائعة. لكن مع كل قولي لهذا، لا يزالون خطرين
هناك

دائما خطر في الحرب. انظروا إلى روسيا مثلا، كان ينبغي أن تكون حرب يوم وامتدت لسنوات، وترون ذلك. طبعا إنها حرب فظيعة والعديد من الناس ماتوا. في الشهر الماضي كان هناك 25,000 قتلوا، معظمهم من الجنود. إنه شلال للدم. لقد أوقفنا 8 حروب، وهذا ينبغي أن يكون التاسع، أو هذه تكون التاسعة. وإنها صعبة، إنها صعبة. والآن ينضم إلينا الكثير من أصدقائي والأشخاص المميزين الرائعين. عمدة بالم بيتش دانيال مور، أين أنت يا دانيال؟ أين؟ إنه شخص رائع، ونعمل على بعض الأمور من أجل ماء صالح مثل المياه، تحلية المياه. وطبعا لدينا أفضل الغواصات في العالم، يمكن أن نعمل لسنوات أو سنوات تحت الماء. إنها غواصات نووية، وأيضا هناك المياه وتحلية المياه عبر الطاقة النووية. سنعمل على هذا بكل تأكيد، وسيكون جيدا ليكون هناك ماء نظيف ورائع. ونحن نعمل مع دانيال ومع المجلس، مجلس البلدية، وسواء كان مثلا بالفلترة أو بالتحلية. التحلية أظن بأنها أفضل، هي مكلفة أكثر، ولكن وطبعا البحرية أيضا تستعملها. يمكن كما قلت الغواصة النووية، يمكن فكروا في ذلك، في السرعة لخمس وثلاثين سنة من دون إعادة تزويدها بالوقود. لدينا أعظم غواصات في العالم ولا أحد يقترب منا، ولدينا أيضا أعظم جيش في العالم. أعدت بناءه، أعدت بناء الجيش في فترة الأولى. لم أكن أعرف بأنني سأستعمله في الفترة الثانية، ولكن كان ينبغي فعل أشياء. وأفغانستان طبعا بعض المعدات تركت، لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك، ولم نخرج بسهولة. كنا طبعا لننتصر ونخرج بفخر كبير، ولكننا تركنا بعض القدرات العسكرية. ولكن هي تبدو كثيرة، ولكنها 2% مما كان لدينا هناك، وبنينا جيشا عظيما. ولكن الغواصات لديها طاقة نووية، يمكن أن تشتغل لسنوات عديدة. ودانيال أيضا لديها قدرات لتحلية المياه مثل الحجارة الكريمة. نعم، شكرا. وصديقي رغم أنه ديمقراطي، وطبعا ديمقراطي، لا أعرف ما إذا كان ديمقراطيا، ولكن يقال إنه ديمقراطي، ولكن أقول إنه رئيس شرطة رائع، ريك براتشو، رئيس قسم الشرطة الرائع هنا في بالم بيتش. لا ينبغي ربما قول هذا، وقلته. أعرف بأنه قوي، وربما كان هذا يحدث. لقد صوت له لريك كديمقراطي، كان هذا ربما ليكون نهاية. صوت له، وأحد أسباب تصويتي له لأنه رائع. وكنت أخشى ربما فقط أن لا يصوت لي، ولكن أعتقد بأنه صوت لي، لأن هناك قصة. لا أعرف، طبعا بحثت وأنا صوت لريك كما قلت، ذلك شيء رائع. لا، أنا الآن أواجه مشكلة مع الحزب الجمهوري، ولكن سنجد حلا. عمل رائع، عمل رائع. نعم، وأيضا المرشح للعمدة في بالم بيتش كريستينا لامبرت. كريستينا، أين أنت؟ المرشحة، حظا سعيدا. وأيضا جيف أتواتر. لدي صديق هنا أيضا، وصديق منذ وقت طويل، بيبي فان هول، وهو الذي طبعا يسيطر على سوق السكر. لا أعرف ما إذا كان هذا جيدا أم سيئا، بيبي، ولكن يبدو جيدا بالنسبة لي. فهو كما قلت يسيطر على السكر حول العالم أيضا، ولديه أكبر ربما قطعة عقارية هنا في فلوريدا، وهو الابن يشبه أباه، وربما سيكون أكثر من أبيه. ولكن بيبي فان هول، بيبي الابن، إنهم أشخاص رائعون، وكان يدعمني منذ البداية حتى قبل ترشحي. قال لي لو ترشح تحت

الرئاسة ستفوز حتى قبل أن نعلن عن ترشحي، وكان منذ البداية. شكرا، شكرا جزيلا، أقدر صداقتنا. وقلت لكوكا كولا: لماذا لا تستعملون السكر الحقيقي؟ قالوا: لدينا شيء، هذا الشيء. وقلت: في دول أخرى، مكسيكو مثلا التي لا تحبني طبعا بعد تغيير خليجي إلى خليج أمريكا. الرئيسة اتصلت بي قبل 6 أشهر وقالت: لدينا 92% من طبعا الواجهة البحرية، لدينا 92% وهم 8%. لماذا يسمونه خليج المكسيك؟ وسواحلنا أكبر، إنه شيء كبير. خليج المكسيك لا ينبغي أن يكون خليج أمريكا. وأقول هذا فقط في هذه الغرفة لأنني أعرف بأن هناك الكثير من الأخبار المزيفة هناك. وكما قلت، داخل هذه الغرفة لا يمكن أن تقول أي شيء من هذا، وكنت أود أن أسميه خليج ترامب. نعم نعم، كنت أفكر في ذلك، ولكن قيل لي بعض الحكماء: نرجوك لا تفعل ذلك، نرجوك. لا أعتقد بأن ذلك لم يكن ليكون فعالا، ولكن من دواعي الفخر أن ننظر إلى تلك القوة لتلك المنطقة من المياه التي هي رائعة لا شبيه لها في العالم. هناك طبعا آبار نفط وغيرها، والآن هي خليج أمريكا. ورئيسة المكسيك اتصلت بي وقالت، وطبعا التي هي التي تحبني الآن، حين سمعت بذلك وطبعا بعض الناس أخبروها، وكانت تسريبات، ودائما هناك تسريبات وهي جزء من حياتي. وقالت: هناك تسريب بأنك ستغير اسم الخليج. وهي امرأة جميلة ورائعة، لا أريد أن أتحدث عن الجمال لأنها نهاية للمسيرة السياسية. حين تقول إنها امرأة جميلة، الجميع يكرهونك باستثناء المرأة التي تتحدث عنها، إنهن يحببن ذلك. لذا لا أقول إنها جميلة، ولكن أقول إنها جيدة، وهي كذلك. ولديها ذلك الصوت الجميل الأنيق، وكانت راقصة باليه. وقالت: رئيس، أيها الرئيس، أيها الرئيس، قل لي أرجوك، قل لي، أنت تمزح، لن تغير اسم الخليج إلى خليج المكسيك؟ قلت لها: بلى، أنا أغير ذلك. طبعا هم لا يرحبون بالآن في المكسيك، ولذلك نحن دائما نواجه المخاطر، نواجه مخاطر. وتعلمون عما أتحدث هنا؟ في ليلة السبت كان شيئا جيدا لشيء واحد: الناس يحبون قاعة حفلاتي. الآن إنهم يحبون قاعة حفلاتي، إنهم يحبونها. نعم، وستكون تكون الأفضل في العالم، وأحبها حتى ربما أكثر من مارالاغو. وهناك أيضا المحافظة المقاطعة ماريا كومينو. ماريا، عمل جيد، شكرا. وعضو الكونغرس السابق دون مايكا. دان، شكرا. والمهندس الذي لا يزال يعمل ولديه طبعا تلك اللمسة الإسبانية، ويأتي من كوبا والتي سيسيطر عليها ربما قريبا. طبعا كوبا لديها مشكلات، وسننهي أولا، طبعا أنهي المهمة أولا. وبالعودة مما نفعله من إيران، سيكون هناك ربما إبراهام لينكولن الأكبر في العالم، ستأتي تتوقف حوالي 100 يارد من السواحل وتقول شكرا لكم، سيقولون شكرا لكم، نستسلم. ولكن هذا الرجل رائع، ريك غونزاليس، إنه رجل رائع. إنه يقوم بمشروعين من أجلنا جميلين، ومع ابني إريك عمل رائع، والسفير السابق روبرت بيرنستين. روبرت بيرنستين طبعا تعلمت الإسبانية جيدا هنا، وتهانية لأنك تعلمت الإسبانية. الكثير لا ينزعجون،
ولا يكترثون بتعلم الإسبانية، ولكن بالم بيتش طبعا مكان مميز ولن يكون مفاجئا. في فترة الأولى والثانية الذين عملوا هنا أو الذين

يكونون هنا كانوا دائما يعملون من أجل البلاد، وألتقي أحيانا ومرات كثيرة الناس في بالم بيتش وفي غرب بالم بيتش. طبعا بالم بيتش مكان رائع، وطبعا هو يدار الآن بشكل جيد جدا، وهي منطقة جاذبة جدا وإحدى المناطق الأكثر جذبا. وأنا فخور بما يحدث مع جو وماج. أين ماج؟ ماج قفي، قفي من فضلك. ماج إنها رائعة. ولكن أود أن أشكركم وأشكر جميع من هنا، فكان هناك تصويت من الحزبين. أنا لم أتعود على ذلك، حين يكون هناك الديمقراطيون يصوتون، ولكن مع تغيير الاسم بجنوب البوليفارد والمطار، فنحن نعمل لنستحق ذلك. أحبكم وأعمل معكم في واشنطن على أشياء عديدة، لقد كانت شراكة رائعة. ولكن هذه المنطقة كما قلت قوية جدا، وسنجعل كل شيء أفضل، كل العالم يحبونها وسنحافظ عليها لتكون رائعة. أود أن أشكرك، طبعا أعلم بأنك تعملين بدأب، ولكن أقول بأنها رائعة، وهي تحب الحيوانات. نعم إنها تحب، هي وزوجها يحبان الحيوانات، وهذا جيد. وطبعا دائما مثلا كانوا قد تحدثوا عن الكلب وقالوا إنك أول رئيس في ربما 60 أو 70 عاما ليس لديه كلب في البيت الأبيض، وقلت بأن هذا لن يكون جيدا بالنسبة لي. هم يحبون مثلا جو بايدن وهو يمشي مع الكلب، ثم الكلب يعض بعض العملاء في الخدمة السرية. كان هناك 28 عضة. ونعم إنه ليس كلبا أريده بكل تأكيد، ولكن على مدى 60 عاما كل الرؤساء كان لديهم كلب، لأنهم يفعلون ذلك من أجل الأصوات. بعضهم يحبون الكلاب، ولكن بعضهم يريدون الحصول على أصوات، وأقول بأن ذلك أمر مزيف مثل الأخبار المزيفة. دونالد ترامب يقولون إنه اشترى كلبا جميلا صغيرا ويمشي معه كل يوم في ساحة البيت أو في حديقة البيت الأبيض، وكما يقولون عن قاعة الحفلات. وطبعا يتحدثون ويسخرون ويكذبون بشأن أيضا الدعائم والدعامات الرائعة التي رأيتها لتلك القاعة. ولدينا العديد من أصدقائي الذين هم معنا اليوم في الماضي والآن. هناك وزير التجارة السابق ويلبر روس، شكرا ويلبر، والسفير السابق وودي جونسون الذي رائع وكان سفيرا رائعا رائع، وطبعا يمتلك طائرات، وهو مدير وكالة العقارات الفيدرالية، والفاني وفريدي، والذي طبعا حين أعطيته تلك الشركة لم يكن أداؤها جيدا، والآن هي ستعرض للبيع مقابل ربما مليار دولار، كانت لتباع مقابل مليون دولار، مثل 15 صاروخا تقريبا. في فترة الأولى أعطي لي 100 مليون لأبيعها ورفضت ذلك، لأن الناس الذين كانوا يعرضون كانوا أذكياء جدا، واثنان منهم الآن موجودون في الغرفة. رفضت ذلك لأنني لم أرد، هل سمعتم عن الضمان، ضمان الحمقى؟ الحمقى، وأنا لا أريد أن أكون أحمق، لا أريد أن أبيع ذلك حتى ربما أخسر 500 مليون دولار بعد أسبوعين. وفي عالم السياسة كنت لأحترق، وكان لدي ذلك البنك الذي كان من أفضل ربما في العالم، وكان أيضا يقود القطاع العقاري في البنك، واتصلت به وأراد بيعها، ثم توصل إلى اتفاق سريع ولا أحد علم بذلك، وباعه ل25 مليون دولار. ثم الشخص الذي باعه بعد أسبوع باعه ب97 مليون دولار، وكان ذلك نهاية لوظيفته ولبزوغه وصعوده كرئيس للبنك، وأبقيت ذلك.

ذلك، وأعتقد بأنها الآن تساوي مليار دولار. نعم، لكن ليس لأننا فقط أعدنا ما يسمى بدرة تاج بالم بيتش مارالاغو، جعلناه الشارع الأكثر جذبا في العالم، وطبعا إنه النادي الأكثر جذبا في العالم، والأهم أن هذا يخلق مئات من الوظائف، والآلاف من السياح يأتون إلى هنا سنويا، وهناك حفلات وأعراس ومؤتمرات نعقدها هناك. هم يقولون بأننا جمعنا أموالا أكثر من قاعة الاحتفالات وأكثر من أي مكان في العالم من خلال الأعمال الخيرية والتبرعات. في كل ليلة ترون ذلك، ومثل مارجوري مع زوجها، وكان زوجين طبعا قويين، تذكروا هاتن، إيف هاتن، وكان الرقم الأول، وكان مثل بعض الأشخاص هنا في الغرفة قبل سنوات، كان ذلك في العشرينيات من القرن الماضي. وإيف هاتن كانت أغنى امرأة في العالم، وأراد بناء شيء رائع، وطبعا صمم كل شيء، واشترت عقارا كبيرا في جنوب فلوريدا. وإذا نظرتم إلى الخرائط، فهناك طبعا مورد للحجارة هناك، لأنه لم يكن ليحدث ذلك لو بنينا أي بنيان على في تلك المنطقة، وكان شيئا رائعا. هي طبعا تخيلت شيئا وكان لديها رؤية، وبنت مارالاغو مع إيف هاتن، وكانت طبعا فترة الكساد، وبنت قطاعات أخرى لأنها أرادت خلق وظائف، قامت بعمل رائع، وأرادت بأن يكون ذلك البيت الأبيض الجنوبي، وتركت ذلك طبعا لمجموعة البيت الأبيض التاريخية. وكان مؤسفا أنهم قد أعادوا ذلك إلى تلك المنظمة، ثم أنفقنا الكثير من المال وعشت هناك، ولكن قلت هذه دار كبيرة لأعيش فيها، وهناك أطفال يجرون في البيت ولا تجد أطفالك حتى، وتبحث عنهم داخل البيت، في أي طابق هم الآن؟ وكان ذلك ناديا رائعا، وكان الكثير من الزعماء، مثلا الرئيس شي، رئيس الصين سيكون هنا، وسأكون هناك بعد أسبوعين طبعا في الصين. إنه شخص رائع جاء إلى هنا، وهذه الزيارة ستكون طبعا مهمة جدا. وأيضا رئيس الوزراء السابق الراحل آبي الذي تم اغتياله في اليابان جاء إلى هنا، وربما البندقية الوحيدة التي في اليابان قتلتها، لأنه ليس هناك بنادق في اليابان، أحدهم صنع بندقية واغتال صديقي آبي، والكثير من الزعماء الآخرين في مارالاغو جاءوا إلى هنا. هذا شيء جيد لبالم بيتش، والكثير من عملاء الخدمة السرية يعملون هنا، ولدي أصدقاء أيضا هم أغنياء وأقوياء، وهم لا يتذمرون، إنهم يحبون ذلك، لأن الرئيس في مجتمعهم يعيش معهم، لأن رئيس الولايات المتحدة في مجتمعهم، وهم فخورون بذلك. شخص الآن في الغرفة هم أشخاص مميزون للغاية، وحتى في وول ستريت لديهم منازل رائعة، ويذهبون إلى هذا الجسر أو هذا الجسر. وطبعا دائما هناك علماء الخدمة السرية الذين يغلقون بعض الطرق ويقولون لا تعبروا من هنا. وأيضا أحد أكبر البنوك مثلا يقولون لهم
سيدي نرجوك تحرك الآن، تحرك تحرك. ولا أحد يتحدث معهم بهذه الطريقة طبعا، ولكنهم طبعا لا يعترضون على ذلك لأنهم يعرفون أن الرئيس موجود ويفهمون ذلك. إذن هذا شيء رائع، وهذا يعطيكم أيضا ربما أمنا أكثر. هناك الكثير من المجانين، الكثير من المجانين. وأقول لكم أي العمدة، لديكم ربما المجتمع الأكثر أمنا في العالم الآن.

لا أحد يأتي لبورن بيتش ليسرق مثلا. بالإضافة إلى الشرطة العظيمة التي لديكم وتعمل معكم ورجال الإطفاء وغيرهم من الخدمات الأمنية ويعملون مع جون سكارب وتيم وكل الأشخاص الرائعين، من دواعي فخري أن أعمل معهم كلهم. وأيضا طبعا في ليلة الانتخابات في 2024 كان هناك نصر احتفلنا به وحفلة للنصر احتفلنا به هنا، وكانت أمسية كنا ننتظر القرار وجاء مبكرا حوالي الساعة 9 وقالوا بأن رئيس دونالد ترامب المقبل، الرئيس المقبل هو دونالد ترامب، وكانت الأفراح وكان هناك احتفالات وحشود. وجو يمكن أن تستعمل ربما مركزا للمؤتمرات أكبر، افعل ذلك افعل ذلك. إذن بالنسبة لمارالاغو بعد ذلك جئنا إلى هنا وكان هناك حشد عظيم واحتفلنا بأشياء رائعة، ودولتنا الآن رائعة وكان يسخر منا على مدى 4 سنوات، كانوا يسخرون منا كدولة غبية، والآن نحن نحترم احتراما كبيرا. نعم لم نكن لنعتقد أن يحدث هذا لما تقول. أود أن أشكر كل مجتمع بولم بيتش لدعمهم الكبير لي ولعائلتي على مدى سنوات، وأود أن أعبر عن امتناني العميق للأسماء التي ذكرتها. وهناك الكثير من الأشياء التي لا نزال نعمل عليها، هناك الكثير من الأشياء التي ستضاف إلى المطار، سيكون أفضل وأكبر، لا شيء سيكون مثل مطاركم ولا حتى في هنا في الولايات المتحدة أو العالم. طبعا هذا مهم جدا. في واشنطن يقولون أي مطار تريدون أن يصلح أكثر؟ قلت لهم بالم بيتش. إذن ستكونون سعداء للغاية. والآن طبعا أنا منشغل جدا، وهناك أيضا بالأمس جاء أحدهم وقال إن الدورة الرياضية رائعة. قلت لهم إنني منشغل كثيرا بالأمر الإيراني، أحاول أن أحصل على اتفاق جيد. هم يريدون طبعا اتفاقا سيئا، ولكن إذا وصلوا إلى اتفاق، ولكن طبعا لا يمكن أن نسمح باتفاق سيء بكل تأكيد. لقد دام الأمر لوقت طويل، ولكن تحت قيادة وزير الخارجية ماركو روبيو. نعم نحن نعمل لجلب الإكسبو 2035 إلى ميامي فلوريدا، وطبعا هذا سيكون جيدا للوظائف، ومئات الملايين من الدولارات ستتدفق، ولدينا فرصة كبيرة. لقد جلبت الألعاب الأولمبية في الفترة الأولى وأيضا كأس العالم معا، ثم طبعا تم تزوير الانتخابات. وترون الآن، هل ترون الآن مثلا الفقر، حيث أنهم كانوا يدعمون كوكلوكس كلان وبعدهم قاتلوها سياسيا وقالوا إننا نقاتل الكوكلوكس كلان، وهم الذين يدعمونها بتقديم المئات وربما حتى الأسوأ من كوكلوكس كلان. وكثير من الأشياء كانت تحدث، ولكن حصلت على الألعاب الأولمبية وكأس العالم، وطبعا من المثير للاهتمام أنني ضيعت الفترة الثانية. طبعا كان ذلك محزنا، وكان علي اتخاذ قرار، ثم قلت حسنا لقد حصلت على الألعاب الأولمبية. من المؤسف أو من المحزن أنني حصلت على ذلك، لا أحد آخر. أنا تعاملت مع هؤلاء الأشخاص وقالوا إننا سنختار الولايات المتحدة، وقلت هذا شيء رائع. وحصلنا على أيضا وجاني إنفانتينو الذي كان رئيس الفيفا وأعطانا كأس العالم. وطبعا المشكلة لم تكن في 4 سنوات، ولكن كانت في 6 أو 7 سنوات لم أكن لأكون رئيسا. ثم قلت حسنا حصلت على ألعاب أولمبية وكأس العالم ولن أكون رئيسا، ثم أدركت بأنني سأكون رئيسا أثناء الألعاب الأولمبية وكأس العالم. إنه شيء مذهل طبعا، إنه شيء مثير للاهتمام كثيرا.

0: وأيضا نحتفل بالمئتين وخمسين عاما لاستقلالنا في فترة هذا، بالإضافة إلى ذلك القانون الكبير الجميل لا ضريبة على الإكراميات أو أوقات العمل الإضافية أو على التأمين الاجتماعي. كل هذا حققناه. وقلت لهم 250 عاما، حسنا، ربما يمكن أن طبعا أن أكون رئيسا في هذه الفترة، وحصلت على هذه عدد الاحتفال. قالوا لا 200 ثم طبعا تخليت عن الفكرة قبل ذلك، ولكن كان كما قلت كان هناك احتفال كبير، وفي 14 من يونيو ستكون هناك النزال اليو اف سي في البيت الأبيض، والكثير لا أعتقد بأنه كانت هناك أو ستكون هناك حفلة مثل هذا، وطبعا في البيت الأبيض للاحتفال أيضا بالمئتين وخمسين، وطبعا ذلك عيد ميلادي 14 من يونيو، وإنه يوم العلم، يوم العلم، نعم. وطبعا تلك مصادفة، لم أفعل ذلك عن عمد، فقط الأمر جاء مصادفة وأنا أقسم هنا. ولكن كما قلت 14 من يونيو، ومن السهل تذكر ذلك، وستكون ليلة أحد وستنقل على سي بي أس، ثم يكون هناك 5000 من الضيوف لمشاهدة نزال. رأيتم دانا وايت طبعا الذي رائع، ومن 75,000 و 80,000 سيكونون في الحديقة بعيدا عن البيت الأبيض، ليس بعيدا تماما، في الحديقة هناك قرب البيت الأبيض سيكون هناك آلاف وآلاف، وسيكون هناك 8 شاشات عملاقة، وكل شيء مجانا طبعا، سيكون شيئا رائعا مميزا. أظن 5,000 طبعا الحاضرون سيكونون بالتذاكر، وأيضا سيكونون في سيارات، أيضا سيارات القديمة إندي، وهناك روجر بينسكي الذي قال إنه جاء مئات المرات في سباق تلك السيارات القديمة، قال لم أستطع فعل ذلك ثم أعطيتها فرصة أخيرة، ورأيت صديقي دونالد ترامب وهو رئيس، وبعد نصف ساعة تم الاتفاق. نعم، إذن سيكون مثل المطار، نعم سيكون مثل المطار، وسيكون حققنا ذلك في نصف ساعة. وروجر هو شخص رائع، وطبعا هو فاز بالعديد من سباقات إنديانا بوليس. قلت إنه رائع، تلك الدول ألمانيا اليابان أنفقت مليارات الدولارات على السيارات لمحاولة الفوز بالإنديانابوليس، ولكنهم لم ينجحوا إلا نادرا، لا أعرف ما إذا كانوا نجحوا. وروجر بينسكي فاز 20 مرة بذلك السباق، وهو جيد جدا طبعا في قسم السيارات، لقد فاز 20، نعم 20، هذا مذهل. إذن حين وصل إلى 18 قلت سأعطيك وسام الرئاسة، وشيء رائع حققه، إنه شخص رائع. إذن سيكون تكون هناك سيارة الإندي، سيارة السباق مثل الفورمولا 1، وسيكون شيئا يتطلع له الجميع. هناك 42 مليونا أيضا للقطارات، و110 مليون للرعاية الصحية، وقدمنا مليار.
1: إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر لخطاب ترامب المباشر من فلوريدا. أهم ما جاء على لسان ترامب في هذا الخطاب، قال أغلقنا مضيق هرمز على إيران، إيران تشكل تهديدا على دول المنطقة كما قال، أضاف أن هناك نظام جديد في إيران ونحاول أن نجد من نتكلم معه. أضاف ترامب قضينا على 85% من إنتاج الصواريخ في إيران ونحن في موقف قوي، وقال ترامب أحاول التوصل إلى اتفاق جيد ولن نسمح باتفاق سيء مع إيران. كما قال ترامب إنه سيتم التوجه، أن واشنطن ستتوجه إلى كوبا بعد إنهاء المهمة في إيران. على كل نقف على أبرز ما جاء في هذا الخطاب من واشنطن. تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك. عاد تجديد ترامب بأنه يحاول التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران ولن يسمح بالتوصل إلى اتفاق سيء معها، ما الذي يتردد حتى اللحظات بشأن هذا التواصل بين الجانبين للتوصل إلى هذا الاتفاق، خصوصا أن ترامب أعلن أنه سيكون هناك تطور يتعلق بإيران خلال يوم أو يومين؟

0: في واشنطن ما يتردد على هذا الموضوع حقيقة، أو ما يوصف حيال هذه المفاوضات والأخذ والرد بين الولايات المتحدة وإيران بهذه المرحلة يطلق عليه اسم حرب التعديلات، بمعنى أنه الولايات المتحدة تطلب عناوين معينة ترسلها إلى الجانب الإيراني عبر الوسطاء، ومن بعدها الإيرانيون يضعون تعديلاتهم ويقدمونها إلى الوسطاء، ومن بعدهم الوسطاء يقدمونها إلى الأمريكيين ويرفضها الأمريكيين، ومن بعدها يضعون تعديلات أخرى. إنها حرب مستمرة بهذا السياق، بمعنى طبعا افتراضي بهذه المرحلة، ولكن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية تصر على أنه تريد اتفاق جيد مع إيران أو لا اتفاق. تصريحات الرئيس ترامب اليوم وأيضا تصريحه الآن في هذا الخطاب يتحدث عن أنه ليس مستعد أو مستعجل لاتفاق يمكن أن يوصف بأنه سيء مع إيران، يريد اتفاق جيد ولا يكون شبيه أبدا بما تم التوصل إليه عام 2015. وهذا هو الجو في الإدارة الأمريكية حيال أي حديث عن اتفاق بهذه المرحلة. وبهذا الخطاب أيضا اليوم يتحدث ترامب عن الإنجازات العسكرية في العمليات ضد إيران، يتحدث عن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وكم هو مجدٍ، وحتى أنه ذكر بأنه السيطرة على السفن الإيرانية التي تحمل النفط كان مؤشر جيد، ووصف الأمر بأنه شبيه بأعمال القراصنة. النقطة المهمة بخطاب ترامب الآن يجب أن نذكرها بأنه الولايات المتحدة نجحت بتوجيه ضربة كبيرة لقدرات إيران، مشيرا إلى تدمير نحو 85% من قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة، ولكنه بنفس الوقت يحذر أنه لا تزال إيران خطرة. هذه رسالة مزدوجة سهام تعكس استراتيجية واضحة من الرئيس ترامب. أولا تثبيت التفوق العسكري الأمريكي في هذه العمليات ضد إيران، ولكنه أيضا يقول بأنه الإبقاء على مبرر استمرار العمليات ضروري لإنهاء خطر إيران إلى الأبد. وأيضا بحديثه عن الإنجازات الأمريكية وما تحويه إن كانت الغواصات الأمريكية أو غيرها، يرد على انتقادات في الداخل الأمريكي وتقارير صحفية مما يصفه القنوات اليسارية، انتقدت أنه وذكرت بأنه كان هناك تضرر للجيش الأمريكي في هذه العمليات، ولكنه الآن يعود ويشدد على هذه الإنجازات وكم أنه القوات الأمريكية قوية على خلاف المواجهة في إيران.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان، شكرا جزيلا ريتا. ونوصل من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على المقترح الإيراني قولها إن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات. المصادر أوضحت بأن إيران خففت شروطها لاستئناف المفاوضات بسبب خسائرها الاقتصادية. مصادر وول ستريت جورنال أشارت أيضا إلى أن إيران أبدت استعدادا للعودة للمفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين إذا كانت واشنطن منفتحة على الاقتراح الجديد.

0: يوم الاثنين الماضي. تضمنت القائمة إعادة الملف النووي لصيغة الاتفاق بحسب مصادر لأكسيوس. وفقا للمصادر، فإن التعديلات تضمنت إلزام إيران بعدم نقل أي يورانيوم مخصب من منشآتها النووية أو أي محاولة لاستئناف النشاط النووي في هذه المواقع طالما استمرت المفاوضات. من واشنطن ينضم إلينا السفير تشارلز ميرر الدبلوماسي السابق رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط، أهلا بك معنا دائما. عندما يتحدث ترامب أنه يريد التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران ويتحدث عن استمرار التواصل معها بهدف التوصل إلى هذا الاتفاق في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، هل يعني ذلك أن ترامب يعطي هذه المرة فرصة أخرى لإيران؟
1: أعتقد أنه في نهاية المطاف القضية التي هي قلقة بشأنها والتي يركز عليها كثيرا هي القضية النووية، ولكن للأسف قبل أن نصل إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي علينا أن نحل هذه القضية العالقة في مضيق هرمز. إذن آمل بأن الأمر يبدو كما لو أن إيران تقدم عرضا سيكون مقبولا بشأن البرنامج النووي، والرئيس ترامب سيكون مستعدا لمقابلة إيران كما يقال في الوسط مع إيران بشأن مضيق هرمز مع رفع الحصار وفتح إيران للمضيق. هذا سيؤدي إلى حل الأزمة الاقتصادية، ثم ننتقل إلى ما سيكون مفاوضات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي، لكن علينا أن نرى المكونين يتحركان إلى الأمام قبل أن تحل المشكلة كلها.
0: طيب، المفاوضات مستمرة. مصادر لوول ستريت جورنال كانت أفادت أن إيران أبلغت استعدادها لاستئناف المفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين. هل نتوقع أن يوافق الجانب الأمريكي على ذلك؟
1: أعتقد بأن الأمر يعتمد على ما تدعي إيران بأنها ستكون الشروط التي سيقدمونها. نحن لا نعرف ما عرضت إيران في المقترح الأخير الذي جاء من باكستان اليوم. الرئيس ترامب من الواضح أنه قال لم يقدم ما يكفي، ولكن ربما إيران ستعيد تقييم عرضها وترسله مرة أخرى إلى باكستان و تحصل على ما يكفي أو ما تعرضه ليقول ترامب إن هذا كاف لنبدأ المفاوضات. إذن سنرى ما إذا كان يحدث هذا في الأيام القليلة المقبلة، حتى ربما نرى يوم الاثنين المفاوضات ما إذا كانت لتبدأ.
0: طيب، في المفاوضات السابقة وحتى آخر لحظة كان يطالب الحرس الثوري الإيراني والجانب الإيراني بفك الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية مقابل هذا الاستمرار في المحادثات، وبسبب ذلك حصلت هذه الانتكاسة في محادثات إسلام أباد السابقة. اليوم وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر بأن الجانب الإيراني تخلى عن شرط فك الحصار وتمسك بوجود ضمانات. إلى أي مدى هذا يشير أو يؤشر إلى أن الحصار الأمريكي يضغط بشدة على إيران جهة تقديم تنازلات؟
1: أعتقد بأن هذا يعني أن الإيرانيين يبدو بأن لديهم وفدا متناسقا أو حكومة متناسقة في رسائلها. كان هناك قلق من قبل بأن الحرس الثوري يتخذ موقفا والقيادة السياسية تتخذ موقفا مختلفا. إذن هذا يبدو أنه يشير إلى أن الطرفين متفقان أو يتوصلان إلى أرض مشتركة، وهذا جيد. أعتقد أن إيران أيضا أدركت بأن عرضها الأول كان فيه الكثير من الشروط، لذلك أظن بأنها قد تتراجع عن ذلك وتقول إنه يمكن الحديث عن فتح المضيق بينما نتحدث عن رفع الحصار، وهذا على الأقل يفتح الباب للتوصل إلى اتفاق ثم الانتقال إلى القضية النووية. أنا أرى أن هناك تقدما وإرادة لتسوية لإحداث تقدم.
0: هل تعتقدون أن هناك نية جدية من الجانب الإيراني للتوصل إلى تسوية بشأن اليورانيوم المخصب؟
1: هذا سؤال صعب، لأن الأمر يتطلب تسويات أو تضحيات كبيرة بالنسبة للجانب الإيراني. أعتقد بأن عليهم أن يصلوا إلى نقطة

0: بكل تأكيد لن يعودوا منها، وأظن بأنهم سيتوصلون إلى ربما وقف أو تجميد لتخصيب اليورانيوم لوقت معين، ثم ليتخلصوا بعد ذلك من اليورانيوم المخصب الموجود، وهم طبعا ترددوا من قبل في فعل هذا. الآن الأمور على المحك والضغط الاقتصادي كبير، فربما الآن هم مستعدون للتحرك في ذلك الاتجاه مقابل رفع العقوبات، وهذا لو كان تسوية فنعم يمكن أن نصل إلى نقطة حيث يمكن التوصل إلى اتفاق.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. وفقا لما نقلته أكسيوس فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. أضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفد طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى مرحلة سدادة الخزان. بحسب تقديرات حديثة طهران قد تفقد 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لأبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر، إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خرجت من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. بحسب تقديرات مؤسسة كيبلر سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجسران إلى تراكم الشمع والإسفلتين الذي يسد الأنابيب وربما يخرج الأبار عن الخدمة للأبد.

0: نواصل من حرب إيران وتحديدا من دعوة مندوب الصين لدى الأمم المتحدة الأطراف كافة إلى فتح مضيق هرمز، مؤكدا أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
1: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
0: معنا من بكين صحفي تشاو تشي جيون، أهلا بك. عندما تدعو الصين إيران إلى فتح مضيق هرمز ورفع قيودها عن المضيق، إلى أي مدى اليوم هناك تأثير صيني على الجانب الإيراني، وإلى أي مدى الكلمة الصينية مسموعة لدى القيادة الإيرانية؟
2: نعم، شكرا على الاستضافة. لا شك أن الصين ترحب في فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، لأن هذا يتعلق بشريان حياة الأمن فقط.

0: الوطني واستقرار السلاسل التوريد العالميه، فاي يعني حصار طويل الامدي سيؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي ويطلب نمو الاقتصاديات بشكل مباشر. ولكن برأيي يعني رغم أن الصين تأمل في إجراء مفاوضات سريعة بين إيران والولايات المتحدة، إلا أنها لا تريد أن تجبر إيران على الجلوس إلى طاولات المفاوضات تحت ضغوط الأمريكية، بل تريد لها يعني مشاركة بموقف متكافي، لأن هذا يتعلق بمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. فإذا يعني ثبت أن الضغوط القصوى يمكن أن ترخم الدول السياسة على الخضوع، فإذا السياسة العالمية ستنزلق تماما نحو القانون الخبط. وبوجه نظري أخي أن إيران كشريك يعني مهم للصين في الشرق الأوسط، يعد استقلالها الاستراتيجية مفتاحا لتوازن القوى الإقليمية. وجانب الصين يعني لا يقبل إطلاقا اتفاق يعني الإذعان تحت يعني وطأة الهيمنة. لذلك نرى أن بكين وطهران يعني تخططان لنقل النفط الخام عبر السكك الحديدية، ويعني ترويض إيران بإمدادات ضرورية لكسر الحصار البحرية الأمريكية. فإن هذه يعني تجربة الاستراتيجية المتماثلة في مواجهة القوة البحرية بقوة البرية لا يعني تتفادى المخاطر الاختناق يعني في مضيق مرقة أو هرمز ماديا فحسب، بل توفر لطهران سياسيا القدرة على مفاوضات على مقاومة يعني العقوبات. فأعتقد أنه من خلال هذا الدعم الاقتصادي واللوجستي الملموسي تضمن الصين يعني امتلاك إيران بقوة التفاوضية كافيا، مما يعني يجبر يعني الجانب الأمريكي على العودة إلى مثال يعني الاحترام باللعبة، بدلا من يعني اعتماد فقط على يعني تهديد العسكرية لحل القضايا. نعم.
1: طيب سيد تشانغ، جملة تصريحات أخرى للمندوب الصيني يرجح فيها أن يتصدر إذا ملف إيران هذه الحرب وملف مضيق هرمز المحادثات مع رئيس ترامب عندما يزور ترامب بكين، مؤكدا أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة بين البلدين. نستمع لما قاله المندوب الصيني ونعود.
2: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples. And I may say for the entire world of the people of the entire world that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: طيب سيد تشاو، هل نتوقع التوصل إلى مقاربة أمريكية صينية بشأن فتح مضيق هرمز في حين بقي المضيق مغلقا حتى وصول ترامب إلى بكين؟
0: طبعا يعني من الواضح أن المضيق هرمز والأوضاع في إيران سيمثلان يعني بندين رئيسيين في جدول الأعمال المباحثات الصينية الأمريكية خلال زيارة ترامب إلى الصين. وأعتقد أن الصين في هذه العمليات في هذه المباحثة يعني تدفع يعني عمليات المفاوضات بشأن فتح المضيق هرمز. وإذا يعني لم يتوصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق يعني حينها، فيعني ستتحول هذه القضية إلى يعني نقطة ضعف لإدارة ترامب على طاولات المفاوضات مع بكين. فأولا يعني سيؤدي يعني انفلات الوضع إلى يعني قفزة في أسعار النفط تضرب ركائز

0: أساسية
1: مستفيدة اقتصاديا لجهة فتح مضيق هرمز دائما. أشكرك، للأسف انتهى وقتي من بكين، الصحفي تشاو تشي جيون، شكرا جزيلا. بهذا نختم هذه الساعة، يلقاكم الزميل إبراهيم بدر على رأس الساعة، تابعوا في أمان الله.

0: هذه إشارة توقتك لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق ومستحيل نستكشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين.

0: بعد رفضه العرض الإيراني الأخير، ترامب يؤكد أنه لن ينسحب من مواجهة إيران دون إنهاء المهمة. أمريكا تحذر شركات الشحن من دفع أي رسوم لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز. بسبب ضعف مستوى التعاون الأوروبي، ترامب يقرر سحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا في غضون عام. الصين تؤكد أن علاقاتها مع أمريكا تتجاوز قضية هرمز وتدعو إيران إلى فتح المضيق. السلطات المالية تباشر التحقيق في هجمات السبت الماضي وتتهم معارضين وعسكريين بالضلوع فيها. نبدأ من آخر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن بلاده تنتصر على إيران، مجددا رفضه أي اتفاق مع طهران لا يلبي الشروط. كما قال إن أمريكا لن تترك إيران مبكرا ثم تضطر للعودة لمعالجة المشكلة مرة ثانية.
1: But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
0: ترامب أشار إلى تطور ما خلال يوم أو يومين يتعلق بإيران دون إعطاء تفاصيل، وأكد ترامب على أن إيران تريد إبرام صفقة مع الجانب الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه غير راض عنها بعد. وشكك ترامب بإمكانية الوصول للاتفاق مع إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة التفاهم بين أطرافها.
2: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We're doing everything in terms of negotiating right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
0: ترامب وفي رده على السؤال بشأن العودة للخيار العسكري قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل، موضحا أنه يفضل الخيار السلمي.
2: Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
3: Do you want to go blast the hell out of him?
2: I'd prefer not. On a human basis, I prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something?
0: في المقابل، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على المقترح الإيراني قولهم إن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات، مضيفة أن إيران خففت شروطها لاستئناف المفاوضات بسبب خسائرها الاقتصادية. مصادر وول ستريت جورنال أشارت إلى أن إيران أبدت استعدادا للعودة للمفاوضات في إسلام أباد ابتداء من الاثنين إذا كانت واشنطن منفتحة على الاقتراح الإيراني. قبل ذلك، سلمت إيران ردها المعدل على الوسط الباكستاني وفق إعلام رسمي إيراني أكد تسليم الرد أمس الخميس، وتمهيدا لنقله إلى الولايات المتحدة في إطار استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. يأتي تسليم هذا الرد المعدل بعد رفض الرئيس الأمريكي ترامب مقترحات سابقة بإدارة المفاوضات عبر مراحل تبدأ بفتح مضيق هرمز مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك، أفادت مصادر باكستانية لشبكة CBS الأمريكية بأن إسرائيل أو إسلام أباد سلمت المقترح المعدل لواشنطن. في سياق ذاته أرسل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قائمة تعديلات على مقترحات إيران يوم الاثنين الماضي، تضمنت إعادة الملف النووي لصيغة الاتفاق بحسب مصادر أكسس. وفق المصادر فإن التعديلات تضمنت إلزام إيران بعدم نقل أي يورانيوم مخصب من منشآتها النووية أو أي محاولات لاستئناف النشاط النووي في هذه المنطقة.

0: الواقع طالما استمرت المفاوضات. قبل ذلك نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر باكستانية أن الوسيط الباكستاني يعتقد أن التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران في متناول اليد وأن الأمر يتعلق برد طهران. في المقابل قال مسؤولون أمريكيون أن ترامب يعتزم توسيع الحصار على موانئ إيران ويفضل استراتيجية أقصى الضغط الاقتصادي. أما في إيران فذكرت تقارير محلية أن الدفاعات الجوية في قم فعلت وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق صواريخ دفاعية فيما لم تذكر طبيعة الأهداف التي قامت باستهدافها. تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. إذا تصريحات مكثفة، ربما للتو انتهى الرئيس الأمريكي من تصريحاته. أبرز ما قاله في فلوريدا، هل أضاف شيئا لمجموعة من التصريحات التي صدرت فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران؟
1: استعرض الرئيس ترامب الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الأمريكي في هذه العمليات ضد إيران. تحدث عن تحييد حوالي 85% من قدرات إيران الصاروخية وأيضا من قدراتها العسكرية. تحدث أنه برنامجها للصواريخ البالستية تم تدميره، ولكن مع بقاء عدد صغير جدا ونسبة صغيرة جدا من هذه الصواريخ. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسيرات، على الرغم من تدمير العمليات الأمريكية للبنى التحتية لتصنيع هذه المسيرات، إلا أنه لا تزال إيران تملك عدد نسبيا صغير من هذه المسيرات. بطرحه لهذا السياق الرئيس ترامب بتصريحاته يريد أن يقول بأنه هناك إنجازات عسكرية كبيرة تحققت، ولكن لا زال خطر إيران وارد مع احتوائها على هذه النسبة من الصواريخ أو المسيرات. بمعنى آخر أنه لا يزال إزالة خطر إيران من الضرورات الأمنية بالنسبة لدول الجوار، لدول حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وعلى الولايات المتحدة أيضا، إلى جانب بطبيعة الحال البرنامج النووي الإيراني. أيضا بتصريحاته أيضا الرئيس ترامب تحدث عن أنه بهذه الخطوات أيضا والقوات الأمريكية استطاعت تحقيق تقدم كبير، وأنه الحصار البحري على إيران استطاع أيضا تحقيق أهدافه ومنع إيران وخنقها اقتصاديا، وأنه هذا هو الأثر الأفضل في هذه المرحلة من المواجهة مع إيران. وأنه الرئيس يعول دائما على أنه الحصار البحري بهذه المرحلة يؤتي أكله. تحدث عن عدد من السفن الإيرانية التي تحوي النفط والتي استولت عليها القوات الأمريكية، هو تحدث عن أنها إنجاز كبير وأنها سيزيد عددها في المرحلة المقبلة.
0: في رسالته ترامب للكونغرس قال بأن الحرب انتهت مع إيران في 7 أكتوبر، لكن هل هناك توجه لأنه ربما للعودة للحرب، لأنه الرئيس الأمريكي كأنه ألمح إلى شيء ما ربما سيتم خلال الساعات القادمة؟ ما الذي يتم تداوله في الولايات المتحدة حول إمكانية العودة إلى الحرب؟ هل ننتظر مفاجآت في نهاية الأسبوع؟ ما هو الجو العام في الولايات المتحدة؟
1: بداية اليوم الرئيس ترامب تحدث بعدة مرات مع الصحفيين وأيضا بخطابات. ما يمكن قوله حيال هذه النقطة، الإدارة التزمت بحرفية الدستور على الرغم من تصريحات الرئيس ترامب الذي استبعد فيها انتهاء المهلة، وقال بأنه مهلة وقف إطلاق النار استمرت لأسبوعين وهي غير محسوبة. ولكن الإدارة وجهت رسالة رسمية إلى الكونغرس اعتبرت فيها بأنه انتهت العمليات العسكرية بسبب يختص بالصلاحيات، بمعنى أنه الإدارة التزمت بحرفية الدستور، ولكن الرئيس لم يستطع

0: تبعد أي خطوة في المستقبل القريب جدا، بمعنى أنه على الرغم من تحدثه عن أنه المفاوضات مستمرة، ولكن أيضا بنفس الخط المتوازي هناك الحصار البحري مستمر، وأيضا لم يستبعد أن يكون هناك عمليات عسكرية محدودة لا يمكن الاعتراض عليها خاصة من قبل الكونغرس. الآن الإدارة تحاول الاجتهاد بتفسير تعريف الحصار، هل سيتم تعريفه كما يقول بعض الديمقراطيين في الكونغرس بأنه من الأعمال العدائية، أو أنه ما تحاول الإدارة تفسيره بأنه حصار اقتصادي وبالتالي ليس هناك أي عمليات عسكرية تقوم بها القوات الأمريكية في المنطقة التي تؤمن هذا الحصار على الأقل في هذه المرحلة، على غرار ما حصل في حصار أمريكي سابق إن كان لكولومبيا أو حتى لكوبا أو حتى فنزويلا نفسها. وبالتالي لا يستدعي ذلك أي توجه إلى الكونغرس والطلب مهلة أو حتى إعلان حرب، وبالتالي هناك إمكانية للتشاور بهذا الموضوع. وبنفس الوقت لم يستبعد أيضا خيار أي عملية عسكرية في مرحلة مقبلة، ولكن الحديث بشكل عام في واشنطن لا يتحدث عن عمليات عسكرية كالأسابيع الأولى من الغضب الملحمي، بل عن عمليات كوماندوس نوعية معينة محدودة الوقت والتوقيت، يمكن بعدها أن تعود هذه القوات إلى
1: بما انك
0: مراكزها
1: يعني
0: وإلى
1: اتيت
0: سجائرها.
1: على هذه النقطه، يعني اليوم الثاني على التوالي تفعل الدفاعات الجويه، اليوم في قم، بالامس كانت في طهران. هل هناك ربما معلومات كيف يتم تداول هذا الامر داخل الولايات المتحده حول امكانيه ان الولايات المتحده تقوم بتنفيذ مهام ربما اسقاط اسلحه للمعارضه الايرانيه؟ لانه غير واضح ملامح هذه الاعتراضات وهذه المسيرات والجهة التي تتبع لها، هل هناك أي معلومات حول هذا الموضوع؟
0: المعلومات تبقى في إطار تصريحات الرئيس ترامب الذي تحدث فيها عن إرسال أسلحة إلى معارضة في إيران، ولكن لم يشرح بتفاصيل من هي الجهة بأي شكل، وذكر نقطة مهمة بأنه لا ندري إلى أين ستنتهي هذه الأسلحة، بمعنى بأنه ليس هناك خطط مرسومة واضحة لهذه المرحلة كيف ستكون، بمعنى أنه عمليات عسكرية واضحة مرسومة. أما فيما خاص الدفاعات الجوية في قم وغيرها ليس هناك من تفاصيل، يعني البنتاغون أو القيادة المركزية لم تتحدث عن عمليات أمريكية في جوية بهذا المعنى في إيران بهذه المرحلة، بل هناك التزام بالقرارات الرئاسية من الرئيس ترامب نفسه حيال كل العمليات العسكرية، وأيضا اهتمامه بالمسار التفاوضي على الرغم من كل التصريحات التصعيدية التي كان قالها اليوم الرئيس ترامب، وكانت هذه التصريحات مع نبرة عالية في موضوع التوصل إلى اتفاق مع إيران. هو قال بأنه ليس مستعجل وليس من الضروري أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن الإيرانيين هم من يريدون التوصل إلى هذا الاتفاق على الرغم من أنه هناك أوراق تقدم من الجانبين وتعديلات عدة
1: نعم،
0: تقوم بها كل الأطراف، وأن القنوات الدبلوماسية لا زالت فعالة وتعمل على هذا الموضوع.
1: شكرا لك ريت سليمان مراسلة عربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. هذه ساعة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزير الحرب الأمريكي يأمر بسحب 5000 جندي من ألمانيا وسط توتر بين الولايات المتحدة وأوروبا. لدينا أيضا ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25%.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد في كلمة ألقاها خلال عشاء The Forum Club في بالم بيتش في فلوريدا. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشدد على أن القوات الأمريكية دمرت كامل قدرات إيران الجوية والبحرية، مؤكدا أن السفن الإيرانية 59 ترقد في قاع البحر.
1: Air Force is non-existent. It's gone. Their navy, they had a very strong navy. They had the strongest navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too.
0: كما أكد الرئيس الأمريكي ترامب خلال كلمته في فلوريدا بأن الحصار الذي تفرض أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية وجاء كنتيجة لتصرفاتها.
1: I think we're doing a great job over there actually, where we have the, you know, they use the Hormuz Strait as a weapon for many many years. They said they'll close it, so they closed it, then I closed it on them, which is sort of they want a little business, they get no business.
0: وقد سخر الرئيس الأمريكي ترامب من غياب وضوح القيادة في إيران، معتبرا أنه لا يوجد طرف واضح يمكن التفاوض معه.
1: They have no leaders, actually their leaders are all gone too. It's part of our problem, we don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job over there, actually.
0: عسكريا، غادرت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران وفق مسؤول أمريكي، وأوضح المسؤول بأن فورد تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد السفن البحرية الأمريكية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملتا الطائرات USS أبراهام لينكولن USS جورج اتش دبليو بوش. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة للكونغرس إن الحرب مع إيران تعتبر منتهية منذ 7 أبريل، حيث لم يتم تسجيل أي هجمات. أوضح ترامب في رسالته التي نشرها البيت الأبيض بأن التهديد الذي تشكله إيران لا يزال قائما، وأنه سيقوم بما هو ضروري لحماية أمريكا وحلفائها من إيران ووكلائها، وبأنه سيواصل توجيه القوات المسلحة بما يتوافق مع مسؤولياته. وأضاف ترامب بأنه لا يحتاج لتفويض من الكونغرس، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما بموجب قانون الحد من الاستخدام غير المصرح به للقوة العسكرية. نواصل من دعوة مندوب الصين لدى الأمم المتحدة الأطراف كافة إلى فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن ذلك أولوية، وهو تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
2: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And

0: has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
1: كما رجح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن يتصدر ملف مضيق هرمز المحادثات مع الرئيس ترامب عندما يزور بكين، مؤكدا أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة بين البلدين.
0: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples. And I may say for the entire world of the people of the entire world that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: تنضم إلينا من واشنطن مستشارة في الشؤون الدولية دكتورة أمال مدللي. أهلا بك دكتورة أمال. قبل أن نتحدث عن تصريحات الرئيس الأمريكي، تعتقد بأنه لن يحدث أي تطور مهم فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، أم أنه وارد جدا أن نستمع إلى أي مفاجآت، خصوصا في ظل تصريحات الرئيس ترامب التي قال فيها بأن هناك تطور ما سيحدث خلال يوم أو يومين؟
2: أولاً صباح الخير وشكراً على الاستضافة. يعني مثل ما قلت، الرئيس ترامب قال أن هناك احتمال كبير أننا سنرى شيئاً خلال يوم أو يومين، وكل التصريحات الأمريكية والتحركات تشير إلى أنهم يحضرون إلى شيء ما. ولكن في المفاوضات السابقة قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري خلال التفاوض. الآن ليس هناك تفاوض، الآن هناك مراوحة، لذلك حظوظ أن يقوم هناك عمل عسكري أكبر. ولكن أيضا يمكن تفسير ذلك بشكل مختلف، لأن كل هذه التصريحات وكل هذه التهديدات التي يقولها الرئيس ترامب، واليوم وزير المالية قالت، كانت هناك أيضا تهديدات من قبل وزير المالية الأمريكي، كلها يمكن أن تصب أيضا في الضغط، لأننا يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة الفينش لاين بالنسبة للمفاوضات. إما أن يعودوا إلى المفاوضات ويكون هناك صفقة، وإما أنهم سيعودوا إلى استخدام الحل العسكري. ولكن بالنسبة للحل العسكري، الرئيس أخبر الكونغرس اليوم أن الحرب انتهت، وأنه يعني ليس هناك أي حاجة لكي يقوم بطلب إذن من الكونغرس ليقوم بعمل عسكري، لكن هذا لا يمنع أنه
1: هو قال انتهت في 7 أبريل، وكأنه يريد القول بأنه لازال لديه مهلة، يعني 20 يوم يمكن أن يستفيد منها يعني بطريقة غير مباشرة. والسؤال أنه حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة إزاء خيارات الولايات المتحدة، إلى أي مدى يعني تساهم في زيادة التوتر بدلا من التهدئة؟ لأنه فكرة أن تعيش باقي دول المنطقة مع إيران على أعصابها لجهة ما الذي سيحدث، هذه فكرة ربما غير إيجابية لجهة الاستقرار بدلا من التصعيد المتوقع.
2: طبعا ليس فقط أنها غير إيجابية، هذه كارثة على الاقتصاد العالمي، كارثة على المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والخليج، وكارثة على الولايات المتحدة أيضا، لأن هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم، هي عدم استقرار، وعدم الاستقرار لا يمكن أن يكون هناك نشاط اقتصادي، لا يمكن هناك ارتياح. لذلك الرئيس ترامب لا يستطيع أن يتحمل المزيد من الوقت في هذا الوضع، وإيران أيضا لا تستطيع أن تتحمل. لذلك أعتقد أننا يمكن أن نرى مزيد من الدبلوماسية لكي يتم التوصل إلى حل ما، لأننا الآن وصلنا إلى مرحلة في المفاوضات يبدو أن البرنامج النووي هو المشكلة الأساسية، لأنه كل التقارير اليوم أشارت إلى أن العرض الإيراني الجديد فيه تنازلات، وأن إيران سحبت موضوع الشرط أن تقوم الولايات المتحدة بوقف رفع الحصار قبل العودة إلى المفاوضات، وأنها مستعدة أن تذهب حتى الأسبوع المقبل إلى باكستان وتبحث موضوع الحصار وموضوع رفع الحصار وموضوع فتح هرمز

0: في نفس
1: طب
0: الوقت،
1: ألا
0: وعلى أن
1: تعتبر هذه نقطة يعني جيدة يمكن البناء عليها من خلال الولايات المتحدة؟ لأنه حسب ما فهمنا ويتكوف أصر على إدراج موضوع الملف النووي على الطاولة على عكس ما تريد إيران، وبالتالي هل يمكن الوصول إلى ربما حل وسط يضع الطرفين على طاولة التفاوض من جديد، أم نعود من جديد للقول بأنه يمكن أن تحدث مفاجأة لأنه كل الحروب الأمريكية على إيران كانت خلال المفاوضات؟
0: نعم، موضوع النووي موضوع شائك جدا بالنسبة للمفاوضات، لأن إيران متمسكة بحقها في التخصيب في التشبيع في داخل إيران، يقولون لأسباب سلمية، لأهداف سلمية، ويعتبرون أن هذا حقا لهم في حسب معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي. الولايات المتحدة لديها تفسير مختلف للمعاهدة وتقول أنه لا يحق لهم. إذن إيران لن تتخلى عن هذا الحق، لأننا إذا نظرنا إلى التاريخ، إلى الدول التي يعني تخلت عن حقها في سلاحها النووي أو الحق في الحصول على سلاح نووي في المستقبل، دفعت ثمن لذلك. أوكرانيا التي تخلت عن سلاحها النووي، نرى الآن ما يحدث لها. ليبيا، قذافي عندما سلم سلاحه النووي. يعني كل هذه الدول العالم أخذ درسا من هذه الأمور، وإيران أخذت هذا الدرس، أنه لا يمكن أن تتخلى عن خيار أن يكون لها يوم من الأيام خيار نووي. تقول هي سلمي، ولكن الجميع يشك في نيات نوايا إيران، وأنه يمكن أن يصبح سلاحا، يصبح نوويا يوم من الأيام. الرئيس ترامب قال اليوم أنه عندما تنتهي هذه الحرب لن يكون لدى إيران سلاح نووي. إيران ليس لديها سلاح نووي الآن. إيران تطالب بالتشبيع، ويمكن أن يحصل إذا كانت هناك نية في التواصل الاتفاق ما حصل في اتفاق النووي سنة 2015. يعني الولايات المتحدة سمحت لإيران بالتخصيب بنسبة 3.67 أو 76%، وهي النسبة المسموح بها للأهداف السلمية. المشكلة هي أن إسرائيل والرئيس ترامب لا يريدون صفر تشبيع، وهذه هي العقدة الأساسية. لكن هل يمكن التوصل إلى التغلب على هذه المسألة؟ إذا كانت هناك نية لحل هذه الأزمة وتحليل بأن الاقتصاد العالمي لم يعد يتحمل والعالم كله لم يعد يتحمل، يمكن أن يتم التوصل إلى ذلك إذا كانت هناك تعازلات في أمور أخرى.
1: دكتورة أمال، رئيس أمريكي في معرض حديثه وتصريحاته المتعددة اليوم قال بأنه المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب مع إيران هي كوبا، وقبل هذه الحرب كان هناك فنزويلا، وبالتالي هل سيبقي الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة على صفيح ساخن، خصوصا في ظل أيضا الإجراءات التي تتم الآن لمعاقبة الحليف الصديق اللدود أوروبا، يعني الحليف الذي لم يتصرف على هوى الرئيس الأمريكي فيما يتعلق في موضوع مضيق هرمز وربما مساندة الولايات المتحدة في حربها؟ لماذا الرئيس الأمريكي الذي كان يقول دائما بأنه هو رئيس السلام وإنهاء الحروب الآن يعلن بأجندته بأنه هو يتجه إلى تصعيد جديد مع كوبا فور أن تضع هذه الحرب أوزارها مع إيران، وانعكاسات ذلك على الداخل الأمريكي وشعبية الحزب الجمهوري؟
0: يعني موضوع كوبا موضوع مهم بالنسبة لترامب، لأنه جزء من استراتيجيته ومبدئه، مبدأ ترامب الذي يعتبر أن منطقة أمريكا الشمالية كلها تقع في تحت نفوذ الولايات المتحدة، وهذه باحة الأمريكا الخلفية الذين لا يسمح لأحد أن يلعب فيها. لذلك وزير خارجية روبيو الذي هو من كوبا يقول دائما أن لن نسمح أن يكون هناك في كوبا أطراف تعمل ضد الولايات المتحدة، وأن هذا امتداد لنفوذ الولايات المتحدة وهذه الباحة الخلفية للولايات المتحدة. لذلك هناك استراتيجية للرئيس ترامب ومبدأ للرئيس ترامب حول السيطرة على كل منطقة، أو نفوذ الأمريكي أن يمتد على كل هذه المنطقة. المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة والرئيس ترامب أن الشعب الأمريكي والكونغرس بغالبيته ليس في وارد أن تظل الولايات المتحدة في حالة حرب مستمرة، وخصوصا أن الرئيس ترامب يقول كل يوم أنه هو يحرز السلام ويأتي

0: بالسلام في إلى كل مناطق العالم. هو بالنسبة لكوبا يعتبر أنه هو يحرر كوبا وأنه هو ينقذ كوبا، يعني طريقة اللغة التي تستخدم بالنسبة لكوبا أنهم يحررون كوبا التي يعني فيها كل خصوم الولايات المتحدة هناك، وتاريخيا كانت ضد الولايات المتحدة وكذلك. لذلك هذا سيستمر، يعني لا أعتقد أن كندا مرتاحة يعني أو ارتاحت، مع أن زيارة الملك تشارلز ساعدت كندا في هذا الموضوع، لأنه كان شدد خلال زيارته أنه هو ملك كندا أيضا، وأن العلاقة الأمريكية البريطانية يعني لا تسمح بأن تقوم الولايات المتحدة بتهديد ذلك لأنهم حلفاء. فهذا لن يتوقف، لأن الرئيس ترامب يعتبر أنه يقوم بتحرير هذه الدول وأيضا بالحصول على حق الولايات المتحدة.
1: بنصف دقيقة، تداعيات ذلك على شعبية الحزب الجمهوري فقط دكتورة أمال؟
0: اليوم هناك استفتاء يقول أن غالبية الشعب الأمريكي تعتبر العمل العسكري غلطة في إيران، وليس هناك أي دعم لهذه الحرب مثل دعم يعني هي بمستوى حرب فيتنام وحرب العراق. الجمهوريون لا زالوا يدعمون الرئيس ترامب، ولكن أخذ هناك تململ يكبر أيضا في الحزب، لأن هناك انتخابات مقبلة، وأن الرئيس ترامب يأخذهم كما قلت من حرب إلى أخرى، لا يستطيع الحزب الجمهوري أن يربح أي حرب في ظل الأوضاع الغلاء المعيشة، غلاء البنزين، الحالة عدم الاستقرار التي يعيشونها الآن.
1: شكرا لك دكتور آمال مدلل المستشارة في الشؤون الدولية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. تواصل واشنطن سياسة الضغط القصوى على الاقتصاد الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران. العقوبات طالت 6 أفراد و21 شركة، بالإضافة لسفينة واحدة من بينها شركات في الصين. وحذرت الخزانة الأمريكية شركات الشحن من أن رسوم المرور ودفعها لعبور مضيق هرمز، سواء مالية أو رقمية أو بالمقاصة أو أي مدفوعات عينية، يعرضها للعقوبات حتى لو كانت على هيئة تبرعات لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني أو حسابات سفارات إيرانية أو صناديق خيرية. وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن أمريكا أبلغت الحلفاء الأوروبيين بمن فيهم بريطانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا بتوقع تأخيرات طويلة في تسليم شحنات الأسلحة، بينما تسعى واشنطن لإعادة ملء مخزوناتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بأن البنتاغون يجري محادثات مماثلة مع دول آسيوية لتأجيل التسليم أيضا. تداعيات الحرب الإيرانية طالت حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حيث أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال الفترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون بأن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء في الأوروبيين في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتضم ألمانيا أيضا مقر القيادة الأوروبية الأمريكية وقيادة أفريقيا وقاعدة رامشتاين الجوية التي تعد مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. أيضا في السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيرفع ابتداء من الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25%، متذرعا بأن الحلف لم يلتزم ببنود الاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن.
2: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal. They haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it. So we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks. Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore.
1: ينضم إلينا باريس الكاتب والمحلل السياسي سمير سكاف. أهلا بك أستاذ سمير. إذن الرئيس

0: أمريكي يقرن التهديدات بالأفعال الآن. هناك توجه لسحب عدد من الجنود الأمريكيين من ألمانيا. بداية، تداعيات هذا الأمر، وهل هذه مجرد تهديدات أم أن هناك مراجعة للسياسة الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقات مع أوروبا وحتى مع الناتو؟
1: يعني في الواقع هناك مراجعة جدية من الجانب الأمريكي من إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديدا، قد يتغير ذلك بعد مع الرئيس المقبل، ولكن في ولاية الرئيس ترامب هناك خلاف جدي. هذا الخلاف مع الأوروبيين قد يكون بدأ فعليا بالحرب الروسية الأوكرانية وموقف الرئيس ترامب الذي هو أقرب للرئيس بوتين منه للقادة الأوروبيين. يعني رأينا وسمعنا المشكلة الأخيرة بين الرئيس ترامب وبين المستشار الألماني فريدريتش ميرتز. قبله كان هناك أيضا مشكلات عدة مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر أو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وسمعنا الرئيس ترامب اليوم، يعني هو كان شديد اللهجة مع الإسبان ومع أيضا مع إيطاليا، مع جورجيا ميلوني التي تعتبر عادة قريبة من الرئيس ترامب. إذن لا، هناك مراجعة جدية للسياسة الأمريكية تجاه الاتحاد الأوروبي وتجاه أيضا حلف الناتو. ونذكر أنه حتى قبل الحرب عندما اجتمع الرئيس ترامب بقادة الناتو، يعني منذ أقل من عام تقريبا، يومها كان الاجتماع لرفع مستوى تمويل الناتو ل 5% من يعني الناتج المحلي لكل دولة أوروبية مشاركة في الناتو، وكان هناك اعتراض كبير من قبل الدول الأوروبية، وبعدها عادوا وقرر معظمهم يعني أن يرفع هذا التمويل. ولكن هناك مشكلة جدية الآن في مقاربة الحرب. بالنسبة للأوروبيين يعني كانوا يكررون وما يزالون يقولون الحرب ليست حربنا، نحن إذا شاركنا سنشارك سلميا ودفاعيا. وحتى بالنسبة لمضيق هرمز، يعني هم يدرسون، الأمريكيون والإيرانيون يأكلون حصرهم والأوروبيون يدرسون. هم لا يريدون هذه الحرب، ولكنهم هم يدفعون الفاتورة الأغلى على مستوى برميل النفط، على مستوى أيضا خسارة الاحتياط النفطي الاستراتيجي، على مستوى التضخم. هناك يعني كثيرا من الفواتير الباهظة التي يدفعها الأوروبيون في هذه الفترة.
0: وتضاف إلى هذه الفواتير ربما فاتورة رفع الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا أو ما تستورده الولايات المتحدة من سيارات في أوروبا من 15% إلى 25%. هذا يعني عبء اقتصادي جديد، تعتقد بأنه يأتي في إطار الاستمرار في معاقبة أوروبا على موقفها، أم أنه هو قرار اقتصادي بحت؟
1: يعني هو الآن يحمل الوجهين. هو بالأساس كان قرار اقتصادي لأنه كان سابقا للحرب، يعني التهديدات الأمريكية بموضوع الضرائب الجمركية كانت سابقة للحرب. طبعا كان هناك أيضا إشكال جرينلاند، ويعني إرادة الرئيس الأمريكي باعتماد عقيدة أو مبدأ مونرو، يعني وهو كما تفضلت منذ قليل أيضا بموضوع كوبا، قضية مبدأ مونرو المتبعة. إذن إشكال جرينلاند يعني أيضا عمق الخلافات. وكانت هناك قضية الضرائب الجمركية، وكان الأوروبيون أيضا يفكرون بفرض ضرائب مضادة خاصة على الشركات الكبرى، نتحدث عن جوجل وأمازون وهذه الشركات، يعني المتواجد قسم كبير منها بين إيرلندا واللوكسمبورغ وبعض الدول الأوروبية. هذه الدول لم يجرؤوا الأوروبيون حتى هذه اللحظة، وقبلها قبل الحرب عندما كان يتحدث الرئيس ترامب عن هذه الضرائب الجمركية لم يتجرؤوا للذهاب لفرض هذه الضرائب على الشركات التسع الكبرى يعني المعتمدة في أوروبا. ولكن لا شك أنهم كانوا يدرسون جديا أن يفرضوا ضرائب قد تصل إلى نسبة 90 مليار يورو في السنة ضد الأمريكيين في حال قام الأمريكيون برفع الضرائب. الآن أعتقد أننا سنشهد وسنرى ذلك في الأيام اللاحقة، سيجتمع الأوروبيون لتحديد كيفية الجواب على هذه الضرائب الجمركية، وسيحاولون الذهاب لفرض ضرائب من جهتهم أيضا.
0: المشكلة أن الرئيس الأمريكي قال ربما سأحضر هذا الاجتماع، وبالتالي هذا سيجعله في موضع.
1: فعلها في المرة الماضية عندما كان هناك يعني عندما ألزمهم برفع التمويل كان

موجودا يومها وأجبرهم برفع التمويل وهددهم منذ ذلك الوقت، وهو يهددهم أنه يعني يتوجه ضدهم بعقوبات إذا لم يلتزموا. وطبعا بهذه الحرب هناك مشكلة كبيرة، يعني أنا

0: يعني لا نفعله هو عنده. إذا هناك هذه المشكلة الجدية أنه الأوروبيين يعانون، وفي الوقت نفسه هناك الطلبيات، هناك طلبيات للـ F-35. طيب إذا وصلت بعد 5 سنين وبعد 10 سنين ما تكون الطائرات تغيرت. الآن الرئيس ترامب يتحدث عن الطائرات الجديدة، عن عن عن تطوير طائرات جديدة من بينها F-22 والF-35 المطورة، إذا وطائرات أخرى أيضا من الجيل الخامس والسادس. ولكن نحن نتحدث عن تأخير كبير في تسليم هذه الصواريخ، نتحدث عن الساد، نتحدث على الرغم من أنه الآن وصلت إلى إسرائيل يعني الشحنة بوزن تقريبا 6,500 طن.
1: هي شحنات الأسلحة لإسرائيل لم تتوقف على يعني على مدار اليوم منذ بدء هذه الحرب، وهذا ربما يأتي في إطار أولويات الولايات المتحدة.
0: بس هلا كمان وصل إضافة، آخر شحنة وصلت 6,500 طن البارحة أو اليوم أعتقد هي وصلت إلى إسرائيل، وجرى هناك أيضا توقيع مع الولايات المتحدة على صواريخ دقيقة التوجيه بقيمة $1 مليار اليوم. إذن هذه الشحنات تصل لإسرائيل ولكنها لن تصل للأوروبيين الذين دفعوا الثمن، يعني لا يستطيعون استرداد الأموال.
1: هو حقيقة الموضوع شائك وربما يحتاج مزيد من وقت البحث، لكن وقتنا انتهى. أنا أشكرك على وجودك معنا أستاذ سمير سكاف الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. السلطات في مالي تباشر التحقيق في هجمات السبت الماضي وتتهم معارضين وعسكريين بالضلوع فيها. ولدينا أيضا روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات على أوكرانيا في إبريل وفق تقرير لفرانس بريس.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أنا بكم من جديد في مالي. أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله ننتومي أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط سياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريوكو وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن باقي الضالعين. وأشار إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال اشتباكات في كاتي قرب باماكو. قبل ذلك كانت مصادر العربية أفادت بوقوع اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تومبوكتو. كما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر بأن مقاتلي الطوارق سيطروا على معسكر أمشيش قرب تساليت بولاية كيدال. أفاد قيادي في جبهة تحرير أزواد للعربية بأن الجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلما المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل انسحاب آمن القوات المالية والروسية، فيما حتى حدثت مصادر مقربة من جبهة تحرير أزواد عن سيطرة

0: سيطرت مقاتلي الجماعات المسلحة على مواقع أخرى بينها مدينة هومبري وبلدة زانتكل القريبة من العاصمة باماكو. في المقابل نفى فيلق إفريقيا الروسي انسحاب الجيش المالي من هومبري واصفا هذه الأنباء بغير الصحيحة. من الرباط ينضم إلينا مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد الفتاح الفاتحي. أهلا بك دكتور عبد الفتاح. بداية أنا أود أن أسألك عن مدى خطورة ما أعلنته السلطات في مالي عن ضلوع عدد من السياسيين المعارضين والعسكريين في أحداث السبت الماضي.
1: طبعا هي اتهامات كانت سابقة كذلك بأن مالي تتهم جهات خارجية ومحلية منها كذلك معارضين سياسيين ومنها كذلك قوى دولية. معلوم كذلك بأن مالي ترى بأن ظروف أو تزايد ضغوط على باماكو أو على المجلس العسكري يعني لا يمكن أن يكون يعني صدفة، ولكن لا بد أن تكون فيه أيادي ضالعة في هذا المجال، ولذلك ستكون هناك اتهامات بالضرورة كذلك طبقا لما كان سائدا سابقا، خاصة أن مالي لها أو فتحت جبهات من قبل ضد جهات دولية تتهمها بدعم الجماعات الإرهابية. طبعا كان لها خصومة كذلك حتى مع دول غرب إفريقيا وحتى مع دول كذلك جيرانها، وبالتالي لابد أن يكون هناك معارضون موجودون في دول الجوار، وهم طبعا بالضرورة سيكونون مسنودون من جهات خارجية من أجل يعني القضاء أو من أجل كذلك خلق انقلاب عسكري ضد المجلس العسكري الانقلابي كما هو في عرف هذه الجهات. لذلك اليوم هناك صراع بين أطراف معارضة والمجلس العسكري يعرف بأنه هو يعاكس كذلك توجها دوليا يدعو إلى ضرورة التسريع بالعودة إلى الحكم المدني، وأن المجلس العسكري أخل بالتزامات سابقة وهي تجسير كذلك الوضع السياسي داخل مالي من أجل الوصول إلى مرحلة الحكم المدني. إذن خلافا لهذه النتائج فالأكيد أن المجلس العسكري يتوقع بأن هناك جهات لا سواء محلية من قبل المعارضة مدعومة كذلك من قوى خارجية هي تحاول القضاء عليه أو إزالته من السلطة.
0: لكن الآن فيما يتعلق بهذا الواقع الذي تعيشه مالي لجهة نشاط هذه الجماعات المتطرفة وربما بما يخدم القاعدة وداعش، كيف يمكن السيطرة على هذا الأمر وما مدى خطورة امتداد حالة عدم الاستقرار إلى دول الجوار مثل النيجر وبوركينا فاسو أيضا؟
1: طبعا بكل تأكيد الوضع اليوم مقلق، سيما أن التحالف الذي حدث بين جبهة تحرير أزواد وكذلك جبهة نصرة الإسلام والمسلمين كذلك التابع لتنظيم القاعدة كان سريا ولم يكن معلنا، وهو الذي يشكل حالة الصدمة بالنظر إلى دقة يعني التنسيق، على الرغم من وجود كذلك حالة حصار سابقة على باماكو العاصمة، لكن هناك تنسيقا قويا وضربات متسقة شكلت صدمة قوية حينما استهدفت رموز سيادة في مالي، وخاصة بعد مقتل الرجل الثاني في النظام العسكري. طبعا هذا يشكل حدثا فارقا، وربما هذه الأحداث هي الأكثر خطورة على الوضع في مالي، مما يرخي كذلك بظلاله كذلك على باقي دول الأخرى. إذن اليوم نحن في حالة يعني صراع بين القوى، هناك من يقول بأنه حتى صراع كذلك دولي بين التواجد الروسي كذلك وبين رغبة الدول الغربية وكذلك والأمريكية كذلك العودة إلى منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي إذا ما كان هناك سقوط لباماكو فإن بالضرورة سيكون كذلك زحف كذلك على النيجر وكذلك على بوركينا فاسو، وهذا طبعا يأتي في سياق كذلك تزايد التحالف بين الجماعات المتطرفة ولا سيما المتشددة لا سواء من داعش ولا كذلك في التابعة لتنظيم القاعدة، خاصة أن المشروع له مشروع إيديولوجي يتمثل في بناء إمارة للمتطرفة.

0: مسلمين في هذه الدولة، ومنه طبعا سيكون كذلك تصدير هذا يعني المشهد كذلك نحو دول ضعيفة جدا، أو على الأقل لها علاقات دبلوماسية وكذلك تنظيمية مع دولة مالي، كما هو الحال بالنسبة للنيجر وبوركينا فاسو.
1: سؤال أخير، ما المستفيد الحقيقي من هذه التطورات في مالي؟
0: طبعا بكل تأكيد هناك يعني جهات كذلك دولية يمكن القول أكيد أن فرنسا نكاية في النظام العسكري الذي طردها من مالي، يعني تتحين الفرصة للعودة كذلك إلى مالي. هناك كذلك الجزائر التي كانت تستضيف يعني الاتفاق الجزائر 2015، وهي اليوم متهمة من قبل المجلس العسكري بأن تدعم الجماعات الإرهابية، وهي تريد
1: نعم
0: كذلك أن يكون له دور فعال في مالي. وهناك كذلك جهات كذلك داخلية مثل جبهة
1: معلش،
0: تحرير.
1: أنا أشكرك، وقت انتهى دكتور عبد الفتاح، وأعذرني على المقاطعة. دكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. أظهر تحليل لوكالة فرانس بريس بأن روسيا أطلقت خلال شهر أبريل عدد قياسي من المسيرات بعيدة المدى على أوكرانيا بلغ 6583 مسيرة، بزيادة 2% عن الشهر الذي سبقه بحسب سلاح، أو شهر مارس بحسب سلاح الجو الأوكراني. أسقطت الدفاعات الجوية نحو 88% من المسيرات والصواريخ، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين وتؤكد تركيز ضرباتها على أهداف عسكرية ومنشآت طاقة مرتبطة بها. هذه النشرة انتهت، ونذكر قبل الختام بالعناوين. بعد رفضه العرض الإيراني الأخير، ترامب يؤكد أنه لن ينسحب من مواجهة إيران دون إنهاء المهمة. أمريكا تحذر شركات الشحن من دفع أي رسوم لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز. بسبب ضعف مستوى التعاون الأوروبي، ترامب يقرر سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا في غضون عام. الصين تؤكد أن علاقاتها مع أمريكا تتجاوز قضية هرمز وتدعو إيران إلى فتح المضيق. السلطات المالية تباشر التحقيق في هجمات السبت الماضي وتتهم معارضين عسكريين بالضلوع فيها. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي العناوين. The leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. ترامب يقول إنه تم القضاء على الصفين الأول والثاني من القيادة في إيران وأنه لن يوقع اتفاقا غير جيد. جراء الحصار الأمريكي ترامب يراجح نفاذ مخزون إيران من الغذاء خلال 3 أشهر. بسبب خلافات حرب إيران ترامب يقرر سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا. China and the US goes far beyond the issue of hormones. الصين تؤكد أن علاقتها مع أمريكا تتجاوز قضية هرمز وتدعو إيران إلى فتح المنطقة. السلطات المالية تباشر التحقيق في هجمات السبت الماضي وتتهم معارضين وعسكريين بالضلوع فيها. أهلا بكم. من آخر التصريحات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا حيث جدد التأكيد على أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران. كما قال الرئيس الأمريكي بأن هناك نظاما جديدا في إيران وأن واشنطن تحاول أن تجد من تتكلم معه، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الصفين الأول والثاني ونصف الصف الثالث من القيادة الإيرانية. كما تطرق إلى العملية العسكرية الأخيرة قائلا إنه تم تدمير على 85% من قدرات إنتاج الصواريخ في إيران وأن البحرية الإيرانية التي كانت الأقوى إقليميا دمرت بالكامل وأن 159 سفينة تابعة لها الآن أصبحت في قاع البحر.
1: I think we're doing a great job over there actually where we have the you know they use the Hormuz Strait as a weapon for many many years they said they'll close it so they closed it then I closed it on them which is sort of they want to have no leaders again. Actually their leaders are all gone too it's part of our problem we don't know who the hell we're dealing with they call up this is Mohammed so and so and I say are you a leader we're looking for a leader it's the only country in the world nobody wants to be a leader you know they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job. We've taken their air force is non-existent. It's gone. Their navy, they had a very strong navy. They had the strongest navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone, too.

0: وتنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. إذن كان لترامب سلسلة من التصريحات والخطابات عقب الرد الإيراني المعدل على المقترح الأول، ما أبرز ما ركز عليه اليوم ترامب؟
1: بداية، ترامب فيما خص موضوع إيران والعمليات العسكرية حيالها، خاصة في خطابه بفلوريدا، أكد بأنه تم تحييد 85% من قدرات إيران العسكرية، ولكن مع التأكيد أنه لا زالت تملك بعض الصواريخ وبعض المسيرات. هذه رسالة مزدوجة أرادها الرئيس ترامب توجيهها للقول بأنه والتركيز على الانتصارات العسكرية للجيش الأمريكي في هذه العمليات، وأيضا على القول بضرورة استمرار الضغط على إيران للذهاب إلى المفاوضات وتوقيع اتفاق مع إيران ينهي الخطر بشكل تام. بهذا الإطار، الرئيس ترامب يريد أن يقول بأنه هو ملتزم بالدستور الأمريكي، وجه رسالة إلى الكونغرس على اعتبار بأنه العمليات العسكرية ضد إيران انتهت، ولكن بالإضافة إلى ذلك هو يقول بأنه المهلة لم تنتهي، مهلة 60 يوم لا زالت قائمة، لأنه وقف إطلاق النار لا زال حتى اللحظة وهو وقت مستقطع من هذه المهلة. على الرغم
0: ولكن عندما يقول سيوجه القوات المسلحة بما يتماشى مع مسؤولياته، هل بذلك نفهم أنه يمكن أن يطلق حملة جديدة بمسمى جديد وبالتالي ليتجاوز أي معوق قانوني له؟
1: ليس فقط ذلك، لديه كل الخيارات وهو أبقى عليها كلها قائمة، إن كان الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، إن كان هناك سيكون عملية أخرى بمسمى آخر، أو حتى يمكن لأن تكون هناك ربما تصعيد من قبل إسرائيل. يعني كل الخيارات أبقاها الرئيس مفتوحة، حتى خيارات الدبلوماسية لا زالت قائمة، الخيار العقوبات الاقتصادية أبقاها قائمة، لديه مروحة من الخيارات بهذه المرحلة، وهو يعتبر أنه الحصار البحري لا زال الأكثر الأنجح في هذه المرحلة، وأيضا يفتح الباب أمام المفاوضات الدائرة، إن كان من خلال الوسطاء والتواصل معهم، أو أيضا من خلال التعديلات التي يطلبها. بالمجمل في هذه المفاوضات يصر الرئيس على تحييد خطر إيران النووي في هذا المجال، وهو يقول بأنه إذا لم يكن اتفاق جيد أنا لست مضطر للذهاب إلى اتفاق مع إيران.
0: صحيح، وهذا كان لافتا، يعني ترامب يؤكد أنه لن ينسحب من مواجهة مع إيران من دون إنهاء المهمة بشكل تام، ولن يعود إلى القتال مرة جديدة مع إيران، لأنه يريد أن ينهي هذه القضية برمتها. وبالتالي كيف تسوق الإدارة الأمريكية ربما لصراع طويل الأمد مع إيران؟
1: بهذا الإطار ربما ستتحرك الإدارة بحسب تصريحات بعض المسؤولين في واشنطن اليوم على تفسير الحصار البحري، كيف سيسمى، هل هو من ضمن العمليات العدائية أم لا، ولكن الإدارة تحاول أن تجتهد بأنه مفهوم الحصار البحري هو مفهوم اقتصادي وليس عسكري، وبالتالي يمكن أن يستمر إلى وقت طويل على غرار ما حصل في كوبا أو كولومبيا أو حتى فنزويلا، استمر لسنوات في هذه الدول أو ربما أشهر طويلة. وبهذا الصدد هذا هو التوجه الأمريكي في هذه المرحلة، ولكن من دون أن يبقى حصار بحري اقتصادي، حديث عن ربما عمليات عسكرية محدودة، ولكن ذلك دائما يبقى بإطار تسريبات إلى صحفيين من دون تصريحات رسمية من البيت الأبيض أو حتى من البنتاغون أو القيادة المركزية حيالها، ولكن كل الاستعدادات موجودة، كل الخطط وضعت على الطاولة أمام الرئيس ترامب بهذه المرحلة ليختار منها، وهو سيختار ربما خليط من كل هذه الخيارات الموضوعة أمامه،
0: خاصة بعد الإحاطة العسكرية يوم أمس وما سرب عنها. يعني ما هي الخطط الأبرز التي وضعت أمامه؟
1: لازلنا نتحدث عن الخطط العسكرية التي تحدث عنها رئيس هيئة الأركان جنرال دان كين في بداية عملية الغضب الملحمي، وحتى في مرحلة متقدمة عندما تحدث الرئيس ترامب عن إمكانية توجيه ضربات للبنى التحتية المدنية في إيران، إن كان استهداف جسور أو منشآت طاقة

0: ولكن الرئيس ترامب كان دائما يقول بأنه ذلك سيكون تداعياته مباشرة على الشعب الإيراني، لأنه لم يتبقى أي أهداف عسكرية أخرى لاستهدافها. وأيضا إن كان عملية للسيطرة على مضيق هرمز وفتحه وتأمينه بشكل كامل أمام الملاحة الدولية، أو حتى للسيطرة على منشآت الطاقة الإيرانية إن كان في خارج أو غيرها من المناطق الأخرى، وأيضا عمليات لتأمين مخزون اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض في عدد من المنشآت التي تم استهدافها العام الماضي من قبل القوات
1: طب ماذا يتداول
0: الأمريكية؟
1: بالنسبة للتطور الذي يمكن أن نترقبه خلال يوم أو يومين الذي أعلن عنه ترامب؟ ما هو المتداول إعلاميا في واشنطن حول هذه المسألة تحديدا؟
0: التغطيات الأمريكية تركز على المفاوضات مع الإيرانيين، وخاصة تقديم الإيرانيين لورقة مع التعديلات، ويصفون هذا الموضوع بحرب التعديلات، على اعتبار بأن الولايات المتحدة تقدم ورقة تعطيها للوسيط الباكستاني ومن ثم يتم
1: إذن
0: تسليمها
1: ما
0: لإيران.
1: زالت واشنطن
0: وإيران
1: تعول على تغيير جذري بمعدل جذري تقدمه إيران خلال الساعات المقبلة؟
0: جذري بمعنى أنه ورقة مختلفة
1: يعني يلبي
0: تماماً.
1: المطالب الأمريكية الأساسية يعني.
0: نعم، هذا ما يريده الرئيس ترامب، لأنه على اعتبار بأنه صرح أنه وصلته رسالة معدلة إيرانية ولكنها لا تلبي مطالبه، وبالتالي إذا ما كان سيكون هناك اتفاق سيكون بشروطه وعلى الأقل بالعناوين التي طرحها، وخاصة النووي، يريد إزالة
1: نعم،
0: الخطر
1: لكن هل هناك تفاؤل في
0: الإيراني.
1: هذه النقطة أنه أن تعدل إيران بطريقة أنه تلبي المطالب الأمريكية بشكل دراماتيكي وكبير، يعني كما تود الإدارة الأمريكية، أم هذا مستبعد أمريكيا؟
0: التغطيات الأمريكية بهذه المرحلة تقول بأنه هناك انتظار، خاصة وأنه كان هناك تصريح لافت للرئيس ترامب بأنه تم إرسال أسلحة إلى المعارضة الإيرانية، وبالتالي هذا أثار بعض القلق بإمكانية أن يكون هناك تجاوب إيراني مع المطالب الأمريكية، وبالتالي سيكون هناك ربما تصعيد من قبل الرئيس ترامب أو حتى رفض من قبل الرئيس ترامب. ولكن بالمجمل تصريحاته بأنه من
1: يعني كل
0: الممكن أن يكون هناك
1: المقاربات
0: خارق
1: أصبحت
0: إيراني والذهاب إلى
1: أمام
0: إسلامباد
1: كل
0: الأسبوع المقبل.
1: المقاربات يحكى عنها بما فيها تسليح المعارضة، يعني عدنا إلى نقطة إلى المربع الأول بانتهاج جميع المقاربات للضغط على إيران
0: تماما.
1: ودفعها إلى مفاوضات جدية وانتزاع منها تنازل جدي لكسر هذا الجمود الحاصل.
0: تماما، هذه تصريحات الرئيس ترامب، ويقول بأنه كل الخيارات لا زالت أمامه مفتوحة، إن كان تصعيد عسكري، إن كان مفاوضات، الذهاب إلى مفاوضات، أو حتى ربما حصار بحري، كل الخيارات أبقاها الرئيس على الطاولة أمامه.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا واشنطن مراسلة العربية للتسليمين. كشف موقع إكسوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. وفقا لما نقلته أكسيوس، فأن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. وأضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار، فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفد طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى مرحلة السداد في الخزانات. وبحسب تقديرات حديثة لطهران، قد تفقد 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لأبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز وفي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كبلر، فإن إيران عاجزة عن كسر الحصار

الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة أنها خرجت عن منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات مؤسسة كابلر، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجتشستران عن تراكم الشمع الذي سيصد الأنابيب وربما يخرج الآبار عن الخدمة للأبد.

0: مخاطر متزايدة تواجهها إيران نتيجة الحصار البحري الأمريكي الذي أغرقها في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير والتسويق وتراكم مخزون النفط الخام لدى إيران. الحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة، فانعدام التصدير وضعها في ورطة، فسعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى ومواقع التخزين التقليدية امتلأت، ما دفع طهران للتوجه نحو استراتيجية بديلة وهي التخزين في منشآت عائمة. وفق الاستراتيجية، أعادت إيران تشغيل ناقلات نفط عملاقة كانت خارج الخدمة لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتة قبالة جزيرة خرق بهدف استيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات النفطية. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلات قديمة كخزانات عائمة بحسب تقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجهه القطاع النفطي في ظل ما سعي لاحتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة بحسب تقديرات حديثة. صور الأقمار الصناعية أظهرت أن إيران تخزن نحو 21 مليون برميل من النفط في خزانات عائمة خلف جدار الحصار البحري، وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم أو الذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات شركة تحليل الطاقة فورتسكا قالت أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية بشكل ملحوظ. وبحسب بيانات الشركة، الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية، فقد غادرت بضع نقلات فقط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من أبريل، مسجلة انخفاضا يتجاوز 80% مقارنة بالشهر الماضي. وفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية، يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا تستطيع إيران بيعها.
1: جسر يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية وبوابة خفية تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية، هذه هي منصة نوبيتكس. وفقا لتحقيق أجرته رويترز، نوبيتكس تستحوذ على 70% من سوق العملات المشفرة في إيران وأكثر من 11 مليون مستخدم. منصة أسسها شقيقان هما علي ومحمد من عائلة خرازي النافذة في إيران، والتي تربطها علاقات وثيقة بالمرشد مجتبى خامنئي ومن قبله والده علي خامنئي، لكنها أسست تحت اسم عائلي آخر وهو أقامير منذ إنشائها عام 2018. أنجزت المنصة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، كما ترتبط تلك المعاملات بجهات خاضعة للعقوبات من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري. علامات رصدتها رويترز عبر مصادرها تقول إن الشبهات تدور حول نوبيتكس لعدم ورود اسمها أو الأفراد المؤسسين لها على قائمة العقوبات، واستغرب التقرير استثناء المنصة دون غيرها من العقوبات بالرغم من نشاطها. تتبع نشاط نوبيتكس من

0: خلال 3 شركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين قد يكون مؤشرا آخر قويا يدين المنصة، حيث واصلت إتمام معاملاتها طوال فترة الحرب وحتى أثناء انقطاع الإنترنت. نفذت نوبيتكس خلال تلك الفترة معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، أي نحو 20% من حجم نشاطها المعتاد. السؤال الذي طرحته رويترز كان يتحدث عن الطريقة التي اتبعتها المنصة، حيث يتضح أن الأسلوب الأساسي لنوبيتكس كان إخفاء أثر معاملاتها عبر تغيير عناوين المحافظ الرقمية وتطوير أدوات تشفير الروابط، بالتالي حوالات مالية بمبالغ ضخمة ضمن عملية غسل أكبر وتهريب على مستوى عال في إيران، ما يجعل تتبعها صعبا إن لم يكن مستحيلا على المحققين الغربيين.
1: ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الصين تؤكد أن علاقتها مع أمريكا تتجاوز قضية هرمز. ولدينا أيضا فرنسا تؤكد أن توجهها لإطلاق مهمة في مضيق هرمز لا يتعارض مع دعوات واشنطن لإنشاء تحالف دولي يحمي الملاحة الدولية.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. وفي جملة تصريحاته الأخيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنتصر على إيران، مجددا رفضه لأي اتفاق مع طهران لا يلبي الشروط. ترامب أشار أيضا إلى أن أمريكا لن تترك المواجهة مع إيران مبكرا ثم تضطر للعودة لمعالجة المشكلة مرة أخرى.
1: If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
0: وقبل ذلك أشار ترامب إلى تطور ما لم يوضحه قائلا أن هذا التطور سيكون خلال يوم أو يومين ويتعلق بإيران دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وأكد ترامب على أن إيران تريد إبرام صفقة مع الجانب الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه غير راض عنها بعد. وشكك ترامب بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة التفاهم بين أطرافها. نتابع.
1: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other.

0: Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
1: وينضم إلينا من واشنطن الباحث في معهد الخليج حسين إبش. أهلا بك أستاذ حسين. إذا دعنا نشير إلى رد رئيس ترامب على سؤال بشأن العودة للخيار العسكري، حيث قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل، موضحا أنه يفضل الخيار السلمي. نتابع ما ورد في تصريحه ونعود.
0: Finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
2: Do you want to go blast the hell out of him?
0: I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast him away, or do we want to do something?
1: إذن أستاذ حسين، ترامب يهدد ويتوعد إيران، ولكن فعليا ما الأوراق التي متبقية في حيازته للضغط على إيران ودفعها إلى مفاوضات جدية مع أمريكا، خاصة وأنه يعني توعد بفتح أبواب الجحيم أمام إيران، ولكن هذا حتى هذه الورقة هي ستضر الشعب الإيراني وقد لا تضر النظام كما يرى البعض.
3: Yes, that's always a danger.
4: نعم، هذا دائما خطر بكل تأكيد، وهذا ينطبق على كل شيء باستثناء القتل قادة النظام، فهذا يضرب النظام. مثلا مقتل علي خامنئي والقادة الآخرين الذين قتلوا، ذلك نعم أضر بالنظام، ولكن قصف إيران فهذا يضر الشعب أكثر، وأيضا العقوبات الاقتصادية تضر الشعب أكثر من النظام. وهذا هو دائما المعضلة التي تواجهها القوى الكبرى حين تتعامل مع قوى أضعف والتي هي استبدادية والتي طبعا ليست مسؤولة أمام شعوبها، وإيران هي طبعا مثال بارز. أحد ربما الأسئلة هي ما هي الأوراق التي لديه، وهناك أوراق قليلة، إحداها هي العودة إلى القصف، فعليه أن ينظر في ذلك، لأن ما ننظر فيه الآن هو لعبة الوقت، حيث إن الإيرانيين يعتقدون أنهم يمكن أن يدوموا ويصمدوا ويتحملوا الألم الاقتصادي، وذلك بسبب إغلاق مضيق هرمز، وطبعا هذا أيضا يضر العالم من جهة أخرى. لا أعلم إذا كان هذا صحيحا، ولكن هم بكل تأكيد يفكرون في ذلك. ولكن الرئيس ترامب ومع حلول الانتخابات في نوفمبر، هذا ليس خيارا جيدا، ففي وقت ما عليه أن يذكر الإيرانيين بأن خياراتهم قليلة، ولكن الجيش الأمريكي قوي، وأنه يمكن أن يستأنف القصف ويمكن أن يضرب أي هدف في كل إيران في أي وقت يشاء، وهذا طبعا بكل تأكيد يشكل أفضلية بالنسبة إليه. طبعا هو لن يحظى بشعبية في الولايات المتحدة، ولكن يمكن أن يفعل هذا، وهذا أكبر خيار لديه. بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات اقتصادية إضافية، يمكن مثلا أن يسيطر على جزيرة خرج، أو أن يسقط الكثير من قطاعات الاقتصاد الإيراني، أو يستهدف مثلا الموانئ الإيرانية في بحر قزوين التي تتعامل مع روسيا بدلا من مضيق هرمز. إذن هذه كلها خيارات مفتوحة لواشنطن.
1: البعض يقول أنه لابد من فتح مضيق هرمز في بادئ الأمر، ومن ثم بالإبقاء على الحصار على الموانئ الإيرانية للضغط على إيران لدفعها لإبرام صفقة عادلة كما تراها واشنطن.
4: لا أعتقد بأن هذا له مغزى أو معنى. فمثلا هو يريد أن يفتح مضيق هرمز، ولكن يريد إبقاء الحصار، وهذا لن يكون فعالا، والإيرانيون يعلمون أن التهديد ليس كافيا، أو أن التهديد عفوا كاف فقط لمنع الشركات والسفن وغيرها من الدخول إلى مضيق هرمز. هم لن يرفعوا هذا التهديد ما داموا محاصرين، وما داموا لا يستطيعون بيع النفط، فسيحرمون الجميع.

0: يعمين الملاحة بأمان أو على الأقل من دون تهديد. وفي مثل هذه الظروف المضيق سيبقى مغلقا، إما أن يفتح مضيق هرمز للجميع أو أنه لن يكون مفتوحا على الإطلاق. وينبغي على الولايات المتحدة أن تجعل هذا مفتوحا للجميع ومنهم الإيرانيون، وأيضا للتأكيد على أن أي مزاعم إيرانية مثلا في البحار بفرض الرسوم على السفن لعبور المضيق ينبغي أن لا يحدث، ليس لديهم الحق في فعل ذلك ولن يكون مقبولا.
1: كيف تنظر إلى تشكيل التحالف الدولي من أجل حرية الملاحة الدولية التي تعتزم الإدارة الأمريكية تشكيله؟
0: أعتقد بأن هذا مهم جدا، ولكن ينبغي أن يأتي في نهاية الحرب، لأن الدول الأوروبية التي ستشارك بقوة والدول الآسيوية التي يمكن أن تكون كذلك سترغب في البداية مثلا في البدء بفرض مثلا ممر آمن للسفن لو أن الحرب التي بدأها ترامب مع إيران لا تزال مستمرة. الأوروبيين يشعرون بقوة بأنه لم يأخذ مصالحهم في عين الاعتبار، وبأنه الآن قد مثلا تنمر عليهم بشأن العديد من القضايا منها غرينلاند وغيرهم، ثم يظن بأن أوروبا ستأتي لمساعدته بسرعة. هم لن يشاركوا بكل تأكيد ومساعدته لو استطاعوا تجنب ذلك، ولكن ما أظن أنه ممكن وضروري ومرغوب فيه هو أن تنتهي الحرب، ثم تحالف بحري ونأمل أن يكون مثلا من البحرين وتكون فيه الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا ودول أخرى وحتى اليونان والدول الآسيوية مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان، كلها لديها مصلحة في تأمين المضيق. وكما قلت هذا يكون تحالفا ضد القرصنة تكون قاعدته البحرين، لأن ما الإيرانيون كانوا يفعلون في مضيق هرمز هو مثل القرصنة أو شكل من أشكال القرصنة، وهذا التحالف يمكن أن يعمل من أجل هذه المهمة، وإذا كان الأمر ضروريا فيمكن أن يحدث ذلك، ولكن هذا ما هو ضروري، فلا يمكن أن يسمح العالم لإيران بأن تسيطر على هذا المضيق. في آخر مرة البرتغال مثلا حاولت السيطرة على مضيق هرمز، ثم كان هناك تحالف دولي منعهم من ذلك. سيكون طبعا من الأسهل لو أن الرئيس ترامب لم يتنمر على الأوروبيين، ربما كانوا ليشاركوا بكل تأكيد، ولكن بالنظر إلى معاملته لهم فهم لا يريدون ذلك.
1: ولكن في العلاقات الدولية هناك مصالح وليس هناك من تنمر، وهو يعني يتكل على ذلك، فالمصالح الأوروبية في خطر الآن بفعل ما يعتبر البلطجة الإيرانية في مضيق هرمز. ولكن بعجالة وباختصار لو سمحت، هل يمكن أن يلجأ ترامب إلى الصين للضغط على إيران في هذا الموضوع؟
0: نعم أعتقد هذا حقيقة. أن مضيق هرمز مغلق هذا طبعا يضغط على الصين، وفهم يحصلون على 40% من الطاقة عبر مضيق هرمز، وهذا سيء جدا للصين، وهو جيد لروسيا وليس جيدا للهند وكوريا الجنوبية وغيرهم. إذن هذا يمثل ضغطا على الصين، وحتى قبل أن ترافق مثلا الصين سفنها إلى المضيق، الآن الصينيون يعانون كثيرا ومع الجميع والإيرانيون والكوريون وغيرهم. أعتقد أن الوضع يمثل ضغطا، وأتفق معك بأن نعم التنمر طبعا الأمر لا يتعلق بالتنمر أو يتعلق فقط بالمصالح، وأن الدول عليها أن تنخرط بطريقة ما في فتح المضيق، ولكن هي لا تشعر بأنها تريد أن تساعد، وإذا تجنبت ذلك وتعاملت مع الأمر ليس كجزء من الحرب أو كطرف في الحرب ولكن كمهمة دولية فسيكونون سعداء.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا.

0: أنا من واشنطن الباحث في معهد الخليج حسين أيوة، شكرا جزيلا لك. ونواصل من حرب إيران وتحديدا من دعوة مندوب الصين لدى الأمم المتحدة الأطراف كافة إلى فتح مضيق هرمز، مؤكدا أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
1: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
0: كما رجح مندوب الصين أن يتصدر ملف مضيق هرمز المحادثات مع الرئيس ترامب عندما يزور بكين، مؤكدا أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة بين البلدين.
1: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples. And I may say for the entire world, of the people of the entire world, that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
0: حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو من أن مخاطر التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مرتفعة للغاية، مؤكدا أنها تحمل عواقب كبيرة على الاقتصاد العالمي، كما دعا إلى بذل كل الجهود لمنع تجدد الحرب. وأوضح باغو أن الدعوة الأمريكية لإنشاء تحالف دولي لتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز لا تتعارض مع المهمة التي تقودها فرنسا مع بريطانيا.
2: أفهم أن هذه المبادرة الأمريكية تهدف إلى ربط العمليات الجارية حاليا بالقطاع البحري، وهي لا تتعارض مع المبادرة التي أطلقناها والتي نركز عليها بالكامل. هذه المهمة باتت الآن في مرحلة تنفيذ متقدمة، وقد تم الانتهاء من التخطيط لها.
0: إذن أظهرت الحرب مع إيران مدى حساسية الممرات البحرية العالمية، وكيف يمكن لأي تهديد فيها أن يربك أسواق الطاقة والتجارة الدولية. تتجه البحرية الأمريكية اليوم إلى سلاح لم يكن مألوفا من قبل، لا نتحدث عن سفن أو غواصات، بل عن ذكاء اصطناعي قادر على رؤية كل ما هو تحت سطح البحر ومنها الألغام البحرية. فواشنطن لم تعد تريد التعامل مع الألغام البحرية بالطرق التقليدية، بل تعاقدت مع شركة دومينو داتا لاب للاستحواذ على نظام جديد يشم الألغام في البحر تماما كما تشم الكلاب المخدرات في البر. طريقة عمله وفق مسؤول الشركة تعتمد على تحليل بيانات السونار وأجهزة الاستشعار لمعرفة أماكن الألغام بدقة وسرعة عالية. أيضا تم تطويره للتكيف مع التهديدات الجديدة في البحر خلال أيام بدلا من أشهر كما كان الحال سابقا. لجوء واشنطن إلى هذه التقنية جاء بسبب تنوع التهديدات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز. نتحدث عن ألغام في العمق وألغام طافية وألغام تثبت يدويا في السفن. ثلاث الألغام هذا جعل الملاحة في هرمز بمثابة حقل خطر قد ينفجر في أي لحظة. سبب آخر للاعتماد على الذكاء الاصطناعي. البحرية الأمريكية كانت سابقا تستغرق وقتا في تحليل الأجسام في البحر قبل تصنيفها أجساما خطيرة أو غير ذلك. أما اليوم فهذه المهمة ستوكل للذكاء الاصطناعي ليحسمها خلال دقائق معدودة، مع تقليل هامش الخطأ الذي لا يرحم أحيانا في مواقف بعرض البحر. وليس فقط في البحر بل على جميع الجبهات، فوزارة الحرب تعهدت بتعزيز قدراتها على التفوق في اتخاذ القرارات.

0: الحرب، مشددة بعد الصفقة على أن الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي أمر لا غنى عنه للأمن القومي الأمريكي.
1: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقاً أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقاً لحمايتها بحسب CNN، وأيضاً عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخراً لاستعادة هذه الأسلحة، مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقاً لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
0: واشنطن تواصل أيضا سياسة الضغط القصوى على الاقتصاد الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وأطالت العقوبات 6 أفراد و21 شركة إضافة لسفينة واحدة من بينها شركات في الصين. وحذرت الخزانة الأمريكية شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز، سواء مالية أو رقمية أو بالمقصة أو أي مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات، حتى لو كانت الرسوم على هيئة تبرعات لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني أو حسابات سفارات إيرانية أو صناديق خيرية أيضا. وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة الدولية عبر المضيق ومطالباتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن. كشفت رويترز أن شقيقين من عائلة خرازي النافذة في إيران والمقربة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يديران منصة نوبيتكس للعملات المشفرة. وذكرت رويترز أن هذه المنصة أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. وأضافت رويترز أن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 11 مليون إيراني، وتدير 70% من العملات المشفرة في إيران، وهي بمثابة جسر إلى سوق العملات الرقمية العالمية. وبحسب رويترز، تمكن الشقيقان من إخفاء صلتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل قمير المنسوب لجدهم.
2: أولا نبدأ بشركة نوبيتكس الإيرانية وماذا تعمل وما أسباب نجاحها وتمكنها بالتالي من الإفلات من العقوبات.
3: منصة التداول هي نافذة تسمح للمواطن الإيراني وللشركات الإيرانية على الورق على الأقل بولوج سوق العملات الرقمية دون المرور عبر نظام سويفت أو دون المرور على نظام الدولار. تتعرف عام 2017 عندما تأسست هذه الشركة شركة نوبيتكس طاهر، كانت إيران ممنوعة من استخدام سويفت نظام التحويلات العالمي، كان الدولار والوصول إلى الدولار أمر معقد جدا، كان يخسر قيمته بسرعة رهيبة جدا. كان هناك مشكل آخر هي عقوبات على البنك المركزي الإيراني. لذلك قامت هذه الشركة ومقرها في إحدى هذه البنايات التي تعرضت لهجوم خلال الحرب الأخيرة. قامت شركة نوبيتكس وهي شركة عملات رقمية إيرانية تقول بأنها أسست البنية التحتية لشركة بالكامل في إيران، تقوم بفتح المجال أمام أي مواطن إيراني بشراء العملات الرقمية بواسطة الريال الإيراني.

دون المرور عبر الدولار أو العملات الأخرى. هذا سمح لملايين الإيرانيين بدخول هذا المجال، هذا أيضا سمح لهم باستثمار أموالهم في العملات الرقمية، لكن وهنا اللعبة طاهر، يشترون العملات الرقمية

0: الموقع لازال مفتوحا، فتحته قبل دقائق طاهر، يمكنك الدخول. وهنا هي تفتخر بأنه لديها أكثر من 11 مليون إيراني، نحن نتحدث عن أكثر من 10% من الشعب الإيراني يستخدم هذه المنصة. هي تسمح مثل ما تشاهد بشراء البيتكوين، إيثيريوم، يعني كل العملات الرقمية تقريبا، وتعطي سعر آخر قيمة للطمان، حتى وهي مكتوبة بالإيرانية واضح بأنها تتحدث عن آخر قيمة للطمان حسب السوق السوداء. حصلت لديها مشكلة كبيرة قبل سنوات، أنها تعرضت لهجوم سيبراني وخسرت 90 مليون دولار من قيمة، اختفت وسرقت، لكنها عوضت تدريجيا جميع المستخدمين، ولا تزال تسيطر على النسبة الغالبية الساحقة من العمليات داخل إيران.
1: هل هناك معلومات أخرى لدينا نعرضها عن النوبيتاكس؟
0: طبعا
1: في هذه الصور، إذا كان يمكن أن نشاهد الصورة أيضا.
0: هناك صورة أخرى طاهر، إذا أردنا التحدث عن من يستخدمها بشكل عام،
1: نسب.
0: نحن نتحدث على أن سوق المحفظة الرقمية في إيران بشكل كامل هو يصل إلى 7.5 مليار دولار. كل ما يمتلكه إيرانيون، مؤسسات، شركات وأشخاص، هو 7.5 مليار دولار من العملات الرقمية. الحرس الثوري يمتلك ما يقترب من نصف هذه الكمية، نحن نتحدث عن 3.5 مليار دولار هي من ممتلكات الحرس الثوري. نحن دائما نتحدث عن تشين أناليزيس، هذه هم الذين وفروا هذه الأرقام وهذه الإحصائيات. البنك المركزي الإيراني يمتلك 7%، آخر قبل سنتين اشترى أكثر من 500 مليون دولار من العملات الرقمية فقط لتجاوز العقوبات. ثم أما الأفراد والمؤسسات هي 47%، لكن الأفراد هم نسبة كبيرة لأنهم لا يثقون في العملة المحلية، هناك صعوبة في الوصول إلى الدولار، يشترون العملات الرقمية بشكل كبير. لكن داخل هذه المؤسسات، نتحدث عن مؤسسات حقيقية جزئيا، ثم لدينا مؤسسات أخرى تابعة للحرس الثوري بطريقة غير مباشرة، وفي كل الحالات نحن نقع في سؤال واحد، وهو استخدام الحرس الثوري لهذه
1: الآن العملات الرقمية تشغلها إيران فقط، يعني تشتغل بموضوع العملات الرقمية فقط في نوبيتاكس أو لديها مجالات أخرى؟
0: هناك مجال مهم جدا طاهر قبل أن نختم هذه المادة. تعرف بأن تعدين العملات الرقمية الأرخص في العالم هو في إيران. لماذا؟ لأن سعر الكيلووات الساعي في إيران هو 0.05 دولار. نتحدث عن مبلغ زهيد جدا، لأنه الأسعار هي تنتج عبر بواسطة الغاز المدعم والكهرباء المدعم،
1: برا أغلى بكثير.
0: وحتى إذا احتسبنا سعر العملة المحلية المنخفضة، هذا يجعل الطاقة منخفضة جدا. في النهاية سعر تعدين، معدل تعدين عملة واحدة من البيتكوين هو 1320 دولار، هذا رقم زهيد جدا. في أمريكا تكلف 80,000 دولار، وبالتالي غير مجدية بأسعار اليوم،
1: فرق كبير.
0: حتى في بلد منتج للغاز بشكل كبير جدا في روسيا، هي تكلف 40,000 دولار، يعني نحن نتحدث عن 1300 دولار. والبيتكوين هو مبلغه الآن آخر التحديثات هو تجاوز 77,000 دولار. لاحظ هامش الربح. فهنا البنك المركزي الإيراني طاهر يسمح بتعدين العملات الرقمية، شرط أن تباع إلى البنك المركزي الإيراني. وعندما يشتري هو هذه العملات، يقوم بصرفها وإعطاء المبالغ للمعدنين الرسميين بالعملة المحلية. هنا يتحصل كلفة هذه العمليات السنوية، تدر على البنك المركزي الإيراني ما يصل إلى مليار دولار سنويا فقط من ربح لهذا التعدين داخل. هو قانوني لكن بشرط بيع العملة الرقمية إلى البنك المركزي، لكن بسبب الهجمات، بسبب تذبذب الكهرباء، بسبب تدمير البنية التحتية،
2: تداعيات الحرب الإيرانية طالت حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حيث أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست بسحب 5,000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون لسي بي أس نيوز أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، في خطوة قد تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في القارة. ويظهر مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وجود نحو 68,460 عسكريا في الخدمة الفعلية داخل قواعد أمريكية في أوروبا، حيث تتصدر ألمانيا القائمة بوجود 36,416

0: 30 عسكريا، تليها إيطاليا حيث يتمركز 12662 عسكريا موزعين على عدة قواعد. وفي بريطانيا يبلغ عدد العسكريين الأمريكيين 10156 معظمهم من سلاح الجو. أما في إسبانيا فسينتشر 3814 عسكريا في قواعد بحرية وجوية قرب مضيق جبل طارق. وفي شرق أوروبا يوجد في بولندا 369 عسكريا بشكل دائم، إضافة إلى نحو 10000 عنصر ضمن قوات دورية موزعين على 4 قواعد. وفي توجه يعبر عن الخلافات الأمريكية الأوروبية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع بدءا من الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 25%، مشيرا إلى أن الحلف لم يلتزم ببنود الاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن. متابع.
1: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal. They haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it. So we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks. Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore.
0: وفي مالي أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله نانتومي أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط سياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط واستمرار البحث عن بقية الضالعين. وأشار نانتومي إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات في كاتي قرب باماكو. وقبل ذلك كانت مصادر العربية قد أفادت بوقوع اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تمبوكتو، كما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أن مقاتلي الطوارق سيطروا على معسكر قرب تيساليت في ولاية كيدال. وأفاد قيادي في جبهة تحرير أزواد للعربية بأن الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية، فيما تحدث مصدر مقرب من جبهة تحرير أزواد عن سيطرة مقاتلي الجماعات المسلحة على مواقع أخرى بينها مدينة أمبري وبلدة زنتكال القريبة من العاصمة باماكو. وفي المقابل نفى فيلق إفريقيا الروسي انسحاب الجيش المالي من أمبري واصفا هذه الأنباء بغير الصحيحة.
2: لم تهدأ الأوضاع في مالي بعد. آخر ما آلت إليه سيطرة مقاتلي الطوارق على معسكر أمشيش قرب تيساليت بولاية كيدال، فالجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي جبهة أزواد مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية بحسب مصدر للعربية. هذا ميدانيا، أما على الخريطة فيظهر واقع أمني معقد، مناطق نشاط لجماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وأخرى لتنظيم داعش تنتشر في الوسط والشمال والشرق، فيما تتسع مواقع الهجمات خارج هذه النطاقات وتغطي مساحات أوسع من البلاد بحسب خريطة نشرتها وكالة رويترز. بدأت الأوضاع في مالي تأخذ منحا متصاعدا في 25 أبريل الماضي حين سيطرت الجماعات المتطرفة بالتعاون مع مقاتلي الطوارق على مدينة كيدال في الشمال، وانسحب منها فيلق أفريقيا الروسي قبل أن تتسع الهجمات وتصل إلى داخل العاصمة باماكو. في المقابل انسحب مئات الجنود الروس من مواقعهم في شمال مالي، كما تظهر الخريطة التي نشرتها رويترز والتي ترصد مواقع هذا الانسحاب ومساراته داخل البلاد.

0: البلاد. ولا يقتصر هذا المشهد على مالي وحدها، إذ يتجاوز امتداد هذه الجماعات المتطرفة حدود البلاد إلى دول الجوار، فقد وسعت نطاق نشاطها في النيجر وبوركينا فاسو، وربطت امتداداتها بمسلحين في شمال نيجيريا. بحسب رويترز، يمتد نفوذ هذه الجماعات لأكثر من 3000 كيلومتر من غرب مالي مرورا بنيجيريا وصولا إلى تشاد. أما اللافت فإن هجمات هذه الجماعات تتركز قرب مناطق غنية بالموارد في الساحل الأفريقي كالذهب واليورانيوم والليثيوم، إذ تقع في محيط المناجم وعلى امتداد مسارها في المنطقة.
1: وبهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، تلقاكم على رأس الساعة سهام دموج، ابقوا معنا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي العناوين.
1: And we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise.
0: ترامب يرفض الانسحاب من المواجهة مع إيران مؤكدا أنه لا يحتاج تفويضا لاستئناف الحرب رغم انتهائها في 7 أبريل الماضي. أمريكا تحذر شركات الشحن من دفع أي رسوم لإيران مقابل عبور مضيق هرمز، والصين تطالب واشنطن وطهران برفع الحصار والحظر على المضيق. عقوبات أمريكية على 6 أفراد و21 شركة وسفينة على صلة بإيران، والحرس الثوري يستخدم منصات عملات مشرفة للتهرب منها. غضب أمريكي من أوروبا بسبب مستوى التعاون في حرب إيران يؤدي لسحب آلاف من قواتها في ألمانيا وزيادة الرسوم الجمركية. اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تمبكتو، فيما تتهم سلطات باماكو معارضين وعسكريين بالضلوع في هجمات السبت الماضي. أهلا بكم. في كلمة ألقاها خلال عشاء في بالم بيتش بفلوريدا، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشدد على أن القوات الأمريكية دمرت كامل قدرات إيران الجوية والبحرية، مؤكدا أن السفن الإيرانية 59 ترقد في قاع البحر.
2: Navy, they had a very strong navy. They had the strongest navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too.
0: كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في فلوريدا أن الحصار الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية وجاء كنتيجة لتصرفاتهم.
2: I think we're doing a great job over there, actually, where we have the, you know, they use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it. Then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
0: وسخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من غياب وضوح القيادة في إيران، معتبرا أنه لا يوجد طرف واحد وواضح يمكن التفاوض معه.
2: They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up. This is Mohammed. So and so. And I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. It's,
0: قبل ذلك أشار ترامب إلى تطور ما خلال يوم أو يومين يتعلق بإيران من دون إعطاء تفاصيل. أكد ترامب على أن إيران تريد إبرام صفقة مع الجانب الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه غير راض عنها بعد، وشكك ترامب بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة التفاهم بين أطرافها.

0: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
1: ترامب وفي رده على السؤال بشأن العودة للخيار العسكري قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل، موضحا أنه يفضل الحل السلمي.
0: Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
2: Do you want to go blast the hell out of him?
0: I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast him away?
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة للكونغرس إن الحرب مع إيران تعتبر منتهية منذ 7 أبريل، حيث لم يتم تسجيل أي هجمات. أوضح ترامب في رسالته التي نشرها البيت الأبيض أن التهديد الذي تشكله إيران لا يزال قائما، وأنه سيقوم بما هو ضروري لحماية أمريكا وحلفائها من إيران ووكلائها، وبأنه سيواصل توجيه القوات المسلحة بما يتوافق مع مسؤولياته. أضاف ترامب أنه لا يحتاج لتفويض من الكونغرس، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما بموجب قانون الحد من الاستحداث أو الاستخدام غير المصرح به للقوة العسكرية. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك. حتى اللحظة ما الذي يتردد من تصريحات أو تسريبات بشأن المقترح الإيراني المعدل؟
3: بحسب تصريحات الرئيس ترامب عن هذا المقترح الإيراني، يعتبر بأنه غير راض عنه، وبالتالي هو غير معني بالذهاب إلى مفاوضات أو التوقيع على اتفاق، لا يكون جيد بالنسبة للولايات المتحدة. هو ليس مضطر لاتخاذ اتفاق سيء لمجرد أن يكون هناك اتفاق مع الإيرانيين. يريد من الإيرانيين أن يلتزموا بالعناوين التي وضعها وبالرؤية الأمريكية. على الرغم من أنه بالتسريبات الصحفية هناك تقدم من ناحية المقاربة الإيرانية لما يطرح الآن من شروط في المفاوضات، ولكنها لا تزال غير مجدية بالنسبة إلى الرئيس ترامب، وغير راض عنها، على اعتبار بأنه ما يريده بصراحة ومنذ اليوم الأول البرنامج النووي الإيراني، والتأكد من أنه إيران لا تمتلك السلاح النووي بأي لحظة من اللحظات. من هنا تبدأ هذه المفاوضات، على الرغم من أنه هناك إيجابية كبيرة يراها الرئيس ترامب من خلال استمرار المفاوضات، استمرار الوساطات بهذه المرحلة مع الإيرانيين، وإمكانية أن يكون هناك ربما خرق بهذا الفصل. ولكن بالرغم من كل هذه الإيجابية، ولكن الرئيس ترامب لا يزال يضع على الطاولة أمامه كل الخيارات، إن كان الذهاب إلى تصعيد مع إيران، إن كان من خلال تصريحه بأنه تم إرسال أسلحة إلى المعارضة الإيرانية، أو حتى أكثر من ذلك استمرار بالحصار البحري على الموانئ الإيرانية وخنق إيران اقتصاديا، إن كان أيضا من خلال العقوبات. يعني كلها خيارات أبقاها الرئيس جاهزة لأي سيناريو يطرح أمامه، على اعتبار بأنه إذا ما أراد الإيرانيون التصعيد هو جاهز للتصعيد بأي منحى أرادوا، اقتصاديا، عسكريا حتى، وأيضا دبلوماسيا، سياسيا مع الوسطاء.
1: طيب ريتا، ترامب يعتبر أن تبادل النار انتهى في 7 أبريل، وأنه ليس مضطر على أي تفويض وليس ملزم بتفويض، ويتهم الديمقراطيين بتسييس هذه القضية. ما الذي يفهم من ذلك ريتا؟
3: الرئيس ترامب أرسل رسالة إلى الكونغرس، التزم بحرفية الدستور على اعتبار بأنه انتهت الأعمال العدائية، وحتى هو فسر أنه منذ 7 من

0: أبريل، ومنذ بدء سريان الهدنة، وبالتالي هو لم يتجاوز مهلة 60 يوم، ولكن أيضا هو مستعد للمجادلة بأي جدل قانوني مع الكونغرس حيال ذلك، إن كان في أن يكون هناك مواجهة عسكرية مع إيران هو يمكن أن يتحضر لذلك قانونيا، أو حتى أن الإدارة تستعد لتفسير الحصار البحري بطريقه قانونيه، تقول بانه هذه ليست اعمال عدائيه ويمكننا الاستمرار بالحصار البحري على الموانئ الايرانيه لعده اشهر وليس لمهله 60 يوم المعطاه. هو مستعد لكل الخيارات ايضا، حتى انه يمكن احدى الطروحات المطروحه من خلال الصحف الامريكيه تتحدث عن التحالف البحري الدولي الذي دعا اليه الرئيس ترامب، والذي يمكن اعتبارها عمليه جديده باستطاعته ان ينفذ عمليات عسكريه كوماندوس معينه للضغط على ايران بهذه المرحله. كل هذه السيناريوهات تتحضر لها الاداره وهي مستعده لهذا المسار القانوني التشريعي في الولايات المتحده.
1: طيب ريتا، مصادر لوول ستريت جورنال افادت بان ايران ابلغت استعدادها العوده لمفاوضات اسلام اباد يوم الاثنين، هل يتردد اي شيء من هذا القبيل امريكيا؟
0: بدايه انه هذا يعني متوقع اذا ما قدمت ايران ما يريده ترامب ان يسمعه، خاصه في موضوع النووي الايراني. إذا كان هناك تقدم بهذا المجال فهناك دائما استعدادات، لأنه التغطيات الأمريكية دائما تتحدث عن استمرار الاتصالات والوساطات، إن كان مع ويتكوف وكوشنر، مع الوسطاء إن كان الباكستانيين أو غيرهم الذين لا زالوا ناشطين، وأيضا بالتالي مع هذه القنوات الدبلوماسية بالإضافة مع الإيرانيين. الاتصالات دائما مستمرة، ولكن بانتظار خرق إيراني على وقبول بكل الشروط التي يريدها الأمريكيون بهذه المرحلة. وبالطبع ترامب لن يقبل بأنصاف الحلول، يريد كل العناوين أن تكون مقبولة من الإيرانيين للذهاب مباشرة إلى توقيع إطار تفاهم كمرحلة أولى.
1: شكرا جزيلا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. شكرا ريتا. تواصل واشنطن سياسة الضغط القصوى على الاقتصاد الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران. العقوبات طالت 6 أفراد و21 شركة، إضافة لسفينة واحدة من بينها شركات بالصين. حذرت الخزانة الأمريكية شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز، سواء مالية أو رقمية أو أي مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات، حتى لو كانت الرسوم على هيئة تبرعات لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني أو حساب سفارات إيرانية أو صناديق خيرية. ذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الأمن. كشفت رويترز أن الشقيقين من عائلة خرازي النافذة في إيران والمقربة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يديران منصة نوبيتكس للعملات المشفرة. ذكرت رويترز أن هذه المنصة أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. أضافت رويترز أن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 11 مليون إيراني وتدير 70% من المعاملات بالعملات المشفرة في إيران، وهي بمثابة جسر إلى سوق العملات الرقمية العالمي. بحسب رويترز تمكن الشقيقان من إخفاء صلاتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل أقامير المنسوب لجدهم.
2: جسر يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية وبوابة خفية تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية، هذه هي منصة نوبيتكس. وفقا لتحقيق أجرته رويترز، نوبيتكس تستحوذ على 70% من سوق العملات المشفرة في إيران وأكثر من 11 مليون مستخدم. منصة أسسها شقيقان هما علي ومحمد من عائلة خرازي النافذة في إيران، والتي تربطها علاقات وثيقة بالمرشد مجتبى خامنئي ومن قبله والده علي خامنئي، لكنها أسست تحت اسم عائلي آخر وهو أقامير.

0: منذ إنشائها عام 2018. أنجزت المنصة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، كما ترتبط تلك المعاملات بجهات خاضعة للعقوبات من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري. علامات رصدتها رويترز عبر مصادرها تقول إن الشبهات تدور حول نوبيتكس لعدم ورود اسمها أو الأفراد المؤسسين لها على قائمة العقوبات. واستغرب التقرير استثناء المنصة دون غيرها من العقوبات بالرغم من نشاطها. تتبع نشاط نوبيتكس من خلال 3 شركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين قد يكون مؤشرا آخر قويا يدين المنصة، حيث واصلت إتمام معاملاتها طوال فترة الحرب وحتى أثناء انقطاع الإنترنت. نفذت نوبيتكس خلال تلك الفترة معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، أي نحو 20% من حجم نشاطها المعتاد. السؤال الذي طرحته رويترز كان يتحدث عن الطريقة التي اتبعتها المنصة، حيث يتضح أن الأسلوب الأساسي لنوبيتكس كان إخفاء أثر معاملاتها عبر تغيير عناوين المحافظ الرقمية وتطوير أدوات تشفير الروابط، بالتالي حوالات مالية بمبالغ ضخمة ضمن عملية غسل أكبر وتهريب على مستوى عال في إيران، ما يجعل تتبعها صعبا إن لم يكن مستحيلا على المحققين الغربيين.
1: الالتفاف على العقوبات تحول بمرور الوقت إلى هندسة إيرانية تتأقلم مع الأزمات الاقتصادية التي يحولها الحرس الثوري في كل مرة إلى فرصة للربح والسيطرة على حصة جديدة من الأسواق. التفاصيل مع الزميلين طاهر بركة وعبد الجليل مسعي، نتابع.
2: أولا نبدأ بشركة نوبيتكس الإيرانية وماذا تعمل وما أسباب نجاحها وتمكنها بالتالي من الإفلات من العقوبات.
3: منصة التداول هي نافذة تسمح للمواطن الإيراني وللشركات الإيرانية على الورق على الأقل بولوج سوق العملات الرقمية دون المرور عبر نظام سويفت أو دون المرور على نظام الدولار. تتعرف عام 2017 عندما تأسست هذه الشركة شركة نوبيتكس طاهر، كانت إيران ممنوعة من استخدام سويفت نظام التحويلات العالمي. كان الدولار والوصول إلى الدولار أمر معقد جدا، كان يخسر قيمته بسرعة رهيبة جدا. كان هناك مشكل آخر هي عقوبات على البنك المركزي الإيراني. لذلك قامت هذه الشركة ومقرها في إحدى هذه البنايات التي تعرضت لهجوم خلال الحرب الأخيرة. قامت شركة نوبيتكس وهي شركة عملات رقمية إيرانية تقول بأنها أسست البنية التحتية للشركة بالكامل في إيران، تقوم بفتح المجال أمام أي مواطن إيراني بشراء العملات الرقمية بواسطة الريال الإيراني دون المرور عبر الدولار أو العملات الأخرى. هذا سمح لملايين الإيرانيين بدخول هذا المجال، هذا أيضا سمح لهم باستثمار أموالهم في العملات الرقمية. لكن وهنا اللعبة طاهر، يشترون العملات الرقمية بسعر صرف السوق السوداء وليس بسعر الصرف الرسمي، بينما اتضح أن لها علاقة مباشرة بمسؤولين حكوميين.
2: إذن هي متاحة للأشخاص العاديين وليست فقط واجهة مدنية لخدمة النظام.
3: الموقع لازال مفتوحا، فتحته قبل دقائق طاهر، يمكنك الدخول. وهنا هي تفتخر بأنه لديها أكثر من 11 مليون إيراني، نحن نتحدث عن أكثر من 10% من الشعب الإيراني يستخدم هذه المنصة. هي تسمح مثل ما تشاهد بشراء البيتكوين، إيثيريوم، يعني كل العملات الرقمية تقريبا، وتعطي سعر آخر قيمة للطمان حتى وهي مكتوبة بالإيرانية، واضح بأنها تتحدث عن آخر قيمة للطمان حسب السوق السوداء. حصلت لديها مشكلة كبيرة قبل سنوات أنها تعرضت لهجوم سيبراني وخسرت 90 مليون دولار من قيمة، اختفت وسرقت، لكنها عوضت تدريجيا جميع المستخدمين، ولا تزال تسيطر على النسبة الغالبية الساحقة من العمليات داخل إيران.
2: هل هناك معلومات أخرى لدينا نعرضها عن النوبيتكس؟
3: طبعا
2: في هذه الصور، إذا كان يمكن أن نشاهد الصورة أيضا.
3: هناك صورة أخرى طاهر، إذا أردنا التحدث عن من يستخدمها بشكل عام،
2: نسب.
3: نحن نتحدث على أن سوق المحفظة الرقمية في إيران بشكل كامل هو يصل إلى 7.5 مليار دولار. كل ما يمتلكه إيرانيون مؤسسات شركات وأشخاص هو 7.5 مليار دولار من العملات الرقمية. الحرس الثوري يمتلك ما يقترب من نصف هذه الكمية، نحن نتحدث عن 3.5 مليار دولار هي من ممتلكات الحرس الثوري. نحن دائما نتحدث عن chain analysis، هم الذين وفروا هذه الأرقام وهذه الإحصائيات.

0: البنك المركزي الإيراني يمتلك 7%، آخر قبل سنتين اشترى أكثر من 500 مليون دولار من العملات الرقمية فقط لتجاوز العقوبات. ثم أما الأفراد والمؤسسات هي 47%، لكن الأفراد هم نسبة كبيرة لأنهم لا يثقون في العملة المحلية، هناك صعوبة في الوصول إلى الدولار، يشترون العملات الرقمية بشكل كبير. لكن داخل هذه المؤسسات، نتحدث عن مؤسسات حقيقية جزئيا، ثم لدينا مؤسسات أخرى تابعة للحرس الثوري بطريقة غير مباشرة، وفي كل الحالات نحن نقع في سؤال واحد وهو استخدام الحرس الثوري لهذه
1: الآن العملات الرقمية تشغلها إيران فقط، يعني تشتغل بموضوع العملات الرقمية فقط في نوبي تاكس أو لديها مجالات أخرى؟
0: هناك مجال مهم جدا طاهر قبل أن نختم هذه المادة. تعرف بأن تعدين العملات الرقمية الأرخص في العالم هو في إيران. لماذا؟ لأن سعر الكيلووات الساعي في إيران هو 0.05 دولار. نتحدث عن مبلغ زهيد جدا، لأن الأسعار هي تنتج عبر بواسطة الغاز المدعم والكهرباء المدعم،
1: برا أغلى بكثير.
0: وحتى إذا احتسبنا سعر العملة المحلية المنخفضة، هذا يجعل الطاقة منخفضة جدا. في النهاية سعر تعدين، معدل تعدين عملة واحدة من البيتكوين هو 1320 دولار، هذا رقم زهيد جدا. في أمريكا تكلف 80,000 دولار، وبالتالي غير مجدية بأسعار اليوم،
1: فرق كبير.
0: حتى في بلد منتج للغاز بشكل كبير جدا في روسيا، هي تكلف 40,000 دولار. يعني نحن نتحدث عن 1300 دولار، والبيتكوين هو مبلغ الآن آخر التحديثات هو تجاوز 77,000 دولار. لاحظ هامش الربح. فهنا البنك المركزي الإيراني طاهر يسمح بتعدين العملات الرقمية، شرط أن تباع إلى البنك المركزي الإيراني. وعندما يشتري هو هذه العملات يقوم بصرفها وإعطاء المبالغ للمعدنين الرسميين بالعملة المحلية. هنا يتحصل كلفة هذه العمليات السنوية تدر على البنك المركزي الإيراني ما يصل إلى مليار دولار سنويا فقط من ربح لهذا التعدين داخل. هو قانوني لكن بشرط بيع العملة الرقمية إلى البنك المركزي، لكن بسبب الهجمات، بسبب تذبذب الكهرباء، بسبب تدمير البنية التحتية.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الحرب الأمريكي يأمر بسحب 5,000 جندي من ألمانيا وسط توتر بين الولايات المتحدة وأوروبا. لدينا أيضا ترامب يعلن رفع رسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25%.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. جدد ترامب الحديث عن أن بلاده تنتصر على إيران، مجددا رفضه لأي اتفاق مع طهران لا يلبي الشروط. كما قال إن أمريكا لن تترك إيران مبكرا ثم تضطر للعودة لمعالجة المشكلة مرة أخرى.
1: If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
2: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا. فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقاً أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقاً لحمايتها بحسب CNN، وأيضاً عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخراً لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقاً لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
0: في المقابل، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على المقترح الإيراني قولهم إن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات، مضيفة بأن إيران خففت شروطها لاستئناف المفاوضات بسبب خسائرها الاقتصادية. مصادر وول ستريت جورنال أشارت إلى أن إيران أبدت استعدادا للعودة للمفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين إذا كانت واشنطن منفتحة على الاقتراح الجديد. غادرت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران وفق مسؤول أمريكي. أوضح المسؤول أن فورد تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عددا من السفن الأمريكية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملتا الطائرات USS أبراهام لينكولن USS جورج إتش دبليو بوش. نواصل من دعوة مندوب الصين لدى الأمم المتحدة الأطراف كافة إلى فتح منطقة هرمز، مؤكدا أن أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
3: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the US need to lift is naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
0: كما رجح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن يتصدر ملف مضيق هرمز المحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور بكين، مؤكدا أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة بين البلدين.
3: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China.

0: this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples, and I may say for the entire world of the people of the entire world, that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: معنا من واشنطن الزميل الأول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم واريك. أهلا بكم سيد توم. اليوم قال ترامب هناك خياران، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل. باعتقادكم في أي اتجاه سيذهب ترامب؟
2: صباح الخير. Good morning to you and to your viewers.
3: صباح الخير لك ولمشاهديك.
2: Well, that was a colorful way of putting it.
3: أعتقد بأنها كانت طريقة ملونة قليلا أو زاهية لرسم ذلك. بالنسبة للإيرانيين، لو أنهم لم يعقدوا اتفاقا بشأن البرنامج النووي، فلديه الخيار ليعود إلى الضربات الجوية، وبكل تأكيد لديه الخيار ليستمر في الحصار العسكري. التغيير في الموقف الإيراني خلال الساعات الماضية كان مثيرا للاهتمام، ولكنه لم يفاجئني بأن الرئيس قال بأنه لم يكن ملائما. ما يحتاج الآن له هو أن تقول الولايات المتحدة أو تذكر ما هو ملائم بالنسبة للرئيس ترامب، ثم نأمل ونصلي لأن يكون هذا كافيا ليجعل الولايات المتحدة وإيران تجلسان على طاولة المفاوضات في إسلام أباد.
1: طيب، مصادر لوول ستريت جورنال قالت إن إيران مستعدة للعودة إلى طاولة محادثات إسلام أباد الاثنين المقبل، وأنها تخلت عن شرط فك الحصار الذي أفشل المحادثات السابقة وتمسكت بالضمانات. هل هناك أمل في عقد جولة جديدة من هذه المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي؟
2: نعم،
3: ولكن لن يكون يوم الاثنين. لا تزال هناك خلافات وبعض الشروط المسبقة من قبل الإيرانيين، والإيرانيون يقولون بأن يطلبون أمورا ليست مقبولة من قبل واشنطن. خلال نهاية الأسبوع نتوقع أن إدارة ترامب سترسل رسالة إلى إسلام أباد كرد لطهران، لقول إنه إذا غيرتم هذا الأمر فيمكن أن نرسل وفدنا التفاوضي يوم الثلاثاء أو الأربعاء. طبعا سنرى ما سيحدث خلال الـ24 ساعة المقبلة أو ربما أطول، ولكن يبدو بأننا نتقدم بالسنتيمترات وقريبا لبداية المفاوضات.
1: طب ترامب اليوم من فلوريدا يقول أنه قضينا على قيادة الصف الأول والثاني والثالث في إيران، والمشكلة أنه ليس هناك قائد واحد يمكن التواصل والتفاوض معه. وفقا لهذه المعطيات، هل يمكن التوصل لاتفاق مع إيران يمكن أن يبنى عليه؟
3: قبل كل شيء، طبعا هذه مبالغة فظة وليست صحيحة. فالجنرالات في الحرس الثوري الإيراني لا يزالون سالمين، وهم طبعا يفكرون بنفس طريقة الزعيم السابق للحرس الثوري، وحتى ربما بعضهم أكثر تشددا. هذه طريقة الرئيس ترامب للقول إن قيادة إيران لديها مصاعب، بما أن نموذجهم الأول قد تحطم وهم مختلفون فيما بينهم. الرئيس ترامب طبعا يفضل أن يكون هناك قائد قوي، مثلا كالقائد القوي في السعودية أو كرئيس مصر أو كرئيس تركيا، وهو يجد من المحبط بأن إيران ليس لديها رجل قوي يمكن أن يتحدث معه مباشرة للعمل من أجل اتفاق. إذن هذا الإحباط يظهر في خطابه كما سمعناه اليوم.
1: في خطابه أيضا قال أحاول التوصل مع إيران إلى اتفاق جيد، ولن أسمح بالتوصل إلى اتفاق سيء. هل يمكن التوصل مع طهران وفق المعطيات المتوفرة اليوم إلى اتفاق يلبي الشروط الأمريكية؟
3: وأيضا شروط العديد من الدول في المنطقة. فالرئيس كان على تواصل مكثف مع السعودية و

0: مع الإمارات ومع إسرائيل وكل الزعماء هناك الذين يفهمون أو يعرفون بأن محاولة إيران خنق مضيق هرمز هذا ليس جيدا بالنسبة لكل الدول في المنطقة، وإيران بسلاح نووي ستكون أخطر وأسوأ بكثير. إذن هو يحاول أن يعمل من أجل اتفاق يسد الطريق أمام إيران نحو القنبلة النووية، ويسمح للجميع ليحصلوا على ضمانات بأن المضيق سيكون مفتوحا للتجارة الدولية من دون فرض رسوم أو وضع ألغام في المياه أو أي قيود أخرى.
1: طيب الحديث عن مضيق هرمز، ترامب كان واضحا أنه 7 من أبريل انتهت الهدنة، انتهى تبادل النار، وليس ملزما بأي تفويض من الكونغرس. ما رأيكم بما تردد عن إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ضربات نوعية تستهدف مفاوضين معرقلين لهذه المفاوضات، أو تستهدف فتح مضيق هرمز في إطار دفاعي؟
0: نعلم بأن تلك الخيارات الرئيس ترامب كانت قد عرضت عليه في ظهيرة أمس في البيت الأبيض في غرفة العمليات. لا نعرف طبعا ما قرر أن يفعله، ولكن لا تزال لديه القدرة لإعادة العمليات العسكرية لو أن إيران لم تظهر اهتماما بالمفاوضات أو بنتيجة ستكون مرضية للجميع. إذن الرئيس ترامب يريد أن يعلم الجميع أن لديه الخيار العسكري وأنه مستعد لتفعيله ما لم تكن الدبلوماسية طريقة لتحقيق ما يعتبره هدفا رئيسيا.
1: طيب الملفت اليوم دعوة الصين لإيران لفتح مضيق هرمز ورفع قيودها على المضيق، وقال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة أنه هذا الملف، ملف مضيق هرمز، سيتصدر محادثات الرئيسين الصيني والأمريكي عندما يصل ترامب إلى بكين. مدى أهمية التأثير والدور الصيني لحل هذه الأزمة؟
2: نعم،
0: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي من بين الدول التي تضررت كثيرا بإغلاق المضيق، وأحد أسباب لماذا لدينا هذه المشكلة هو أن إيران والولايات المتحدة يمكن أن تصمد للحصار أو أمام الحصار لوقت طويل. فإيران طبعا هي تنتج ما يكفي من الولايات المتحدة تنتج ما يكفيها هنا من النفط في الولايات المتحدة، والناس سيدفعون ربما أسعارا أكثر للبنزين، ولكن هذا لن يضر كثيرا. أما بالنسبة للدول الآسيوية فهناك نقص في الإمدادات وهناك أسعار مرتفعة كثيرا ولا يمكن أن تصمد كثيرا. وبالنسبة لإيران من جانبها هي لا تعتمد كثيرا على الواردات، فطبعا ستحس بالانهيار الاقتصادي ولكن ليس حالا. ولذلك فأنا لست متفاجئا، وأعتقد بأن الكثير في الولايات المتحدة يرحبون بأن يتحدث الرئيس شي مع الرئيس ترامب بشأن أهمية فتح المضيق للتجارة الدولية.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، زميل الأول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم واريك، شكرا جزيلا. حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من خسارة الاقتصاد البريطاني ما يصل إلى 68 مليار جنيه استرليني إذا استمر إغلاق مضيق هرمز وفشل جهود التهدئة، كما نبه إلى ارتفاع البطالة والتضخم نتيجة صعود أسعار النفط. التفاصيل في تقرير مراسل عربية في لندن مصطفى زارو.
3: هنا في قلب صنع القرار السياسي في لندن يبرز تحذير اقتصادي لا يمكن تجاهله. الحرب في إيران لم تعد بعيدة، بل تضغط مباشرة على الاقتصاد البريطاني.
4: تقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ترسم سيناريو مقلقا، خسارة قد تصل إلى 68 مليار جنيه استرليني إذا استمر إغلاق مضيق هرمز وفشلت جهود التهدئة. البطالة قد ترتفع إلى 5.8%، الأعلى منذ 2014، والتضخم قرابة 5%، وأسعار النفط قد تقفز إلى 140

0: 40 دولارا للبرميل.
1: كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات بقاء أسعار النفط مرتفعة، ما قد يدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود. إذا تم التوصل إلى حل سريع نعتقد أن الوضع سيكون مقبولا، لكن إذا استمر النزاع لفترة فهناك احتمال كبير أن يدخل الاقتصاد البريطاني في ركود خلال النصف الثاني من هذا العام.
0: وهذه ليست مجرد توقعات، الشركات بدأت تشعر بالضغط، والصادرات إلى الشرق الأوسط تراجعت بنحو 20% منذ بدء الحرب. بالنسبة للأسر الواقع بات واضحا، طاقة أغلى، قروض أغلى، ونمو أبطأ.
1: العامل الحاسم هو مدى قدرة الأجور على مواكبة هذا الارتفاع، فإذا كان التضخم أعلى من نمو الأجور فإن الأسر ستكون قادرة على شراء أقل مما تشتريه الآن، وهذا سيجعلها تشعر بأنها أصبحت أفقر.
0: هذه المؤشرات لم تعد مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل ضغوط حقيقية بدأت تظهر في أسعار الوقود، وقد تصل إلى كل منزل في بريطانيا من فواتير الطاقة إلى كلفة المعيشة اليومية. بين مسار الحرب ومسار الاقتصاد الخلاصة واحدة، كلما طال أمد الأزمة زادت كلفة تجنب الركود. من لندن مصطفى زارو، العربية.
2: تداعيات الحرب الإيرانية طالت حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حيث أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. أكد مسؤولون لسي بي أس أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء رئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. تضم ألمانيا أيضا مقر القيادة الأوروبية الأمريكية وقيادة إفريقيا وقاعدة رامشتاين الجوية التي تعد مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. كما كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن أمريكا أبلغت الحلفاء الأوروبيين بما فيهم بريطانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا بتوقع تأخيرات طويلة في تسليم شحنات الأسلحة، بينما تسعى واشنطن لإعادة ملء مخزوناتها. نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن البنتاغون يجري محادثات مماثلة مع دول أسيوية لتأجيل التسليم أيضا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع بدءا من الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 25%، متذرعا بأن الحلف لم يلتزم ببنود الاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن.
3: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it. So we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks. Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore.
2: معنا من أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. دكتور عبد اللطيف، أهلا بكم معنا. أهلا. عندما يتحدث ترامب أنه مستاء من مستوى مساعدة الأوروبيين للحليف واشنطن في حرب إيران، اليوم هكذا تصريحات وهكذا استياء، إلى أي مدى بدأ ينعكس إجراءات عملية اقتصاديا وعسكريا على الاتحاد الأوروبي؟
4: طبعا يعني الاتحاد الأوروبي دخل القومي تقريبا 20 تريليون، يشتري من الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا ب 500 مليار أو 550 مليار من التسليح. الآن الولايات المتحدة الأمريكية، التجارة البينية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تصل إلى تريليون، تميل إلى لصالح الاتحاد الأوروبي، ونحن نتحدث عن تجارة النبيت وتجارة التكنولوجيا والتجارة. ولكن مربط الفرس أين هو؟ يريد ترامب أن يرفع الاتحاد الأوروبي من تكلفة يعني التسليح لصالح الناتو 5%، وهذا يعني ورغم أنهم يدروا الرماد في العيون، يعني هو يقول التجارة نعم تميل لصالح الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا أضفنا التسليح ب 500 مليار فبالتالي تتضاعف نسبة يعني التجارة وتميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

تريد رفع 5% من التسليح، اي انفاق الاتحاد الاوروبي 5% من الدخل القومي، اي رفعه حتى تصل الى تقريبا تريليون، وهذا لكي تميل التجاره اكثر لصالح الولايات المتحده. وتجد الولايات المتحده الامريكيه

0: ترفضه الاتحاد الاوروبي ايضا، يسعى لفرض ان تفرض الاتحاد الاوروبي ايضا او يفرض على الاتحاد الاوروبي ان تدفع تكاليف وجود القواعد الامريكيه ومرتبات الجنود الامريكان في المنطقه الاوروبيه، هذا لا تحدث عنه في الاعلام، وهذا ايضا يضيف الى الخزينه او ضغط على الخزينه الاوروبيه، حيث يصل تعداد الجنود الامريكان الثابتين في المنطقه الاوروبيه تقريبا الى 70,000، هذا اضافه الى تكاليف التشغيليه لهذه القواعد. فبالتالي الاتحاد الاوروبي يواجه مشكله، وقد قرر الاتحاد الاوروبي حين تخلت او تقاعست الولايات المتحده الامريكيه فيما يسمى بالدفاع والامن، خصص تقريبا تريليون للدفاع من خلال ايضا تنميه الصناعه العسكريه الاوروبيه ودعمها لكي يكون تعتمد اوروبا اكثر على التسليح على نفسها. هناك ضغوط اقتصاديه من خلال رفع التعرفه الجمركيه وما شابه ذلك، ولكن اذا كان الاتحاد الاوروبي قرر ان يجد حل لمشكلته الاقتصاديه، تشجيع التجاره البينيه في سوق تصل الى تقريبا 500 مليون مستهلك في المنطقه الاوروبيه تتجاوز الاسواق الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه تاريخيا كانت تصدر الازمه مثل ازمه العقار الامريكيه الى المنطقه الاوروبيه.
1: طيب هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي، بالنسبة للجانب العسكري، عندما يتحدث ترامب عن سحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا، والمعروف أنه النسبة الأكبر من الوجود العسكري الأمريكي هو في ألمانيا، وتضم ألمانيا مقر القيادة الأمريكية الأوروبية، هكذا يعني السحب للجنود إضافة إلى دول أوروبية أخرى، إلى أي مدى يعيد رسم خارطة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وكيف ستتأثر أوروبا عسكريا؟
0: يعني تقريبا يصل تعداد الجنود الامريكان في المانيا الى 35 او 34,000، يعني سحب 5,000 لن يضر شيء، ولكن القضيه هنا جزء من عمليه الضغط، الفراغ الامني او العسكري في المنطقه الاوروبيه بخلق ما يسمى بالتهديد الروسي وما شابه ذلك، اعتقد انه يمكن كما تطرح فرنسا وهي من اكثر الدول الدعم باتجاه إنشاء ناتو أوروبي نتيجة تقاعس الولايات المتحدة الأمريكية أو ضغط الولايات المتحدة الأمريكية بخلق عدو وهمي ما يسمى روسيا. ولكن يجب الآن كلفت على سبيل المثال مسيرة أو حين ذهب الاتحاد الأوروبي لحرب مع أوكرانيا وراء الولايات المتحدة الأمريكية، الآن تحمل الخزينة الأوروبية تكاليف الكلية للمنطقة لهذه الحرب، إضافة إلى خسارة تعاون تجاري مع روسيا يصل إلى 365 مليار سنويا، أي بعدل مليار في اليوم، هذا بالإضافة إلى تكاليف الطاقة التي أيضا تأتي بها الاتحاد الأوروبي من قطر ومن الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أضعاف نتيجة توقف أو قطع الاتحاد الأوروبي دعما للسياسة الأمريكية للشحنات أو للغاز والبترول الروسي. فبالتالي لماذا لا يذهب الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تطرحه فرنسا والعديد من الدول الأوروبية، بالاستقلالية الأمنية والعسكرية عن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تأسيس جيش أوروبي كما هي الاقتصاد الأوروبي.
1: أشكرك جزيل الشكر من أثينا، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف دكتور عبد اللطيف درويش، شكرا جزيلا. في مالي أعلن النائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله نانتومي أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط سياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو وعسكريون عاملون ومفصولون في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. أشار إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات قرب باماكو. قبل ذلك كانت مصادر العربية قد أفادت بوقوع اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تومبكتو، كما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أن مقاتلي الطوارق سيطروا على معسكر أمشيش قرب تيساليت بولاية كيدال. أفاد قيادي في جبهة تحرير أزواد العربية بأن الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي سلما المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية، فيما تحدث مصدر مقرب من جبهة تحرير أزواد عن سيطرة مقاتلي الجماعات المسلحة على مواقع أخرى بينها مدينة هومبري وبلدة زانتكل القريبة من العاصمة باماكو. في المقابل نفى فيلق إفريقيا الروسي انسحاب الجيش المالي من هومبري واصفا هذه الأنباء بغير صحيحة. إذن تحالف عسكري تقوده دول الساحل لاحتواء تمرد يهدف إلى إسقاط المجلس العسكري الذي

0: يحكم البلاد منذ 2020 نتابع.
1: لا يجمعهم اتفاق ولا توحدهم رؤية، لكنهم يلتقون هنا عند هدف واحد، إسقاط المجلس العسكري الحاكم في مالي. الخناق اشتد على المجلس العسكري من جهتين، ضربات من الانفصاليين الطوارق المنضوين تحت مظلة جبهة تحرير أزواد، وحصار من متطرفي ما يعرف بجبهة نصرة الإسلام والمسلمين التي تضم مجموعات موالية لتنظيم القاعدة. أزمة اتسعت وأصبحت من الصعب احتواؤها، وهنا تدخلت دولتا الجوار المنضويتان أيضا تحت تحالف الساحل، النيجر وبوركينا فاسو، تدخلتا لدعم الحكومة المالية. تحرك عسكري ثلاثي استهدف معاقل المتمردين والمتطرفين في شمال مالي عبر هجمات جوية مكثفة، تصعيد قوبل بتصعيد. مسلحو الطوارق سيطروا على معسكر أمشيش قرب تيساليت بولاية كيدال. الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي سلما معسكر أمشيش، وبحسب قيادي في جبهة تحرير أزواد للعربية، فإن الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي سلما المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل الانسحاب الآمن. العمليات بدأت في نهاية إبريل بمهاجمة مواقع استراتيجية مرتبطة بالمجلس العسكري في عدة مدن كبرى، وبلغ ذروته مع مقتل وزير الدفاع. عقب ذلك تطويق العاصمة وإغلاق كافة الطرق الرئيسية المؤدية إليها سعيا لإسقاط المجلس العسكري الحاكم.
0: يتعقد الصراع في مالي بتعدد أطرافه مع تقاطع مصالح حركة الطوارق والجماعات المتطرفة ضد السلطات العسكرية. نتابع عرضا لأبرز شخصيات الصراع في مالي.

وفي نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يرفض الانسحاب من المواجهة مع إيران مؤكدا أنه لا يحتاج تفويض لاستئناف الحرب رغم انتهائها في 7 أبريل الماضي. أمريكا تحذر شركات الشحن من دفع أي رسوم لإيران مقابل عبور مضيق هرمز، والصين تطالب واشنطن وطهران برفع الحصار والحظر على المضيق. عقوبات أمريكية على 6 أفراد و21 شركة وسفينة واحدة على صلة بإيران، والحرس الثوري يستخدم منصة عملات مشفرة للتهرب منها. غضب أمريكي من أوروبا بسبب مستوى التعاون في حرب إيران يؤدي لسحب آلاف من قواتها في ألمانيا وزيادة الرسوم الجمركية. اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تومبوكتو، فيما تتهم السلطات باماكو معارضين وعسكريين بالضلوع في هجمات السبت الماضي. نهاية نشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، يلقاكم زميل إبراهيم بدر على رأس الساعة في أمان الله.

0: لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين. ترامب يقول إن أمريكا قتلت قادة إيران من الصفين الأول والثاني وأنه يفضل التفاوض مع المتبقين منه. 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. ترامب يقدر تدمير 85% من قدرات إيران لتصنيع الصواريخ ومعظم مسيراتها. إدارة الرئيس الأمريكي تقرر خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى ما قبل اندلاع حرب أوكرانيا. الحرب التجارية تعود إلى الواجهة، قرار بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة من ألمانيا. السلطات المالية تباشر التحقيق في هجمات السبت الماضي وتتهم معارضين عسكريين بالضلوع فيها. إذن هذه النشرة الجديدة نخصص معظمها لمتابعة تطورات حرب إيران. طبعا في أبرز العناوين تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الإيراني الأخير الذي قدمته طهران عبر إسلام أباد، وفي جملة تصريحاته الأخيرة جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن القادة الإيرانيين منقسمون وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية الخروج من النزاع. ترامب أشار أيضا إلى أن القادة الإيرانيين يطلبون منه أمورا لا يمكنه أن يقبل بها. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يزال يفضل حل عبر المفاوضات مع إيران، لافتا إلى أن الخيارات المتاحة هي إما التوصل إلى اتفاق أو القضاء على قادة إيران المتبقين وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه يفضل الحل عبر المفاوضات لأسباب إنسانية وأن الخيارات كافة مطروحة. على مدار الساعات الأخيرة أدلى ترامب بجملة تصريحات حول إيران، كان آخرها في فلوريدا حيث جدد التأكيد على أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران. كما قال الرئيس الأمريكي بأن هناك نظام جديد في إيران وأن واشنطن تحاول أن تجد مع من تتكلم، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الصفين الأول والثاني ونصف الصف الثالث من القيادة الإيرانية. كما تطرق إلى العملية العسكرية الأخيرة قائلا أنه تم تدمير 85% من قدرات إنتاج الصواريخ في إيران، وأن البحرية الإيرانية التي كانت الأقوى إقليميا دمرت بالكامل، وأن 159 سفينة تابعة لها الآن أصبحت في قاع البحر.
1: I think we're doing a great job over there. Actually, where we have the, you know, they used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it, so they closed it. Then I closed it on them, which is sort of they want a little business. They get no business. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up. This is Mohammed. So and so. And I say. Are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job over there, actually. Taking their air force is non-existent. It's gone. They're Navy, they had a very strong Navy. They had the strongest Navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the

0: bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too.
1: تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان، أهلا بك ريتا. إذا تبرزي لنا وتجملي لنا أبرز المواقف التي صدرت عن أركان الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران وعلى رأسهم الرئيس ترامب.
2: تماما، الإدارة يعني تستجيب بالدستور الأمريكي على أكمل وجه من خلال الرسالة التي وجهتها إلى الكونغرس، على اعتبار أن العمليات العسكرية ضد إيران انتهت وتحديدا منذ 7 أبريل. بهذا المنطلق كان هناك تصريحات عدة للرئيس ترامب حيال هذا الموضوع، أنه تم تحييد 85% من قدرات إيران العسكرية، ولكن لازال لدى إيران بعض الصواريخ وبعض المسيرات، يعني ما زال خطر إيران قائم. وهو من خلال العملية العسكرية أراد تحييد خطر إيران بالكامل، خاصة النووي. هلا مع سماح الرئيس ترامب بالمسار التفاوضي وأيضا الإبقاء على باب المفاوضات مفتوح مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء، إن كان الباكستانيين أو حتى غيرهم، ولكن أيضا في خط متوازن الرئيس ترامب يضع كل الخيارات أمامه على الطاولة، يبقي على الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ويعتبره الأنجح في هذه المواجهة، وأيضا بدفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. أيضا يبقي على الخيارات العسكرية قائمة، ليس فقط من خلال تحديه للدستور الأمريكي أو حتى المواجهة مع الكونغرس، بل لديه عدد من الخطط بهذا السياق. هو يعطي الفرص اللازمة للمفاوضات، ولكن بنفس الوقت إذا ما اعتبر بأنه يجب التصعيد ضد الإيرانيين فهو أيضا بهذا الإطار. أيضا كان هناك تصريح لمسؤول أمريكي عن احتمال أنه الإيرانيين يحاولون انتشال بعض من صواريخهم. هذا أمر مهم على اعتبار بأنه الأمريكيين يراقبون هذه التفاصيل من الإيرانيين، وهم يتحضرون إذا ما كان الإيرانيون يستعدون لتصعيد ما، الولايات المتحدة تراقب وتنتظر هكذا خطوة من الإيرانيين بهذه المرحلة، ولن يثني الأمريكيين عن تفعيل القتال العسكري مع الإيرانيين إذا ما كان هناك ضرورة لذلك. بكل هذه السيناريوهات التي تضعها الإدارة أمامها، تقول لي أنه المرحلة المقبلة الكرة بملعب الإيرانيين تتصرف الإدارة على هذا الأساس. الخطط العسكرية موضوعة من البنتاغون ومن القيادة المركزية، ولكن بنفس الوقت أيضا خطوات تصعيدية على صعيد الاقتصاد، إن كان عقوبات اقتصادية من وزارة الخزانة أو حتى الإبقاء على الحصار، وأيضا مسار تفاوضي وإبقاء كل القنوات الدبلوماسية مفتوحة للتوصل إلى هذا لاتفاق إطار عام على الأقل. أيضا كان تحدث الرئيس ترامب أنه الإيرانيون هم يرغبون بالمفاوضات، وقدموا صيغة للولايات المتحدة ولكنه غير راض عنها. بهذا الإطار أيضا يتحدث الرئيس ترامب عن أنه هو ليس مهتم وليس من الضروري أن يذهب إلى اتفاق مع الإيرانيين، بل الإيرانيين هم من يحتاجون هكذا اتفاق. هو لا يريد اتفاق سيء مع الإيرانيين، هو يريد فقط اتفاق جيد، بمعنى تحييد الخطر الإيراني إلى الأبد عن الولايات المتحدة. وهذا كان منذ اللحظة الأولى لإعلان عملية الغضب الملحمي، وهو لن يرضى بأقل من ذلك على الأقل في هذه الفترة.
1: شكرا لك يا ريتا سليمان مراسلة العربية على هذه الإحاطة الشاملة، كنت معنا مباشرة من واشنطن. كشف موقع أكسس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. وفقا لما نقلته أكسس، فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. وأضاف التقرير بأن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار، فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفذ طهران كل مرافق التخزين المتاحة لديها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى مرحلة سدادة

الخزان. وبحسب تقديرات حديثة طهران قد تفقد 300 إلى 500 ألف برميل من قدراتها الإنتاجية، بل ستكون مجبرة على الإغلاق القسري لآبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز تخزين أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر، إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خرجت من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات مؤسسة كيبلر، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجشتار بأن تراكم الشمع والأسفلتين الذي يسد الأنابيب ربما يخرج الآبار عن الخدمة للأبد.

0: الحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة، فانعدام التصدير مشاهدينا وضعها في ورطة. سعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى، ومواقع التخزين التقليدية امتلأت، ما دفع طهران للتوجه نحو استراتيجية بديلة. هذه الاستراتيجية هي التخزين في منشآت عائمة. وفق الاستراتيجية أعادت إيران تشغيل ناقلات نفط عملاقة كانت خارج الخدمة، وذلك لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتة قبالة جزيرة خرق، بهدف استيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلات قديمة كخزانات عائمة بحسب تقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجه القطاع النفطي في ظل مساعي لاحتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة بحسب تقديرات حديثة. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن إيران تخزن نحو 21 مليون من النفط في خزانات عائمة خلف جدار الحصار البحري، وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم أو الذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات شركة تحليل الطاقة فورتسكا قالت بأن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية بشكل ملحوظ. وبحسب بيانات الشركة، الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية، فقد غادرت بضع ناقلات فقط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من شهر إبريل، مسجلا انخفاض يتجاوز 80% مقارنة بالشهر الماضي. وفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية، يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا تستطيع إيران بيعها.
1: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقاً أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقاً لحمايتها بحسب CNN، وأيضاً عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخراً لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقاً لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء

0: من ترسانتها الصاروخية. بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس، هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
1: في جملة تصريحاته الأخيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنتصر على إيران، مجددا رفضه لأي اتفاق مع طهران لا يلبي الشروط. ترامب أشار أيضا لأن أمريكا لن تترك المواجهة مع إيران مبكرا ثم تضطر للعودة لمعالجة المشكلة مرة أخرى.
2: If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
1: قبل ذلك أشار ترامب إلى تطور ما لم يوضح، قائلا إن هذا التطور سيكون خلال يوم أو يومين ويتعلق بإيران دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ترامب أكد أن إيران تريد إبرام صفقة مع الجانب الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه غير راض عنها بعد، وشكك ترامب بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة التفاهم بين أطرافها.
2: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
1: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. أهلا بك أستاذ ياسر. بداية، كيف تحلل تصريحات الرئيس الأمريكي؟ الكثير من الألغاز كانت ضمن هذه التصريحات، خصوصا ما قال بأنه هناك تطور ما سيحدث خلال يوم أو يومين. البعض ذهب إلى أن هذا ربما يشير إلى تصعيد عسكري، بعض المتفائلين قالوا بأنه ربما يكون هناك انفراج على مستوى سياسي. كيف تقرأ مجمل تصريحات ترامب الكثيرة خلال الساعات 24 الماضية؟
3: تحية طيبة لك وللمشاهدين. طبعا بالتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة ما يطلق تصريحات متعددة، ومن الصعب بصراحة من هذه التصريحات الوصول إلى ما هي الخطوة القادمة. وربما هذه استراتيجية يتبعها الرئيس أو يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلة الأزمة مع إيران. هناك تصريحات متعددة، ربما هناك قراءات تذهب مع أن التصريحات هذه هي تهديدات عسكرية على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن أن يقبل مقترح الإيراني أن يكون منقوصا. يجب أن تكون الشروط الأمريكية كاملة وشاملة. هناك 15 بندا أمريكيا يسميها وزير الخارجية ماركو روبيو أنها شروط استسلام لإيران إذا ما وافقت عليها، وهناك طلبا إيرانيا هو إنهاء الحصار وكذلك فتح مضيق هرمز بدون التطرق إلى قضية.
1: بس هذه النقطة اسمح لي عن المقاطعة أستاذ ياسر، تراجعت عنها إيران، يعني حسب ما تم تسريبه بأن إيران تراجعت عن فكرة رفع الحصار قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، وبالتالي هذا التراجع إذا ما تأكدت هذه المعلومات ألا يمثل أرضية صلبة ربما للعودة إلى التفاوض بشكل مباشر بين الجانبين؟ ما الذي تريده يعني الولايات المتحدة أكثر من هذا التنازل؟
3: ربما كذلك يقرأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ضعفا من إيران، إيران ربما تضررت كثيرا من هذه من الحصار الأمريكي، وهذا الحصار والضغط الاقتصادي على إيران هذا يقرأه الرئيس الأمريكي، والتنازل عن هذه الفقرة يقرأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار الاقتصادي على إيران وحصار السفن في مضيق هرمز حركة كانت قد أتت بأكلها على إيران، وبالتالي هذا يمثل ضعفا كبيرا لإيران أمام ترامب. وهذه حقيقة هو ما يدور من أحداث. نتحدث قبل قليل ذكر التقرير أن هناك خسائر لإيران كبيرة في الحصار تصل إلى 5 مليار دولار في لحد هذه اللحظة، وهناك 500 مليون دولار تخسر إيران من الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية، وكذلك نتحدث عن النفطية والتجارية، وبالتالي هناك ضغطا كبيرا على إيران. الذهاب إلى التفاوض مع الولايات المتحدة وطرح شروط جديدة يقرأه الرئيس الأمريكي الأمريكي ويراه إذا كان متوافقا مع الشروط الأمريكية فبالتأكيد ربما يذهب إلى توافق جديد أو خط فتح خط دبلوماسي مع إيران، ولكن كما قال الرئيس أن ما وصله من مقترح إيراني لم يحظى بمقبولية لدى الرئيس الأمريكي، وهذا كذلك يفتح بابا أو مجالا ربما سيستخدم الرئيس الأمريكي صلاحياته في شن ضربات عسكرية واستئناف الضربات العسكرية مرة أخرى.
1: طيب، ذكرنا قبل قليل بأنه

0: الرئيس الأمريكي شكك بإمكانية الوصول إلى اتفاق في إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة التفاهم بين أطرافها. دعنا نستمع إلى تصريحات الرئيس الأمريكي ثم نعود لك.
1: In terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
0: حقيقة أستاذ ياسر هذه الجزئية محيرة. يعني عندما يقر الرئيس الأمريكي بأن هناك انقسامات حادة داخل إيران تحول دون إمكانية تحقيق اتفاق مع الجانب الإيراني، مع ذلك تضغط الولايات المتحدة على الإيرانيين لربما تقديم تنازلات، هل هذا يعني كالنفخ في يعني قربة مثقوبة؟ لأنه إلى أين ستؤدي هذه الضغوط الأمريكية إذا كان هناك حالة عدم يقين داخل إيران؟ كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا التحدي الذي تقر أصلا هي بوجوده؟
2: يعني الانقسام داخل إيران يستفيد منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا، وتستفيد منه الإدارة الأمريكية. يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقلناها مرارا وتكرارا، يحاول تطبيق سيناريو فنزويلا في الداخل الإيراني، يجد من هذه المجموعات المنقسمة يقدم المقبولية للشروط الأمريكية، سيتعامل معه، وبالتالي سيكون هناك خطا للتفاوض. الرئيس الأمريكي يحاول إيصال رسالة ليس فقط للداخل الإيراني أنه هناك انقساما في الداخل، ولكن هذه رسالة كذلك للمجتمع الدولي، أن الضغط الأمريكي الاقتصادي وكذلك العسكري، يقول الرئيس الأمريكي أنه دمر 85% من القدرة العسكرية الإيرانية، على الرغم من أن إيران لا زالت متماسكة ولديها صواريخ ومسيرات، ولكن أكد الرئيس الأمريكي أن لدى القوة العسكرية الأمريكية حلولا لهذه للطائرات المسيرة وحتى للصواريخ البالستية. وبالتالي الرئيس الأمريكي يحاول الضغط إذا كان من الناحية العسكرية أو حتى ضغطا اقتصاديا في مضيق هرمز، ملاحقات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك ضغطا إعلاميا من خلال أن الانقسام في الداخل الإيراني، يحاول الرئيس الأمريكي أن يجد من يكون له أكثر مقبولية أو يقبل بالشروط الأمريكية حتى يجلس مع الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات.
0: الرئيس الأمريكي قال بأن أمريكا لن تترك المواجهة مع إيران مبكرا، ثم تضطر للعودة مرة أخرى لمواجهة الطموحات الإيرانية. هذا الأمر يعني يشير إلى أن هناك إصرار أمريكي على الانتهاء من هذا الملف مرة واحدة وإلى الأبد. لكن السؤال، ما هي التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في محاولة لتغيير قناعات نظام عمل على مدى عقود للوصول إلى ربما إمكانية صنع قنبلة أو السيطرة على المنطقة؟
2: يعني إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موضوع مهم، وهو المماطلة. إذا كنا نقرأ هذه التصريحات، المماطلة الإيرانية للوصول إلى نهاية حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد 3 سنوات، وبالتالي ربما تعود أنشطتها في صناعة الصواريخ أو المسيرات أو حتى ربما السلاح النووي. وبالتالي يقرأ الرئيس الأمريكي أو يحاول إرسال رسالة أن إيران لا يمكن لها أن تماطل في هذه المفاوضات. والخيارات الأمريكية إذا لم يكن هناك من يسمع أو يستمع للشروط الأمريكية ويذهب إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالرئيس الأمريكي هدد مرارا وتكرارا عبر جميع وسائل الإعلام حتى عبر منصته ترو سوشيال، أن الضربات القادمة إذا ما استؤنفت على إيران فإنها ستتجاوز جميع الخطوط الحمر، وكذلك تغير قواعد الاشتباك مع وضربات العسكرية مع الجانب الإيراني.
0: ياسر الحاك نعم. تفضل كمل فكرتك.
2: يعني الخيارات الأمريكية واضحة، إذا لم يجدي الحصار الاقتصادي على إيران نفعا، فإن الضربات العسكرية الأمريكية هدد بها الرئيس الأمريكي ستكون حاضرة.
0: شكرا لك أستاذ ياسر الحايق، الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. هذه الساعة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل.
3: The bilateral relationship between China and the US goes far beyond the issue of Hormuz.
0: الصين تؤكد أن علاقاتها مع أمريكا تتجاوز قضية هرمز وتدعو

إيران إلى فتح المضيق. ولدينا أيضا بسبب حرب إيران وخلافاتها، أمريكا تقرر سحب 5000 من قواتها في ألمانيا.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم من جديد. أظهرت الحرب مع إيران مدى حساسية الممرات البحرية العالمية، إن أي تهديد فيها يمكن أن يربك أسواق الطاقة والتجارة الدولية. تتجه البحرية الأمريكية اليوم إلى سلاح لم يكن مألوفا من قبل. لا نتحدث عن سفن أو غواصات، بل عن ذكاء اصطناعي قادر على رؤية كل ما هو تحت سطح البحر من بينها الألغام البحرية. فواشنطن لا تريد التعامل مع الألغام البحرية بالطرق التقليدية، بل تعاقدت مع شركة دومينو داتا لاب للاستحواذ على نظام جديد يشم الألغام في البحر تماما كما تشم الكلاب المخدرات في البر. طريقة عمل هذا السلاح وفق مسؤول الشركة تعتمد على تحليل بيانات السونار وأجهزة الاستشعار لمعرفة أماكن الألغام بدقة وسرعة عالية. أيضا تم تطوير هذا السلاح للتكيف مع التهديدات الجديدة في البحر خلال أيام بدلا من أشهر كما كان عليه الحال في السابق. لجوء واشنطن إلى هذه التقنية جاء بسبب تنوع التهديدات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز. نتحدث عن ألغام في العمق، ألغام طافية، وألغام تثبت يدويا على السفن. هذه الثلاثية جعلت الملاحة في هرمز ربما كالسير في حقل الألغام. سبب آخر للاعتماد على الذكاء الاصطناعي هو أن البحرية الأمريكية كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا لتحليل الأجسام في البحر قبل تصنيفها أجساما خطيرة أو غير ذلك. أما اليوم ستوكل هذه المهمة للذكاء الاصطناعي ليحسمها خلال دقائق محدودة فقط، مع تقليل هامش الخطأ الذي لا يرحم أحيانا عند المواقف الدقيقة في عرض البحر، وكذلك على جميع الجبهات ربما برا وجوا. فوزارة الحرب تعهدت بتعزيز قدرتها على التفوق في اتخاذ القرارات في الحرب، مشددة بعد الصفقة على أن الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي أمر لا غنى عنه للأمن القومي الأمريكي.

أفادت بيانات كيبلر بأن شحنات المحاصيل إلى إيران عبر مضيق هرمز انخفضت بأكثر من 40% منذ شهر مارس مع تهديد

0: تهديد الحصار الأمريكي المطول بتفاقم شح الغذاء داخل إيران. بحسب الشركة، فإن السفن المحملة بالحبوب أو البذور الزيتية والمتجهة إلى إيران تتكدس في البحر ولا تدخل الخليج. كشفت رويترز أن شقيقين من عائلة خرازي النافذة في إيران والمقربة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يديران منصة نوبتكس للعملات المشفرة. وذكرت رويترز أن هذه المنصة أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. وأضافت رويترز بأن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 11 مليون إيراني وتدير 70% من المعاملات بالعملات المشفرة في إيران، وهي بمثابة جسر إلى سوق العملات الرقمية العالمي. وبحسب رويترز، تمكن الشقيقان من إخفاء صلتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل أقامير المنسوب لجدهم. من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل العتوم. حقيقة يعني أنت تخبر المجتمع الإيراني بشكل جيد، وعلى مدى سنوات طويلة عاشت إيران تحت ربما العقوبات، وبالتالي أصبحت تتفنن في طرق الالتفاف عليها. هذه المنصة الرقمية الآن آخر ربما ما تكشف عن وسائل تستخدمها إيران لكي تقوم بعمليات بيع وشراء من خلال هذه المنصة الإلكترونية. تعتقد بأنه يمكن أن تخدم هذه الآليات التي طورتها إيران وضعها في ظل هذا الحصار الخانق، أم أن هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تفوق قدرتها على الهروب منها؟
1: صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني هذا التقرير يكشف أنه الاقتصاد الإيراني لم يعد يعتمد فقط على النفط، بل على اقتصاد ظل رقمي من خلال الاعتماد على ما يسمى بالعملات المشفرة لتجاوز العقوبات. يعني حسب التقرير، يعني هذه المنصة عبارة عن بنك ظل للنظام يربط ما بين الحرس الثوري الإيراني ومع البنك المركزي وشبكة التهريب والسوق السوداء، بالإضافة إلى منظومة تقليدية غير خاضعة للنظام المالي التقليدي بالنسبة للجانب الإيراني. طبعا احنا اليوم نتحدث عن التحويلات المالية عبر العملات الرقمية. ربما أستاذ إبراهيم بيعطي الجانب الإيراني القدرة على تمويل الوكلاء وشراء المعدات والالتفاف على العقوبات وتحريك الأموال بعيدا عن، دعني أسميه، الرقابة الدولية، خصوصا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وربما اعتماد النظام على مثل هكذا طريقة أو وسيلة يعكس مجموعة من الجوانب، يعكس انهيار العملة الوطنية توما وعدم الثقة بهذه العملة، أيضا ضعف النظام المصرفي الإيراني في ظل ما تعاني إيران من عقوبات غير مسبوقة، بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال، لأنه كان هنالك هروب من جانب المواطنين الإيرانيين من خلال الهروب من هذه المنصة خشية من عملية الاستهداف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ربما هذا قد يؤدي إلى مجموعة من الاستراتيجيات التي سوف تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعديلها للتعامل مع مثل هكذا استراتيجية من جانب إيران. أولها طبعا ربما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومختلفة من العقوبات الأمريكية والعقوبات الأممية على الجانب الإيراني، بالإضافة إلى نقطة مهمة هي استهداف المحافظ الرقمية ممكن عن طريق الحرب السيبرانية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إيران من خلالها للالتفاف على ما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرضه من عقوبات بهدف التأثير على الاقتصاد الإيراني والتأثير على الاقتصاد الحرسي بالدرجة الأولى. ثم بعد ذلك ملاحقة منصات التداول، وأيضا هذه نقطة مهمة، وملاحقة الأشخاص الذين يقفون وراء مثل هكذا عمليات. أنا بعتقد أنه إذا اتسعت الحرب سوف تتحول البنية الرقمية التي يسعى النظام الإيراني إلى التوسل بها إلى ما يعرف بهدف لهجوم سيبراني رئيسي من جانب الولايات المتحدة.
0: بما أنك دكتور نبيل تحدثت عن يعني طول وقصر أمد الحرب، دعنا

0: نعود إلى تصريحات الرئيس ترامب بين قصر مدة الحرب وطول أمدها التي تتأرجح. في آخر ما قاله الرئيس الأمريكي في هذا الصدد، استبعد ترامب إمكانية التنبؤ بمسار حرب إيران، مستشهدا في ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية التي امتدت لسنوات. نستمع ثم نعود لك.
1: With war, you never know what happens. Look at Russia. It was supposed to be a one-day war and it's 4 years, right? And you see that, and it's really a terrible war. And it's a lot of people died. Last month, they had 25,000 soldiers, mostly soldiers killed. It's like a bloodbath over there, and I think we'll get that. We've settled 8 wars, and that should be the 9th. I think we're going to get it done, but it's a rough one. It's a rough one.
0: دكتور نبيل، تذكر بأنه الرئيس الأمريكي قبل أن يفوز بالانتخابات وعد بأنه سينهي الحرب الروسية الأوكرانية خلال يوم واحد، لكن عندما جلس على كرسي الرئاسة اكتشف أن الموضوع أعقد من ذلك بكثير. هل تعتقد بأن تصريحات الرئيس الأمريكي الآن فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران هي لحفظ خط الرجعة فيما يتعلق بإمكانية تعنت الجانب الإيراني حتى لو تم استهدافه من جديد وتمترسه خلف ما يقول بأنه شرعية أن يكون لديه الحق في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية؟
2: يعني ربما استاذ ابراهيم، هذا هي احد السيناريوهات حفظ خط الرجعه كما تفضلت، لانه الحصار البحري قد يحتاج وقت، لكن ربما عامل الوقت هنا بيلعب دور كبير ومهم، لانه الجانب الايراني يحاول ان يلعب بهذه الورقه عن طريق انه العامل الزمني يلعب دور ضاغط على الرئيس ترامب فيما يتعلق باتجاهات الراي العام الداخلي الامريكي، فيما يتعلق برفع اسعار الطاقه، فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الامريكي التي سوف تجري في نوفمبر، بالاضافه الى ايضا بطولة كأس العالم التي سوف تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أيضا نعامل الوقت ليس لصالح الجانب الإيراني، لأنه إحنا اليوم نتحدث عن ورقة الحصار التي باتت تؤثر بشكل كبير وتفت في عضد الاقتصاد الإيراني. يعني إحنا اليوم نتحدث عن عوامل موضوعية معقدة ومركبة تعاني منها إيران، الانفجار الداخلي، وهذه عملية خطيرة جدا، الانفجار الداخلي أستاذ إبراهيم، مع وجود عوامل اقتصادية معقدة، 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، ارتفاع السلع والأدوية ما بين 30 إلى 114%، التضخم وصل ما بين 66 إلى 70%، رحلة انهيار العملة الوطنية والسقوط الحر، الدولار وصل إلى أكثر من 1,800,000 ريال، إفلاس 6 صناديق تقاعدية من مجموع 9 صناديق أساسية موجودة في إيران، أكثر من 3 أشهر جزء كبير من الإيرانيين لم يستلموا رواتبهم،
0: ذكرت نقطة مهمة. أنا أعلم بأن كل ما تقوله مهم دكتور نبيل، لكن في نقطة استوقفتني، هو فكرة أنه الانفجار الداخلي. الرئيس الأمريكي بالأمس تحدث عن جزئية مهمة، هي بأنه تسليح الإيرانيين تم تسليح عدد أو جزء منهم، وأيضا تحدث بأنه طلب من الأكراد تسليم السلاح لهم ولم يقوموا بذلك، لكن تحدث عن بأنه في جزء أو شريحة من المعارضة الإيرانية تم تسليحها. أيضا كان في أخبار أمس عن أنه في قم تم التصدي لمسيرات، وهذا الأمر حدث أول أمس أيضا في طهران. هل تعتقد بأنه الولايات المتحدة تقوم بتسليح بعض العناصر باستخدام ربما قدراتها المتفوقة في إيران بالسيطرة على الأجواء لمحاولة تنفيذ أمر ما؟ إذا ربطنا هذا الأمر بما تحدث عنه الرئيس بأن شيئا ما قد يحدث، هل نحن أمام ربما تحركات داخلية تراهن عليها الولايات المتحدة؟
2: في نقطتين محوريات ومهمات جدا تحدثت عنهم الأستاذ إبراهيم في سؤالك. الجانب الأول هو المسيرات اللي في أجواء إيران، هي مرحلة ربما تمهد لضربات أوسع، خاصة أنها تتزامن مع إحاطات عسكرية حول خيارات الضربة العسكرية، والحديث عن موجة من الضربات القصيرة والقوية التي يجري الإعداد لها. الطلعات ربما هي محاولة لبناء بنك أهداف محدث قبل أي هجوم، إضافة إلى محاولة اختبار سرعة الاستجابة الإيرانية وكشف مواقع الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى استنزاف الجاهزية الإيرانية عبر الإنذارات المتكررة وقياس ومعرفة الثغرات بعد الحرب، وهل حصلت على أسلحة جديدة، بالإضافة إلى نقطة مهمة ومحورية أنه قد يتم ربما فعليا أنه باتجاهين، المساعد الإسرائيلي نجح

0: مرة أخرى في بناء قواعد داخل الجغرافيا الإيرانية، على غرار ما حدث في حرب حزيران من العام الماضي، وهذا اللي شفناه. يعني كان هناك قواعد لطائرات مسيرة تقوم بالضرب والاستهداف والعودة، وتمهد لعمليات اغتيال واستهداف شخصيات مهمة ومحورية، واستهداف أيضا قوات البسيج والقوات الأمنية، بحيث باتوا يختبئوا خلف الجسور وخلف وتحت الأنفاق. الأمر الثاني الآن الحديث عن تسليح الميليشيات الكردية، ربما هي ورقة ضغط يعني خطيرة على طهران، التهديد بفتح جبهة داخلية لاستنزاف أمني طويل، وليس فقط ضربات جوية. واشنطن تلوح بورقة الأكراد لأنها نقطة حساسة للأمن القومي الإيراني، وإذا بدأ الدعم العسكري الواسع للأفراد فهذا يعني انتقال الصراع من حرب ردع إلى حرب تفكيك الوضع الداخلي الإيراني. وإذا شعرت إيران أن واشنطن تتحرك نحو دعم الأقليات أو تشجع التفكيك الداخلي، فقد ترد ربما عبر الوكلاء، عبر هرمز، ضرب المصالح الأمريكية، استهداف دول المنطقة والاعتداء عليها. ولاحظت أستاذ إبراهيم في الأوقات السابقة أنه كان في هنالك عمليات ممنهجة وضمن جدول زمني
1: لاستهداف المعارضة الإيرانية حتى في العراق، وهذه نقطة مهمة لأنه ما زال هذا الهاجس يسكن ربما النظام الإيراني، لأنه يشعر بأنه يعني كما يقال يعني ألف عدو في الخارج والعدو واحد في الداخل، وهذا ربما يشكل تحول كبير إذا ما حدث. أنا أشكرك، هذا ما سمح به الوقت للحديث معك مدير برنامج دراسات
2: بلوكيد. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
1: ينضم إلينا من بكين الصحفية الاقتصادية ليو تشاو. أهلا بك أستاذة ليو. تعتقدي بأنه أولوية الصين الآن هي فتح مضيق هرمز أم إنهاء هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: أولا أريد أن أشكركم على هذا الاستضافة، فأريد أن أؤكد أن ما قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فوتون الذي سمعنا قبل قليل، أن هناك الموقف الصين الدائمة وهو في كلا الجانبين، وأولا الفتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وثانيا ونبقى هذا الوقف في إطلاق نار بين الأطراف المعنية بشكل دائم وشامل. وقد أكد المندوب فوتون أن هناك الجانب السياسي وأن هناك الجانب الاقتصادي. فإذا ناقشنا أولا أن الجانب السياسي، ونعلم أن الصين دائما تدعو إلى ليس في منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالمي، وهي تدعو إلى الاستقرار والأمن والسلام على مستوى العالمي. ففي هذا المجال الصين أولا، فانتقدت الصين أولا لشن الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحرب ضد إيران وهذا الجذور لهذه القضية، ولكن في نفس الوقت الصين أيضا انتقدت الجانب الإيراني لشن كل هذه القصفات ضد المنشآت في دول الخارجية وفي دول في هذه المنطقة. الصين ويمكننا أن نرى أن الصين قد تقف حقا الموقف المحايد، ليس تدعم أي جانب بدلا من الجانب الآخر. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أيضا أن نرى أن هناك الجهود الكثيفة قد بذلت من الجانب الصيني خلال كل هذه المفاوضات وخلال حتى في المرحلة لدفع تحقيق وقف إطلاق نار بين هذه الأطراف، لأن نعلم أن الصين أن باكستان قد لعبت دورا حاسما ومهم جدا خلال هذه المرحلة وخلال المفاوضات الحالية في إسلام أباد. ونعلم أن الصين كدولة كبيرة ومسؤولة ولديها هذه العلاقات الجيدة مع كلا الجانبين الباكستاني وأيضا مع الجانب الإيران، فالصين قد بذلت كل جهودها لدفع تحقيق كل هذه التخفيف من حيث

0: يعرف ذلك ويعترف ذلك الرئيس دونالد ترامب بأن الصين قد فعلا لعبت دور حاسم في هذه المرحلة. وأما في المرحلة المقبلة من جانب السياسي، الصين تدعو إلى التخفيف من هذه الحدة التوترات في المنطقة، وخاصة فتح المضيق الهرمز، لأن المضيق هرمز المتعلقة بمصلحة جميع هذه
1: نعم.
0: الأطراف بما فيها الجانب الصيني. نعم
1: طيب فقط اسمح لي على المقاطعة، يعني كما ذكرت يعني موضوع مضيق هرمز هو موضوع مهم جدا بالنسبة للصين، ومندوب الصين رجح أن يتصدر هذا الملف، ملف مضيق هرمز، المحادثات مع الرئيس الأمريكي عندما يزور بكين. دعينا نستمع لهذه التصريحات التي أكد فيها ترامب أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة بين البلدين، ثم نعود لك.
2: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples. And I may say for the entire world of the people of the entire world, that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: سيدة ليو، أنت يعني متخصصة في الجانب الاقتصادي بشكل كبير، أنا أود أن أسألك على التداعيات حتى الآن، يعني على مدى شهرين تقريبا، التداعيات التي لحقت بالاقتصاد الصيني جراء هذه الحرب وتداعيات إغلاق مضيق هرمز. هل يمكن أن تتعايش بكين مع هذا الواقع؟ برأيك ما هو الطرح الذي قد تقدمه بكين للرئيس الأمريكي عندما يأتي؟ هل سيكون مقتصرا على محاولة إيجاد طريقة لفتح المضيق، أم سيكون هناك مقاربة صينية ربما تتضمن ضمانات تشجع إيران على تقديم مزيد من التنازلات سبيلا لإنجاح هذه المحادثات بين الجانبين؟
0: نعم، شكرا على هذا السؤال. ففي اعتقاد أن في الزيارة المتوقعة من الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، وأعتقد أن الصين ستتعاون مع الولايات المتحدة وستجري المفاوضات والحوارات الفعالة جدا مع الجانب الأمريكي لدفع الفتح مضيق الهرمز في أسرع وقت ممكن. وأما إذا هناك بعض التنازلات من كلا الجانبين، وليس تنازلات فقط من جانب الإيراني، ربما هناك تنازلات من جانب الولايات المتحدة ومن إسرائيل أيضا، وهناك نحتاج الآن إلى تنازلات من كلا من كل هذه الأطراف المعنية وليس من إيران فقط. وبالإضافة إلى ذلك، وأعتقد أن ذكرتم مضيق هرمز وأهمية هذا المضيق بالنسبة إلى الصين وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأعتقد أن ربما لدى الصين والولايات المتحدة هذا الأساس للمفاوضات والحوارات على هذا المجال، لأن ونعلم أن الصين هي الأكبر المستورد للنفط على المستوى العالمي، وهي قامت وما زالت ومع كل هذه الجهود المبذولة الصينية في تطوير كل هذه التكنولوجيا في المجالات الطاقة
1: نعم
0: الخضراء وكل هذه الخضر في الجهود في تطوير الطاقة الخضراء ونظيفة. ولكن الآن ما زالت الصين قامت باستيراد حوالي 40 من النفط من منطقة الشرق الأوسط، فإن إغلاق والحصار للمضيق هرمز لفترة ما سيشكل تحديات كبير جدا للتنمية الاقتصادية الصينية. وحاليا ونحن كأمم شعب ونعيش في بيجين وفي الصين، وشعرنا بشكل مباشر جدا، وهناك ارتفاع حاد جدا في المنتجات المتعلقة بشكل مباشر مع النفط والغاز الطبيعي، وحتى يمكننا أن نرى هناك ارتفاع بأسعار الوقود للسيارات تقريبا بربع الأسعار مع الأسعار
1: وهذه نسبة ليست قليلة، يعني الربع ليست نسبة سهلة، وهذه لسه في بداية الأزمة. أنا أشكرك وأحييك على هذه اللغة العربية الجميلة والسليمة. سيدة ليو تشاو الصحفية الاقتصادية، كنت معنا من بكين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: مشاهدينا، واشنطن تواصل أيضا سياسة الضغط القصوى على الاقتصاد الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران. طالت العقوبات 6 أفراد و21 شركة إضافة لسفينة واحدة من بينها شركات في الصين. وحذرت الخزانة الأمريكية شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز سواء بشكل مالي أو رقمي أو

0: من خلال مقاصة أو أي مدفوعات أخرى يتم عرضها أو يعرضها لخطر العقوبات حتى لو كانت الرسوم معروضة على هيئة تبرعات لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني أو حسابات سفارات إيرانية أو صناديق خيرية. البيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذكر أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر مضيق هرمز ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن. طبعا تداعيات الحرب الإيرانية طالت حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، إذ أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز العام. وأكد مسؤولون أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. في توجه يعبر عن الخلافات الأمريكية الأوروبية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع ابتداء من الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25%، مشيرا إلى أن الحلف لم يلتزم ببنود الاتفاق التجاري المبرم مع واشنطن.
1: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal. They haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it. So we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks. Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore.
0: في مالي، أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط سياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريموكو وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن باقي الضالعين. وأشار إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات في كاتي قرب باماكو. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استحواذ الحكومة الأمريكية على شركة طيران سبيريت إيرلاينز المتعثرة بتمويل من دافعي الضرائب لا يزال قيد الدراسة. وقال ترامب إنه يرغب في إنقاذ الوظائف في شركة الطيران التي أعلنت إفلاسها مرتين خلال عامين، مضيفا أن إدارته قدمت لشركة سبيريت مقترحا نهائيا وستصدر بيان مرتقب بهذا الشأن. في أول جولة ملكية له إلى أرخبيل برمودا في المحيط الأطلسي، استقل الملك تشارلز الثالث زورقا لخفر السواحل. تعد هذه الزيارة الأولى للملك تشارلز إلى إقليم بريطاني فيما وراء البحار. في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها.
1: The leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone.
0: ترامب يقول إن أمريكا قتلت قادة إيران من الصفين الأول والثاني، وأنه يفضل التفاوض مع المتبقين منهم.
1: 85% of their manufacturing capacity for new missiles out.
0: الرئيس الأمريكي يقدر تدمير 85% من قدرات إيران لتصنيع الصواريخ ومعظم المسيرات. إدارة ترامب تقرر خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى ما قبل اندلاع حرب أوكرانيا. الحرب التجارية تعود إلى الواجهة، قرار بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة من أوروبا. والسلطات في مالي تباشر التحقيق في هجمات السبت الماضي وتتهم معارضين عسكريين بالضلوع فيها. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستكشف. تبهر وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية وفي العناوين. 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. ترامب يقول إن الولايات المتحدة قضت على 85% من إنتاج الصواريخ والمسيرات في إيران. ترامب يتعهد بعدم إنهاء حصار إيران قريبا ويقول إن أمامها 3 أشهر قبل نفاذ مخزون غذائها.
1: The bilateral relationship between China and the US goes far beyond the issue of Hormuz.
0: الصين تدعو إيران لفتح مضيق هرمز وأمريكا لرفع حصارها والأخيرة تحذر من دفع الرسوم لعبور. بعد مشادة ترامب وميرتس حول إيران، أمريكا تقرر سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال 12 شهرا. السلطات المالية تبشر التحقيق في هجمات السبت الماضي وتتهم معارضين وعسكريين بالضلوع فيها في مالي. مشاهدينا، نشرة إخبارية جديدة نخصص غالبيتها لتطورات حرب إيران. وفي آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن عدم رضاه عن المقترح الإيراني الأخير الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. ترامب أكد أيضا أن بلاده تنهي الحصار على إيران مبكرا، معتبرا أن الوقت في صالحها، وأضاف بأن مخزونها من الغذاء سينفد خلال 3 أشهر. كما جدد التأكيد على أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران. وقال الرئيس الأمريكي بأن هناك نظاما جديدا في إيران وأن واشنطن تحاول أن تجد مع من تتكلم، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الصفين الأول والثاني ونصف الصف الثالث من القيادة الإيرانية. كما تطرق إلى العملية العسكرية الأخيرة قائلا إنه تم تدمير 85% من قدرات إنتاج الصواريخ في إيران، وأن البحرية الإيرانية التي كانت الأقوى إقليميا دمرت بالكامل، وأن 159 سفينة تابعة لها الآن أصبحت في قاع البحر.
1: They have some missile making capacity left. We've knocked about 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. We've knocked about 82%, but that means they have missiles left. We knocked out most of their drone making factories, but they have some drone capacity left. And drones are pretty effective. Anti-drone capacity that we have now is fantastic. They have new weapons, lasers. You gotta see the lasers. They go into a laser, they just burn like a, they just boom. And we have that, and we have very special machine guns with large-scale bullets operated by a computer. And as they come in, it just knocks them out like it's amazing. Taken their air force is non-existent. It's gone. Their navy, they had a very strong navy. They had the strongest navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too.
0: ترامب أكد أن الحصار الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية وجاء كنتيجة لتصرفاته.
1: I think we're doing a great job over there actually. We have the, you know, they used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business. They have no leaders, actually their leaders are all gone too. It's part of our problem, we don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed so-and-so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world, nobody wants to be a leader, you know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But we're doing

0: I think we're doing a great job over there, actually.
1: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. سيد طارق أهلا وسهلا بك. سيد طارق نبدأ معك بهذه التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب. عندما يقول دونالد ترامب بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون سيئا لها وإن عدم إبرام صفقة قد يكون أفضل، ما الذي يقصده ترامب تحديدا بهذه التصريحات؟ هل هو يسعى فقط إلى فرض شروط استسلام لإيران دون الدخول في تفاوض جدي مع الجانب الإيراني، أم أن أنه سيكون هناك في وقت ما يعني توازن في المطالب والشروط بين الجانبين؟
2: في الحقيقة أستاذ رجاء، تصريحات دونالد ترامب على الرغم من أن كثيرون يرونها متناقضة، بمعنى أنه يتحدث عن يعني عدم الحاجة لإبرام اتفاق، وفي نفس الوقت يقول بأن يعني هو غير راض عن الاتفاق والمناقشات ما زالت سارية، إلا أنه في نهاية المطاف دونالد ترامب يعني يريد أن يبقي الإيرانيين في حالة من الغموض وعدم معرفة ما الذي ينتويه بالفعل. هو يبقي على خياراته العسكرية قائمة، وفي نفس الوقت يبقي على الحصار الاقتصادي الذي هو من وجهة النظر الأمريكية يعني يؤدي أداء جيدا جدا، وأنه يجعل الإيرانيين في وضع صعب للغاية. وفي نفس الوقت دونالد ترامب يعني ما زال مستمرا في المفاوضات، لكن أعتقد بدرجة أكبر أنه ترامب يريد أن يبقي الإيرانيين في حالة يعني ضعف تفاوضي، بمعنى ألا تكون لديهم اليد العليا في المفاوضات، لأن المقترحات التي يعني قدمها الإيرانيون والتي لا يرضى عنها دونالد ترامب لا تزال تحاول أن تضع المطالب الإيرانية في مواجهة المطالب الأمريكية، ولا يريدون يعني إعطاء يعني استجابة فورية للمطالب الأمريكية المتعلقة بالملف النووي. يعني وودكوف على سبيل المثال طلب من الإيرانيين عدم نقل اليورانيوم وإبقائه كما هو حتى يمكن استئناف المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي. الإيرانيون في عرضهم الأخير وفق ما ذكرت وول ستريت جورنال، ولم يؤكد أي من المسؤولين الأمريكيين التفاصيل الدقيقة للطرح الإيراني، إلا أنه يبدو أن الإيرانيين يحاولون يعني وجود ارتباط بين مناقشة الملف النووي الإيراني مع رفع العقوبات الأمريكية ولو تدريجيا عن إيران، وبالتالي هذا يشير إلى ضعف الموقف الإيراني من ناحية، وأن الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى يعني فقدان الإيرانيين خلال شهرين فقط نحو 40% من الناتج الإجمالي القومي، وخسارة العملة الإيرانية في يومين فقط 15%، هذا يشير إلى أن الإيرانيين في وضع صعب للغاية وأنهم لن يستطيعوا الصمود لفترة طويلة.
1: ويبدو أن أيضا يعني تمديد صلاحيات الرئيس من أجل الإبقاء على هذه الحرب أيضا هو أمر صعب على ما يبدو داخل الكونغرس الأمريكي، وترامب ما زال يقول بأنه لن نغادر مبكرا من إيران إلا بعد استكمال كل الأهداف لعدم العودة من جديد إلى الأراضي الإيرانية في وقت لاحق، والهدف هو إنجاز المهمة بشكل كامل. إذا كانت الإدارة الأمريكية تقول هذا الأمر اليوم، على ما تعول قانونيا وسياسيا أمام ضغوط قانونية مشدات أيضا وجدل بشأن صلاحية الرئيس في البقاء هناك، وأيضا ضغوط من الديمقراطيين بإنهاء الحرب؟
2: يعني مرة أخرى الرئيس ترامب يتحدث عن أن يعني الولايات المتحدة ليست في مأزق من الناحية الدستورية. هو قال أنه ما يحاول الكونغرس القيام به هو غير دستوري، لكنه في نفس الوقت يقول أن يعني هذه الستين يوما لم تنقضي بالكامل، مؤكدا يعني ما قاله هيجزت أمام الكونغرس من قبل، وبالتالي لا يمكن احتسابها. وهذا قد يراه البعض قولا متناقضا، لكن في نهاية المطاف لدى الرئيس،
1: لكن يعني داخل الكونغرس تم إخبار ترامب بأنه لا مجال للربط بين فترة الهدنة ويعني المدة الزمنية التي سمح لترامب فيها بالاستمرار في هذه الحرب. بالتالي يعني الإدارة الأمريكية تحاول استغلال هذه الثغرة القانونية، لكن هناك ممانعة من داخل الكونغرس حول هذه النقطة تحديدا.
2: صحيح، ولكن لا يوجد إجماع داخل الكونغرس حتى الآن. هناك بعض الأصوات الجمهورية التي بدأت تظهر يعني تشككها.

0: عدم رضاها عن استمرار هذه العملية من دون دور للكونغرس فيها، وهناك يعني جهود تبذل من أجل إعادة تقنين دور الكونغرس في هذه العملية، لكن حتى الآن لا يوجد دور حقيقي للكونغرس، لا يوجد تصويت يعني سوى من خلال المشاريع التي تقدم بها الديمقراطيون وجميعها فشلت، 6 مشاريع من قبل وربما يستمرون في ذلك. لكن يعتقد بأن دونالد ترامب يعني لا يرى أن هذا سيفا مسلطا عليه، وبالتالي يمكن أن يستمر في الحرب إذا أراد ذلك، ولديه كثير من المخارج القانونية، ولن يستطيع الكونغرس إجباره إلا بوجود إجماع جمهوري بدرجة كبيرة، بما يعني يجبره في النهاية على وقف الحرب، ولا أعتقد أنه يمكن أن يفعل ذلك. هناك ما زال الكثير من الجمهوريين يؤيدون الرئيس دونالد ترامب، وهو بيده أداة مهمة جدا، وهي التغريد ضد أي حد يعني يمكن أن يوجه له أي سهام انتقاد في هذا الشأن.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي، شكرا جزيلا لك. كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي وفقا لما نقلته أكسيوس. فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. وأضاف التقرير بأن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفد طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى امتلاء الخزان. وبحسب تقديرات حديثة طهران قد تفقد 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لأبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يجب تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر فإن إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خرجت من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات مؤسسة كيبلر سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وغيتش سرارن إلى تراكم الشمع والأسفلتين الذي يسد الأنابيب وربما يخرج الأبار عن الخدمة للأبد. إذن الحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة، فانعدام التصدير وضعها في ورطة، فسعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى، ومواقع التخزين التقليدية امتلأت، وهو ما دفع طهران إلى التوجه نحو استراتيجية بديلة وهي التخزين في منشآت عائمة. وفق الاستراتيجية أعادت إيران تشغيل ناقلات نفط عملاقة كانت خارج الخدمة لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتة قبل جزيرة خارك، وذلك بهدف استيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلات قديمة كخزانات عائمة بحسب تقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجهه القطاع النفطي في ظل مساعي لاحتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة، وذلك بحسب تقديرات حديثة. إذن صور الأقمار الصناعية أظهرت بأن إيران تخزن نحو 21 مليون برميل من النفط في خزانات عائمة، وذلك خلف جدار الحصار البحري. وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم والذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات شركة تحليل الطاقة فورتسكا قالت إن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية وبشكل ملحوظ. وبحسب بيانات الشركة الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية، فقد غادرت بعض ناقلات فقط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من أبريل مسجلة

0: انخفاضا يتجاوز 80% مقارنة بالشهر الماضي. ووفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية، يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 ناقلة من النفط ولا تستطيع إيران بيعها.
1: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا. فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقاً أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
2: The bilateral relationship between China and the US goes far beyond the issue.
0: الصين تؤكد أن علاقتها مع أمريكا تتجاوز قضية هرمز وتدعو إيران إلى فتح المضيق. لدينا أيضا، بسبب حرب إيران وخلافاتها، أمريكا تقرر سحب 5000 من قواتها في ألمانيا.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد ونواصل من تصريحات ترامب أيضا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنتصر على إيران، مجددا رفضه لأي اتفاق مع طهران لا يلبي الشروط. ترامب أشار أيضا إلى أن أمريكا لن تترك المواجهة مع إيران مبكرا ثم تضطر للعودة من جديد لمعالجة المشكلة مرة أخرى.

0: this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
1: قبل ذلك أشار ترامب إلى تطور ما لم يوضحه قائلا إن هذا التطور سيكون خلال يوم أو يومين يتعلق بإيران دون إعطاء تفاصيل، وأكد على أن إيران تريد إبرام صفقة مع الجانب الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه غير راض عنها بعد. وشكك ترامب بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة التفاهم بين أطرافها.
0: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
1: ترامب وفي رده على سؤال بشأن العودة للخيار العسكري قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام الصفقة أو الدمار الكامل، موضحا أنه يفضل الخيار السلمي.
0: Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
2: Do you want to go blast the hell out of him?
0: I prefer not. On a human basis, I prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something?
1: غادرت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران وفق مسؤول أمريكي. وأوضح المسؤول أن فورد تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد السفن البحرية الأمريكية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملتا الطائرات USS أبراهام لينكولن و USS جورج HW بوش. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك. دكتور نبيل، نبدأ معك بهذا الرفض الأمريكي الجديد للمقترح الإيراني وقول ترامب بأنه يحتاج إلى مزيد من التنازلات الجيدة من قبل الجانب الإيراني. كيف تقرأ طهران هذا الرفض المتكرر لمقترحاتها؟ هل تراه تشددا تفاوضيا، وهل يبقيها في الجلوس على طاولة المفاوضات التي قالت إنها مستعدة للاستمرار فيها بداية الأسبوع المقبل؟
3: صباح الخير ست رجاء. هي ترى فعلا هو تشدد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وترى أيضا ست رجاء هو مهلة أخيرة قبل قرار كبير يتم الإعداد له، لأنه نحن لسنا أمام جولة تفاوضية قادمة عادية، لأن التصعيد الإعلامي الحالي قد يكون جزء من دبلوماسية الصدمة ورفع سقف التهديد باتجاه الجانب الإيراني. كما تعلمين المقترح الإيراني، إيران تحاول أن تنقل التفاوض من النووي مقابل العقوبات إلى أمن الملاحة مقابل طبعا تخفيف الحصار، والهدف الإيراني الواضح في هذا الأمر هو كسب الوقت وتخفيف الضغط الاقتصادي وتأجيل النووي الأكثر تعقيدا، مع إمكانية بحث تجميد التخصيب فقط وليس تفكيك البرنامج النووي كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اختلاف ما بين الجانبين بشكل واضح وبشكل جذري، لأن الولايات المتحدة تتحدث عن تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت النووية الثلاث، ناتانز وفورد وأصفهان، بالإضافة إلى طرقان 2 والريمبو، وأيضا منشآت بارشين العسكرية اللي فيها أنشطة نووية مشبوهة، إلى جانب تسليم أجهزة الطرد المركزية المتطورة من نوع IR-6 وIR-9 وتسليم كميات اليورانيوم عالية التخزين بنسبة 60%. يعني طهران تدرك أن ورقة هرمز من ناحية أخرى تريد نقل ذلك إلى اهتمام الولايات المتحدة، وكأنه حتى الملف النووي غير موجود ليتم بحثه، لأنه هذا وجود هذا الملف راح يمنح حسب الرؤية الإيرانية واشنطن مبرر لاستمرار الضغط، وبالتالي الجانب الأمريكي ينتظر من الإيرانيين الحصول على تنازلات نووية حقيقية. المقترح الإيراني يعكس

0: انقسام داخل النظام الإيراني. الحرس والسياسيين لا يملكون رؤية موحدة حول حجم التنازلات، لذلك تحاول طهران أيضا اللجوء إلى ما يسمى بتجزئة الملفات ومنع الوصول إلى صفقة شاملة دفعة واحدة. وهنالك قلق أمريكي واضح رجاء بالحديث دوما أن لا يوجد شريك تفاوضي واضح، واحتمال أنه حتى تبني أي اتفاق لن يتم تنفيذه على أرض الواقع أمام حالة الانقسام الكبيرة من خلال تعدد مراكز
1: لكن
0: الخلافة.
1: هل هذا فعلا انقسام يعيش على وقعه المفاوض الإيراني، أم أنه تقسيم وتوزيع وتبادل للأدوار بين مختلف التيارات داخل هذا الوفد؟
0: شوف ست رجاء، يعني ممكن كان هذا الأمر نتحدث عنه سابقا. الآن لا يوجد وقت أمام ما تبقى من النظام الإيراني لا لتبادل أدوار ولا لغير ذلك. الآن إحنا اليوم نتحدث عن نظام غير موحد وغير منسجم، وهذا بيشير إلى أن إيران لم تعد في مرحلة تفاوض تقليدي، بل في مرحلة إدارة أزمة داخلية عبر التفاوض وتأجيل الانفجار الداخلي. إذا بتلاحظي ست رجاء في نقطة مهمة علينا الانتباه لها، عندما ذهب عراقجي إلى باكستان في جولته الأخيرة كان معه أو قدم خطابا مكتوبا حول الرؤية الإيرانية، بمعنى أنه كان انتقلت عملية التفاوض من عملية مرنة إلى عملية مقيدة، وباتت كل كلمة محسوبة وموافق عليها بالذات من جانب الحرس الثوري الإيراني الجناح العسكري الأمني المتشدد، دون أن يكون هنالك أخذ بعين الاعتبار للأجنحة الأخرى، وبالتالي قللت من قدرة عراقجي على المناورة وكسب الوقت والاجتهاد. والمعنى الحقيقي لكل ما يجري لم يعد بيد الدبلوماسية بل بيد مركز قوة وحيد، وهذا يتطابق مع فكرة ما يجري هو مجرد تبادل للرسائل وليس الحاجة إلى مفاوضات مباشرة. وبالتالي أنا بعتقد دلالات الموقف الإيراني أن الحرس يمسك بالملف، لا يريد تنازلات كبرى، ويضع سقف تفاوضي محدد على المفاوض الإيراني. ووزارة الخارجية باتت عبارة عن واجهة تنفذ ولا تقرر، يعني والهدف الأساسي هو الكسب الوقت وعدم البحث عن أي تنازلات حقيقية والحفاظ على التماسك الهش وفي محاولة ربما لاختبار ردود الفعل الأمريكي.
1: طيب، يعني حتى الآن الجدل مازال قانوني حول صلاحية الحرب واستمرارها يعني لدى ترامب مازال مستمرا في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي حد اليوم هذا مسار ارتياح لدى الجانب الإيراني في هذه المرحلة، ومسار يعني طمأنة بأنه يمكن أن يستمر في المناورة لمدة أطول، أم أنه بالعكس يعني هو سيكون مسار ضغط، خصوصا وأنه اليوم هناك حديث عن تحويل اسم العملية من الغضب الملحمي إلى عملية أخرى جديدة، وهذا ما سيتيح ربما لدونالد ترامب بالمضي قدما بهذه العملية العسكرية لمدة 60 يوما أخرى تمدد ل30 يوما.
0: يعني الآن هو إعادة كما يقولون ستوب واتش مرة أخرى، يعني إعادة الوقت والبدء من جديد بالنسبة لي الشروع بأية عملية محددة ربما قد تكون كما تفضلت استئنافا لمدة 60 يوم. هذا بيعطي أريحية للجانب الأمريكي، لكنه عامل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وبشكل واسع، لأن الجانب الإيراني ربما عامل الوقت بيأثر عليه من خلال ورقة الحصار البحري اللي لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي الداخلي الإيراني وعلى الاقتصاد الإيراني واحتمالية انفجار الاحتجاجات. وإحنا اليوم فقط ست رجاء ما بتحدث فقط عن خطورة الاحتجاجات اللي ممكن أن تندلع، هناك خطورة أخرى أنه التفكك الداخلي البطيء إذا ضعفت السلطة المركزية وتحول الحرس الثوري الإيراني من مؤسسة موحدة إلى أجنحة متنافسة ومتناحرة وشبكات مصالح ما بين الأمني والعسكري والاقتصادي، وأيضا تصبح مع احتمالية ظهور ربما حالة من الانقسام غير المسبوق داخل إيران، لأنه احنا اليوم نتحدث عن حتى التسريبات الإعلامية عن رسائل تم توجيهها إلى المرشد عن طريق الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وقليباف طالبوا بأهمية الوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة قبل انفجار الوضع الاقتصادي الداخلي. الآن كل يوم بمر احنا اليوم نتحدث عن مؤشرات اقتصادية خطيرة جدا تعاني منها إيران، 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، هذا كان قبل الحرب، فما بالك الآن 14 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي، ارتفاع السلع الأساسية والأدوية من 30% إلى 114 أو 115%، الضربات العسكرية خصوصا في قطاع البتروكيماويات وغيرها أسهمت في اللي بيعمل فيها 2 مليون ما بين تقني ومهندس وعامل وموظف، هؤلاء باتوا انضموا إلى جيوش البطالة الاقتصادية.

0: هذا الساحلي اللي بيعتمد بشكل كبير جدا على التجارة البحرية، هذا مهدد، وبالتالي انفجار الوضع الداخلي في المحافظات الساحلية، مما ينبئ أيضا بتحولها وانتقالها إلى العاصمة طهران في حال حدوثها ومراكز المدن الكبرى، بالإضافة إلى إفلاس. اليوم نتحدث عن إفلاس صناديق تقاعدية موجودة في إيران، 6 صناديق من مجموعة من 9 صناديق أساسية.
1: نعم.
0: أيضا التضخم اللي وصل أكثر من 66%، مؤشر العملة الوطنية وسقوطها الحر، الدولار وصل إلى أكثر من 1,800,000 تومان، بالإضافة إلى مؤشرات ارتفاع نسبة الأجرة والمساكن في أكثر من 114%،
1: نعم
0: إلى جانب يعني
1: واضح.
0: أنت لما بتشوف هذه المؤشرات الاقتصادية تري عمق الأزمة، وربما هذا مبرر للجناح الأمني العسكري المتشدد بالاستمرار بالمواجهة مع واشنطن
1: نعم.
0: وخلق بيئة صراعية بشكل أكبر لتأجيل الانفجار الداخلي.
1: إذا نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا. وحول مضيق هرمز، دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ الأطراف كافة إلى فتح المضيق، مؤكدا أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
2: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
1: كما رجح أن يتصدر ملف مضيق هرمز المحادثات مع الرئيس الأمريكي عندما يزور بكين، مؤكدا أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة بين البلدين.
2: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples. And I may say for the entire world of the people of the entire world that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: إذن أظهرت الحرب مع إيران مدى حساسية الممرات البحرية العالمية، حيث أن أي تهديد فيها يمكن أن يربك أسواق الطاقة والتجارة الدولية. هو ما دفع البحرية الأمريكية اليوم للاتجاه إلى سلاح لم يكن مألوفا من قبل. لا نتحدث عن سفن أو غواصات، بل عن ذكاء اصطناعي قادر على رؤية كل ما هو تحت سطح البحر، ومنها الألغام البحرية. فواشنطن لا تريد التعامل مع الألغام البحرية بالطرق التقليدية، بل تعاقدت مع شركة دومينو داتا لاب، وذلك للاستحواذ على نظام جديد يشم الألغام في البحر تماما كما تشم الكلاب المخدرات في البر. طريقة عمله، وفق مسؤول الشركة، تعتمد على تحليل بيانات السونار وأجهزة الاستشعار لمعرفة أماكن الألغام وبدقة وسرعة عالية. أيضا تم تطوير هذا السلاح للتكيف مع التهديدات الجديدة في البحر خلال أيام بدلا من أشهر كما كان الحال. لجوء واشنطن إلى هذه التقنية جاء بسبب تنوع التهديدات البحرية الإيرانية على مستوى مضيق هرمز. نتحدث هنا عن ألغام في العمق وألغام طافية وألغام تثبت يدويا في السفن. هذه الثلاثية جعلت الملاحة البحرية في هرمز كالسير في حقل ألغام برا. سبب آخر للاعتماد على الذكاء الاصطناعي هو أن البحرية الأمريكية كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا لتحليل الأجسام في البحر قبل تصنيفها أجساما خطيرة أو غير ذلك. أما اليوم فستوكل هذه المهمة بالكامل للذكاء الاصطناعي ليحسمها، وخلال دقائق معدودة مع تقليل هامش الخطأ الذي لا يرحم أحيانا عند المواقف الدقيقة.

في عرض البحر. وكذلك على جميع الجبهات، فوزارة الحرب تعهدت بتعزيز قدرتها على التفوق في اتخاذ القرارات في الحرب، مشددة بعد الصفقة على أن الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي أمر لا غنى عنه للأمن القومي الأمريكي.

0: كشفت رويترز أن شقيقين من عائلة خراز النافذة في إيران والمقربة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يديران منصة نوبتكس للعملات المشفرة، وذلك حسب رويترز. وذكرت رويترز بأن هذه المنصة أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. وأضافت رويترز بأن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 11 مليون إيراني وتدير 70% من العملات أو المعاملات بالعملات المشفرة في إيران، وذلك تعتبر بمثابة جسر إلى سوق العملات الرقمية العالمي. وبحسب رويترز تمكن الشقيقان من إخفاء صلاتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل أقامير المنسوب لجده. إذن الالتفاف على العقوبات تحول بمرور الوقت إلى هندسة إيرانية تتأقلم مع الأزمات الاقتصادية التي يحولها الحرس الثوري في كل مرة إلى فرصة للربح والسيطرة على حصة جديدة من الأسواق. نتابع التفاصيل مع الزميلين طاهر بركة وعبد الجليل المسعي.
1: أولا نبدأ بشركة نوبتكس الإيرانية وماذا تعمل وما أسباب نجاحها وتمكنها بالتالي من الإفلات من العقوبات.
2: منصة التداول هي نافذة تسمح للمواطن الإيراني وللشركات الإيرانية على الورق على الأقل بولوج سوق العملات الرقمية دون المرور عبر نظام سويفت أو دون المرور على نظام الدولار. تتعرف عام 2017 عندما تأسست هذه الشركة شركة نوبتكس طاهر، كانت إيران ممنوعة من استخدام سويفت نظام التحويلات العالمي. كان الدولار والوصول إلى الدولار أمر معقد جدا، كان يخسر قيمته بسرعة رهيبة جدا. كان هناك مشكل آخر هي عقوبات على البنك المركزي الإيراني. لذلك قامت هذه الشركة ومقرها في إحدى هذه البنايات التي تعرضت لهجوم خلال الحرب الأخيرة. قامت شركة نوبتكس وهي شركة عملات رقمية إيرانية تقول بأنها أسست البنية التحتية للشركة بالكامل في إيران، تقوم بفتح المجال أمام أي مواطن إيراني بشراء العملات الرقمية بواسطة الريال الإيراني دون المرور عبر الدولار أو العملات الأخرى. هذا سمح لملايين الإيرانيين بدخول هذا المجال، هذا أيضا سمح لهم باستثمار أموالهم في العملات الرقمية. لكن وهنا اللعبة طاهر، يشترون العملات الرقمية بسعر صرف السوق السوداء وليس بسعر الصرف الرسمي، بينما اتضح أن لها علاقة مباشرة بمسؤولين حكوميين.
1: إذن هي متاحة للأشخاص العاديين وليست فقط واجهة مدنية لخدمة النظام.
2: الموقع لازال مفتوحا، فتحته قبل دقائق طاهر، يمكنك الدخول. وهنا هي تفتخر بأنه لديها أكثر من 11 مليون إيراني، نحن نتحدث عن أكثر من 10% من الشعب الإيراني يستخدم هذه المنصة. هي تسمح مثل ما تشاهد بشراء البيتكوين، إيثيريوم، يعني كل العملات الرقمية تقريبا، وتعطي سعر آخر قيمة للطمان حتى وهي مكتوبة بالإيرانية. واضح بأنها تتحدث عن آخر قيمة للطمان حسب السوق السوداء. حصلت لديها مشكلة كبيرة قبل سنوات أنها تعرضت لهجوم سيبراني وخسرت 90 مليون دولار من قيمة، اختفت وسرقت، لكنها عوضت تدريجيا جميع المستخدمين، ولا تزال تسيطر على النسبة الغالبية الساحقة من العمليات داخل إيران.
1: هل هناك معلومات أخرى لدينا نعرضها عن نوبتكس؟
2: طبعا
1: في هذه الصور إذا كان يمكن أن نشاهد الصورة أيضا.
2: هناك صورة أخرى طاهر إذا أردنا التحدث عن من يستخدمها بشكل عام.
1: نسب.
2: نحن نتحدث على أن سوق المحفظة الرقمية في إيران بشكل كامل هو يصل إلى 7.5 مليار دولار. كل ما يمتلكه إيرانيون مؤسسات شركات وأشخاص هو 7.5 مليار دولار من العملات الرقمية. الحرس الثوري يمتلك ما يقترب من نصف هذه الكمية، نحن نتحدث عن 3.5 مليار دولار هي من ممتلكات الحرس الثوري. نحن دائما نتحدث عن تشين أناليزيس، هذه هم الذين وفروا هذه الأرقام وهذه الإحصائيات. البنك المركزي الإيراني يمتلك 7% آخر قبل سنة.

0: سنتين اشترى أكثر من 500 مليون دولار من العملات الرقمية فقط لتجاوز العقوبات. ثم أما الأفراد والمؤسسات هي 47%، لكن الأفراد هم نسبة كبيرة لأنهم لا يثقون في العملة المحلية، هناك صعوبة في الوصول إلى الدولار، يشترون العملات الرقمية بشكل كبير. لكن داخل هذه المؤسسات، نتحدث عن مؤسسات حقيقية جزئيا، ثم لدينا مؤسسات أخرى تابعة للحرس الثوري بطريقة غير مباشرة، وفي كل الحالات نحن نقع في سؤال واحد وهو استخدام الحرس الثوري لهذه
1: الآن العملات الرقمية تشغلها إيران فقط، يعني تشتغل بموضوع العملات الرقمية فقط في نوبي تاكس أو لديها مجالات أخرى؟
0: هناك مجال مهم جدا طاهر قبل أن نختم هذه المادة. تعرف بأن تعدين العملات الرقمية الأرخص في العالم هو في إيران. لماذا؟ لأن سعر الكيلووات الساعي في إيران هو 0.05 دولار. نتحدث عن مبلغ زهيد جدا، لأن الأسعار هي تنتج عبر بواسطة الغاز المدعم والكهرباء المدعم،
1: برا أغلى بكثير.
0: وحتى إذا احتسبنا سعر العملة المحلية المنخفضة، هذا يجعل الطاقة منخفضة جدا. في النهاية سعر تعدين، معدل تعدين عملة واحدة من البيتكوين هو 1320 دولار، هذا رقم زهيد جدا. في أمريكا تكلف 80,000 دولار، وبالتالي غير مجدية بأسعار اليوم،
1: فرق كبير.
0: حتى في بلد منتج للغاز بشكل كبير جدا في روسيا، هي تكلف 40,000 دولار. يعني نحن نتحدث عن 1300 دولار، والبيتكوين هو مبلغه الآن آخر التحديثات هو تجاوز 77,000 دولار. لاحظ هامش الربح. فهنا البنك المركزي الإيراني طاهر يسمح بتعدين العملات الرقمية، شرط أن تباع إلى البنك المركزي الإيراني. وعندما يشتري هو هذه العملات، يقوم بصرفها وإعطاء المبالغ للمعدنين الرسميين بالعملة المحلية. هنا يتحصل كلفة هذه العمليات السنوية تدر على البنك المركزي الإيراني ما يصل إلى مليار دولار سنويا فقط من ربح لهذا التعدين داخل. هو قانوني لكن بشرط بيع العملة الرقمية إلى البنك المركزي، لكن بسبب الهجمات، بسبب تذبذب الكهرباء، بسبب تدمير البنية التحتية.
2: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن أمريكا أبلغت الحلفاء الأوروبيين بما فيهم بريطانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا بتوقع تأخيرات طويلة في تسليم شحنات الأسلحة، بينما تسعى واشنطن لإعادة ملء مخزوناتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن البنتاغون يجري محادثات مماثلة مع دول أسيوية لتأجيل التسليم أيضا. تداعيات الحرب الإيرانية طالت أيضا حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حيث أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست بسحب 5,000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية حسب CBS. وكان الرئيس الأمريكي قد ألمح في وقت سابق إلى مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، في خطوة قد تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في القارة. ويظهر مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وجود نحو 68,064 عسكريا في الخدمة الفعلية داخل قواعد أمريكية في أوروبا، حيث تتصدر ألمانيا هذه القائمة بوجود 36,436 عسكريا. تليها إيطاليا حيث يتمركز 12,662 عسكريا موزعين على عدة قواعد. أما في بريطانيا فيبلغ عدد العسكريين الأمريكيين 10,156 جنديا معظمهم من سلاح الجو. وفي إسبانيا ينتشر 3,814 عسكريا في قواعد بحرية وجوية قرب مضيق جبل طارق. أما في شرق أوروبا فيوجد في بولندا 369 عسكريا بشكل دائم، إضافة إلى نحو 10,000 عنصر ضمن قوات دورية موزعين على 4 قواعد. كما ينتشر في رومانيا 153 عسكريا بشكل دائم، وفي المجر 77 عسكريا إلى جانب مهام التدريب والانتشار الدوري. من لندن معنا الكاتب الصحفي محمد شبارو. محمد أهلا وسهلا بك. محمد، نبدأ معك بهذه التطورات، قرارات للرئيس الأمريكي بسحب

بالعديد من القوات الأمريكية على مستوى العديد من الدول الأوروبية. إلى أي حد هذا القرار يعد فعلا مؤثرا على مسار التعاون العسكري مع هذه الدول، أم أنه فعلا يظل قرارا رمزيا؟

0: أمريكا الآخرين الحقيقيين. نأتي إلى مسألة 5000 جندي أمريكي التي سيسحبها الرئيس ترامب من ألمانيا، فهي كما أسلفت في التقرير السابق يعني عدد قليل، وربما هي مناورة للضغط وربما أيضا للمزيد من الكلام الإعلامي والمزايدة في ذلك المجال التي اعتاد الرئيس ترامب على إطلاقها كلما شعر بأنه يود أن يعني يترك لغضبه أن يعني يبدي انزعاجه من هذا الزعيم أو ذاك الزعيم الأوروبي أو الزعيم العالمي. لكن إن إضعاف الحلفاء ليس في مصلحة الولايات المتحدة، والولايات المتحدة عملياً العلاقات العسكرية والأمنية والاستخباراتية مع الحلفاء الأوروبيين راسخ، وإن بدا على شيء من الهشاشة بسبب التصريحات وما تقوم به من وقت
1: يعني
0: لآخر
1: إدارة ترامب. بسبب التصريحات فقط، يعني قلت بأنه من غير مفهوم غضب ترامب على الحلفاء الأوروبيين، لكن ترامب وضح ذلك في أكثر من مناسبة، أبدأ جام غضبه على هذا الرجوع إلى الخلف أو خطوات الرجوع إلى الخلف من الجانب الأوروبي وعدم مشاركتها معه أو إلى جانبه في هذه الحرب ضد إيران. كانت هناك دعوات كثيرة له لعدة دول الأوروبية من أجل المشاركة مثلا في تحرير مضيق هرمز، في إعادة الحياة والملاحة البحرية على مستوى هذا المضيق، ولم تكن هناك أي استجابة، وبقي الطرف الأوروبي في حالة يعني شلل تام في مواجهة هذه التطورات العسكرية على مستوى هذا المضيق.
0: يعني هذا مفهوم أستاذ رجاء وهذا الواقع بالفعل، ولكن أيضا الأوروبيون يأخذون على الحليف الأمريكي بأنه لم يطلعهم على العملية الأمريكية ضد إيران. هناك أيضا مواقف مبدئية أوروبية تعتبر بأن القانون الدولي لم يتم يعني استخدامه لوضع آلية ووضع تبرير لهذه الحرب. نعم، من نتائج هذه الحرب ما يأتي من أضرار كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية، سلاسل الطاقة العالمية، ويعتبرون أن يعني هذا أمر مؤسف، ولكن أيضا لا يمكن لأي عملية عسكرية اليوم ولا حتى أمريكية بالقوة أن تفتح هذا المضيق، لأنه يعني لواقع المضيق الخاص وتضاريسه الخاصة. ولكن في نفس الوقت أوروبا يعني سارعت ومنذ اليوم التالي لبدء هذه العملية بوضع الخطط وأيضا التحالفات لتأمين العمل على فتح المضيق عندما تحين الفرصة. ولكن في هذه الأثناء لم تتوقف
1: لكن عندما تحين الفرصة، لو سمحت محمد، عندما تحين الفرصة الجانب الأوروبي اليوم يقول بأنه سينتظر إلى حين انتهاء هذه العملية العسكرية ثم يبدأ بالتدخل، لكن يعني فتح مضيق هرمز سيكون تحصيل حاصل إن تم يعني الانتهاء من هذه العملية العسكرية والوصول إلى توافقات مع الجانب الإيراني. بالتالي كيف تبرر اليوم الدول الأوروبية البقاء في هذه الضبابية في الموقف حتى الآن تجاه ما يحدث على مستوى المضيق، والتي تعد هي المستفيدة الأولى منها أكثر من الولايات المتحدة؟
0: يعني العالم كله مستفيد من المضائق، وكل المضائق يجب أن تبقى مفتوحة، لأنه أي تمسك إيراني أو أي دولة أخرى بشكل غير قانوني بأي ممر بحري هو مسيء لحركة الاستقرار والازدهار العالمي والنمو الاقتصادي في أمريكا أو في الصين، في أوروبا أو في روسيا أو في أفريقيا وغيرها من الدول. على كل الأوروبيون متمسكون بأن ما يفعلونه هو صحيح، وأنهم لا يمكن أن ينزلقون إلى الشعارات الأمريكية وإلى الهجمات الأمريكية هنا بسحب 5000 جندي، برفع والانسحاب من اتفاقيات التعرفة الجمركية هناك، فقط لأن الرئيس الأمريكي غاضب ولأنه برأيه لم ينصاع حلف ناتو ولا الأوروبيون والإسراع إلى إنزال قطعهم البحرية إلى مضيق كانت تطير الصواريخ من فوقه من دون توقف. لكن هم مرتاحون إلى أنهم اتخذوا الوضعية الدفاعية العسكرية وينسقون بالاستمرار مع كافة القوات من الأسطول السادس في البحرين إلى الأسطول الخامس في نيبل، وأن العمليات العسكرية والتنسيق خلف الكواليس العسكري والاستخباراتي مستمر مع الأمريكيين، بالرغم من أن الإرادة السياسية والقرار السياسي الذي يطرحه ترامب دائما يسيء إلى الحلفاء بشكل يستغربه حتى كبار القادة الأمريكيون، ويستشهد بذلك أكثر من زعيم أوروبي عن مدى التأثير على المعنويات، خصوصا وأن القيادة الأمريكية الموجودة في أوروبا والجنود الأمريكيون

0: يعتبرون وجودهم امتداد طبيعي للقوى الأمريكية وللقدرة العملياتية الأمريكية، إن كان في الشرق الأوسط أو في أفريقيا أو في مناطق البلطيق التي تهددها روسيا. وبالتالي ينظرون إلى أن الأجدى بالرئيس ترامب هو أن يوجه هذا الغضب ضد الأعداء وليس ضد الحلفاء والمقربين، لأنه ما زال يحتاج إلى ناتو، يحتاج إلى ألمانيا، يحتاج إلى المطارات في ألمانيا، وأيضا الدعم، القاعدة اللوجستية التاريخية الأمريكية الموجودة في رامشتاين في ألمانيا.
1: بل نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن الكاتب الصحفي محمد شبارو، شكرا جزيلا لك. في توجه يعبر عن الخلافات الأمريكية الأوروبية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع بدءا من الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 25%، مشيرا إلى أن الحلف لم يلتزم ببنود الاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن.
2: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal. They haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it. So we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks. Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore.
1: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتوسيع العقوبات ضد كوبا بسبب علاقاتها الوثيقة مع إيران وتوفير ملاذات لعناصر حزب الله. ووجه ترامب بحسب الأمر التنفيذي بفرض عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة الكوبية ومؤيدين لها، إضافة إلى عناصر بأجهزة الأمن الكوبية. في مالي، أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله نان تومي أن التحقيقات جارية في هجمات السبت الماضي، وأثبت التورط السياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. هذا وأشار ناتومي إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات في كاتي قرب باماكو.
3: لم تهدأ الأوضاع في مالي بعد. آخر ما آلت إليه سيطرة مقاتلي الطوارق على معسكر أمشيش قرب تساليت بولاية كيدال. فالجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي جبهة أزواد مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية بحسب مصدر للعربية. هذا ميدانيا، أما على الخريطة فيظهر واقع أمني معقد، مناطق نشاط لجماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وأخرى لتنظيم داعش تنتشر في الوسط والشمال والشرق، فيما تتسع مواقع الهجمات خارج هذه النطاقات وتغطي مساحات أوسع من البلاد بحسب خريطة نشرتها وكالة رويترز. بدأت الأوضاع في مالي تأخذ منحا متصاعدا في 25 أبريل الماضي، حين سيطرت الجماعات المتطرفة بالتعاون مع مقاتلي الطوارق على مدينة كيدال في الشمال، وانسحب منها فيلق أفريقيا الروسي قبل أن تتسع الهجمات وتصل إلى داخل العاصمة باماكو. في المقابل انسحب مئات الجنود الروس من مواقعهم في شمال مالي، كما تظهر الخريطة التي نشرتها رويترز والتي ترصد مواقع هذا الانسحاب ومساراته داخل البلاد. ولا يقتصر هذا المشهد على مالي وحدها، إذ يتجاوز امتداد هذه الجماعات المتطرفة حدود البلاد إلى دول الجوار، فقد وسعت نطاق نشاطها في النيجر وبوركينا فاسو، وربطت امتداداتها بمسلحين في شمال نيجيريا. بحسب رويترز يمتد نفوذ هذه الجماعات لأكثر من 3000 كيلومتر من غرب مالي مرورا بنيجيريا وصولا إلى تشاد. أما اللافت فإن هجمات هذه الجماعات تتركز قرب مناطق غنية بالموارد في الساحل الأفريقي كالذهب واليورانيوم والليثيوم، إذ تقع في محيط المناجم وعلى امتداد

0: مسارها في المنطقة.
1: مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين.
2: 85% of their manufacturing capacity for new missiles out.
1: ترامب يقول إن الولايات المتحدة قضت على 85% من إنتاج الصواريخ والمسيرات في إيران. ترامب يتعهد بعدم إنهاء حصار إيران قريبا، ويقول إن أمامها 3 أشهر قبل نفاذ مخزون غذائه.
3: The bilateral relationship between China and the US goes far beyond the issue of...
1: الصين تدعو إيران لفتح مضيق هرمز، وأمريكا لرفع حصارها، والأخيرة تحذر من دفع الرسوم لعبوره. بعد مشادة ترامب وميرتس حول إيران، أمريكا تقرر سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال 12 شهرا. السلطات المالية تباشر التحقيق في هجمات السبت الماضي، وتتهم معارضين وعسكريين بالضلوع فيها. مشاهدينا، ختام النشرة على رأس الساعة. تلتقون مع الزميلة روية القاسم. إلى اللقاء.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، ومستحيل نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين.
1: They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to.
0: ترامب يؤكد أنه غير راض على رد إيران الأخير ويقول إن مصير الحرب غير معروف بعد.
1: Use the Hormuz Strait as a weapon for many many years. They said they'll close it, so they closed it. Then I closed it on them.
0: وبخصوص مضيق هرمز، ترامب يقول لقد أغلقنا المضيق على إيران نفسها. وفي أول قرار عقابي على تخلف أوروبا في دعم واشنطن، البنتاغون يقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا. بعد فنزويلا وإيران، كوبا على رأس أولويات وزارة الحرب الأمريكية في الفترة المقبلة. المجلس العسكري في مالي يتهم عسكريين ومعارضين بالضلوع في هجمات قادها متطرفون. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض على الرد الإيراني الذي استلمته واشنطن أمس، وإنه لا يعرف من يتعامل في إيران، لهذا فإنه لا يمكن التنبؤ بمصير الحرب الحالية. رغم ذلك، بعث البيت الأبيض برسالة رسمية للكونغرس تؤكد أن الحرب انتهت في 7 أبريل الماضي. نبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي، حيث شدد ترامب على أن بلاده تنتصر على إيران، مؤكدا رفض أي اتفاق مع طهران لا يلبي الشروط.
1: We're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.
0: ترامب استبعد في هذا السياق إمكانية التنبؤ بمسار حرب إيران، مستشهدا في ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية. نستمع لما قاله.
1: With war, you never know what happens. Look at Russia. It was supposed to be a one-day war, and it's 4 years, right? And you see that, and it's really a terrible war, and it's a lot of people died. Last month, they had 25,000 soldiers, mostly soldiers, killed. It's like a bloodbath over there, and I think we'll get that. We've settled 8 wars, and that should be the 9th. I think we're going to get it done, but it's a rough one. It's a rough one. I think we're doing a great job over there, actually. We have the, you know, they used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it. Then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
0: من واشنطن معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. يعني ترامب أعلنها بأن الأعمال القتالية ضد إيران انتهت، من ناحية أخرى يقول لن نترك مبكرا حتى نعود مرة أخرى، وإيران لم تقدم الاتفاق أو الجواب المطلوب منها. مجموعة من التصريحات المتناقضة لدونالد ترامب، ما الذي نفهمه منها؟ هل انتهت الحرب أم ستغير شكلها فقط؟
2: تحية لك أستاذ رايا جمهورك الكريم. أعتقد أنه دونالد ترامب يواصل استخدام يعني فكرة الغموض الاستراتيجي مع إيران، هو لا يريد أن يوضح بالتحديد ما الذي سوف يشرع فيه، لأن في الواقع هذا يتوقف على المواقف الإيرانية. إذا كانت المواقف الإيرانية إيجابية بالشكل الذي يمكن أن يدفع المفاوضات إلى الأمام، وهذا لم يحدث بعد، فربما يستمر دونالد ترامب في فرض الحصار حتى يحصل على ما يريد. أما إذا استمر الإيرانيون في المماطلة وعدم الوصول إلى تحقيق الأهداف الأمريكية، فأعتقد أنه دونالد ترامب أمامه يعني حلان، إما أن ينتظر يعني الحصار الاقتصادي والعقوبات المستمرة على إيران في أن تؤتي ثمارها، خاصة وأن يعني الإيرانيون فقدوا 40% من إجمالي الدخل القومي خلال 2 شهر فقط. العملة الإيرانية انخفضت 15% خلال 2 يوم فقط. هناك مشكلة في الغذاء والدواء، ومشكلة أكبر في البنزين، وهذا أمر حيوي للغاية للانتقالات داخل إيران. وبالتالي هناك إحساس لدى الإدارة الأمريكية بأن الحصار وحده يمكن

0: أن يأتي بمفعول جيد.
1: طيب
0: في
1: سيد طارق، ما التنازل المطلوب؟ أعذرني هنا على المقاطعة، ولكن لأنه المعلومات يعني التي سربت تقول بأنه إيران قدمت مقترحا جديدا من 14 نقطة لكسر هذا الجمود، يتضمن إشارات إلى تنازلات من الجانب الإيراني، والمرحلة الأولى ستكون معالجة ملف مضيق هرمز ومستقبله إلى جانب تعهدات أخرى، والمرحلة الثانية مناقشة البرنامج النووي. هل يمكن لدونالد ترامب أن يقبل بهكذا اقتراح؟
0: يعني وفقا لما نشر حتى الآن، وليس هناك يعني تفسير واضح للنقاط العديدة التي تضمنها العرض الإيراني، إلا أنه يعني هناك بالفعل بعض التنازلات، ولكنها ليست بما بالمستوى الذي يقبل به الرئيس ترامب. هو لم يقل أنه يقبل هذا، هو لا يقبله حتى الآن، لكنه أيضا لا يرفض المقترح ككله. بالتالي أمامنا عدة أيام حتى يمكن أن نشهد مزيد من التقدم. التركيز الأمريكي الآن هو على الملف النووي الذي يبدو أن الإيرانيين يحاولون المماطلة فيها. ويتكوف في آخر شيء يعني أرسله للإيرانيين في الاتصالات المباشرة التي تجرى تحدث عن أهمية عدم وجود نقل لليورانيوم أو تنشيط البرنامج النووي الإيراني إلى أن يتم التفاوض حول الملف الإيراني. في المقابل الإيرانيون حسب ما نشرت وول ستريت جورنال قبل يعني عدة ساعات بأنه الإيرانيين طرحوا بعدما كانوا قد أجلوا فكرة مناقشة الملف النووي الإيراني، طرحوا أنه يمكن البدء في مناقشة الملف النووي الإيراني، لكنهم رافقوا ذلك باشتراطات أخرى تتعلق بمناقشة رفع العقوبات أيضا عن إيران. طيب. وبالتالي هم يقدمون شيئا ويطلبون شيئا آخر، ولا أعتقد أن دونالد ترامب يريد أن تبقى إيران لها اليد العليا في تحديد ما يجب أن يتفاوض حوله وما لا يجب. هو يريد أن يحصل على تنازل واضح جدا فيما يتعلق بعملية التخصيب وبما يتعلق بنقل اليورانيوم المخصب على التخصيب داخل إيران إلى خارج.
1: طيب سيد طارق، بما يتصل أيضا بأزمة التمديد لهذه الحرب، بعث البيت الأبيض برسالة للكونغرس أكد فيها أن الحرب مع إيران تعتبر منتهية منذ 7 أبريل، حيث لم يتم تسجيل أي هجمات. لكن ترامب أوضح في هذه الرسالة أن التهديد الذي تشكله إيران لا يزال قائما، وأنه سيقوم بما هو ضروري لحماية أمريكا وحلفائها من إيران ووكلائها. ترامب أضاف أنه سيواصل توجيه القوات المسلحة بما يتوافق مع مسؤولياته. وبالتالي هذا الجدل و الأزمة ربما بين الكونغرس والبيت الأبيض حول التمديد لهذه المهمة أو تغيير هدفها لتصبح دفاعا عن النفس، ما مآلاته في القادم من الأيام سيد طارق؟
0: يعني ما زال الجدل قائما بين الكونغرس بما فيه عدد من السيناتورز الجمهوريين وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن لا أعتقد في النهاية أنه سيكون هناك عائق كبير أمام استئناف العمليات الحربية إذا أراد ترامب ذلك. هو حتى الآن يعني يقدم المبررات بأن هذه الأيام التي توقفت فيها الحرب لا يجب أن تندرج ضمن فترة 60 يوما، وهناك خلاف قانوني حول هذه المسألة. لكن هو أيضا وصف هذه العملية بأنها غير دستورية، بمعنى أنه يرى أنه يجب أن تكون لدى الإدارة ولدى الرئيس صلاحيات استخدام سلطته في الدفاع عن الولايات المتحدة، وهذا ما يشير إليه. وهو اعتبر أن من يقول بأن الولايات المتحدة لا تنتصر فهذه خيانة عظمى، وبالتالي هو يزيد من الضغط على أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين بدأ بعضهم في التململ، واثنين منهم صوتوا مع الديمقراطيين في آخر التصويت في محاولة لتنفيذ قانون صلاحيات الحرب. لكن في النهاية لدى الرئيس ترامب عدة مخارج، هو قد يتجاهل يعني ضغوط الكونغرس، ما زال هو يفرض سطوته على أعضاء الكونغرس الجمهوريين، وبالتالي لن يكون هناك على الأرجح إجراء قريب. هناك محاولة للتصويت ربما في 11 مايو أيار الحالي لإعطاء دونالد ترامب يعني قدرة على يعني تنفيذ ما يراه مناسبا في التواصل أو في شن الحرب. ولكن تحاول يعني السيناتور ليزا ماركوفسكي من ولاية ألاسكا وضع قيود على تحرك دونالد ترامب في هذا الإطار، بمعنى أن يقدم المبررات الكافية، أن يضع جدولا زمنيا.

0: وما إلى ذلك من قيود حتى لا يكون حرا بدرجة كافية. لكن حتى الآن لا يعرف مصير هذا المشروع إذا كان سيمر في مجلس الشيوخ أم لا.
1: سيد طارق، إطالة أمد هذه الحرب هل هي لصالح ترامب في الداخل؟
0: بالتأكيد لا، يعني هذا ما يعول عليه الإيرانيون بأن هناك أعباء اقتصادية على العالم أكثر مما هي عليه على الولايات المتحدة. أسعار البنزين تتزايد، وصلت إلى نحو 4 دولارات وأكثر من 30 سنتا، ربما وصلت أكثر من ذلك. وبالتأكيد هذا كله يؤدي إلى زيادة الأسعار وزيادة التضخم و زيادة فقدان مديد من الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها الجمهوريين في الانتخابات التجديد النصفي. وهذا ما يخيف الرئيس ترامب أكثر من أي شيء آخر، لأن ترامب يخشى من أن يذهب الديمقراطيون في محاولة ثالثة لعزله من السلطة، أو على الأقل توجيه الاتهام إليه في مجلس النواب، وهو لا يريد ذلك. وهو من الآن بدأ حملته بالفعل لتغيير يعني القراءات الخاصة بعمليات التصويت الانتخابية في بعض الولايات حتى يزيد من فرص الجمهوريين، وبالتالي هو يخشى من تغير الحال بعد يعني الانتخابات. وبدءا من العام القادم قد نشهد مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون، وستكون حربا يعني شديدة جدا بين الجمهوريين والديمقراطيين. لذلك ليس في مصلحة دونالد ترامب يعني استمرار الأعباء لفترة طويلة جدا، لكنه في نفس الوقت هو يرى أن يعني الحصار البحري على إيران هو أكثر قسوة على الإيرانيين، وسوف يجبرهم على تقديم التنازلات في وقت أقل كثيرا مما يمكن أن يتحمل هو أعباءه في الولايات المتحدة.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا لك. فيما يتصل بالمفاوضات، قال الرئيس ترامب إنه غير راض على الرد الإيراني الأحدث، لكن المشكلة تكمن في أن إدارته لم تعد تعرف مع من تتعامل داخل إيران.
2: It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job over there, actually.
1: من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، أهلا بك. من جديد يشكك ترامب بالقادة الذين يحكمون إيران، يقول لا نعلم مع من نتعامل، هل فعلا هو مقتنع بأن هناك ضياع في اتخاذ القرار السياسي بين الجناحين السياسي والعسكري، أم أن هذه لعبة إيرانية واضحة لكسب المزيد من الوقت؟
3: في البداية صباح الخير لك ولمتابعيكم الكرام. لا، هو فيما يتعلق بلعب الأدوار هو هذا فعلا موجود، وأكده حتى محمد جواد ظريف الذي كان ضمن التيار المعتدل أو الإصلاحي في إيران، لكن كان هنالك تنسيق ما بين الميدان وما بين الدبلوماسية، هذا واضح جدا. لكن في المفاوضات الأخيرة وبعد مقتل المرشد الإيراني أصبح هنالك ارتباك كبير. المشكلة هي عدم الثقة بين جانبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا انعكس أيضا حتى في داخل المؤسسة الإيرانية، بحيث رغم أن السياسة الخارجية تتبع الميدان، لكن عندما يذهب الوزير الخارجية يصبح هنالك شكوك من جانب المتشددين بالتحديد الحرس الثوري الإيراني، لأن من هم في السياسة يعرفون المخاطر التي تحدق في البلاد، ولذلك يحاولون معالجة الأمر. في حال من هم في المعسكر لا يثقون بذلك، وينظرون من زاوية أمنية وليس من زاوية سياسية، وهنا تتعقد الأمور بشكل أكبر، خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني هو من يملك زمام الأمور.
1: طيب سيد وجدان.

0: وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة على هذا المقترح الإيراني قولها أنه إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت اليوم بضمانات، مضيفة أن إيران خففت شروطها لاستئناف المفاوضات بسبب خسائرها الاقتصادية. مصادر وول ستريت جورنال أشارت إلى أن إيران أبدت استعدادا للعودة إلى المفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين إذا كانت واشنطن منفتحة على هذا الاقتراح الجديد. سيد وجدان، هل ننتظر ردا إيجابيا من دونالد ترامب؟ الواضح بأنه حسب آخر تصريح له لم يكن إيجابيا، هو غير راض عن ما وصله من مقترح إيراني معدل. ما الذي تتوقعه، وهل يمكن أن يبعث من جديد بوفد إلى باكستان؟
1: أعتقد إذا ما تابعنا أئمة جماعات إيران يوم أمس من العاصمة الإيرانية طهران إلى قوم وباقي المحافظات، خاصة المحافظات المهمة في البلاد، عادة رجال الدين يمثلون السياسة النظام برمته، و أداء صلاة الجمعة هي موحدة في الكلمة. كل الكلمات يوم أمس كانت تركز عدم التفاوض حول موضوع اليورانيوم وموضوع الملف النووي الإيراني، وأيضا فيه إشارة هنالك إلى موضوع حتى هرمز، وهذا يبين بأن التعديلات التي قامت بها إيران بالطبع لن تكون كافية للولايات المتحدة الأمريكية. بعض التعديلات الطفيفة التي جعلت الملف النووي الإيراني أن يكون هو في أولوية المفاوضات، أو حتى موضوع الحديث عن نقل جزء من اليورانيوم إلى خارج البلاد، وهذا أيضا بالنسبة لي أنا أشكك بذلك، خاصة في ظل تحكم الحرس الثوري الإيراني على مفاصل الدولة.
0: طيب بالفعل سيد وجدان، ولكن تخفيف إيران من شروطها بشكل مفاجئ، ما سببه؟ هل هذا الاستنزاف الاقتصادي بسبب الحصار على الموانئ أم بسبب الدور الذي تلعبه باكستان؟ لأنه هناك ضغوط، حسب أكثر من مصدر هناك ضغوط من باكستان وحتى مشاركة في كتابة هذا المقترح الذي أرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لا أعتقد أن النظام الإيراني تؤثر عليه باكستان ولا أيضا حتى الصين. ما جعل النظام الإيراني أن يعيد للمفاوضات من جديد هو الحصار على الموانئ الإيراني، هي نقطة ضعف النظام الإيراني بشكل كبير، لأنها هي من تغذي آلة الحرب، وأيضا النظام برمته، لأن هذه الموانئ هي من تغذي اقتصاد البلاد، وأصبحت الضغوط على عصب الاقتصاد الإيراني بشكل مباشر، ويوجه للحرس الثوري والنظام الأكثر من ما يتضرر به المواطن. لذلك عندما وصل الأمر للضرر بمنافعهم الشخصية وأيضا بمنافع النظام الإيراني، عادت إيران أن تبحث عن موضوع انفراجها في هذا الموضوع. لذلك أنها تطرح دائما موضوع مضيق هرمز أن يكون في أولويات المفاوضات، لكن لا أعتقد أنه ترامب سيتنازل عن هذا الموضوع. حتى إن جرت المفاوضات سيبقى الحصار الأمريكي قائما لحين إيران تستجيب أو تستسلم للمطالب الإيرانية.
0: أنا انتهى وقتي، ولكن بعجالة لو سمحت، هل تتوقع إيران وتتحضر لعودة ترامب لاستئناف عمليته العسكرية ضدها أم ماذا؟
1: بكل تأكيد، وما نشهده من تحركات إيرانية لإخراج منصات إطلاق الصواريخ وأيضا التحركات العسكرية وأيضا حتى نقل الصواريخ يؤكد ذلك.
0: شكرا لك من لندن، الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن.
2: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقاً أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها.

0: وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. غلق مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي يهددان إيران بأزمة جوع قريبة.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. نستكمل هذه النشرة وتداعيات الحرب والحصار البحري الأمريكي، حيث كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن هذا الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. ووفقا لما نقلته أكسيوس، فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج، قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. أضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. في هذا السياق، أفادت بيانات مؤسسة كابلر بأن شحنات المحاصيل إلى إيران عبر مضيق هرمز انخفضت بأكثر من 40% منذ مارس، ما يزيد من أزمة شح الغذاء داخل إيران. وبحسب شركة كابلر، فإن السفن المحملة بالحبوب أو البذور الزيتية والمتجهة إلى إيران تتكدس في البحر. في ظل هذا الحصار، فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لآبار النفط، إذ قد تستنفذ طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون من 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى مرحلة امتلاء الخزانات. بحسب تقديرات حديثة، طهران قد تفقد من 300 إلى 500 ألف برميل من قدراتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لآبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها.

0: وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كابلر، فإن إيران عاجزة عن كسر هذا الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط خرجت من منطقة الحصار البحري، كما اضطرت السفن للبقاء عالقة في المضيق كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات نفس المؤسسة، سيؤدي توقف الضخ في حقل مثل مارون وكتساران إلى تراكم مادة الشمع ومادة الأسفلتين اللتين تسدان الأنابيب، وربما يؤدي ذلك لإخراج الآبار عن الخدمة للأبد. Now they have to dry up. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. And their economy is really in trouble. It's a dead economy. إذن أظهرت الحرب مع إيران مدى حساسية الممرات البحرية العالمية، فأي تهديد يمكن أن يربك أسواق الطاقة والتجارة الدولية. تتجه البحرية الأمريكية مشاهدين اليوم إلى سلاح لم يكن مألوفا من قبل. لا نتحدث عن سفن أو غواصات، بل عن ذكاء اصطناعي قادر على رؤية كل ما هو تحت سطح البحر، ومنها الألغام البحرية. واشنطن لا تريد التعامل مع الألغام البحرية بالطرق التقليدية، بل تعاقدت مع شركة دومينو داتا لاب للاستحواذ على نظام جديد يشم الألغام في البحر تماما كما تشم الكلاب المخدرات في البر. طريقة عمله وفق مسؤول الشركة تعتمد على تحليل بيانات السونار وأيضا أجهزة الاستشعار لمعرفة أماكن الألغام بدقة وسرعة عالية. أيضا تم تطوير هذا السلاح للتكيف مع التهديدات الجديدة في البحر خلال أيام بدلا من أشهر كما كان الحال سابقا. لجوء واشنطن إلى هذه التقنية جاء بسبب تنوع التهديدات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز. نتحدث طبعا عن ألغام في عمق المضيق، ألغام طافية أيضا، وألغام تثبت يدويا في السفن كما نتابع. هذه الثلاثية جعلت الملاحة البحرية في هرمز كالسير في حقل ألغام برا. سبب آخر، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، سببه أن البحرية الأمريكية كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا لتحليل الأجسام في البحر قبل تصنيفها كأجسام خطيرة أو غير ذلك. اليوم ستوكل هذه المهمة للذكاء الاصطناعي ليحسمها خلال دقائق معدودة، طبعا مع تقليل هامش الخطأ الذي لا يرحم أحيانا عند المواقف الدقيقة في عرض البحر. كذلك على جميع الجبهات، وزارة الحرب تعهدت بتعزيز قدرتها على التفوق في اتخاذ القرارات في الحرب، مشددة بعد الصفقة على أن الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي أمر لا غنى عنه للأمن القومي الأمريكي. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. And their economy is really in trouble. It's a dead economy. نبقى في إيران، حيث تحول الالتفاف على العقوبات بمرور الوقت إلى هندسة إيرانية تتأقلم مع الأزمات الاقتصادية التي يحولها الحرس الثوري في كل مرة إلى فرصة للربح والسيطرة على حصة جديدة من الأسواق. التفاصيل مع الزميلين طاهر بركي وعبد الجليل مسعي.
1: أولا نبدأ بشركة نوبيتكس الإيرانية وماذا تعمل وما أسباب نجاحها وتمكنها بالتالي من الإفلات من العقوبات.
2: منصة التداول هي نافذة تسمح للمواطن الإيراني وللشركات الإيرانية على الورق على الأقل بولوج سوق العملات الرقمية دون المرور عبر نظام سويفت أو دون المرور على نظام الدولار. تتعرف عام 2017 عندما تأسست هذه الشركة، شركة نوبيتكس طاهر، كانت إيران ممنوعة من استخدام سويفت نظام التحويلات العالمي. كان الدولار والوصول إلى الدولار أمر معقد جدا، كان يخسر قيمته بسرعة رهيبة جدا. كان هناك مشكل آخر هي عقوبات على البنك المركزي الإيراني. لذلك قامت هذه الشركة ومقرها في إحدى هذه البنايات التي تعرضت لهجوم خلال الحرب الأخيرة. قامت شركة نوبيتكس وهي شركة عملات رقمية إيرانية تقول بأنها أسست البنية التحتية لشركة بالكامل في إيران، تقوم بفتح المجال أمام أي مواطن إيراني بشراء العملات.

0: التحولات الرقمية بواسطة الريال الإيراني دون المرور عبر الدولار أو العملات الأخرى. هذا سمح لملايين الإيرانيين بدخول هذا المجال، هذا أيضا سمح لهم باستثمار أموالهم في العملات الرقمية، لكن وهنا اللعبة طاهر، يشترون العملات الرقمية بسعر صرف سوق سوداء وليس بسعر الصرف الرسمي، بينما اتضح أن لها علاقة مباشرة بمسؤولين حكوميين.
1: إذن هي متاحة للأشخاص العاديين وليست فقط واجهة مدنية لخدمة النظام.
0: الموقع لازال مفتوحا، فتحته قبل دقائق طاهر، يمكنك الدخول. وهنا هي تفتخر بأنه لديها أكثر من 11 مليون إيراني، نحن نتحدث عن أكثر من 10% من الشعب الإيراني يستخدم هذه المنصة. هي تسمح مثلما تشاهد بشراء البيتكوين، إيثيريوم، يعني كل العملات الرقمية تقريبا، وتعطي سعر آخر قيمة للطمان حتى، وهي مكتوبة بالإيرانية، واضح بأنها تتحدث عن آخر قيمة للطمان حسب السوق السوداء. حصلت لديها مشكلة كبيرة قبل سنوات، أنها تعرضت لهجوم سيبراني وخسرت 90 مليون دولار من قيمة، اختفت وسرقت، لكنها عوضت تدريجيا جميع المستخدمين، ولا تزال تسيطر على النسبة الغالبية الساحقة من العمليات داخل إيران.
1: هل هناك معلومات أخرى لدينا نعرضها عن النوبي تاكس؟
0: طبعا
1: في هذه الصور، إذا كان يمكن أن نشاهد الصورة أيضا.
0: هناك صورة أخرى طاهر، إذا أردنا التحدث عن من يستخدمها بشكل عام،
1: نسب.
0: نحن نتحدث على أن سوق المحفظة الرقمية في إيران بشكل كامل هو يصل إلى 7.5 مليار دولار. كل ما يمتلكه إيرانيون، مؤسسات، شركات وأشخاص، هو 7.5 مليار دولار من العملات الرقمية. الحرس الثوري يمتلك ما يقترب من نصف هذه الكمية، نحن نتحدث عن 3.5 مليار دولار هي من ممتلكات الحرس الثوري. نحن دائما نتحدث عن تشين أناليزيس، هذه هم الذين وفروا هذه الأرقام وهذه الإحصائيات. البنك المركزي الإيراني يمتلك 7%، آخر قبل سنتين اشترى أكثر من 500 مليون دولار من العملات الرقمية فقط لتجاوز العقوبات. ثم أما الأفراد والمؤسسات هي 47%، لكن الأفراد هم نسبة كبيرة لأنهم لا يثقون في العملة المحلية، هناك صعوبة في الوصول إلى الدولار، يشترون العملات الرقمية بشكل كبير. لكن داخل هذه المؤسسات، نتحدث عن مؤسسات حقيقية جزئيا، ثم لدينا مؤسسات أخرى تابعة للحرس الثوري بطريقة غير مباشرة، وفي كل الحالات نحن نقع في سؤال واحد، وهو استخدام الحرس الثوري لهذه
1: الآن العملات الرقمية تشغلها إيران فقط، أو يعني تشتغل بموضوع العملات الرقمية فقط في نوبي تاكس، أو لديها مجالات أخرى؟
0: هناك مجال مهم جدا طاهر قبل أن نختم هذه المادة. تعرف بأن تعدين العملات الرقمية الأرخص في العالم هو في إيران. لماذا؟ لأن سعر الكيلووات الساعي في إيران هو 0.05 دولار. نتحدث عن مبلغ زهيد جدا، لأن الأسعار هي تنتج عبر بواسطة الغاز المدعم والكهرباء المدعم،
1: برا أغلى بكثير.
0: وحتى إذا احتسبنا سعر العملة المحلية المنخفضة، هذا يجعل الطاقة منخفضة جدا. في النهاية سعر تعدين، معدل تعدين عملة واحدة من البيتكوين هو 1320 دولار، هذا رقم زهيد جدا. في أمريكا تكلف 80,000 دولار، وبالتالي غير مجدية بأسعار اليوم،
1: فرق كبير.
0: حتى في بلد منتج للغاز بشكل كبير جدا في روسيا، هي تكلف 40,000 دولار، يعني نحن نتحدث عن 1300 دولار. والبيتكوين هو مبلغه الآن آخر التحديثات هو تجاوز 77,000 دولار، لاحظ هامش الربح. هنا البنك المركزي الإيراني طاهر يسمح بتعدين العملات الرقمية، شرط أن تباع إلى البنك المركزي الإيراني. وعندما يشتري هو هذه العملات، يقوم بصرفها وإعطاء المبالغ للمعدنين الرسميين بالعملة المحلية. هنا يتحصل كلفة هذه العمليات السنوية تدر على البنك المركزي الإيراني ما يصل إلى مليار دولار سنوياً فقط من ربح لهذا التعدين داخل. هو قانوني لكن بشرط بيع العملة الرقمية إلى البنك المركزي، لكن بسبب الهجمات، بسبب تذبذب الكهرباء، بسبب تدمير البنية التحتية.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يبدأ الانسحاب من دول حلف الناتو عبر بوابة قاعدة رامشتاين الألمانية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: أهلا بكم من جديد. في أول قرار عقابي من واشنطن لبرلين أقوى حليف أوروبي، أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون لسي بي أس أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب على مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. ويتمركز حاليا في ألمانيا نحو 35,000 جندي أمريكي، وتعد قاعدة رامشتاين الجوية مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. سيد يعرب، أهلا بك. خطورة قرار الرئيس الأمريكي ووزير الحرب بيت هكسيث بسحب هذا العدد من القوات من ألمانيا، ما خطورته على الجانب الأوروبي الألماني تحديدا، وبالعكس على أمريكا؟
3: صباح الخير. حتى الآن خطوة سحب 5000 مقاتل جندي من ألمانيا قاعدة رامشتاين ليس لها هذا التأثير المهم حتى الآن، حيث كما قلت هناك 35,000 أصلا الجنود الأمريكيين أو الجيش الأمريكي المنتشر خارج أمريكا بحدود ما بين 180,000 و200,000، منها ألمانيا ومنها إيطاليا ومنها بريطانيا واليابان، أكبر تواجد هو في اليابان 55,000، وثم كوريا الجنوبية وأستراليا. هذا باستثناء الجنود المحتشدين في منطقة الشرق الأوسط، هذا محسوب لعمل العمليات الحربية، إنما عادة ما بين 180,000 و200,000 خارج أمريكا. السحب 5000 جندي من قاعدة رامشتاين أصلا يأتي حتى الآن ضمن الروتين المناقلات والتشكيلات والتبديلات التي تجري على قدم نساق عادة في كل الظروف الحربية وغير الحربية. هذه العمليات الروتينية تجري في كل القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة. لكن الرسالة الأهم هنا فعلا أنها رسالة إلى ألمانيا، وبالذات لأن المستشار الألماني قد وجه رسائل حادة إلى ترامب بذاته عندما أعلن أن ترامب أن إيران لم تخسر حتى الآن وترامب لم يفز حتى الآن في الحرب، يعني بما معناه يعني. فهذا كان رد فعل على، لكنها لا تؤثر ولا تقدم ولا تأخر حتى الآن، إلا إذا تم سحب 5000 أخرى أو 10000 أخرى مثلا.
2: طيب سيد يعرب، الغضب الأمريكي امتد إلى عموم أوروبا كما يبدو، ليس فقط ألمانيا. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت بأن أمريكا أبلغت الحلفاء الأوروبيين بمن فيهم بريطانيا وبولندا وليتوانيا وحتى إستونيا بتوقع تأخيرات طويلة في تسليم شحنات الأسلحة، بينما تسعى واشنطن لإعادة ملء مخزوناتها. هل برأيكم هذه التحذيرات وسحب لو عدد قليل من الجنود من ألمانيا هو مقدمة لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الناتو؟
3: لا أظن أن حتى الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، مرحلة انسحاب أمريكا من الناتو، حتى هي حيث هي قائد الناتو وحيث هي المساهم الأكبر ماليا وعسكريا في الناتو. لكن هي حتى الآن رسائل ضغط على كامل أوروبا، نعم، أو الاتحاد الأوروبي، لجعلهم ينخرطون أكثر فأكثر في العمليات الجارية، وخاصة الطارئ منها وهو مضيق هرمز. وطالما

0: كان ترامب يحث الأوروبيين على المشاركة على الأقل في كاسحات الألغام مثلا، أو في تأمين مرور مسالك الملاحة للتجارة العالمية التي تضرهم هم، والتي كان يقول ترامب أن هذه تضركم ولا تضرني، وهذه تنفعكم أكثر مما تنفعني، ويحاول أن يستجلبهم، وهذه لا تزال ضمن رسائل الضغط، لكن الضغط القاسي. نعم
1: طيب، ولكن معلوم بأنه الوجود الأمريكي أو وجود أي قوة عسكرية في بلد آخر ليست مرتبطة فقط، هي أساسا ليست خدمة مجانية، الجانب الأمريكي أيضا يستفيد منها. يعني القواعد في أوروبا هي عقيدة مركزية حسب ما أقرأ لي، يعني تقرير لبوليتيكو، هي تسهل عبور القوات إلى الشرق الأوسط إلى أفريقيا، توفر مستشفيات ومناطق تدريب واسعة للقوات الأمريكية وأيضا قوات الناتو. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاجها، ولكن هذا الوجود ليس مرتبط فقط باليوم، ليس آني، بل مرتبط بحسابات أمنية بعيدة المدى، تحويل الوجود العسكري إلى أداة ضغط سياسية على الدول الأوروبية. ما مآلاته وخطورته؟
0: حتى الآن كما قلنا لم تؤدي أو لم تصل إلى هذه المرحلة، وإذا كما تفضلت، إذا حسبنا أن أوروبا هي، إذا كانت أمريكا اللاتينية هي الحديقة الخلفية لأمريكا، فأوروبا بكاملها هي الحديقة الأمامية في التفكير أو الخطط الجيوستراتيجية الأمريكية العالمية. جيوستراتيجية يعني خطط إدارة العالم. أوروبا هي الموطئ القدم الأساسي، وهي الحديقة الأمامية لأمريكا فعلا. وفي الحرب مؤخرا كانت أوروبا بكاملها هي القاعدة اللوجستية الوسيطة، إذا جاز التعبير. هناك القاعدة اللوجستية الخلفية وهي أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، القاعدة اللوجستية الوسيطة وهي أوروبا، والقواعد اللوجستية المتقدمة وهي الشرق الأوسط. هكذا تتم الأمور. نعم، هذا لا يعني إذا أضر أوروبا هذا الانسحاب أو هذا التقليل من التواجد، فهذا بذات الوقت يضر الأمريكيين، لكنه رسائل حتى الآن إلى أوروبا لحثها على السير معه وفق الخطط أو الأهداف المنوي تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن، إلا إذا تم سحب أعداد كثيرة أخرى من هذه المنطقة من أوروبا يعني، فهذا مؤشر إيجابي أكثر أنها ترامب ينسحب من الناتو، لكن حتى الآن هذا غير حاصل.
1: من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، شكرا لك. ننوه إلى الأخبار العاجلة وما يعلنه الإعلام الإيراني في هذه الأثناء عن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. طبعا أحكام الإعدام حصلت ونفذت عبر القضاء الإيراني وعلى عدة أشخاص، العشرات ممن اتهموا بالخيانة العظمى في أيام الحرب في إيران. نتابع في جبهة لبنان، حيث أفادت مراسلة العربية بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عتشيت الشقيف بجنوب لبنان. كان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان بينها قعقعية الجسر وعتشيت الشقيف، دعاهم فيها إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. الجيش الإسرائيلي أوضح أيضا أن التحذير يأتي في ظل ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيعمل ضده بقوة. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة الصين في غضون أسبوعين، هي زيارة معلن عنها سابقا. الزيارة تأتي في ظرف دقيق وهو الحرب في إيران والحرب التجارية بين البلدين. ترامب للصحفيين قال في حديث إنه يعتقد أن زيارته المقبلة إلى الصين ستكون رائعة، مضيفا أنه سيلتقي بنظيره الصيني تشي جين بينغ. في هذه الأجواء دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى فتح مضيق هرمز فورا ومن جميع الأطراف.
2: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies for both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say.

0: to initiate another round of attack.
1: معنا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. أهلا بك معنا سيد نادر. ما أولويات هذه الزيارة؟ أبرز ما سيوضع لمناقشته على الطاولة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، هل فقط العلاقات التجارية والحرب بين الحرب التجارية بطبيعة الحال بين البلدين، أم سيكون هناك ملفات أخرى؟
2: أهلا ومرحبا بكم. هذه الزيارة التبادل بين الرئيسين البلدين والتبادل بين قادة، التوصل إلى توافقات بين قادة البلدين هي مهمة جدا لقيادة العلاقات الصينية الأمريكية في التطور، في المسار التطور السليم والمستقر. فالهدف الرئيسي هو زيادة التفاهم بين البلدين، وكذلك توسيع نقاط التعاون، وكذلك تقليل القائمة السلبية أو القائمة السوداء للتعاون بين البلدين. وكذلك هناك عدة الملفات، أبرزه هو الملف التجاري، والصين كذلك تريد إلغاء الرسومات الجمركية غير معقول بين البلدين والتوصل إلى اتفاق دائم. وكذلك الولايات المتحدة أيضا تريد من الصين أيضا شراء التوصل إلى اتفاق حول شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وكذلك شراء الطائرات
1: سيد نادر،
2: الكبيرة. نعم،
1: مندوب الصين لدى الأمم المتحدة رجح في حديثه أن يتصدر ملف مضيق هرمز، كما تحدث حضرتك المحادثات مع الرئيس ترامب عندما يزور بكين. نستمع لما قاله مندوب الصين وأعود لحضرتك.
2: تمام.
0: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples. And I may say for the entire world of the people of the entire world that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: سيد نادر، معلوم أهمية النفط الصيني بالنسبة للاقتصاد، أو النفط الإيراني بالنسبة للاقتصاد الصيني، هل يمكن أن يكون ملف الحرب الأمريكية على إيران حاضرا في هذا اللقاء؟ وهل نتوقع أي مبادرة صينية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وساطة ربما؟
2: طبعا الصين ستستغل كل المناسبات أو فرص للتواصل يعني إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وطبعا رأينا هذا الملف أيضا في المحادثات، مكالمات هاتفية بين وزير خارجية الصيني والنظير الأمريكي أمس. وأعتقد أيضا ستكون، طبعا لابد أن تكون موجودا في أجندة مناقشة بين رئيسين البلدين، لأن استئناف أو إعادة مضيق هرمز إلى ما كان عليه في قبل الحرب، أو ضمان المرور السليم والمستقر للسفن التجارية عبر المضيق، هو يسوب لصالح الجميع الأطراف. فعلى كل الأطراف، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، رفع الحصار على مضيق هرمز وضمان المرور السليم للسفن التجارية. وبالإضافة إلى هذا الملف، كذلك أعتقد الملف تايوان أيضا ستكون موجودا في أجندة المناقشة بين رئيسين البلدين. والصين تتمسك يعني خط الأحمر لمبادئها، لمبدأ الصين الواحد. وكذلك تحث الولايات المتحدة عدم بيع أي أسلحة لجزيرة تايوان التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.
1: من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ، شكرا لك. إلى كوبا حيث يزداد التركيز عليها الآن بالنظر إلى التصريحات المتوالية من الرئيس الأمريكي أن بلاده ستتولى أمر كوبا فورا تقريبا عقب إيران، مضيفا أنه من المفترض أن تستسلم كوبا بمجرد رؤية حاملات طائراتنا الضخمة أثناء عودتها من إيران. ترامب أصدر في هذا السياق أمرا تنفيذيا بتوسيع العقوبات ضد كوبا بسبب علاقاتها الوثيقة مع إيران وتوفير ملاذ

0: ذات لعناصر حزب الله. ووجه ترامب بحسب الأمر التنفيذي بفرض عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة الكوبية ومؤيدين لها، إضافة إلى عناصر بأجهزة الأمن الكوبية. إلى تطورات الوضع في مالي، حيث أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله نانتومي أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط السياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. وأشار نانتومي إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات في كاتي قرب باماكو.
1: لم تهدأ الأوضاع في مالي بعد. آخر ما آلت إليه سيطرة مقاتلي الطوارق على معسكر أمشيش قرب تيساليت بولاية كيدال. فالجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي جبهة أزواد مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية بحسب مصدر للعربية. هذا ميدانيا، أما على الخريطة فيظهر واقع أمني معقد، مناطق نشاط لجماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وأخرى لتنظيم داعش تنتشر في الوسط والشمال والشرق، فيما تتسع مواقع الهجمات خارج هذه النطاقات وتغطي مساحات أوسع من البلاد بحسب خريطة نشرتها وكالة رويترز. بدأت الأوضاع في مالي تأخذ منحا متصاعدا في 25 أبريل الماضي، حين سيطرت الجماعات المتطرفة بالتعاون مع مقاتلي الطوارق على مدينة كيدال في الشمال، وانسحب منها فيلق أفريقيا الروسي قبل أن تتسع الهجمات وتصل إلى داخل العاصمة باماكو. في المقابل انسحب مئات الجنود الروس من مواقعهم في شمال مالي، كما تظهر الخريطة التي نشرتها رويترز والتي ترصد مواقع هذا الانسحاب ومساراته داخل البلاد. ولا يقتصر هذا المشهد على مالي وحدها، إذ يتجاوز امتداد هذه الجماعات المتطرفة حدود البلاد إلى دول الجوار، فقد وسعت نطاق نشاطها في النيجر وبوركينا فاسو، وربطت امتداداتها بمسلحين في شمال نيجيريا. بحسب رويترز يمتد نفوذ هذه الجماعات لأكثر من 3000 كيلومتر من غرب مالي مرورا بنيجيريا وصولا إلى تشاد. أما اللافت فإن هجمات هذه الجماعات تتركز قرب مناطق غنية بالموارد في الساحل الأفريقي كالذهب واليورانيوم والليثيوم، إذ تقع في محيط المناجم وعلى امتداد مسارها في المنطقة.
0: نهاية النشرة إلى العناوين.
2: They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to.
0: ترامب يؤكد أنه غير راض على رد إيران الأخير، ويقول إن مصير الحرب غير معروف بعد.
2: Use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it, so they closed it. Then I closed it on them.
0: وبخصوص مضيق هرمز، ترامب يقول لقد أغلقنا المضيق على إيران نفسها. في أول قرار عقابي على تخلف أوروبا في دعم واشنطن، البنتاغون يقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا. بعد فنزويلا وإيران، كوبا على رأس أولويات وزارة الحرب الأمريكية في الفترة المقبلة. المجلس العسكري في مالي يتهم عسكريين ومعارضين بالضلوع في هجمات قادها متطرفون. الزميلة رجاء تلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستكشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يؤكد أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران ويتعهد بعدم إنهاء الحصار قريبا.
1: The leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone.

0: خوميني was gone.
1: ترامب يعلن القضاء على الصفين الأول والثاني من القيادة الإيرانية. الإدارة الأمريكية تقول 400 ناقلة نفط ما تزال عالقة في مضيق هرمز، والصين تدعو إيران لرفع القيود عن المضيق. وسط اتساع الخلاف بين واشنطن وأوروبا، البنتاغون يأمر بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال 12 شهرا. بعد إنهاء المهمة في إيران، ترامب يلوح بالتصعيد في كوبا ويتوعد بتوسيع العقوبات. مشاهدينا، ساعة إخبارية جديدة في آخر التصريحات، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عن عدم رضاه عن المقترح الإيراني الأخير الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. ترامب أكد أيضا أن بلاده تنهي الحصار على إيران مبكرا، معتبرا أن الوقت في صالحها، وأضاف بأن مخزونها من الغذاء سينفد خلال 3 شهور. كما جدد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران. وقال الرئيس الأمريكي بأن هناك نظاما جديدا في إيران، وأن واشنطن تحاول أن تجد مع من تتكلم، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الصفين الأول والثاني ونصف الصف الثالث من القيادة الإيرانية، كما تطرق إلى العملية العسكرية الأخيرة قائلا إنه تم تدمير 85% من قدرات إنتاج الصواريخ في إيران.
0: They have some missile making capacity left. We've knocked about 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. We've knocked about 82%, but that means they have missiles left. We knocked out most of their drone making factories, but they have some drone capacity left. And drones are pretty effective. Anti-drone capacity that we have now is fantastic. They have new weapons, lasers. You gotta see the lasers. They go into a laser, they just burn like a, they just boom. And we have that, and we have very special machine guns with large-scale bullets operated by a computer. And as they come in, it just knocks them out like it's amazing. We've taken their air forces, non-existent, it's gone. Their navy, they had a very strong navy. They had the strongest navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone, too.
1: كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. ووفقا لما نقلته أكسيوس، فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج، قيمتها لا تقل عن 4.8 مليارات دولار أمريكي. وأضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار، فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفذ طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى امتلاء الخزان. وبحسب تقديرات حديثة، طهران قد تفقد 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لأبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر، فإيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خرجت من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات مؤسسة كيبلر، سيؤدي توقف والضخ في حقول مثل مارون وجتساران إلى تراكم الشمع والإسفلتين الذي يسد الأنابيب، وربما يخرج الأبار عن الخدمة للأبد.

0: إذن مشاهدين، الحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة، فانعدام التصدير وضعها في ورطة، فسعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى ومواقع التخزين التقليدية امتلأت، ما دفع طهران للتوجه نحو استراتيجية بديلة هي التخزين في منشآت عائمة. وفق الاستراتيجية، أعادت إيران تشغيل ناقلة نفط عملاقة كانت خارج الخدمة لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتا قبالة جزيرة خارك، وذلك بهدف استيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلة قديمة كخزانات عائمة بحسب تقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجهه القطاع النفطي في ظل مساعي لاحتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة، ذلك بحسب تقديرات حديثة. صور الأقمار الصناعية أظهرت بأن إيران تخزن نحو 21 مليون برميل من النفط في خزانات عائمة خلف جدار الحصار البحري، وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم الذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات شركة تحليل الطاقة فورتكسا قالت إن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية وبشكل ملحوظ. وبحسب بيانات الشركة، الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية، فقد غادرت بضع ناقلة نفط فقط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من أبريل، مسجلة انخفاضا يتجاوز 80% مقارنة بالشهر الماضي. ووفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية، يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا تستطيع إيران بيعه.
1: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقا أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة، أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة، بداية نبدأ بالحديث الأخير لدونالد ترامب الذي أكد فيه بأن الحصار الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية وجاء كنتيجة لتصرفاتهم. نتابع ما قال ونعود.
2: I think we're doing a great job over there actually, where we have the, you know, they used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business.
0: طيب سيدة راغدة، أمام هذا الحديث بأن ترامب يحقق انتصارات بهذا الحصار الأمريكي، هناك تصريحات من داخل الكونغرس الأمريكي خصوصا الديمقراطيين تقول بأن الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط في خطر، بالتالي هل يمكن أن نتوقع أن تدفع مثل هذه التصريحات أو هذه المواقف نحو سحب القوات الأمريكية الموجودة حاليا في محيط إيران وفي محيط

0: المضيق والموانئ الإيرانية؟
1: إذا قام دونالد ترامب بقرار، إذا تبنى قرار كهذا، يكون يقرب الهزيمة ويعطي إيران ما تريده من شروط ومن انتصار. لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يسحب الجنود الأمريكيين فجأة هكذا بدون
0: حتى وإن كان
1: ذلك.
0: تحت الضغط،
1: ضغط من؟ ضغط
0: يعني
1: الكونغرس؟ لا
0: الكونغرس
1: طبعا، لا لن وحتى الكونغرس منقسم ولن يضغط عليه ككتلة، لأن الآن ما ينصب عليه الجميع هو فعلا أن تجنب استئناف العمليات العسكرية وارد عبر استمرار الحصار البحري المكلف لإيران، بأمل أن يقوم الانفجار من الداخل الإيراني، بمعنى الانفجار النفطي وكذلك الانفجار الشعبي، بما يؤدي إلى تغيير في المعادلة، تغيير في النظام. إنما زميلتي، نحن سمعنا بالأمس بأن إيران تقدمت بأفكار أو بنقاط معدلة من الطرف، ما طلبها من الطرف الإيراني عبر الطرف الباكستاني. عندما إذا نظر الكونغرس في هذه المطالب، وأنا عندي هذه المطالب، لن يقبل بأن تنسحب الولايات المتحدة بجنودها إن كان بقلة منها أو بكثرة، لأن إيران ما قدمته إلى إسلام آباد هو عبارة عن إعلان انتصار إيران ومطالب لا يمكن لأي رئيس أو لأي عضو في الكونغرس الموافقة عليها.
0: إذا نشكرك، كنت معنا من
1: هل تريد أن تعرفي هذه النقاط؟
0: تماما، لو كان عندك وقت أكثر تفضلي سيدة راغبة.
1: أنا عندي أكيد. وقت أكثر، نعم، لأني يعني حصلت على معلومات مهمة. لأنهم في الاقتراح الإيراني يقرون، أولا يقرون بفتح المضيق هرمز، إنما مقابل ماذا؟ مقابل أولا إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما يعني بما في ذلك بالتأكيد لبنان. ثانيا إنهاء، وليس يعني بهذا التدريج إنما كنقاط، إنهاء الحصار. ثالثا انسحاب القوات الأمريكية من جميع المناطق القريبة من إيران. رابعا رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية. خامسا التفاوض حول النووي لاحقا، وعندها الاتفاق، عند الاتفاق النووي تلغى جميع العقوبات الأممية والإحادية، ويتم تقوم أمريكا بتدشين صندوق تعويضات ب 200 بليون دولار. كيف يمكن للرئيس الأمريكي أن يقبل بهذه الشروط؟
0: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أفادت بيانات كيبلر بأن شحنات المحاصيل إلى إيران عبر مضيق هرمز انخفضت بأكثر من 40% منذ مارس، مع تهديد الحصار الأمريكي المطول بتفاقم شح الغذاء داخل إيران. بحسب شركة كيبلر، فإن السفن المحملة بالحبوب أو البذور الزيتية والمتجهة إلى إيران تتكدس في البحر ولا تدخل الخليج. كشفت رويترز أن شقيقين من عائلة خرازي النافذة في إيران والمقربة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يديران منصة نوبيتكس للعملات المشفرة، وذكرت رويترز بأن هذه المنصة أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. وأضافت رويترز بأن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 11 مليون إيراني وتدير 70% من المعاملات بالعملات المشفرة في إيران، وهي بمثابة جسر إلى سوق العملة الرقمية العالمي. وبحسب رويترز، تمكن الشقيقان من إخفاء صلتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل أقامير المنسوب لجدهم. إذن الالتفاف على العقوبات تحول بمرور الوقت إلى هندسة إيرانية تتأقلم مع الأزمات الاقتصادية التي يحولها الحرس الثوري في كل مرة إلى فرصة للربح والسيطرة على حصة جديدة من الأسواق. التفاصيل مع الزميلين طاهر بركة وعبد الجليل مسعي.
2: أولا نبدأ بشركة نوبيتكس الإيرانية وماذا تعمل وما أسباب نجاحها وتمكنها بالتالي من الإفلات من العقوبات.
3: منصة التداول هي نافذة تسمح للمواطن الإيراني وللشركات الإيرانية على الورق على الأقل بولوج سوق العملات الرقمية دون المرور عبر نظام سويفت أو دون المرور على نظام الدولار. تتعرف عام

0: 2017 عندما تأسست هذه الشركة شركة نوبي تكس طاهر، كانت إيران ممنوعة من استخدام سويفت نظام التحويلات العالمي. كان الدولار والوصول إلى الدولار أمر معقد جدا، كان يخسر قيمته بسرعة رهيبة جدا. كان هناك مشكل آخر هي عقوبات على البنك المركزي الإيراني. لذلك قامت هذه الشركة ومقرها في إحدى هذه البنايات التي تعرضت لهجوم خلال الحرب الأخيرة. قامت شركة نوبي تكس وهي شركة عملات رقمية إيرانية تقول بأنها أسست البنية التحتية لشركة بالكامل في إيران، تقوم بفتح المجال أمام أي مواطن إيراني بشراء العملات الرقمية بواسطة الريال الإيراني دون المرور عبر الدولار أو العملات الأخرى. هذا سمح لملايين الإيرانيين بدخول هذا المجال، هذا أيضا سمح لهم باستثمار أموالهم في العملات الرقمية. لكن وهنا اللعبة طاهر، يشترون العملات الرقمية بسعر صرف سوق سوداء وليس بسعر الصرف الرسمي، بينما اتضح أن لها علاقة مباشرة بمسؤولين حكوميين.
1: إذن هي متاحة للأشخاص العاديين وليست فقط واجهة مدنية لخدمة النظام.
0: الموقع لازال مفتوحا، فتحته قبل دقائق طاهر، يمكنك الدخول. وهنا هي تفتخر بأنه لديها أكثر من 11 مليون إيراني، نحن نتحدث عن أكثر من 10% من الشعب الإيراني يستخدم هذه المنصة. هي تسمح مثل ما تشاهد بشراء البيتكوين، إيثيريوم، يعني كل العملات الرقمية تقريبا، وتعطي سعر آخر قيمة للطمان حتى وهي مكتوبة بالإيرانية، واضح بأنها تتحدث عن آخر قيمة للطمان حسب السوق السوداء. حصلت لديها مشكلة كبيرة قبل سنوات، أنها تعرضت لهجوم سيبراني وخسرت 90 مليون دولار من قيمة، اختفت وسرقت، لكنها عوضت تدريجيا جميع المستخدمين، ولا تزال تسيطر على النسبة الغالبية الساحقة من العمليات داخل إيران.
1: هل هناك معلومات أخرى لدينا نعرضها عن النوبي تاكس؟
0: طبعا
1: في هذه الصور، إذا كان يمكن أن نشاهد الصورة أيضا.
0: هناك صورة أخرى طاهر إذا أردنا التحدث عن من يستخدمها بشكل عام.
1: نسب.
0: نحن نتحدث على أن سوق المحفظة الرقمية في إيران بشكل كامل هو يصل إلى 7.5 مليار دولار. كل ما يمتلكه إيرانيون مؤسسات شركات وأشخاص هو 7.5 مليار دولار من العملات الرقمية. الحرس الثوري يمتلك ما يقترب من نصف هذه الكمية، نحن نتحدث عن 3.5 مليار دولار هي من ممتلكات الحرس الثوري. نحن دائما نتحدث عن تشين أناليزيس، هذه هم الذين وفروا هذه الأرقام وهذه الإحصائيات. البنك المركزي الإيراني يمتلك 7%، آخر قبل سنتين اشترى أكثر من 500 مليون دولار من العملات الرقمية فقط لتجاوز العقوبات. ثم أما الأفراد والمؤسسات هي 47%، لكن الأفراد هم نسبة كبيرة لأنهم لا يثقون في العملة المحلية، هناك صعوبة في الوصول إلى الدولار، يشترون العملات الرقمية بشكل كبير. لكن داخل هذه المؤسسات، نتحدث عن مؤسسات حقيقية جزئيا، ثم لدينا مؤسسات أخرى تابعة للحرس الثوري بطريقة غير مباشرة. وفي كل الحالات نحن نقع في سؤال واحد، وهو استخدام الحرس الثوري لهذه
1: الآن العملات الرقمية تشغلها إيران فقط، يعني تشتغل بموضوع العملات الرقمية فقط في نوبي تاكس أو لديها مجالات أخرى؟
0: هناك مجال مهم جدا طاهر قبل أن نختم هذه المادة. تعرف بأن تعدين العملات الرقمية الأرخص في العالم هو في إيران. لماذا؟ لأن سعر الكيلووات الساعي في إيران هو 0.05 دولار. نتحدث عن مبلغ زهيد جدا، لأنه الأسعار هي تنتج عبر بواسطة الغاز المدعم والكهرباء المدعم،
1: برا أغلى بكثير.
0: وحتى إذا احتسبنا سعر العملة المحلية المنخفضة، هذا يجعل الطاقة منخفضة جدا. في النهاية سعر معدل تعدين عملة واحدة من البيتكوين هو 1320 دولار، هذا رقم زهيد جدا. في أمريكا تكلف 80,000 دولار، وبالتالي غير مجدية بأسعار اليوم،
1: فرق كبير.
0: حتى في بلد منتج للغاز بشكل كبير جدا في روسيا، هي تكلف 40,000 دولار. يعني نحن نتحدث عن 1300 دولار، والبيتكوين هو مبلغه الآن آخر التحديثات هو تجاوز 77,000 دولار. لاحظ هامش الربح. فهنا البنك المركزي الإيراني طاهر يسمح بتعدين العملات الرقمية شرط أن تباع إلى البنك المركزي الإيراني. وعندما يشتري هو هذه العملات يقوم بصرفها وإعطاء المبالغ للمعدنين الرسميين بالعملة المحلية. هنا يتحصل كلفة هذه العمليات السنوية تدر على البنك المركزي الإيراني ما يصل إلى مليار دولار سنويا. فقط من ربح لهذا التعدين داخل، هو قانوني.

0: لكن بشرط بيع العملة الرقمية إلى البنك المركزي. لكن بسبب الهجمات، بسبب تذبذب الكهرباء، بسبب تدمير البنية التحتية،
1: جسر يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية وبوابة خفية تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية. هذه هي منصة نوبيتكس. وفقا لتحقيق أجرته رويترز، نوبيتكس تستحوذ على 70% من سوق العملات المشفرة في إيران وأكثر من 11 مليون مستخدم. منصة أسسها شقيقان هما علي ومحمد من عائلة خرازي النافذة في إيران، والتي تربطها علاقات وثيقة بالمرشد مجتبى خامنئي ومن قبله والده علي خامنئي، لكنها أسست تحت اسم عائلي آخر وهو أقامير منذ إنشائها عام 2018. أنجزت المنصة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، كما ترتبط تلك المعاملات بجهات خاضعة للعقوبات من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري. علامات رصدتها رويترز عبر مصادرها تقول إن الشبهات تدور حول نوبيتكس لعدم ورود اسمها أو الأفراد المؤسسين لها على قائمة العقوبات. واستغرب التقرير استثناء المنصة دون غيرها من العقوبات بالرغم من نشاطها. تتبع نشاط نوبيتكس من خلال 3 شركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين قد يكون مؤشرا آخر قويا يدين المنصة، حيث واصلت إتمام معاملاتها طوال فترة الحرب وحتى أثناء انقطاع الإنترنت. نفذت نوبيتكس خلال تلك الفترة معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، أي نحو 20% من حجم نشاطها المعتاد. السؤال الذي طرحته رويترز كان يتحدث عن الطريقة التي اتبعتها المنصة، حيث يتضح أن الأسلوب الأساسي لنوبيتكس كان إخفاء أثر معاملاتها عبر تغيير عناوين المحافظ الرقمية وتطوير أدوات تشفير الروابط، بالتالي حوالات مالية بمبالغ ضخمة ضمن عملية غسل أكبر وتهريب على مستوى عال في إيران، ما يجعل تتبعها صعبا إن لم يكن مستحيلا على المحققين الغربيين.
2: أفاد مسؤول عسكري إيراني بأن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة قائم، مشيرا إلى أن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان هذا الاحتمال، ومؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات. أعدمت إيران 2 بتهم التجسس لصالح إسرائيل، أحدهما بجمع معلومات قرب موقع ناتانز النووي وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، مضيفة أن المتهمين يعقوب كريم بور وناصر بكرزادة أعدما شنقا بعد إدانتهما بالتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل وجهاز الموساد وتسريب معلومات حساسة وجمع معلومات عن شخصيات حكومية ومواقع رئيسية بما في ذلك في ناتانز. إذن ينضم إلينا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. سيد موسى، أهلا وسهلا بك. سيد موسى، دعنا نبدأ بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سخر من غياب وضوح القيادة في إيران، معتبرا أنه لا يوجد طرف واضح يمكن التفاوض معه. نتابع ونعود.
3: They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up. This is Mohammed. So and I say. Are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job over there, actually.
2: إذن سيد موسى، كما تابعنا في هذه التصريحات لترامب، جهل أمريكي واضح بمن يقود إيران في هذه المرحلة، وتصريحات أيضا مماثلة لترامب قال فيها أنه تلقى اتصالات من شخصية إيرانية مختلفة. بالتالي اليوم مسألة القيادة كيف يمكن يعني تفسيرها، توضيحها للمشاهد؟ هل هناك تنافس بين تيارات مختلفة حول من سيعقد هذه الصفقة المهمة مع الجانب الأمريكي دون تنازلات، خصوصا وأن هناك اتصالات من تيارات مختلفة كما يقول ترامب معه بشأن هذه الصفقة؟
4: نعم، إيران بالواقع الآن تعاني من أزمة قرار بسبب الاغتيالات التي تمت بقيادات

0: مهماتها المهمة، منهم المرشد ومنهم علي لاريجاني وقيادات الحرس الثوري صف الأول، علي شمخاني. لذلك نوع من الإرباك، نوع من يعني نوع من أزمة اتخاذ قرار، خاصة في غياب المرشد، يعني عدم حضوره فيزيكيا على المشهد. هذا ما يربك الموقف والمشهد السياسي الإيراني أكثر. عندما يقول ترامب ليس هناك من قائد يعني معروف أو صاحب قدرة أو صاحب نفوذ للتعامل معه، هو يقصد أنه ليس هناك رجل قوي يتمكن من إقناع الآخرين في المؤسسة الإيرانية الحكومية. هناك الحرس الثوري، مجلس الأمن القومي، رئيس البرلمان، رئيس جمهور، هؤلاء كلهم كان يسيطر عليهم المرشد علي خامنئي، وكان له كما يسمونه بالفارسية في إيران له فصل الخطاب، أي القرار الأخير الحاسم كان بيد المرشد. الآن المرشد ضعيف لأسباب كثيرة، أسباب إحداهما يقال أنه مصاب ولحد الآن يعالج، ولذلك هناك نوع من الإرباك، نوع من التخبط، نوع من عدم الانسجام في اتخاذ قرار، خاصة وأن القرار هذا قرار صعب وتاريخي، يعني التنازل أمام الولايات المتحدة وقبول الشروط الأمريكية بكل حظافيرها.
1: طيب، هناك أيضا تصريحات يعني في إطار دائما تشتت القرار هذا وتشتت المسارات، حتى بين من يريد هذا المسار الدبلوماسي أن يتواصل والمسار العسكري أيضا، رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير. الآن لدينا تصريحات مسؤول عسكري إيراني لوكالة الأنباء الفرنسية يقول بأنه تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. تالي ما الذي نفهمه من هذا التوقع؟ هل هذا إدراك داخل الإدارة أو داخل طهران بأن سقف التنازلات الممكنة حتى الآن قد استنفذ، وأنه لم يتبقى شيء لتقديمه للولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن الأمر مرتبطا بخطوة مقابل خطوة؟
0: نعم، إيران لا تريد يعني تتنازل من الملف النووي لحد الآن. لآخر المقترح الإيراني هي قبلت أن يعني تتفاوض حول الملف النووي، بعدما كانت تؤكد أنه الملف النووي يجب تأجيله، لكن الآن وافقت على التفاوض حول الملف النووي لكن في مقابل رفع العقوبات، وهذا ما لا يقبله ترامب. ترامب يريد إعلان رسمي من إيران أنها لا تمتلك سلاح نووي، أنها لا تقوم بتخصيب اليورانيوم. نعم. هذا ما يريد منها علنا، وهذا يصعب على القرار الإيراني الآن بهذه التيارات المتشددة أن تقبل بهذا القرار. لذلك نرى إيران يعني تحوم وتدور حول ملف مضيق هرمز، وهذا الملف تناور عليه، تارة تقول رفع الحصار عن مضيق هرمز، يعني في المقابل الولايات المتحدة تقوم برفع الحصار البحري. نعم. ويعني كل مناوراتها هي محاولة لكسب شراء الوقت حتى الدخول في مرحلة ثانية.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إدارة ترامب تقرر خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى ما قبل اندلاع حرب أوكرانيا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن أمريكا أبلغت الحلفاء الأوروبيين بما فيهم بريطانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا بتوقع تأخيرات طويلة في تسليم شحنات الأسلحة، بينما تسعى واشنطن لإعادة ملء مخزوناتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن البنتاغون يجري محادثات مماثلة مع دول أسيوية من أجل تأجيل التسليم أيضا. تداعيات الحرب الإيرانية طالت أيضا حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حيث أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون لسي بي أس بأن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي قد ألمح في وقت سابق إلى مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا في خطوة قد تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في القارة. ويظهر مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وجود نحو 68,064 عسكريا في الخدمة الفعلية داخل قواعد أمريكية في أوروبا، حيث تتصدر ألمانيا القائمة بوجود 36,436 عسكريا، تليها إيطاليا حيث يتمركز 12,662 عسكريا موزعين على عدة قواعد. أما في بريطانيا فيبلغ عدد العسكريين الأمريكيين 10,156 معظمهم من سلاح الجو، وفي إسبانيا هناك ينتشر 3,314 عسكريا في قواعد بحرية وجوية قرب مضيق جبل طارق. أما في شرق أوروبا فيوجد في بولندا 369 عسكريا بشكل دائم، إضافة إلى نحو 10,000 عنصر ضمن قوات دورية موزعين على 4 قواعد. كما ينتشر في رومانيا 153 عسكريا بشكل دائم، وفي المجر 77 عسكريا إلى جانب مهام التدريب والانتشار الدوري. معنا من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك. دكتور أحمد، إذا كما تابعنا قرارات يعني أمريكية جديدة بسحب العديد من القوات على مستوى العديد من الدول الأوروبية، 5,000 جندي أمريكي سيتم سحبهم من 6 إلى 12 شهرا المقبلة من ألمانيا، هل هذه الخطوة مؤثرة فعلا على الأمن الأوروبي أم أنها محدودة في هذه المرحلة برسائل سياسية عبر خطوات عسكرية؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدي العربية. طبعا الخطوة يعني لها تأثير على الأمن الأوروبي إذا تمت بطريقة دون تنسيق مع الأوروبيين ودون تفاهم حول قدرة الأوروبيين على أن تكون دفاعاتهم جاهزة لصد أي عدوان قد يتعرضون له، وبالتحديد هنا من روسيا. لذلك الأوروبيون يجدون في هذه الخطوة هي تعبير من الرئيس ترامب على امتعاضه من موقفهم، لكنهم متفهمون لهذه الخطوة لأنها ليست بالجديدة، بل هي يعني موضوعة على الحوار، على طاولة الحوار منذ زمن بعيد، يعني منذ زمن الرئيس أوباما الذي كان قال للأوروبيين أنه يريد نقل يعني الجزء الكبير من القوات الأوروبية إلى الشرق.

0: باقي آسيا من أجل أن هناك الخطر، والخطر الصيني على الأمن الأمريكي.
1: أها
0: لذلك هذه الخطوة يعني متوقعة من ناحية، لكنها إذا تمت بهذه الطريقة دون تنسيق ودون أخذ بالحسبان دفاعات أوروبا بالطبع ستكون مؤذية جدا للأمن الأوروبي.
1: طيب، يعني إلى حدود الآن كما تقول يعني هذه الخطوة ما زالت غير مؤثرة، لكن طبعا إن زاد عدد الجنود الذين سيتم سحبهم من الولايات المتحدة الأمريكية ربما في مرحلة لاحقة، وهو ما كان يهدد به ترامب بعقوبات تجاه العديد من الدول الأوروبية الغير مشاركة معه في هذه الحرب الإيرانية، إلى أي حد اليوم يمكن أن تنعكس هذه الضغوط الأمريكية على مستوى مشاركة الدول الأوروبية في حماية الملاحة على مستوى مضيق هرمز و الانخراط بشكل أكبر فيما يقع الآن من مواجهة مع إيران؟
0: طبعا الأوروبيون يعرفون أن هذه الضغوط التي يطلقها الرئيس ترامب سببها موقفهم من الحرب مع إيران، لكنهم يدركون أيضا أن رئيس ترامب يعني يدرك تماما أن وجود هذه القواعد، لنأخذ ألمانيا قاعدة رامشتاين وشتوتغارت، يعني مهمة جدا للأمن الأمريكي. هذه القاعدة هي التي تؤمن لأمريكا يعني قوة وهيمنة ونفوذ في العالم، لأن من خلال هذه القاعدة يمكنها الوصول إلى كل أفريقيا، ويمكنها الوصول إلى الشرق الأوسط وحتى إلى المحيطين الهندي والباسيفيكي بطريق يعني أقصر. هذه كلها تهم الولايات المتحدة الأمريكية، وبدون هذه القواعد يعني تصبح أمريكا غير قادرة على يعني بسط النفوذ وتأمين المصالح لها. لذلك هم يرون أن الرئيس ترامب يريد من جهة إرسال هذه الرسالة، لكنهم يدركون أنه من جهة أخرى لا يمكنه أن يتخلى عن أوروبا، لأن أوروبا مهمة جدا للأمن الأوروبي، خاصة وأن معظم هذه القواعد الموجودة تساهم الدول المستضيفة في الجزء الأكبر من نفقاتها، وهذا يخفف الكثير من الأعباء عن كاهل الميزانية الدفاعية الأمريكية. لذلك يعني كما قال وزير الخارجية الألماني أن هذه الخطوة متوقعة، لكن يبقى أن ألمانيا، وهذه رسالة إلى الرئيس ترامب،
1: نعم،
0: دائما بوصلتها تتجه نحو تعزيز حلف الناتو والعلاقة الأطلسية، أي العلاقة مع أوروبا، عفوا مع أمريكا.
1: لن نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات. كنت معنا من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عشاش.
0: شكرا لكم.
1: حول مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 400 ناقلة نفط ما تزال عالقة في مضيق هرمز، مؤكدا إغلاق مضيق هرمز على إيران. أما عن موقف الصين من أزمة المضيق، دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ الأطراف كافة إلى فتح مضيق هرمز، مؤكدا أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
2: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
1: إذن أظهرت الحرب مع إيران مدى حساسية الممرات البحرية العالمية، حيث أن أي تهديد فيها يمكن أن يربك أسواق الطاقة والتجارة الدولية. وما دفع البحرية الأمريكية اليوم للاتجاه إلى سلاح لم يكن مألوفا من قبل؟ لا نتحدث عن سفن أو عن غواصات، بل عن ذكاء صناعي قادر على رؤية كل ما هو تحت سطح البحر ومنها الألغام البحرية. فواشنطن لا تريد التعامل مع الألغام البحرية بالطرق التقليدية، بل تعاقدت مع شركة دومينو داتا لاب للاستحواذ على نظام جديد يشم الألغام في البحر تماما كما تشم الكلاب المخدرات في البر. طريقة عمله وفق مسؤول الشركة تعتمد على تحليل بيانات السونار أو أجهزة الاستشعار من أجل معرفة أماكن الألغام وبدقة وسرعة عالية. أيضا تم تطوير هذا

السلاح للتكيف مع التهديدات الجديدة في البحر خلال أيام بدلا من أشهر كما كان الحال. لجوء واشنطن إلى هذه التقنية جاء بسبب تنوع التهديدات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز. نتحدث عن ألغام في العمق وألغام طافية وألغام تثبت يدويا في السفن. هذه الثلاثية جعلت الملاحة البحرية في هرمز كالسير في حقل ألغام برا. سبب آخر للاعتماد على الذكاء الاصطناعي هو أن البحرية الأمريكية كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا لتحليل الأجسام في البحر قبل تصنيفها أجساما خطيرة أو غير ذلك، أما اليوم ستوكل هذه المهمة للذكاء الاصطناعي ليحسمها خلال دقائق معدودة مع تقليل هامش الخطأ الذي لا يرحم أحيانا عند المواقف الدقيقة في عرض البحر. كذلك على جميع الجبهات، فوزارة الحرب تعهدت بتعزيز قدراتها على التفوق في اتخاذ القرارات في الحرب، مشددة بعد الصفقة على أن الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي أمر لا غنى عنه للأمن القومي الأمريكي.

0: معنا من بكين الصحفي تشاو تشي جيون. سيد جيون أهلا وسهلا بك. سيد جيون، بداية كيف نقرأ هذه التصريحات الصينية الأخيرة التي دعت الصين فيها إيران وبشدة إلى فك الحصار عن مضيق هرمز؟ ما طبيعة الضغوط التي تمارسها الصين اليوم على إيران من أجل عودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها وفتحها في وجه حركة الملاحة الدولية؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. يعني لقد وصلت تداعيات لإغلاق مضيق هرمز إلى كافة المناحي الآن. نحن الآن في موسم البثل للدول الآسيوية، ويعد يعني هذا المضيق الشريان الحياة لسلاسل توليد الأسمدة العالمية، مما يجعل يعني اجتلابه تهديدا مباشرا لاستقرار يعني المحاصيل الغذائية. وبما أن الصين يعني دولة ذات الكثافة السكانية ضخمة، فإن يعني أمن الغذائية وإمدادات الطاقة يعني يمثلان الخط الأحمر لتنمية الصينية. وهذا ما يعني يفصل حاجة الصين المريحة لاستعداد ملاحة في هذا المضيق. ومع ذلك فإن موقف الصين يعني واضح تماما، فهي لا تريد أن تجبر إيران على العودة إلى تاويلات المفاوضات تحت ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل، وإن يعني الحسابات الاستراتيجية للصين تتجاوز مسألة تأمين المواد على يعني على المدى القصير. وبرأيي فإن يعني بكين تعارض بشدة يعني دفع إيران نحو التفاوض تحت وطأة ضغوط القسوة، لأنه من منظور منطقي الاستراتيجي إذا ثبت يعني نجاح هذا النموذج من العقوبات الوهادية الجانب يعني يسهل تكراره مستقبلا كأداة ضد الصين، فمما يعني يهدد استقلالها يعني استراتيجي. فأنا أعتقد أن يعني الحفاظ على المرونة الاستراتيجية الإيرانية يمثل يعني أداة صينية رئيسية لمواجهة مخاطر يعني جيوبوليتية وحماية أمن سلاسل التوليد العالمية. نعم،
0: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من بكين الصحفي تشاو تشي جيون. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المجلس العسكري في مالي يتهم عسكريين ومعارضين بالضلوع في هجمات قادها متطرفون.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد على جبهة لبنان. فجدي أهلا وسهلا بك سيد مجدي. نبدأ معك بهذه التطورات وهذا التصعيد الكبير والنيران المشتعلة من جديد على مستوى جبهة لبنان الآن، هل هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي يدخل في إطار ما يسمح به ترامب من تصعيد في الجبهة اللبنانية بحيث لا تنهار المفاوضات مع الجانب اللبناني؟
1: نعم، هذا التصعيد يأتي في الجنوب اللبناني ولا يأتي في أماكن أخرى في لبنان، وهذا ضمن الفهم الإسرائيلي لمسألة الضبط الدفاع عن النفس في البيان الذي جاء من الخارجية الأمريكية. الخارجية الأمريكية وضعت هذه الجملة وإسرائيل أخذتها وتعلق عليها كل العمليات العسكرية التي تقوم بها في جنوب لبنان. إسرائيل تحاول الآن السباق في هذا الموضوع وتدمير قدر ما تستطيع من ما تقول عنه بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وتنشر الصور وما إلى ذلك حول هذه العمليات التي تندرج في إطار الدفاع عن النفس وتدمير القدرات التابعة لحزب الله، والتي تشكل خطر من المنظور الإسرائيلي على الأمن، أمن الدولة الإسرائيلية وأمن سكان ومناطق شمال إسرائيل. هذه هي العمليات العسكرية تندرج في هذا الإطار. حتى الآن وفي هذه المرحلة لا نعتقد بأن إسرائيل ستوسع ذلك أكثر، إنما سوف تعتمد الوصول إلى المسيرات التي يستغلها ويستعملها حزب الله ومحاولة تدمير المصانع أو الأماكن وسلسلة الإمداد لمثل هذه المسيرات. هذا على الأقل من ناحية عملياتية وليس من ناحية عمل عسكري واسع. هذه هي الأمور المهمة في نظر إسرائيل، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعطى كلمة للرئيس الأمريكي بأنه سيتوقف عن العمليات الواسعة. هذا ما ينتظر أن يحصل خلال الأسبوع القريب قبل موعد ربما انعقاد الاجتماعات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي، وربما يكون هناك لقاء ثلاثي مع الرئيس اللبناني. حتى الآن الأمور غير واضحة، ولكن الواضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يستعد للسفر لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، على الأقل هذا بحسب المصادر المختلفة من داخل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي.
0: أشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مستشار العربي للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي، شكرا جزيلا. في مالي أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله نان تومي أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط السياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. أشار نان تومي إلى أن أحد المتهمين لقي حتفة خلال الشبكات في كاتي قرب باماكو.
2: لم تهدأ الأوضاع في مالي بعد. آخر ما آلت إليه سيطرة مقاتلي الطوارق على معسكر أمشيش قرب تساليت بولاية كيدال. فالجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي جبهة أزواد مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية بحسب مصدر للعربية. هذا ميدانياً. أما على الخريطة فيظهر واقع أمني معقد، مناطق نشاط لجماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وأخرى لتنظيم داعش تنتشر في الوسط والشمال والشرق، فيما تتسع مواقع الهجمات خارج هذه النطاقات وتغطي مساحات أوسع من البلاد بحسب خريطة نشرتها وكالة رويترز. بدأت الأوضاع في مالي تأخذ منحا متصاعدا في 25 أبريل الماضي حين سيطرت الجماعات المتطرفة بالتعاون مع مقاتلي الطوارق على مدينة كيدال في الشمال، وانسحب منها فيلق أفريقيا الروسي قبل أن تتسع الهجمات وتصل إلى داخل العاصمة باماكو. في المقابل انسحب مئات الجنود الروس من مواقعهم في شمال مالي، كما تظهر الخريطة التي نشرتها رويترز والتي ترصد مواقع هذا الانسحاب ومساراته داخل البلاد. ولا يقتصر هذا المشهد على مالي وحدها.

0: إذ يتجاوز امتداد هذه الجماعات المتطرفة حدود البلاد إلى دول الجوار، فقد وسعت نطاق نشاطها في النيجر وبوركينا فاسو، وربطت امتداداتها بمسلحين في شمال نيجيريا. بحسب رويترز، يمتد نفوذ هذه الجماعات لأكثر من 3000 كيلومتر من غرب مالي مرورا بنيجيريا وصولا إلى تشاد. أما اللافت فإن هجمات هذه الجماعات تتركز قرب مناطق غنية بالموارد في الساحل الأفريقي كالذهب واليورانيوم والليثيوم، إذ تقع في محيط المناجم وعلى امتداد مسارها في المنطقة.
1: أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل وإنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران منخفضة التكاليف التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا توظف حوالي 17,000 شخص، قالت بأنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها، وأضافت بأنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. رصدت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية 29 طائرة عسكرية وثمانية سفن تابعة للصين حول أراضيها. الوزارة ذكرت بأن 15 طائرة عبرت الخط الفاصل ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين حسب موقع تايوان نيوز. إذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين.
2: They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem.
1: ترامب يؤكد أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران ويتعهد بعدم إنهاء الحصار قريبا.
2: The leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone.
1: ترامب يعلن القضاء على الصفين الأول والثاني من القيادة الإيرانية. الإدارة الأمريكية تقول 400 ناقلة نفط ما تزال عالقة في مضيق هرمز، والصين تدعو إيران لرفع القيود عن المضيق. وسط اتساع الخلاف بين واشنطن وأوروبا، البنتاغون يأمر بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال 12 شهر. بعد إنهاء المهمة في إيران، ترامب يلوح بالتصعيد في كوبا ويتوعد بتوسيع العقوبات. ختام النشرة مشاهدينا، بعد قليل تلتقون مع الزميلة روي القاسم.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: إشارة تتوقتك لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو نورك، ومستحيل نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بأبرز العناوين.
1: They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going
0: to. ترامب يؤكد أنه لا يسمح باتفاق غير جيد مع إيران ويتعهد بعدم إنهاء الحصار قريبا.
1: The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone.
0: ترامب يعلن القضاء على الصفين الأول والثاني من القيادة الإيرانية ويؤكد أنها تعاني انقسامات. الولايات المتحدة تؤكد أن 400 ناقلة نفط لا تزال عالقة في مضيق هرمز، والصين تطالب بفتحه. البنتاغون يأمر بسحب 5000 جندي من ألمانيا، والأخيرة تعتبر تواجد أمريكا العسكري في أوروبا مصلحة مشتركة. بعد إنهاء المهمة في إيران، ترامب يلوح بالتصعيد في كوبا ويتوعد بتوسيع العقوبات. إذن نشرة جديدة نخصص غالبيتها لتطورات الحرب في إيران. في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عن عدم رضاه عن المقترح الإيراني الأخير الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، ترامب أكد أيضا أن بلاده تنهي الحصار على إيران مبكرا، معتبرا أن الوقت في صالحها، وأضاف أن مخزونها من الغذاء سينفذ خلال 3 شهور. كما جدد التأكيد على أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران. كما قال الرئيس الأمريكي بأن هناك نظاما جديدا في إيران، وأن واشنطن تحاول أن

0: تجد مع من تتكلم معه، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الصفين الأول والثاني ونصف الصف الثالث من القيادة الإيرانية. كما تطرق إلى العملية العسكرية الأخيرة قائلا إنه تم تدمير 85% من قدرات إنتاج الصواريخ في إيران، وأن البحرية الإيرانية التي كانت الأقوى إقليميا دمرت بالكامل، وأن 159 سفينة تابعة لها الآن أصبحت في قاع البحر.
1: They have some missile making capacity left. We've knocked about 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. We've knocked about 82%, but that means they have missiles left. We knocked out most of their drone making factories, but they have some drone capacity left. And drones are pretty effective. Anti-drone capacity that we have now is fantastic. They have new weapons, lasers. You gotta see the lasers. They go into a laser, they just burn like a, they just boom. And we have that, and we have a very special machine guns with large scale bullets operated by a computer. And as they come in, it just knocks them out like it's amazing. Taken their air force is non-existent. It's gone. Their navy, they had a very strong navy. They had the strongest navy by far in the Middle East many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone, too. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone, too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed, so-and-so. And I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job over there, actually.
0: وقال ترامب إن الولايات المتحدة تنتصر على إيران، مجددا رفضه لأي اتفاق مع طهران لا يلبي الشروط. ترامب أشار إلى أن أمريكا لن تترك مواجهة إيران مبكرا، ثم تضطر للعودة لمعالجة المشكلة مرة أخرى.
1: If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
2: We're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
0: انضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك معنا سيد موسى. الواضح بأنه الرد أو المقترح الإيراني المعدل لم يعجب الرئيس ترامب من خلال آخر تصريح له، ولكن التسريبات تقول بأنه إيران قدمت تنازلات مهمة في ردها الأخير. إذن المقايدة برأيك أو التنازلات التي قدمتها في أي نقاط تعتقد؟
3: يعني إيران كانت لديها شروط 10 شروط عالية جدا. هي كانت تقول لا تريد المحادثات تكون حول التخصيب، الآن قبلت أن تكون المفاوضات بعد رفع الحصار البحري أن تبدأ المفاوضات، قبلت بتعيين مدة زمنية من قبل الولايات المتحدة على عملية التخصيب. هذا ما لا تريده الولايات المتحدة أصلا، تعيين الزمان. الولايات المتحدة تريد لا تخصيب، يعني لذلك هذه تعد يعني تنازلات من إيران. لكن الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة هي ما زالت يعني موجودة، ولهذا السيد ترامب يقول لا تعجبني هذه.
0: طيب المقايدة ستكون المضيق مقابل النووي؟ افتحوا المضيق.
3: المضيق يعني مقابل رفع الحصار، والمفاوضات مقابل رفع العقوبات.

0: هذا ما لا يعجب السيد ترامب كما قال، هذا لا يرضيني. هو يريد إيران أن تقبل بالشروط الثلاثة التي بدأت الحرب من أجلها، النووي، عملية التخصيب، الأذرع والصواريخ الإيرانية. طيب.
1: سيد موسى، ترامب كان أكد حول هذا الحصار الذي نتحدث عنه والذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز بأنه يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية، وجاء طبعا كنتيجة لتصرفاتهم. نستمع لما قاله.
2: I think we're doing a great job over there actually, where we have the, you know, they used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business.
1: سيد موسى، كيف تنظر إيران لهذا الحصار البحري على مضيق هرمز وموانئها؟ هل تنظر له كشكل من أشكال الحرب أم استمرارا لها؟ لأنه رد الفعل والوقت ليس في صالحها. هناك من يتحدث بأنه في حال التزم ترامب أو أخذ الطريقة المعتادة للنظام الإيراني، طريقة الصبر الاستراتيجي، و يعني أطال وقت هذا الحصار البحري، قد ذلك يؤدي إلى انفجار أبار النفط، وذلك ليس في صالح إيران.
0: نعم.
1: هل سترد على ذلك إذا كانت تعتبره شكل من أشكال الحرب؟
0: نعم، هو بالواقع الحصار يضر بإيران حتى أكثر من الحرب. يعني الآن الحصار يعني بدأ يظهر تأثيره على الشارع الإيراني، على الغلاء، على الأسعار، على كل مجالات الحياة في إيران. يعني نسبة عالية من التضخم الآن بدأت تظهر أكثر فأكثر. كان الاقتصاد الإيراني مزمن مسبقا أصلا،
1: معاقب نتيجة العقوبات.
0: نعم، نتيجة العقوبات، وكانت حتى احتجاجات يعني خلال السنوات الماضية على الوضع المعيشي. لذلك الحصار زاد الطين بلة وتدهور الوضع الإيراني أكثر فأكثر. فلذلك عندما نتكلم عن الصبر الاستراتيجي، وهذه مقولة كانت إيران تستخدمها سابقا، لكن الوضع الآن مختلف. في السابق كانت إيران تصول وتجول في المياه، تهرب نفطها حيثما تشاء بعناوين مختلفة، برفع أعلام دول مختلفة، لكن الآن هناك حصار مطبق على إيران. لذلك لا لا لا يعني يعني الصبر الاستراتيجي ليس له معنى.
1: هناك من يقول بأنه ترامب الآن هو الذي يتبنى هذا الصبر الاستراتيجي، فرض حصارا وهو مستعد، يقولها صراحة، لست مضغوطا بأي وقت أو بمدة زمنية. طيب سيد موسى، هناك مسؤول عسكري إيراني أيضا قال بأنه احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة قائم، مشيرا إلى تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترح الإيرانية، وبأنهما يعززان هذا الاحتمال، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات. وبالتالي سيد موسى، بعد كل هذا الوقت، ما الذي يخافه النظام الإيراني أكثر؟ هل اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو ما بعد انتهاء الحرب؟ لماذا أسألك؟ أسألك لأن التقارير التي تتحدث عن احتماليات اندلاع احتجاجات معيشية تكثر وتتصاعد في الأيام الأخيرة. نعم. ماذا بعد؟
0: نعم، إيران بالواقع الآن مهددة من جبهتين. الجبهة الداخلية، يعني هناك للصبر حدود كما يقال، يعني الشعب الإيراني يصبر إلى حدود ما، لكن إذا تدهورت الأوضاع وشعر المجتمع الإيراني بانهيار، عندها لا يسكت، خاصة المطالب المعيشية لا يمكن إسكاتها. يعني الجوع لا يمكن إسكاته، ثورة المجاعة إذا حصلت لا يمكن قمعها، لأنها ليس احتجاجات سياسية. هذا أولا، تهديد داخلي. أما إيران تخشى من الهجوم الأمريكي أيضا، لأن كل ما الآن كل الاقتراحات التي تطرحها إيران نراها تركز على عدم مهاجمة إيران. حتى المقترح الأخير ركزت على عدم مهاجمتها، لذلك هي تخشى من الحرب وتخشى من الجبهة الداخلية.
1: من الجبهة الداخلية، كيف سيحاسب الشعب الإيراني هذا النظام بعدما صبر على العقوبات المضاعفة؟

0: على الحصار المائي وأيضا على كل ما حصل له. يعني أساسا هو الآن مطالب من قبل قادة النظام بالجهاد، ما يسمى بالجهاد الاقتصادي، هو مصطلح جديد أساسا.
1: نعم نعم، هذه مصطلحات يعني تستخدمها إيران للذين يوالون النظام في الداخل. يعني هناك مجموعات توالي النظام لا شك فيه، نسبة موالية للنظام ولها مصالح مع النظام، لكن السواد الأعظم من الشعوب الإيرانية هي لا يعنيها ماذا يحصل الآن، خاصة كانت قد عبرت مرارا وتكرارا عن استيائها من السياسة الخارجية الإيرانية طوال السنين الماضية التي انعكست سلبا على الوضع المعيشي الإيراني. لذلك إيران بعد حتى لو حصل يعني توافق مع الولايات المتحدة، وهذا بعيد المنال، لأنه عندها إيران تكون مستسلمة تماما إذا قبلت الشروط الثلاثة. نعم. ولهذا هناك أزمة اتخاذ قرار، لأنه يعتبر هذا القرار هو التسليم كامل. بعد ما تسلمت إيران عندها نرى احتجاجات ستندلع للمطالبة بحقوق أكثر للجماهير الإيرانية.
0: الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، شكرا لك.
1: شكرا لك.
2: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة MBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقا أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل.
3: The bilateral relationship between China and the US goes far beyond.
0: الصين تؤكد أن علاقتها مع أمريكا تتجاوز قضية هرمز وتدعو إيران إلى فتح المضيق. ولدينا أيضا بعد إعلان البنتاغون سحب 5,000 جندي من ألمانيا، وزير الدفاع الألماني يطالب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. ووفقا لما نقلته أكسيوس، فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج، قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. أضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار، فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفد طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى امتلاء الخزانات. وبحسب تقديرات حديثة، طهران قد تفقد 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لأبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كابلر، إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خرجت من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات مؤسسة كابلر، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجتساران إلى تراكم الشمع والإسفلتين الذي يسد الأنابيب وربما يخرج الأبار عن الخدمة للأبد. إذن الحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة: انعدام التصدير وضعها في ورطة، سعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى، ومواقع التخزين التقليدية امتلأت، ما دفع طهران للتوجه نحو استراتيجية بديلة وهي التخزين في منشآت عائمة. وفق الاستراتيجية، أعادت إيران تشغيل ناقلات نفط عملاقة كانت خارج الخدمة لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتة مثل جزيرة خارك، وذلك لاستيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلات قديمة كخزانات عائمة بحسب التقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجهه قطاع النفط في ظل ما مساعي لاحتواء الأزمة أيضا عبر حلول مؤقتة. وبحسب تقديرات حديثة صدرت، صور الأقمار الصناعية أظهرت مشاهدين أن إيران تخزن نحو 21 مليون برميل من النفط في خزانات عائمة خلف جدار هذا الحصار البحري الذي تتعرض له. تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم أو الذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات شركات تحليل مثل فورتكسا قالت إن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية بشكل ملحوظ. بحسب بيانات نفس الشركة، الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية. غادرت بضع ناقلات نفط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من إبريل فقط، هي مسجلة بذلك انخفاضا يتجاوز 80% مقارنة بالشهر الماضي. وفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية، يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا تستطيع إيران بيعها.

0: من عمان معنا مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايل. أهلا بك معنا دكتور عامر. يعني بعد قرابة 61 يوما على هذه الحرب الأمريكية الإيرانية وأسابيع من الحصار المائي على مضيق هرمز، ما الذي حققه وما الفاتورة التي يدفعها النظام والاقتصاد الإيراني؟
1: يعني هو بلا شك لا نستطيع اليوم أن نحسم بشكل النتائج، لكن كثير من الأمور تشي بما يظهر داخليا. أولا، حالة الطوارئ لدى النظام الإيراني للخروج من هذه الأزمة بالبحث عن تقديم عروض مستمرة للإدارة الأمريكية للوصول إلى نقطة المفاوضات.

0: وكأن نقطة المفاوضات الآن أصبحت حلما بعيدا بالنسبة للإيرانيين، على عكس ما كانت عليه الأمور سابقا، وهذا يشير إلى ارتياح لدى الإدارة الأمريكية من النتائج، وأن سياسة الحصار التي قامت بها واشنطن هي واضح أنها ذات فاعلية عالية، خصوصا أنها تأتي بعد حرب من 40 يوم، يعني استطاعت الولايات المتحدة فيها تدمير معظم القطاعات الداخلية في إيران، فبالتالي تصبح الأزمة التي يعيشها الإيراني أقرب إلى فكرة كرة الثلج المتدحرجة التي كلما تدحرجت أكثر كبرت وزادت ثقلها، وبالتالي اقتربت لحظة الصدمة والانفجار. وهذا ما يفسر طريقة التعاطي الإيراني الحالي في موضوع البحث عن وساطات، محاولة إدخال جميع الأطراف، محاولة على الأقل تقديم طروحات تقبلها الإدارة الأمريكية لرفع الحصار، وهذا يعني أن الحصار فعليا هو أداة التفجير الداخلي على كافة المستويات. بالأمس عندما تحدث الرئيس ترامب تحدث عن الأزمة السياسية أيضا، ولم يتحدث عن الأزمة الاقتصادية فقط، الأزمة السياسية بفكرة مع من نتكلم. صحيح يمكن عبر الهاتف أن ننجز نقاط ونتقدم بها، لكن نحن لسنا واثقين أن هناك فريق قادر أن يترجم هذه الاتفاقات.
1: نعم،
0: هذا يعني أننا نعيش لحظة الأزمة في إيران، الأزمة التي بدأت تظهر معالمها على كل المستويات،
1: طيب
0: قريبا
1: سيد
0: ستظهر
1: عامر،
0: مجتمعيا.
1: هذه الأزمة التي لم تتأثر فقط بالحصار المائي على موانئ إيران، إنما قبلها كان هناك عقوبات. أصلا الخزانة الأمريكية أعلنت من جديد فرض عقوبات جديدة ضد إيران، طالت 6 أفراد و21 شركة إضافة لسفينة واحدة، من بينها شركات بالصين، وحذرت شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز، سواء كانت مالية أو رقمية أو بالمقاصة أو أي مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات. قبل ساعات أيضا قال الرئيس الأمريكي إن 400 ناقلة نفط لا تزال عالقة في مضيق هرمز. كل هذه الضغوطات بالإضافة إلى ما عناه أصلا الاقتصاد الإيراني من عقوبات ثقيلة، إلى أي مدى هي عوامل قد تضغط على النظام الإيراني لتقديم المزيد من التنازلات؟ أساسا هذه الضغوطات هل تنفع برأيك مع نظام مثل النظام الإيراني لديه إيديولوجيا معينة؟
0: في الأيام العادية لا، هو عادة في الأيام العادية هو نظام يتقن فكرة إضاعة الوقت وإطالة أمد المفاوضات والبحث دائما عن حلول وتبديل الأوراق والأولويات، لكن اليوم هو نظام مضغوط، وهناك نقاط يجب أن نشير إليها بوضوح، أن الأمور لا تتعلق فقط بالجانب المجتمعي والاقتصادي، كما تفضلتي 100%، الوضع الاقتصادي أصلا كان سيء، قبل شهرين الناس كانت أصلا في الشوارع في إيران متظاهرة، اليوم تزداد هذه الأزمة عمقا مع أزمة على المستوى السياسي، لكن هناك أزمة على المستوى الأمني. أن هذا المناخ الذي يتشكل الآن في إيران هو مناخ يمكن أن نقول أنه المناخ الأفضل للبدء بالتحرك في الداخل الإيراني، سواء على المستوى الاستخباري أو على المستوى الميليشياوي، وبالأمس عبر الرئيس ترامب بأن السلاح قد عبر إلى بعض أطراف المعارضة الإيرانية، لكن لا نعلم متى سيستخدموه، وهذا يعني أن المناخات التي تتشكل اليوم في فكرة أزمة النظام في إدارة الحياة اليومية للإيرانيين، قدرته على تقديم الخدمات، قدرته على تقديم السيولة المالية، قدرته على ديمومة الحياة، يعني أننا أمام مشهد قد يكون على أعتاب فكرة الانفجار الداخلي، فهو يدرك تماما أن ما قام به الأمريكي الآن هو عبارة عن تفجير داخلي، وحتى يكون هذا التفجير الداخلي ممكن كان لابد للحرب أن تقوم ولابد لفكرة الحصار أن تتم. اليوم حتى البنوك التي كانت تتعامل مع إيران هي وجهت لها تهديدات وتحذيرات مباشرة من وزارة الخزانة الأمريكية، فهذا كله يشير أن الحصار مطبق، وأن الرغبة الأمريكية الآن في فكرة تفجير الأزمة داخليا على كل الصعد، السياسي، الأمني، المجتمعي والاقتصادي، إذن كلها عبارة عن عوامل متشاركة في فكرة الوصول إلى الهدف، وهو نقل الأزمة إلى لحظة التفجير في الداخل الإيراني.
1: من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبيلة، شكرا لك. وحول مضيق هرمز، دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ الأطراف كافة إلى فتح المضيق، مؤكدا أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
2: And that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval restrictions.

0: blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
1: كما رجح أن يتصدر ملف مضيق هرمز المحادثات مع الرئيس الأمريكي عندما يزور بكين، مؤكدا على أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة بين البلدين.
0: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples, and I may say for the entire world of the people of the entire world, that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: إذن مشاهدين، أظهرت الحرب مع إيران مدى حساسية وأهمية الممرات البحرية العالمية، حيث أن أي تهديد فيها يمكن أن يربك أسواق الطاقة والتجارة الدولية، وهو ما دفع البحرية الأمريكية اليوم للاتجاه إلى سلاح لم يكن مألوفا من قبل. لا نتحدث عن سفن أو غواصات، بل عن ذكاء اصطناعي قادر على رؤية كل ما هو تحت سطح البحر، منها الألغام البحرية. واشنطن لا تريد التعامل مع الألغام البحرية بالطرق التقليدية، بل تعاقدت مع شركة دومينو داتا لاب للاستحواذ على نظام جديد يشم الألغام في البحر تماما كما تشم الكلاب المخدرات في البر. طريقة عمله وفق مسؤول الشركة تعتمد على تحليل بيانات السونار وأجهزة الاستشعار لمعرفة أماكن الألغام بدقة وسرعة عالية. أيضا تم تطوير هذا السلاح للتكيف مع التهديدات الجديدة في البحر خلال أيام بدلا من أشهر كما كان الحال سابقا. لجوء واشنطن إلى هذه التقنية جاء بسبب تنوع التهديدات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز. نتحدث عن ألغام في العمق، وألغام طافية، وألغام تثبت يدويا في السفن. طبعا هذه الثلاثية جعلت الملاحة البحرية في هرمز كالسير في حقل الألغام برا. سبب آخر للاعتماد على الذكاء الاصطناعي هو أن البحرية الأمريكية كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا لتحليل الأجسام في البحر قبل تصنيفها أجساما خطيرة أو غير ذلك. اليوم ستوكل هذه المهمة للذكاء الاصطناعي ليحسمها خلال دقائق معدودة، مع تقليل هامش الخطأ الذي لا يرحم أحيانا عند المواقف الدقيقة في عرض البحر. كذلك على جميع الجبهات، وزارة الحرب تعهدت بتعزيز قدرتها على التفوق في اتخاذ القرارات في الحرب، مشددة بعد الصفقة على أن الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي هو أمر لا غنى عنه للأمن القومي الأمريكي.

0: معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أهلا بك معنا سيد ريتشارد. يعني كما استمعنا، الجيش الأمريكي يود توظيف الذكاء الاصطناعي في مسار نزع الألغام في مضيق هرمز. إلى أي مدى ذلك قد يغير من قواعد الحرب ويخلص العالم من هذه المشكلة، مشكلة الألغام التي زرعتها إيران في هذا المضيق؟
1: سؤال رائع جدا. بكل صراحة نحن لا نعرف، لأن هذه هي تقنية جديدة وتكنولوجيا جديدة، ولكن ما نعرفه حتى الآن هو أنه إذا البحرية الأمريكية استخدمت هذه المقاربة التقليدية، لا سيما فيما يتعلق بإرسال سفن كبيرة

0: من أجل إيجاد الألغام التي زرعتها إيران في المضيق سيتخذ الأمر 6 أشهر، وذلك من أجل تنظيف المضيق من الألغام. ولكن إذا التكنولوجيات في مجال الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تساعد في التخلص من الألغام لا سيما من خلال التعرف عليها بشكل واضح، هذا الأمر إذن قد يساهم بتسريع الأمور فيما يتعلق بإزالة الألغام بشكل سريع. وبالإضافة إلى ذلك يمكن بالفعل أن يؤدي ذلك إلى استخدام أيضا مركبات داخل المياه التي يمكنها أن تتعقب الألغام وتقضي عليها. وإذا بالفعل كان هذا الأمر ناجعا سيكون إيجابيا جدا وسيعود بالفائدة بشكل كبير إلى التخلص من الألغام داخل هذا المضيق.
1: طيب سيد ويتس، سنستمع لما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العودة للخيار العسكري. قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل. نستمع لما قاله وأعود إليك.
2: Finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
3: Do you want to go blast the hell out of him?
2: I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast him away, or do we want to do something?
1: سيد ريتشارد، وأنت معي، هناك خبر عاجل لوزير خارجية باكستان، تصريح إذن يقول فيه بأن جهودنا مستمرة لتعزيز الحوار والدبلوماسية للسلام والاستقرار بالمنطقة. إذن الجهود الباكستانية مستمرة في الوساطة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وعليه من الناحية القانونية سيد ريتشارد، وبعدما استمعنا لما قاله ترامب، انتهت فترة الحرب من الناحية القانونية، انتهت فترة 60 يوما. اليوم ما الخيارات العسكرية المطروحة أمام إدارة ترامب للتصرف بها مع إيران؟
0: بالفعل لكي يكون واضحا، هنالك العدد كبير من الخيارات الآن، أكثر من التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالاقتراح الأخير الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني، أو حتى فيما يتعلق بالقضاء أو تدمير إيران بشكل كامل. أعتقد أن الرئيس ترامب يعرف أنهم يريدون تشجيع الإيرانيين لكي يكونوا أكثر مرونة فيما يتعلق بالمحادثات، لأننا كما استمعنا هو لا يحب هذا الاقتراح الجديد الذي قدمته إيران. إذن الولايات المتحدة يمكنها بالفعل أن تسيطر على جزر لا سيما جزيرة خرق الإيرانية التي فيها صادرات النفط الإيرانية ويتم فيها أو موجودة بشكل كبير، بالإضافة إلى الشحن النفط، بالإضافة إلى جزر أخرى موجودة بين إيران وبين الإمارات العربية المتحدة ونعرف أن ملكيتها متنازعة عليها، وربما أيضا قد يكون هنالك استحواذ على جزر أيضا بالقرب من مضيق هرمز، وربما أيضا سيكون هنالك ضربات عسكرية أكثر محددة، ولكن ستكون هذه الضربات محددة بشكل كبير لأن الإيرانيين بالفعل لديهم صواريخ باليستية وحتى مسيرات ما زالت موجودة مدفونة تحت الأرض الآن، وأمريكا تعرف أين مكانها ويمكنها أن تدمرها الآن. إذن الخيارات مختلفة والأمر لا يتعلق فقط بالحصار البحري الأمريكي.
1: شكرا لك من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. كشفت رويترز أن شقيقين من عائلة خرازي النافذة في إيران والمقربة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يديران منصة نوبيتاكس للعملات المشفرة أو نوبيتاكس. وذكرت رويترز بأن هذه المنصة أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. أضافت رويترز أن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 10 مليون إيراني وتدير 70% من المعاملات بالعملات المشفرة في إيران، وهي بمثابة جسر إلى سوق العملات الرقمية العالمي. بحسب رويترز تمكن الشقيقان من إخفاء صلتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل أقامير المنسوب لجدهم. إذن الالتفاف على العقوبات تحول بمرور الوقت إلى هندسة إيرانية تتأقلم مع الأزمات الاقتصادية التي يحولها الحرس الثوري في كل مرة إلى فرصة للربح والسيطرة على حصة جديدة.

0: جديدة من الأسواق. التفاصيل مع الزميلين طاهر بركي وعبد الجليل مسعي.
1: أولا نبدأ بشركة نوبيتكس الإيرانية وماذا تعمل وما أسباب نجاحها وتمكنها بالتالي من الإفلات من العقوبات.
2: منصة التداول هي نافذة تسمح للمواطن الإيراني وللشركات الإيرانية على الورق على الأقل بولوج سوق العملات الرقمية دون المرور عبر نظام سويفت أو دون المرور على نظام الدولار. تتعرف عام 2017 عندما تأسست هذه الشركة شركة نوبيتكس طاهر كانت إيران ممنوعة من استخدام سويفت نظام التحويلات العالمي. كان الدولار والوصول إلى الدولار أمر معقد جدا، كان يخسر قيمته بسرعة رهيبة جدا. كان هناك مشكل آخر هي عقوبات على البنك المركزي الإيراني. لذلك قامت هذه الشركة ومقرها في إحدى هذه البنايات التي تعرضت لهجوم خلال الحرب الأخيرة. قامت شركة نوبيتكس وهي شركة عملات رقمية إيرانية تقول بأنها أسست البنية التحتية لشركة بالكامل في إيران، تقوم بفتح المجال أمام أي مواطن إيراني بشراء العملات الرقمية بواسطة الريال الإيراني دون المرور عبر الدولار أو العملات الأخرى. هذا سمح لملايين الإيرانيين بدخول هذا المجال، هذا أيضا سمح لهم باستثمار أموالهم في العملات الرقمية. لكن وهنا اللعبة طاهر، يشترون العملات الرقمية بسعر صرف سوق سوداء وليس بسعر الصرف الرسمي، بينما اتضح أن لها علاقة مباشرة بمسؤولين حكوميين.
1: إذن هي متاحة للأشخاص العاديين وليست فقط واجهة مدنية لخدمة النظام.
2: الموقع لازال مفتوحا، فتحته قبل دقائق طاهر، يمكنك الدخول. وهنا هي تفتخر بأنه لديها أكثر من 11 مليون إيراني. نحن نتحدث عن أكثر من 10% من الشعب الإيراني يستخدم هذه المنصة. هي تسمح مثل ما تشاهد بشراء البيتكوين، إيثيريوم، يعني كل العملات الرقمية تقريبا، وتعطي سعر آخر قيمة للطمان حتى وهي مكتوبة بالإيرانية. واضح بأنها تتحدث عن آخر قيمة للطمان حسب السوق السوداء. حصلت لديها مشكلة كبيرة قبل سنوات أنها تعرضت لهجوم سيبراني وخسرت 90 مليون دولار من قيمة، اختفت وسرقت، لكنها عوضت تدريجيا جميع المستخدمين، ولا تزال تسيطر على النسبة الغالبية الساحقة من العمليات داخل إيران.
1: هل هناك معلومات أخرى لدينا نعرضها عن النوبيتكس؟
2: طبعا
1: في هذه الصور، إذا كان يمكن أن نشاهد الصورة أيضا.
2: هناك صورة أخرى طاهر إذا أردنا التحدث عن من يستخدمها بشكل عام.
1: نسب.
2: نحن نتحدث على أن سوق المحفظة الرقمية في إيران بشكل كامل هو يصل إلى عقوبة في الوصول إلى الدولار، يشترون العملات الرقمية بشكل كبير. لكن داخل هذه المؤسسات، نتحدث عن مؤسسات حقيقية جزئيا، ثم لدينا مؤسسات أخرى تابعة للحرس الثوري بطريقة غير مباشرة. وفي كل الحالات نحن نقع في سؤال واحد، وهو استخدام الحرس الثوري لهذه
1: الآن العملات الرقمية تشغلها إيران فقط، أو يعني تشتغل بموضوع العملات الرقمية فقط في نوبيتكس أو لديها مجالات أخرى؟
2: هناك مجال مهم جدا طاهر قبل أن نختم هذه المادة. تعرف بأن تعدين العملات الرقمية الأرخص في العالم هو في إيران. لماذا؟ لأن سعر الكيلووات الساعي في إيران هو 0.05 دولار. نتحدث عن مبلغ زهيد جدا، لأنه الأسعار هي تنتج عبر بواسطة الغاز المدعم والكهرباء المدعم،
1: برا أغلى بكثير.
2: وحتى إذا احتسبنا سعر العملة المحلية المنخفضة، هذا يجعل الطاقة منخفضة جدا. في النهاية سعر تعدين، معدل تعدين عملة واحدة من البيتكوين هو 1320 دولار. هذا رقم زهيد جدا. في أمريكا تكلف 80,000 دولار، وبالتالي غير مجدية بأسعار اليوم.
1: فرق كبير.
2: حتى في بلد منتج للغاز بشكل كبير جدا في روسيا، هي تكلف 40,000 دولار. يعني نحن نتحدث عن 1300 دولار، والبيتكوين هو مبلغه الآن آخر التحديثات هو تجاوز 77,000 دولار. لاحظ هامش الربح. فهنا البنك المركزي الإيراني طاهر يسمح بتعدين العملات الرقمية، شرط أن تباع إلى البنك المركزي الإيراني. وعندما يشتري هو هذه العملات، يقوم بصرفها وإعطاء المبالغ للمعدنين الرسميين بالعملة المحلية. هنا يتحصل كلفة هذه العمليات السنوية تدر على البنك المركزي الإيراني ما يصل إلى مليار دولار سنويا فقط من ربح لهذا التعدين داخل. هو قانوني لكن بشرط بيع العملة الرقمية إلى البنك المركزي. لكن بسبب الهجمات، بسبب تذبذب الكهرباء، بسبب تدمير البنية التحتية،
0: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز

0: أن أمريكا أبلغت الحلفاء الأوروبيين بمن فيهم بريطانيا، بولندا، ليتوانيا وإستونيا بتوقع تأخيرات طويلة في تسليم شحنات الأسلحة، بينما تسعى واشنطن لإعادة ملء مخزوناتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن البنتاغون يجري محادثات مماثلة مع دول آسيوية لتأجيل التسليم أيضا. تداعيات الحرب الإيرانية طالت أيضا حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حيث أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. أكد مسؤولون أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. من جهته اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء. أشار وزير الدفاع الألماني إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا وخاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. معنا من برلين مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة، أهلا بك. تداعيات وردود الفعل على القرار الأمريكي بسحب 5000 جندي من ألمانيا.
1: صباح الخير. يعني ردود الفعل ما زالت بطيئة. ربما الأهم الذي سمعناه من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يقول بأنه هذا الإعلان كان متوقعا، ولكن هو شدد أيضا بأنه العلاقات أو التعاون العسكري الثنائي مع الولايات المتحدة سيستمر بقوة وعن كثب، وذكر بأنه لدى الولايات المتحدة عدد كبير من المقرات العسكرية أو السكنات العسكرية الموجودة في غرب ألمانيا، من بينها مقر القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط ولأفريقيا عفوا ولأوروبا، وقال بأنه يعني هذه هي مراكز مهمة جدا بالنسبة للمتحدة ونحن ننسق معها دائما. كان هناك أيضا تصريحات من أعضاء من الحزب الحاكم ولكن ليس من المستشار نفسه بعد، يذكرون كذلك بأنه الولايات المتحدة هي تستفيد فعلا من هذه القواعد بشكل كبير، وذكروا بأنها استفادت يعني من هذه القواعد الموجودة في ألمانيا خلال يعني الحروب الماضية في أفغانستان، في العراق، وأيضا الآن في إيران. ولذلك يعني بالفعل هناك يعني تأسف ربما، ولكن هناك أيضا تذكير بأنه هذه القواعد هي أيضا هي في صالح أو مفيدة للولايات المتحدة كذلك.
0: طيب راغدة، عندما نتحدث بأنه على الأوروبيين تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، هذه الدعوة التي وجهها وزير الدفاع الألماني للجانب الأوروبي، ما المقصود بها؟ يعني هل نتحدث عن زيادة ميزانيات الدفاع السنوية أم على تعاون عسكري أكثر؟ ما الذي يقصده باختصار لو سمحتي؟
1: يعني ألمانيا منذ أن دخل ترامب البيت الأبيض مرة جديدة في عهده الثاني هي قررت وأعلنت، يعني خاصة هذه الحكومة الجديدة أعلنت عن ميزانية عسكرية كبيرة جدا، استدانت يعني الأموال لتحقيق ذلك، وهي ألمانيا تعرف بأنها يعني ضد الاستدانة بشكل عام، ولكن الآن هي تنفق بشكل كبير على يعني إعادة إحياء جيشها ودفاعها، ووصلت يعني إلى النسبة التي يوصي بها الناتو لدول الأعضاء أو فاقتها، يعني زادت عنها كذلك 2%، وهي الآن تقول يجب أن نصل إلى أنفاق 5%. لذلك ألمانيا ملتزمة بهذا الأمر، وهي

0: كان أصلا إطراء من الجانب الأمريكي على التزام ألمانيا بتقوية دفاعها، ولكن الآن المقصود وهذا ما تحدث به أيضا وزير الدفاع بأنه يجب تقوية العمل الداخلي الأوروبي بين الدول الخمسة هي بريطانيا ألمانيا فرنسا وإيطاليا ويقول وبولندا، يعني هذه الخمس دول التي يقول بأنه يجب أن تكثف تعاونها العسكري إلى جانب الناتو من دون التخلي عن الناتو أو الخروج عنه، ولكن يجب أن يكون هذا التكثيف في العمل الدفاعي العسكري المشترك في موازاة الناتو. من دون شك يكون هناك انفاق إضافي، يعني بولندا أصلا تنفق بشكل كبير، وألمانيا كما ذكرت يعني هي التزمت بأن تزيد من انفاقها بشكل كبير في السنوات القادمة.
1: من برلين مراسلة العربية راغدة بهنام، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المجلس العسكري في مالي يتهم عسكريين ومعارضين بالضلوع في هجمات قادها متطرفون. ولدينا أيضا تايوان تعلن رصد 29 طائرة عسكرية و8 سفن تابعة للصين حول أراضيها.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. على جبهة لبنان، أفادت مصادر إعلامية لبنانية بمقتل 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة شوكين جنوبي لبنان. من جانبها، أفادت مراسلة العربية بتنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات على بلدتي عتشيت شقيف وزوطر الشرقية والطريق المؤدي إلى بلدة كفر دعبال. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ نحو 50 غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير ما يقارب 50 بنية تحتية في عدة مناطق. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات قيادة انطلقت منها عناصر الحزب، إلى جانب مبان مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى.

0: في مالي أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله نانتومي أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط سياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. وأشار نانتومي إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات في كاتي قرب باماكو.
1: لم تهدأ الأوضاع في مالي بعد. آخر ما آلت إليه سيطرة مقاتلي الطوارق على معسكر أمشيش قرب تساليت بولاية

0: كيدال. فالجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي جبهة أزواد مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية بحسب مصدر للعربية. هذا ميدانيا، أما على الخريطة فيظهر واقع أمني معقد، مناطق نشاط لجماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وأخرى لتنظيم داعش تنتشر في الوسط والشمال والشرق، فيما تتسع مواقع الهجمات خارج هذه النطاقات وتغطي مساحات أوسع من البلاد بحسب خريطة نشرتها وكالة رويترز. بدأت الأوضاع في مالي تأخذ منحا متصاعدا في 25 أبريل الماضي، حين سيطرت الجماعات المتطرفة بالتعاون مع مقاتلي الطوارق على مدينة كيدال في الشمال، وانسحب منها فيلق أفريقيا الروسي قبل أن تتسع الهجمات وتصل إلى داخل العاصمة باماكو. في المقابل انسحب مئات الجنود الروس من مواقعهم في شمال مالي، كما تظهر الخريطة التي نشرتها رويترز والتي ترصد مواقع هذا الانسحاب ومساراته داخل البلاد. ولا يقتصر هذا المشهد على مالي وحدها، إذ يتجاوز امتداد هذه الجماعات المتطرفة حدود البلاد إلى دول الجوار، فقد وسعت نطاق نشاطها في النيجر وبوركينا فاسو، وربطت امتداداتها بمسلحين في شمال نيجيريا. بحسب رويترز يمتد نفوذ هذه الجماعات لأكثر من 3000 كيلومتر من غرب مالي مرورا بنيجيريا وصولا إلى تشاد. أما اللافت فإن هجمات هذه الجماعات تتركز قرب مناطق غنية بالموارد في الساحل الأفريقي كالذهب واليورانيوم والليثيوم، إذ تقع في محيط المناجم وعلى امتداد مسارها في المنطقة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتجه إلى كوبا بعد إنهاء المهمة في إيران. قبل ذلك ترامب وجه أمرا تنفيذيا بتوسيع العقوبات ضد كوبا بسبب علاقاتها الوثيقة مع إيران وتوفير ملاذات لعناصر حزب الله. ووجه ترامب بحسب الأمر التنفيذي بفرض عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة الكوبية ومؤيدين لها، إضافة إلى عناصر بأجهزات الأمن الكوبية. أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل وإنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران منخفضات التكاليف التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17,000 شخص أنها بدأت بعملية تصفية منظمة إذن هي لعملياتها، وأضافت أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. رصدت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية 29 طائرة عسكرية و8 سفن تابعة للصين حول أراضيها. الوزارة ذكرت أن 15 طائرة عبرت الخط الفاصل ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان. وردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين حسب موقع تايوان نيوز. نهاية النشرة إلى العناوين. ترامب يؤكد أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران ويتعهد بعدم إنهاء الحصار قريبا. ترامب يعلن القضاء على الصفين الأول والثاني من القيادة الإيرانية ويؤكد أنها تعاني انقسامات. الولايات المتحدة تؤكد أن 400 ناقلة نفط لا تزال عالقة في مضيق هرمز والصين تطالب بفتحه. البنتاغون يأمر بسحب 5,000 جندي من ألمانيا، والأخيرة تعتبر تواجد أمريكا العسكري في أوروبا مصلحة مشتركة. بعد إنهاء المهمة في إيران ترامب يلوح بالتصعيد في كوبا ويتوعد بتوسيع العقوبات. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: إشارة تتوقف لتنطلق لتتسامح لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

مشاهدينا اهلا بكم في ساعه اخباريه جديده من العربيه وفي ابرز العناوين. مسؤول عسكري ايراني يقول ان العوده الى الحرب محتمله في ضوء تعثر المفاوضات، واعلام رسمي يتحدث عن اعدامات. ترامب يؤكد ان مصير الحرب غير معروف ويدافع في رساله للكونغرس على صلاحياته في توجيه الجيش الامريكي. بعد قرار سحب 5000 جندي أمريكي، وزير الدفاع الألماني أكد أن برلين تعمل على تعزيز قدراتها. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في جنوب لبنان ويعلن استهداف 50 موقعا لحزب الله. المجلس العسكري في مالي يتهم عسكريين ومعارضين بالضلوع في هجمات قادها متطرفون. نبدأ مشاهدينا من إيران، حيث قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة

0: ينضم إلينا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. سيد موسى أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: سيد موسى. إذا نعود دائما إلى هذا التصريح الذي يعني قاله مسؤول عسكري إيراني بأن العودة إلى الحرب محتملة مع الولايات المتحدة في ضوء تعثر المفاوضات، ما المؤشرات التي يمكن أن نستقرئها من هذا التصريح؟ هل هناك حتى داخل الحرس الثوري الإيراني انقسام حول الاستمرار في هذه المواجهة مع تعثر المفاوضات، وتيار آخر يرى في يعني هذا المسار التفاوضي فرصة يجب أن يقتنصها من أجل الحصول على مكاسب في فترة ما بعد الأزمة؟
1: نعم، هو بالواقع التيار كله واحد بصراحة، يعني يا إما حرس ثوري يا إما من خلفية حرس ثوري. مثلا غالي باف من خلفية حرس، حتى عباس عراقجي هو من خلفية الحرس الثوري. لكن المشكلة تكمن في الشروط، يعني كل فريق عندما يريد يوقع هذه الشروط التي تطرحها الولايات المتحدة ويصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق، هو يعني يشعر بأنه شروط إذلال، شروط تسليمية، ولا يريد أن يبرز بأنه هو المنهزم، هو من وقع على هذا، على هذه الشروط الاستسلامية. لذلك هذه هي التي خلقت الأزمة، وإلا لو كانت الشروط يعني تختلف قليلا ما لكان اتفقوا مع بعض. لذلك الآن الخلاف بينهم، يعني تيار يقول نحن نقاوم وهذه الشروط استسلامية ونوع من الإذلال لإيران، لذلك نحن نستمر بالمقاومة وكما يسمونها يعني الصبر الاستراتيجي والمقاومة وما شابه ذلك. هناك فريق يرى أن لا، هذه الشروط يجب أن نتعاطى مع الولايات المتحدة بإعطاء بعض المكاسب خاصة بالقضية النووية، وممكن أن تؤدي إلى مسألة تسوية، وهكذا نحافظ على النظام ونحافظ على البلد. هذا هو الخلاف. لكن المشكلة التي أوقعت هؤلاء بهذه الوضع المتأزم هي الشروط الأمريكية التي لا يعتبر الإيراني هذه الشروط شروط طبيعية،
0: يعتبرها شروط استسلام. هنا أيضا ترامب من جانب آخر استبعد إمكانية التنبؤ بمسار حرب إيران. نستمع ونعود.
2: You never know what happens. Look at Russia. It was supposed to be a one-day war and it's 4 years, right? And you see that, and it's really a terrible war, and it's a lot of people died. Last month they had 25,000 soldiers, mostly soldiers, killed. It's like a bloodbath over there, and I think we'll get that. We've settled 8 wars, and that should be the 9th. I think we're going to get it done, but it's a rough one. It's a rough one.
0: أستاذ موسى، ما حجم القلق الذي تخلقه حالة لا سلم ولا حرب مع النظام الإيراني حتى الآن؟ والآن نتابع ترامب يقول بأن هناك صعوبة في التنبؤ بمسار هذه الحرب إن كانت ستتجه نحو المسار السلمي الدبلوماسي أو العسكري.
1: نعم، هذه حالة لا حرب ولا سلم تؤثر يعني تأثير

0: سلبي جدا على إيران، بحيث كل شيء معطل، حتى المدارس حتى الجامعات كلها يعني الآن يعني يقرؤون من خلال يعني عن بعد، وبعض المناطق التي يعني محرومة من الإنترنت معطلة. التجارة هكذا، إيران لديها يعني تجارة كانت مع الدول الجوار مع تركيا، كل هذه الأمور معطلة، والبلد يعني تحت ضغط نفسي، الشارع الإيراني، حتى المسؤولين الإيرانيين، يعني لا يمكن لبلد بحجم إيران 90 مليون نسمة يعني يبقى في حالة توتر وحالة لا سلم ولا حرب، ومحاصر بحريا، محاصر اقتصاديا. لذلك كلما فات الوقت كلما إيران تضررت أكثر، وهذا يؤثر عليها بشكل سلبي في كل القطاعات، في قطاعات التجارة، في الاقتصاد، في الإنتاج، في كل شيء.
1: طيب أيضا فيما يتصل بالمفاوضات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض على الرد الإيراني الأحدث، لكن المشكلة تكمن في أن إدارته لم تعد تعرف مع من تتعامل داخل إيران. نستمع ونعود من جديد.
2: They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up. This is Mohammed. So and so. And I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. I think we're doing a great job over there, actually.
1: طيب سيد موسى، استمرار هذه الضبابية في من يقود إيران في المرحلة الثانية، إلى أي اتجاهات يمكن أن يقود فيها يعني إيران خلال المرحلة المقبلة؟ أيضا إلى متى يمكن أن تستمر هذه الحالة من الضبابية؟ هل سيكون هناك فعليا في مرحلة ما محاولة لجمع ولملمة مختلف الصفوف حتى يكون الرأي موحد والقرار موحد أيضا؟
0: نعم، يعني الآن الرواية عند الإيرانيين تختلف عما يقوله السيد ترامب. السيد ترامب يقول لا ندري نتكلم من، لكن الإيرانيون يركزون ويؤكدون أنهم لديهم رئيس جمهور اسمه بزشكيان، ولديهم وزير خارجية، ولديهم مرشد اسمه مجتبى خامنئي، وتظهر تصريحات بين فترة وفترة من المرشد. لكن عندما الناس ينظرون إلى غياب المرشد، والمرشد في الهيكل السياسي الإيراني للدولة هو يشكل كل شيء، هذا ما يعني يعتبره الكثير من المحللين، وحتى السيد ترامب، أنه ليس هناك من يكون صاحب القوة، صاحب فصل الخطاب يفرض على الفرقاء ويقنعهم باتخاذ خطوات عملية للوصول إلى اتفاق. الاتفاق الذي يريده ترامب هو قبول الشروط الثلاثة، يعني النووي، قضية التخصيب، الأذرع والصواريخ. هذه الشروط الثلاثة إيران كلها تعتبرها شروط تعجيزية وخط أحمر بالنسبة لها ولأمنها القومي، لنفوذها الإقليمي. كل هذه الشروط تعتبرها شروط غير طبيعية واستسلامية، لذلك هي تحاول من خلال مضيق هرمز، تبدأ بمضيق هرمز ورفع الحصار، ومن ثم تأتي إلى ملف النووي والمفاوضات الطويلة كما كانت في السابق.
1: طيب يبدو أن القلق الإيراني هو على أكثر من مستوى. أيضا تم خلال الساعات الماضية إعدام شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وجمع معلومات تتعلق بمنشآت نووية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، التي أضافت أن المتهمين أدينا بنقل معلومات استخباراتية تتعلق بمنشآت حساسة قرب موقع ناتانز النووي في محافظة أصفهان وسط إيران. ماذا عن مستوى القلق الإيراني اليوم بشأن هذه المعلومات الحساسة التي يتم تسريبها عبر عملاء كما تقول إيران إلى الجانب الإسرائيلي أو حتى الأمريكي، خصوصا وأن التهديدات الأمريكية الأخيرة كانت بضرب قوي لمنشآت الطاقة والمنشآت النووية؟
0: نعم، إيران دائما كانت مهددة ومخترقة بواسطة التجسس وجاسوسين الجواسيس يعني الأمريكيين والإسرائيليين مثلا.

0: منشأة نطنز التي تعد أكبر المنشآت النووية الإيرانية، وفيها يعني حجم استيعاب 50,000 جهاز طرد مركزي. إيران شغلت لحد الآن 14,000 في هذه المؤسسة، هذه المنشأة النووية. هذه المنشأة أصلا تعرضت إلى عدة ضربات، يعني بدءا في أيام أحمد نجات كانت الضربات تأتي من خلال مهاجمات إلكترونية من خلال هاكرز، ومن ثم ضربتها إسرائيل في الحرب الـ12 يوما، وبعد 3 أيام أيضا ضربتها الولايات المتحدة في الحرب الـ12 يوما. لذلك يعني عندما يتم إعدام أشخاص متهمين، أعتقد هذا مجرد تبرير للإعدامات، وإنما هذه المنشأة أصلا كل المعلومات وكل ما يدور داخلها هو توصلت إليه الولايات المتحدة وإسرائيل، ولذلك ضربوها. وحتى بعد الحرب الـ12 يوما تم يعني إصلاح بعض الأنفاق التي ضربت، وأيضا الولايات المتحدة حصلت على تقارير يعني أنه تم تصليح بعض الأماكن المدمرة. لذلك حتى المتهمين بالتجسس لا يمكنهم الوصول إلى يعني معلومات أكثر مما وصلت عليها الولايات المتحدة سابقا على هذه المؤسسة.
1: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية السيد موسى الشريفي. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
2: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا. فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقا أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
1: نشرتنا مشاهدينا مستمرة، وفيها بعد الفصل أو بموازاة سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا رسوم أمريكية جديدة على السيارات الألمانية والأوروبية.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. فيما يتصل بأزمة التمديد للحرب، بعث البيت الأبيض رسالة للكونغرس أكد فيها أن الحرب مع إيران تعتبر منتهية منذ 7 أبريل، حيث لم يتم تسجيل أي هجمات. لكن ترامب أوضح في الرسالة إلى أن التهديد الذي تشكله إيران ما يزال قائما، وأنه سيقوم بما هو ضروري لحماية أمريكا وحلفائها من إيران ووكلائها. ترامب أضاف بأنه سيواصل توجيه القوات المسلحة بما يتوافق مع مسؤولياته. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة، كما نتابع هذه التصريحات لترامب يقول بأنه سيواصل توجيه القوات المسلحة بما يتوافق مع مسؤولياته، وحديثه خلال الساعات الماضية عن أنه وجه بإعادة تموضع القوات العسكرية الأمريكية في يعني المنطقة، بالتالي اليوم هل ترامب يدخل في صدام مباشر مع الكونغرس أمام هذه الخطوات وأمام انتهاء صلاحياته والتفويض ممنوح إليه من أجل استمرار هذه العملية العسكرية؟
1: هناك لغط في شأن الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الآن والتوقيتات المختلفة. عندما تقول إدارة ترامب إن العمليات العسكرية توقفت عندما بدأت الهدنة، هي تحاول أن تقتطع الوقت من 60 يوما المتاحة لها قبل التوجه إلى الكونغرس للحصول على صلاحيات. إذن هذه المسألة فعلا أثارت البلبلة، ولكن حتى الآن إن الرئيس الأمريكي قادر على استئناف العمليات القتالية في إيران إذا شاء بدون أن يتوجه إلى الكونغرس، والكونغرس لن يتمكن من أن يمنعه من القيام بذلك بموجب صلاحيات ليست لديه حقا. فعليه نحن نسمع ما يقوله ترامب، يقول لن ننهي الحصار ولن ننسحب، لن نواجه مبكرا، وأن الوقت لصالحنا. وبالتالي المفهوم منه أن العملية الآن تنصب في الاستمرار في الحصار البحري الذي يعتقد أنه مكلف جدا لإيران وأقل كلفة على الإدارة الأمريكية وعلى الخزانة الأمريكية.
0: طيب، دعينا نذكر أيضا سيدة راغدة بما قاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ. هيكسيث قال إن ترامب كان شجاعا بخوض حرب إيران نيابة عن الجميع.
2: President Trump has the courage, has had, unlike other presidents, to ensure that Iran never gets a nuclear weapon and that their nuclear blackmail never succeeds. Unfortunately, as I said yesterday and I'll say it again today, the biggest adversary we face at this point are the reckless naysayers and defeatist words of congressional Democrats and some Republicans.
0: سيدة راغدة، هل تقرأ فعليا داخل أمريكا الخطوات التي قام بها ترامب في هذه المواجهة مع طهران بأنها شجاعة أم بأنها تجاوز للأولويات التي يطالب بها الشعب والشارع الأمريكي؟
1: الأمر يعتمد على مع من تتكلمين. هناك انقسام في الرأي داخل الرأي العام الأمريكي وداخل الكونغرس. بالتأكيد هناك من يعتقد أنه كان لابد من هذه الحرب لأن إيران كانت على وشك امتلاك القنبلة النووية، وطبعا الجمهوريون بالذات دونالد ترامب يعتقد أن سلفه باراك أوباما سمح لإيران بالتوجه نحو امتلاك القدرات النووية إلى درجة الاقتراب من صنع القنبلة النووية. إذن هناك من يعتقد أنه كان عليه أن يتصرف لأن الحكم في طهران، ثم لا تنسي أن ليس فقط الموضوع النووي وإنما هو في الطريعة. لا تنسي عندما بدأت الحرب ماذا كان يحدث في إيران، كانت هناك

0: محاولة لأن يعني لربما تغيير النظام لاقت معارضة دموية، لاقت قمع بطش لا سابق له، أكثر من 40,000 قتلوا وأعدموا على أيادي النظام في طهران. فإذا كان هناك عدة نواحي لهذه الحرب. من وجهة نظر دونالد ترامب أو في تاكزيت وزير الحرب، أن الرئيس الأمريكي كان الأجرأ في اتخاذ الخطوات الحاسمة نحو إبلاغ إيران أن لا يمكن أن تسير الأمور على ما هي عليه، لا نوويا ولا داخليا ولا في النسبة للصواريخ. وبالمناسبة مواضيع الصواريخ كان مطالب بهم من قبل أوروبا. أوروبا هي التي أصرت على أن تكون في المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كانت قائمة. أوروبا أصرت على الصواريخ، وطبعا الدول العربية وغيرها أصرت على موضوع الوكلاء. إيران لم تستمع لأي من هذه الأمور لأنها مصرة على أن هذه الأمور هي ضمن العقيدة الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر يتوجه في نهاية المطاف إلى مواجهة عسكرية. أما الآن فإن الحصار البحري هو سيد الساحة، وإذا كان هناك عودة إلى الحرب لن تكون أثناء زيارة دونالد ترامب إلى الصين، ستتجنب ذلك الموعد بالذات.
1: أشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات وكل التوضيحات. كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية سيدة راغدة درغام، شكرا جزيلا لك.

0: ونتابع من برلين والتوتر الجديد مع واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء. لكن بيستوريوس أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا خاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنية التحتية لديها. وفي أحدث ردود الفعل أعلن حلف الناتو أنه يتواصل مع أمريكا للاطلاع على تفاصيل قرارها بشأن سحب قوات من ألمانيا. رد الفعل الألماني يأتي في وقت أمر فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون بأن هذه الخطوة تعد إشارة على سياق الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية حسب CBS. ويتمركز حاليا في ألمانيا 35000 جندي أمريكي، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. معنا من برلين مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة أهلا وسهلا بك. راغدة، نبدأ معك بآخر التطورات الآن والتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه التطورات وسحب سحب هذا الأعداد من الجنود الأمريكيين، حوالي 5000 جندي في هذه المرحلة. كيف هي ردود فعل ألمانيا؟
1: أهلا بك. يعني حتى الآن سمعنا من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس يقول بأن هذا القرار كان متوقعا، ويعني نحن كنا ننتظر بأن تتخذ الولايات المتحدة قرار كهذا. يعني هنا نريد أن يعني نحن بحاجة إلى أن نذكر بأنه الرئيس ترامب في عهده الأول كان هدد بأن يسحب 25000 جندي من ألمانيا في الواقع، والآن يعني التوقعات بأنه منذ بداية عهده بأنه سيتخذ خطوة مثيلة كان، ولكن كان يتم تأجيل هذا القرار. يعني ألمانيا كانت مستعدة وهي تنتظر وتترقب هكذا قرار، رغم أنها بطبيعة الحال يعني هي ليست سعيدة بهكذا إعلان، ولكن لم يكن مفاجئا بالنسبة لها. ربما المفاجأ بأنه جاء الآن ردا على أو يعني بعد أيام

0: من كلام المستشار الألماني فريدريش ميرس الذي قال فيه بأنه الولايات المتحدة تتعرض للإذلال على يد إيران بسبب المفاوضات التي تجريها معها وهذا الركود في المفاوضات. والآن يعني يبدو بأنه أو يعني ألمانيا تعتبر بأنه القرار الأمريكي الآن جاء ردا على هذا الكلام للمستشار الألماني الذي لاقى في الواقع انتقادات كبيرة هنا من الداخل الألماني، يعني من أحزاب المعارضة حتى الأحزاب التي تنتقد الولايات المتحدة وتنتقد الرئيس ترامب تحديدا، قالوا بأنه كلام ميرتس لم يكن كلام دبلوماسي ولم يكن كلام يعني يساعد في علاقتنا مع الولايات المتحدة، رغم أنه انتقاداته ربما للرئيس الأمريكي هي انتقادات بناءة. لذلك الآن يعني الناتو هي تتواصل مع واشنطن لمعرفة تفاصيل هذا القرار. بطبيعة الحال سيكون هناك تواصل من برلين مع واشنطن مباشرة، لم نسمع عن ذلك بعد، ولكن هناك أيضا تشديد من الطرف الألماني، قاله وزير الدفاع وقاله أيضا نواب من الحزب الحاكم بأنه من مصلحة الولايات المتحدة أيضا بأن يكون لديها أن تحافظ على هذه القواعد. هناك تذكير من الوزير بيستوريوس بأنه الولايات المتحدة استخدمت هذه القواعد في عملياتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، كان هناك تذكير بأنها استخدمتها في أفغانستان وفي العراق، والآن يعني هي تستخدمها في الحرب مع إيران. وهي يعني الولايات المتحدة لديها أكبر مستشفى ميداني خارج الولايات المتحدة في واحدة من هذه القواعد العسكرية هنا في ألمانيا، وهي أيضا يعني مركز للقاعدتين أو المركزين قيادتين المركزيتين الأمريكيتين لأفريقيا، لقواتها في أفريقيا وفي أوروبا. لذلك تشديد من ألمانيا بأنه مصلحة أمريكا أيضا تحافظ على هذه القواعد هنا.
1: طيب، لا يبدو أن العقاب الأمريكي لألمانيا وأوروبا يطال فقط للجوانب الدفاعية العسكرية بل يشمل أيضا العلاقات الاقتصادية. الرئيس ترامب أعلن أنه سيرفع بدءا من الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من ألمانيا خصوصا والاتحاد الأوروبي عموما من 15% إلى 25%، متذرعا بأن الحلف لم يلتزم ببنود الاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن. إذن راغدة، كيف استقبل سياسة برلين هذا الإعلان الجديد بشأن الرسوم على قطاع السيارات، المخاوف من الانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار؟
0: يعني أيضا لم نسمع بعد ردود حول هذا الأمر لأنه الاتحاد الأوروبي هو الذي أبرم الاتفاق، يعني هذه الاتفاقيات هي خاضعة، يعني ألمانيا خاضعة لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة. ولكن يعني من دون شك سيكون هناك استياء كبير على الصعيد الداخلي هنا، خاصة وأنه الاقتصاد الألماني هو اصلا كان في يعني حاله ركود، زادته الازمه او الحرب في ايران واغلاق مضيق هرمز مع ارتفاع كبير في اسعار يعني الوقود، وهذا يؤثر على القدره الشرائيه للالمان ويعني يؤدي بالاقتصاد الى التراجع. ولكن اكثر يعني نحن نشهد هنا قطاع سيارات يتهاوى ويتراجع يعني مع كل يعني شهريا. كانت هناك يعني قبل يومين كان هناك شركه فولكس فاجن اعلنت بانها في الربع الاول من هذا العام هي لم تحقق أرباح، بل على العكس تراجعت مبيعاتها بأكثر من 25%، يعني نسبة كبيرة جدا. وأيضا يعني شاهدنا في الأشهر الماضية بأنه عدد من شركات السيارات الألمانية بدأ يتحول بجزء منه إلى الدفاع، الإنتاج الدفاعي، بجزء لتغطية هذه الخسائر، وبجزء ثاني يعني لكي يتمكن من التجاوب مع المطالب الدفاعية المتزايدة في أوروبا. ولكن من دون شك خبر يثير الاستياء بشكل كبير هنا في ألمانيا، ولكن المفاوضات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية تكون عبر بروكسل وعن طريق الاتحاد الأوروبي.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا راغدة بهنام من برلين، نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات والتوضيحات. أيضا نرحب بضيفي من أثينا، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كاردييف الدكتور عبد اللطيف درويش. لكن قبل ذلك سيد درويش، دعنا نستمع لتصريح الرئيس ترامب بخصوص رفع الرسوم الجمركية على ألمانيا وعموم أوروبا.
2: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, they haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it. So we've

إذا المشاهدين معنا الآن للتفصيل في هذا الموضوع من لندن المستشار العربي للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك. دكتور أحمد نبدأ معك بهذه التطورات. الآن يبدو أن القلق الأمريكي والامتعاض من التحركات الأوروبية بدأ يترجم على الأرض. إذا ترامب يبدي بأنه جد قلق من التحركات الأوروبية. هناك سحب للقوات الأمريكية من الأراضي العديد من الدول الأوروبية. أيضا فرض رسوم جمركية جديدة. كيف نقرأ كل هذه التطورات وهل كانت فعلا أوروبا مستعدة لهذه اللحظة؟ دكتور أحمد؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور أحمد عجاج. على أي سنعود إليه في وقت لاحق ضمن نشراتنا. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي وجه إنذارات لإخلاء السكان في قرى جنوب لبنان.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: إذن مشاهدينا، نواصل نشرتنا بالحديث عن تداعيات الحرب والحصار البحري الأمريكي، حيث كشف موقع أكسيوس بأن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. ووفقا لما نقلته أكسيوس، فإن هناك إجمالا 31 ناقلة للنفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج، قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. وأضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. في هذا السياق، أفادت بيانات لمؤسسة كيبلر بأن الشحنات المحاصيل إلى إيران عبر مضيق هرمز انخفضت بأكثر من 40% منذ مارس، ما يزيد من أزمة شح الغذاء داخل إيران. وبحسب شركة كيبلر، فإن السفن المحملة بالحبوب أو البذور الزيتية والمتجهة إلى إيران تتكدس في البحر.

0: في ظل هذا الحصار، فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفد طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى مرحلة امتلاء الخزانات. وبحسب تقديرات حديثة، فإن طهران قد تفقد 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لأبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر دائما، فإن إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط خرجت من منطقة الحصار البحري، كما اضطرت السفن للبقاء عالقة في المضيق كخزانات عائمة. بحسب تقديرات مؤسسة كيبلر أيضا، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجيتشساران إلى تراكم مادة الشمع ومادة الإسفلتين اللتين تصدان الأنابيب، وربما يؤدي ذلك إلى إخراج الآبار عن الخدمة وللأبد. إذن أظهرت الحرب مع إيران مدى حساسية الممرات البحرية العالمية، فأي تهديد يمكن أن يربك أسواق الطاقة والتجارة الدولية؟ إذن تتجه البحرية الأمريكية اليوم إلى سلاح لم يكن مألوفا من قبل. نتحدث عن سفن أو غواصات لا نتحدث عنها، بل عن ذكاء اصطناعي قادر على رؤية كل ما هو تحت سطح البحر، ومنها الألغام البحرية. فواشنطن لا تريد التعامل مع الألغام البحرية بالطرق التقليدية، بل تعاقدت مع شركة دومينو داتا لاب للاستحواذ على نظام جديد يشم الألغام في البحر تماما كما تشم الكلاب المخدرات في البر. طريقة عمله وفق مسؤولة الشركة تعتمد على تحليل بيانات السونار وأجهزة الاستشعار لمعرفة أماكن الألغام وبدقة وسرعة عالية. أيضا تم تطوير هذا السلاح للتكيف مع التهديدات الجديدة في البحر خلال أيام بدلا من أشهر كما كان الحال. لجوء واشنطن إلى هذه التقنية جاء بسبب تنوع التهديدات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز. نتحدث عن ألغام في العمق، وألغام طافية، وألغام تثبت يدويا في السفن. هذه الثلاثية جعلت الملاحة البحرية في هرمز كالسير في حقل ألغام برا. سبب آخر للاعتماد على الذكاء الاصطناعي هو أن البحرية الأمريكية كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا لتحليل الأجسام في البحر قبل تصنيفها أجساما خطيرة أو غير ذلك. أما اليوم ستوكل هذه المهمة للذكاء الاصطناعي ليحسمها خلال دقائق معدودة، مع تقليل هامش الخطأ الذي لا يرحم أحيانا عند المواقف الدقيقة في عرض البحر. كذلك على جميع الجبهات، فوزارة الحرب تعهدت بتعزيزات قدراتها على التفوق في اتخاذ القرارات في الحرب، مشددة بعد الصفقة على أن الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي هو أمر لا غنى عنه للأمن القومي الأمريكي. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say we give up. We give up. And their economy is really in trouble. It's a dead economy. ومع استمرار العقوبات الغربية والعزلة المصرفية التي تواجهها إيران، برزت منصة محلية للعملات المشفرة كأحد أبرز المنافذ المالية البديلة. المزيد عن منصة نوبيتكس في التقرير التالي.
1: جسر يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية، وبوابة خفية تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية. هذه هي منصة نوبيتكس. وفقا لتحقيق أجرته رويترز، نوبيتكس تستحوذ على 70% من سوق العملات المشفرة في إيران وأكثر من 11 مليون مستخدم. منصة أسسها شقيقان هما علي ومحمد من عائلة خرازي النافذة في إيران، والتي تربطها علاقات وثيقة بالمرشد

0: مجتبى خامنئي ومن قبله والده علي خامنئي، لكنها أسست تحت اسم عائلي آخر وهو أقامير منذ إنشائها عام 2018. أنجزت المنصة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، كما ترتبط تلك المعاملات بجهات خاضعة للعقوبات من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري. علامات رصدتها رويترز عبر مصادرها تقول إن الشبهات تدور حول نوبيتكس لعدم ورود اسمها أو الأفراد المؤسسين لها على قائمة العقوبات. واستغرب التقرير استثناء المنصة دون غيرها من العقوبات بالرغم من نشاطها. تتبع نشاط نوبيتكس من خلال ثلاث شركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين قد يكون مؤشرا آخر قويا يدين المنصة، حيث واصلت إتمام معاملاتها طوال فترة الحرب وحتى أثناء انقطاع الإنترنت. نفذت نوبيتكس خلال تلك الفترة معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، أي نحو 20% من حجم نشاطها المعتاد. السؤال الذي طرحته رويترز كان يتحدث عن الطريقة التي اتبعتها المنصة، حيث يتضح أن الأسلوب الأساسي لنوبيتكس كان إخفاء أثر معاملاتها عبر تغيير عناوين المحافظ الرقمية وتطوير أدوات تشفير الروابط، بالتالي حوالات مالية بمبالغ ضخمة ضمن عملية غسل أكبر وتهريب على مستوى عال في إيران، ما يجعل تتبعها صعبا إن لم يكن مستحيلا على المحققين الغربيين.
1: على جبهة لبنان، أفادت مصادر إعلامية لبنانية بمقتل 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة شوكين جنوب لبنان. من جانبها أفادت مراسلة العربية بتنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات على بلدتي عدشي تشكيف وزوتر الشرقية والطريق المؤدي إلى بلدة كفر دعبال. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا عاجلا إلى سكان 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. هذا أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا تنفيذ نحو 50 غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير ما يقارب 50 بنية تحتية في عدة مناطق. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات قيادة انطلقت منها عناصر الحزب، إلى جانب مبان مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى.

0: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة الصين في غضون أسبوعين، وهي زيارة معلن عنها مسبقا. الزيارة تأتي في ظروف دقيقة، هي ظروف الحرب في إيران والحرب التجارية. ترامب قال للصحفيين إنه يعتقد أن زيارته المقبلة إلى الصين ستكون رائعة، مضيفا أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ. في هذه الأجواء دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى فتح مضيق هرمز فورا ومن جميع الأطراف.
1: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
0: مندوب الصين لدى الأمم المتحدة رجح أن يتصدر ملف مضيق هرمز المحادثات مع رئيس ترامب عندما يزور بكين. نستمع لتصريح مندوب الصين ونعود من جديد.
1: I'm sure if

0: the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: نبقى في الصين وجوارها، لكن في شأن منفصل، حيث رصدت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية 29 طائرة عسكرية وثمانية سفن تابعة للصين حول أراضيها. الوزارة ذكرت بأن 15 طائرة عبرت الخط الفاصل ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين العسكري هناك، حسب موقع تايوان نيوز. إلى كوبا التي يزداد التركيز عليها الآن بالنظر إلى التصريحات المتوالية من الرئيس الأمريكي، حيث قال إن بلاده ستتولى أمر كوبا فورا تقريبا عقب إيران، مضيفا بأنه من المفترض أن تستلم كوبا بمجرد رؤية حاملة طائراتنا الضخمة أثناء عودتها من إيران أو أن تستسلم. ترامب أصدر في هذا السياق أمرا تنفيذيا بتوسيع العقوبات ضد كوبا بسبب علاقاتها الوثيقة مع إيران وتوفير ملاذات لعناصر حزب الله. هذا ووجه ترامب بحسب الأمر التنفيذي بفرض عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة الكوبية ومؤيدين لها، بالإضافة إلى عناصر بأجهزة الأمن الكوبية. إلى تطورات الوضع في مالي، حيث أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله ننتومي بأن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط سياسيين، من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو، وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط الصف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. وأشار ننتومي إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الشبكات في كاتي قرب باماكو. إذن يتعقد الصراع في مالي بتعدد أطرافه مع تقاطع مصالح حركة الطوارق والجماعات المتطرفة ضد السلطات العسكرية. نتابع عرضا لأبرز شخصيات الصراع في مالي.

لم تهدأ الأوضاع في مالي بعد. آخر ما آلت إليه سيطرة مقاتلي الطوارق على معسكر أمشيش قرب تساليت بولاية كيدال، فالجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي جبهة أزواد مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية بحسب مصدر للعربية. هذا ميدانيا، أما على الخريطة فيظهر واقع أمني معقد، مناطق نشاط لجماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وأخرى لتنظيم داعش تنتشر في الوسط والشمال والشرق، فيما تتسع مواقع الهجمات خارج هذه النطاقات وتغطي مساحات أوسع من البلاد بحسب خريطة نشرتها وكالة رويترز. بدأت الأوضاع في مالي تأخذ منحا متصاعدا في 25 أبريل الماضي، حين سيطرت الجماعات المتطرفة بالتعاون مع مقاتلي الطوارق على مدينة كيدال في الشمال، وانسحب منها فيلق أفريقيا الروسي قبل أن تتسع الهجمات وتصل إلى داخل العاصمة باماكو. في المقابل انسحب مئات الجنود الروس من مواقعهم في شمال مالي، كما تظهر الخريطة التي نشرتها رويترز والتي ترصد مواقع هذا الانسحاب ومساراته داخل البلاد. ولا يقتصر هذا المشهد على مالي وحدها، إذ يتجاوز امتداد هذه الجماعات المتطرفة

0: حدود البلاد إلى دول الجوار، فقد وسعت نطاق نشاطها في النيجر وبوركينا فاسو، وربطت امتداداتها بمسلحين في شمال نيجيريا. بحسب رويترز، يمتد نفوذ هذه الجماعات لأكثر من 3000 كيلومتر من غرب مالي مرورا بنيجيريا وصولا إلى تشاد. أما اللافت فإن هجمات هذه الجماعات تتركز قرب مناطق غنية بالموارد في الساحل الأفريقي كالذهب واليورانيوم والليثيوم، إذ تقع في محيط المناجم وعلى امتداد مسارها في المنطقة.
1: مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مسؤول عسكري إيراني يقول إن العودة إلى الحرب محتملة في ضوء تعثر المفاوضات، وإعلام رسمي يتحدث عن إعدامات. ترامب يؤكد أن مصير الحرب غير معروف، ويدافع في رسالة للكونغرس عن صلاحياته في توجيه الجيش الأمريكي. بعد قرار سحب 5000 جندي أمريكي، وزير الدفاع الألماني يؤكد أن برلين تعمل على تعزيز قدراتها. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في جنوب لبنان، ويعلن استهداف 50 موقعا لحزب الله. المجلس العسكري في مالي يتهم عسكريين ومعارضين بالضلوع في هجمات قادها متطرفون. إذن ختام نشرة مشاهدينا، على رأس الساعة تلتقون مع الزميلة كريستيان بيسري. ابقوا في المتابعة. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة. الخبر

0: هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يؤكد أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران، ومسؤول إيراني يقول إن تجدد الحرب احتمال وارد. ترامب يعلن القضاء على الصفين الأول والثاني من القيادة الإيرانية ويقول من الصعب تحديد من هو القائد في طهران الآن. بعد قرار البنتاغون، وزير الدفاع الألماني يدعو الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في جنوب لبنان ويعلن استهداف 50 موقعا لحزب الله. أزمة جديدة في قطاع الطيران، شركة سبيريت إيرلاينز تعلن إنهاء عملياتها. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ مع هذه الأخبار العاجلة. الهيئة البحرية البريطانية تبلغ عن حادث قبالة سواحل اليمن، وتقول بأن الحادث وقع على بعد 84 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا.

0: إذن مشاهدينا نتابع مع هذه الأخبار العاجلة التي أوردتها هيئة بحرية بريطانية تقول بأن ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب قارب صغير وسفينة صيد منها. إذن قارب صغير وسفينة صيد اقتربا من ناقلة بضائع بحسب هيئة بحرية بريطانية. الهيئة تقول بأن الحادثة وقع على بعد 84 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا قبالة سواحل اليمن. نتابع مع ما قاله مسؤول عسكري إيراني بأن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم، مؤكدا أن التجارب السابقة أظهرت عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. تصريحات المسؤول العسكري الإيراني تأتي في وقت أوضح الرئيس ترامب أن بلاده ترفض أي اتفاق مع طهران لا يلبي الشروط.
1: If it were fight, they'd stop it. If this were fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years. They have some missile-making capacity left. We've knocked about 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. We've knocked about 82%, but that means they have missiles left. We knocked out most of their drone making factories, but they have some drone capacity left. And drones are pretty effective. Anti-drone capacity that we have now is fantastic. They have new weapons, lasers. You gotta see the lasers. They go into a laser, they just burn like a, they just boom. And we have that. And we have very special machine guns with large scale bullets operated by a computer. And as they come in, it just knocks them out like it's amazing. We've taken their air force is non-existent, it's gone. Their navy, they had a very strong navy. They had the strongest navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too.
0: قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسن إيجائي إن بلاده لم تتجنب يوما التفاوض مع الولايات المتحدة ومنفتحة عليها، لكنها لا تقبل ما يملى عليها، مشددا على أن إيران لا ترحب بالحرب ولا تسعى إلى استمرارها ولن تتخلى عن مبادئها لتجنبها أو وقفها. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحث خلاله تطورات الأوضاع الأقليمية وتداعياتها الاقتصادية، إذ أكد إسحاق دار استمرار جهود باكستان لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية دعما للسلام على المستويين الأقليمي والدولي. من جانبه أشاد وزير خارجية الكويت بجهود باكستان الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار سواء على مستوى العالم الإسلامي أو المجتمع الدولي. كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. ووفقا لما نقلته أكسيوس فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و8 مليون دولار أمريكي. وأضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفد طهران كل مرافق التخزين

متاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى امتلاء الخزان. وبحسب تقديرات حديثة قد تفقد طهران 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القصري لآبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر، إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خرجت من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات مؤسسة كيبلر، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجنشسران إلى تراكم الشمع والإسفلت الذي يسد الأنابيب وربما يخرج الآبار عن الخدمة إلى الأبد.

0: إذن الحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة، فانعدام التصدير وضعها في ورطة، سعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى ومواقع التخزين امتلأت، ما دفع طهران للتوجه نحو استراتيجية بديلة وهي التخزين في منشآت عائمة. وفق الاستراتيجية أعادت إيران تشغيل ناقلات نفط عملاقة كانت خارج الخدمة لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتة قبالة جزيرة خارك بهدف استيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلات قديمة كخزانات عائمة بحسب تقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجهه القطاع النفطي في ظل ما سعى أو مساع لاحتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة بحسب تقديرات حديثة. صور الأقمار الصناعية أظهرت أن إيران تخزن نحو 21 مليون برميل من النفط في خزانات عائمة خلف جدار الحصار البحري، وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم أو الذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات شركة تحليل الطاقة فورسكا قالت إن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية بشكل ملحوظ، وبحسب بيانات الشركة الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية، فقد غادرت بضع ناقلات فقط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من أبريل، مسجلة انخفاضا يتجاوز 80% مقارنة بالشهر الماضي. ووفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا تستطيع إيران بيعها.
1: I think we're doing a great job over there actually, where we have the, you know, they use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل عربية حسين الطاود. أهلا بك حسين. هل علم ما الخيار الذي ستعتمده الولايات المتحدة في التعامل مع إيران بعد أن أرسلت الأخيرة تعديلات لم تعجب واشنطن؟ هل الإبقاء على الحصار البحري هو السيناريو الأكثر ترجيحا أم وارد أن تعود الولايات المتحدة للعمليات العسكرية؟
2: بالفعل كريستيان، السيناريو الأكثر ترجيحا حتى هذه اللحظة هو الاستمرار بهذا الحصار، لأنهم يرون بأنه يخنق الاقتصاد الإيراني وقد يجبر إيران في نهاية المطاف على تقديم التنازلات. المشكلة في المقترح الثاني بحسب ما فهمنا من بعض التسريبات الإعلامية نقلتها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، بأن صحيح أن إيران خففت من شروطها لبدء المحادثات، الآن لم تعد تشترط فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات، هي خففت من هذا الشرط ولكنها ما

0: لا تؤجل مناقشة الملف النووي، هي في هذا المقترح أجلته إلى المرحلة الثانية. في المقترح الأول كانت أجلته إلى المرحلة الثالثة، والرئيس دونالد ترامب يصر على أن يكون لهذا الملف الأولوية خلال أي مناقشات مع الجانب الإيراني. هو لا يريد أن يؤجل الملف النووي، يريد أن يكون له الأولوية، خاصة فيما يتعلق بالتخصيب وبالمخزون من اليورانيوم. لهذا السبب وفق التصريحات الأمريكية على الأرجح أن يستمر هذا الحصار. طبعا كما نقول دائما وبحسب التصريحات للمسؤولين الأمريكيين، الخيار العسكري مطروح دائما، وهناك إحاطة قدمت للرئيس الأمريكي منذ يومين فيها العديد من الأهداف العسكرية التي يمكن استهدافها من جديد، وهذه الأهداف تشمل أهداف لم تستهدف سابقا.
1: حسين، وبالتالي عندما يكون لا يزال الخيار العسكري مطروحا، هل سنشهد جلسة للكونغرس للتصويت على تمديد المهلة التي انتهت بالأمس فيما يتعلق بالعمليات العسكرية؟ هي 60 يوما وانتهت الجمعة، وبالتالي كيف سيتم التعامل مع هذا الواقع؟
0: الرئيس الأمريكي قال بأنه ليس بحاجة للذهاب إلى الكونغرس لأنه أنهى العمليات العسكرية، كما أنه اعتبر أن هذا الموضوع موضوع تفويض وغير دستوري. حتى الآن زعماء الجمهوريين الذين من المفروض أن يقدموا طلب التصويت، جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وحتى جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، حتى الآن لم يتقدما بطلب من أجل التصويت. أرجح على الأرجح بأن يستعمل دونالد ترامب موضوع العمليات العسكرية، حجة العمليات العسكرية، ولذلك يقول بأنه ليس بحاجة إلى تفويض من الكونغرس، هي عمليات عسكرية دفاعية عن المصالح الأمريكية وعن الجنود الأمريكيين في المنطقة. قانونيا ودستوريا هو كان يجب أن يعلن أو ينهي العمليات العسكرية، ولكن هو قال البارحة بأن العمليات انتهت منذ فترة. هو لا يعلن الحرب، لذلك قانونيا هو ليس بحاجة إلى العودة إلى الكونغرس من أجل الحصول على التفويض. طبعا هناك جدل قانوني حول هذه المسألة الآن ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن أغلب الظن بأنه لن يذهب إلى الكونغرس ولن يطلب التفويض، لأنه لا يعلن الحرب على إيران، وإنما يقول بأنها عمليات عسكرية وهي ليست بحاجة إلى التفويض، كما أنه يقول بأن هذا التفويض أصلا هو غير دستوري.
1: شكرا لك مراسل العربية حسين الطوط، كنت معنا من واشنطن.
2: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقا أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إدارة ترامب تقرر خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى ما قبل اندلاع حرب أوكرانيا.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أحييكم من جديد. توتر جديد بين ألمانيا والولايات المتحدة، حيث أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء. لكن بيستوريوس أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا وخاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنية التحتية لديها. وفي أحدث ردود الفعل أعلن حلف الناتو أنه يتواصل مع أمريكا للاطلاع على تفاصيل قرارها بشأن سحب قوات من ألمانيا. رد الفعل الألماني يأتي في وقت أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيس بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد المسؤول لسي بي أس أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. ويتمركز حاليا في ألمانيا 35000 جندي أمريكي، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. كشفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت عن وجود تواصل مع واشنطن لفهم تفاصيل قرارها الأخير بشأن وضع القوات في ألمانيا. وأشارت إلى أن قرار واشنطن متعلق بسحب قوات من ألمانيا يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة استثماراتها الدفاعية في المرحلة المقبلة. كما أكدت في تصريحاتها أن حلف الناتو لا يزال قادرا على توفير الردع والدفاع ومواجهة كل التهديدات المستقبلية التي يمكن أن تطال دول الحلف. هذا وكان الرئيس الأمريكي ألمح في وقت سابق إلى مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا في خطوة قد تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في القارة. ويظهر مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وجود نحو 68460 عسكريا في الخدمة الفعلية داخل قواعد أمريكية في أوروبا. تتصدر ألمانيا القائمة بوجود 36436 عسكريا، تليها إيطاليا حيث يتمركز 12662 عسكريا موزعين على عدة قواعد. في بريطانيا يبلغ عدد العسكريين الأمريكيين 10156، معظمهم من سلاح الجو. أما في إسبانيا فينتشر 3814 عسكريا في قواعد بحرية وجوية قرب مضيق جبل طارق. وفي شرق أوروبا يوجد في بولندا 369 عسكريا بشكل دائم، إضافة إلى نحو 10000 عنصر ضمن قوات دورية موزعين على 4 قواعد. كما ينتشر في رومانيا

0: 153 عسكريا بشكل دائم، وفي المجر 77 عسكريا إلى جانب مهام التدريب والانتشار الدولية. من لندن ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد. واضح بأن الولايات المتحدة غير راضية عن أداء الدول الأوروبية بالحرب الإيرانية الأمريكية. بدأ ترامب يعني يعبر عن ذلك من خلال سحب بعض الجنود، نبدأ بألمانيا. هل تعتقد بأن هذه الخطوة هي رمزية فقط للتعبير عن الموقف الأمريكي، أم يمكن أن يذهب أبعد من ذلك ويسحب كل الجنود المتواجدين في أوروبا، وذكرنا بأن عددهم يعني حوالي 63 ألفا؟
1: نعم، صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. طبعا هي إشارة من الرئيس ترامب بالتحديد الآن لألمانيا بأنه غير راض عن تصريحات المستشار الألماني وقوله بأن إيران يعني أذلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الوقت ما قاله بسبب سحب الجنود هو شيء كان يقوله منذ مجيئه إلى السلطة في الولاية الأولى وحتى الثانية. في الولاية الأولى منعه الكونغرس من تحقيق ذلك، أما الآن فرأى أن الوقت مناسب لسحب هذه القوات، لكن شرط أن تكون يعني بالتدرج وبالموافقة والتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. إذا لم يتم التنسيق بشكل جيد وحول كيفية يعني استبدال هذه القوات بقدرات أوروبية، طبعا سيكون الأمر صعب جدا على أوروبا، لأن أمن أوروبا الآن في أشد الحاجة إلى وجود القوات الأمريكية.
0: طيب، وبالتالي كيف سيتعامل الأوروبيون مع هذا القرار الأمريكي؟ لطالما سمعنا تحديدا من الرئيس ماكرون بالسابق بأنه يجب تأليف جيش أوروبي، يجب زيادة التعزيزات العسكرية والقدرات الدفاعية، من أكثر سمعنا هذا الموضوع من أكثر من زعيم أوروبي. اليوم هل تعتقد بأنهم قادرون على ذلك، وكيف يمكن أن يتعاملوا مع هذا القرار الأمريكي؟
1: طبعا هذه مشكلة كبرى تعيشها أوروبا، كيف بإمكانهم أن يشكلوا جيشا قويا موحدا لديه القدرة على أن يقود حرب كجيش واحد وليس كجيوش متفرقة. لكن هم يستفيدون من حلف الناتو، حلف الناتو هم شاركوا فيه يعني على مدى يعني عقود، وهذا الحلف بإمكانه أن يبقى حتى لو قلل الرئيس الأمريكي مساهمات الولايات المتحدة فيه، لكن أن يعتمدوا كلية على أنفسهم هذا صعب جدا، وبالتحديد على مدى 15 عاما القادمين، لأن أوروبا لا تملك القدرات الدفاعية المتطورة التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما يقلق حقيقة في هذا الانسحاب اللي نعود إليه هو أن الرئيس ترامب لمح في مقابلة مع الديلي تليجراف أنه قد يرسل هذه القوات إلى جزيرة جرينلاند، وهي جزيرة تنازع هو معها حول الأوروبيين، وقال أنها هي ملك للولايات المتحدة الأمريكية وتريدها، وسحب القوات إلى هناك إذا صح هذا التنبؤ كما قول الصحيفة، فأنه مؤشر على أنه يتحدى الأوروبيين ويقول مصلحة أمريكا فوق كل شيء، وهذا يعني أمر خطير جدا على أوروبا أن تواجهه بسرعة.
0: شكرا لك مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج، كنت معنا من لندن. وحول مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 400 ناقلة نفط لا تزال عالقة في مضيق هرمز، مؤكدا إغلاق المضيق على إيران. حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز. ستارمر شدد أيضا على ضرورة اتخاذ بلاده مسارا مختلفا لمستقبلها بدلا من العودة إلى الوضع الحالي الذي تم اتباعه بعد صدمات اقتصادية مثل الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كوفيد، مشيرا إلى أنه يتفهم بالفعل استياء الناخبين وشعورهم بالإحباط لأنهم لم يلمسوا التغيير الذي كانوا يريدونه. أما عن موقف الصين من أزمة المضيق، دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ الأطراف كافة إلى فتح مضيق هرمز، مؤكدا أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
2: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most

0: أعدمت إيران شخصين بتهم التجسس لصالح إسرائيل، أحدهما بجمع معلومات قرب موقع نطنز النووي وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، مضيفة أن المتهمين يعقوب كريم بور وناصر بكرزادة أعدما شنقا بعد إدانتهما بالتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل وجهاز الموساد وتسريب معلومات حساسة وجمع معلومات عن شخصيات حكومية ومواقع رئيسية بما في ذلك نطنز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سخر من غياب وضوح القيادة في إيران، معتبرا أنه لا يوجد طرف واضح يمكن التفاوض معه.
1: They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up. This is Mohammed. So and so. And I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job over there, actually.
0: أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران طالت 6 أفراد و21 شركة، إضافة لسفينة واحدة من بينها شركات في الصين. وحذرت شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز، سواء رسوم مالية أو رقمية أو بالمقامصة أو مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات. ينضم إلينا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك أستاذ موسى.
2: أهلا.
0: إذن رد الإيرانيون بطريقة لم تعجب الأمريكيين.
2: نعم.
0: والرئيس ترامب يضع كل الخيارات على الطاولة، أو يعني استكمال الحصار البحري لأشهر إضافية، أو العودة إلى العمليات العسكرية.
2: نعم.
0: باعتقادك الأكيد بأن إيران أخذت بعين الاعتبار هذه الاحتمالات الأمريكية.
2: نعم.
0: على أي أساس لا نجدها ونراها مستقتلة بين هلالين لإبرام اتفاق؟
2: نعم، إيران ما زالت تصر على أن الشروط الأمريكية المطروحة هي شروط استسلامية، شروط غير يعني منطقية من وجهة نظر الإيرانيين. مثلا تخصيب اليورانيوم، الصواريخ، الأذرع التي تمثل نفوذ إيران الإقليمي. لذلك هي ما زالت تحاول تناور على مضيق هرمز، على رفع الحصار البحري، وهكذا يعني تذهب بهذه السياسة.
0: هذا معهود عندها المناورة.
2: نعم.
0: من أجل. نعم. كسب الوقت. ولكن
2: الوقت.
0: بالظروف. نعم. الحالية.
2: نعم.
0: الإطالة ليست من مصلحتها، يعني الحصار البحري يخنقها.
2: نعم.
0: وبالتالي باعتقادك على ما تعول؟
2: هي الآن تحاول يعني تجد منفذ لمفاوضات لإطالة الأمل حتى تقنع الداخل، لأن هناك يعني لا تجد إيران فريق من يقبل بهذه الشروط. يعني الكثير يقول أن إيران الفرقاء بينهم خلاف، هناك تباين في الآراء. صحيح، لكن أيا من الفرقاء هم بالواقع كلهم جاءوا من الخلفية الحرس الثوري، يا إما حرس ثوري حاليا يا إما جاء من الحرس الثوري. يعني رئيس المجلس الأمن القومي من الحرس الثوري، قالباف في الحرس الثوري، حتى عباس عراقشي من الحرس الثوري. لكن المشكلة عدم الوصول إلى قرار موحد بين هؤلاء الفرقاء الذين كلهم جاءوا من العسكر هي مسألة الشروط الأمريكية. يعني لو كان في منفذ لتخفيف إحدى هذه الشروط تتنازل منها الولايات المتحدة، مثلا تعطي بعض المكاسب في المشروع النووي، مثلا تخصيب لمدة سنوات.
0: طيب.
2: هذا ما جعل

0: أزمة قرار حاسم تجاه
1: عندما الأكل. بدأت هذه الحرب يعني بعد حوالي أسبوع
0: نعم.
1: بدأت تتشكل قناعة عند كل المتابعين المراقبين لهذا الشأن بأن النظام الإيراني لن يسقط.
0: نعم.
1: اليوم بعد حوالي 70 يوما على بدء هذه الحرب وطريقة يعني كيف صارت الأمور والمنحة التي اتخذته، هل تعتقد بأنه نهاية النظام قادمة لا محالة؟
0: يعني النظام لو استمر الحصار بالتأكيد أنه سيواجه مشاكل عدة، يعني يواجه مشاكل مثل انهيار الاقتصادي، الآن الاقتصاد الإيراني منهار جدا، يواجه احتجاجات شعبية من الممكن أن تظهر الناس على مطالب معيشية، والمطالب المعيشية لا يمكن للنظام قمعها. عندما يظهر الناس يعني تظهر الناس بمطالب يعني تطالب للمعيشة للحياة، هذه مطالب يعني لا يمكن للنظام أن يقمعها، لكن أي مظاهرة تنطلق هي بالنهاية ستؤدي إلى احتجاجات سياسية وإلى تغيير النظام، وهذا ما يخشاه النظام الآن. الآن كل القوانين يعني التهديدات اللي يقوم بها محسن أجي بين الحين والأخرى، رئيس شرطة طهران عندما قال كل من يظهر نعتبره طابور خامس، ومن كل هذه الأمور هي تدل على أن هناك خشية من الداخل من الشارع يعني المستاء من هذا الوضع الذي طال سنوات بسبب السياسات الخارجية.
1: شكرا لك يعني. المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي كنت معنا هنا في الاستوديو. ومع استمرار العقوبات الغربية والعزلة المصرفية التي تواجهها إيران، برزت منصة محلية للعملات المشفرة كأحد أبرز المنافذ المالية البديلة. المزيد في التقرير التالي.
2: جسر يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية وبوابة خفية تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية، هذه هي منصة نوبيتكس. وفقا لتحقيق أجرته رويترز، نوبيتكس تستحوذ على 70% من سوق العملات المشفرة في إيران وأكثر من 11 مليون مستخدم. منصة أسسها شقيقان هما علي ومحمد من عائلة خرازي النافذة في إيران، والتي تربطها علاقات وثيقة بالمرشد مجتبى خامنئي ومن قبله والده علي خامنئي، لكنها أسست تحت اسم عائلي آخر وهو أقامير منذ إنشائها عام 2018. أنجزت المنصة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، كما ترتبط تلك المعاملات بجهات خاضعة للعقوبات من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري. علامات رصدتها رويترز عبر مصادرها تقول إن الشبهات تدور حول نوبيتكس لعدم ورود اسمها أو الأفراد المؤسسين لها على قائمة العقوبات، واستغرب التقرير استثناء المنصة دون غيرها من العقوبات بالرغم من نشاطها. تتبع نشاط نوبيتكس من خلال 3 شركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين قد يكون مؤشرا آخر قويا يدين المنصة، حيث واصلت إتمام معاملاتها طوال فترة الحرب وحتى أثناء انقطاع الإنترنت. نفذت نوبيتكس خلال تلك الفترة معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، أي نحو 20% من حجم نشاطها المعتاد. السؤال الذي طرحته رويترز كان يتحدث عن الطريقة التي اتبعتها المنصة، حيث يتضح أن الأسلوب الأساسي لنوبيتكس كان إخفاء أثر معاملاتها عبر تغيير عناوين المحافظ الرقمية وتطوير أدوات تشفير الروابط، بالتالي حوالات مالية بمبالغ ضخمة ضمن عملية غسل أكبر وتهريب على مستوى عال في إيران، ما يجعل تتبعها صعبا إن لم يكن مستحيلا على المحققين الغربيين.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المجلس العسكري في مالي يتهم عسكريين ومعارضين بالضلوع في هجمات قادها متطرفون.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد.

0: عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أحييكم من جديد. أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل وإنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران منخفضة التكلفة التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17 ألف شخص، قالت إنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها، وأضافت أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار الوقود خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. من بيروت ينضم إلينا الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان الكابتن مازن السماك. أهلا بك كابتن مازن. يعني كان هذا الموضوع قضية تخفيف الرحلات والإفلاس أيضا متوقع، وخصوصا بشركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة، ولكن لماذا باعتقادك يعني هذه الشركة دون سواها من شركات الطيران الأخرى التكلفة المنخفضة يعني أوقفت عملياتها وهي على وشك الإقفال الكامل؟
1: مساء الخير سيدتي وشكرا على الاستضافة. يعني ربط إفلاس تلك الشركة بالحرب على إيران لا أعتقد أنه مفهوم صحيح وعادل، ذلك أن تلك الشركة قد عانت منذ سنوات طويلة وخاصة بعد جائحة كورونا من مشاكل مالية ورزحت تحت ديون كبيرة لم تستطع التخلص منها بسهولة، وكانت قد تقدمت بطلبين للإفلاس شابتر 11 مرتين في نفس العام يعني، وحاولت الاندماج مع شركة جيت بلو يعني للتخلص من مشاكلها، ولكن ذلك لم يكن مقبولا قانونيا لأنه في المنافسة عند قانون في الولايات المتحدة الأمريكية، فحاولت عدة مرات. فنحن أمام تداخل من مشاكل هيكلة تتعلق بنموذج العمل ومنافسة شرسة من شركات أمريكية أخرى صقور، يعني عم نحكي على يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز وجيت بلو، وأخيرا يعني ارتفاع سعر الوقود بسبب الحرب على إيران الذي أتى كالشعرة التي قصمت ظهر البعير. بدي أوضح أنه شركات الألترا هذه مصنفة ضمن الألترا لو كوست إيرلاينز، يعني الشركة المنخفضة التكاليف جدا، مش معناتها إذا كانت منخفضة التكاليف يعني ستتأثر بسعر الوقود. المشكلة أنه لأنه هيدول الشركات تعتمد على ما نسميه الأنسيلري ريفينيوز، يعني الإيرادات الإضافية التي تتأتى من الحقائب الأكسترا باجز، التأشيرات، الطعام، تغيير المقعد، اختيار المقعد، هذه بتضر أرباح تقريبا 40-50% لكل راكب. وكانت شركة
0: يعني كابتن يعني باختصار من الخطأ الاعتبار بأنه سيكون هذا مصير كل الشركات الطيران التي هي منخفضة التكلفة، لأنه ليس موضوع الحرب طبعاً والوقود طبعاً هو الذي أدى إلى ذلك، ولكن مجموع من العوامل. طيب، بس لأنه الوقت ضيق، هل تعتبر بأنه الأزمة التي تعيشها شركات الطيران اليوم هي مشابهة لتلك التي عاشتها بعد كوفيد أو خلال كوفيد؟
1: لا،
0: ولو اختلفت الأسباب يعني نتحدث عن النتائج.
1: ما لها علاقة. لا نعم، لا لا لا علاقة لي، يعني لا يمكن المقارنة بين أزمة كورونا والأزمة الحالية، لأنه الموضوع اليوم هو أزمة وقود. الشركات التي لديها ملاءة مالية والتي لديها تحوط والتي لديها استراتيجية مرنة ومرونة تشغيلية ما عندها مشكلة، الطلب على السفر ما

0: زال مرتفعاً، المنافسة يعني موجودة، والشركات بدأت بالمنافسة. يعني لقد رأينا شركات قد خفضت أسعار تذاكر السفر بنسبة 50% تحفيزاً للمسافر، وحفاظاً على على على الخطوط، وحفاظاً على سلوتس، ويعني لكي تستطيع تسديد المصاريف التشغيلية لها. لذلك أنا لا أرى انهياراً في قطاع السفر حالياً، إلا للشركات التي لم يكن لديها ملأة مالية. يعني الموضوع بتشبهيه مثل جسم الإنسان. شفنا لما جسم الإنسان يصاب بفيروس، المناعة اللي عند جسم الإنسان متفاوتة. رأينا أشخاص يعني يدخلون المستشفى وينهارون جسديا، ورأينا أشخاص لم يعلموا حتى بأن لديهم فيروس. فالمناعة هي أساس، والملاءة المالية هي بمثابة المناعة لدى شركات الطيران.
1: شكرا جزيلا لك، الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان الكابتن مازن السماك. إلى جبهة لبنان، حيث جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفخاي أدرعي تحذيره بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان. وقال المتحدث إن القرى المعنية بالإخلاء هي قعقعية الجسر، عتشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حروف، الدوير، دير الزهراني وحبوش. وطلب المتحدث السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل إلى أراضٍ مفتوحة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ نحو 50 غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير ما يقارب 50 بنية تحتية في عدة مناطق. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات قيادة انطلقت منها عناصر الحزب إلى جانب مبانٍ مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى. من بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة أهلا بك، مزيد من التفاصيل عن هذه الإخلاءات، ما إذا كان الأهالي في هذه البلدات التزموا بتحذير أدرعي؟
2: اولا يعني معظم اهالي الجنوب الكره الجنوبيه لم يعودوا اليها بشكل كامل، ومن عاد ايضا خلال فتره التصعيد الاخير كان قد غادرها، ولكن ايضا بسبب يعني التململ لدى اهالي القري وموضوع الاخلاءات المتكرر وموضوع التصعيد العسكري المتكرر، البعض بات حتى يفضل البقاء في منزله على التعامل مع هذه الاخلاءات، نظرا لحاله يعني التعب التي يعيشها اهالي القري. وهذا الامر اصلا بات واضحا حتى مع ردة فعلهم على المعارك الدائرة وشعور التململ حتى من استمرار حزب الله في استهداف الجنوب. وهذا الوضع واضح على بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن تلك المعارك المتبادلة وعن ردود فعل الأهالي عليها، بما يعني بأنه عندما يكون هناك استهداف من حزب الله لمجموعة من الجنود داخل الأراضي اللبنانية بمسيرات انقضاضية، يقابله هذا الموضوع بتهديد وتهجير لعشرات القرى، كما يحدث في الفترة الأخيرة التي بات موضوع انذار القرى يتكرر خلال الأسبوع الماضي. اليوم 9 قرى، حتى الآن تم استهداف 5 قرى. قرية عبا لوحدها كان هناك 5 غارات على تلك القرية. قبل قليل الغارة الأخيرة كانت على قعقعية الجسر، إضافة إلى غارات طالت كفرجوز للدوير، وأيضا غارة كانت قد طالت عتشيت. طبعا هذه الغارات لم تتوقف، هذه القرى هي في قضاء النبطي الشمالي الليطاني، ولكن أيضا كان هناك غارات متكررة بدون سابق إنذار على عدد من القرى في قضاء بنت جبيل وأيضا في قضاء سور. قبل قليل كان هناك غارة على المنصوري، غارة على برج قلاوي، أيضا كان هناك استهدافات لدراجة نارية في ميفدون، إضافة إلى استهداف سيارة في كفرجال. في كفرجال الحديث كان عن سقوط قتيلين في استهداف السيارة. هذا نعم. طبعا أيضا إلى موضوع القصف بالفسفوري، القصف المدفعي المتواصل أيضا.
1: شكرا لك مراسلة العربية غنوة يتيم، كنت معنا من بيروت.

ونتابع مشاهدينا ولكن من مالي، وهذا الخبر العاجل الذي أوردته رويترز نقلا عن مسؤول قضائي في مالي يقول بأنهم

يحققون مع جنود يشتبه بتورطهم بالهجمات على القواعد العسكرية التي حدثت في البلاد. إذن تحقيق قضائي مع جنود في مالي يشتبه بتورطهم بالعمليات العسكرية التي

0: وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. وأشار نانوتامي إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات في كاتي قرب باماكو.
1: لم تهدأ الأوضاع في مالي بعد. آخر ما آلت إليه سيطرة مقاتلي الطوارق على معسكر أمشيش قرب تساليت بولاية كيدال، فالجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي جبهة أزواد مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية بحسب مصدر للعربية. هذا ميدانيا، أما على الخريطة فيظهر واقع أمني معقد، مناطق نشاط لجماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وأخرى لتنظيم داعش تنتشر في الوسط والشمال والشرق، فيما تتسع مواقع الهجمات خارج هذه النطاقات وتغطي مساحات أوسع من البلاد بحسب خريطة نشرتها وكالة رويترز. بدأت الأوضاع في مالي تأخذ منحا متصاعدا في 25 أبريل الماضي، حين سيطرت الجماعات المتطرفة بالتعاون مع مقاتلي الطوارق على مدينة كيدال في الشمال، وانسحب منها فيلق أفريقيا الروسي قبل أن تتسع الهجمات وتصل إلى داخل العاصمة باماكو. في المقابل انسحب مئات الجنود الروس من مواقعهم في شمال مالي، كما تظهر الخريطة التي نشرتها رويترز والتي ترصد مواقع هذا الانسحاب ومساراته داخل البلاد. ولا يقتصر هذا المشهد على مالي وحدها، إذ يتجاوز امتداد هذه الجماعات المتطرفة حدود البلاد إلى دول الجوار، فقد وسعت نطاق نشاطها في النيجر وبوركينا فاسو، وربطت امتداداتها بمسلحين في شمال نيجيريا. بحسب رويترز يمتد نفوذ هذه الجماعات لأكثر من 3000 كيلومتر من غرب مالي مرورا بنيجيريا وصولا إلى تشاد. أما اللافت فإن هجمات هذه الجماعات تتركز قرب مناطق غنية بالموارد في الساحل الأفريقي كالذهب واليورانيوم والليثيوم، إذ تقع في محيط المناجم وعلى امتداد مسارها في المنطقة.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتوسيع العقوبات ضد كوبا بسبب علاقاتها الوثيقة مع إيران وتوفير ملاذات لعناصر حزب الله. ووجه ترامب بحسب الأمر التنفيذي بفرض عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة الكوبية ومؤيدين لها، إضافة إلى عناصر بأجهزة الأمن الكوبية. ويجيز الأمر التنفيذي فرض عقوبات سنوية على إجراء أو تسهيل المعاملات مع الكيانات والأشخاص المستهدفين بالعقوبات. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على قرية ميروبيليا في منطقة سومي الواقعة شمال شرقي أوكرانيا. كما ذكرت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 505 طائرات مسيرة خلال الليل. هذا وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم بمسيرة روسية استهدف حافلة في مدينة خرسون جنوبي البلاد، متهمة موسكو بتنفيذ هجمات متكررة على مناطق مدنية قرب خطوط المواجهة. في المقابل أعلنت روسيا أن الدفاعات الجوية دمرت 79 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة، مشيرة إلى تعرض مناطق مأهولة لقصف مدفعي دون تسجيل إصابات. رصدت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية

29 طائرة عسكرية وثماني سفن تابعة للصين حول أراضيها. الوزارة ذكرت أن 15 طائرة عبرت الخط الفاصل ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين بحسب موقع تايوان نيوز. في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. ترامب يؤكد أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران، ومسؤول إيراني يقول إن تجدد الحرب احتمال وارد. ترامب يعلن القضاء على الصفين الأول والثاني من القيادة الإيرانية ويقول من الصعب تحديد من هو القائد في طهران الآن. بعد قرار البنتاغون، وزير الدفاع الألماني يدعو الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلاء جديد في جنوب لبنان ويعلن استهداف 50 موقعا لحزب الله. أزمة جديدة في قطاع الطيران، شركة سبيريت إيرلاينز تعلن إنهاء عملياتها. ختام هذه الساعة الإخبارية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: رحلتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صناعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. ترامب يقول إنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران، وإيران تعتبر تجدد الحرب احتمالا واردا. مسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب يقترح استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق. بعد قرار البنتاغون سحب قوات من ألمانيا، برلين غير متفاجئ، والناتو يدعو لزيادة الاستثمار في الدفاع. وبعد تجاوزها الإفلاس مرتين، سبيريت إيرلاينز إحدى أكبر شركات الطيران الاقتصادية في العالم وأمريكا تعلن إنهاء عملياتها. في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر عن عدم رضاه عن المقترح الإيراني الأخير الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. وأكد ترامب أيضا أن بلاده لن تنهي الحصار على إيران مبكرا، معتبرا أن الوقت في صالحها.
1: If it were fight, they'd stop it. If this were fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
0: كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده دمرت نحو 85% من قدراتهم التصنيعية للصواريخ والمسيرات خلال الضربات الأخيرة.
1: They have some missile-making capacity left. We've knocked about 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. We've knocked about 82%, but that means they have missiles left. We knocked out most of their drone making factories, but they have some drone capacity left. And drones are pretty effective. Anti-drone capacity that we have now is fantastic. They have new weapons, lasers. You gotta see the lasers. They go into a laser, they just burn like a, they just boom. And we have that, and we have a very special machine guns with large scale bullets. Operated by a computer, and as they come in, it just knocks them out like it's amazing. We've taken their air force is non-existent; it's gone. Their navy, they had a very strong navy.

0: They have the strongest navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone, too.
1: من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. حسين مرحبا بك. يعني ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي عن أي خيارات مرجحة يمكن الحديث هنا الآن؟
2: حتى الآن الخيار الأكثر ترجيحا هو الاستمرار بهذا الحصار البحري لمدة طويلة كما قال، لمدة أشهر ربما، وذلك لأنه يرى بأن هذا الحصار يأتي بنتائج إيجابية بالنسبة لإجبار إيران على تقديم تنازلات، خاصة أنه يلحق بإيران الكثير من الأضرار الاقتصادية، وأيضا فيما يتعلق بموضوع إنتاج النفط. الآن إيران تعاني من تخزين ما تنتجه من النفط. الخيارات العسكرية طبعا أيضا هي مطروحة، ولكنه لا يريدها أو لا يستسيغها الآن ولا يفضلها، وقد تكلم عن ذلك أكثر من مرة، وكان قبل ذلك قد نقل عنه من قبل المسؤولين هذا الكلام. هذه طبعا لها أسباب عديدة، منها التكلفة البشرية، ومنها موضوع الآن الذي يدور الجدل حوله، حول تفويض الحرب من غيره. حتى هذه اللحظة هو يرى أن الخيار الاقتصادي، الحصار الاقتصادي على الموانئ الإيرانية، هو الخيار الأفضل.
1: نعم، في الخطاب الأخير الذي قدمه وأرسله ترامب للكونغرس، هل من ردود أفعال لهذه الخطوة الآن داخل الكونغرس للرئيس الأمريكي؟
2: بالفعل، يعني سمعنا العديد من الديمقراطيين مثل السناتور جين شاهين، وهي كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، تعتبر بأن ما قاله دونالد ترامب عن نهاية المواجهة العسكرية والأعمال القتالية غير واقعي، يعني أشارت إلى وجود العديد من الجنود، العشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين الموجودين في المنطقة، إضافة إلى الاعتاد العسكري الضخم. نحن نتحدث عن 3 حاملات طائرات. قال بأن ذلك ليس واقعيا ولا يعكس أن الأعمال العدائية قد يعني انتهت في المنطقة. هناك تشكيك ديمقراطي كبير بما يقوله الرئيس الأمريكي بشأن هذا الموضوع، وطبعا ما زال الديمقراطيون يسعون الى اصدار تفويض، او يعني يكون هناك تصويت على قرار تفويض الحرب من اجل وقف العمليات القتاليه، ولكن الرئيس الامريكي استبق ذلك واعلن بان الاعمال القتاليه الان متوقفه، وهو ليس بحاجه للعوده الى الكونغرس، واعتبر اصلا امر التفويض بانه غير دستوري. هذا الجدل سيستمر خالد خلال الاسبوع والايام القادمه كثيرا، خاصه في ظل الانقسام حول تفسير هذا الموضوع، وهل الرئيس يحق له الاستمرار في المواجهه ام لا، وهل هي حرب ام لا.
1: هل القانونيون منقسمين او منقسمون هنا ايضا في فحوى هذا الخطاب؟ هل يعني فعلا انهاء العمليات العسكريه بشكل نهائي، ام انه مجرد اعاده تسميه والتفاف ايضا ربما بالمصطلحات لتفادي القيود القانونية عليها؟
2: طبعا حتى بالنسبة للقانونيين، هي تعتمد على خلفية القانونيين السياسية، هل إذا هم معيدون للديمقراطيين أم للجمهوريين، وهل هم جمهوريين أو ديمقراطيين بمعنى آخر. ولكن هذا القانون يمكن تفسيره بأكثر من رؤية ومن أكثر من منظور، لذلك هناك الكثير من الجدل حوله. هناك تفسيرات يمكن وصفها بالمطاطية. هل الرئيس عندما يعلن المواجهة العسكرية هو يعلن الحرب وبالتالي يحتاج إلى تفويض؟ وهل الرؤساء كلهم الذين ذهبوا إلى مواجهة عسكرية أخذوا التفويض؟ الرئيس يقول بأن هذا الأمر لم يكن يحدث دائما، هناك رؤساء خاضوا معارك ولم يحصلوا على تفويض، حسب تعبير دونالد ترامب نفسه. يعني هناك جدل كبير ويختلف فيه السياسيون والقانونيون أيضا.
1: الحصار البحري هنا على المضيق كيف يصنف الآن أيضا في الأوساط الأمريكية؟ هل يمكن تصنيفه على أنه عمل عسكري وبالتالي يخضع لقيود قانونية، إجراء ضاغط ربما خارج تعريف الحرب هنا؟
2: يعني الرئيس الأمريكي والجمهوريون معه يحاولون تصوير ما يجري على أنه ضغط اقتصادي من أجل ليونة في التفاوض في الموقف الإيراني، ولكن بطبيعة الحال هو يعتمد على أدوات عسكرية، يعتمد على السفن الحربية الأمريكية، وبالتالي يرى الديمقراطيون بأنه عمل عسكري، وأيضا يصرون على تصويره على هذا النحو، وأيضا يذهبون أبعد من ذلك ليعتبروا أن ما يجري كله حرب في المنطقة. يعني هناك هو ينطبق ايضا على موضوع الضربات العسكريه، هناك انقسام حول تعريف ما يجري، هل هي حرب وهل هي مواجهه عسكريه، وحتى يشيرون الى ان التفويض او

0: القانون يشير إلى الأعمال القتالية أو الأعمال العدائية، ولا يعني حرباً أو مواجهة عسكرية. الأعمال العدائية تعني الحرب وتعني المواجهة العسكرية وتعني كل ذلك. لهذا السبب الجدل يعني متواصل والخلافات ظاهرة على العيان بالنسبة لمن يتابع ما يجري في الداخل الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن المراسل العربي حسين الطول. هذا وأكد مسؤول في البيت الأبيض لرويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق. وقبل ذلك أكد ترامب بأن الحصار الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية وجاء نتيجة لتصرفاتهم.
2: Used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
1: هذا وقال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجني قال إن بلاده لم تتجنب يوما التفاوض مع الولايات المتحدة وأنها منفتحة عليها، لكنها لا تقبل ما يملى عليها، مشددا على أن إيران لا ترحب بالحرب ولا تسعى إلى استمرارها ولن تتخلى عن مبادئها لتجنبها أو وقفها. معنا من استديوهاتنا في الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا وسهلا بك سيد مسعود. يبدو أن الخيار الأرجح أمريكيا هو استمرار الحصار البحري وهو ما يعني يفضله ترامب حتى الآن. في المقابل كان هناك خطاب أيضا ملفت من مجتبى خامنئي قال فيه علينا أن نحبط العدو ونهزمه في مرحلة الجهاد الاقتصادي. هل هذا يعني أن إيران تتأقلم الآن مع حالة الحصار حتى وإن طال أمده؟
3: أو بالأحرى تحاول التأقلم مع الحصار، ولكن لا نعرف هل تنجح في هذا التأقلم أم لا. هل الشعب الإيراني يستطيع أن يعيش كما عاش الشعب الكوري الشمالي تحت الحصار؟ أعتقد الظروف الإيرانية مختلفة، بلد متنوع الثقافات، متنوع العرقيات، متنوع الانتماءات، لا يمكن جعله على قلب رجل واحد بخصوص الحصار. إضافة إلى ذلك الظروف المعيشية وتراجع القدرة الشرائية نتيجة للتضخم ونتيجة لارتفاع سعر العملات الأجنبية ووصول الدولار أو تجاوز الدولار 180 ألف تومان. هذه الأمور باعتقادي هي التي تحدد من يريد أن يتعاطى مع الوضع الإيراني تحت الحصار بشكل موضوعي أن يأخذها بعين الاعتبار، ومن لم يأخذها بعين الاعتبار ويتعاطى مع هذا الأمر من منطلقات مثالية ومن منطلقات أيديولوجية لا أعتقد بإمكانه أن يقاوم أمام هذا الحصار الذي يختلف تماما عن العقوبات الأمريكية. العقوبات الأمريكية كانت لإيران ألف طريقة وطريقة للالتفاف عليها، وهي تطلق عليها إفشال العقوبات الأمريكية، ونجحت إلى حد ما وليس بشكل كبير طبعا، ونجحت إلى حد ما الالتفاف على العقوبات، لأن هناك أطراف دولية أيضا لها مصلحة في هذا الالتفاف. مثلا الصين مصلحتها أن تشتري النفط الإيراني بأسعار منخفضة جدا، وبهذه الطريقة حتى تعطي بضائع لإيران، أي بالمقايضة وليس بالعملة بعض الأحيان. لذا أعتقد بأن الآن الظرف مختلف، انسداد كامل للممرات المائية بواسطة الولايات المتحدة، قفل التواجد البحري الأمريكي على قفل مضيق هرمز. هذه الأمور جعلت السواحل الإيرانية تحت رحمة الحصار، وبالتالي لا استيراد ولا تصدير من هذه الموانئ.
1: جيد، سأعود إليك، لكن دعنا فقط نستمع أيضا لما قاله ترامب بشأن العودة للخيار العسكري، حيث

0: قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام الصفقة أو الدمار الكامل.
1: Finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
2: Do you want to go blast the hell out of him?
1: I'd prefer not. On a human basis, I prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast him away, or do we want to do something?
0: يعني هنا إلى أي مدى القيادة الإيرانية تتوقع يعني ضربة عسكرية أو إعادة الحرب يعني في مرحلة قادمة مع استمرار الحصار؟
3: الإيرانيين يشيرون إلى الهجمات التي تعرضوا لها بعد مفاوضتين. المفاوضة الأولى التي كانت مستمرة 5 جولات، وفي الجولة السادسة التي كان من يعني بعد أيام أن تبدأ، بدأ القصف الإسرائيلي وأكملته الولايات المتحدة الأمريكية بقصف المنشآت النووية الإيرانية. الجولة الثانية التي بدأت أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انتهت بحرب 40 يوما. الأولى كانت حرب 12 يوم في يونيو الماضي، والثانية كانت خلال 40 يوما. والآن الإيرانيين يتعاطون مع الأمر من هذا المنطلق. هم يعتقدون حتى إذا تفاوضوا مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف يؤدي بالنهاية إلى الحرب. ولكن المشكلة ليست بأنه قرار الولايات المتحدة الأمريكية هو دائما بعد المفاوضات يؤدي إلى الحرب. المفاوضات التي تتسم بالمماطلة وشراء الوقت وتؤدي إلى نتائج هي التي تؤدي إلى الحرب، وليس أي مفاوضة هي بالضرورة تؤدي إلى حرب. هنا يعني الولايات المتحدة تريد من إيران تصفير تخصيب اليورانيوم، هذا واضح. تريد إما تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو إشراف دولي مشدد على كافة الأنشطة الإيرانية. الحديث عن الصواريخ ربما يتم باستحياء من قبل الولايات المتحدة، ولكن هناك أطراف تضغط على واشنطن بأن يتم أخذ هذا الملف بعين الاعتبار خلال المفاوضات وإيجاد مكان له على طاولة
0: من
3: التفاوض.
0: من سيطلق الطلقة الأولى إذا مع احتمالات عودة الحرب كما يذهب إلى ذلك يعني المسؤولون العسكريون الإيرانيون، خصوصا مع استمرار الحصار، حالة الضغط الاقتصادي، توجيه أيضا مجتبى خامنئي باستمرار تواجد أيضا الشعب الإيراني في الساحات الآن هنا، ألا يعزز ذلك من احتمالات أن تبدأ إيران هذه الطلقة لفك هذا الخناق والحصار عليها؟
3: كيف تفك الحصار؟ هذا لا يؤدي إلى فك الحصار. التواجد في الشوارع، الموالون للنظام يأتون للشوارع ويرابطون ويرفعون أعلام ويرددون الأناشيد والشعارات، هذه لا تفك الحصار.
0: يعني إيران ليست مسألة التواجد في الشارع، هذه ربما للتحكم في الشارع لمنع أي تحركات ربما مناهضة أو ثورات أو مظاهرات قد تحدث.
3: بالضبط، أشرت إلى نقطة دقيقة بهذا الخصوص. بالضبط، لأن إيران في النهاية تريد أن تتحكم بالوضع، لا تريد ينفجر الشارع مرة أخرى. رغم أن الشارع يتعاطى مع هذا الظرف بحذر، ولكن الاحتجاجات الاقتصادية، الاحتجاجات المعيشية احتمالها وارد جداً. هي قد لا تكون سياسية ولكن ترتبط بالحياة المعيشية، عندما السلطات والحكومة لا تستطيع دفع الرواتب بهذه،
0: وهذا الأمر تخشى منه القيادة الإيرانية كثيرا الآن حتى لا تصل إلى هذه الحالة. ونعود لسؤالي حول الطلقة الأولى، على من يحاصر، على القطع العسكرية الأمريكية التي تحاصر المضيق يعني، فهنا هل يمكن بالفعل أن تتجرأ إيران أو تتخذ هذه الخطوة الآن لفك هذا الحصار؟
3: أعتقد إيران تأخذ قوة الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار. أعتقد بأن إيران لن تقدم على الهجوم على القطع الأمريكية، لأن هذا الهجوم ستكون بمثابة الشرارة التي تفجر فتيل الحرب. وفي هذه الحالة إيران لا تريد الذهاب إلى الحرب. الولايات المتحدة لأسبابها لا تريد الذهاب إلى الحرب، تعتقد الحصار هو يكفي ويوفي وبإمكانها أن يضغط على الإيرانيين. ولكن الجانب الإيراني إذا ذهب إلى الحرب وفتح الطريق للولايات المتحدة لتقصف هذه المرة المنشآت

0: المدنية الإيرانية معروفة، محطات الطاقة، المنشآت النفطية، صناعات الفولاذ، حتى الصناعات الأخرى التي لم نسمع بها لحد الآن، والولايات المتحدة لديها دون أدنى شك قائمة بتلك الصناعات. هذا سيشل إيران لعقود وسيكون بمثابة إطلاق النار على نفسها إذا هاجمت على القوات الأمريكية.
1: الحل هو الجهاد الاقتصادي كما وصفه مجتبى خامنئي. شكرا جزيلا لك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك.
0: شكرا لك.
2: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقا أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
1: شطرة مستمرة فيها بعد الفاصل. على خلفية قرار البنتاغون، وزير الدفاع الألماني يدعو الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم من جديد. كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات النفط

النفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. وفقا لما نقلته أكسيوس، فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج، قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. أضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار، فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لآبار النفط، إذ قد تستنفذ طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى امتلاء الخزان. وبحسب تقديرات حديثة، فإن طهران قد تفقد من 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لآبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر، فإن إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خرجت من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات مؤسسة كيبلر، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجتسا ساران إلى تراكم الشمع والإسفلتين الذي يسد الأنابيب، وربما يخرج الآبار عن الخدمة إلى الأبد.

إذن فالحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة، فانعدام التصدير وضعها في ورطة. ساعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى ومواقع التخزين التقليدية امتلأت، ما دفع طهران للتوجه نحو استراتيجية بديلة وهي التخزين في منشآت عائمة. وفق هذه الاستراتيجية أعادت إيران تشغيل ناقلات نفط عملاقة كانت خارج الخدمة لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتة قبالة جزيرة خارك بهدف استيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلات قديمة كخزانات عائمة بحسب تقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجهه القطاع النفطي في ظل ما مسعى لاحتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة بحسب تقديرات حديثة. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت بأن إيران تخزن نحو 21 مليون برميل من النفط في خزانات عائمة خلف جدار الحصار البحري، وبعض التقديرات تشير إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم أو الذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات شركة تحليل الطاقة فورتكسا قالت إن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية بشكل ملحوظ. وبحسب بيانات الشركة فإن الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية، حيث غادرت بضع ناقلات فقط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من أبريل، مسجلة انخفاضا يتجاوز 80% مقارنة بالشهر الماضي. ووفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا تستطيع إيران بيعها.

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحث خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية. وأكد إسحاق دار استمرار جهود باكستان لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية دعما للسلام على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه أشاد وزير خارجية الكويت بجهود باكستان الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار سواء على مستوى العالم الإسلامي أو المجتمع

0: الدولي. من اسلام اباد ينضم الينا الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله مرحبا بك معنا. الان اين تقف باكستان بعد الموقف الامريكي غير الراضي عن الطرح المعدل الايراني؟ ماذا يدور خلف الكواليس؟
1: نعم خالد، تحية لك والمشاهدين الكرام. الحقيقة أن علمنا قبل قليل من طرف باكستاني ومن مصادر بأن الورقة التي قدمتها إيران إلى الجانب الباكستاني هي ليست ملفا واحدا، بل ألحق بها أربعة ملاحق اقتصادية ونووية وسياسية وبحرية أيضا. إضافة إلى أننا علمنا أن هذه الورقة لم تعد وثيقة مغلقة، بل باتت مسودة مفتوحة يتم المرور عليها ذهابا وإيابا لوضع التعديلات عبر باكستان. تأتي الملاحظات عبر باكستان وأيضا عبر سلطنة عمان. إذا هذه الورقة ليست نهائية وليست مغلقة كما قيل يعني عبر المصادر، بل هي مفتوحة للتعديلات. الجانب الإيراني يبدو أنه مستعد لأي تعديلات، وأيضا هذه الورقة قد قدم فيها الجانب الإيراني حقيقة كبداية ومحاولة لإرضاء الجانب الأمريكي يعني الاستعداد لبدء مسار تفاوضي نووي بشكل مباشر، لكنه يعني حدد هذا المسار وجعله محدودا وليس مفتوحا كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المعلومات تقول بأنها أيضا لا تقبل تفكيكا كاملا للبرنامج النووي او استسلاما فوريا، يعني لكنهم هم مستعدون لبدء مسار نووي تفاوضي محدود تقني فورا. ايران خالد عرضت شيئا مثل تجميد مؤقت لبعض الانشطه التخصيب او سقف التخصيب منخفض لفتره محدده، ووقف توسيع البرنامج مؤقتا، وذلك مقابل تهدئه او تمديد الهدنه وفتح جزئي لمضيق هرمز وتخفيف العقوبات. ايضا ايران باتت منفتحه على اليه التفتيش لكنها جزئية، وربما هذا ما أغضب الجانب الأمريكي. ما زالت إيران تمسك بكثير من الأطراف، تعطي القليل ولكنها تتحفظ على القليل على الكثير عفوا. إيران باتت مستعدة لآلية التفتيش لكنها قالت أنها جزئية وليست كما طرحها ترامب تفتيش كامل وكلي لجميع محطات تخصيب اليورانيوم ولجميع المواقع النووية، حقيقة أنها تقبل بتفتيش جزئي. إضافة إلى أنها عرضت على في هذه الورقة على الجانب الباكستاني لتمريره إلى الجانب الأمريكي فتح مضيق هرمز، لكن بشكل جزئي وأيضا برقابة دولية وإقليمية للملاحة. لكن النقطة الأخيرة التي حصلنا عليها هي ليست آخر النقاط التي قدمتها إيران، ولكن ربما هي الأخيرة التي حصلنا عليها، أن الجانب الإيراني متحفظ تماما على مناقشة الأذرع والميليشيات المرتبطة بها، أيضا متحفظ على مناقشة مصير الحرس الثوري الإيراني، يريد إرجاء هذا الملف إضافة إلى ملف الصواريخ البالستية. هاتان النقطتان الميليشيات والحرس الثوري أيضا والصواريخ البالستية تريد إيران مساومتها أو مقايضتها على بدء مسار تفاوضي نووي. إذا هي تساوم الآن، قدمت ربما شيئا تعتقد أنه مرض للجانب الأمريكي، لكنها في المقابل عادت وقبضت على إحدى النقاط تريد إرجاءها إلى ما بعد تحقيق النقاط البدائية الأولى.
0: طب هل هناك أي مدى زمني الآن لهذه المفاوضات والمحادثات التي تجري؟ مع العلم أو نشير هنا إلى ما قاله الرئيس الأمريكي يوم أمس بأنه خلال يوم أو يومين ربما يأتي أو هناك خبر عن إيران، يعني والجملة هنا مفتوحة عن خيارات تفاوضية أو اتفاق أو ربما عمليات عسكرية.
1: فلم نحصل على معلومة عن مدة زمنية أو حد زمني معين، لكن ما علمناه الآن أو قبل يوم ربما ليلة أمس من الجانب الباكستاني بأنه يضغط بشدة على الجانب الأمريكي لكي لا يعود إلى الحرب. وأيضا علمنا يوم أمس أن الجانب الصيني يضغط على باكستان أولا ثم على إيران ثانيا لكي تدخل في مسار تفاوضي ولا تريد أن لهذه المفاوضات أن تنهار. الجانب الصيني يضغط بشدة على الجانب الباكستاني لكي لا تنهار هذه المفاوضات للإبقاء على مسار التفاوضي، وأيضا تضغط على الجانب الإيراني لمحاولة الوصول إلى حل وسطي للدخول في الحوار وبدء مفاوضات جادة مع الجانب الأمريكي. إذن هذا يدلل ويعبر عن يعني ضيق الوقت. كما يعلمه الباكستانيون ليس لديهم الكثير من الوقت، الجانب الباكستاني يكثف اتصالاته مع الجانب الأمريكي، ربما يحاول يعني كسب قليل من الوقت لإيصال صيغة مباشرة أو لإيصال صيغة مفيدة ومناسبة للجانب الأمريكي. إذن الوقت ضيق، هذا ما يعبر عنه الوضع الباكستاني. أيضا الضغط الصيني يعني يدلل على أن الوقت ضيق جدا.
0: شكرا لك عبد الله خلوف الصحفي من إسلام أباد. أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء، لكن بيستوريوس أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا وخاصة من ألمانيا كان متوقعا.

0: طالباً الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنية التحتية لديها. وفي أحدث ردود الفعل أعلن حلف الناتو أنه يتواصل مع أمريكا للاطلاع على تفاصيل قرارها بشأن سحب قواتها من ألمانيا. رد الفعل الألماني يأتي في وقت أمر فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون بأن هذه الخطوة أكدوا طبعا إلى CBS بأن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. يتمركز حاليا في ألمانيا 35000 جندي أمريكي، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. كان الرئيس الأمريكي ألمح في وقت سابق إلى مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا في خطوة قد تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في القارة. ويظهر مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وجود نحو 68,064 عسكريا في الخدمة الفعلية داخل قواعد أمريكية في أوروبا. تتصدر ألمانيا القائمة بوجود 36,436 عسكريا، تليها إيطاليا حيث يتمركز فيها 12,662 عسكريا موزعين على عدة قواعد. في بريطانيا يبلغ عدد العسكريين الأمريكيين 10,156 معظمهم من سلاح الجو. أما في إسبانيا فينتشر 3,814 عسكريا في قواعد بحرية وجوية قرب مضيق جبل طارق. وفي شرق أوروبا يوجد في بولندا 369 عسكريا بشكل دائم، إضافة إلى نحو 10,000 عنصر ضمن قوات دورية موزعين على 4 قواعد. في رومانيا ينتشر 153 عسكريا بشكل دائم، وفي المجر 77 عسكريا إلى جانب مهام التدريب والانتشار الدوري. من برلين تنضم إلينا مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة مرحبا بك. الآن كيف تتطور ردود الفعل داخل الأوساط السياسية والحكومة الألمانية بعد القرار الأمريكي؟
1: أهلا بك. يعني ربما بعد كلام المستشار الألماني فريدريش ميرس المتسرع والمتهور كما وصفه كثيرون هنا، الذي انتقد فيه الولايات المتحدة وقال بأنه أمة بأكملها يتم إذلالها من قبل إيران، كثيرون قالوا بأنه قرار البنتاغون بسحب 5000 جندي جاء ردا على كلام ميرس المستشار الألماني وانتقاده هذا للرئيس الأمريكي. الآن يبدو بأن هناك تريث كبير في الإدلاء بالتصريحات. سمع من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس حاول تهدئة الأمور في الواقع، هو قال في تصريحات لوكالات الأنباء الألمانية بأنه هذا القرار كان متوقعا. ويعني هنا يجب الإشارة إلى أنه الرئيس الأمريكي كان في ولايته الأولى هدد بأن يسحب القوات الأمريكية من ألمانيا، قال حينها بأنه يريد سحب 25,000 جندي. لذلك الآن يعني هذه التهدئة التي صدرت عن وزير الدفاع الألماني بأنه قرار سحب 5,000 جندي، ولكن مع ذلك نحن مستمرون بالتعاون المقرب مع الولايات المتحدة، ويعني لن نتوقف عن تبادل يعني عن الاستمرار بهذا التعاون. شدد على أنه القوات الأمريكية المتبقية ما زال هناك الآلاف، يعني أكثر من حتى بعد أن تسحب الولايات المتحدة 5,000 جندي ما سيزال هناك في ألمانيا أكثر من 30,000 جندي أمريكي، وهذا ما شدد عليه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس. هذا يعني أصلا يعني حتى بعد سحب 5,000 جندي ستبقى ألمانيا ثاني أكبر دولة يوجد فيها انتشار عسكري أمريكي بعد اليابان، وهذا يعني بطبيعة الحال بأنه ألمانيا أو أوروبا هي مركز مهم بالنسبة للقوات الأمريكية، وهذا ما يركز عليه الآن المسؤولون الألمان أو السياسيون. يعني سمعنا من نواب في الحزب الحاكم، لم نسمع إلا من وزير الدفاع حتى الآن من المسؤولين داخل الحكومة الألمانية.
0: شكرا جزيلا لك من برلين مراسلة العربية راغدة بهنام. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي نتابعها الآن على الشاشة. شركة MSC للحاويات تعلن بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في 10 مايو. وتقول الشركة إن رحلاتنا من أوروبا ستستخدم

0: نائم على الساحل الغربي السعودي. أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل وإنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. قالت الشركة منخفضة التكاليف التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17,000 شخص إنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. أضافت بأنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. أيضا ألغت خطوط بريطانية جوية رحلات جوية بسبب نقص الإمدادات ووقود الطائرات إثر تداعيات إغلاق مضيق هرمز. الحكومة البريطانية أكدت أنها تسعى للحد من تأثير نقص وقود الطائرات، موضحة بأن شركات الطيران تتجه نحو تقليص المسارات مع تصاعد الأزمة في مضيق هرمز. إسطنبول ينضم إلينا الكابتن طيار ليث رشيد. كابتن ليث مرحبا بك. ربما يعني بعد إعلانين لشركة سبيريت لم يكن الانهيار مفاجئا، كان متوقعا أو نتيجة متوقعة، لكن ما العامل الحاسم هنا كابتن ليث؟ هل هو ارتفاع أسعار وقود الطائرات أم نموذج شركة الطيران المنخفضة التكلفة؟
1: نعم مساء الخير خالد. نعم هو بالحقيقة كان متوقع هذا القرار، ولكن تم تسريعه بسبب حرب إيران. شركة سبيريت إيرلاينز من عام 2024 لليوم قدمت طلبين للإفلاس، حاولت أولا إعادة الهيكلة، حاولت اندماج مع شركة جت بلو بالولايات المتحدة، لكن ما قلته في السابق أنا أنه شركات المنخفضة التكاليف وسبيريت إيرلاينز هي ليست منخفضة التكاليف، هي ألترا لو كوست كارير، يعني منخفضة التكاليف بشدة، يعني هم يعتمدوا على أقل سعر للطائرة للتذكرة مقابل شراء المقعد، شراء الوجبة، شراء الشنطة الزيادة، شراء المكان، فكل هذه الأمور تجعل هامش الربح قليل جدا، فأي ارتفاع في الوقود سيؤثر عليها طبعا. الوقود ليس العامل الرئيسي في الانهيار ولا حرب إيران أمريكا، هي كما قال المسمار الأخير في نعش شركة الطيران. ما حصل كان واضح، أي شركة طيران ممكن ننظر عليها إذا كان أسطولها، يعني سبيريت إيرلاينز عندها 130 طيارة، إيرباص بين 320 و 321، كلهم تقريبا ليس، يعني تأجير تمويلي، لذلك دفعاتها عليها دفعات منتظمة، سواء طارت الطيارة أو طارت بحمولة كاملة أو بحمولة ناقصة أو لم تطر، عليهم هذه الدفعات. هم ألترا لو كوست، يعني منافستهم شديدة جدا في السوق وبيعتمدوا على الدولار والدولارين في سعر التيكت حتى يكسبوا زباين. زباينهم ما عندهم ولاء لشركة الطيران مثل شركات الطيران الأخرى، يعني ما عندهم برنامج ولاء للمسافرين لأنه مش من نموذج عملها. فلذلك هي كانت ضايعة بين اللو كوست، الشركات المنخفضة التكاليف العادية، وشركات البريميوم اللي هي أمريكان ودلتا وهذا.
0: طيب لماذا لم تنجح الحكومة الأمريكية في إنقاذ الشركة؟ يعني هل كان يجب أن تتدخل بشكل مختلف؟
1: نعم، هلا الديون على سبيريت إيرلاينز قبل إعلان الإفلاس كانت 7.4 مليار دولار. طلبت هي من الحكومة الأمريكية إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار. الحكومة ليش حتى تساعد هاي الشركة؟ الشركة أولا هي مش حكومية ولا مدعومة حكوميا، رأت إنه ممكن نساعدهم إذا كان في خطر على الوظائف في الدولة. وظائف الطيران حاليا في عليها طلب، خصوصا الطيارين وأتقن الطائرات والمهندسين الطيران، فلذلك سيتم استيعابهم في السوق سريعا، فما رح يكون في خطر على الوظائف في البلد. زائد انه الدائنين اللندرز فضلوا الليكويديشن او تسهيل الشركه لانه راح يربحهم اكبر من انه لو استمرت وفي متاعبها اللي هي فيها، لانه هي صفت ضايعه مش معروف هويتها. الترا لو كوست كارير حاولت تصير لو كوست كارير، حاولت تندمج، حاولت تقلل من اسطولها، ما نفع معها. لذلك اللندرز نفسهم الدائنين كانت من مصلحتهم التسهيل، لذلك الحكومه مشيت مع هذا الاتجاه ايضا لانه لن تؤثر على الاقتصاد الداخلي الامريكي، يعني سيتم استيعاب اغلب الموظفين في الشركه داخل السوق.
0: يعني هذه الخطوات الاحترازيه التي قامت بها سبيريت قامت بها شركات اخرى ايضا في اوروبا في اسيا كابتن ليث رشيد، فهل نحن امام موجه افلاسات جديده في قطاع الطيران؟ اذا كان الامر كذلك من الاقرب الان؟
1: نعم أتمنى لا طبعا، ولكن إذا طال الحصار، يعني إحنا شفنا أن الحرب انتهت لكن الحصار ما زال موجود على مضيق هرمز، لذلك يؤثر على أسعار النفط. أسعار النفط وقود الطائرات بالذات كمقارنة بسيطة، يوم قبل الحرب أو 27/2 يعني كان نصف سعره الحالي، يعني ضعف سعر الوقود، لذلك 40% من كلفة شركات الطيران بشكل

0: بشكل عام تضاعفت. الشركات المعرضة أكثر هي شركات الألترا لو كوست كاريرز مثل نموذج عمل سبيريت إيرلاينز، الشركات اللي بتعتمد بشكل كبير على التأجير التمويلي لطائراتها، اللي عندها توسع كبير. يعني مثلا شركة ويز إير في أوروبا هي من الشركات اللي داخلة بقوة وتوسع كبير في السوق، وفي مناطق مثلا شرق آسيا والمنطقة الشرق الأوسط أيضا وشرق أوروبا. لذلك عندهم نموذج عمل غير مستدام بهذه الظروف الحالية اللي احنا فيها.
1: طب سريعا، هذا النموذج للطيران المنخفض التكلفة هل سينهار بعد ذلك؟ هل سينتهي؟ والمسألة الأخرى، هل نحن أمام نهاية عصر التذاكر الرخيصة جدا يعني؟
0: نعم، لا أتوقع أن نرى العروض اللي كنا نشوفها سابقا خصوصا في أوروبا وأمريكا، أنه بعشرة دولار أو عشرين دولار سافر من مدينة إلى أخرى والباقي ما تبقى تشتريه برسوم زيادة.
1: هذا يعني كمان أنه التذاكر حترتفع أسعارها بشكل أكبر يعني خلال فترة
0: بشكل أكيد في اليوم الثاني. أنا متأكد يعني غدا إذا بتقارن أسعار التذاكر داخل الولايات المتحدة بالذات ستجد ارتفاع ولو طفيف، لأنه الآن شركات الدلتا والأمريكا واليونايتد إيرلاينز الشركات الكبيرة ستضطر لأخذ أو مش تضطر من مصلحتها ستأخذ ركاب سبيريت إيرلاينز اللي وسيجبروا على دفع أسعار تذاكر أعلى. الألترا لو كوست كاريرز اللي هي شركات الطيران شديدة انخفاض التكاليف، أتوقع أن نموذجها غير مستدام. اللو كوست كارير قد تبقى اللي هي فيها بريميوم إيكونومي أو درجة اقتصادية عالية وفيها الإيكونومي الطبيعي وسعرها منطقي، هذه ممكن قد تستمر إلى فترة أطول إذا كان عندها تدفق نقدي كافي. لكن الشركات للأسف الألترا كوست ستعاني أكثر. ما سنراه مبدئيا ليس انهيار كامل أو إفلاس فجأة، سنرى عوامل أو مؤشرات استباقية مثل تقليل أسطول الطائرات، تخفيض الرواتب أو تسريحات عمل، تقليل الفريكونسي أو الترددات للرحلات المعينة، محاولة اندماج مع شركات أخرى، ثم لا سمح الله إذا طالت سنصل إلى مرحلة الانهيار أو الإفلاس.
1: كابتن ليث، أكيد عندك تصورات يعني كيف سيبدو شكل السفر الجوي إذا استمر الحصار كما يقول ترامب، وأسعار النفط إذا أيضا استمرت في الارتفاع؟
0: بكل تأكيد الأسعار سترتفع. يعني عم نشوف هلأ أول شركة طلعت، وأنا بعيد بأكد أنه سبب خروجها ليس الحرب أو أسعار النفط، هي آخر مسمار في نعش الشركة لأنه كانت هي مؤسسة بشركة بطريقة مختلفة. لكن سنرى تأثير على الشركات، سنرى ارتفاع أسعار، سنرى تقليل الرحلات، يعني عدد الرحلات سيقل، لذلك قد يتغلب المسافر خصوصا اللي بيسافر من مدن غير رئيسية إلى مدن غير رئيسية أخرى، يعني مش من مدن عالمية مثل نيويورك إلى لندن، لكن من يسافر من مثلا واشنطن أو من فيرجينيا أو وايومنغ إلى
1: حتكون في رحلات، يعني حيستخدم السيارة ممكن ما؟
0: بالضبط، راح تكون ممكن الرحلات بين المطارات الكبيرة حتستمر، لكن أنت حتنزل في المطار الكبير، من مطار كبير حتاخذ قطار أو سيارة أو وسيلة سفر أخرى حتى تتابع للمدينة الأصغر. ففي مطارات صغيرة قد تتأثر، لكن المطارات الكبيرة قد يزداد الضغط عليها. ولكن المؤكد أنه للأسف أسعار التذاكر سترتفع، يعني خصوصا فترة الصيف القادم.
1: شكرا لك من اسطنبول كابتن طيار ليث الرشيد. حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وشدد ستارمر أيضا على ضرورة اتخاذ بلاده مسارا مختلفا لمستقبلها بدلا من العودة إلى الوضع الحالي الذي تم اتباعه بعد صدمات اقتصادية مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد، وأشار إلى أنه يتفهم بالفعل استياء الناخبين وشعورهم بالإحباط لأنهم لم يلمسوا التغيير الذي كانوا يريدونه.
2: هنا في قلب صنع القرار السياسي في لندن يبرز تحذير اقتصادي لا يمكن تجاهله. الحرب في إيران لم تعد بعيدة، بل تضغط مباشرة على الاقتصاد البريطاني. تقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ترسم سيناريو مقلقا، خسارة قد تصل إلى 68 مليار جنيه إسترليني إذا استمر إغلاق مضيق هرمز وفشلت جهود التهدئة. البطالة قد ترتفع إلى 5.8%، الأعلى منذ 2014، والتضخم قرابة 5%، وأسعار النفط قد تقفز إلى 140 دولارا للبرميل.
3: كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات بقاء أسعار النفط مرتفعة، ما قد يدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود. إذا تم التوصل إلى حل سريع نعتقد أن الوضع سيكون مقبولا، لكن إذا استمر النزاع لفترة فهناك احتمال كبير أن يدخل الاقتصاد البريطاني في ركود خلال النصف الثاني من هذا العام.
2: وهذه ليست مجرد توقعات،

الشركات بدأت تشعر بالضغط، والصادرات إلى الشرق الأوسط تراجعت بنحو 20% منذ بدء الحرب. بالنسبة للأسر الواقع بات واضحا، طاقة أغلى، قروض أغلى، ونمو أبطأ.

0: وربع أنها أصبحت أفقر.
1: هذه المؤشرات لم تعد مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل ضغوط حقيقية بدأت تظهر في أسعار الوقود، وقد تصل إلى كل منزل في بريطانيا، من فواتير الطاقة إلى كلفة المعيشة اليومية. بين مسار
2: The ceasefire need to last, and there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
3: إلى جبهة لبنان، حيث جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية فيخاي أدرعي تحذيره بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان. وقال المتحدث إن القرى المعنية بالإخلاء هي قعقعية الجسر وعدشيت شقيف جبشيت عبة كفر جوز حروف الدوير دير الزهراني وحبوش. وطالب المتحدث السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ نحو 50 غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير ما يقارب من 50 بنية تحتية في عدة مناطق. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات قيادية انطلقت منها أو مقرات قيادة انطلقت منها عناصر الحزب، إلى جانب مباني مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى. وكانت مصادر إعلامية لبنانية أفادت بمقتل 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة شوكين جنوبية لبنان.

في تطورات مالي، استهدف فيلق إفريقيا التابع لروسيا مجموعة من المسلحين خلال عمليات استطلاع جوي نفذها بحسب ما أعلن. أوضح في بيان بأن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين قرب قرية كوبلي بوغو في إقليم كوليكورو قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. قال فيلق إفريقيا في بيان إن الوضع في مالي لا يزال صعبا، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتعاون مع الجيش المالي. قبل ذلك أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبد الله نانتومي أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط سياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. نانتومي أشار إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات في كاتي قرب ماكو.

دانيل، استعرضت منظومة إن ميسس الصاروخية خلال مناورات عسكرية سنوية، موضحة بأن ذلك يأتي في إطار تعزيز قدرات الردع الساحلي وإظهار الجاهزية العسكرية في منطقة تعرف توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين على خلفية جزيرة تايوان. رصدت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية 29 طائرة عسكرية و8 سفن تابعة للصين حول أراضيها. الوزارة ذكرت بأن 15 طائرة عبرت الخط الفاصل ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين حسب موقع تايوان نيوز. في الختام هذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران، وإيران تعتبر تجدد الحرب احتمالا واردا. مسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب يقترح استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق. بعد قرار البنتاغون سحب قوات من ألمانيا، وبرلين غير متفاجئة، والناتو يدعو لزيادة الاستثمار في الدفاع. وبعد تجاوزها الإفلاس مرتين، سبيريت إيرلاينز إحدى أكبر شركات الطيران الاقتصادي في العالم، وأمريكا تعلن إنهاء عملياتها. إلى اللقاء.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تسيطرت على قرية ميروبيلية في منطقة سومي الواقع شمال شرق أوكرانيا. ذكرت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 505 طائرات مسيرة خلال الليل. نشرت الولايات المتحدة والفلبين منظومة صواريخ مضادة للسفن في مقاطعة باتانيس قرب تايوان. وذكرت رويترز بأن واشنطن

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: هذه إشارة هذا وقت لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك

0: ساعة إخبارية جديدة من العربية نبدأها بالعناوين.
1: They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave.
0: ترامب يقترح مواصلة حصار إيران لعدة أشهر، ومسؤول عسكري إيراني يقول احتمال عودة الحرب وارد. الناتو يدخل على أزمة واشنطن وبرلين، ويؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة الاستثمار في الدفاع. أول ضحايا حرب إيران، شركة الطيران الأمريكية سبيريت إيرلاينز تعلن إفلاسها وإنهاء عملياتها. سلطات مالي تحقق مع عسكريين يشتبه بضلوعهم في الهجمات، والفيلق الروسي ينشر صور عملياته ضد المتطرفين ومقاتلي الأسواد. أهلا بكم. نبدأ من واشنطن، حيث أكد مسؤول في البيت الأبيض لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لعدة أشهر لإجبارها على توقيع اتفاق. ترامب كان أكد أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية، وهو مستمر حتى تستجيب للاتفاق الذي يريده.
1: Use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
0: ترامب استبعد في هذا السياق إمكانية التنبؤ بمسار حرب إيران.
1: With war, you never know what happens. Look at Russia. It was supposed to be a one-day war, and it's 4 years, right? And you see that, and it's really a terrible war. And it's a lot of people died. Last month, they had 25,000 soldiers, mostly soldiers killed. It's like a bloodbath over there, and I think we'll get that. We've settled 8 wars, and that should be the 9th. I think we're going to get it done, but it's a rough one. It's a rough one.
0: بالمقابل قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن المقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم حتى الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله.

0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل عربية حسين الطود. حسين أهلا بك. كما فهمنا فإن تمديد الحصار البحري على إيران هو السيناريو الأكثر ترجيحا بعد أن رفضت واشنطن التعديلات التي قدمتها إيران بالأمس. هل هناك أي معلومات عن يعني السقف الزمني لتمديد هذا الحصار البحري؟ تحدث ترامب عن أشهر إضافية، هل حدد كم شهر؟
1: هو لم يحدد كم شهر، إنما قال أشهر كما تفضلتي، ولكن هو يبدو أنه عازم على المضي قدما فيه حتى تخضع إيران لشروطه وتقدم التنازلات التي يريدها. ولكن في الوقت نفسه كريستيان، هو لم يستبعد الخيار العسكري ولا يريده ولا يحبذه الآن، ولكن الخيار العسكري ما زال مطروحا، إلا أن الحصار البحري في هذه الأثناء وفي هذه الفترة الزمنية يبدو أن نتائجه بالنسبة للأمريكيين أفضل من الخيار العسكري.

0: لذلك هم ماضون قدما فيه لكي يجبروا على تقديم التنازلات، خاصة إذا ما أدى هذا الحصار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، لا سيما في ظل الحديث عن أزمة في البنية التحتية النفطية من خزانات ومن أنابيب، وكل ذلك مرشح للانهيار أيضا في إيران. يأمل الرئيس الأمريكي بأن يؤثر ذلك على القرار في بالنسبة لمن تبقى من النظام الإيراني لكي يعيدوا حساباتهم من جديد ويقدمون تنازلات، ويرى بأن ذلك ممكنا من خلال هذا الحصار الخانق وأيضا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الخزانة الأمريكية وتوسيع هذا الحصار ليشمل الآن ليس فقط مضيق هرمز والخليج العربي وإنما المياه الدولية، حيث يتم متابعة ما يسمى بأسطول الظل الإيراني الذي يحاول تهريب النفط الإيراني أو مساعدة إيران على التحايل على.
1: طب حسين، هل لك أن توضح لنا من جديد ما التحفظات الأمريكية على التعديلات الإيرانية بالأمس؟
0: بحسب ما فهمنا من بعض التسريبات التي ذكرتها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، لربما يكون التحفظ هو يتعلق بموضوع تأجيل مرة ثانية، تأجيل مناقشة الملف النووي إلى المرحلة الثانية. في المقترح الأول الإيرانيون أرادوا أن يناقشوا الملف في الخطوة الثالثة. الآن بحسب ما فهمنا من نيويورك تايمز بأنهم أجلوا هذا الموضوع إلى المرحلة الثانية. هم يريدون الآن خفف شروطهم بالنسبة لفتح مضيق هرمز، قالوا بأنهم سيتناقشون مع الأمريكيين فتح مضيق هرمز مقابل تعهد أمريكي بإيقاف الحرب، ثم بعد إيقاف الحرب يتم مناقشة الملف النووي في المرحلة الثانية. ولكن الرئيس الأمريكي مصر على ما يبدو على مناقشة الملف النووي في المرحلة الأولى وتحت الضغط، تحت الضغط الاقتصادي و أيضا تحت الضغط العسكري، التلويح بالعودة إلى العمليات العسكرية. هذا لربما تكون بحسب ما فهمنا من هذه التسريبات، هذا هي الآن العقدة ما بين الأمريكيين وما بين الإيرانيين. طبعا إضافة إلى موضوع مضيق هرمز، يعني هذا أيضا موضوع شائك يبدو بين البلدين.
1: نعم، شكرا لك حسين الطاود مراسل العربية، كنت معنا من واشنطن. ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، خفر السواحل اليمني يتحدث عن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتيادها إلى الصومال. نتابع مع الجهود الدبلوماسية الباكستانية، ففي إطارها أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث خلاله تطورات الأوضاع الأقليمية وتداعياتها الاقتصادية، إذ أكد إسحاق دار استمرار جهود باكستان لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية دعما للسلام على المستويين الأقليمي والدولي. من جانبه أشاد وزير خارجية الكويت بجهود باكستان الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار سواء على مستوى العالم الإسلامي أو المجتمع الدولي. فيما يتصل بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، قال رئيس ترامب إنه غير راض على الرد الإيراني الأحدث، لكن المشكلة تكمن في أن إدارته لم تعد تعرف مع من تتعامل داخل إيران. نستمع إلى ما قاله.
2: They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed, so and so. And I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers.
1: ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفاكهة. أستاذ مسعود، أهلا بك. كنت تسمع بتمعن لما قاله ترامب، هل هو محق بأنه لا قيادة واضحة لإيران، أم أنه القيادة موجودة ولكن هم لا يعلمون بها أو يعلمون كيفية التعامل معها؟
3: القيادة موجودة وهم لا يصلون إليها، هذا هو الأصح، لأنه الآن الإيرانيين متخوفين الوصول إلى المرشد، يعني كشف مكانه، وكشف مكانه قد يعرضه للخطر، خطر التصفية. عندما تم تصفية والده والقادة الصف الأول، هو في الوقت الحاضر عدم تصفيته يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تستمر في المفاوضات، ولكن
1: يعني
3: الإيرانيين لا يريدون المجازفة.
1: يعني هم قادرون على تصفيته فيما لو أرادوا ذلك، ولكن لا يريدون ذلك الآن لأنه

0: بالضبط. هم بحاجة إليهم للمفاوضات.
1: بالضبط، الولايات المتحدة بحاجة إلى طرف يتخذ القرار النهائي. طرف يعرفونه أفضل من طرف لا يعرفونه. من يأتي بدلا منه قد يكون أكثر تشددا، قد تكون الظروف مختلفة، ولكن في نهاية المطاف هم يعرفون الآن من هو مجتبى خامنئي، ما هي انتماءاته، من هم الذين أطرافه قد يكونوا أطراف للتفاوض. كل هذه الأمور واضحة للأمريكان، ولكن الإيرانيين يأخذون احتياطهم، وهذا قالوه مرارا بأننا لا نكشف مكانه، إذا كشفنا مكانه وأي اتصال به قد يعرضه للخطر. لذا هناك حلقة ضيقة للغاية بإمكانها أن تصل إلى مجتبى خامنئي. طيب. والرئيس الأمريكي من هذه الناحية بأنه لا نعرف مع من نتفاوض هو على حق، لأن الوصول إلى مجتبى خامنئي بات صعبا في الداخل.
0: على صعيد آخر فيما يتعلق بالتعديلات، استمعنا إلى الرأي أو إلى ما قاله تحديدا الرئيس الأمريكي بأنه غير راض عما قدمته إيران بالأمس، والأرجح أنه بالرغم من عدم استبعاد العمليات العسكرية، ولكن بالوقت الراهن الأرجح تمديد الحصار البحري لأشهر إضافية لإرغام إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم الاتفاق الذي ترامب يريده. هل تعتقد بأن إيران ستقوم بذلك؟
1: أعتقد بأنه بات الحصار هو السيف الماضي بإمكانه أن يقطع رقبة الاقتصاد الإيراني. هذا السيف لا يجعله ترامب في غمده ما دام له تأثير، ما دام له وقع على المواقف الإيرانية. إيران قد تستطيع أن تستمر لمدة شهرين حسب بعض التقارير، لمدة شهرين أن تستخدم ما لديها من أموال لكي تدير شؤون البلاد. ولهذا السبب ترامب يقول بأن العقوبات ستستمر أشهر. هذه الأشهر هي كفيلة بأن تنتهي الشهرين تقريبا حسب بعض التقديرات. وإيران خلال هذه الفترة عليها أن تحدد موقفها، هي لا تستطيع المماطلة أكثر من هذا الوقت. يعني إذا فرضنا الولايات المتحدة تعطي مجال للمماطلة الإيرانية، ولكن إلى أين؟ شهرين؟ هذا هو نهاية المطاف. إيران يجب أن تقرر ما الذي تريد أن تفعل. هل تريد أن تتفاوض؟ جعل التفاوض حول الملف النووي في نهاية تاريخ التفاوض أعتقد هي عملية لا تقبل بها الولايات المتحدة.
0: طيب
1: لماذا؟ لأن النووي هو الأساس وليس الملفات الأخرى.
0: بالفعل دعنا نستذكر تصريح الرئيس ترامب الذي قال فيه إن الإيرانيين لا يقدمون الاتفاق الذي نحتاجه، من ثم نعود إليك لاستكمال هذا الحوار.
2: If it were fight they'd stop it. If this were fight they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
0: طيب هو ولهذا السبب ولكي لا يعود تعود المشكلة بعد 3 سنوات يكمل بهذا الحصار، تقول بأنه إيران قادرة على الصمود لمدة 2 شهر فيما لو استمر بنفس الحصار. طيب ما الذي سيحدث بعد 2 شهر باعتقادك؟ هل سيقدم الإيرانيون تعديلات ترضي الأمريكيين، أم كيف سيكون نهجهم وطريقة تعاطيهم مع الملف؟
1: لماذا إيران الآن تصر مقايضة ورقة مضيق هرمز بالحصار؟ لأن الحصار بدأ يؤثر على إيران. بدأت بعض الاحتجاجات بسبب عدم دفع الرواتب في بعض المدن الإيرانية تبدأ. إذا استمر هذا الوضع وإيران لم تدفع الرواتب، ما الذي يحصل في داخل إيران؟ الوضع المعيشي الصعب، الظروف الحياتية، قوة الشرائية في حالة تراجع مضطرد وبشكل يومي. كل هذه الأمور هي عناصر في هذه المعادلة. لا يمكن لأي شخص يتعامل مع هذه المعادلة دون أن يأخذ هذه العوامل المؤثرة فيها. أعتقد بأن الإيرانيين أمام واقع وظروف موضوعية يجب أخذها بعين الاعتبار. عليهم أن يتفاوضوا. إذا تفاوضوا اليوم أو تفاوضوا بعد 2 شهر، الولايات المتحدة الأمريكية يبدو لحد الآن هكذا يبدو من الموقف الأمريكي بأن موقفها رافض لأي أنشطة نووية إيرانية في مجال تخصيب اليورانيوم، في مجال الكشف عن مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما الذي يمكن أن يفعلوا به، وما الذي حصل للمنشآت الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة

0: والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تبحث المفتشين مرة أخرى، تشغل الكاميرات وتقوم بأخذ نماذج وعينات من المنشآت النووية التي قصفت والمنشآت التي كانت هي عقدة المنشار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ثلاث مواقع إيران لم تكشف فيها الأنشطة النووية.
1: طيب ببداية هذه الحرب أستاذ مسعود، كنا نتحدث عن إمكانية سقوط النظام، ومن ثم بعد حوالي الأسبوع يعني تبخر هذا الحديث نوعا ما، وبدأنا نتحدث عن إضعاف النظام، عن تغيير سلوك النظام، حتى بأنه المسؤولين أيضا بنفس اللهجة كانوا يتحدثون. اليوم فيما لو استمر الحصار البحري، هل يعني ستنتهي هذه الحرب بسقوط النظام بعد كل التطورات التي حدثت خلال 3 أشهر تقريبا؟
0: أنا منذ البداية كنت أقول بأن لا تسقط الأنظمة بالقصف الجوي، هذا مبدأ أساسي، ولكن في الداخل دائما مفروض الظروف الداخلية هي التي تؤدي إلى إسقاط الأنظمة أو إبقائها، هذا أمر واضح. الظرف المعيشي يشكل خطر حقيقي، الظرف المعيشي قد يفجر الشارع، الظرف المعيشي قد يؤدي إلى ثورة الجياع، كل هذه الأمور واردة جدا ونسبة حدوثها عالي جدا باعتقادي، ولكن لا نستطيع أن نقول سوف يؤدي لإسقاط النظام، ولكن الأنظمة التي تواجه مثل هذه الظروف هي مرشحة لكي تسقط نتيجة لتحرك الشارع، هذا هو مبدأ أساسي.
1: شكرا لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكات العربية مسعود الفاك، كنت معنا هنا في الاستوديو.
0: شكرا لك.
2: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية، هذا ما تنقله شبكة MBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقا أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بموازاة سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا، رسوم أمريكية جديدة على السيارات الألمانية والأوروبية.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أحييكم من جديد ونواصل من تداعيات الحصار البحري الأمريكي على إيران، حيث كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. ووفقا لما نقلته أكسيوس، فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. وأضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. في ظل هذا الحصار، فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفد طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى امتلاء التخزين. وبحسب تقديرات حديثة، قد تفقد طهران 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لأبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخرد المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا بسبب خطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر، فإن إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط خرجت من منطقة الحصار، كما اضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات المؤسسة ذاتها، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجتش سراران إلى تراكم مادة الشمع ومادة الإسفلتين اللتين تسدان الأنابيب، وربما تخرج الآبار عن الخدمة إلى الأبد. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. And their economy is really in trouble. It's a dead economy. إذن الحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة. فانعدام التصدير وضعها في ورطة، فسعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى ومواقع التخزين التقليدية امتلأت، ما دفع طهران للتوجه نحو استراتيجية بديلة وهي التخزين في منشآت عائمة. وفق الاستراتيجية الإيرانية، أعادت إيران تشغيل ناقلات نفط عملاقة كانت خارج الخدمة لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتة قبالة جزيرة خارك، بهدف استيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلات قديمة كخزانات عائمة بحسب التقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجهه القطاع النفطي في ظل مساع لاحتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة بحسب تقديرات حديثة. صور الأقمار الصناعية أظهرت أن إيران تخزن نحو 21 مليون برميل من النفط في خزانات عائمة خلف جدار الحصار البحري. وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم أو الذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات

شركة تحليل الطاقة فورتسكا قالت إن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية بشكل ملحوظ. وبحسب بيانات الشركة، الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية، فقد غادرت بضع ناقلات نفط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من إبريل، مسجلة انخفاضا يتجاوز 80% في الشهر الماضي. ووفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية، يوجد حاليا 41 ناقلة نفط تحمل 69 برميلا لا تستطيع إيران بيعها.

0: نتابع من برلين والتوتر الجديد مع واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء. لكن بيستوريوس أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا وخاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنية التحتية لديها. رد الفعل الألماني يأتي في وقت أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون لسي بي أس أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. ويتمركز حاليا في ألمانيا 35,000 جندي أمريكي، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. تبعا لذلك كشفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت عن وجود تواصل مع واشنطن لفهم تفاصيل قرارها الأخير بشأن وضع القوات الأمريكية في ألمانيا. وأشارت المتحدثة باسم الناتو إلى أن قرار واشنطن المتعلق بسحب قوات من ألمانيا يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة استثماراتها الدفاعية في المرحلة المقبلة. كما أكدت أن حلف الناتو لا يزال قادرا على توفير الردع والدفاع ومواجهة كل التهديدات المستقبلية التي يمكن أن تطال دول الحلف. من بروكسل ينضم إلينا نور الدين الفريدي مراسل العربية. أهلا بك نور الدين، هل هناك أي ردود فعل أوروبية جديدة على هذا القرار الأمريكي؟
1: هناك ردود فعل خاصة كريستيان فيما يتعلق بالجانب الآخر مما أعلن من قبل الرئيس ترامب، وهو رفعه زيادة أو الأمر التنفيذي بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات خاصة الألمانية إلى السوق الأمريكية من 15% إلى 25%، وأن هذا القرار ربما يدخل نهاية مطلع الأسبوع المقبل حيز التنفيذ. المفوضية الأوروبية لا تزال تلازم الصمت لأنها ربما تنتظر التفاصيل التقنية الكاملة بالنسبة لهذا الأمر التنفيذي، كيف ستنفذه الإدارة الأمريكية. بينما البرلمان الأوروبي وهو عنصر أساسي في مسار المصادقة على الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة وغيرها، أكد على لسان رئيس لجنة التجارة الدولية بيرند لانج من أن الرئيس الأمريكي يتحدث كأنه يتجاهل أن في أوروبا هناك مسارات لاتخاذ قرارات هي مسارات ديمقراطية بمشاركة البرلمان، بمشاركة الدول الأعضاء، برأي تقدمه المفوضية الأوروبية. واعتبر بيرند لانج أن هذا القرار من جانب الرئيس ترامب غير مقبول إطلاقا، لأن الاتحاد الأوروبي كان قطع أشواطا في مسار المصادقة على

0: اتفاق اسكتلندا والاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه المسألة هي دليل آخر على أزمة الثقة المتزايدة أو المتنامية بين الطرفين، بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في جانبها العسكري ما أعلن عن سحب الولايات المتحدة جزء من قواتها في ألمانيا، وفي الجزء الآخر هو هذا القرار الذي فاجأ به الرئيس ترامب، ربما يعكس أيضا قلقا منه من جانبي.
1: طيب نور الدين، لو عدنا إلى حدثتنا عن المواقف، ولكن ماذا عن ردود الفعل العملية؟ يعني هل هناك أي دعوة لانعقاد ربما البرلمان الأوروبي لاتخاذ قرار عملي ما؟ هل هناك أي خطوات عملية غير المواقف الأوروبية ردا على التحرك الأمريكي هذا؟
0: في هذه المرحلة هذا القرار قد يؤدي عفوا كريستيان
1: صح،
0: هذا القرار قد يؤدي الى تعطيل مسار المصادقة على مسار المصادقة على الاتفاق الامريكي الاوروبي. في السابق البرلمان الاوروبي عندما منح ثقته لهذا الاتفاق اشترط بان لا تستخدم الولايات المتحدة وسائل التهديد او تهديد مثلا جرينلاند، وان اذا قامت بتهديد مرة اخرى فان الاتحاد الاوروبي سيعلق مسار المصادقة على هذه الاتفاقية. هذا وارد جدا أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر في مرحلة ما إلى تعليق هذا المسار. وأيضا مثل ما أكدت البعثة الأوروبية في واشنطن، الاتحاد الأوروبي يبقي الخيارات مفتوحة لاتخاذ القرارات المناسبة والإجراءات المناسبة لحماية مصالح المؤسسات الأوروبية، ويمتلك الاتحاد الأوروبي أدوات كافية لردع ربما الرئيس ترامب في الوقت المناسب، وهي إجراءات تمس خاصة مصالح المؤسسات الأمريكية في أوروبا.
1: نعم.
0: وهذا قد يكون أكبر إجراء رادع لم تستخدمه أوروبا في السابق.
1: شكرا لك نور الدين الفريدي مراسل العربية، كنت معنا من بروكسل. ورحب هنا بضيفي مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أستاذ رياض أهلا بك. هذه الخطوة التي قام بها ترامب، هل هي خطوة رمزية أم عسكريا تعني شيء آخر؟
2: هي تعيد التواجد الأمريكي في أوروبا لما كان عليه قبل 2022. وبالتالي العدد الذي سحب لن يؤثر بشكل كبير على وضع الناتو وعلى التواجد العسكري الأمريكي. حاليا هناك 160 ألف جندي أمريكي في أوروبا، وبالتالي إنما هي المؤشر لها أن هناك اليوم استعداد من جانب الرئيس الأمريكي لاستخدام ورقة التواجد العسكري في الناتو للتأثير على القرارات الأوروبية. ندرك الخلاف مع إيطاليا مع إسبانيا، هل سيكتب على سحب قوات من إيطاليا ومن إسبانيا؟ وهذا مدعات القلق في قيادة الناتو اليوم.
1: طب لماذا؟ ما هو دور هذه القوات لتقلق هذه الدول من رحيلها من أراضيها؟
2: طريقة الانتشار للناتو في أوروبا خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا هي لوضع نوع من انتشار رادع لأي تحركات أو لأي مخططات روسية، وهذا ما يقلق الطرف في الناتو أن الانسحاب الأمريكي سيعيق أو سيؤثر على هامش الردع، وأيضا سيؤثر على التماسك داخل هذا التحالف، وأن يؤخذ جديا من الجانب الروسي. الروسي عندما يشهد هذه الانقسامات داخل الناتو، هل سيأخذ الناتو على محمل الجد من الآن فصاعد؟ التواجد الأمريكي أو الارتباط الأمريكي في أوروبا وجديته في العمل في حال كان هناك أي تحركات عسكرية روسية مستقبلا. هذه مجموعة من العوامل هي المؤثرة. إنما الرد أو الحل لهذا الموضوع واضح، وهو ما يتم الدعوة إليه من الأول، أن أوروبا عليها أن تستثمر أكثر في أمن القارة نفسها أن يكون.

0: هناك.
1: نصل إلى هذه النقطة. يعني سمعنا بالسابق العديد من القادة الأوروبيين، لا سيما مثلا الرئيس الفرنسي ماكرون، يقول بأنه على الدول الأوروبية أن تستثمر بأمنها أكثر، بالقدرات الدفاعية أكثر. حتى كان هناك بعض الدعاوى إلى تشكيل جيش أوروبي موحد. برأيك هل هم قادرون، يعني في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشونها، هل هم قادرون على المضي قدما بهذا الخيار العسكري؟
0: طبعا أوروبا دولة، قارة غنية جدا. يعني الاتحاد الأوروبي إذا جمعنا الدول الأعضاء هم دول أغنياء جدا، ولديهم مصادر متنوعة، يستطيعون، أنهم بحاجة إلى القرار السياسي والاستمرار في هذا القرار السياسي. هناك دائما هذه الانتخابات والتي تأتي من اليمين ولا اليسار وتغير في سياسات والأولويات. اليوم هناك إجماع لدى غالبية الدول الأوروبية على أهمية الاستثمار في الدفاع، وهذا واضح في الارتفاع بالإنفاق العسكري لهذه الدول. إنما للوصول للاكتفاء وللمستوى المطلوب لسد الثغرات التي تملأها الآن الولايات المتحدة سيحتاجون لفترة سنوات، خمس سنوات يعني على الأقل.
1: بس بغض النظر للوصول عن الوقت، لهذه الفترة، هل هم قادرون على الخروج من تحت العباءة الأمريكية؟
0: هم بحاجة للولايات المتحدة أقله في السنوات المقبلة. أوروبا اعتمدت على الولايات المتحدة لفترة طويلة، لا يمكنها أن تتخلى عن هذا الاعتماد في ليلة وضحاها. هذا يحتاج إلى تحرك يمتد على بضع سنوات تصل به أوروبا لمستوى معين من القوة العسكرية، لتكون قادرة على فرض الردع بشكل مستقل من دون الاتكال على الطرف، على الجانب الأمريكي.
1: شكرا لك مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهواجي. شكرا لك. نبقى في أجواء التوتر الأمريكي الأوروبي الجديد، ونذكر بإعلان الرئيس الأمريكي أنه سيرفع بدءا من الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25%.
2: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, they haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it. So we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks. Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore.
1: هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء للسكان في 9 قرى في جنوب لبنان.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أحييكم من جديد ونواصل من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، حيث أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل، كما قررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17 ألف شخص، قالت إنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. وأضافت الشركة أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. في بريطانيا ألغت شركات خطوط جوية رحلات بسبب نقص الإمدادات ووقود الطائرات، وأكدت الحكومة البريطانية أن الحكومة تسعى للحد من تأثير نقص وقود الطائرات، موضحة أن شركات الطيران تتجه نحو تقليص المسارات مع تعمق الأزمة في منطقة هرمز.
1: موسم الصيف على المحك، والسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، إذ بدأ التأثير يصل مباشرة إلى هنا، إلى مكاتب السفر وجيوب البريطانيين. بعد أسابيع من التصعيد بدأت التداعيات تضرب قطاع السياحة، أسعار الوقود ترتفع ومعها كلفة الطيران خصوصا للرحلات الطويلة. داخل وكالات السفر الصورة مقلقة، استفسارات أكثر وقرارات أبطأ ونصائح بالمرونة والحجز المبكر لتفادي الزيادات. موظفون يردون على العملاء، خرائط وجهات، مجلات سياحية وحجوزات تراجع أكثر من مرة قبل تأكيدها.
2: أقول دائما للناس احجزوا مسبقا قدر الإمكان وكونوا مرنين في مواعيد السفر إذا استطعتم. حاولوا مثلا السفر في منتصف الأسبوع، فهذه نصيحة مفيدة دائما، أو ربما فكروا في وجهة مختلفة.
1: نصائح تعكس واقع سوق لا يتوقف، لكنه يتطلب حسابات أدق من أي وقت مضى.
3: في الواقع لقد حجزت بالفعل عطلة إلى اليونان، وحجزت تذاكر الطيران أيضا. أعلم أن أماكن مثل إسبانيا التي أتمنى زيارتها أصبحت باهظة الثمن جدا الآن.
1: 57% من المسافرين قلقون من ارتفاع التكاليف، 43% يتحدثون عن عدم اليقين، ورغم ذلك 71 وجهة لم تسجل زيادة في الإلغاءات. وفي ظل هذه الضغوط يعود خيار العطلة داخل بريطانيا إلى الواجهة، مع بحث متزايد عن بدائل أقل كلفة وأكثر استقرارا. سياسيا التحذيرات واضحة، رئيس الوزراء كير ستارمر يرى أن استمرار الصراع قد يغير سلوك الإنفاق من السفر إلى كلفة المعيشة مع ضغط مستمر من أسعار الطاقة. في سوق سفر سريع التغير تتبدل فيه الأسعار والخيارات، لم يعد السفر قراراً بسيطاً. بين الكلفة والتوقيت والمرونة كل تفصيل قد يصنع الفارق. وبين رغبة السفر وحسابات أكثر دقة، يبقى صيف البريطانيين هذا العام مفتوحاً على كل الاحتمالات. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: إلى جبهة لبنان، حيث جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي التحذير لسكان 9 قرى في جنوب لبنان. وقال المتحدث إن القرى المعنية بالإخلاء هي قعقعية الجسر، عتشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حروف، الدوير، دير الزهراني وحبوش. وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل.

الانتقال إلى أراض مفتوحة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ نحو 50 غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير ما يقارب 50 بنية تحتية في عدة مناطق. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات قيادة انطلقت منها عناصر الحزب، إلى جانب مبان مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى.

0: من بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة أهلا بك، أفدتنا بنشرات سابقة بأن معظم الأهالي غادروا هذه المناطق في الجنوب التي دعا فخي أدرعي إلى مغادرتها بعد التحذيرات. يعني كم نسبة الذين بقوا في هذه القرى تقريبا؟
1: نسبة قليلة جدا، يعني حتى من عاد إلى تلك القرى بعد نهاية أو بعد الإعلان عن الهدنة كان قد غادرها عندما كان هناك تصعيد عسكري شهدته القرى الجنوبية. طبعا هناك من يفضل البقاء في منزله على تحمل أزمة اللجوء، ولكن من تمكن من إيجاد مكان مناسب خلال الحرب الماضية للجوء إليه يفضل أن يبقي على هذا المكان، إن كان في مدارس أو مؤسسات رسمية أو حتى من استأجر منازل خارج تلك القرى. طبعا أيضا كان هناك المنازل كانت قد استأجرت لعدة أشهر ليس لشهر فقط، لذلك فضل البقاء في المكان الذي استأجره. ولكن طبعا يتوجه الأهالي في حال كان هناك إنذارات، باتت تلك الوجهة الأساسية لهم هي مدينة صور التي تستقبل عدد كبير من النازحين، بالرغم من أنها تتعرض أحيانا لغارات كما شاهدنا خلال الأيام الماضية. والبقية يتجهون باتجاه صيدا، وحتى في صور هناك بعض العائلات التي لا تزال داخل سياراتها لعدم تمكنهم من العودة أحيانا إلى قرى تقع داخل الخط الأصفر، وأحيانا تلك العائلات هدمت بالكامل، لم يعد أصلا لديهم خيار العودة إلى تلك القرى. والموضوع التصعيد العسكري استهداف المنازل الأبنية هو بشكل متزايد، يعني هناك مع استمرار هذه الحرب ومع استمرار تلك الاستهدافات عدد كبير أكبر من العائلات يخسر منازله وستكون العودة أصعب لتلك العائلات.
0: طيب هذا على مستوى الاستهدافات الإسرائيلية لهذه القرى، ماذا عن أيضا الهجمات التي ينفذها حزب الله على البلدات الحدودية في إسرائيل؟
1: حزب الله حتى الآن لهذا اليوم أعلن في 3 بيانات عن استهداف تجمعات لجنود في ومربد مدفعية في البلدة نفسها في البياضة جنوبي لبنان. كان هناك

0: إلى تجمع آخر من الجنود. معظم عمليات حزب الله في الفترة الماضية هي في قرى لبنانية يتواجد فيها جنود إسرائيليون. طبعا هي معظم تلك الاستهدافات أيضا هي بمسيرات انقضاضية يستخدمها حزب الله بكثرة خلال الفترة الماضية. يوم أمس كان هناك 9 عمليات أعلن عنها حزب الله في أيضا في قرى جنوبي لبنان ضد جنود إسرائيليين فيها. تلك العمليات 7 منها كان قد نفذها أيضا بمسيرات انقضاضية. وهذا هو الأمر الذي يسبب يعني خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين خلال الفترة الماضية. ولكن هذا أيضا يؤدي في كل مرة يعني يكون هناك استهداف لتجمع من الجنود، ردة الفعل تكون على إنذار مزيد من القرى في شمالي الليطاني، تهجير مزيد من الأهالي وسط يعني طبعا تهديدات إسرائيلية دائمة بأنه سيكون هناك توسيع لمحور الاستهدافات لتنال الأماكن التي تصنع فيها تلك المسيرات.
1: شكرا لك مراسلة العربية غنوة يتيم على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من بيروت. في تطورات مالي، استهدف الفيلق الأفريقي الروسي مجموعة من المسلحين خلال عملية استطلاع جوي نفذها في المنطقة. وهذه أول صور يكشف عنها الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. الفيلق الأفريقي الروسي أوضح في بيان أن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين بإقليم كوليكورو قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. وقال فيلق أفريقيا الروسي أن الوضع في مالي لا يزال صعبا، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتعاون مع الجيش المالي. هذا ونقلت رويترز عن مسؤول قضائي في مالي أن المجلس العسكري يحقق مع جنود يشتبه بتورطهم مع الانفصاليين وعناصر من الأزواد لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية. وتحدثت المصادر عن تنفيذ حملة اعتقالات أولية ناجحة، مؤكدة أن البحث جار عن جميع منفذي الهجمات الأخيرة والجنود المتواطئين معهم. أما في آخر التطورات الميدانية في مالي، فذكرت مصادر أمنية أن مسلحين وصفتهم بالمتطرفين أقاموا نقاط تفتيش حول العاصمة باماكو.

0: نشرت الولايات المتحدة والفلبين منظومة صواريخ مضادة للسفن في مقاطعة باتيناز قرب تايوان. وذكرت رويترز أن واشنطن ومانيلا استعرضتا منظومة NMASIS الصاروخية خلال مناورات عسكرية سنوية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز قدرات الردع الساحلي وإظهار الجاهزية العسكرية في منطقة تعرف توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين على خلفية جزيرة تايوان. وعلى ذكر جزيرة تايوان، رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 29 طائرة عسكرية وثمان سفن تابعة للصين حول أراضيها. الوزارة ذكرت أن 15 طائرة عبرت الخط الفاصل ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين العسكري بحسب موقع تايوان نيوز. نهاية هذه النشرة، إلى العناوين.
1: They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly.
0: ترامب يقترح

مواصلة حصار إيران لعدة أشهر، ومسؤول عسكري إيراني يقول احتمال عودة الحرب واردة. الناتو يدخل على أزمة واشنطن وبرلين ويؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة الاستثمار بالدفاع. أولى ضحايا حرب إيران، شركة الطيران الأمريكية سبيريت إيرلاينز تعلن إفلاسها وإنهاء عملياتها. سلطات مالي تحقق مع عسكريين يشتبه بدروعهم في الهجمات، والفيلق الروسي ينشر صور عملياته ضد المتطرفين ومقاتلي الأسود. ختام هذه الساعة الإخبارية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
3: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. الرئيس الأمريكي يؤكد تدمير 85% من قدرات إيران العسكرية ويشدد الاتفاق ضعيف مع طهران.
1: Hundreds and hundreds of ships, and we have a navy that is unbelievable.
0: وبخطة ضغط ممتد، ترامب يقترح استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع الاتفاق. وبعد قرار البنتاغون سحب قوات من ألمانيا، الناتو يطالب واشنطن بتوضيح. وبسبب تداعيات حرب إيران، انهيار عملاق الطيران الاقتصادي سبيريت الأمريكية تنهي عملياتها. نشرة جديدة نخصص غالبيتها لتطورات حرب إيران وتداعياتها على المنطقة والعالم عموما. وفي آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر عن عدم رضاه عن المقترح الإيراني الأخير الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. ترامب أكد أيضا أن بلاده لن تنهي الحصار على إيران مبكرا، معتبرا أن الوقت في صالحها.
1: If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
0: كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده دمرت نحو 85% من قدراتهم التصنيعية للصواريخ والمسيرات خلال الضربات الأخيرة.
1: They have some missile-making capacity left. We've knocked about 85% of their manufacturing capacity for new missiles out. We've knocked about 82%, but that means they have missiles left. We knocked out most of their drone-making factories, but they have some drone capacity left. And drones are pretty effective. Anti-drone capacity that we have now is fantastic. They have new weapons, lasers. You're going to see the lasers. They go into a laser. They just burn like a... They just boom. And we have that, and we have very special machine guns with large-scale bullets operated by a computer. And as they come in, it just knocks them out like it's amazing. We've taken their air force is non-existent. It's gone. Their navy, they had a very strong navy. They had the strongest navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have... No anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. أهلا حسين، ما جديد التطورات والمواقف في واشنطن في ضوء تصريحات رئيس ترامب الأخيرة؟
2: حتى الآن خالد لا يوجد الكثير من الجديد، ولكن بحسب تسريبات إعلامية قرأناها في نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، يبدو أن الرئيس غير راض عن المقترح الإيراني لأسباب تتعلق باستمرار إيران بتأجيل موضوع مناقشة الملف النووي الإيراني إلى المرحلة الثانية. في الاقتراح الأول الذي رفضه الرئيس الأمريكي

0: الأمريكي كان الإيرانيون يحاولون تأجيل مناقشة هذا الملف إلى المرحلة الثالثة. هم طبعا خففوا من شروطهم خاصة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار، وقبلوا بأن يتم التفاوض على الشروط في المرحلة الأولى مقابل طبعا تعهدات أمريكية بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وإضافة إلى التعهد بعدم العودة إلى الحرب. ولكنهم أرادوا أيضا أن يؤجلوا موضوع الملف النووي إلى المرحلة الثانية، بينما الرئيس على ما يبدو حتى هذه اللحظة هو مصر على أن الموضوع النووي له الأولوية، وربما يريد أن يناقشه في المرحلة الأولى وفي ظل الحصار الاقتصادي وتحت الضغط العسكري، رغم أنه حتى هذه اللحظة هو لا يحبذ هذا الخيار، أي الخيار العسكري، ولكنه دائما يلوح به. الأولوية الآن بالنسبة للرئيس الأمريكي هي الخيار الملف النووي. الإيرانيون يحاولون ربما كما يقول البعض المراوغة وتأجيل الموضوع إلى المرحلة الثانية ريثما يستطيعون أو يستطيعوا الحصول على تعهدات بعدم العودة إلى الحرب. هذه عقدة يعني ما بين الدولتين، عقدة المشكلة ما بين الدولتين حتى هذه اللحظة. طبعا الرئيس الأمريكي كان واضحا وأعاد التأكيد على موضوع أن إيران لا يمكنها امتلاك السلاح النووي، وهذا يعني أننا ما زلنا عند الخطوط الحمر التي وضعها الأمريكيون سابقا المتعلقة بالصفر تخصيب، وأيضا بموضوع المخزون من اليورانيوم الذي يصر عليه، ويقول الرئيس دونالد ترامب بأنه يريد أن يأتي به إلى الولايات المتحدة وليس إلى دولة ثالثة أو ثانية.
1: الموضوع الآخر، موضوع الخطاب الذي بعثه ترامب إلى الكونغرس، ماذا عن ردود الأفعال؟ كيف استقبله الكونغرس؟ وهل يمكن أن نشهد تحركات دافعها الغضب ربما من هذا الخطاب داخل الكونغرس في القادم من الأيام؟
0: نحن بدأنا نرصد ردود الفعل بالنسبة لهذا الموضوع، يعني قرأنا بيان السناتور الديمقراطية جين شاهين، وهي كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، التي اعتبرت بأن ما يتحدث عنه دونالد ترامب من وقف الأعمال القتالية لا يتمشى مع الواقع الحقيقي، وأشارت إلى وجود القوات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج والمحيطة بإيران، منطقة الشرق الأوسط، وأيضا إلى وجود هذه الأصول العسكرية الضخمة ومنها 3 حاملات طائرات. طبعا ما يعني الديمقراطيون يعتبرون ان دونالد ترامب يريد ربما التحايل على القانون وعلى ما ينص عليه الدستور وما يطالب به الكونغرس، خاصه فيما يتعلق بقرار تفويض الحرب الذي قال عنه الرئيس الامريكي بانه قانون غير دستوري، ولم يشر بانه يريد ان الذهاب الى الكونغرس من اجل التصويت عليه. وحتى الان اصلا لم يتقدم زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، نحن نتحدث هنا عن جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وايضا جيم ريش وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لم يتقدما بطلب للتصويت على تفويض للحرب، ولا يبدو الرئيس الأمريكي سيطلب ذلك، ولا حتى سيطلب ربما أيضا مهلة 30 يوما، إنما سيترك الأمور على حالها ويعطي حجج طبعا قانونية بأن ما يجري هو ليس حربا وإنما عملية عسكرية، وبالتالي هي لا تتطلب من الرئيس الأمريكي الحصول على موافقة الكونغرس من أجل شن هذه العملية العسكرية. طبعا الحصار كما أوضح وكما أكد أكثر من مرة مستمر لمدة يعني لمدة زمنية طويلة، قال أشهر، وطالب أنه بالنسبة للأمريكيين يعطي نتائج إيجابية. موضوع التفويض وموضوع التدخل الكونغرس طبعا هو موضوع أيضا يثير الكثير من الجدل، وهناك كنا تحدثنا سابقا هناك لدى الكونغرس أدوات دستورية عديدة، ولكن تطبيقها خالد صعب سياسيا ومعقد إجرائيا.
1: شكرا لك حسين الطود، مراسل العربية من واشنطن. هذا أكد مسؤول في البيت الأبيض لرويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق. قبل ذلك أكد ترامب بأن الحصار الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية وجاء نتيجة لتصرفاتها.
2: Used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business.
1: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل.
3: I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
4: Do you want to go blast the hell out of him?
3: I'd prefer not. On a

0: bases, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something?
1: هذا وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجائي، قال إن بلاده لم تتجنب يوما التفاوض مع الولايات المتحدة وأنها منفتحة عليها، لكنها لا تقبل ما يملى عليها، مشددا على أن إيران لا ترحب بالحرب ولا تسعى إلى استمرارها ولن تتخلى عن مبادئها لتجنبها أو وقفها. معنا في استديوهاتنا من الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكاهة. أهلا بك سيد مسعود. ما حدود تحمل الاقتصاد الإيراني الآن لهذا النوع من الضغط بعد تفضيل الرئيس الأمريكي لمسألة الحصار وامتداده ربما لأشهر كما قال؟
2: طبعا إيران بإمكانها أن تقاوم لأشهر.
1: لأشهر
2: قد تكون هذا الأشهر يعني
1: بضعة أشهر،
2: شهر إلى ثلاث، بضعة أشهر ليس أكثر من ذلك، والبعض يقول ربما أسابيع، ولكن من المرجح بضعة أشهر بإمكانها أن تقاوم. لماذا؟ لأن إيران المسألة فرض الحصار على النفط أيضا، لأنه المصدر الرئيسي للإيرادات والدخل الإيراني هو النفط والغاز. إيران لا تصدر نفط ولا تصدر غاز. تصفير النفط والغاز يؤثر على الوضع الاقتصادي الإيراني، على القوة الشرائية للدولة بإمكانها أن تشتري ما تريد، تستورد ما تريد. البعض يتحدث بأن ربما إيران تقوم هنا بطرق بديلة لتصدير النفط، مثلا هناك حديث تصدير النفط إلى عبر آسيا الوسطى، عبر تركمانستان، أوزبكستان، قزاقستان، الصين. هذه الدول هي بين إيران وبين الصين، ولكن تصور بأن سكك الحديد التي تأتي من الأهواز عادة، النفط في هذه المنطقة معظمه، أن تصل إلى مشهد على حدود تركمانستان في داخل إيران، هذا على ما أعتقد نحو 2000 كيلومتر.
1: فقط شيء لهذا الخبر العاجل الذي يأتي في سياق ما تتحدث به عن أيضا الأثر الاقتصادي لهذا الحصار. مسؤول إيراني الآن لبلومبرغ يقول بدأنا بالفعل في خفض إنتاج النفط. أعود إليك، تفضل مسؤول.
2: نعم، من الأهواز إذا هناك سكك حديد تبدأ من الأهواز، أي من المحمرة تجي الأهواز، ولكن الأهواز النفط هناك يتم تحميل القطارات، في هناك صهاريج قطارات يمكن تحميل النفط من هناك، ولكن حتى تصل إلى مشهد وثم تقطع آسيا الوسطى كلها وتصل إلى الصين، يعني أنت ربما
1: تحتاج وقت طويل،
2: ليس فقط وقت، مكلف جدا، يعني مقارنة بنقل النفط عبر البحار وعبر سكك الحديد، هذا مكلف جدا وليس عمليا، لا يمكنها إيران أن تصدر.
1: يعني بالأمس كان يقول أحدهم بأن ذلك يعني أن 4% فقط من إنتاج النفط الإيراني. 4%، هذا أيضا نسبة غير مؤثرة ربما.
2: نعم، لذا من هذه الناحية القدرة الشرائية للدولة تتراجع بسبب عدم إمكان تصدير النفط والغاز، وبهذه الطريقة ربما إيران تستطيع أن تستخدم إمكانياتها الداخلية وما خزنته من مواد غذائية. بعض المواد الغذائية هي إنتاج داخلي، ولكن هناك مواد استراتيجية يجب استيرادها من الخارج، استيراد كثير من الأدوات الصناعية، الأدوات الكيماوية. لذا إيران في حالة حصار حقيقي. لا أعتقد بأنها يمكنها من ناحية يعني النظرة الواقعية للحدث أن تستمر أكثر من بضعة أشهر في هذه الحالة.
1: ولذلك كان خطاب مجتبى خامنئي بالأمس ربما عندما تحدث أو دعا الإيرانيين للثبات في ميدان الجهاد الاقتصادي، كان يعطي ربما فكرة عن ما يمكن أن تقوم به إيران خلال الفترة القادمة، لكن هذا الخطاب احتوى على عدة نقاط وهي ملفتة ومهمة. بشكل عام لهذا الخطاب، إلى أي مدى يمكن أن نعده اعترافا الآن من المرشد ومن القيادة الإيرانية بضغط العقوبات المؤثر على الاقتصاد الإيراني؟
2: عندما يلجأ النظام إلى الاقتصاد من هذا النوع

0: يطلقون عليه عادة في الأدبيات الإيرانية اقتصاد المقاومة أو اقتصاد المقاومة في داخل إيران. وفقا لهذه الأدبيات هذه الاقتصادات لم تؤدي إلى نتائج مطلوبة ومؤثرة في تغيير الوضع لصالح الحكومة. أعتقد بأن هناك طلبات كبيرة وليس كل الإيرانيين مستعدين أن يعيشوا حالة شد الأحزمة وحالة تقشف. هذا من الصعوبة مكان أن يستمر لفترة طويلة. حتى لو فرضنا جدلا بأن كافة الإيرانيين يلبون هذا الطلب ويقفون مع النظام، إلى أي تاريخ يمكن أن يستمروا في هذه الحالة؟ لا أحد يعرف ذلك. لذا عندما الحكومة تفقد أموالها لا تستطيع تدفع الرواتب، لا تستطيع توفير الإمكانيات الأولية للمواطنين. وهنا يكمن الخطر أن ينفجر الشارع الذي ينفجر نتيجة لتراجع القوة الشرائية، نتيجة للغلاء بسبب عدم الاستيراد. عدم الاستيراد يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع الأسعار.
1: جيد.
0: هذه نتيجة طبيعية.
1: طيب بس
0: سعود، أي متى يمكن الشارع يكون بهذا الإيمان الذي يريده المرشد ويتحرك وفقا للأسس الإيمانية والأيديولوجية؟ لو كان هناك من يتحرك وفقا للأسس الإيمانية والأيديولوجية هم 10 إلى 12%، وماذا عن الباقي؟
1: جيد. أيضا دعني أشير إلى ما قاله أيضا هنا مسؤول عسكري إيراني بأن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. مسعود، هذا الخطاب الذي دعا فيه الإيرانيين إلى إنتاج دعم المنتجات، عدم تسريح العمال، هل يعني بأن الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع وضع هو نقل المعركة إلى الداخل بدل التصعيد والعمل العسكري مع الخارج، أم أنها بوارد أيضا ربما قلب الطاولة والذهاب إلى عمل عسكري كما تتخوف أو تتحرز؟
0: عندما تريد أن تذهب أنت كطرف إلى مواجهة عسكرية وتقلب الطاولة، إذا موازنة القوى ليست لصالحك، أعتقد قلب الطاولة يعني عملية انتحارية في هذه الحالة. موازنة القوى تتحدث عن شيء آخر، تتحدث عن جهة لديها الإمكانيات العسكرية، لديها قوة نارية أضعاف مضاعفة لما تمتلكه إيران، السماء الإيرانية مفتوحة للطائرات الأمريكية دون أن تمنعها أي قوة حقيقية، أو إذا استطاعت إيران فرضا، لو فرضنا بأن الطائرة الأمريكية استطاعوا إسقاطها وهي طائرة واحدة بين آلاف الطيران التي استهدفت المنشآت الإيرانية، بالنسبة للأمريكان هذه لا تعتبر خسارة تذكر وفقا للمبادئ العسكرية. أعتقد بأن فقدان هذا التوازن يجعل الإيرانيين لا يفكرون في قلب الطاولة، يعني قلب الطاولة انتحار. لذا عليهم في هذه الحالة أن يحاولوا داخليا أن يسيطروا على الوضع الداخلي حتى لا ينفجر الوضع الداخلي أمنيا. من هذا المنطلق،
1: لكن الاستمرار أيضا بهذا الشكل هو بمثابة الانتحار أيضا، يعني عندما يقول أو يدعو إلى عدم تسريح العمال دعم الإنتاج، هذا يعني أن هناك نقطة ضعف بالغة الحساسية بالنسبة.
0: ولكن هنا فرق بين الاثنين أستاذ خالد، انتحار فجائي وانتحار بطيء. في هذا الانتحار يعطي مهلة زمنية للانتحار إذا استمرت إيران بهذا الحال، لأنه قلنا 2 أو 3، بعد ذلك ماذا تريد أن تفعل إيران؟ عليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات.
1: ورقة مضيق باب المندب هنا أستند ربما إلى ما قالته هيئة البحرية البريطانية عن عمل أيضا كان مقابل سواحل عدن، كان هناك حديث عن هذا الأمر وكأن هناك تحرك ربما لاستخدام هذه الورقة.
0: لو استخدمت إيران هذه الورقة سوف تساعد ترامب على تشكيل الجبهة الدولية التي كان يبحث عنها. حاول كثيرا أن يجر الدول الأوروبية

0: إلى جانبه في الحصار على إيران. حاول كثيرا أن يأتي بالدول الأوروبية وقطعهم البحرية لفتح مضيق هرمز ولكن فشل. لم يستطع أن يأخذ موقف صريح ومؤكد من الأوروبيين بهذا الخصوص. ولكن إذا تم إغلاق مضيق باب المندب في هذه الحالة، هل سيقف الأوروبيين موقف المتفرج؟ هل تقف الصين موقف المتفرج؟ أعتقد المسألة ستكون كبيرة جدا.
1: ماذا يعني دعوة مجتبى خامنئي الإيرانيين إلى الثبات والاستمرار في البقاء في الساحات؟ يعني هذا ما
0: في هناك القاعدة الشعبية للنظام. النظام لديه قاعدة شعبية وليس الشعب. القاعدة الشعبية للنظام، الموالون للنظام يرابطون في الشوارع. طبعا الإمكانيات اللوجستية للحكومة إلى جانبهم، الحماية الأمنية هناك لهم أن يحضروا في الشوارع ويرفعوا الأعلام ويأتوا حتى بماكيت للصواريخ وما شابه ذلك. وهذا تعتبره إيران حضور الشعب في الشارع وليس قاعدته الشعبية، هكذا يروج له النظام الإيراني في إعلامه. لذا هو عندما يخاطب هذه المجموعة الموالية للنظام ويدعوهم إلى المرابطة في الشوارع والاستمرار على هذا النهج.
1: شكرا لك مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية.
0: شكرا لك.
2: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا. فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقاً أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. على خلفية قرار البنتاغون، وزير الدفاع الألماني يدعو الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من برلين والتوتر مع واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء. لكن بيستوريوس أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا خاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد أيضا من البنية التحتية. رد الفعل الألماني يأتي في وقت أمر فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. ويتمركز حاليا في ألمانيا 35,000 جندي أمريكي، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. تبعا لذلك، كشفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت عن وجود تواصل مع واشنطن لفهم تفاصيل قرارها الأخير بشأن وضع القوات في ألمانيا. أشارت المتحدثة باسم الناتو إلى أن قرار واشنطن المتعلق بسحب قوات من ألمانيا يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة استثماراتها الدفاعية في المرحلة المقبلة. وأكدت في تصريحاتها على أن حلف الناتو لا يزال قادرا على توفير الردع والدفاع ومواجهة كل التهديدات المستقبلية التي يمكن أن تطال دول الحلف. من برلين تنضم إلينا مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة، مرحبا بك. يعني ما الذي نعرفه بشكل مؤكد عن هذا القرار للبنتاغون بسحب القوات من ألمانيا حتى الآن؟ العدد، الجدول الزمني، أين ستذهب هذه القوات الأمريكية بعد خروجها من ألمانيا؟
1: أهلا بك. يعني حتى الآن ما نتحدث به منذ أن صدر هذا القرار هو أنه الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من قواعدها في ألمانيا. بالطبع هذا من أصل قرابة 36,000، يعني هذا الرقم يتغير يعني بكل فترة، ولكن قرابة 36,000 جندي. ولكن هناك خطوة أو قرار أيضا اتخذه البنتاغون لم يأخذ صدى يعني كبير، ولكن خبراء عسكريون هنا يقولون بأنه هذا القرار ربما يكون أخطر على ألمانيا من قرار سحب الجنود، وهو قرار عدم نشر صواريخ بعيدة المدى من نوع توماهوك. كانت إدارة بايدن قد قررت نشرها في ألمانيا، وكان من المفترض أن يتم نشرها خلال هذا العام بحلول نهاية هذا العام، ولكن الآن مع يعني إضافة إلى قرار سحب 5000 جندي قرر البنتاغون ألا ينشر هذه الصواريخ البعيدة المدى. والخبراء العسكريون هنا يقولون بأن هذا القرار أخطر من قرار سحب الجنود، لأن هذه الصواريخ كان من المفترض أن تؤدي دور ردع ضد روسيا، ومن دونها ألمانيا يعني ليست بالقوة نفسها من ناحية الردع الأمني ضد روسيا. والخبراء هنا يقولون بأنه على أوروبا أن تحل يعني لكي تستبدل هذه الصواريخ التي كان من المفترض أن يتم نشرها، سيستغرق الأمر وقتا طويل، لأنه هذه الأسلحة الشبيهة بصواريخ التوماهوك ما زالت في طور التطوير. وأصلا يعني إذا يعني تعرف بأنه صناعة الأسلحة الأوروبية الآن تحت ضغط كبير جدا، لأنه هي تحاول يعني أن تمشي مع التنمية أو يعني زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا، ولكن يعني الصناعة العسكرية

0: زالت أبطأ بكثير من الإنفاق العسكري الذي يريده الأوروبيون. لذلك هذه نقطة مهمة جدا الآن يتم الحديث فيها هنا، إضافة يعني إلى سحب 5000 جندي. كثيرون هنا يقولون بأنه خطوة سحب 5000 جندي هي ربما خطوة رمزية أكثر منها، يعني أكثر من أن يكون لها تأثير، لأنه حتى بعد سحب هؤلاء الجنود ستبقى أكثر من 30000 جندي أمريكي موجودون في ألمانيا، وهذه قوة كبيرة جدا. وما زال يعني التبادل العسكري أو التعاون العسكري والأمني بين ألمانيا والولايات المتحدة يعني مرتفع رغم قرار يعني سحب هؤلاء الجنود.
1: طيب ماذا تقول الأوساط السياسية الآن في ألمانيا؟ إلى أي مدى توجه اللوم على المستشار الألماني بعد تصريحاته الأخيرة ربما في عدم تقديره لحجم الغضبة من قبل ترامب فيما يتعلق ب يعني صراع مع إيران؟
0: بالفعل يعني هناك انتقادات كبيرة لكلام المستشار الألماني بأنه هو لم يقص يعني لم يدرك بأنه كلامه هذا سيؤدي إلى رد الفعل ذاك من الأمريكيين. ولكن يعني لنفهم الصورة السياسية في ألمانيا، جميع الأحزاب هنا السياسية تنتقد الرئيس الأمريكي، تنتقد الإدارة الأمريكية. يعني حتى حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يعتبر من أكثر الأحزاب الألمانية المقربة إلى الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية تعتبره يعني قريب لها ولأفكارها، ونائب الرئيس الأمريكي التقى بممثلين عن هذا الحزب العام الماضي في مؤتمر ميونخ للأمن، حتى هو هذا الحزب انتقد الإدارة الأمريكية ويعني انتقد الحرب في إيران. لذلك يعني الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة في الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية هنا لدى أي من الأحزاب السياسية. ومع ذلك يعني طبعا هناك انتقادات لكلام المستشار بأنه كلامه لم يكن دبلوماسي، وهو كان يجب أن يدرك أو يقيس كلامه دبلوماسيا أكثر من الذي فعله، وأن زلات لسانه أوقعت ألمانيا أكثر من مرة في مشاكل مع حلفائها وحتى داخليا، يعني هو معروف بزلات لسانه. ولكن أيضا يعني هناك انتقادات كذلك مثلا من حزب الخضر في المعارضة، هو يقول بأنه الآن أوروبا وألمانيا واقعة تحت ما يعني ما قالت متحدثة باسم الكتلة النيابية داخل حزب الخضر بأنه ابتزاز الرئيس الأمريكي للحلفاء الأوروبيين. ومن هنا يعني هناك دعوات كثيرة من كل الأحزاب أيضا، وسمعنا هذا الكلام من وزير الدفاع الألماني بأنه يجب على أوروبا أن تقوي دفاعها الأمني وتكون قادرة على تحمل مسؤوليتها الأمنية بغض النظر عن يعني المظلة الأمنية الأمريكية التي الآن باتت مهددة.
1: شكرا جزيلا لك راغدة بهنا مراسلة العربية من برلين. هذا وكشف موقع أكسيوس بأن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي. وفقا لما نقلته أكسيوس فإن هناك إجمالا 31 ناقلة نفط محملة ب 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. التقرير أضاف بأن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. دوره بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. المسؤول أضاف للصحيفة بأن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. وفي ظل هذا الحصار فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لآبار النفط، حيث قد تستنفد طهران كل مرافق التخزين المترحلة في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى امتلاء الخزانات. وبحسب تقديرات حديثة فقد تفقد طهران 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لآبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر أيضا، فإن إيران عاجزة عن كسر الحرب.

0: الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خرجت من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. وبحسب تقديرات المؤسسة أيضا، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون وجتشساران إلى تراكم الشمع والإسفلتين الذي يسد الأنابيب، وربما يخرج الأبار عن الخدمة للأبد.
1: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج، أصبح كل شيء باهظ الثمن.
2: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم، قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيدا.
3: السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد، والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
4: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب. بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
0: من واشنطن ينضم إلينا الكاتب السياسي والمختص في الشأن الأمريكي سعيد البستاني. سيد سعيد، مرحبا بك معنا. أشير فقط إلى ما قالته رويترز بأن الرئيس الأمريكي، وهي التي نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، ورجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي، وأن من المستبعد رؤية نهاية قريبة. سيد سعيد البستاني، لماذا يبدو أن ترامب يعني مقتنع بأن هذا الحصار هو أكثر فاعلية من الضربة العسكرية التي قد تجبر الإيرانيين على التنازل؟
5: يعني لعدة أسباب. أولا، إذا نظرنا إلى نتائج هذا الحصار وإلى الضيق الذي بدأ يعانيه الإيرانيون أو الاقتصاد الإيراني، نجد أن أولا هناك يعني وجهة نظر في هذا الأمر، أن الحصار أفعل من الضربات العسكرية، خاصة وأن الضربات العسكرية التي كان يهدد بها قبل وقف إطلاق النار كانت ستستهدف البنى التحتية، وفي هذا نوع من الفصل. يعني يريد الأمريكيون عدم ضرب المقدرات الشعب الإيراني في الوقت أن صراعهم مع النظام، أو على الأقل مع سلوك النظام. هذا من جهة. من جهة ثانية، هناك سبب داخلي. الأمريكيون طالما أنهم لا يسمعون أصوات القنابل، ولا يسمعون مثلا عن ارتفاع تكاليف الحرب، ولا يسمعون عن سقوط جرحى أو قتلى أمريكيون، هذا يعد مقبولا جدا في كأداة لتسوية هذا النزاع أو للانتهاء منه عبر يعني عقد صفقة. وأيضا شخصيا على مستوى الرئيس، طالما أنه يفضل عقد صفقة شاملة كاملة، اللجوء إلى الضربات العسكرية يبقى خيارا يعني موضوعيا وواقعيا، لأن هذه الحشود الموجودة تكتسب مصداقية كبرى، يعني عملية اللجوء إلى الخيار العسكري. ولكن يبدو أن الحصار مترافقا مع حشود عسكرية ومترافقا مع ضغوط دبلوماسية، عسى أن هذه الأدوات الثلاث قد تصل إلى تنازل إيراني حول صفقة، لأن الإيرانيون هنا يحاولون تأجيل الاستحقاقات عبر تقطيع الوقت، يعني عبر إضاعة الوقت، وهم لا يزالون يقدمون مقترحات لا تحظى بالقبول الأمريكي. يريدون فصل الموضوع الاقتصادي والنفطي عن الموضوع النووي، لكن الأمريكيون يريدون البدء بالنووي.
0: لكن ماذا عن سلبيات الحصار سيد سعيد؟ يعني إذا ما استمر لفترة طويلة، يعني ترامب يتحدث عن عدة أشهر، التقديرات بأن الإيرانيين أيضا قادرين على أو قادرون على تحمل الكلفة ربما، أو التكيف مع الحصار أيضا لعدة أشهر قد تصل إلى 6، يعني لكن كل ذلك يجعل الأسعار ترتفع، ازدياد الضغط الدولي، إرهاق كبير للشركات. شاهدنا ما حصل في أمريكا، يعني عن إفلاس شركة أو غلاق شركة طيران كبيرة، يعني إغلاق أبوابها. فبالتالي ألن يؤدي ذلك إلى أن يغير ترامب وجهة نظره باستئناف الضربات العسكرية ربما لتقليص هذه المدة؟
5: هذا قد يحدث في أي دقيقة. قد نكون نحن الآن في دقائق الأخيرة من هذا، يعني لا نعلم ما الذي يجري الاستعداد عليه. ولذلك قلت أن الحشود العسكرية واستمرار وصول التعزيزات وحاملات الطائرات تعطي مصداقية عالية جدا لاحتمال أن يتم اللجوء إلى عمل عسكري. ولكن في الظاهر الآن يبدو أن هذه هي الخطة التي يعني يفضلها الرئيس، والتي يعول

0: قالوا عليها بأنها يعني من خلالها سيفهم الإيرانيون أن لا مناص لهم من الهروب أو لا مناص لهم من التنازل، ويعني عقد صفقة للانتهاء من هذا النزاع بشكل كامل. لكن طبعا في هذا الإطار هناك تباينات، لا يزال هناك فجوات، وأي اتفاق بهذا الحجم تريد مثلا منه إيران أن يتم الاعتراف بدورها الإقليمي الأمني، ولذلك تضع مثلا الاقتصاد مقابل التهدئة. في المقابل أن الولايات المتحدة ترى أن الأمن الإقليمي يتحقق بنزع أنياب إيران أولا، يعني عملية النووي ثم الباليستي وثم الأذرع. هذه التباينات تحدث على وقع الحشود العسكرية والحصار البحري الاقتصادي، وطبعا يظل التدخل العسكري أو الضربة العسكرية السريعة والقاسية قائما في أي لحظة.
1: شكرا لك من واشنطن الكاتب السياسي المختص في الشأن الأمريكي سعيد البستان. نشرتنا مستمرة، وفيها أيضا سلطات مالي تحقق مع عسكريين يشتبه بضلوعهم في الهجمات، والفيلق الروسي ينشر صور عملياته ضد المتطرفين ومقاتلي الهزوات.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: تستكمل هذه الساعة من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، حيث أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل، وقررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكاليف قالت، التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات اليومية وتوظف حوالي 17,000 شخص، قالت إنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. شركة أضافت بأنها ألغت جميع الرحلات الجوية، ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين.
1: هذا هو الإقلاع الأخير لطائرات سبيريت إيرلاينز الشهيرة بلونها الأصفر، شركة اعتادت إرضاء محبي السفر باعتبارها إحدى أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكية، لكن الصدمة أنها ستبقى هنا واقفة لأجل غير مسمى.

34 عاماً في السماء، أما الآن فحطت رحالها في المدرج مع إنهاء عملياتها بالكامل. أنهكتها الديون وأثقلتها

0: أسعار الوقود، وهنا كانت الضربة القاضية لتصبح أول ضحية تخرج من السوق بهذا الشكل منذ عقدين بالولايات المتحدة. إغلاقها بهذا الشكل جاء بعد فشل خطة الإنقاذ وتراكم خسائر لم تعد قابلة للاحتواء. فضائقة سبيريت وصلت حتى البيت الأبيض مع طرح خطة بقيمة 500 مليون دولار، ولكن لم يفلح أحد في نجدة الشركة التي كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في أمريكا. إذن صحيح أن سبيريت مرت بأزمات متتالية في الأعوام الأخيرة بديون مليارية، ولكن وقع أزمة الوقود كان أقسى من أن تتحمله شركات مثل سبيريت. ترنحها بدأ مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في إيران، ليصبح الوقود ثاني أكبر عبء مالي بعد الأجور في شركات الطيران. لكنها لم تستطع نقل كامل هذه الكلفة إلى المسافرين، وكانت الضربة الأقصى من نصيب شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديداً. ففي هذا النموذج تعتمد المعادلة على أسعار منخفضة وهامش ربح ضيق، وأي ارتفاع مفاجئ في التكاليف يعني خروجاً مدوياً من السوق. وهذا ما حدث مع سبيريت التي لم تعد قادرة على التحليق في سماء ترتفع فيها الكلفة أكثر من أي وقت مضى.
1: من باريس ينضم إلينا الخبير الاقتصادي المستشار السابق في وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية ألانا تاسي. سيدة تاسي، مرحبا بك معنا. ما العامل الحاسم هنا؟ يعني هل هو ارتفاع أسعار الوقود أم أن نموذج شركات الطيران منخفضة التكاليف أصبح غير قادر على الاستمرار فعليا؟
2: أهلا وسهلا عزيزي الكريم، شكرا على الاستضافة. طبعا مش هنرد على سؤالك، هني بدون يعني كل المؤشرات اللي قدمت فيهم حضرتك هني يعني هني الجواب الصحيح. يعني هلأ حالياً شركات اللوكوست مثل سبيريت إيرلاين أو مثل ترانسافيا بأوروبا مثل ويز إيرلاين أو إيزي جيت أو حتى غيان إير، كل هالشركات اللوكوست اللي كان عندهم موديل اقتصادي يعني تقريباً من 20 سنة مبني بس على طبعاً على الطيران القصير، وبنفس الوقت التوقف القصير ايضا بالمطارات مشان ما يدفعوا كثير كمان يعني ضرائب وحقوق ايضا للوقوف يعني بالمطارات. كل هالموديل هلا الاقتصادي ما عاد فينه يكون يعني مربح، لانه اولا مثل ما شفنا سعر الوقود كثير ارتفع من وراء حرب ايران. الكيروزين صار فيه ارتفاع اكثر من 85% من سعر الكيروزين، وبالتالي كمان إذا بنشوف إنه وقت الكورونا كمان كل هالشركات إن كانوا الشركات اللوكوست أو حتى الشركات الكبرى مثل إير فرانس كايلام اللي الدول هني مساهمين فيها كمان ارتفعت قيمة الديون على هالشركات. يعني إذا بس لأعطيك كم أرقام، العالم كله مجال الطيران هو 1,000 مليار دولار.
1: سيد ألان، فقط يعني في سياق ما نتحدث عنه، دعنا نذهب إلى واشنطن لمتابعة المؤتمر الصحفي لوزير النقل الأمريكي شون دافي حول إغلاق شركة سبيريت إيرلاينز.
3: للمزيد من المنافسة بالنسبة للمستهلك الأمريكي، حتى أنه فيما يتعلق بدمج هاتين الشركتين كان الأمر يتعلق ب إذن إنه من المهم جدا أن ننظر دائما بشكل دقيق عندما يتعلق الأمر بدمج شركات الطيران. نحن نهتم بالمنافسة، ولكن إذا كان السوق يقول إنه يجب أن يكون هنالك دمج لأن هنالك مشاكل في شركة طيران معينة أو أخرى، يجب بالفعل أن ننظر إلى أننا نتخذ القرارات الصحيحة. وبالفعل وبحسب التاريخ إن عملية الاندماج بين جات بلو وبين سبيريت في إدارة بايدن أعتقد أنها كانت خطأ كبيرا. لذلك نحن كنا ملتزمين أيضا مع شركة الطيران للأيام الأخيرة، حيث رأينا بالفعل هذه المشكلة الكبيرة التي كانت تحصل. وأود أن أشكر شركة الطيران في أمريكا الكبيرة التي كانت بالفعل تهتم بالموظفين.

وبالمستهلكين، وتضمن بأن الأسعار تبقى مقبولة بالإضافة إلى المسافرين الذين العالقين والذين باستطاعتهم الآن العودة إلى منازلهم. هل يمكن الحديث عن الاتفاق وما كانت أسسه؟ بالفعل أن هنالك احتمال للتوصل إلى اتفاق، ولكن يجب أن يكون جيدا، وهنالك أفكار

0: الحكومة تحاول أن تجد طرقا من خلال المحافظة على شركة سبيريت. وبالفعل كنت أتحدث دائما عن المستهلكين وعن الموظفين، وفي نهاية المطاف فإن المسألة تتعلق بالدائمين وهم يعود عليهم القول ما يجب فعله إزاء هذا الموضوع. من وجهة نظر بالفعل هنالك مشاكل مالية كبيرة الآن، ويمكن أن أؤكد أنه عندما تم رفض الدمج سبيريت بدأت بالحديث عن الإفلاس، وبعد ذلك هذا الأمر جاء ردا على رفض الدمج، وبعد ذلك سبيريت مرة أخرى أيضا أعلنت إفلاسها. إذن كانت بالفعل في حالة مالية صعبة حتى قبل هذه الحرب، لأن النظام لم يكن يعمل داخل الشركة، وإذن الحرب لم تكن السبب الأساسي لشركة سبيريت. بالفعل كان هنالك حديث عن طلب أكثر من $1,500,000، وبالفعل كنت على اتصال مستمر مع كل شركات الطيران، ويمكن أن أقول أنه في هذه المرحلة لا أعتقد أن هذا الأمر ضروريا، لأنه إذا كان بالفعل يريدون أن يتواصلوا مع الحكومة الأمريكية يجب بالفعل أيضا من الأفضل بالنسبة إليهم أن يجدوا الأموال من القطاع الخاص، ولكن إذا لم يكن هنالك أي حاجة لهذا الأمر يمكن أن أقول أن هنالك $2,500,000 الذين نتحدث عنهم الآن، لا سيما فيما يتعلق بشركة الطيران، ويجب أن يكون هذا الأمر يتعلق بحوار مع الكونغرس الأمريكي، ويجب أن يستمد هذا الأمر من حاجة ضرورية. وفي بعض الأحيان قد يكون هنالك بالفعل حديث عن سبيريت إيرلاينز، وكل شركة طيران ترى هذا الأمر كفرصة بالفعل بالنسبة إلينا للحصول على الأموال من أجل مساعدة شركة الطيران، وذلك بناء على الفرص وليس على الحاجة، وهذا ما يحصل.
1: إذا كان هذا المؤتمر الصحفي لوزير النقل الأمريكي. تابعت سيد ألان أتاس الخبير الاقتصادي والمستشار في وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية ما قاله يعني وزير النقل الأمريكي. الآن إذا كنا أمام موجة إفلاسات جديدة في قطاع الطيران بالنسبة للشركات منخفضة التكاليف، السؤال من التالي أو من الأقرب الآن؟
2: هلا بس قبل ما نتابع تصريح وزير النقل الامريكي كنت عم اوضح انا شو اثر تاثير يعني المشاكل اللي عم نشوفها هلا بشركات الطيران خاصه اللوكوست، هو لانه كمان الكورونا كمان اثر كثير على شركات الطيران وخاصه اللوكوست، لانه حاليا الريفينيو او الايرادات تبع كل شركات الطيران بالعالم هي $1,000,000,000. نسبة الدين اليوم لشركات الطيران هي كمان $1,000,000,000، وخاصة ونسبة الدين ازدادت من وقت الكورونا، يعني أكثر من 50% من هالديون هني نتيجة الأزمة ما بعد الكورونا. وبالتالي الموديل الاقتصادي لشركات اللوكوست هلا ما عاد ربحية، لأنه كمان نسبة الربح يعني كانت ريفينيو لشركات الطيران هي بين 3-5%، يعني تعتبر كتير ضئيلة. بس في معلومي لازم ناخذها بعين الاعتبار انه اكثر المساهمين وكمان بالشركات اللوكوست هني نفسهم، يعني هني
1: لانه يبدو ان امام سلسله، يعني الان ربما في حال في موجه الافلاس هذه للشركات سريعا.
2: هلا باوروبا احتمال نشوف غاين اير يمكن يكون عندها مشاكل، او ايزي جيت او ويز كمان ايرلاين. وبالتالي انا بظن هلا نحن سمعنا يعني تصريح وزير النقل الامريكي، الدولي ما راح تساعد كثير الشركات النقل يعني الخاصه، والوزير وضح انه لازم الشركات الخاصه هن يعملوا دمج مع الشركات الكبار ويلاقوا مصاري عند الشركات الخاصه. بظن باوروبا راح يكون الدولي راح تتبع نفس المنطق، انه كمان في كمان نقطه مهمه لازم نعرفها، إنه الاتحاد الأوروبي بده يتجه أكثر للنقل الأخضر، وبالتالي نعرف كتير منيح إنه الشركات اللوكوست ما بيستثمروا أبداً بالطاقة البديلة، وبالتالي لهالسبب بظن إنه الدول ما راح تساعد هالشركات اللوكوست، راح يخلوا الشركات الكبار يندمجوا أو يشتروا هالشركات اللوكوست بسعر كتير ضئيل عشان يستثمروا أكثر بالطاقة البديلة، ويحسن يعني المتنقلين يستعملوا أدوات تانية مثل مثلاً الترين اللي هي كمان بتضل وسيلة كمان أخضر يعني من
1: شكراً.
2: من الطيران.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي المستشار السابق في وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية ألان أتاس من باريس. نختم هذه الساعة بتطورات مالية، حيث استهدف الفيلق الأفريقي الروسي مجموعة من

المسلحين خلال عملية استطلاع جوية نفذها في المنطقة، وهذه أول صور يكشف عنها الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. الفيلق الأفريقي الروسي أوضح في بيان بأن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين في إقليم كوليكورو قبل استهدافهم بقذائف مواجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. فيلق أفريقي الروسي قال إن الوضع في مالي لا يزال صعبا، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتعاون مع الجيش المالي.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

نبدأها بالعناوين. مسؤول إيراني يعلن تخفيض إنتاج النفط ويؤكد لبلومبرغ أن الخطوة استباقية وتهدف لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. مسؤول في البيت الأبيض يكشف أن ترامب يريد استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق. حرب إيران تضغط على الملاحة الجوية، شركة سبيريت إيرلاينز للطيران الاقتصادي تنهي أعمالها بعد إعلان الإفلاس. بعد قرار واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، الناتو ينتظر توضيحات، وبرلين تدعو الأوروبيين للاعتماد على أنفسهم بمسألة الأمن. سلطات مالي تلاحق عسكريين يشتبه بضلوعهم بالهجمات، والفيلق الأفريقي الروسي يقول إنه استهدف مسلحين متطرفين شمال البلاد. أهلا بكم. نبدأ بالتطورات في إيران، حيث أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني، فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن الجهود جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة.

مخاطر متزايدة إذن تواجهها إيران نتيجة الحصار البحري الأمريكي الذي أغرقها في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير والتسويق وتراكم مخزون النفط الخام. الحصار الأمريكي يضغط على إيران ويضعها أمام خيارات مرة، فانعدام التصدير وضعها في ورطة، سعة التخزين اقتربت من حدودها القصوى ومواقع التخزين التقليدية امتلأت، ما دفع طهران للتوجه نحو استراتيجية بديلة وهي التخزين في منشآت عائمة. وفقا للاستراتيجية، أعادت إيران تشغيل ناقلات نفط عملاقة كانت خارج الخدمة لاستخدامها كخزانات عائمة مؤقتة قبالة جزيرة خارك بهدف استيعاب الفائض النفطي الناتج عن تراجع الصادرات. طبعا لجوء إيران إلى استخدام ناقلات قديمة كخزانات عائمة بحسب تقديرات يعكس حجم الضغط الذي يواجهه القطاع النفطي في ظل ما ساعى لاحتواء الأزمة عبر حلول مؤقتة بحسب تقديرات حديثة. صور الأقمار الصناعية أظهرت أن إيران تخزن نحو 21 مليون برميل من النفط في خزانات عائمة خلف جدار الحصار البحري، وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي النفط الإيراني العائم أو الذي يتم نقله يبلغ حوالي 155 مليون برميل. بيانات شركة تحليل الطاقة قالت إن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص صادرات طهران النفطية بشكل ملحوظ، وبحسب الشركة الحصار البحري للموانئ الإيرانية أدى إلى تقليص الصادرات النفطية، إذ غادرت بضع ناقلات فقط خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 من إبريل، مسجلة انخفاضا يتجاوز 80% مقارنة بالشهر الفائت. ووفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية، يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا تستطيع إيران بيعها.

معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية. أهلا بك أستاذ مصطفى. إذن مسؤول إيراني يعلن لبلومبرغ تخفيض إنتاج النفط، برأيك ما الذي ستحققه القيادة الإيرانية من وراء

0: قرار مماثل.
1: يعني في البداية بس أحب أوضح حضرتك إن إحنا كنا في نفس هذا الاستوديو تقريبا من يومين، وكانت التقارير بتشير إن إيران أمامها 24 يوم. يمكن أنا قلت ده مش صحيح، إيران أمامها أقل من أسبوعين، خصوصا بسبب تضرر يعني وحداتها الداخلية أو المصافي الداخلية لقطاع النفط الإيراني، وده جعل إن أغلب إنتاجها يجب أن يتم تخزينه أو تصديره. يعني بعد ما استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل بعض من هذه المصافي وأخرجتها عن الخدمة، ضغطت على إيران في مسألة أن إنتاجها الكامل من الأبار يجب أن يتم يعني خروجه من عمليات الإنتاج نفسها. ده نقطة. نقطة تانية أن إيران الآن أغلب قطاعها الصناعي اللي بيستخدم الصناعات الثقيلة زي الصلب إلى آخره، اللي ممكن ندخل فيه هذه المشتقات، كذلك متضرر بشكل كبير جدا ولا يستهلك كميات من هذه الطاقة. الآن لم يعد أمام يعني متخذ القرار النفطي في إيران أو السياسة النفطية في إيران إلا أنه يبدأ يخفض الإنتاج بنسب كبيرة جدا، لأنه ما عندوش مكان يخزن فيه، نتيجة سواء أن امتلأت الخزانات من ناحية الخزانات التي تعمل، ثم كمان في نقطة أخرى خطيرة جدا، الإيرانيين كانوا بدأوا يخزنوا في خزانات اوريدي هي خرجت من الخدمة. هذه مسألة خطيرة على البيئة، خصوصا أن الخزانات التي خرجت من الخدمة بتكون خزانات معطوبة أو يعني فيها نوع من الكروجن التآكل، وفقدت صلاحيتها أن تقدم أي خدمات. دي ممكن يكون منورة من الإيرانيين لعدم تسجيل عملية هدرهم للمشتقات صحيح البترول. في نقطة أخرى، إن إحنا أمام 41 حاملة فقط، يمكن آخرهم تم تحميلها من ساعات وتم رصدها أيضا بالأقمار الصناعية في خارج. الآن يجب بدء الخفض النفط في إيران، هيؤدي دوت إلى مسألة هندسية اسمها اختلال الضغوط لهذه الأبار. إيران أغلب يعني نفطها في أبار منخفضة الضغط.
0: طيب
1: لو توقفت،
0: بس الاستيضاح منك أكثر، يعني عندما يقول المسؤول الإيراني بأننا بهذه الخطوة نهدف لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية، هو يبالغ بهذا الهدف؟ لأنه
1: صحيح هذا يعني قد يكون هذا مجرد نوع من تخفيف حدة الخبر، لأنه هو كان بيستخدم هذه الفكرة أنه في المفاوضات الرئيس ترامب بيضغط على الإيرانيين لدفعهم إلى طاولة المفاوضات، عن طريق أنه كان هيتم يعني لو استمرت إيران بهذه الآلية هيتم تدمير قطاع النفط الإيراني بدون ما الولايات المتحدة تستهدفه عسكريا. في لحظة بدء تخفيض الإنتاج ثم ندخل في مرحلة وقف الأبار، بعض الأبار عندما تصاب باختلال الضغوط لا يمكنها إلا بعد سنوات وبطرق مكلفة جدا وصعبة جدا أن تعود مرة أخرى لعمليات الإنتاج. ودي مسألة كان الرئيس ترامب كان مدركها تماما أو الأمريكان.
0: طب البعض يقول بأنه يمكن أن تلحق ضرر دائم وليس مؤقت.
1: دائم، وهي المسألة أن في بعض الأبار يعني تتعلق بالغاز المشترك ما بين قطريين وما بين الإيرانيين، هناك أبار هتخرج من الخدمة لمدة 5 سنوات بسبب هذه المسألة، بسبب بس فقط التعطيل، بسبب الوقف. لكن يمكن في مع يعني طرق هندسية زي الحقن إلى آخره، ولكنها مكلفة جدا وقد تأخذ أوقات طويلة جدا لعودتها. فالقيمة الاقتصادية أو الجدوى الاقتصادية تجعل أن الشركات المسؤولة عن هذه الأبار تقول لك أنا مش هشغلها خلاص، ما بقتش تنفع. الإيرانيين الآن أمام هذه المسألة بدأوا يتعاطوا معها بجدية، بعيدا عن التصريحات إن إحنا ما فيش ضرر قادرين على التعامل مع هذا الحصار. لا، الحصار بدأ يضر.
0: طيب هذه المقاربة الإيرانية الآن أو طريقة تعاطيهم مع هذا الموضوع كم يسعفهم؟ يعني هل هم يعني قادرون على القيام بذلك، على الصمود رغم ذلك لمدة قلت أسبوعين، 3 أسابيع، شهر؟ هذه الالتفافات والمحاولات كم من الوقت تمنحهم؟
1: لا هو الإيرانيين لما كان بيتم تقدير الوقت بالنسبة لقطاع النفط والغاز الخاص بهم ليخرج من العمل كان بيتم إعطائهم 24 يوم. الآن بعد هذه الأخبار هم نفسهم واعترافهم بها بدأت النسبة تقل جدا، أن بدأ يكون قطاع النفط قريبا من الخروج عن العمل. هم الآن حاولوا أن هم يعودوا إلى، أو بدأ الحديث أن هم ممكن يعودوا إلى طاولة المفاوضات في إسلام أباد خلال أيام في محاولة مرة أخرى بربط الحصار بالإنتاج النفطي أو إخراج بعض مخزوناتهم النفطية، خصوصا أن سطول الظل الخاص بالإيرانيين هو تقريبا 300 يعني ناقلة كبيرة، ولكنهم تقريبا كلهم خلف الحصار الأمريكي موجودين في المحيط الهندي، والولايات المتحدة بدأت تطاردهم كمان، وبدأت يعني فرضت عقوبات على الصينيين كمان من جانب، فأصبحت المصافي الصينية اللي هي كانت بتحصل على تقريبا من 80-90% من هذا النفط تواجه عقوبات شديدة جدا. بعضهم يعني أو بعض شركات البتروكيماويات الصينية هبط أسهمها بنسب تفوق 10%. كل دول

0: حصار شامل بالنسبة للأمريكان فرضته أو ضربة مزدوجة فرضتها سواء على الإيرانيين أو على الصينيين. فبدأ الصينيين كمان يضغطوا على الإيرانيين للذهاب إلى طاولة المفاوضات لبدء تخفيف الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. دي بقى أصبحت مسألة مهمة جدا. النهاردة أخبار اليوم بتؤكد أن أصبح للأمريكان فرصة بدون عودة العمليات العسكرية الاستمرار في الحصار. هو مفيد طبعا اقتصاديا بالنسبه للامريكان بشكل كبير جدا بالمناسبه في مبيعات النفط الخاصه بهم، لكن كمان هيدفع الايرانيين بدون الدخول في يعني معاهم مره اخرى في حرب. اصبح الحصار اقل تكلفه بالنسبه للامريكان ويجدي جدا في المساله السياسيه ضد الايرانيين.
1: شكرا جزيلا لك مدير وحده الدراسات الجنوب اسيا في مركز الدراسات العربيه الاوراسيه مصطفى شلش، كنت معنا هنا في الاستوديو. سنحاول معرفه تداعيات هذا القرار ايضا على المستوى السياسي مع ضيوفنا لاحقا. شكرا جزيلا لك. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. ترامب كان قد أكد أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية. لنستمع. من واشنطن ينضم إلينا مراسل عربية حسين الطود. حسين، هل هناك أي تعليقات من قبل الإدارة الأمريكية على هذا القرار الإيراني؟
2: حتى الآن لم نسمع بأي قرار أو تعليق أمريكي على هذا القرار، ولكن هذا يأتي فيما يريده دونالد ترامب في سياق ما يبحث عنه هو الضغط الاقتصادي على إيران وإجبارها على التنازل من خلال يعني خلق مشاكل اقتصادية لها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الانتاج النفطي والبنية التحتية النفطية. هذا خبر سيكون يعني نستطيع أن نقول سيكون مفرح للرئيس الأمريكي، لأنه سيظهر وكأنه بالفعل بدأ يحقق النتائج المرجوة من حصاره على الموانئ الإيرانية. طبعا إضافة إلى موضوع العقوبات التي تلاحق المسؤولين الإيرانيين وشركات الشحن التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات. حتى هذه اللحظة لا شيء من البيت الأبيض حول هذا القرار بالضبط، ولكن أتوقع طبعا أن يكون هناك موقف للرئيس الأمريكي خلال الساعات القادمة.
1: طيب حسين، فيما يتعلق بالتعديلات التي قدمتها إيران والتي لم تعجب الرئيس ترامب ولذلك قرر المضي قدما في هذا الحصار البحري، هل علم تفاصيلها؟ هل علم بالضبط ماذا قدم الإيرانيون وأدى إلى رفض الولايات المتحدة؟
2: ما لمسناه وما لاحظناه هو تسريبات إعلامية في نيويورك تايمز وفي وول ستريت جورنال تحدثت عن أن الإيرانيين أرادوا أن يؤجلوا مرة أخرى موضوع الملف النووي، لكن هذه المرة إلى المرحلة الثانية وليست المرحلة الثالثة كما كان في المقترح الأول. ربما هذا هو يعني هنا بيت القصيد وهنا المشكلة التي دونالد ترامب لا يريد أن يسمعها أو أن يرى بأن تكون مشكلة الملف النووي مؤجلة. هو يريد أن يحل وأن يناقش الملف النووي في المرحلة الأولى. الإيرانيون أرادوا أولا مناقشة شروط فتح مضيق هرمز مع الأمريكيين مقابل ضمانات برفع العقوبات وأيضا بعدم العودة إلى الحرب، وهذا الأمر لا يريده دونالد ترامب، لأن دونالد ترامب يريد أن يتفاوض حول الملف النووي تحت الضغط الحصار الاقتصادي وتحت ضغط التلويح بالعمل العسكري. هذا حتى هذه اللحظة ما فهمناه من هذه التسريبات، بأن دونالد ترامب لا يريد ربما أن يؤجل بأي طريقة ما موضوع الملف النووي، خاصة أنه يتعهد بأن إيران لن يكون لديها سلاح نووي، وموضوع التخصيب وموضوع المخزون من اليورانيوم يأتي في هذا السياق. لربما لهذا السبب هو رفض هذا المقترح، المقترح المعدل أو المقترح الثاني الإيراني.
1: شكرا لك مراسل عربية حسين الطود، كنت معنا من واشنطن. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، الصين تقول إنها ترفض عقوبات أمريكا المفروضة على شركاتها لشرائها النفط من إيران. وفيما يتعلق بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس ترامب إنه غير راض على الرد الإيراني الأحدث، لكن المشكلة تكمن في أن إدارته لم تعد

0: تعرف مع من تتعامل داخل إيران. نستمع ونعود.
1: They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up. This is Mohammed. So and so. And I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. We're doing a great job over there, actually.
0: في إطار الجهود الدبلوماسية الباكستانية، أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحث خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية. وأكد إسحاق دار استمرار جهود باكستان لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية دعما للسلام على المستويين الإقليمي والدولي. بالمقابل، قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. أعرب إيرانيون عن مخاوفهم من احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما ذهب آخرون إلى التعبير عن غضبهم من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.
2: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
3: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيداً.
4: السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
5: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب. بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير في الشؤون الأمريكية حسن الطرازي، ومن إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الله، هل هناك أي جديد فيما يتعلق بالوساطة الباكستانية، خصوصا بعد ما صرح به مسؤول إيراني لبلومبرغ بأنهم قرروا تخفيض إنتاج النفط؟
6: نعم ابتسام، بالفعل حقيقة وصلنا قبل قليل من بعض المصادر الباكستانية بأن المقترح المقدم من قبل الإيرانيين لم يلقى قبولا كبيرا من جانب الأمريكي، لكن ما نعلمه الآن ويعني نحن مطلعون عليه بأن الجانب الباكستاني يعمل على أربع نقاط مهمة جدا لكي لا تنهار هذه المفاوضات. يعمل بالمقام الأول على إعادة تدوير المقترحات، لأن ما قدمته إيران لم تعد وثيقة مغلقة بل ملفا مفتوحا أو مسودة، يعني علمنا من الأطراف الباكستانية بأنها قابلة للتعديل ذهابا وإيابا عبر الوسيط الباكستاني وأيضا عبر الوسيط العماني، إضافة إلى أن الجانب الباكستاني يدفع بقوة نحو اتفاق مؤقت يحاول إقناع الإيرانيين بتقديم شيء ما وإنجاز ما للجانب الأمريكي، مثل تجميد اليورانيوم، تجميد التخصيب، ربما بعض النقاط التي كان يرغب بها دونالد ترامب، إضافة إلى ما هو أهم وهو العمل مع الجانب الصيني على الضغط الكبير على الجانب الإيراني. وفي النهاية النقطة الأخيرة التي علمنا أن الجانب الباكستاني يركز عليها كثيرا وهو إعادة الجانب الأمريكي إلى مسار المفاوضات قبل اتخاذ أي قرار بالعودة إلى الحرب أو أي قرارات أخرى. حقيقة الجانب الباكستاني هو من يدفع دونالد ترامب والجانب الأمريكي للتهدئة وللاستمرار بهذه الهدنة التي لا نعلم نهايتها في حقيقة الأمر، والجانب الباكستاني يعمل على إعادة الجانب الأمريكي إلى المسار. إذن الجانب الباكستاني يدفع نحو هذه النقاط المهمة، من أهمها دفع نحو اتفاق مؤقت. الجانب الإيراني قدم ورقة نحن علمنا أن فيها يعني أو استطعنا الحصول على بعض النقاط منها، وهي بدء مسار تفاوضي نووي تقني. يبدو أن هذا لم يعجب الولايات المتحدة الأمريكية، ما تزال إيران يعني غير مستعدة لتقديم أوراق تسميها استسلام، غير مستعدة لتفكيك برنامجها النووي، إضافة إلى فتح مضيق هرمز لكن برقابة بحرية دولية وإقليمية، ربما باكستان واحدة من هؤلاء، وإضافة إلى النقاط الأخرى. لكن ما هو مهم جدا أن إيران حتى الآن ما تزال غير قابلة للتفاوض حول الصواريخ الباليستية وأيضا حول الأذرع والذيول المرتبطة بها والميليشيات المرتبطة بها وعلى رأسها الحرس الثوري. طيب، الإيراني.
0: ننتقل إليك أستاذ حسن. منذ قليل إذن كما بات معلوما مسؤول إيراني يعلن تخفيض إنتاج النفط ويقول بأن الخطوة استباقية وتهدف لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية، وهذا ما كان يريده ترامب باعتقادك، كيف

0: ممكن لترامب أن يستثمر هذه الخطوة الإيرانية؟
1: مساء الخير. هو تطور مهم وتصريح لافت الحقيقة، و يعني أظن أنه يثير بعض الشكوك، يعني أن يصدر هذا التصريح عن مسؤول إيراني في هذا التوقيت يعني لافت للنظر. لا أعرف مدى موثوقية هذا الكلام، وإن كان في هذا التصريح رسالة مبطنة لجهة ما لا أعرف، يعني لا أستطيع أن أثق بهذا التصريح إلى حد كبير. أنا أميل أكثر إلى ما قاله الخبراء والفنيون خلال الأسبوع الماضي من أن القدرات الاستيعابية لخزانات النفط في إيران أوشكت على وصول طاقتها القصوى، لكن أتفق في قضية أنه ربما في غضون أسابيع إلى شهر ربما تكون الأزمة قد تفاقمت إلى الحد الكبير جدا الذي لم يعد.
0: يعني أنت لست متفاجئا بمضمون ما قاله هذا المسؤول، ولكن بأنه أن يصدر عن مسؤول إيراني
1: بهذا
0: التوقيت
1: هو لأنه
0: اعتراف يعني غير مباشر بأنه نوعا ما استسلموا لترامب، صحيح؟
1: إلى حد ما، يعني لا أعرف، وأكرر يعني لا أستطيع أن أثق ثقة تامة بهذا التصريح لأنه توقيته لافت. أنت الآن قدمت عرضا للأمريكيين بوساطة الباكستانيين، بالأمس رد ترامب أنه هذا الرد لم يلقى رضاه الكامل، هو لم يغلق الباب نهائيا.
0: طب بالفعل يعني، وهذا ما نريد انه ان نفهمه منك، انه بالامس هذا الموضوع معروف ليس بالمفاجئ، هي صحيح. حسابات تحدث عنها الخبراء منذ بداية الأزمة، وبالتالي الأكيد بأن المسؤولين الإيرانيين يدركونها جيدا. طب في حال فعلا يدركون أهميتها، لماذا بالامس يرسلون تعديلات للولايات المتحدة ويعرفون مسبقا بأنهم لن يقبلوا بها؟
1: هم يحاولون، يعني هذا مثل ما اتفقنا جميعا على أنهم دائما يحاولون كسب المزيد من الوقت. يعرفون أن الآن الحرب أنهت 60 يوم، أو يعني العمل العسكري منذ بدايته مضى 60 يوما، والآن سيكون هناك بعض الإجراءات الإجرائية أو القرارات الإجرائية في واشنطن، وقد بدأ بها بالفعل الرئيس الأمريكي. يوم أمس أقر الكونغرس بأن الحرب التي بدأناها في 2 مارس وليس في 28 فبراير قد انتهت. رد البعض من الكونغرس قالوا له لا، لم تنتهي الحرب بعد، لأن قواتنا ما زالت موجودة في المنطقة معرضة لمزيد من التهديد، قد تستهدف في أي وقت. فالإيراني يدرك هذه القضية، لكنه ربما يدرك أو لا يدرك لا أعرف، أنه في مواجهة رئيس لا يعترف كثيرا بكل هذه الضوابط القانونية. يعني إذا ما أراد فعلا ترامب أن يبدأ عملا عسكريا جديدا أو يتابع العمل العسكري الماضي، ما عنده مشكلة في هذا الأمر. والكونغرس مجلس الشيوخ يدخل هذا الأسبوع في إجازة، يعود إلى العمل في 11 مايو، فالساحة مفتوحة إلى حد ما لترامب إذا ما أراد أن يقدم على أي عمل عسكري محدود أو مفتوح. لكن أعود مرة أخرى للقول بأنه الإيرانيون يدركون تماما أنهم يتعاملون مع خصم ليس سهلا، لذلك هم يفاوضون بأسلوب نص خطوة وينتظرون من الطرف الآخر 10 خطوات، وهذا لن يجدي نفعا.
0: أعود إليك عبد الله، هل يتعزز، كان هناك انطباع في عند الجانب الباكستاني بأنه الاتفاق جاهز، ولكن الجانب الإيراني هو الذي يعرقله وهو الذي لا يقدم التنازلات المطلوبة؟ طيب على ما يبدو زميل عبد الله لم يعد جاهزا معنا. أعود إليك أستاذ حسن، طيب كيف تعتقد بأن ترامب سيتعامل مع هذا الإعلان الأمريكي؟ هل سيمضي قدما بما كان خطط له وتحدث عنه بالأمس، استكمال الحصار البحري، أم وارد أن يمنحهم فرصة ويعود إلى طاولة المفاوضات؟
1: هو التصريح الأول الذي سيصدر من ترامب عندما يقال له إن مسؤولا إيرانيا قال كذا وكذا، سيقول we are winning، هذا ما يقوله ترامب. وهذا الأمر كان يردده منذ بداية المعارك، يعني بعد انطلاق الحرب بيومين أو ثلاثة قال إننا ننتصر، وبعد أسبوع قال لقد انتصرنا بالفعل ولكن ننتظر مزيدا من الوقت. يوم أمس قال نحن انتصرنا بالفعل لكننا نريد نصرا أكبر. هذا ربما ما يتفق مع نفسية ومع سيكولوجية ترامب، دائما يفكر بالانتصار الأكبر بالنتائج الكبرى، يريد نصرا ساحقا. تحدث في مرحلة سابقة عن استسلام إيران، يبدو لي أن هذا التصريح قد يرضي غرور ترامب إلى حد ما عندما يقول بالفعل نحن على وشك أن نصل إلى طاقاتنا التخزينية القصوى وسنواجه مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالنفط، لكن في الوقت ذاته هم قالوا نحن خفضنا الآن إنتاج النفط كإجراء استباقي تحسبا لما قد تكون عليه الأحوال بعد نحو شهر من الآن. هذا لا يغير كثيرا من الوضع على الأرض، لأنه كان يتوقع الأمريكيون وتحديدا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال أنه أيام فقط وتبلغ الخزانات الإيرانية للنفط طاقاتها القصوى، طاقاتها الاستيعابية القصوى، لكن الخبراء مثل ما قلنا ذكروا أنه ممكن المسألة

0: لا تمتد لبضعة أسابيع قبل بالفعل أن تصل إيران إلى هذا الحد، بس بالصورة الكبيرة كريستيان الضغط يتزايد يوما بعد يوم على إيران، ولا نعرف إلى أي مدى يمكنها أن تحتمل، ولا نعرف بالنسبة للرئيس الأمريكي ما الذي يفكر فيه الآن بعدما قال يوم أمس أنه ليس سعيدا بالرد الإيراني. هل ينتظر مدة أطول؟ هل يفكر الآن في استئناف التفاوض؟ يعني الصورة
1: دعنا ننقل هذا التساؤل إلى عبد الله بما أنه يتواجد في إسلام آباد حيث ينشط الوسطاء. هل علم يعني بعد أن رد الجانب الأمريكي على باكستان بعدم يعني سرور لنقل الرئيس ترامب بما قدمه الإيرانيون، هل هناك أي جديد بما يتعلق بالمطالب الأمريكية بالمساعي الباكستانية أيضا؟
2: بالفعل الحقيقة الانطباع لدى الباكستانيين وكما علمنا من بعض المصادر بأنهم باتوا يتحدثون على أن بدأت إيران تناور في الوقت النهائي أو بدأت يعني تصل إلى نهاية الوقت، بدأ الوقت ينفذ، هذا ما بدأ يعتقده الباكستانيون. كانت هناك ورقة مضادة أمريكية حقيقة، وعرفنا أنها ليست ورقة، هي ثلاث ورقات وملحق بها الكثير من الملحقات. بناء على هذه الورقة المضادة الأمريكية قامت إيران بتسليم ردها أو مقترحها الجديد الذي نتحدث عنه اليوم، وعلمنا أن أيضا أن باكستان شاركت به، لكن يعني بناء على الخطوط العريضة التي علمت من هذه الورقة المضادة. ورغم كل ذلك كريستيان، نحن علمنا اليوم بأن الجانب الأمريكي ما يزال غير راض. إذا العقدة الآن هي عند الجانب الإيراني، وهذا ما قاله المسؤولون الباكستانيون يوم أمس. قالوا الكرة الآن في ملعب الإيرانيين، يبدو أن الجانب الباكستاني يحاول ضاغطا وبقوة أن يصل مع الجانب الإيراني إلى صيغة معينة ترضي الجانب الأمريكي، لكن الجانب الإيراني ما يزال يتلاعب بالكلمات، يتلاعب بالنقاط، ويتلاعب حتى بتسليم ملف يساوم على ملف مقابل ملف آخر. في الورقة المرفوضة كانت يعني أكثر وضوحا في المرة الماضية، ربما كان مستعدا الضغط على الأدرع والديول والميليشيات المرتبطة به، وقف إمدادها ووقف دعمها. الآن يعني بدأ يساوم على الملف النووي ولو بشكل جزئي، بدأ استعدادا بمناقشة الملف النووي بشكل تقني، لكنه عاد وقبض على نقطة أخرى، قال لا أريد التحدث عن الأذرع والميليشيات المرتبطة به، أريد إرجاء هذا الملف وأيضا إرجاء ملف الصواريخ الفلسطينية.
1: شكرا لك عبد الله خلوف، كنت معنا من إسلام آباد، وأشكر أيضا الخبير في الشؤون الأمريكية حسن طرازي كان معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكما. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد قرار البنتاغون، وزير الدفاع الألماني يدعو الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن. ولدينا أيضا تداعيات حرب إيران تصل إلى بريطانيا، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وإلغاء رحلات جوية.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أحييكم من جديد ونتابع من برلين والتوتر الجديد مع واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء. لكن بيستوريوس أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا خاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنى.

0: البنية التحتية لديها. رد الفعل الألماني يأتي بعد أن أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون لسي بي أس أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. ويتمركز حاليا في ألمانيا 35,000 جندي أمريكي، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية مركز رئيسيا للعمليات الأمريكية. تبعا لذلك، كشفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسن هارت عن وجود تواصل مع واشنطن لفهم تفاصيل قرارها الأخير بشأن وضع القوات في ألمانيا. وأشارت المتحدثة باسم الناتو إلى أن قرار واشنطن المتعلق بسحب قوات من ألمانيا يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة استثماراتها الدفاعية في المرحلة المقبلة. كما أكدت في تصريحاتها أن حلف الناتو لا يزال قادرا على توفير الردع والدفاع ومواجهة كل التهديدات المستقبلية التي يمكن أن تطال دول الحلف. نواصل من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، حيث أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل، كما قررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17,000 شخص، قالت إنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. وأضافت الشركة أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار الوقود خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين.
1: هذا هو الإقلاع الأخير لطائرات سبيريت إيرلاينز الشهيرة بلونها الأصفر، شركة اعتادت إرضاء محبي السفر باعتبارها إحدى أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكية. لكن الصدمة أنها ستبقى هنا واقفة لأجل غير مسمى.

0: 34 عاماً في السماء، أما الآن فحطت رحالها في المدرج مع إنهاء عملياتها بالكامل. أنهكتها الديون وأثقلتها أسعار الوقود، وهنا كانت الضربة القاضية لتصبح أول ضحية تخرج من السوق بهذا الشكل منذ عقدين بالولايات المتحدة. إغلاقها بهذا الشكل جاء بعد فشل خطة الإنقاذ وتراكم خسائر لم تعد قابلة للاحتواء. فضائقة سبيريت وصلت حتى البيت الأبيض مع طرح خطة بقيمة 500 مليون دولار، ولكن لم يفلح أحد في نجدة الشركة التي كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في أمريكا. إذن صحيح أن سبيريت مرت بأزمات متتالية في الأعوام الأخيرة بديون مليارية، ولكن وقع أزمة الوقود كان أقسى من أن تتحمله شركات مثل سبيريت. ترنحها بدأ مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في إيران، ليصبح الوقود ثاني أكبر عبء مالي بعد الأجور في شركات الطيران. لكنها لم تستطع نقل كامل هذه الكلفة إلى المسافرين، وكانت الضربة الأقصى من نصيب شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديداً. ففي هذا النموذج تعتمد المعادلة على أسعار منخفضة وهامش ربح ضيق، وأي ارتفاع مفاجئ في التكاليف يعني خروجاً مدوياً من السوق. وهذا ما حدث مع سبيريت التي لم تعد قادرة على التحليق في سماء ترتفع فيها الكلفة أكثر من أي وقت مضى.
1: من أوتاوا ينضم إلينا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. أهلا بك أستاذ أسامة. هل توافق على الطرح القائل بأن السبب الأساسي ليس ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية، وإنما يعني حالة سبيريت إيرلاينز هي مجموعة من العوامل، وإلا كانت كل شركات الطيران المنخفضة التكلفة أقفلت أبوابها؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين.

0: الكرام. لا الحقيقة هي شركة بالأصل وضعها هش، وهي تدفع الحقيقة ثمن عقدة كورونا إلى الآن. هي بدأت الحقيقة رابحة منذ 2010، عندما دخلت 2020 بدأت بالتراجع لل 2022، منذ 2023 إلى الآن وهي تخسر. يعني قيمتها السوقية كانت 7 مليار، وصلت بالأخير إلى حوالي نصف مليار. هو في عنده مشكلة في الطرح على أنه هو نحن منعطي تيكتس رخيصة لكن ما في أي خدمة. الآن يبدو أنه لازم تأخذ طريقة هجينة في طرحها لبطاقات الطائرات، يعني قيمة حقيقية لو بسعر أعلى بشكل أبسط. هذا ما يعني يمكن أن ينقذ هذه الشركة. أنا أعتقد أنه المسألة إدارية بامتياز. لا شك أنه لما بكون وضع الشركة هالشي بهذا الشكل، أدنى يعني اهتزاز حيأثر عليها يعني. فأعتقد سقطت يعني أول شركات الطيران. هناك طبعا يعني شركات رابحة بهذا المجال أيضا، والرغم أنه تكلفتها أيضا قليلة وتصنف بأن أسعار تكلفتها قليلة، يعني الفرانتير جيت بلو. وأنا أعتقد أنه قريبا ربما يكون جيت بلو تطرح صفقة باستحواذ على كل هذه الشركة. قيمة السوقية الآن ضعيفة، ممكن تأخذها، تأخذ يعني الحصتها من السوق، إضافة إلى أنه هي يعني إعلان إفلاسها للخلاص من ديونها. ديونها وصلت إلى يعني حوالي تقريبا 3 مليار دولار، هي أكثر مما تتحمله هذه الشركة، عبء كبير عليها. لا شك أنه ارتفاع أسعار الوقود أثر عليها، لكن هي كانت يعني تقريباً تنازل.
1: فهمنا كيف أثر ارتفاع أسعار الوقود على الشركات المنخفضة التكلفة. كيف باعتقادك يؤثر، خصوصاً إذا ما طالت الأزمة، على الشركات ذات التكلفة العادية؟
0: يعني إذا أعتقد سيكون هناك نوع من تخفيض التكلفة من باب آخر، كرفع سعر البطاقة من جهة، ربما يعني زيادة العاطلين عن العمل وفصل بعض الموظفين غير المهمين لهذه الشركة خاصة في فترة الأولى. هناك يعني شركات إلى الآن بالطيران مثل دلتا، مثل يونايتد إيرويز، أمريكان إيرلاينز، هي شركات رابحة الآن. بعتقد بإمكانهم يديروا يعني هذه الأزمة. طبعا ما لم يعني يصبح التكلفة غير معقولة على يعني وغير واقعية، لكن إلى الآن يستطيعوا تحمل يعني هذا الارتفاع لدرجة ما. ربما تتدخل الحكومة نوعا ما، لا أعتقد لإنقاذ شركة سبيريت، ولكن لتسهيل عملية دمجها مع شركة أخرى. هو كانت الحقيقة في فترة سابقة كان هناك صفقة لدمج بين شركتين، أعتقد جيت بلو كانت واحدة منها، فرفضت الحكومة الفيدرالية، قافت من مسألة الاحتكار. فالأنتي تراست لا طلع بأنه لا يحق لها، لأنه الأسعار المنخفضة، منخفضة التكاليف، ما في غير هاي الشركتين. فإذا صار شركة واحدة ستتحكم بالأسواق. أعتقد ربما يعاد النظر بقرار مثل هذا، لأنه من أجل يعني إنقاذ أسطول كامل. هي لديها تقريبا أكثر من 150 طائرة، فقسم منهم طبعا آجار ليس، لكن لا زال طبعا المسألة ليست بهذه السهولة، لأنه بحاجة إلى استحواذ على كل هذه على كل هذا الأسطول الكبير.
1: شكرا لك المستشار الاقتصادي أسامة القاضي، كنت معنا من أوتاوا. في بريطانيا ألغت خطوط بريطانية جوية رحلات جوية بسبب نقص الإمدادات ووقود الطائرات. وأكدت الحكومة البريطانية أن الحكومة تسعى للحد من تأثير نقص وقود الطائرات، موضحة أن شركات الطيران تتجه نحو تقليص المسارات مع تعمق الأزمة في مضيق هرمز. أعلنت شركة MSC لشحن الحاويات بدء تشغيل مسار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. وقالت الشركة إن رحلات سفنها من أوروبا ستنطلق عبر البحر المتوسط وقناة السويس وصولا إلى ميناءي جدة والملك عبدالله السعوديين على البحر الأحمر. وأضافت الشركة أنها ستنقل البضائع

بعد ذلك عبر شركة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي السعودي خارج مضيق هرمز. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي ينذر 9 بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء مجددا، ويتحدث عن تدمير بنى تحتية لحزب الله. ولدينا أيضا في السودان تفاقم معاناة النازحين في إقليم دارفور.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم من جديد وإلى جبهة لبنان، حيث جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي التحذير لسكان 9 قرى في جنوب لبنان. وقال المتحدث إن القرى المعنية بالإخلاء هي قعقاعية الجسر، عتشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حروف، دوير، دير الزهراني وحبوش. وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل والانتقال إلى أراضي مفتوحة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ نحو 50 غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير ما يقارب 50 بنية تحتية في عدة مناطق. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات قيادة انطلقت منها عناصر الحزب إلى جانب مبان مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى.

إلى تطورات مالي، فقد استهدف الفيلق الأفريقي الروسي مجموعة من المسلحين خلال عملية استطلاع جوي نفذها في المنطقة، وهذه أول صور يكشف عنها الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. الفيلق الأفريقي الروسي أوضح في بيان أن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين بإقليم كوليروكو قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. وقال فيلق أفريقيا الروسي أن الوضع في مالي لا يزال صعبا، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتعاون مع الجيش المالي.

0: هذا ونقلت رويترز عن مسؤول قضائي في مالي أن المجلس العسكري يحقق مع جنود يشتبه بتورطهم مع الانفصاليين وعناصر من الأسواد لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية. وتحدثت المصادر عن تنفيذ حملة اعتقالات أولية ناجحة، مؤكدة أن البحث جار عن جميع منفذي الهجمات الأخيرة والجنود المتواطئين معهم. أما في آخر التطورات الميدانية في مالي، فذكرت مصادر أمنية بأن مسلحين وصفتهم بالمتطرفين أقاموا نقاط تفتيش حول العاصمة باماكو. ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أهلا بك أستاذ رياض. منذ الأمس ونحن نسمع بأن هذه الجماعات المسلحة تقريبا سيطرت على الشمال وتحاصر العاصمة باماكو، ولكن يعني وكأن هناك مراوحة الآن، هل تعتقد بأنهم قادرون على الدخول إلى العاصمة؟
1: هم قطعوا هذه المسافة، يعني سيطروا على مجموعة من المدن الاستراتيجية، من كيالي تسيالي، كل هذه البلدات. وصولا إلى العاصمة كانت تعتبر مناطق استراتيجية عسكرية مهمة، وتمكنوا الآن، باتوا في محيط العاصمة. هي مسألة وقت. يبدو أن المعنويات في صفوف القوات المسلحة المالية ليست عالية جدا. كان هناك مشاكل أصلا قبل بدء هذه الحملة الأخيرة. كان هناك تململ، كان هناك مواضيع فساد، انخفاض كبير برواتب العسكريين، وهذا ما سهل مهمة.
0: وبالفعل حتى أنه يعني اليوم هناك مطالب بمحاسبة قضائية لجنود شاركوا إلى جانب هذه الجماعات بحصار المدينة وحتى باستيلاء.
1: صحيح صحيح، هناك تململ في صفوف القوات المسلحة، بعض القيادات فيها التي من الواضح أنها انشقت عنها وباتت الآن تعمل مع القوات مناهضة وتشارك في هذه العملية. ومن هنا هناك السلطة الحاكمة التي كانت هي مجموعة عسكرية لم تستطع إدارة الأمور بفعالية، وأدت إلى هذه النتائج الحالية اليوم.
0: هل وجود الفيلق الأفريقي الروسي إلى جانب السلطات يمكن أن يعوض عن الثغرات الموجودة في أداء الأخيرة؟
1: لا أعتقد ذلك، لأن هذا الفيلق هو عدده قليل، بضع مئات من عناصر المرتزقة، وشاهدنا كيف يعني وصلوا إلى اتفاقية أدت إلى خروجهم. هم يعني مرتزقة بنهاية المطاف في هذه المواجهة لأسباب مالية لا أكثر. إذا شعروا أن الطرف الآخر بدت له اليد الطولة، لن يبقوا
0: يعني تستبعد بالمقابل أن ترسل روسيا عناصر إضافية إلى هناك؟
1: روسيا اليوم في مشكل، عندها مشكل قوة بشرية داخل أوكرانيا، تأمين عناصر، ونسمع بشكل متكرر أن روسيا تلجأ إلى التجنيد من دول متعددة يعني تلبية حاجات القوة البشرية على الجبهة، وبالتالي المشكل تنعكس على الوضع في مالي. لا تستطيع روسيا تأمين هذه القوات، ليس من قوات روسية، بل ستحتاج الذهاب إلى مرتزقة وأن تستثمر ماليا أكثر بإرسال هذه القوات إلى مالي، أو إن كانت الحكومة في مالي تستطيع أن تدفع ماليا لتجنيد عناصر مرتزقة أكبر. إنما الوضع حاليا جدا حرج.
0: هل تعتقد بأن فرنسا يمكن أن تستفيد من الوضع الراهن بطريقة ما؟
1: طبعا يوم فرنسا هي أكثر المستفيدين، هي يعني ما يحدث يثبت أن فرنسا كانت هي مع قواتها، مع قوة دولية متواجدة في مالي،

0: التعطي للأزواج للطوارق حكم ذاتي عن طريق نظام كونفدرالي. قامت بإخراج القوة الدولية التي كانت تساهم بوقف تمدد القوى الإسلامية، انسحبت من مجموعات داخل غرب أفريقيا، مجموعة تحالف اقتصادي داخل غرب أفريقيا، وبالتالي زادت من عزلتها وأدت إلى أنها بقيت منفردة تواجه هذا.
1: البعض يذهب
0: الواقع
1: أبعد من ذلك، أبعد من قضية استفادة فرنسا، ويقول بأنه هي ممكن أن تكون تحرك الأزواد. هل تعتقد ذلك أم تستبعد هذا الأمر كليا بما أنهم يتحالفون في الوقت الراهن مع مجموعات متطرفة؟
0: هذا أمر ممكن، إنما إن حتى الآن لا يوجد هناك أدلة على هذا الموضوع. فرنسا طبعا هي ستكون مستفيدة من هذا الوضع، إنما اليوم هناك مشكل في مالي، أن هناك انفلاش للقوى المتطرفة، هناك إمكانية لانهيار هذه الحكومة، وسيطرة قوى متطرفة على الحكم في مالي، وهذا سيكون له تداعيات على الدول المحيطة. يعني من هنا تداعيات هذه الأمر وأبعادها جدا خطيرة على دول غرب أفريقيا، منطقة الساحل والصحراء، وهذا طبعا سيستدعي تدخل دولي في مرحلة ما للتعامل مع نتائج وتداعيات ما يحدث في مالي اليوم.
1: شكرا لك مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهواجي، كنت معنا هنا في الاستوديو.
0: شكرا.

0: إلى السودان، حيث كشفت المنسقيات العامة للنازحين واللاجئين في إقليم دارفور عن أوضاع إنسانية قاسية يعيشها النازحون في الإقليم. وأوضحت المنسقية أن ملايين النازحين في أطراف المدن يعيشون بين الحاجة والخوف بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم والإقامة في خيام محترئة. وأوضح البيان أن الغذاء أصبح نادرا، حيث يتقاسم النازحون وجبات لا تكفي، إلى جانب استمرار المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة. إلى العراق، حيث وصل رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي إلى أربيل لبحث تشكيل الحكومة الجديدة واستحقاقات الأطراف الكردية، حيث يلتقي مسعود برزاني ونجرفان برزاني ومسرور برزاني، إضافة إلى قادة الاتحاد الوطني بالكردستاني بالسليمانية. تأتي الزيارة ضمن مشاورات يجريها الزيدي منذ تكليفه لتوزيع الحقائب الوزارية بين المكونات السياسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية ميروبيليا في منطقة سومي الواقعة شمال شرق أوكرانيا. كما ذكرت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 505 طائرات مسيرة خلال الليلة. وعلى الجبهة المقابلة، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم بمسيرة روسية استهدف حافلة في مدينة خرسون جنوبي البلاد، متهمة موسكو بتنفيذ هجمات متكررة على مناطق مدنية قرب خطوط المواجهة. إلى ذلك، اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا بجر حليفتها بيلاروسيا للقيام بأنشطة وصفها بالعدائية ضد بلاده على الحدود، متعهدا بالدفاع عن سيادة أوكرانيا من أي ابتزاز خارجي.
1: شهدنا في الساعات الأخيرة نشاطا غير معتاد على طول الحدود الأوكرانية البيلاروسية وتحديدا من الجانب البيلاروسي. نتابع الوضع عن كثب ونحافظ على السيطرة الكاملة، وسنتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة. أوكرانيا مستعدة للدفاع عن شعبها وسيادتها، يجب على الجميع إدراك ذلك، ولا سيما أولئك الذين يجرون إلى أي أعمال عدائية ضد أوكرانيا.

نشرت الولايات المتحدة والفلبين منظومة صواريخ مضادة للسفن في مقاطعة بتانيس قرب تايوان. وذكرت رويترز أن واشنطن ومانيلا استعرضتا منظومة أن ميسيس الصاروخية خلال مناورات عسكرية سنوية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز قدرات الردع الساحلي وإظهار الجاهزية العسكرية في منطقة تعرف توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين على خلفية جزيرة تايوان. نهاية النشرة إلى العناوين. مسؤول إيراني يعلن تخفيض إنتاج النفط ويؤكد لبلومبرغ أن الخطوة استباقية وتهدف لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. مسؤول بالبيت الأبيض يكشف أن ترامب يريد استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق. حرب إيران تضغط على الملاحة الجوية، شركة سبيريت إيرلاينز للطيران الاقتصادي تنهي أعمالها بعد إعلان الإفلاس. بعد قرار واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، الناتو ينتظر توضيحات، وبرلين تدعو الأوروبيين للاعتماد على أنفسهم بمسألة الأمن. سلطات مالي تلاحق عسكريين يشتبه بضلوعهم بالهجمات، والفيلق الأفريقي الروسي يقول إنه استهدف مسلحين متطرفين شمالي البلاد. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستكشف. تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية، والبداية مع العناوين. مسؤول بالبيت الأبيض يكشف بأن ترامب يريد استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع الاتفاق. مسؤول إيراني يقول إن إيران بدأت خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية مؤقتة لتجنب سقف التخزين. مع إعلان شركة سبيريت إيرلاينز وقف عملياتها، وزير النقل الأمريكي يؤكد العمل على إيجاد طرق للمحافظة على شركات الطيران المتضررة. بعد قرار البنتاغون بسحب القوات من ألمانيا، الناتو يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة الاستثمار بالدفاع. وفي مالي، مسلحون متطرفون يقيمون نقاط تفتيش حول العاصمة باماكو، والسلطات تلاحق عسكريين يشتبه بضلوعهم بالهجمات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وبأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. في السياق، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول للصحيفة بأن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين، وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني، فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وبأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية. من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين تود. حسين، يعني بداية، هل هناك أي تصريحات جديدة من البيت الأبيض حول أزمة إيران، خصوصا يعني كما قرأت قبل قليل ما ذكره المسؤول الإيراني بأن إيران فعلا أكدت الآن بأنها بدأت بخفض الإنتاج؟
1: لا، يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح من البيت الأبيض بشأن هذا القرار الإيراني. آخر ما قاله كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي سمعناها قبل قليل في البارحة، ولكن هذا القرار في خفض الإنتاج هو يأتي في سياق ما كان يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الضغط على إيران اقتصاديا. يعني هو سيرى أن هذه كنتيجة للحصار على الموانئ الإيرانية، وبالتالي تداعيات ذلك على إنتاج النفط. وكما بات معروفا، هناك مشكلة الآن تواجهها إيران في التخزين وفي البنية التحتية النفطية، إضافة طبعا إلى الخسائر الاقتصادية التي يتلقاها الاقتصاد الإيراني. هذه كل أمور كان يسعى إليها دونالد ترامب من أجل إجبار إيران على تقديم التنازلات وتليين مواقفها في المفاوضات النووية. ما فهمناه أيضا ليال بالنسبة للمقترح الثاني الإيراني من خلال تسريبات إعلامية ذكرتها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، هو بأن الرئيس ربما رفض المقترح الثاني لأن إيران مرة ثانية أرادت تأجيل مناقشة الملف النووي إلى المرحلة الثانية. في المرة الأولى أو المقترح الأول كانت إيران تحاول تأجيل المناقشة مناقشة الملف النووي والمفاوضات النووية إلى المرحلة الثالثة. صحيح أنها خففت من شروطها للجلوس على طاولة المفاوضات، واعتبرت بأنها مستعدة لمناقشة شروط مضيق هرمز مقابل

0: الهجمات وضمانات امريكيه بانهاء الحصار، ولكن هي طالبت في المقترح الثاني بمناقشه الملف النووي في المرحله الثانيه. والرئيس الامريكي حتى هذه اللحظه يصر على ما يبدو على ان يكون للملف النووي الايراني او مناقشته الاولويه في اي مفاوضات مقبله، وهو خاصه يريد ان يفاوض ايران على هذا الملف تحت الضغط الاقتصادي وايضا ضغط التلويح بالعمل العسكري. صحيح انه ما زال يفضل الخيار الاقتصادي او الخيار الحصار الاقتصادي، ولكن ليال ايضا هو ما زال لم يستبعد نهائيا موضوع الخيار العسكري، وان كان لا يفضله حاليا لاسباب عديده واشار الى بعضها. نتوقع كما قال الرئيس الامريكي ان يستمر في هذا الحصار، وايضا في الوقت نفسه هناك مساعي باكستانيه يشيد بها الامريكيون من اجل محاوله اقناع ايران. ربما بكان يكون هناك مقترح ثالث لا نعرف على وجه الدقه، ولكن ما نعرفه حتى هذه اللحظه ان الرئيس الامريكي مصر على ما كان يطالب به، وهو ان ايران لن تمتلك السلاح النووي، وبالتالي الاولويه هي للمفاوضات بشان الملف النووي اولا ثم تاتي الامور الاخرى.
1: طب احسن، بموضوع الملف النووي، هل هناك اي يعني مقترحات تم تسريبها اضافيه غير موضوع تدمير اليورانيوم بالداخل الايراني او نقله الى الولايات المتحده، بما انه يعني المطلبين محل رفض عند الجانب الايراني حاليا؟ كان هناك الورقه الروسيه، كان هناك باكستان، هل هناك اي مخرج يعني لهذه الورقه؟
0: بحسب التصريحات الأمريكية ليال، بالنسبة للمخزون من اليورانيوم هو ما زال الرئيس الأمريكي يصر على الإتيان به إلى الولايات المتحدة. ما قرأناه من تسريبات إعلامية تتعلق بموضوع الفترة الزمنية لتعليق التخصيب، هذا ما سمعنا بأن الأمريكيين ربما يكون هناك مرونة بهذا الشأن، وإن كانوا يصرون على 20 عاما، بينما الإيرانيون اقترحوا سنوات، 5 سنوات صفر تخصيب ثم 5 سنوات تخصيب اصطناعي او صناعي عفوا متدني، ولكن هذا الامر مرفوض من قبل الامريكيين حتى هذه اللحظه. وبالمناسبه حتى الرئيس الامريكي نفسه عندما تحدث عن موضوع ال 20 عاما قال بانه لا يستسيغه، انما كل ما نسمعه الان هي من تسريبات من دون تاكيدات من البيت الابيض حول هذا الموضوع. لا يوجد الكثير من التفاصيل حول هذه المسائل يتحدث عنها البيت الأبيض، أو حتى يعني التسريبات تكتفي بالموضوع الفترة الزمنية.
1: نعم.
0: هناك غموض يلف الموضوع طبعا في ظل إصرار أمريكي ووضع خطوط حمر تحت موضوع الصفر تخصيب والمخزون من اليورانيوم.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل العربية حسين توت. أعلنت شركة MSC لشحن الحاويات بدء تشغيل مسار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. وقالت الشركة أن رحلات سفنها من أوروبا ستنطلق عبر البحر المتوسط وقناة السويس وصولا إلى ميناءي جدة والملك عبدالله السعوديين على البحر الأحمر. وأضافت الشركة بأنها ستنقل البضائع بعد ذلك عبر شبكة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي السعودي خارج مضيق هرمز. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز، ووفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض، حيث أضاف المسؤول بأن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور نقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. في إطار الجهود الدبلوماسية الباكستانية، أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية. وأكد إسحاق دار استمرار جهود باكستان لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية دعما للسلام على المستويين الإقليمي والدولي. قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا بأن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله.

0: من اسلام اباد ينضم الينا الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله، اسلام اباد ما زالت مصره على ابقاء يعني منصه الوساطه الباكستانيه فعاله، وراينا التصريحات الباكستانيه في الساعات الماضيه، هل هناك اي جديد على خط الوساطه بعد رفض الرئيس الامريكي للمقترح المعدل الذي تم تسليمه عبر الباكستانيين؟
1: بالفعل ليالي، الحقيقة يبدو أن هناك الكثير من الأطراف، والأطراف المهمة جدا تريد باكستان البقاء في المسار التفاوضي أو تبقى كوسيط في هذه المفاوضات. ما استجد اليوم حقيقة أننا علمنا أن هذه الوثيقة التي قدمتها إيران هي لم تعد وثيقة سرية مغلقة، بل هي مسودة مفتوحة، يعني يمر عليها ذهابا وإيابا التعديلات، هكذا قيل أو هكذا سمعنا من بعض المصادر، أن التعديلات تمر عليها ذهابا وإيابا عبر الوسيط الباكستاني وأيضا عبر الوسيط العماني، إضافة إلى أن الجانب الباكستاني كان شريكا في وضع هذه الورقة، رغم وأيضا هذه الورقة وضعت في إطار أو في ضوء النقاط الأساسية أو الخطوط العريضة للورقة المضادة التي تم الحديث عنها، التي كانت ستقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أن الولايات المتحدة لم تقدم ورقتها إلى باكستان، هي ليست ورقة، هي ثلاث ورقات كما علمنا، وأن فيها ملحقات كثيرة، لكن يبدو أن الجانب الأمريكي مرر الخطوط العريضة إلى الجانب الباكستاني ليمرره بدوره إلى الجانب الإيراني ليتم كتابة هذا المقترح في ضوء هذه الخطوط العريضة والرد. لكن يبدو أننا أيضا علمنا من الجانب الباكستاني من بعض المصادر أن الجانب الأمريكي حتى الآن ليس مرتاحا وليس راضيا عن هذه الورقة رغم التعديل الذي طرأ عليها. لكن نعود ونذكر كما قال بعض المصادر الباكستانية بأن هذه الورقة ليست وثيقة مغلقة، بل هي مسودة يتم المرور عليها والتعديل عليها ذهابا وإيابا، إضافة إلى أننا علمنا أن الجانب الصيني بدأ يكثف ضغطه على الجانب الباكستاني أولا لكي لا تنهار المفاوضات. الجانب الصيني يريد هذه المفاوضات أن تستمر، إضافة إلى تكثيف جهوده وضغوطه على الجانب الإيراني حتى لا تنهار هذه المفاوضات. لكن يبدو أن الجانب الإيراني، وبما علمنا من بعض النقاط التي تم تسريبها من هذه الورقة التي قدمها والتي لم ترضي الجانب الأمريكي، ما زال يحاول المناورة الالتفاف على المصطلحات والعناوين والنقاط المهمة التي بات يعلم حقيقة ماذا يريد دونالد ترامب منه منها. مثلا يعني هو أبدى استعدادا لبدء مسار تفاوضي نووي، لكنه يقول أنه تقني، يريد الحديث عن تجميد تخصيب اليورانيوم أو إيقافه لمدة معينة وتخفيض هذه النسب. هذا يبدو أنه لم يرضي الجانب الأمريكي رغم تدخل الجانب الباكستاني، وأيضا علمنا أن عمان وضعت إصبعها في كتابة هذه، في صياغة هذه الورقة. لكن ما قاله أحد المسؤولين الباكستانيين يوم أمس يختصر كل شيء، قال الكرة الآن في ملعب الإيراني.
0: طيب، أمام هذه التصريحات يعني الجانب الأمريكي مصر على الطلب الأساسي وهو اليورانيوم قبل أي شيء، بينما الإيراني يريد كل شيء قبل اليورانيوم، هل هناك يعني محاولة باكستانية لكي تكون منصة باكستان أيضا منصة لليورانيوم، بما أنه موضوع إخراج اليورانيوم أو تخفيض التخصيب هو الأساس اليوم الذي يريده رئيس ترامب؟
1: بالفعل لا، الحقيقة علمنا أن الجانب الباكستاني يعمل على نقاط مهمة، أربعة مهمة جدا، يعمل على إعادة تدوير المقترحات، يعمل على الدفع لاتفاق مؤقت مرحلي مهما كلف الثمن، يحاول الضغط على الجانب الإيراني وتمرير رسائل له أنه مهما كلف الثمن يجب عليك أن تعمل على مقترح مرحلي يوافق عليه الأمريكان حتى لو كلف ذلك فتح ملف اليورانيوم والنووي. إضافة إلى أن الجانب الباكستاني بموازاة هذا كله تعمل مع الجانب الصيني وتكثف الاتصالات على مدار 24 ساعة لتزيد من نسبة الضغط على الجانب الإيراني. أخيرا النقطة الأهم أن الجانب الباكستاني أيضا بما لديه من حظوة لدى الجانب الأمريكي يعمل على عدم انهيار هذه المفاوضات ويحاول إعادة الجانب الأمريكي للمسار التفاوضي ويضغط على الجانب الأمريكي بألا تعود يعني ألا تنهار هذه المفاوضات وتعود الحرب. لذلك هذه النقاط الأربعة الآن يعمل عليها الباكستانيون. أيضا يتصدر المشهد الجيش الباكستاني والمؤسسة العسكرية إضافة إلى بعض المؤسسات الأمنية. لذلك الآن باكستان في أوقات حرجة تحاول الضغط من كل اتجاه، لم تعلن انهيار المفاوضات، لكن كما قلت هذه الإشارة التي قدمها أحد المسؤولين يوم أمس بأنه رمى الكرة في الملعب الإيراني ربما هي يعني مرحلة نهائية. أضيف بعجالة إلى أن علمنا اليوم أيضا سمعنا كلمة من بعض المسؤولين الباكستانيين قال نحن في مرحلة الضغط النهائي، إذا ما بعد ذلك ربما لا يكون خارج عن يد أو عن قدرة الوسطاء حتى الأطراف المتدخلة في هذا الملف.
0: شكرا لك من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. مشاهدينا تتابعونا ولكن بعد الفاصل. بعد قرار البنتاغون، وزير الدفاع الألماني يدعو الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نتابع من برلين والتوتر الجديد مع واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الألماني على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء. لكن وزير الدفاع أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا وخاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنية التحتية لديها. رد الفعل الألماني يأتي في وقت أمر فيه وزير الحرب الأمريكي بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون لسي بي أس بأن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس الأمريكي ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. ويتمركز حاليا في ألمانيا 35000 جندي أمريكي، فيما تعد القاعدة الجوية في ألمانيا مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. تبعا لذلك، كشفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي عن وجود تواصل مع واشنطن لفهم تفاصيل قرارها الأخير بشأن وضع القوات في ألمانيا. وأشارت المتحدثة باسم الناتو إلى أن قرار واشنطن المتعلق بسحب قوات من ألمانيا يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة استثماراتها الدفاعية في المرحلة المقبلة. كما أكدت في تصريحاتها على أن حلف الناتو لا يزال قادرا على توفير الردع والدفاع ومواجهة كل التهديدات المستقبلية التي يمكن أن تطال دول الحلف. أعدمت إيران شخصين بتهم التجسس لصالح إسرائيل، أحدهما بجمع معلومات قرب موقع نوطنز النووي وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، مضيفة بأن المتهمين يعقوب كريم بور وناصر بكرزادة أعدما شنقا بعد إدانتهما بالتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل وجهاز الموساد وتسريب معلومات حساسة وجمع معلومات عن شخصيات حكومية ومواقع رئيسية بما في ذلك موقع نوطنز النووي. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران طالت 6 أفراد و21 شركة، إضافة لسفينة واحدة من بينها شركات في الصين. وحذرت شركات الشحن من أن دفع رسوم للمرور عبر مضيق هرمز سواء مالية أو رقمية أو بالمقاصة أو أي مدفوعات عينية يعرض هذه الشركات لخطر العقوبات.

0: أيضا الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي والصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أهلا بكم. سأبدأ معك أستاذ صالح. اليوم أمام المقاربة الأمريكية فتح المضيق أو الحصار مقابل النووي، والإيرانيين يقولون الحصار وفتح المضيق مقابل فتح مضيق هرمز، يعني رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز.
1: نعم.
0: التعنت اليوم الإيراني هل سينفع أمام المطالب الأمريكية التي لم تتغير منذ البداية؟
1: نعم، يعني الشروط الإيرانية هي نفسها مع بعض التغيير الطفيف ومحاولة يعني كسر الجمود الحاصل الآن، لأنه إيران بحاجة إلى أن ترفع عنها العقوبات، خاصة الحصار البحري الخانق، يعني لأنه اليوم يعني أيضا شهدت العملة الإيرانية تدهورا جديدا، أصبحت 184 ألف مقابل الدولار الواحد، يوم أمس كانت حوالي 182، بين 182 183، قبل 4-5 أيام فقط كانت 160 ألف، وهذا الرقم مرشح للهبوط أكثر، أي كلما استمر الحصار وتوقفت الصادرات الإيرانية، وليس فقط الصادرات النفطية بل الصادرات الواردات بالنسبة للسلع والمواد الغذائية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. الحكومة قامت بتوزيع بعض الكوبونات على غرار يعني ما تعاملت مع الأزمة في الحرب العراقية الإيرانية، لكن هذا لا يكفي لملايين الجائعين. هناك يعني شكاوى من مواطنين بأنهم لا يحصلون على حتى وجبات كافية من الطعام، بالإضافة إلى أنه أسعار سلع أساسية لم تستوردها إيران خلال هذه فترة الحصار ارتفعت، على رأسها الأدوية، والكثير من المرضى في المستشفيات يشتكون إما عن فقدان الدواء الذي يحتاجونه أو ارتفاع أسعاره بحيث لا يستطيعون دفع ثمنه. هذا الوضع بالطبع ينذر بوجود يعني كارثة معيشية في الداخل. هناك كانت أصوات تدعو إلى احتجاجات، بالطبع في ظل هذه الظروف التي تقوم إيران بالإعدامات وبقطع الإنترنت وبنشر الحرس الثوري والبسيج والقوات الأمنية في الشوارع، من الصعب جدا أن يخرج الناس، ولكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو من غير المستبعد أن تخرج الناس إلى الشوارع، ليس لأسباب سياسية إنما لأسباب معيشية واقتصادية.
0: الآن اسمح لي سأذكر العاجل الذي يرد على الشاشة عن سانت كوم. 48 سفينة امتثلت لأوامر تغيير المسار ضمن الحصار على إيران. إذن يعني هذا العاجل يمثل تأكيد أمريكي جديد على أن الحصار الكامل مستمر على المضيق وعلى السفن الإيرانية. ولكن بما أنك كنت تتحدث عن موضوع الإيرانيين وبأن يعني وضعهم المعيشي الصعب، سأنتقل معك ومع المشاهدين إلى بعض الآراء التي يعني حصلنا عليها من الإيرانيين حول الحاصل. لا أعرف إذا كان جاهز الفيديو. بعض ما سمعناه من الإيرانيين حول الأوضاع المعيشية.
2: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
3: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيدا.
4: السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
5: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب، بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
0: أستاذ مجالي، ما نسمع من أصوات الإيرانيين ونحن نتحدث عن فترة قصيرة من الحصار، ما معناه؟
6: القادم أسوأ طبعا، الحصار مستمر، وبالتالي هناك معضلة في إيران الآن. إذا كان هناك خلاف على للوصول إلى صيغة موحدة للذهاب إلى المفاوضات، الآن هناك أيضا خلافات للتعاطي مع الأزمة داخل إيران بين الحكومة وبين الحرس الثوري المتشدد. الذي يحدث الآن بأنه إيران الحرس الثوري مصر على إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. الفرق بينهما، إدارة الأزمة ما زال يطرح قضية، الآن تحولت من المقاومة إلى الصمود، وبدأوا يستدعون القومية الفارسية لمحاولة ضم الشارع وتوحيده وراء الحرس الثوري، معناته القاعدة العقائدية

0: الدينية فشلت الآن، ذهبوا إلى القومية الفارسية. طبعا هذه سيكون لها إشكاليات على باقي المكونات الأخرى في إيران. هو يريد أن يدير أزمة، ما زال يقول أنه لا يمكن التوصل لاتفاق، ما زال يماطل، ما زال يواصل التسويف. الوضع الآن هو ينتظر الآن الكرة في ملعب ترامب. هو قدم العرض بالأمس، رفضه ترامب، ترامب قال سيعلن عن شيء خلال 4 أيام. ما الذي نتوقعه خلال 4 أيام؟ هل سيشدد الحصار أو يبقي الحصار مع تشديد الحصار؟ هل سيكون هناك ضربة محدودة؟ هل سيكون هناك ضربة قاضية أو عودة الأجواء الحرب؟ الكل يعني يتحدث الآن، من المبكر الحديث عن عمليات عسكرية كبيرة. يمكن أن يكون هناك عملية عسكرية محدودة، لكن الكل يجمع بأن الحصار يؤتي ثماره. وبالتالي ما سمعناه في هذا الفيديو، هذا بداية يعني بعد 2 أو 3 أسابيع من الحصار. ماذا لو استمر هذا الحصار 2 شهر؟ عندها سيكون الألم أكبر.
1: سأبدأ من النقطة التي تحدثت عنها مع أستاذ قرشي، هو موضوع وجود اليوم حكومتين أو نظامين بالداخل الإيراني. اليوم إحدى الصحف تحدثت عن الموضوع، انقسام سياسي رئيسي، تيار معتدل بقيادة مسعود بشكشان يريد الذهاب نحو حوار وحل سياسي دبلوماسي من باب يعني المرونة الدبلوماسية انطلاقا من الوضع الداخلي المعيشي الصعب والضغط الاقتصادي والحصار. تيار متشدد يقول بأن الحصار يمثل عمل حربي مباشر يستدعي رد عسكري قوي لإبقاء هيبة وصورة النظام. أمام هذا الانقسام الداخلي أستاذ قرشي، كيف سيتعاطى النظام الإيراني؟ أو عن أي نظام أصلا نتحدث؟
2: حتى نسلط الضوء على الانقسام، يعني المجموعات المختلفة، اليوم علي أكبر صالح الدكتور بيقول أنه إيران أصبحت قوة رابعة، وإبراهيم عزيز رئيس لجنة الأمن البرلمان أيضا بيتحدث كأنه رئيس لإيران، يقول نحن سنذيق الولايات المتحدة من خلال مهاجمة سفنة، من خلال قطع الكابلات في البحرية سنذيق ألما يجعلها تتراجع وكذا. هنالك رحيمي مثلا، وزير العدل أمير رحيمي، اليوم كان بيتكلم بلسان بزشكيان اللي هي اللغة اللي نحن نقدر نقول إنها معقولة، يتحدث عن أنه مجلس الأمن القومي، الحكومة تتخذ القرار، المفاوضون يتخذون القرار، مجلس الأمن القومي يصادق عليه وتأييد القيادة. فنحن نرى في كل يعني من خلال الانقسام أنه نذهب إلى حل. اليوم رئيس وزير الخارجية الروسي ونظير الإيراني عراقي تحدثوا، ولأول مرة كانوا بيركزوا في حديثهم عن حل المشكلة، مشكلة الملف النووي. إيران دائما الوكالات الإيرانية عندما يتحدث عراقي مع نظرائه بيخفوا مسألة الملف النووي، كأنما الآخرون يتبنون رؤية طهران للحل. لذلك ووزير الخارجية الروسي قال إنه نحن مستعدون للمساهمة في الحل الكبير والشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد إنه فرصة روسيا دلوقت بتبدو تلوح بالأفق، لأنه هذا الانقسام الذي نراه في إيران، يعني يتحدث عن إنه هم معطلين، يتحدث إنه مسيطرين على المضيق، هم معطلين المضيق. هم اليوم يعني رسميا بدأ العد التنازلي في مسألة الإنتاج، لأن التخزين وصل اقترب من 80%، اللي هي
1: أعلن مسؤول إيراني قبل قليل بأنهم بدأوا بتخفيض الإنتاج.
2: 127 مليون عندهم في السفن، عندهم 83 مليون في الخزانات الأرضية في خارك وغيرها. هذا كله ذاهب إلى يعني نحو الامتلاء، وقبل الامتلاء في مشاكل فنية وتقنية تتصل بهذه الآبار لابد أن يراعوها ويوقفوا الانتاج قبل ذلك. إذن نحن نتحدث عن أزمة عميقة يحس بها الشعب الإيراني، كما قال حميد بالنسبة للسعر التومان، يعني 184 ألف. اليوم سعر اللحم الضأن كيلو الواحد 850 ألف

0: تماما يعني تضخم
1: كبير
0: مريع
1: جدا
0: وكبير، وهنالك قيادة كما ذكر الأستاذ محمود وهي عقلية يعني لا تعرف إلا القوة، لذلك يعني نحن نتوقع أنه تقابل بما تريده.
1: أستاذ صالح، أيضا سأنطلق من النقطة التي انتهى منها أستاذ أحمد، وهو موضوع يعني الداخل الإيراني اليوم، وتحديدا يعني إضافة إلى الضغط الاقتصادي، هناك تابعنا مزيد من عمليات الإعدام، مزيد من عمليات الإعدام. من المعروف بأنه إيران يعني بالمرتبة الثانية من بعد الصين، وبالتالي نتحدث عن مؤشر عالي جدا. بعام 2026 أو 2025 1639 حالة إعدام، الأعلى منذ 89. اليوم مع زيادة الضغوط على الداخل والخوف من انفلات الشارع، هل سنشهد مزيد من عمليات الإعدام؟
2: الحقيقة النظام يخشى من تحرك الشارع أكثر من الهجوم الخارجي، وهذا ما صرح به عدد من مسؤولين النظام. ولذلك نرى أنه منذ اليوم الأول طرحوا ثنائية الميدان والشارع، أي أنهم بالتوازي مع خوض المعركة العسكرية كان هناك حضور واسع للحرس الثوري والبسيج والقوات الأمنية في الشوارع، خشية من أن تخرج الناس الذين هم بطبيعة الحال معارضون للحرب، ويرون أن سياسات هذا النظام هي التي أدت إلى الحرب. والسبب الثاني أنه النظام من الأيام الأولى جلب ميليشيات من العراق، الحشد الشعبي، فاطميون وزينبيون الذين كانوا في سوريا وعادوا مع سقوط نظام الأسد، أيضا أصبحوا في الشوارع ويشاركون في دوريات أمنية مع قوات البسيج والحرس الثوري، لأنه النظام يشك أيضا أن تحدث حالات انشقاق في صفوف القوات الأمنية، مثل ما حدث مثلا في يناير الماضي عندما قتل عدد كبير من المتظاهرين بعشرات الآلاف وعدد من الضباط انشقوا، وهذا ما صرح به مسؤول أمني أيضا. إذن النظام الآن يخشى من الخروج شارع مجددا، نظرا لأنه أصلا الولايات المتحدة لم تولي اهتماما كبيرا بمصير الشارع الإيراني لحد الآن، لأنه منذ بداية الحرب كان هناك حديث مثلا عن تزويد الإيرانيين بالإنترنت عن طريق ستارلينك مثلا على غرار ما حدث في أوكرانيا، هذا لم يحدث. كان هناك حديث عن دعم المعارضة مثلا الأحزاب الكردية التي تتخذ بجبال الحدود،
1: بس هناك شخص أعدم بالساعات الماضية لأنه استخدم ستارلينك. كيف؟
2: بعض هذه بجهود شخصية، الناس يشترون الأجهزة ويهربونها تهريب إلى الداخل الإيراني ويخاطرون بحياتهم، والآن هناك شاب محكوم بالإعدام بسبب استخدامه ستارلينك.
1: يعني
2: النظام، نقطة أخيرة، أنه يستخدم هذه الإعدامات لتصفية المعارضين في السجون بتهم واهية كأنهم عملاء لإسرائيل وما شابه، وحتى من اعتقلوا خلال الاحتجاجات الماضية شباب بالعشرينات تهمتهم أنه أحرقوا حاوية قمامة أو ألقوا حجارة على قوات الأمن.
1: صحيح،
2: الهدف هو بس الرعب.
1: 21 سنة. يعني بالأمس أستاذ مجالي، سأعود إليك بعد هذا الفيديو، رئيس ترامب سخر كثيرا من الإيرانيين وتحديدا من وضع القيادة الغائب في إيران، واعتبر بأنه لا يوجد طرف واحد يمكن التفاوض معه. سنستمع إليه وأعود إليكم.
3: It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed so-and-so. And I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. I think we're doing a great job over there, actually.
1: أستاذ مجالب، يعني بالإضافة إلى ما ذكروا، بما أنه موضوع القيادة تحدث عنها كثيرا، ولكن أيضا تباهى بالقرصنة، لماذا استخدم هذا المصطلح، خصوصا وأنه يعني موضوع القرصنة البحرية بالتعريف الدبلوماسي له تعريف، والتباهي بالقوة أيضا من خلال هذا الموضوع؟
4: قبل ذلك علينا أن نتعرف على شخصية رئيس ترامب فيما يتعلق باستخدام الفكاهة في الخطابات السياسية. لماذا يستخدمها؟ هل استخدمها فقط في الملف الإيراني؟ لا، لنعم.

0: منذ البداية. ما زالت في أذهان يعني هو الرؤساء السابقين كل واحد أطلق عليه لقب، يعني جون نعسان،
1: صحيح،
0: هيلاري الفاسدة، وجد دائما لديه. هو يخاطب الأمريكيين بلغة بسيطة. يعد الرئيس الوحيد الذي تخلى عن البروتوكول السياسي في الخطابات. معروف بتاريخ الأمريكي بأنه الرئيس ريغان من أكثر الرؤساء الأمريكيين إلقاء نكات خلال الخطابات، لكن كان يريد تخفيف الوضع السياسي. بيل كلينتون عندما كان لديه قضية داخلية معروفة داخل الولايات المتحدة أيضا بدأ في هذا الأسلوب. لكن ترامب يختلف، ترامب يطلق الفكاهة بنوع من الجدية لكن فيها رسائل. يعني هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عن إيران بهذه الطريقة، موضوع القراصنة. هو تذكري عندما هدد بضرب البنية التحتية والطاقة، استخدم قال سيكون لدينا عملية قصف للمتعة، يعني يريد أن يقول لم يعد لديكم شيء في إيران، تم ضربكم، يعني إذا بدنا نروح نقصف سنقصف من باب النزهة لا أكثر ولا أقل. هذه رسالة أكثر. في موضوع القراصنة هو يرد على قرصنة الإيرانية للسفن اللي في الفترة الأخيرة ذهبوا وضربوا السفينة الهندية، وقبل ذلك هو يقول إذا كنتم أنتم قراصنة سنعلمكم كيف يمكن أن تكون القراصنة. إذن هو يرد على الخطاب. لذلك أقول بأنه ترامب من الرؤساء المتابع، يعني يصل له كل ما يقوله الإيرانيين. وبالمناسبة الإيران أخذت هذه المسحة على محمل الجد وأخذتها إلى الأمم المتحدة على اعتبار أنها اعتراف من ترامب بأنه يمارس القرصنة. وهم طبعا هذه مشكلتهم، مشكلة الإيراني بأنه ينسى ما قال بالأمس أو ما فعل بالأمس، ينسى ما يقوم به، ينسى عملية التدخل في الدول العربية، ينسى عملية ما يقوم فيه في بعض الدول أو القرصنة، ومن ثم تجديه يستدعي هذه الحالة. إذن هو نظرته للقانون الدولي لمصلحته، إذا كان هذا القانون يخدمني سأذهب معه، إذا كان ضدي أو العكس، يعرفني. فبالتالي ترامب من أكثر الناس اللي يلقي هذه الكلمات ويمازح. في هذه المرحلة عندما تحدث هو يعلم تماما بأنه يقول إحنا انتصرنا وخلصنا وأبلغ الكونغرس إنه الحرب انتهت. والبعض يعتقد بأنه الحرب خلاص انتهت، هذا ليس المقصود مما قاله. المقصود أنني قد أستدعي العملية العسكرية باسم آخر ولمدة 60 يوم، وسآتي مرة أخرى للكونغرس بعد 60 يوم. هذه ليست نهاية الحرب، لكن هذا أسلوب ترامب بالتعامل مع الآخرين. وأعتقد هذا الأسلوب يشكل حالة من الغضب لدى الإيرانيين، لأنه يخاطبهم وهو يعلم تماما الطريقة التي يعني يتعامل فيها الإيران.
1: أستاذ قرشي، يعني من هذا المنطلق، من هذه النبرة العالية التي يستخدمها الرئيس ترامب، كل التصريحات التي نسمعها بالداخل الإيراني من المسؤولين تنحصر بثلاث نقاط: تخفيض الإنتاج، سمعنا قبل قليل اعتراف رسمي، البحث عن بدائل عبر يعني الطرق وسكك الحديد وغيرها، والآن حديث عن ممرات سأفصلها مع أستاذ صالح بعد قليل، وأيضا موضوع الخيار العسكري الذي يبقى موجود على الطاولة في حال استمر الحصار لفترة طويلة. هل برأيك باستطاعة الإيران اليوم الإفلات هذه المرة من قبضة الضغط الأقصى أو أقصى من الأقصى الأمريكي؟
2: هو وصل، يعني الضغط آثاره وتداعياته واضحة للعيان. لا يوجد 60% من صادرات إيران اللي كانت تخرج عن طريق مضيق هرمز لم تعد هناك. إيران لديها 2 أو 3 شهور فقط إنه ميزانيتها تكون فيها يعني رقم مليار، سينتهي بعد 1 أو 2 شهر. ليش؟ لأنه تنتظر في العائدات اللي هي المبيعات بتاعت النفط للصين لم تدفع بعد أو في طريقة إلى الخزائن. طبعا لما نتكلم عن خزينة الدولة ونتكلم عن نظام العملة المشفرة وكذا، نظام معقد تستطيع من خلاله إيران أن تحصل فلوسها. لكن من ناحية أخرى 40%

0: اللي بيتحدث عنها برا يعني كل المعلومات الفنية تقول إنه السكة الحديدية لن تقدم أي يعني إنقاذ للنظام الإيراني، لأن السكة الحديدية التي تمر عبر تركمانستان وأوزبكستان هي لابد أن تغير. يعني أنت عندك القضيب هذا تبع السكة الحديدية، لابد أنه يتحول من مدينة إلى مدينة. لذلك نحن نقول إنه ما هو واضح دلوقت هذا النظام مقعد يعاني من أزمة عميقة، لكن الصراع داخل القوى المختلفة لغاية الآن، القوى المسيطرة على القرار هي التابعة للحرس الثوري، نعم، لمجتبى خاميني ولجليلي والمجموعات المتطرفة.
1: أستاذ حميد، وقتنا تقريبا يعني شارف على النهاية، ولكن هناك حديث عن بدائل بالداخل الإيراني، يقولون بأنه نحن استطعنا أن نتعامل مع الضغوط الأمريكية السابقة وخفضنا الإنتاج بولاية ترامب السابقة إلى 300,000. إلى أي مدى هذا الحديث يعني دقيق؟ وهل هم قادرين اليوم على فعل الشيء نفسه؟ وثانيا يتحدثون عن الممر الروسي والممر الصيني كبديل، إلى أي مدى هذا يعني نافع أم أنها فقط خطابات للداخل من باب الشعبوية؟
2: نعم، أولا الممرات هي طويلة جدا ومكلفة. نحن نتحدث عن إذا أرادت إيران نقل النفط عبر الشمال، أي من تركمانستان ثم كازاخستان ثم الصين، نتحدث عن مسافة 6,000 كيلومتر. هذا مكلف جدا، والتكاليف أصلا لا تغطي سعر المبيعات. يعني هذا من ناحية. من ناحية ثانية العقوبات، العقوبات نحن لأول مرة نشهد عقوبات حقيقية تستهدف الحرس الثوري وعصبه الاقتصادي بشكل مباشر من خلال محاصرة أسطول الظل. العقوبات في العقود السابقة كانت تؤذي الشعب الإيراني أكثر من الحكومة، لأن الحرس الثوري لديه شركاته وأساطيله ومؤسساته من خاتم الأنبياء وغيرها، يعني نتحدث عن مئات الشركات كانت تقوم باقتصاد مستقل يعتمد على التهريب، يعتمد على السوق السوداء، وبالتالي يمول نفسي بنفسي. الآن لأول مرة يستهدف بشكل مباشر، ولذلك يتوجع الآن الحرس الثوري. ولكن هناك صراع أيضا داخل المؤسسة. أنا أختلف مع من يقولون أنه ليس هناك صراع، صراع موجود، بدليل أنه أي انتقال في الحكم أولا بالضرورة يخلق نوع من الجدال والصراعات. حتى عندما علي خامنئي استلم كان هناك صراع إلى أن استقر الحكم من خلال تحالف رفسنجاني وخامنئي ومن حولهم. الآن أيضا هناك تيار يدعو، نستطيع أن نقول بأنه واقعي، يدعو للانحناء للعاصفة للحفاظ على النظام، تحدث عن قاليباف، بيزشكيان، عراقجي وغيرهم، وتيار آخر هو الأقوى وهو تحالف الأصوليين المتشددين مع الحرس الثوري، نعم، الذين أحدهم محمود نبويان النائب عنهم في البرلمان قال أنهم استطاعوا إقناع علي خامنئي بإيقاف المفاوضات لأنها ذهبت إلى مفاوضة الملف النووي وهو الخط الأحمر الأول بالنسبة لهم، لأنهم يعتقدون أن تنفيذ هذه الشروط الأمريكية أولا سيسلب النظام أوراق الرد لديه من النووي والصواريخ والأذرع والميليشيات وغيرها، وثانيا يفتح الباب لدخول الولايات المتحدة إلى داخل إيران سواء من خلال المفتشين أو من خلال اتفاقيات تجارية واقتصادية، وبالتالي يعتقدون أن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة سيؤدي إلى تغيير تدريجي للنظام من الداخل. لذلك يعارضون بشدة من يقولون بنظرية الانحناء للعاصفة.
1: سأختم معكم، ولكن أستاذ مجال، بلومبرغ شهر أمام إيران لانتهاء الساعة التخزينية، ما الذي سيحصل خلال هذا الشهر باختصار؟
3: كما قرأنا وتابعنا من المتخصصين في مسألة النفط بأنه الآبار إذا توقفت ستكون عودتها صعبة جدا، وسيكون هناك يعني تقريبا غياب كبير لإنتاج النفط، وتحتاج أيضا إلى صيانة وتحتاج إلى استثمار جديد فيها بشكل أساسي. هذه واحدة، هذه ستنهي واحد من أهم المصادر بالنسبة للنفط، خصوصا إذا توقف البير. تحتاج إلى شرح فني من المتخصصين فيها، لكن ما نعلمه بأنه إذا توقفت عمليات الإنتاج في الآبار سيكون إعادة تشغيلها لاحقا تحتاج إلى وقت كبير.
1: شكرا لك أستاذ صالح حميد، أستاذ محمود مجالي، وأستاذ أحمد قرشي، شكرا لكم. مشاهدينا تتابعونا، ولكن بعد الفاصل. تداعيات حرب إيران تصل إلى بريطانيا، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وإلغاء رحلات جوية.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، ومستحيل نستكشف. تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في بريطانيا ألغت خطوط بريطانية جوية رحلات جوية بسبب نقص الإمدادات ووقود الطائرات، وأكدت الحكومة البريطانية بأن الحكومة تسعى للحد من تأثير نقص وقود الطائرات، موضحة بأن شركات الطيران تتجه نحو تقليص المسارات مع تعميق الأزمة في مضيق هرمز. أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز بأنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل، كما قررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكاليف التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17,000 شخص إنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. وأضافت الشركة بأنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار الوقود، أي وقود الطائرات، خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. من جهته حمل وزير النقل الأمريكي إدارة بايدن مسؤولية تعثر شركة سبيريت إيرلاينز وإغلاقها بشكل نهائي، قائلا أن بايدن ووزير النقل السابق رفضا صفقة اندماج بين شركتي سبيريت وجيت بلو، والتي كان من المقرر ومن الممكن أن تسهم في إنقاذ الشركة وتحسين وضعها المالي.
1: Joe Biden and Pete Buttigieg, along with the Biden DOJ, decided that they did not want that merger to take place. And at the time, the Biden and Buttigieg DOJ bragged and said, as they canceled the option for this merger, that this was a victory for U.S. travelers who deserve lower prices and better choices. Now, many at the time said this was a disaster. This merger should have been allowed. And this today would indicate this is not better for travelers, this is not better for pricing, this is not better for competition. Actually, it's worse. We had an airline go down.
0: في تطورات مالي، استهدف الفيلق الإفريقي الروسي مجموعة من المسلحين خلال عملية استطلاع جوي نفذها في المنطقة، وهذه أول صور يكشف عنها عبر الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. الفيلق الإفريقي الروسي أوضح في بيان بأن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. وقال فيلق إفريقي الروسي بأن الوضع في مالي لا يزال صعب، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتعاون مع الجيش المالي. هذا ونقلت رويترز عن مسؤول قضائي في مالي بأن المجلس، أي المجلس العسكري، يحقق مع جنود يشتبه بتورطهم مع الانفصاليين وعناصر من الأزواد لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية. وتحدثت المصادر عن تنفيذ حملة اعتقالات أولية ناجحة، مؤكدة بأن البحث جار عن جميع منفذي الهجمات الأخيرة والجنود المتواطئين معه.

بعضهم. أما في آخر التطورات الميدانية فقد ذكرت مصادر أمنية بأن مسلحين وصفتهم بالمتطرفين أقاموا نقاط تفتيش حول العاصمة باماكو.

0: إلى السودان، حيث كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في إقليم دارفور عن أوضاع إنسانية قاسية يعيشها النازحون في الإقليم. وأوضحت المنسقية بأن ملايين النازحين في أطراف المدن يعيشون بين الحاجة والخوف بعدما أجبروا على مغادرة منازلهم والإقامة في خيام مهترئة. وأوضح البيان بأن الغذاء أصبح نادرا، حيث يتقاسم النازحون وجبات لا تكفي، إلى جانب استمرار المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها سيطرت على قرية في منطقة سومي الواقعة شمال شرقي أوكرانيا. كما ذكرت الوزارة بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 505 طائرات مسيرة خلال الليل. هذا وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم بمسيرة روسية استهدف حافلة في مدينة خيرسون جنوبي البلاد، متهمة موسكو بتنفيذ هجمات متكررة على مناطق مدنية قرب خطوط المواجهة. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بجر حليفتها بيلاروسيا للقيام بأنشطة وصفها بالعدائية ضد بلاده على الحدود، متعهدا بالدفاع عن سيادة أوكرانيا من أي ابتزاز خارجي.
1: شهدنا في الساعات الأخيرة نشاطا غير معتاد على طول الحدود الأوكرانية البيلاروسية وتحديدا من الجانب البيلاروسي. نتابع الوضع عن كثب ونحافظ على السيطرة الكاملة وسنتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة. أوكرانيا مستعدة للدفاع عن شعبها وسيادتها، يجب على الجميع إدراك ذلك، ولا سيما أولئك الذين يجرون إلى أي أعمال عدائية ضد أوكرانيا.
0: نشرت الولايات المتحدة والفلبين منظومة صواريخ مضادة للسفن في مقاطعة قرب تايوان، وذكرت رويترز بأن واشنطن ومانيلا استعرضتا منظومة NMESIS الصاروخية خلال مناورات عسكرية سنوية، موضحة بأن ذلك يأتي في إطار تعزيز قدرات الردع الساحلي وأظهار الجاهزية العسكرية في منطقة تعرف بتوتر عالي ومتصاعد بين الولايات المتحدة والصين على خلفية جزيرة تايوان. في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. مسؤول في البيت الأبيض يكشف بأن ترامب يريد استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق. مسؤول إيراني يقول إن إيران بدأت خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية مؤقتة لتجنب سقف التخزين. مع إعلان شركة سبيريت إيرلاينز وقف عملياتها، وزير النقل الأمريكي يؤكد العمل على إيجاد طرق للمحافظة على شركات الطيران المتضررة. بعد قرار البنتاغون بسحب القوات من ألمانيا، الناتو يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة الاستثمار في الدفاع. وفي مالي مسلحون متطرفون يقيمون نقاط تفتيش حول العاصمة باماكو، والسلطات تلاحق عسكريين يشتبه بضلوعهم في الهجمات. مشاهدينا، ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل.

0: وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مساءكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، وهذه عناوينها. الجيش الأمريكي يؤكد مواصلة حصار موانئ إيران ويتحدث عن امتثال 48 سفينة لأوامر تغيير.

0: المسار. إيران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط وتقول إن الخطوة تهدف لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. الصين تقول إنها لن تعترف بعقوبات أمريكا المتصلة بشراء النفط الإيراني وتؤكد أنها لن تمتثل لها. بعد قرار واشنطن بتقليص قواتها بألمانيا، الناتو ينتظر توضيحات، وبرلين تدعو الأوروبيين لاعتماد على أنفسهم بمسألة الأمن. سلطات مالي تلاحق عسكريين يشتبه بضلوعهم بالهجمات، والفيلق الأفريقي الروسي يقول إنه استهدف مسلحين متطرفين شمال البلاد. نبدأ ساعتنا من آخر التطورات المتعلقة بإيران، حيث نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورلينز ببحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. أشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. ترامب كان أكد أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية. نستمع.
1: I think we're doing a great job over there, actually, where we have the, you know, they use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it. Then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
0: إلى واشنطن الآن، ومعي من هناك مراسل عربية بيير غانم. بيير، أهلا بك معنا في هذه الساعة. طالما العنوان أمريكيا حصار الحصار اليوم، بيير، ما احتمالية لجوء الرئيس ترامب إلى حصار أمريكي طويل الأمد في مضيق هرمز وفي الموانئ الإيرانية تحديدا؟
2: الرئيس الأمريكي شرح مسألة مهمة يوم أمس، وهي إمكانية العودة إلى الأعمال العسكرية، لكنه لا يفضل ذلك بحسب ما قال. نحن عمليا أمام طريقتين من قبل الرئيس الأمريكي للضغط على الإيرانيين. حصار طويل الأمد، ونحن نعني هنا أسابيع وربما أشهر، إلى أن نرى ضغطا حقيقيا على القرار الإيراني وعودة الإيرانيين ليس فقط إلى طاولة المفاوضات، إنما للتجاوب مع مطالب الرئيس الأمريكي. من جهة أخرى، هناك عملية التهويل الدائمة بالخيار العسكري، وهناك قوات أمريكية كافية في المنطقة.
0: وبيير، بالحديث عن الخيار العسكري، لنفهم هذا التقاطع اليوم أمريكيا، عندما نسمع عن مغادرة USS جيرالد فورد المنطقة ومن ثم الحديث عن ضربات واستئناف الضربات العسكرية، كيف يستقيم هذا الأمر؟ هل هذا لإعادة تموضع أم فعلا هناك انسحابات وتراجعات لعملية عسكرية مختلفة ستكون إن تمت في الفترة المقبلة؟
2: نادين، من الضروري القول أنه عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية الضربات العسكرية منذ شهرين على إيران، كانت هناك حاملتا طائرات فقط. الآن لدينا ثلاث حاملات طائرات. ربما يكون السبب الأقرب للفهم، والأمريكيون لم يقولوا ذلك في بيان رسمي، هو أن حاملة الطائرات الجديدة بوش التي وصلت إلى المنطقة فتحت الباب أمام الحاملة فورد للانسحاب من المنطقة. فهذه الحاملة أي فورد أصبح لها في البحر، وهي تعمل في منطقة فنزويلا ثم في منطقة الشرق الأوسط لفترة قياسية، مقارنة مع الانتشار الذي حدث منذ الحرب العالمية الثانية. لذلك يجب النظر إلى مستوى القوات على أنه فائق الارتفاع في هذه المرحلة، والأمريكيون ربما يستطيعون القول بسهولة أن حاملتي طائرات تكفيان في هذه المرحلة.
0: بيير، لطالما انتهجت إدارة الرئيس ترامب سياسة الضغط القصوى فيما يتعلق بالعقوبات اقتصاديا مع إيران، خصوصا حتى في فترة ولايته الأولى. اليوم هل نحن فعلا أمام عقوبات من نوع مختلف؟ يعني هكذا يسوق لها. ما طبيعة هذه العقوبات المختلفة إن صح التعبير؟
2: هناك بعض الأشياء الجديدة، ولكن

0: تبقى هي حملة ضغط قصوى. الحملة الأولى هي التي بدأت بملاحقة السفن والناقلات الأمريكية حول العالم. هذا الأمر لم يحدث من قبل مع الأسطول أسطول الظل بشكل خاص الإيراني. ثانيا، هناك ملاحقة لمصافي النفط خصوصا في الصين وفي أي مكان آخر تستقبل الناقلات والنفط الإيراني، وهذا الأمر أيضا جديد. الموضوع الثالث وهو جديد بكل معنى الكلمة هو ملاحقة محافظ المال التي موجودة حول العالم، وهي محافظ من نوع جديد، هي ليست فقط أرصدة موجودة في البنوك، إنما هي نوع من العملات المشفرة التي تلاحقها الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى كل ذلك هناك الحصار البحري. هذه المجموعة من الإجراءات التي قامت بها إدارة ترامب هي بالفعل غير مسبوقة.
1: بيير غانم، شكرا جزيلا لك.
2: لا مفر لإيران، في الولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا، فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر، بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
1: أفادت شركة كابلر لتحليلات الشحن أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز شهدت انخفاضا حادا هذا الأسبوع. أوضحت الشركة أن معدل عبور السفن بمضيق هرمز انخفض إلى 7 فقط يوميا، مشيرة إلى أن من بين السفن 7 كانت 4 سفن مغادرة من الخليج العربي و3 سفن قادمة و3 أخرى كانت لها صلة بإيران. إلى ذلك، أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين، وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خطوة هذه خفض الإنتاج هي استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة. وبشأن جهود التهدئة، قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات

0: الامارات وانتقاد واشنطن للمقترحات الايرانيه يعززان احتمال عوده الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. أعرب إيرانيون عن مخاوفهم من احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما ذهب آخرون إلى التعبير عن غضبهم من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.
1: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
2: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيدا.
3: السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
4: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب، بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
0: معنا هنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في الشبكة العربية صالح حميد. أستاذ صالح أهلا بك معنا. أستاذ صالح، طهران تعيش تحت وطأة العقوبات منذ عقود، بالتالي تكيفت تأقلمت ربما نوعا ما، ولكن اليوم بالنظر إلى ما يقول المواطن الإيراني وتداعيات هذه الحرب، هل اليوم الاقتصاد الإيراني على شفا الانهيار فعلا؟
5: بطبيعة الحال، لأنه هذه المرة الحصار البحري مختلف عن العقوبات. العقوبات السابقة صحيح كانت تؤذي المجتمع الإيراني أكثر من الحكومة، لأنه الحرس الثوري كان يقوم بالالتفاف على هذه العقوبات، سواء من خلال أسطول الظل، من خلال مئات الشركات الوهمية التي أنشأها، ومن خلال أبناء المسؤولين الذين يحملون جنسيات وجوازات سفر من دول يشترون بها تلك الجنسيات من خلال استثمار مثل الدومينيكان والدول التي تمنح هكذا جنسيات، والتي تكشفت كثير منها خلال الأيام الماضية. هذه المرة الأولى الحصار يستهدف هذا العصب الاقتصادي للحرس الثوري، وبالتالي من هنا يأتي تأثيره المباشر على الاقتصاد، بالإضافة إلى بالطبع التأثير على الاقتصاد، على الصادرات والواردات، لأنه فعلا الآن نتحدث عن أنه الكثير من المواد التي كانت معدل التصدير مثلا تكدست في الأسواق.
0: واليوم رأينا يعني أولى ثمرات ونتائج ما حصل. صحيح. يعني تخفيض إنتاج النفط صار،
5: وبالمقابل هناك يعني شح في المواد التي تستوردها إيران مثل السلع الأساسية، ارتفعت أسعارها خاصة الدواء مثلا. يعني الكثير من المرضى الآن يشكون من أنهم لا يجدون الدواء الذي يريدونه، أو أنه يعني أسعار غالية جدا. بالإضافة إلى ذلك، المورد الأساسي للحرس الثوري هو النفط الذي كان يبيعه سواء بالتفاف العقوبات عن طريق الصين أو في السوق السوداء، هذا كله خنق. يعني هذا هو ما سبب أزمة كبيرة، يعني لأنه الحرس الثوري نحن لا نتحدث عن جهة عسكرية فقط، مؤسسة أصبحت هي دولة داخل الدولة تدير شبكة كاملة من المصالح.
0: ولكن أستاذ صالح، النظام الإيراني يتباهى دوما بأنه يملك النفس الطويل وأنه مستعد لهذه الحرب وحتى تداعياتها منذ عقود، وهو يحضر لهذه الأيام، ولكن مع هذه العقوبات ويضاف إليه هذا الحصار الأمريكي الذي قد يطول ويصبح طويل الأمد ولأشهر، وفق أيضا ما يتردد أمريكيا اليوم، إلى متى يمكن أن يصمد النظام الإيراني؟ وهل فعلا سيرضخ أمام هذا الضغط الحصار والضغط الاقتصادي القوي أمريكي؟
5: يعني كل الشعارات السابقة حول سياسة النفس الطويل والصبر الاستراتيجي وحرب الاستنزاف لم تعد يعني تعني شيئا أمام خنق اقتصاد أو شرعان اقتصاد الحرس الثوري. في السابق كانت هناك سياسات تهاون سواء من الدارات الديمقراطية في الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية التي كانت تغض النظر عن الكثير من يعني التهاك إيران والتفافها على العقوبات، وبالتالي كانت إيران تسير أمورها سواء من خلال تهريب أو من خلال تعامل مع دول مثل الصين وروسيا والهند وغير ذلك، التي لم تكن تلتزم كثيرا يعني تطبيق العقوبات. الآن الوضع مختلف، الآن نحن عمليا هناك قوات عسكرية تمنع السفن، بل العشرات من السفن أجبرت إلى العودة إلى السواحل الإيرانية. رأينا خلال الأسابيع الثلاث الماضية ونحن ندخل الأسبوع الرابع في الحصار البحري، وهذا بالمناسبة ما أحدث حتى انقساما في هرم القيادة الإيرانية، لأن عدد من يعني

0: يعني من يريد من يمكن أن نصفهم بالواقعيين يدعون إلى الانحلاء إلى العاصفة، أي أن يجب أن تقديم بعض التنازلات، وبالمقابل أولا لمنع الانهيار، وثانيا للحصول على بعض المكاسب.
1: طيب هذا كله ينعكس تداعياته على المواطن الإيراني أستاذ صالح. اليوم ما دقة الكلام عن تعويل على حدوث انتفاضة شعبية بأن يخرج الإيرانيون، خصوصا عندما يصبح المواطن الإيراني سيصل إلى مرحلة الجوع؟ هناك تسريح لعدد كبير من الوظائف والملايين حتى من الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب، وما تلاها أيضا من حصار والعقوبات التي ما زالت مستمرة ومتجددة.
0: نعم هذا وارد.
1: هل هذا وارد اليوم؟
0: وارد يعني احتمال كبير جدا، بالرغم أنه النظام يزيد من الإعدامات لهذا السبب، يعني يعدم مثلا شبان اعتقلوا خلال الاحتجاجات الماضية في يناير، وقبل يومين اعدم شاب كانت تهمته أنه أحرق يعني حاوية قمامة مثلا، أو شاب آخر في العشرينات ألقى حجارة على قوات الأمن التي كانت تقتل الناس بالنيران مباشرة. يتم حتى تصفية سجناء بتهمة أنهم تجسسوا لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، بالرغم أنه اعتقلوا خلال احتجاجات خلال السنوات الماضية سواء في يناير أو اللي قبلها، يعني تتذكرين كان هناك احتجاجات عارمة. صحيح. أيضا عام 2022 عام 2019. فهذا متوقع هذه المرة، ليس لأسباب سياسية أو لأسباب يعني تتعلق بمطالبات التغيير، لكن لأسباب معيشية نظرا لاستمرار هذا وتعنت الحرس الثوري والأصولي المتشددين الذين لا يريدون الذهاب إلى التفاوض والاستمرار بالتصعيد.
1: صالح حميد شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: نحن لدينا المزيد بعد الفاصل وفي هذه النشرة. حرب إيران تضغط على الملاحة الجوية، شركة سبيريت إيرلاينز للطيران الاقتصادي تنهي أعمالها بعد إعلان الإفلاس. ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي ينذر 9 بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء مجددا، ويتحدث عن تدمير بنى تحتية لحزب الله.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: نتابع معكم من برلين، والتوتر الجديد مع واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الألماني على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء، لكنه أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا وخاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنية التحتية لديها. رد الفعل الألماني يأتي بعد أن أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. تبعا لذلك كشفت المتحدثة

0: تحدثت باسم حلف شمال أطلسي أليسون هارت عن وجود تواصل مع واشنطن لفهم تفاصيل قرارها الأخير بشأن وضع القوات في ألمانيا. وأشارت المتحدثة باسم الناتو إلى أن قرار واشنطن المتعلق بسحب قوات من ألمانيا يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة استثماراتها الدفاعية في المرحلة المقبلة. كما أكدت في تصريحاتها على أن حلف الناتو لا يزال قادرا على توفير الردع والدفاع ومواجهة كل التهديدات المستقبلية التي يمكن أن تطال دول الحلف.
1: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة، مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها. والبداية كانت من ألمانيا، 5000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36,000 خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها، وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68,000 عسكري في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12,662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10,000 جندي معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
0: أرحب بضيفي من مدينة بون الألمانية، الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. أستاذ جاسم، أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. ماذا يعني بالنسبة لألمانيا تخفيض القوات الأمريكية التي كانت ركيزة في السياسة الأمنية الألمانية في ظل تنامي التهديد الروسي اليوم؟
2: هذا يعني بأن هنالك مرحلة جديدة ما بين ضفتي الأطلسي وتحديدا ما بين ألمانيا والولايات المتحدة، وهذا يعني بأن على ألمانيا تحديدا وكذلك دول أوروبا أن ترتقي في الأمن والدفاع الذاتي من خلال زيادة الإنفاق وكذلك من خلال صندوق الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة التي تعزز الصناعات العسكرية. ما عدا ذلك هنالك خطة واسعة في ألمانيا إلى تحويل الصناعات المدنية مثل صناعة السيارات إلى الصناعات العسكرية. ما عدا ذلك يجد أنه توزيع ميزانية الدفاع في ألمانيا هي بدأت ربما هو موضوع أيضا أساس، أين يتم توزيعها؟ هل سوف تكون أسلحة تقليدية أو يتناسب مع تطورات الحرب الهجينة؟ فإذا هو تحدي إلى ألمانيا ويجب أن ترتقي في مسؤولية الأمن والدفاع.
0: نعم أستاذ جاسم، يقول أيضا ميرس وأنت ما أشرت إليه في بداية كلامك فيما يتعلق بزيادة قدرة الإنفاقية اليوم على المؤسسات العسكرية في ألمانيا وحتى في أوروبا تحديدا، ميرتز لديه أيضا رؤية لتحويل الجيش الألماني إلى قوة تقليدية ستكون الأكبر وجاهزة لأي حرب في السنوات المقبلة. هل كل هذه الأمور التي تتخذها ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام كافية لسد هذه المظلة الأمنية الأمريكية التي كانت؟
2: من الصعب جدا أن تسد ألمانيا وكذلك دول أوروبا وأبرزها فرنسا وحتى بريطانيا الدول النووية، أجد أنه من الصعب أن تسد الفراغ الاستراتيجي إلى الولايات المتحدة، وهذا ربما يتعلق في عدة

0: أسباب. أبرزها أنه ميزانية هذه الدول هي لحد الآن الإنفاق العسكري لا يتجاوز 3 إلى 4%، وخاصة إذا تحدثنا عن ألمانيا. الكثير من الدول وحتى قاطرة ألمانيا الاقتصادية تعاني من الكثير من الأزمات، وأجد أنه التهديدات أيضا الروسية المحتملة هي ما زالت قائمة، وهذا يعني بأن المظلة الأمنية الأمريكية باتت ضرورية. لكن ممكن أن تبحث في المرحلة القادمة أو في المستقبل ربما القريب خلال 5 سنوات عن مظلة أمنية أوروبية خاصة في المجال النووي، ممكن أن تكون حماية نووية فرنسية، حماية نووية بريطانية بالتنسيق والتعاون العسكري مع ألمانيا. لكن رغم ذلك أجد أنه تبقى فراغ استراتيجي أمام روسيا.
1: ما زالت ألمانيا تطالب حتى في هذه الأثناء توضيحات من الجانب الأمريكي. هل تعتبر أستاذ جاسم بأن هذه الخطوة هي توبيخ سياسي مؤقت أم بداية لنهاية التزام الأمريكي طويل الأمد في القارة العجوز؟
0: الاثنين، هو عقوبة إلى ألمانيا، وفي نفس الوقت هي انتهاء مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لحد الآن كانت الولايات المتحدة تمنح الفرصة إلى دول أوروبا بأن تقوم بالتنمية الاقتصادية مقابل أن تقوم الولايات المتحدة بالحماية. فإذا غادرت أمريكا الولايات المتحدة هذه السياسة، وعلى أوروبا أن تقوم بالإنفاق العسكري والدفاعي، وكان هذا ربما سبب الخلاف ما بين ضفتي الأطلسي. ترامب يريد دول تابعة أكثر مما تكون شريكة، لكي أيضا ليس فقط تابعة، لكن هو يطلب منها أن تكون تؤمن في استراتيجية الولايات المتحدة وخوض الحروب.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر من مدينة بون الألمانية، الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. بالعودة إلى الحديث عن التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. أضاف المسؤول الصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. إلى ذلك، رفضت الصين الامتثال لعقوبات أمريكية على شركات ومصاف تعتمد على النفط الإيراني، معتبرة أنها تنتهك القانون الدولي. وقالت وزارة التجارة الصينية في قرار أن العقوبات الأمريكية ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها، موضحة أن الإجراءات تقيد أنشطة الشركات بشكل غير مبرر في وقت تعد فيه بكين من أبرز المشترين للنفط الإيراني عبر مصاف خاصة بأسعار مخفضة. أعلنت شركة MSC لشحن الحاويات بدء تشغيل مسار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. وقالت الشركة إن رحلات سفنها من أوروبا ستنطلق عبر البحر المتوسط وقناة السويس وصولا إلى ميناءي جدة والملك عبدالله السعوديين على البحر الأحمر. وأضافت الشركة أنها ستنقل البضائع بعد ذلك عبر شبكة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي السعودي خارج مضيق هرمز. من مضيق هرمز إلى باريس تبدو المسافة بعيدة، ولكن الأزمة وصلت بالفعل إلى المزارعين، الصيادين، الخبازين والحرفيين عبر طريق واحد هو الوقود. ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن تداعيات الحرب في إيران والتوتر في الشرق الأوسط دفعت أصحاب مهن متأثرة للاحتجاج.
2: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز. فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
3: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا.

0: لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.
1: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
2: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم. في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته، وهذا يثير الخوف. نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
1: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح بل بالبقاء كما يقولون. فديدهوك العربية، باريس.
3: حمل وزير النقل الأمريكي إدارة بايدن مسؤولية تعثر شركة سبيريت إيرلاينز وإغلاقها بشكل نهائي، قائلا أن بايدن ووزير النقل السابق رفضا صفقة اندماج بين شركتي جيت بلو وسبيريت إيرلاينز التي كان من الممكن أن تسهم في إنقاذ الشركة وتحسن وضعها المالي.
4: Joe Biden and Pete Buttigieg, along with the Biden DOJ, decided that they did not want that merger to take place. And at the time, the Biden and Buttigieg DOJ bragged and said, as they canceled the option for this merger, that this was a victory for U.S. travelers who deserve lower prices and better choices. Now, many at the time said this was a disaster. This merger should have been allowed. And this today would indicate this is not better for travelers, this is not better for pricing, this is not better for competition. Actually, it's worse. We had an airline go down.
5: هذا هو الإقلاع الأخير لطائرات سبيريت إيرلاينز الشهيرة بلونها الأصفر، شركة اعتادت إرضاء محبي السفر باعتبارها إحدى أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكية، لكن الصدمة أنها ستبقى هنا واقفة لأجل غير مسمى.

0: 34 عاماً في السماء، أما الآن فحطت رحالها في المدرج مع إنهاء عملياتها بالكامل. أنهكتها الديون وأثقلتها أسعار الوقود، وهنا كانت الضربة القاضية لتصبح أول ضحية تخرج من السوق بهذا الشكل منذ عقدين بالولايات المتحدة. إغلاقها بهذا الشكل جاء بعد فشل خطة الإنقاذ وتراكم خسائر لم تعد قابلة للاحتواء. فضائقة سبيريت وصلت حتى البيت الأبيض مع طرح خطة بقيمة 500 مليون دولار، ولكن لم يفلح أحد في نجدة الشركة التي كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في أمريكا. إذن صحيح أن سبيريت مرت بأزمات متتالية في الأعوام الأخيرة بديون مليارية، ولكن وقع أزمة الوقود كان أقسى من أن تتحمله شركات مثل سبيريت. ترنحها بدأ مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في إيران، ليصبح الوقود ثاني أكبر عبء مالي بعد الأجور في شركات الطيران. لكنها لم تستطع نقل كامل هذه الكلفة إلى المسافرين، وكانت الضربة الأقصى من نصيب شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديداً. ففي هذا النموذج تعتمد المعادلة على أسعار منخفضة وهامش ربح ضيق، وأي ارتفاع مفاجئ في التكاليف يعني خروجاً مدوياً من السوق. وهذا ما حدث مع سبيريت التي لم تعد قادرة على التحليق في سماء ترتفع فيها الكلفة أكثر من أي وقت مضى.
1: إلى جبهة لبنان، حيث عقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على الميكانيزم جنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية. هذا

0: الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من لجنة الميكانيزم وتطوير عملها. كما تم تأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه في المرحلة الراهنة. أما ميدانيا، جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي جدد التحذير لسكان 9 قرى في جنوب لبنان، وقال المتحدث إن القرى المعنية بالإخلاء هي عدة قرى من بينها جبشيت وعبا وكفر جوز وحروف ودوير ودير الزهراني وحبوش. وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل والانتقال إلى أراض مفتوحة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ نحو 50 غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير ما يقارب 50 بنية تحتية في عدة مناطق. أوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات قيادة انطلقت منها عناصر حزب الله إلى جانب مبان مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى. إلى مراسلة العربية غنوة يتيم، أهلا بك معنا. غنوة، ما الذي يجري في الجنوب اللبناني خلال الساعات القليلة الماضية؟
1: يوم جديد من التصعيد الميداني في جنوب لبنان يشبه الأيام الماضية التي عاشتها القرى الجنوبية. اليوم أيضا كان هناك كما ذكرت إنذار بالإخلاء لتسعة قرى، ولكن هذه المرة من ضمن تلك القرى كان هناك 3 قرى جديدة، أي بما معنى هناك 6 قرى سبق وتم إنذارها في الأيام الماضية، و3 قرى جديدة أضيفت اليوم إلى القرى التي طلب من أهلها مغادرة القرية والابتعاد على مسافة 1000 متر عن تلك عن هذا المكان إلى أراضي مفتوحة. هذه القرى كانت الجديدة هي دوير ودير الزهراني وقعقعية الجسر التي طلب من أهلها للمرة الأولى المغادرة. حتى الآن كما ذكرنا هناك كان خلال الأيام الماضية بعد موضوع الهدنة كان هناك 7 مرات كان هناك فيها إنذارات للأهالي لعدد من القرى. الخط الأصفر أو عدد القرى التي يمنع على الجنوبيين العودة عليها هي 55 قرية، ولكن مع الإنذارات المتكررة عدد تلك القرى تخطى 100، أين هناك 104 قرى تقريبا لم يعد بإمكان الجنوبيين العودة إليها، علما بأن بعض الأهالي في تلك القرى التي تنذر خاصة في شمال الليطاني يرفضون المغادرة ويبقون رغم حدوث غارات عليها. من ضمن القرى اليوم كان هناك قرى استهدفتها الغارات لأكثر من مرة، مثل قرية دوير، مثل قرية عبا في قضاء النبطية، وأيضا كان هناك غارات بالطيران الحربي على قرى لم تكن قد شملها الإنذار في قضاء بنت جبيل وأيضا في قضاء سور. يعني أكثر من 40 غارة، وربما العدد يكون أكبر خلال هذا اليوم، علما بأنه يوم الخميس الماضي كان هناك العدد الأكبر من الغارات منذ الهدنة، وصل عدد الغارات حينها إلى 70 غارة، واليوم أيضا كان هناك عدد كبير من الغارات. وزارة الصحة كانت قد حدثت عدد القتلى وبينهم من ضحايا مدنيين من الأطفال والنساء، وصل عدد القتلى إلى 2160 تقريبا، عفوا إلى 2660 تقريبا، أي بأن عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال 24 ساعة الماضية وصل إلى 41 قتيل، وهذا أيضا هو عدد مرتفع مقارنة مع الأيام السابقة في الهدنة.
0: غنوة، دائما سنكون معكم في كل ما هو جديد فيما يتعلق بالتطورات الميدانية. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات. غنوة يتيم. أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان موافقة على خطة قدمها الوسطاء للمضي في اتفاق غزة. أكدت الفصائل الفلسطينية تأييدها الدخول في مفاوضات جادة حول خطة الوسطاء بعد التوصل لاتفاق مقبول بما يضمن تثبيت وقف النار. كما أيدت نقل حكم قطاع غزة للجنة وطنية بكافة الصلاحيات. وأوضحت أن التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني وفي سياق ترتيبات أمنية ضرورية تضمن الأمن للطرفين. هذه نشرة مستمرة، وماذا فيها بعد الفاصل؟ الفيلق الأفريقي الروسي ينشر

طول عملياته ضد المتطرفين ومقاتلي الأزواد شمال مالي. ولدينا أيضا في السودان تفاقم معاناة النازحين في إقليم دارفور.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: في تطورات مالي، استهدف الفيلق الأفريقي الروسي مجموعة من المسلحين خلال عملية استطلاع جوي نفذها في المنطقة. هذه أول صور يكشف عنها الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. الفيلق الأفريقي الروسي أوضح في بيان أن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. وقال فيلق أفريقيا الروسي إن الوضع في مالي لا يزال صعبا، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتعاون مع الجيش المالي. هذا ما نقلت رويترز عن مسؤول قضائي في مالي أن الجيش والمجلس العسكري يحقق مع جنود يشتبه بتورطهم مع الانفصاليين وعناصر من أزواد لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية. تحدثت المصادر عن تنفيذ حملة اعتقالات أولية ناجحة، مؤكدة أن البحث جار عن جميع منفذي الهجمات الأخيرة والجنود المتواطئين معهم. أما في آخر التطورات الميدانية في مالي، فذكرت مصادر أمنية بأن مسلحين وصفتهم بالمتطرفين أقاموا نقاط تفتيش حول العاصمة باماكو.
1: تم السيطرة على بعض المواكب من مواكب العدو.
2: وصلوا إلى قلب المعسكرات والثكنات. هذا التحرك دفع قوات الجيش المالي وفيلق إفريقيا المنسحبة من تيساليت ومعسكر أمشيش إلى التجمع في أنفيف وأجهلوك تمهيدا لانسحاب كامل من كيدال باتجاه غاو. والآن لم يعد واضحا إلى أين تمضي الأوضاع في مالي، فمناطق السيطرة تغيرت مع تطور الأحداث المتسارعة. في الشمال يسيطر تحالف جبهة تحرير آزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة بشكل شبه كامل على ولايتي تاودني وكيدال، وهما أكبر ولايات إقليم آزواد الخمس. وعلى أطراف مركز ولايتي غاو وتمبكتو تدور المواجهة بين الجيش والجماعة المسلحة، فيما تحاصر جماعة القاعدة مدينة ليرة قرب الحدود مع موريتانيا. وفي الشمال الشرقي تنشط داعش في ولاية مينيكا المحاذية للنيجر مع وجود للجيش المالي هناك. أما في الوسط والجنوب فتنشط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمختلف كتائبها، وتخوض اشتباكات ومناوشات مع الجيش المالي وحليفه فيلق إفريقيا الروسي في أكثر من موقع. في العاصمة باماكو تبدو السلطة وكأنها تحاول استعادة توازنها وإعادة ترتيب صفوفها، لكن على مشارف المدينة نقاط تفتيش أقامها مسلحون على عدة طرق رئيسية وهددوا بفرض حصار كامل عليها بحسب ما نقلت رويترز عن 5 مصادر. أما فيلق أفريقيا فرغم انسحابه من عدة مواقع في الشمال فقد بدأ أكثر نشاطا في اليومين الأخيرين، إذ أعلن استهداف مجموعة من المسلحين قرب قرية في إقليم كوليكورو خلال عملية استطلاع جوي.
0: أذهب الآن إلى باريس ومعي من هناك الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد محمد مولود رمضان. سيد محمد أهلا بكم معنا في هذه الساعة على العربية. تتحدث

0: تقارير بوضوح، تقارير دولية عن تنسيق عمليات غير مسبوق بين جبهتكم، جبهة تحرير أزوات، وبين جبهة وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين. بصفتكم جبهة تطالب بحق تقرير المصير، كيف تبررون للمجتمع الدولي والعالم هذا التقاطع الميداني فيما بينكم وبين جماعة إرهابية اليوم؟
1: أولا، هو ليس بتقرير، هو بيان صادر عنا نحن في جبهة تحرير أزواد عن قيامنا بعمليات يعني بتنسيق تكتيكي مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في إقليم أزواد. أولا، نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. طيلة 3 سنوات الشعب الأزوادي تلقى لأكبر وأبشع جرائم في حقه منذ أن يعني تم استغلال الدولة المالية، يعني تم تشريده إلى دول الجوار، تم تدمير المدن بأكملها، مراكز الصحية، المدارس، تسميم الآبار، قصف جوي على الساكنة من أطفال ونساء تحت الخيام. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في بامكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر. ولن نرى ولن نسمع أبدا أي بيان يستنكر هذه الجرائم. ولماذا اليوم الذي تحمل الأزواديين، أتكلم عن الشعب الأزوادي، هو من تحمل المسؤولية وقام بتنظيم صفوفه ونسق بين أبناء أزواد خاصة لمواجهة هذا العدو وطرده، لتحرير جميع التراب الأزوادية،
0: سيد محمد،
1: الشعوب الأزوادية المتواجدة في المخيمات تعاني من نقص في المساعدات.
0: سنتحدث عن كل هذه النقاط،
1: هذه المدن،
0: ولكن حتى يفهم المشاهد نقطة نقطة. نعم. حتى يفهم المشاهد، اليوم تتحدث عن المظلومية بصفتكم. نعم. اليوم عن مظلومية ما يعانيه الناس وأيضا ما يطالب به جبهة تحرير أزواد، ولكن أنت تحدثني عن الماضي، أريد أن تحدثني عن الحاضر اليوم. هل أنتم حلفاء القاعدة، حلفاء الإرهاب في الميدان؟
1: أنا لا أتحدث عن الماضي، أنا أتحدث عن ازدواجية المعايير اللي ما تسمى بالفرنسية لا بوليتيك دي ديبوا دي ميزير. قلنا أن كان في تحالف إرهابي ونحن نواجهه اليوم، يعني نحن نواجه الفيلق الروسي وهم مجموعة فاغنر معروفين إرهابيا. لماذا العالم لا يتكلم عن تحالفهم مع الحكومة بامكو؟ نحن في أزواد، جبهة تحرير أزواد، مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات. بالتالي نحن جبهة نتحمل مسؤوليتنا كمطالبنا معروفة، وجبهة نصرة الإسلام والمسلمين لها مطالبها معروفة.
0: يعني سيد محمد، في تحالف
1: لتفادي المشاكل بيننا.
0: شو ما كيف تسمون هذا التحالف؟ هل هو تحالف ضرورة، تنسيق؟ تمام، تنسيق تكتيكي فيما بينكم وبين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
1: هو تحالف. نعم نعم، لكي أشرح لكي يفهم المشاهد، نحن اليوم في أزواد، يعني جبهة نصرة الإسلام والمسلمين، كل من فيها من يحمل سلاح هم أزوادين من أبناء نفس القبائل التي نحن منها، ونتشارك الأرض، وعندنا قاسم مشترك هو العدو الذي أمامنا لا يفرق بيننا، مثل فاغنر والجيش المالي. بالتالي كانت فيه مبادرة قاموا بها شيوخ القبائل والقضاة في المنطقة لكي تقارب وجهة النظر، أولا لتفادي المشاكل بيننا وجبهة النصرة، لأن كان فيه معارك دائما بيننا، وثانيا لكي نجد الوقت وننسق فيما بيننا لمواجهة العدو الذي وجوده يعني وحربه علينا يعني هي تحدد، يعني هي في حد ذاتها يعني ضد يعني وجودنا نحن، يعني اليوم نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي
0: حرب الوجود هذه ومطالبكم.
1: لا أعرف لماذا
0: مطالبكم حق تقرير مصيركم. هل اليوم الثمن الذي تدفعه جبهة تحرير أزواد هو الارتهان لأجندة الجماعات المتطرفة من أجل تحقيق مآلاتها فيما تريده في شمال مالي تحديدا؟
1: نحن ما زلنا متمسكين بمطالبنا في حق تقرير المصير.

نحن نتكلم باسم شعب، عندنا منظمات مدنية، عندنا منظمات نسائية، عندنا هيئات شبابية، نحن لسنا إلا ناطق رسمي باسم هذا الشعب الذي يعاني. إذن نحن مطالبنا متمسكين

0: دولي مع الأسف دائما يأتي عندما تشعل النيران، ولا يأتي ولا يعرف ما هو أسباب الذي أشعل هذه النيران. يعني مشكلتنا ذو أبعاد سياسية، وعلى كل من يهمه الأمر أو سوف يكون له تدخل في القضية الأزوادية، لأننا نحن قلنا عدة مرات كنا ضحية الجرائم مدة 3 سنوات ولن نسمع من أي دولة ولا من أي منظمة حتى إدانة. اليوم من يهمه الأمر أو من ينوي تدخل في قضية أزواد لازم أولا أن يعرف أنها قضية سياسية منذ حوالي 1958 ولا تعالج إلا بأمور سياسية. وأعيد وأكرر أن ما دامت فيه القضية الأزوادية عالقة بدون حلول سياسية على مستوى تطلعات الشعب الأزوادي ستكون دائما فوضى وعدم استقرار في المنطقة.
1: سيد محمد، يعني أنت تتحدث بأنه العالم وتريدون أن تسمعوا صوت العالم فيما يتعلق بقضية محقة كما تصفها، ولكن اليوم كيف سيثق بكم العالم وحتى الناس عندما تتحالفون مع جماعات متطرفة وأن تزيدوا الفوضى فوق الفوضى الموجودة أصلا، فوضى الإرهاب في أفريقيا؟
0: نحن هدفنا هي ليست الفوضى، وهدفنا ليست الحرب بحد ذاتها. نحن عندنا مطالب سياسية، ونحن في دفاع عن أنفسنا وعن أهالينا وعن ديننا وعن عرضنا. العالم جميعا يعرف بكل يعني تكوناته، إن كانت مجلس الأمن الدولي وإن كانت منظمة حقوق الإنسان أو إن كانت الأمم لوني يعني الأمم المتحدة كانوا متواجدين معنا في مسار السلم والمصالحة ما سمى باتفاقية الجزائر، والتزمنا بها طيلة 8 سنوات وتمسكنا بها حتى آخر دقيقة. إذن نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب. الجماعة في بومكو، انقلابيين بومكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. أتريدون أن نتكي ونسلم أمورنا وأن يعني يقوموا بما يسمى بسياسة الأرض المحروقة ولا نتحرك؟ علينا أن نعمل لوجود وسائل لكي نفرض وجودنا وندافع عن العائلات وعن النساء وعن الأطفال وعن الدين وعن العرض، لأننا نحن انتهكت حرماتنا وانتهكت يعني مقدساتنا، وبالتالي اليوم نحن في حرب، يعني مواجهة عدو فرض علينا حرب، وليس لنا خيار إلا تحرير أرضنا ونتعامل مع جميع العالم. ليس لنا مشكلة مع أي دولة، ومطالبنا محلية هي حق الأزواديين في تقرير المصير. ليست لنا مشكلة مع دول الجوار ولا حتى من شن علينا حرب مثل روسيا وتركيا. يعني بالنسبة لنا نهم يعني نعطيهم نعترف لهم يعني نحسب لهم يعني كل اعتذارات. مهم أن يتركونا وشأننا، لأننا عندنا قضية سياسية ولازم لها من حلول سياسية. الحرب ليس هو هدف
1: سيد محمد
0: لنا في حد ذاته.
1: اليوم أنتم كجبهة تحرير أزواد
0: تمام عن حقوقنا،
1: كجبهة تحرير أزواد، ما الضامن الوحيد الذي تقدمونه اليوم وتقدم الجبهة لتثبت أنها ليست وجها آخر للتطرف في أفريقيا وأنها لا تزال تلتزم بحدود العمل السياسي الوطني كما تريد؟
0: وما هو الدليل الوحيد الذي يستطيع أحد يعني أن يثبته أننا نحن يعني لسنا حركة نطالب بحقوقنا سياسية؟ نحن حتى الآن لن نغير شيء يعني في أجندتنا، لن نغير شيء في مشروعنا السياسي. نحن لسنا جبهة، يعني نحن لسنا جماعة مسلحة فقط، نحن شعب، نحن منظمات إنسانية، نحن هيئات شبابية، نحن نتكلم ونحارب من أجل شعب، لسنا يعني مجموعة مسلحة من أجل الحرب. لا، نحن لا نريد الحرب. بالتالي يوم يعني في أرض لازم علينا الدفاع عنها من أجل يعني كما قلنا تهيئ رجوع عشرات أو مئات العائلات متواجدة الآن في الصحاري، مئات العائلات متواجدين في مخيمات اللجوء يعني هربوا وتركوا مدنهم وقراهم. بالتالي نحن هدفنا الأول والأخير هو تحرير هذه الأرض والسماح لأهلها بالرجوع والعيش بالكرامة. ليست لدينا أي أمور تطرف أو ليست لدينا أي مشكلة مع دول الجوار وليست
1: طب ولكن دول الجوار أيضا قلقة يا سيد محمد،
0: مشكلة سياسية،
1: لأنه حتى في حركات نزوح يعني تذهب تنزح باتجاه موريتانيا وحتى
0: نتفهم
1: الجزائر الحدودية. ولكن هل لديكم أنتم كجبهة تحرير أزواج مشروع سياسي لبناء مؤسسات في البقع الجغرافية حيث أنتم لا أن تظلوا كسلطة أمر واقع عسكرية متواجدة هناك؟
0: بالطبع بالطبع، نحن عندنا مشروع سياسي، وكل من يهمه الأمر يستطيع أن يدخل معنا.

0: في اتصال، يعني مشروع سياسي على المستوى بالنسبة لنا هو كيف تم تسيير المدن. نحن حتى اليوم لما تم تحرير مدينة كيدال سلمناها لمجلس مدني هو الذي يسير شؤونها، وكل من يحمل السلاح خارج المدينة ستكون في شرطة عادية لتسيير شؤون العامة. بالتالي نحن هدفنا هو ليس بتسيير الشؤون العامة، هدفنا هو تحرير هذه الأرض وعلى الأزواديين، والشعب الأزوادي هو من يقرر كيف سيتم تسييرها وكيف الكيفية التي يعني يريد بها أن تحكم. لسنا نحن من يحمل السلاح، هو من يفرض هذه الأجندة. الشعب الأزوادي الذي نحارب من أجله هو من يقوم بهذه الأمور.
1: سيد محمد، باماكو تتهمكم بالخيانة العظمى والتحالف مع الإرهاب. اليوم في ظل هذا الشرخ الدموي فيما بينكم، هل لا تزالون تؤمنون بوحدة مالي بصيغة ما، فيدرالية مثلا؟
0: نحن أيضا نتهمها بالخيانة العظمى والتحالف مع إرهاب فاغنر، لأنهم هم من خانوا وهم من خرجوا اتفاقية السلم والمصالحة التي تم توقيعها يعني في الجزائر، وهم من يعني شن حرب عالمية على كل دول الجوار، وهم من شن علينا نحن الحرب. بالتالي نحن أيضا نتهمهم بالخيانة والتحالف مع منظمة إرهابية معترف بها دوليا على من يقولون أنه شعبهم. نحن ندافع عن هذا الشعب من الذي يعني يقولون هم أنه شعبهم، ونحن ندافع عنه. بالتالي من الخاين هم انقلابيين بمكو اليوم، ومن يعني أجلبوا مرتزقة الروس للمنطقة وأشعلوا النار في المنطقة، ولهم عداء مع جميع دول الجوار، وسببوا محاولة انقلابات في جميع دول الجوار. إن كان فيه إرهاب اليوم موجود، هم مجموعة الانقلابية التي موجودة في بوماكو والتي أجلبت مرتزقة فاغنر.
1: ولكن سيد محمد، أنت تتحدث عن إرهاب فاغنر فيما العالم يتحدث ووجهة نظرهم تتحدث عن إرهاب الجماعات المتطرفة والتي تحمل الفكر المتطرف والجماعات إرهابية بكل معنى الكلمة، تتحالفون معها اليوم في منطقة أزواد وفي شمال مالي لتحقيق مآلاتكم، فبالتالي هناك من يصفك بأنكم جسد واحد برأسين.
0: ماذا سأقول لك؟ أنا لا أقول لك إلا بما نشعر به نحن من الألم طيلة هذه الثلاث سنوات التي نفذت فينا. إن كان العالم له يعني ازدواجية المعايير كما قلت بما يسمى بالفرنسية لا بوليتيك دي بوا دي ميزير، هذا شأنه. ونحن يعني الشيء الذي نعرف أننا نحن لسنا بإرهاب ولسنا ولا نرى أن فيه أكثر تطرف وإرهاب من جماعة فاغنر. نحن هدفنا كما قلنا وأعيد وأكرر، وكل من يريد وكل من يهمه الأمر أن مطالبنا هي سياسية، هي أن يعيش الشعب الأزوادي أن ينيل حريته ويعيش بأمن واستقرار في أرضه، لا نريد أكثر من ذلك.
1: شكرا جزيلا من باريس.
0: الشعب الأزوادي هو له الكلمة الأخيرة.
1: تفضل سريعا.
0: الشعب الأزوادي هو الذي له الكلمة الأخيرة أن يختار كيفية الشعب الأزوادي هو له الكلمة الأخيرة أن يختار كيفية تسيير شؤونه وأن يدار وأن يكون أن يقام الحكم.
1: شكرا جزيلا. ناطق رسمي باسم جبهة تحرير أزواد محمد المولود رمضان. شكرا أستاذ محمد، انتهى الوقت، بقي دقيقة لنهاية هذه النشرة. أنا أشكر كل من تابعنا في هذه الساعة، وبعد قليل ستكون معكم زميلتي ليال اختيار. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والبداية مع العناوين. واشنطن تشدد خناقها البحرية على الموانئ الإيرانية، عشرات السفن تغير مسارها امتثالا لأوامر البحرية الأمريكية. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط. اجتماع استثنائي بين قائد الجيش اللبناني ورئيس لجنة الميكانيزم لبحث الاستقرار

0: والوضع الأمني في لبنان. فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي يكشف لا تقدم في التحقيقات رغم مرور 90 يوما على اغتياله. نبدأ مشاهدينا هذه الساعة من آخر التطورات المتعلقة بإيران، حيث نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS New Orleans ببحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وبأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. ترامب كان قد أكد بأن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية، فلنستمع لما قال.
1: I think we're doing a great job over there actually, where we have the, you know, they use the Hormuz Strait as a weapon for many many years. They said they'll close it, so they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business.
0: أفادت شركة كابلر لتحليلات الشحن بأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز شهدت انخفاضا حادا هذا الأسبوع، وأوضحت الشركة بأن معدل عبور السفن بمضيق هرمز انخفض إلى 7 فقط يوميا، مشيرة إلى أن من بين السفن 7 كانت 4 سفن مغادرة من خليج العربي و3 سفن قادمة و3 آخرين لها صلة بإيران. أعرب إيرانيون عن مخاوفهم من احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما ذهب آخرون إلى التعبير عن غضبهم من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.
2: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
3: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيداً.
4: السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
5: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب، بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
0: من واشنطن ينضم إلينا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري، أهلا وسهلا بك. أستاذ مايك، يعني على ما يبدو بأن الرئيس ترامب سيكمل بموضوع الحصار، ولكن هناك كثير من الشكوك إلى أي مدى ممكن أن يعني يؤدي هذا الحصار إلى انهيار إيراني سريع. هل ممكن أن نرى ضربات عسكرية بعد أسبوع أو أسبوعين؟
6: من دواعي سروري أن أكون معك ومع مشاهديك. لا أعتقد بأن الحصار سيقود إلى السقوط الوشيك للنظام الإيراني. أعتقد بأنه يؤثر، نعم، والولايات المتحدة تعتقد بأنه أقوى ورقة ضد النظام، وطبعا من الصعب عليهم الآن أن يعملوا، لا يستطيعون بيع طاقتهم، ومن الصعب أن يفعلوا ذلك مع هذا الحصار والذي هو ليس فقط في خليج عمان ولكن هو حول العالم. ولكن أظن بأن هذا لن ينتهي بالانهيار بالضرورة. النظام الإيراني قد أظهر بأنه يمكن أن يصمد أمام الضغط الاقتصادي وحتى ضد الضغط الشعبي، ولكن بكل تأكيد هذا سيؤثر ولكن لن يؤدي إلى استسلامهم الكامل. إذن ومن الجانب الآخر من السؤال، هناك ربما احتمال كبير بأن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية، أي الضربات الجوية، ورأينا بأن الرئيس مؤخرا مثل يوم الخميس تلقى بعض المعلومات عن ذلك القرار. هو ربما ينظر في التوقيت أو ربما قد قرر بالفعل، وأظن أن هناك احتمالا كبير يحدث ذلك ما لم يكن هناك اختراق دبلوماسي.
0: اليوم سمعنا تصريحات لمسؤول إيراني، بالأمس أيضا كان هناك تسريبات إيرانية، كلها مفادها نقطة واحدة، بأن نحن تعودنا على

0: على الحصار وعلى العقوبات وقادرين على التأقلم وإيجاد بدائل، حتى مع اعتراف الجانب الإيراني بأنهم ذهبوا إلى خفض الإنتاج، أتحدث عن موضوع النفط، ولكن بنفس الوقت يؤكدون بأنهم فعلوا ذلك خلال الضغط الأقصى بولاية ترامب السابقة، وهم قادرون على إيجاد البدائل. برأيك هل هي مكابرة؟ هل هذه المكابرة ستدفع الخيار العسكري لكي يكون قريب جدا؟
1: جزء من هذه الرسالة طبعا هم لا يحتاجون ليقولوا للعالم بما سيفعلون، فحين يتحدثون عن صمودهم فالولايات المتحدة تجد دائما طرقا للضغط عليهم أكثر. وبالنسبة لكلامهم، نعم هم أصبحوا جيدين جدا في الالتفاف حول العقوبات والتأقلم وفقا للضغوط التي توضع عليهم من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى. أعتقد أن هذا ممكن، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول الرد على كل شيء يفعلونه، ولكن ربما الأنظمة الدكتاتورية طبعا لا تتأثر بالعقوبات الاقتصادية كثيرا، ولكن الشعوب هي المتضررة الأولى وتدفع التكلفة الأكثر، ولكن هذا لن ينهي هذا النزاع إذا كان هذه الأداة الوحيدة التي تستعملها واشنطن أي الحصار للحصار. وإذا كانت هذه الحالة فالولايات المتحدة ستحتاج للاستئناف الضربات العسكرية، وإيران سترد بضرب الدول في المنطقة. للأسف هذا يمكن أن يكون منحا تصعيديا من قبل الطرفين، وبالطبع هذا سيزيد من التكلفة الاقتصادية للعالم، خاصة فيما يتعلق بالطاقة.
0: طيب الإدارة الإيرانية اليوم أو النظام الإيراني يرى بالورقة النووية كآخر ورقة لنجاة النظام، وهو من هنا يتمسك بها، بينما يصر الرئيس الأمريكي على أن تكون الورقة الأولى التي يتخلى عنها النظام. أمام التعنت من قبل الإيرانيين ويعني إكمال الرئيس ترامب بنفس الضغط منذ بداية هذه الحرب حتى الساعة، كيف يمكن الوصول إلى ربما تفاهم أو أخذ هذه الورقة انتزاعا بالقوة العسكرية عبر ضربات جديدة؟
1: فيما يتعلق بأخذ هذه الورقة النووية منهم، فلقد رأينا الولايات المتحدة استعملت، والإسرائيليون أيضا استعملوا تلك الذخيرة العظيمة، مثل تلك القنبلة التي تزن آلاف الكيلوغرامات في الأيام الأولى. الولايات المتحدة يمكن أن تستأنف ضرب المنشآت النووية حتى تضمن بأنهم لن يعيدوا برنامجهم النووي، وحتى لا يحصل على السلاح النووي. والطريقة الأخرى هي من خلال طبعا اتفاق نووي متفاوض عليه ويكون شفافا، حتى نضمن بأنهم لن يعودوا للحصول على سلاح نووي. هذا ما نحتاجه، وطبعا مقابل رفع بعض العقوبات من المنظور الإيراني. هذا يمكن فعله، نعم، وهذا فعل من قبل مع الاتفاق الشامل في 2015، وأظن بأن الرئيس ترامب يريد أن يكون الاتفاق أقوى من ذلك الذي كان في 2015. إذن ينبغي أن يكون متشددا أكثر، وهذا احتمال لأن هذا حدث في الماضي، يمكن فعله مرة أخرى، ولكن الأمر يتعلق بالمفاوضات من قبل محترفين دبلوماسيين محترفين وخبراء عسكريين وخبراء استخبارات أيضا والقيادة السياسية للوصول إلى تلك النقطة. ولا يحدث هذا طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا فقط من خلال الخبراء، لأن مواقع التواصل فقط تصعد الأمور، والطرفان لا يتراجعان، وربما لا يقابلان بعضهما البعض حتى ربما في إسلام أباد.
0: طيب بما أنك تتحدث عن إسلام أباد، هناك يعني إسلام أباد تتحدث عن ضغط صيني على الجانب الإيراني وعلى المنصة للإكمال بهذا التفاوض والعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد. نحن أيضا بانتظار زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، دور الصين كيف تراها الآن بهذا التوقيت؟
1: الصين يمكن أن تلعب دورا كبيرا إيجابي وسلبي، فلديهم الكثير من النفوذ على إيران، وإيران تبيع معظم نفطها طبعا حين يمكنها.

0: للصين، ولذلك فلهم ذلك النفوذ الاقتصادي الكبير. والإيرانيون يستعملون الكثير من أنظمة الأسلحة الصينية والذخائر، ورأينا بالطبع تقارير بأن الصين تقدم أيضا معلومات مفصلة عن الولايات المتحدة وقواتها، إذن يمكن أن يهددوا بقطع ذلك عنهم. الصين نعم يمكن أن تستعمل هذا النفوذ لدفعهم للاتفاق، هذا سيكون مساعدا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فالصين ستنأى بنفسها عن النزاع. وأفضل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة مثلا هو أو أن بطريقة سلبية أن تعطي معلومات للإيرانيين ليستهدفوا الأمريكيين.
1: شكرا لك النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري على وجودك معنا من واشنطن. أيضا من واشنطن مشاهدينا سينضم إلينا مراسل عربية بيير غانم. بيير، هل هناك أي تسريبات أو مواقف أمريكية جديدة بعدما سمعناه من الرئيس الأمريكي ترامب رفضه للورقة المعدلة وأيضا إبقاء كل الخيارات مفتوحة؟
2: نحن الآن أمام حالة جمود. عمليا الرئيس الأمريكي وضع صورة واضحة لما يحدث الآن. هناك حصار اقتصادي من جهة، وهو يعتبر أن هذا الحصار الاقتصادي يصل في عمليا في في في مسيرته إلى أن يضع الكثير من الضغوطات على الإيرانيين. وفي الوقت ذاته الرئيس الأمريكي ما زال يلوح بإمكانية وجود عملية عسكرية. هناك طبعا الكثير من الاتصالات التي تحدث بواسطة الإيرانيين مباشرة أو بواسطة الوسطاء من إسلام آباد إلى قطر إلى تركيا ودول أخرى، تحاول أن تستمع إلى ما يقوله الإيرانيون. ولكن حتى الآن الرئيس الأمريكي لا يوحي بأنه تلقى أي عرض من الممكن أن يكون عرض جدي يتجاوب مع مطالبه وعمليا يوصله إلى نتيجة مع الإيرانيين.
1: طيب، أمام كل هذا بيير، يعني هل أفق الدبلوماسية يمكن القول بأنها مسدودة في هذه الساعة؟ الحصار سيكمل، وهل هناك أي أمد لهذا الحصار أم ما زلنا أمام يعني اللا يقين الذي كان في الساعات الماضية؟
2: نحن في مرحلة العمل الدبلوماسي في ظل الحصار والتهويل بالقوة العسكرية، لأن الرئيس الأمريكي يتلقى عروضا من الإيرانيين وهو يعطي نافذة مفتوحة بدون أجل لهذه المساعي الدبلوماسية. ولكن الوصول إلى نتيجة ثمنه هو رفع الاقتصاد. الرئيس الأمريكي يريد نتيجة واضحة وقبول واضح من قبل الإيرانيين بعدم الوصول إلى قنبلة نووية، ويريد أيضا التزامات واضحة من قبل الإيرانيين بعدم تهديد الدول الجارة خصوصا الدول العربية. هو يريد التزام واضح من الإيرانيين بعدم الانخراط في رعاية السواعد في منطقة الشرق الأوسط ورعاية الإرهاب، وأيضا التوقف عن تهديد الملاحة في المياه الدولية. نحن عمليا ما زلنا عند النقطة صفر أو في الخطوة الأولى، حيث المفاوضات مفتوحة ولكن تحت الكثير من الضغط الأمريكي على الإيرانيين.
1: شكرا لك من واشنطن بيير غانم مراسل العربية. تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. بخطة ضغط ممتدة، ترامب يقترح استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع الاتفاق.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج

0: نحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول للصحيفة بأن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. رفضت الصين الامتثال لعقوبات أمريكية على شركات ومصاف تعتمد على النفط الإيراني، معتبرة بأنها تنتهك القانون الدولي. وقالت وزارة التجارة الصينية في قرار إن العقوبات الأمريكية ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها، موضحة بأن الإجراءات تقيد أنشطة الشركات بشكل غير مبرر في وقت تعد فيه بكين من أبرز المشترين للنفط الإيراني عبر مصاف خاصة بأسعار مخفضة. أعلنت شركة MSC لشحن الحاويات بدء تشغيل مسار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. وقالت الشركة بأن رحلات السفن التي ستنطلق من أوروبا عبر البحر المتوسط وقناة السويس وصولا إلى مينائي جدة والملك عبدالله السعوديين على البحر الأحمر. وأضافت أيضا بأن الشركة ستنقل البضائع بعد ذلك عبر شبكة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي السعودي خارج مضيق هرمز. أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وبأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة.
2: لا مفر لإيران. في الولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا، فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل، وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز، احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر، بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران.

0: عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
1: مشاهدينا، للحديث عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الاستوديو ينضم إلينا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور أحسان الشمري، وصحفيين في شبكة العربية محمود المجالي وأحمد القرشي. أهلا بكم. سأبدأ معك أستاذ مجالي، يعني بعض الأرقام سأذكرها التي تم ذكرها بالساعات الأخيرة. 4.8 مليار دولار من عائدات النفط بحسب البنتاغون حرم منها النظام الإيراني بالأيام الماضية، يعني على فترة الحصار. وأيضا 180% وصل التضخم بحسب البنك المركزي الإيراني. هذه الأرقام مع ما أعلنوا مسؤول إيراني قبل قليل بأنه يعني السعة والإنتاج بدأ يتضرر وبدأوا بخفض الإنتاج، ما معناه؟
2: المعنى بأنه الحصار يمضي بشكل جيد، يؤتي ثمار أفضل من العمليات العسكرية. الهدف هو تصفير صادرات إيران النفطية أو تصفير صادرات إيران ومنحها من الحصول على العملة المناسبة للقيام بذلك. وبالتالي إيران اليوم تحاول قدر الإمكان، لأنه أصبحت في حالة اختناق بشكل الداخلي. طبعا هذا سيؤثر بشكل كبير على الداخل الإيراني. المستوى المعيشي سيرتفع، التضخم سيرتفع بشكل كبير، وبالتالي لن يستطيع المواطن الإيراني من تجاوز محنة الجوع ونقص في الغذاء. لا أحد يعلم حقيقة ما يجري داخل إيران. لا أحد يستطيع اليوم مع غياب الإنترنت ومع غياب الأصوات من داخل إيران، لا أحد يستطيع حجم المأساة الإنسانية داخل إيران جراء هذا اليوم. لكن من المعروف جدا بأنه هي خسرت تقريبا حتى الآن حوالي 5 مليارات دولار من عدم تصدير نفطها. إذا ما ضربنا هذا الرقم بأربعة، إذا استمر الحصار لمدة أطول، هذا يعني بأنه إيران اليوم غير قادرة على الحصول على الأموال النقدية، بالتالي لن يكون هناك قدرة على دفع الرواتب، لن يكون هناك قدرة على إعادة تشغيل المصانع، لن يكون هناك قدرة على شراء البضائع، لن يكون هناك قدرة على إدارة الدولة المدنية ل 93 مليون إيراني. هذا هو سبب الحصار، طبعا آثاره كبير. إذا تذكرنا في حرب العراق كان هناك النفط مقابل الغذاء، عندما بدأ الحصار والحظر كان هناك النفط مقابل الغذاء. أنه هل هذا وارد خلال الأيام المقبلة؟ هل سيكون جزء اتفاق جزئي؟ إذا كان هناك مراقبة لنوعية البضائع التي تدخل إلى إيران، منع المواد المزدوجة الاستخدام، وبالتالي يسمحوا بالمواد الغذائية. ما نعرفه عن الحصار من الجانب الأمريكي بأن الجانب الأمريكي لا يمانع من مرور سفن تحمل أغذية إلى إيران، ليس المقصود يعني كما فهمنا.
1: صحيح.
2: وبالتالي إيران يمكن أن توظف المسألة بالاتجاه العكسي. أنت تعلمي أنه إيران تعيش حالة من الوهم في تصريحات، يمكن أن يوظفوها بعكس ذلك ويقولوا بأنه هذا الحصار يجوع الإيرانيين.
1: أستاذ قرشي، الإدارة الأمريكية تدرس خياراتها. قبل قليل كان هناك تسريبات جديدة وحديث جديد من البيت الأبيض. هل يعني مفاد كل ما يسرب، هل الحصار الاقتصادي وحده كافي أم أنه جسر للعبور لضربات عسكرية يعني قاسية جدا لإخضاع النظام؟
3: المؤشرات الحيوية عالميا تكلفة رفض إيران اقتصاديا دلوقتي تتساوى مع قبوله باتفاق. لابد أنه الولايات المتحدة تبحث عن إقناع إيران أو الطغمة الموجودة اليوم اللي هي في يدها القرار بتاع الحرب والسلام، أنه في النهاية هم سيدفعوا تكلفة عالية. بما قاله أستاذ محمود وبما نشر اليوم ندرك أنه إيران ذاهبة إلى مرحلة ذلك الذي يمكن أن يوصف بالكساد. بمعنى أنه هو كنظام اليوم MCMSC اللي هي أكبر شركة نقل في العالم وعندها أكبر الحاويات، تخيلي 24 ألف حاوية.

0: قرروا انه خلاص حيستخدم البحر الاحمر بدلا عن مضيق هرمز. اليوم قبل ان ناتي الى الاستوديو الحكومه تعرض 3 مليون تومان يعني العملة المحلية بدلا من 900,000 كتعويض لسكن العمال، وهم ما عندهم الأموال التي تغذي هذه القرارات. من كل الجبهات تجد إنه إيران رغم إنه أيضا أذكر لك إنه في جعفر أسدي اللي هو ده جنرال كبير في مقر خاتم الأنبياء اللي هو القوى المشتركة بين الحرس الثوري والجيش، قال اليوم إنهم موقنون من أن الأمريكيين والإسرائيليين يخططون لضربات على إيران، عندهم يقين. هذا اليقين أنا في اعتقادي ستعكس الأيام المقبلة مدى تحرك الملف بين طهران وروسيا في أنهم يتنازلوا في مسألة الملف النووي على الأقل، حتى وإنه ما تحصل أي ضربات في الأيام المقبلة أمريكية على إيران.
1: دكتور حسان، مقابل درس الخيارات الأمريكية بالداخل، الجانب الإيراني أيضا يدرس خياراته. نسمع الكثير من الأحاديث عن احتمالية اللجوء إلى أو العودة إلى الخيار العسكري، لأن بقاء الحصار لفترة طويلة يعني موت النظام. بما أنه نتحدث عن هذه النقطة، الزملاء حضروا لنا شيء عن مسؤول عسكري إيراني يقول بأن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف أيضا بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا بأن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. ما رأيك بالذي ذكرته؟
2: إيران يعني منذ اللحظة التي أعلن فيها ترامب وقف إطلاق النار والحصول نوع من التفاهمات حول الذهاب نحو طاولة الحوار في إسلام آباد، منذ تلك اللحظة هي لا تثق يعني في قضية أن الطاولة يمكن أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية عن توجيه ضربة. ولذلك طالما اعتمدت استراتيجية وضع الأصبع على الزناد بالتحديد، وهذا أنا أعتقد واحدة من المؤشرات التي تدلل أولا على أن إيران قد لا تذهب بعيدا باتجاه يعني تقديم مزيد من التنازلات إلى حد الاستسلام مثل ما يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هي لا تزال تناور بما تبقى لديها من قدرات عسكرية، وتظهر من خلال هكذا خطابات يعني أنت أشرت أستاذ ليال، تظهر على أنها لا تزال تتمتع بإمكانيات عسكرية. فضلا عن ذلك أتصور من أن الرأي الآن الذي يدور والذي أتفق معك في فرضية السؤال من أن النخبة ما تبقى من النخبة سواء السياسية أو حتى العسكرية هناك في الداخل الإيراني بات يعتقد من أن الحصار على مضيق هرمز سيكلف أكثر بكثير من قضية الحرب، وهذا بحد ذاته سيكون له تداعيات أو كان له تداعيات. الحصيلة ثقيلة جدا على إيران في كل المستويات، وهناك خشية من أن هذا الضغط الاقتصادي يعني خسارة ما يقارب 300-400-500 مليون دولار، وأيضا توقف الصادرات النفطية الإيرانية، هذا سيكون له تداعيات على حياة المواطن وبالتالي التفجير. يعني أن يتحرك الداخل. لهذا تعتقد هذه القيادات المتبقية من أن إذا ما استمر الحصار فبالتالي يمكن أن يبادر الطرف الإيراني أيا كانت هذه المبادرة، باستهداف بارجة أمريكية أو باستهداف يعني بعض المواقع العسكرية، هذا قد يكون أو يدفع، هكذا يعتقد العقل الإيراني الآن، قد يدفع ترامب إلى طاولة المفاوضات من جديد لكن بشروط أقل. لكن أعتقد هذا سوء تقدير من وجهة نظري، سوء تقدير هناك في الداخل الإيراني إذا ما اعتمد هذه السردية.
1: هذا ما يتحدث عنه الحرس الثوري الآن، قادة الحرس الثوري، يعني هذا شيء لافت، الكل يتحدثون بنفس هذا المنطق. أستاذ مجالي، اليوم كيف يمكن للنظام يعتبر بأن البرنامج النووي

0: هي بوليصة التأمين له وطوق النجاة أن يتخلى عنها؟
1: نحكي بكل صراحة يعني، لأنه الحديث في إذا أخذنا تصريحات الإيرانيين اليوم سواء على مستوى الحرس الثوري، على مستوى الحكومة، على كل المستويات، إيران اليوم ملف البرنامج النووي انتهى، لا يعني نهاية بشكل كبير، طموحها لم ينتهي، لكن البرنامج انتهى، لديها مشاكل أكبر من النووي الآن. لو هناك آخر ورقة في يد النظام الإيراني اليوم هي مضيق هرمز الذي ما زالت تمسك به، تقنق به العالم، لا يوجد أي أوراق أخرى. الخطاب الإيراني اليوم إذا على كل المستويات هلامي، غموض، هناك تصريحات متناقضة، من الواضح بأن هناك حالة من الإرباك، من الواضح أن هناك حالة من التناقض والانقسام في التعامل مع الملف بهذا الشكل، وبالتالي حتى دائما يجدون محاولة للتغطية. يعني اليوم يقول لك هذا تكتيك بين لعب تبادل أدوار داخل إيران للتعامل مع هذه المشكلة. أنا بعتقد بأنه إيران اليوم المشكلة ليست فقط بالنووي، وليست مشكلة بهرمز، وليست مشكلة بإيران، لم يتبقى لديها أي أوراق سوى ورقة مضيق هرمز، لديها مشاكل في الداخل أكثر من الخارج الآن. إيران اليوم منعزلة وحيدة، لديها يعني خيبة من حلفاء من المفروض أنهم يساعدوها، تركوها، تحاول الآن. ماذا تفعل إيران بشكل أساسي؟ إيران ترفع حدة الشعبوية من بهذا الخطاب، تأتي بأنصارها ومن معها وترفعهم بنسبة تفاؤل كبيرة جدا، وثم تأتي الخيبة بنفس الحجم. هنا هذه النقطة الأساسية التي سنشاهدها خلال الفترات. إيران انكشفت، أقول لك مثلا، سمعنا عن غواصات ما شفناها، سمعنا عن حامل الطائرة ما شفناها، سمعنا عن طائرة شبح صمموها ما شفناها، سمعنا أيضا عن صواريخ،
0: مفاجآت
1: وعن أسلحة سرية، هذا كان كله دعاية من أجل رفع المعنويات ومن أجل القول للآخر لا تقترب لأنه إحنا ترى عندنا أسلحة كثيرة مشان يمنعوا الحرب. هذا كله انكشف الآن، لذلك تجد دائما اليوم لو قطعنا هذا المقطع ونزلناه على السوشيال ميديا الآن ستجد بأنه من أنصار إيران بشكل كبير. هؤلاء دائما يحاولون رفض الهزيمة لأنه هناك حادة صدمة، وبالتالي إذا أردنا أن نتعامل مع إيران بواقعية، اليوم إيران مهزومة، إيران تواجه خطر الانهيار بشكل كبير يوما بعد يوم، إيران اليوم الشعب غير إيران النظام، فهناك سيناريوهات كثيرة. لكن أعود إلى ما تفضل فيه الأستاذ، واحد من السيناريوهات الأخرى أيضا المضافة سمعناها بكلام من الرئيس ترامب عندما تحدث عن مسألة تسليح الأكراد، وهل يمكن أن يكون هذا سيناريو يضاف للعمليات العسكرية أو استمرار وتشديد الحصار أو ضربة محدودة؟ أيضا يمكن أن تكون هذه نقطة من النقاط التي يمكن أن تكون من الضغوط على إيران من قبل الرئيس ترامب، أنه أنا ممكن أسلح المكونات الأخرى في إيران. هذا طبعا مرفوض بالنسبة لدول الجوار، ترى في هذه الخطوة خطورة شديدة. إسرائيل ترحب بمثل هذه الخطوة، لكن بالنسبة لترامب لديه الكثير من الخيارات، إيران خياراتها محدودة، وبالتالي هي تنتهج مثل هذه الدعاية، تنتج مثل هذه الحالة الوهمية، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف حقيقة ما الذي يجري داخل إيران.
0: من ضمن الخيارات أستاذ مجالي سأطرحها على أستاذ قرشي، هناك حديث أيضا بالساعات الماضية عودة على موضوع مضيق باب المندب، هل قادرة إيران اليوم على استخدام هذه الورقة؟
2: هذه الورقة سقطت لأنه في نهاية المطاف الحوثيين لم يستطعوا، إنه طلبوا منهم طبعا الإيرانيين، لكن لأسباب ذاتية وداخلية لم تتم هذه العملية ولن تتم. اليوم لما نحن نتكلم عن كما تحدث

0: الدكتور وتحدث الأستاذ محمود، نحن اليوم بنشهد في إيران بين 4 إلى 6 إعدامات يوميا لشباب صغار.
1: ترهيب.
0: ترهيب. النظام القضائي أنا أريد أن لمحة، لأنه النظام كيف بدأ يتفكك؟ إنه رئيس القضاء نفسه يقول لا توجد إجراءات، لا توجد أي أنواع من الرحمة سنتعامل بها مع الخونة. اليوم 250 تمت مصادرة ممتلكاتهم ووصفوا بالخونة والمشاغبين. هذا ما أعلنه النظام
2: العام الماضي. وصل الرقم إلى أعلى رقم منذ 89. هل سنشهد الآن تشدد أكبر بما أنه أداة ترهيب للشارع؟
0: نحن نتحدث عن أنه كيف تؤثر هذه يعني الحصار، كيف يؤثر على إيران. اليوم أيضا البرلمان يقول أنه يعد في قانون حتى أنه يدير من خلاله مضيق هرمز، لكن واقعا مضيق هرمز أصبح هيلبليس بالنسبة لهم. هم داخل النظام، داخل الكتلة الصلبة، بيمارسوا قمع عنيف جدا جدا. لكن وقائع وحقائق الاقتصاد اليوم كما ذكرنا إنه الكيلو بتاع اللحم الضأن في طهران ب 850 ألف تومان، كيلو السكر تجاوز 135 ألف، العملة نفسها 184 ألف تومان للدولار الواحد.
2: نعم.
0: نحن نتحدث عن اقتصاد ينضب، لأنه هم يعني الحكومة النظام 400 مليون دولار يوميا لم تعد موجودة. تبقت فقط المدفوعات للنفط بتاعت شهر مايو الحالي ويونيو اللي هي جاية تأتيهم في الطريق. لذلك نحن نقول إنه الظروف هذه كلها يجب إنه تدفع بالذهاب إلى حل يجنب إيران ضربات في النهاية ستصل إلى نفس النتيجة. إيران ستفقد الكثير من بنيتها التحتية ومن قوتها اللي هي لصالح الشعب، لصالح فئة ترى إنه لا بد من المواجهة.
2: نعم.
0: ولا بد من السير في هذا الطريق.
2: نعم.
0: الخطير.
2: أستاذ أحسان، اليوم هل إيران قادرة على الاستفادة من البر، خصوصا وأن الفسيفساء الموجودة تحدث عن العرقيات الموجودة على الحدود؟ هناك الكثير من جماعات المعارضة التي لا نعرف عنها شيء، ولكن هي موجودة وهي ممكن أن تعطي إحداثيات للخارج، لأنها لا تريد لهذا النظام أن يعني يكون له طوق نجاة بالنهاية هذه الحرب.
1: أنا أعتقد أن السلطة في إيران تواجه مشكلة حقيقية مع الأقليات في هذا التوقيت. يعني أولا هذه الأقليات إذا ما عدنا إلى طبيعة تعاطي النظام الإيراني معها، أعتقد هي تتسم بسلطة يمكن أن توصف بأنها سلطة قهرية تجاه هذه الأقليات. يعني ليس فقط ما أشرت إليه هذا الليال في الكرد، لكن هناك ما يقارب يعني بمعزل عن يعني الفرس كمكون أصيل هناك في إيران، لكن لدينا ما يقارب 14 إلى 15 أقلية داخل إيران. وهذه الأقليات أنا أعتقد ستشكل عامل ضغط يعني بالتحديد. يعني الحرس متخوف، يعني أكثر ما هو متخوف من الولايات المتحدة الأمريكية هو متخوف من الأقليات.
3: وقد إذا سمحت للأستاذ، يعني موضوع لجوء الحرس الثوري إلى القومية الفارسية أيضا يجعل هذه 15 في الاتجاه الآخر.
1: في الاتجاه الآخر بالتحديد يعني. ولذلك تجدين يوم أمس أو خلال اليومين الماضيين كانت هناك هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت إقليم كردستان.
2: صحيح.
1: أربيل.
2: صحيح. لهذا أنا أسألك، لأنه يقول أريد أن أستفيد من الجغرافيا والنفط مقابل الغذاء التي ذكرها.
1: بالضبط. ولذلك يعني قد لا تسيطر في لحظة ما، قد لا يسيطر الحرس الثوري على الجغرافيا أو على المدن أو على الأطراف. ولم تأتي إشارة تراب مرة أخرى إلى قضية تسليح الأكراد عن فراغ أو تكرار. بقدر ما يوحي لنا إذا ما فككنا طبيعة الخطابة والإشارات التي يدفع بها، قد تكون يعني وسيلة ضغط، لكن هذه العبارة يجب أن تؤخذ بدقة وبحسابات دقيقة من أن تراب يفكر باستخدام

0: استخدامه أو يعني استثمار هذه الأقليات. لذلك أعتقد أنه الحرس الثوري إذا فقد السيطرة على الجغرافية، بالتالي هذا سيتيح لهذه الأقليات أن تتحول إلى ديناميكية ضغط كبير جدا، وبالتالي أكثر ما هو النظام متراجع يعني في الجوانب السياسية العسكرية.
1: النموذج السوري،
0: بالتالي سنتحول أمام النموذج السوري مثل ما أشار الأستاذ المجالي.
2: دمشق وتحمي دمشق، هناك تحمي طهران. أستاذ مجالي، بالمواقف الأوروبية سأذكرها لك وللمشاهدين، تقود فرنسا وبريطانيا تحركات أوروبية لتشكيل مهمة دفاعية مشتركة تهدف إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز. بحسب المعطيات ستكون المهمة بعيدة عن الولايات المتحدة، أي بدون مشاركة أمريكية. تركز هذه المهمة على مرافقة السفن التجارية وضمان العبور الآمن، إلى جانب تنفيذ عمليات إزالة الألغام في الممرات البحرية الحساسة. أستاذ مجالي، التحرك الأوروبي بمعزل عن الولايات المتحدة، هل سيقدر له النجاح؟
3: نطرح أسئلة. هل هذا التحالف قبل اتفاق الولايات المتحدة وإيران أم سيكون ما بعد الاتفاق؟ هناك فرق كبير. قبل الاتفاق بحسب الفرنسيين لا، هو بيقولوا بأنه سيكون بعد نهاية هذه الحرب. بعد نهاية هذه الحرب لن يكون هناك تحالف دون التنسيق مع الولايات المتحدة.
2: نعم.
3: ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به هذا التحالف؟ أمن وحماية ممر أو المضيق. ومن هنا يطرح تساؤل، سترسل مزيد من القوات العسكرية أو الأمنية لضمان الأمن؟ أي اختراق أو قرصنة من قبل الحرس الثوري في إيران، هذا يعني أنك ستطبق قواعد الاشتباك. تطبيق قواعد الاشتباك هذا يعني أن هناك فرصة كبيرة أن تدخل أنت أيضا في الحرب. غير واضح صراحة يعني من المعطيات، يعني في هناك أسئلة لا إجابة لها حول مستقبل هذا التحالف. ترامب يريد هذا التحالف قبل الاتفاق، وهنا نقطة الخلاف مع الأوروبيين ومع الناتو وانتقادات المستمرة لأوروبا، بأنه عندما قال بريطانيا قالت سنساعدكم بعد نهاية هذه الحرب، رد ترامب قال لا حاجة بعد الحرب. هذه نقطة خلاف أساسية. فأعتقد الموقف الأوروبي لم ينضج بعد، لديهم فكرة بهذا التحالف، هناك حديث عنه كبير، نحتاج فقط أن نعرف بعض التوجهات. لكن لن يكون هناك تحالف لا قبل الاتفاق ولا بعد الاتفاق إلا بالتنسيق مع القوة الحاضرة في المنطقة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أستاذ قرشي، أمام حالة الجمود المتوتر التي نعيشها الآن والترقب، ما الذي ممكن أن يكسر هذه الحالة؟ لأنه طبعا الطرفين لن يبقيا على هذه الحالة لفترة طويلة.
4: رجوعا إلى القوى الأوروبية، بريطانيا وفرنسا هم شكلوا ائتلاف من 40 دولة، لكن اشترطوا عليه أنه لا بد من بعد وقف النار، لذلك ولد مشوها. يعني في النهاية في وقف نار اليوم، في وقف إطلاق النار، هل تستطيع أن تؤمن السفن؟ لا يستطيع، كما ذكر أستاذ محمود.
2: الموقف الأوروبي كان واضح منذ البداية، لن ندخل طالما الصراع والنزاع موجود.
4: لذلك الولايات المتحدة الأمريكية منذ أول من أمس بيشكلوا في تحالف جديد تنسيق استخباراتي يدعم ماليا من الدول المشاركة فيه، حتى وإنه يأمنوا الملاحة، وهذا سيهزم هذه الفكرة. لأنه الأوروبيون اختاروا أن يكونوا على الهامش. اليوم نحن عندما نتحدث عن الوضع الانباس اللي حاصل في يعني نراه كأنما هنالك جمود، لا يوجد جمود، هنالك حصار خانق، هنالك دولة اسمها إيران في فئة فيها يعني مصرة على مسار محدد للحل يخرج يعني فيه تسويف ومماطلة، إنه في النهاية نتحدث حتى يعني إلى ما لا نهاية.
2: نعم.
4: الولايات المتحدة الأمريكية الحصار يؤلم هذا يؤلم هذه المجموعة ويؤلم بلد طبعا مع الأسف كامل، لكن الحصار يؤدي إلى يعني نتائج تنعكس اقتصاديا وسياسيا، وأنا أعتقد جازم إنه في الأيام المقبلة ربما تلجأ الولايات المتحدة إلى الضربات فقط حتى إنه تفك

0: تحقق ما يسمى بالبنية الناشئة من بعد الحرب الأولى، إنه في النهاية لا يقوى هؤلاء الذين يتحدثون
1: بنية النظام الموجودة.
2: قبل أن تذهب الأستاذ حسان، إذا في سؤال، هناك ملاسنة بين ترامب والمستشار الألماني، وهذه الملاسنة انتهت بإعلان ترامب سحب 5000 جندي من ألمانيا. ألمانيا عادت لتتحدث بأنه أمن أوروبا يجب أن يكون مع أوروبا. هناك خلافات واضحة وكبيرة.
1: اسمح لي، الآن إعلام إسرائيلي يقول رئيس الأركان يجري اتصالات مع قائد سنتكوم لبحث عمليات محتملة.
2: احنا قلنا انه عمليات العسكرية واردة، شكل العملية هو الذي لم يتضح. هل أمام عملية محددة الأهداف أم عملية كبيرة؟ هذا من الأشياء الواردة. أنا أعتقد قد تكون هناك عملية كرسالة لإعادة الإيراني إلى التفاوض.
1: أستاذ أحسن، بالأمس الرئيس ترامب أعاد مجددا الترحيب بموضوع التكليف الوزاري، وهناك إرسال لشحنة أموال جديدة إلى العراق، وبالتالي إشارات أمريكية إيجابية. هل باستطاعة الزيدي اليوم إعادة رسم العلاقات بين بغداد وواشنطن بمعزل عن ضغط الفصائل والإطار؟
3: هو يمتلك هذه الديناميكية في إعادة ترميم العلاقة ما بين بغداد وواشنطن، لكن هذا الموضوع يعتمد على عدة محركات أو ما يمكن أن نسميه عوامل، يعني بالتحديد أولا هو أن يتحرر مثل ما أشرت أستاذ ليال عن البيئة السياسية التي كلفته، وهو الإطار التنسيقي. بما أنه مستقل يمكن أن يتحرك بشكل كبير. الأمر وسبب هذا التحرك هو مدعوم من قبل الرئيس ترامب، هذا من جانب. من جانب آخر، أعتقد أن طبيعة الطاقم الذي سيختاره هذا مهم من وجهة نظري في عملية رسم مقاربة جديدة للعلاقات ما بين بغداد من جهة وواشنطن من جهة أخرى. الأمر الثالث، أعتقد تطوير هذه العلاقة رغم الدعم الذي نتحدث عنه هو أيضا مرتبط باشتراطات يجب أن يضع لها خارطة طريق، منها ما يرتبط بتفكيك سلاح الفصائل الميليشيات، وأيضا في فك الارتباط التدريجي. إذا ما وضع مقاربة ضمن مدة زمنية من شهر أو من 100 يوم إلى 6 أشهر وبدأ التنفيذ، أنا أعتقد ممكن أن تتنامى العلاقة تعاد من جديد بين بغداد وواشنطن بشكلها الطبيعي. بخلاف ذلك لا أتوقع من أن الدعم سيكون مفتوحا. يعني
1: شكرا لك دكتور أحسان شمري، شكرا لك أستاذ محمود مجالي، وشكرا لك أستاذ أحمد قرشي. مشاهدينا تتابعونا، ولكن بعد الفاصل. بسبب تداعيات حرب إيران، انهيار عملاق الطيران الاقتصادي، شركة سبيريت الأمريكية تنهي عملياتها.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: من العمل كما قررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكاليف التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17,000 شخص إنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. وأضافت الشركة بأنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. عقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية. الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من لجنة الميكانيزم وتطوير عملها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه في المرحلة الراهنة. أكد رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي مرور أكثر من 90 يوما على حادثة القتل دون أي تقدم يذكر، مشيرا إلى تحرك الفريق القانوني على المستوى الدولي لجمع الأدلة وتوثيقها وفق المعايير القانونية.
1: وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
0: في تطورات مالي، استهدف الفيلق الإفريقي الروسي مجموعة من المسلحين خلال عملية استطلاع جوي نفذها في المنطقة، وهذه أول صور يكشف عنها الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. الفيلق الإفريقي الروسي أوضح في بيان بأن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين بإقليم كوليكورو قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. وقال فيلق إفريقي الروسي بأن الوضع في مالي لا يزال صعب، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتعاون مع الجيش المالي.

هذا ونقلت رويترز عن مسؤول قضائي في مالي بأن المجلس العسكري يحقق مع جنود يشتبه بتورطهم مع الانفصاليين وعناصر من الأزواد لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية. وتحدثت المصادر عن تنفيذ حملة اعتقالات أولية ناجحة، مؤكدة بأن البحث جار عن جميع منفذي الهجمات الأخيرة والجنود المتواطئين معهم. أما في آخر التطورات الميدانية في مالي، فذكرت مصادر أمنية بأن مسلحين وصفتهم بالمتطرفين أقاموا نقاط تفتيش حول العاصمة باماكو. في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. بدون العناوين إلى اللقاء.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك.

0: حقيقتك، صوتك ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: طاب مساءكم وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، هذه عناوينها. أمريكا تشدد الخناق على الموانئ الإيرانية، وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط. بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في 10 مايو. اجتماع استثنائي بين قائد الجيش اللبناني ورئيس لجنة الميكانيزم لبحث الاستقرار والوضع الأمني بلبنان.
1: مر عليه أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية.
0: فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي يكشف أن النيابة العامة حددت 3 مشتبه بهم لكن لم يعتقلوا.
2: ضد يعني وجودنا نحن، يعني في اليوم نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي
0: جبهة تحرير أزوات في مالي تؤكد

0: العربية أنها تخوض حربا وجودية وأن تحالفها مع الجماعات المسلحة تكتيكي. البداية من آخر التطورات المتعلقة بإيران، حيث نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورلينز ببحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. أشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده على أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
1: Used the Hormuz Strait as a weapon for many many years. They said they'll close it, so they closed it. Then I closed it on them, which is sort of they want a little business. They get no business.
0: في المقابل قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، وأكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. مباشرة إلى واشنطن، وهذا بيير غانم مراسل عربية الآن. أهلا بك بيير معنا في هذه الساعة. بيير، هل في تعاطي رد فعل أمريكي حتى الآن على هذا الإعلان اللافت الإيراني عن البدء بتخفيض النفط، يعني وهو من أحد تداعيات هذا الحصار البحري الأمريكي المفروض؟
2: ليس هناك رد فعل رسمي، ولكن هذا بالضبط ما ينتظره الأمريكيون. منذ 10 أيام وعندما بدأوا بالحصار الاقتصادي، كان وزير الخزانة بشكل خاص يشير إلى أن الإيرانيين سوف يصلون في وقت قريب إلى قمة التخزين، خصوصا في جزيرة خرج، وأشار عند ذلك إلى أن الإيرانيين سوف يضطرون إلى وقف استنباط النفط. هذا ما نراه الآن لو صح كلام المسؤول الإيراني.
0: وفيما يتعلق بمسألة السقف الزمني لهذا الحصار الأمريكي، هل يتوقع أن نسمع عن حصار أمريكي طويل الأمد؟ هل هناك سقف زمني محدد بتوقيت واشنطن؟
2: الرئيس الأمريكي يقول أنه غير مستعجل، يقول أن لديه كل الأوراق. هذا يعني أن ما حصل من قبل من الإطار الزمني الذي يضغط على الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات عسكرية هجومية أو بانسحاب القوات ليس في حساب الرئيس الأمريكي بحسب ما يقول، وبالتالي من الممكن جدا أن يكون الحصار الاقتصادي لفترة طويلة إلى أن يأخذ الرئيس الأمريكي أو الإيرانيون خطوة تغير المعادلة الحالية. ولكن يجب التأكيد أيضا نادين على أن المعادلة الحالية هي دبلوماسية مفتوحة، حصار مفتوح، وتهديد عسكري دائم.
0: بيير غانم، شكرا جزيلا لك. إذن أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول إلى سقف التخزين. أشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة.
3: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
4: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيدا. السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد، والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على

0: لبلدنا.
1: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب، بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.

0: على كل حال معنا هنا في الاستوديو مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز دراسات العربية الأوراسية. أستاذ مصطفى أهلا بك معنا في هذه الساعة. حتى نفهم اليوم تقنيا هذا الإعلان الإيراني بالبدء بتخفيض النفط، ما هي المخاطر التقنية المترتبة على خفض الإنتاج أو حتى إغلاق الأبار بشكل مفاجئ؟
1: في البداية يعني نحب نوضح نقطة، أن إغلاق بدء عملية التقليل الجزئي لإنتاج النفط تتعلق بالطاقة التخزينية اللي يبدو أنها بدأت تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، فدي نوع من المناورة ما قبل الوصول لمرحلة إغلاق الأبار. إغلاق الأبار بيكون خطير جدا لأنه قد يؤدي إلى مسألة هندسية تعرف باختلال الضغوط. اختلال الضغوط في الأبار يعني وتحديدا الإيرانية اللي هي موجودة على البر وبضغوط منخفضة بطبيعة الحال تؤدي إلى ما يعرف باسم موت الأبار. دي بتجعل إعادة تشغيل الأبار دي وإنتاجها أولا إما بمعالجات مكلفة جدا وبتاخد وقت كبير جدا، أو تفشل هذه المعالجات وتصبح هذه الأبار في حكم الميتة ولا يمكنها مرة أخرى الإنتاج. دي نقطة. النقطة الثانية اللي بتتعلق لماذا الخفض الآن ومخاطر فكرة الوصول لحدود امتلاء قصوى، هي تتعلق بسلامة الخزانات، لأن عندما تمتلئ الخزانات وما فيش عمليات تفريغ بيحصل داخل هذه الخزانات تكاثف لبخار الماء. هذا التكاثف قد يؤدي إلى مسألة تسمى الفوران هندسيا وتسبب انفجارات. هذه الانفجارات في نقطة أخرى كمان ممكن بتبوظ الخطوط اللي هي البايبس أو الأنابيب الإنتاج. وفي نقطة يعني ليها علاقة بالجزء الكيميكال وهي عمليات الكروجن أو التآكل نتيجة أن المواد دي بيكون فيها الأكسدة عالية جدا. فكل هذه العوامل تخلينا قدام مسألة لو بننقلها على الشق السياسي، أن المجال الطاقة الإيراني أو ما يسمى يعني بحقول الطاقة الإيرانية تقترب من لحظة الموت بدون ما الولايات المتحدة تهاجمها
0: بدون رصاصة واحدة.
1: صحيح، بدون نزول.
0: يعني حتى أستاذ مصطفى فقط لكي نفهم، اليوم حصار فلا تستطيع إيران تصدير هذا النفط، بالتالي تمتلئ الخزانات وهناك خطر إذا امتلأ هذا الخزان، ينبغي فورا البدء بتفريغ هذه الخزانات، ولكن لا خيار أمام الإيرانيين اليوم سوى هذا التخزين.
1: صحيح. المناورات الإيرانية يعني هم تقريبا كان عندهم 41 سفينة داخل مضيق هرمز أو أمام السواحل الإيرانية. أوكي. تم ملئها بشكل كامل تقريبا يمكن في أقل من 24 ساعة كانت آخر سفينة بيتم يعني تفريغ فيها. أوكي. أمام جزيرة خارق تم رصدها بالأقمار الصناعية. ده من جزء. من جزء تاني أن الحصار الأمريكي لم يركز فقط على السواحل الإيرانية بل امتد لما يعرف بأسطول الظل الإيراني المتواجد. صحيح. في المحيط الهندي، ولم يتعقبه فقط وهو خارج من السواحل الإيرانية بل حتى وهو خارج من مصافي أو أمام السواحل الصيني. كل هذه العوامل تؤدي إلى أن إيران لا تجد أي طريقة أو مناورة، رغم أنها استخدمت بعض المناورات فيها هدر كبير للنفط الخاص بها، زي أن هي بدأت تخزن هذا النفط في تنكات مهجورة، يعني خزانات هي خارج إطار العمل. خزانات طبعاً. اللي خارج إطار العمل هندسيا يكون فيها ليك أو تسريب أو غير متصلة، كل هذه الظروف الكيميائية فيها في الداخل قد تؤثر على الكرود أويل اللي بيتحط فيها. كل هذه الأمور يبدو أن إيران استنفذتها، عشان كده يمكن قلنا في هذا المكان أكثر من مرة أن إيران ليس أمامها الـ 24 يوم اللي كانت بتقول، بل أقل من أسبوعين لبدء يعني تأثرها الشديد جدا على المستوى الاقتصادي والنفطي بهذا الحصار.
0: لدينا الكثير من النقاط، والآن أصبح جاهز معنا الأستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. دكتور عبد اللطيف أهلا بك معنا في هذه الساعة وفي هذا النقاش. لأول مرة نرى هذه التصريحات الإيرانية وهو اعتراف وإن كان بطريقة غير مباشرة.

0: الشراء. إذن بفعالية الحصار البحري الذي أدى لملء هذه الخزانات، هل اليوم تمكنت واشنطن فعلا من إيصال طهران إلى نقطة الاختناق التي عجزت عنها العقوبات التقليدية التي كانت في السابق؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا، سنحاول أن نعود إليك في سياق هذه التغطية. أعود إليك أستاذ مصطفى، وكنا نتحدث إذن عن مسألة ملء الخزانات، وتقنيا كنت تشرح لنا. يقال أنه في
1: كمهندس نفط، عشان بس المشاهد
0: أكيد
1: يفهم،
0: حتى نوضح ما نتحدث معك صحيح. كمهندس نفط
1: صحيح.
0: فبالتالي أنت ملم بهذا المجال وتشرح لنا جيدا حتى لنفهم، هل صحيح بأنه أيضا الغاز مرتبط في هذه النقطة؟ يعني كيف ستتعامل إيران مع الغاز أيضا إذا امتلأت هذه الخزانات؟ فالمسألة مرتبطة.
1: الغاز عند إيران بحري، ودي مشكلة أخرى كبيرة. أن الحقول البحرية في حال اختلال الضغوط فيها وحال يتسرب إليها ماء، عشان أقدر أعالجها وأعيد مرة أخرى تشغيلها، دي مسألة مكلفة للغاية، قد تكون شبه يعني أوقات لا تنجح هذه الأبار، في أبار الغاز تتعرض أن هي تموت. لكن إيران حاليا تركيزها بالكامل على النفط تحديدا لسبب سياسي واقتصادي، أن تصدير النفط الخاص بها 80% منه كان أو 90% بيخرج إلى الصين، وتحصل أمامه على مقابل. فإحنا بنتكلم أن إيران بتفقد اليوم من 300 إلى 500 مليون دولار عائدات هذا النفط. لكن الغاز عموما كان لدى الإيرانيين بيعتمد ممكن في جزء منه كمان في الصناعات الخاصة بالصلب، ودي تأثرت بشكل كبير جدا. في جزء آخر كان يتعلق بمحطات الكهرباء، وأيضا تأثرت بشكل كبير جدا. فإيران تنظر إلى الغاز بأهمية أقل، خصوصا أن كان حقول الغاز الخاصة بإيران غير متطورة صحيح، غير متطورة مقارنة حتى بالشق الآخر، لأنها تتشارك مع القطريين في هذا الحق، كانت غير متطورة وتعاني من أزمات كبيرة حتى ما قبل عملية يعني الاقتتال. لكن لم يكن هناك حصة كبيرة للإيرانيين في سوق الغاز مقارنة حاليا بسوق النفط. عشان كده نقدر نقول أن إيران تركز على هذا المجال أو الشق النفطي أكثر ما تركز على شق الغاز، لأنه يمثل ليها ليس فقط من مجال الطاقة، ولكن يشكل ليها أساس عضوي لعلاقتها مع الصين، وحتى قدرتها على تحمل يعني الحصار الأمريكي ما قبل، أو العقوبات الأمريكية ما قبل هذا الحصار البحري.
0: وبالحديث عن الحصار البحري وتداعياته، هذه النافذة التي ذكرها المسؤول الإيراني والممثلة بسقف زمني شهر تقريبا، ما مدى واقعية هذا الكلام عندما نتحدث عن حجم إنتاج كان بشكل حالي 3 ملايين برميل يوميا؟
1: هو الحقيقة التصريحات الإيرانية لا أعتمدها كثيرا، لأن هي جزء منها بيكون تمهيدا للجبهة الداخلية على تراجع إيراني ما. يعني هو لم يريد الحديث أن الحصار أثر على إنتاج الطاقة أو إنتاج النفط، فقط أصدر يعني تصريحا أو خبرا أننا بدأنا في خفض الإنتاج. الإيرانيين بيحاولوا دايما في يعني شقين، أو في البروباغندا بتاعتهم لها شقين، شق داخلي وشق للخارج. وللخارج بيتكلم ان احنا والله قادرين على الصمود لمدة شهر لرفع حتى او قدرتنا على المفاوضات مرة اخرى. لكن غير هذا التصريح اللي هو بيتكلم عن شهر، هم تحدثوا عن ترحيبهم بالعودة الى المفاوضات خلال ايام، ده جزء أساسي ومهم. النهاردة كان نائب وزير الخارجية الإيراني تحدث عن إن احنا سلمنا قرارا أو مسودة جديدة أو حديث جديد إلى باكستان لتسليمه للأمريكان، والكرة الآن في ملعب الأمريكان. الإيرانيين مدركين بشكل كامل أن يعني قطاع الطاقة الخاص بهم سواء في النفط أو سواء في الغاز لا يملك هذه الرفاهية من الوقت، سواء شهر أو يعني هذه المدد الزمنية الطويلة.
0: شكرا جزيلا أستاذ مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ومهندس أيضا نفط. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: لا مفر لإيران، فالولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا، فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى، متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر.

0: بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة، تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملاً ثقيلاً على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يومياً من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
1: أفادت شركة كابلر لتحليلات الشحن أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز شهدت انخفاضا حادا هذا الأسبوع. أوضحت الشركة أن معدل عبور السفن بمضيق هرمز انخفض إلى 7 فقط يوميا، مشيرة إلى أن من بين السفن 7 كانت 4 سفن مغادرة من الخليج العربي و3 سفن قادمة و3 أيضا لها صلة بإيران. ومع استمرار تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. أضاف المسؤول الصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين مناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. أعلنت شركة MSC لشحن الحاويات بدء تشغيل مسار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. قالت الشركة إن رحلات سفنها من أوروبا ستنطلق عبر البحر المتوسط وقناة السويس وصولا إلى مينائي جدة والملك عبدالله السعوديين على البحر الأحمر. أضافت الشركة أنها ستنقل البضائع بعد ذلك عبر شركة وشبكة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي السعودي خارج مضيق هرمز. البحث إذن عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي أصبح ضرورة ملحة مع تحول مضيق هرمز لأحد أخطر أوراق الحرب، وأيضا التوتر في البحر الأحمر. تشهد إذن حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية بحرية. نتحدث هنا عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، منح أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. ففي خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركات شحن البحث عن طرق بديلة هذه المرة لنقل المواد السلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح، حيث تبحر السفن حول أفريقيا محاذية سواحلها الشرقية حتى رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب قبل أن تتجه شمالا نحو أوروبا والبحر المتوسط. فعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2020.

2023 عبر رأس الرجاء الصالح. هذه التحولات أدت إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو أسبوعين، مع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وزيادة عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها في محاولة لتجاوز الاختناقات. تشير بيانات بورت ووتش، وهي التابعة لصندوق النقد الدولي، إلى تضاعف حركة السفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات، مقابل انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وقناة السويس. بلغة الأرقام، إذن بين الأول من مارس ونهاية أبريل بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا 20 سفينة، مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.

0: نبقى في الملف الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران طالت 6 أفراد و21 شركة، إضافة لسفينة واحدة من بينها الشركات بالصين. وحذرت شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز، سواء مالية أو رقمية أو المقاصة أو أي مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات. من جهتها رفضت الصين الامتثال لعقوبات أمريكية على الشركات ومصافي تعتمد على النفط الإيراني، معتبرة أنها تنتهك القانون الدولي. قالت وزارة التجارة الصينية في قرار إن العقوبات الأمريكية ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها، موضحة أن الإجراءات تقيد أنشطة الشركات بشكل غير مبرر في وقت تعد فيه بكين من أبرز المشترين للنفط الإيراني عبر مصاف خاصة بأسعار مخفضة. نتابع معكم من برلين والتوتر الجديد مع واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء. لكن بوريس بيستوريوس أشار إلى انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا وخاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنية التحتية لديها. تقليص القوات الأمريكية يثير مخاوف الأوروبيين، لا سيما بعد قرار سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا. نتعرف على تداعيات القرار في التقرير التالي.
1: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة. مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36,000 خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها. وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن. فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68,000 عسكري في الخدمة الفعلية، متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا، التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12,662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي

0: يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10,000 جندي، معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
1: في بريطانيا ألغت خطوط بريطانية جوية رحلات جوية بسبب نقص الإمدادات ووقود الطائرات. أكدت الحكومة البريطانية أن الحكومة تسعى للحد من تأثير نقص وقود الطائرات، واضحة أن شركات الطيران تتجه نحو تقليص المسارات مع تعمق الأزمة في مضيق هرمز. أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل، كما قررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. قالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكاليف، والتي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17,000 شخص، قالت إنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. وأضافت الشركة أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود طائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. حمل وزير النقل الأمريكي إدارة بايدن مسؤولية تعثر شركة سبيريت إيرلاينز وإغلاقها بشكل نهائي، قائلا إن بايدن ووزير النقل السابق رفضا صفقة اندماج بين شركتي جيت بلو وسبيريت، والتي كان من الممكن أن تسهم في إنقاذ الشركة وتحسن وضعها المالي.
2: Decided that they did not want that merger to take place. And at the time, the Biden and Buttigieg DOJ bragged and said, as they canceled the option for this merger, that this was a victory for U.S. travelers who deserve lower prices and better choices. Now, many at the time said this was a disaster. This merger should have been allowed. And this today would indicate this is not better for travelers, this is not better for pricing, this is not better for competition. Actually, it's worse. We had an airline go down.
3: هذا هو الإقلاع الأخير لطائرات سبيريت إيرلاينز الشهيرة بلونها الأصفر، شركة اعتادت إرضاء محبي السفر باعتبارها إحدى أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكية، لكن الصدمة أنها ستبقى هنا واقفة لأجل غير مسمى.

34 عاماً في السماء، أما الآن فحطت رحالها في المدرج مع إنهاء عملياتها بالكامل. أنهكتها الديون وأثقلتها أسعار الوقود، وهنا كانت الضربة القاضية لتصبح أول ضحية تخرج من السوق بهذا الشكل منذ عقدين بالولايات المتحدة. إغلاقها بهذا الشكل جاء بعد فشل خطة الإنقاذ وتراكم خسائر لم تعد قابلة للاحتواء. فضائقة سبيريت وصلت حتى البيت الأبيض مع طرح خطة بقيمة 500 مليون دولار، ولكن لم يفلح أحد في نجدة الشركة التي كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في أمريكا. إذن صحيح أن سبيريت مرت بأزمات متتالية في الأعوام الأخيرة بديون مليارية، ولكن وقع أزمة الوقود كان أقسى من أن تتحمله شركات مثل سبيريت. ترنحها بدأ مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في إيران، ليصبح الوقود ثاني أكبر عبء مالي بعد الأجور في شركات الطيران. لكنها لم تستطع نقل كامل هذه الكلفة إلى المسافرين، وكانت الضربة الأقصى من نصيب شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديداً. ففي هذا النموذج تعتمد المعادلة على أسعار منخفضة وهامش ربح ضيق، وأي ارتفاع مفاجئ في التكاليف يعني خروجاً مدوياً من السوق، وهذا ما حدث مع سبيريت

0: التي لم تعد قادرة على التحليق في سماء ترتفع فيها الكلفة أكثر من أي وقت مضى.
1: ونتابع من برلين والتوتر الجديد مع واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أن التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء، ولكنه أشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا وخاصة من ألمانيا كان متوقعا، مطالبا الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم. وزير الدفاع الألماني أكد بالمقابل عمل بلاده على تعزيز قواتها المسلحة وشراء المزيد من المعدات العسكرية وبناء المزيد من البنية التحتية لديها. إذن رد الفعل الألماني يأتي في وقت أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. أشار مسؤولون للCBS أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية، ويتمركز حاليا في ألمانيا 35000 جندي أمريكي، فيما تعد قاعدة رامشتاين الجوية مركزا رئيسيا للعمليات الأمريكية. تبعا لذلك، كشفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت عن وجود تواصل مع واشنطن لفهم تفاصيل قرارها الأخير بشأن وضع القوات في ألمانيا. أشارت المتحدثة باسم الناتو إلى أن قرار واشنطن المتعلق بسحب قوات من ألمانيا يؤكد ضرورة استمرار أوروبا في زيادة استثماراتها الدفاعية في المرحلة المقبلة. كما أكدت في تصريحاتها على أن حلف الناتو لا يزال قادرا على توفير الردع والدفاع ومواجهة كل التهديدات المستقبلية التي يمكن أن تطال دول الحلف. مستمرون معكم في هذه الساعة وماذا لدينا بعد الفاصل. اجتماع استثنائي بين قائد الجيش اللبناني ورئيس لجنة الميكانيزم.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

عقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على الميكانيزم جنرال أمريكي جوزيف كليرفيلد عقد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية. هذا الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من لجنة الميكانيزم وتطوير عملها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه في المرحلة الراهنة. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ نحو 50 غارة جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير ما يقارب 50 بنية تحتية في عدة مناطق. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات قيادة انطلقت منها

0: عناصر الحزب، إلى جانب مبان مستخدمة وكانت مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى. مباشرة إلى غنوة يتيم، مراسلة العربية في بيروت. غنوة أهلا بك معنا. غنوة، ما هي أبرز عناوين وما تم بحثه خلال الاجتماع الذي جمع قائد الجيش اللبناني برئيس لجنة الميكانيزم في هذا التوقيت الحساس والتوقيت المهم ووسط الهدنة الهشة؟
1: صحيح، حتى بيان الجيش ذكر بأن هذا اللقاء هو لقاء استثنائي تم فيه الحديث بطبيعة الحال عن الأوضاع الأمنية جنوبي لبنان وعن حاجات الجيش وحاجته للدعم لتنفيذ أي مقررات قد تطلب من الجيش اللبناني في الفترة المقبلة. ولكن أهمية هذا الاجتماع اليوم هو أولا لأنه أول اجتماع يعقد بعد بداية الحرب التي بدأت مارس الماضي. خلال الحرب لم يكن هناك دور يذكر للجنة الميكانيزم، لم يكن هناك تواصل، لذلك هذا الاجتماع يأتي بعد انقطاع يعني طال دور اللجنة، خاصة مع الخروقات الأخيرة في الجنوب اللبناني، وأيضا يأتي في وقت حساس لموضوع المفاوضات، بينما يكون لبنان الرسمي خاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عن ضرورة المضي في المفاوضات وعلى حصول أيضا من دعم من كافة الأحزاب اللبنانية لأهمية هذه المفاوضات لوقف الاعتداءات على لبنان، للسير بنهج مخالف للنهج الذي كان يسير به لبنان في السابق لمحاولة استعادة الأراضي واستعادة الأسرى، فيما يعني كان هناك أيضا تأزم سياسي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفض موضوع المفاوضات مع حزب الله والذي هو أيضا يعتبر الحليف الأساسي لحزب الله، إضافة إلى عدم عقد اجتماع كان من المفترض أن يعقد بين الرئاسات الثلاث للحديث عن موضوع الخلافات الداخلية، منع الخلافات الداخلية، وأيضا الحديث عن موضوع المفاوضات. كان هناك تأزم في العلاقة وكأنه كان هناك حائط مسدود أمام موضوع المفاوضات الذي لا يزال لبنان يصر عليه اليوم، ونحن على بعد أسبوعين من انتهاء المهلة الثانية التي حددت للهدنة، وسط مخاوف في لبنان من ألا يعني يكون هناك تمديد لهذه المهلة وألا يكون هناك مفاوضات مع التأزم اللبناني الداخل، في وقت يقول فيه رئيس مجلس النواب وحزب الله بأنه أصلا لا يوجد هدنة مع استمرار الغارات على جنوبي لبنان. اليوم وصل عدد الغارات تقريبا إلى 50 غارة بين غارات حربية وغارات مسيرة.
0: غنوة يتيم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وهنا معنا مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أستاذ رياض، أهلا بك معنا. يعني بعد انقطاع نسمع اليوم عن أن لجنة الميكانيزم ورئيس اللجنة يلتقي بقائد الجيش اللبناني، كيف يجب النظر إلى هذا اللقاء أولا؟
2: طبعا هو أمر لافت. لماذا؟ لأن الميكانيزم هذه اللجنة شكلت نتيجة اتفاق وقف اطلاق النار للحرب السابقة التي انتهت في تشرين 2024، وانتهت باتفاق يعني فاوض فيه رئيس مجلس النواب بالنيابة عن حزب الله بتكليف من حزب الله، وبالتالي هذه اللجنة كانت دورها الإشراف على عملية سحب السلاح سحب السلاح ابتداء من جنوب لبنان باتجاه الشمال، إنما تحديدا من المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل، إشراف على انسحاب إسرائيل والمناطق جنوب خط الليطاني، نهر الليطاني، أن تكون خالية من السلاح. اليوم وبعد انهيار وقف اطلاق النار والعودة للحرب الأخيرة، إعادة هذا الاجتماع مؤشر أن هناك اتجاه لإعادة إحياء لجنة الميكانيزم، إنما طبعا في سياق مختلف، في اتفاق سيتم نتيجة مفاوضات تحضر لها واشنطن بين الطرف اللبناني والإسرائيلي بشكل مباشر، والتي يؤمل أن تتوج بزيارة لرئيس الجمهورية إلى واشنطن للقاء رئيس ترامب وربما نتنياهو بناء على نتائج هذه
0: المفاوضات. يعني برأيك قد يكون هناك توجه لتوسيع صلاحيات هذه اللجنة، لأنه كان في حديث أيضا بأنه قد يكون في تعديلات وحتى العودة إلى قرار 1701 بدقة أكثر.
2: صحيح، يعني 1701 بخصوص

0: ليس فقط تأمين جنوب لبنان إنما أيضا جميع الأراضي اللبنانية، سحب، إنهاء الوجود للميليشيات، إنهاء الوجود للسلاح غير الشرعي، يعني سلاح حزب الله بشكل محدد. فهذه الآلية اليوم كون قائدها هو أمريكي، جنرال أمريكي، هذا مؤشر أن واشنطن هي من أشارت لهذا الاجتماع، هي من طلبت هذا الاجتماع. سيكون هناك دور رئيسي لواشنطن من ناحية تجهيز الجيش، يعني هو أصلا الجيش اللبناني معظم تجهيزه هو من الولايات المتحدة. سيكون هناك محاولة لتزويد الجيش بما يحتاجه لتنفيذ المهام المطلوبة منه، وأيضا البحث في إمكانية مشاركة قوى دولية ربما ليست مع اليونيفيل أو تحت الأمم المتحدة، إنما من دول يعني تكون بشكل مستقل تقدم لقوة تنفيذ أمن أو حفظ أمن في مناطق بجنوب لبنان أو في مناطق أخرى داخل لبنان.
1: أستاذ رياض، الواقع الأمني في لبنان جيش نظامي أمامه ميليشيا حزب الله تريد أن توازي هذا الجيش النظامي. اليوم هكذا نوع من لقاءات رسمية رفيعة المستوى، إلى أي حد تمثل حصانة سياسية دولية للجيش اللبناني تحديدا في هذه المرحلة كالضامن الأساسي والوحيد في المرحلة الحالية والمستقبلية؟
0: نحن لبنان اليوم في معركة بين الدولة والدويلة، دويلة ممثلة بالحكومة برئيس الجمهورية والقوى المؤيدة لها وهي تشكل الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، و حزب الله الذي هو أثبت أنه جزء من الحرس الثوري. هناك محاولة لفصل الدولة عن الدويلة وإنهاء دور ووجود هذه الدويلة بسلاحها غير الشرعي في لبنان. ومن هنا نشاهد حدة الانقسام والخطاب، ارتفاع مستوى الخطاب بين حزب الله وجمهوره وباقي القوى في لبنان. إنما في نهاية الأمر حزب الله في وضع جدا يائس، يعني حزب الله اليوم عسكريا عندما كان قبل عامين يتحدث عن قدرات يستهدف حيفا وما بعد بعد حيفا و يعني يستطيع أن يفعل كذا وكذا، واليوم يتحدث أنه يحضر انتحاريين لمواجهة إسرائيل. هذا يظهر حجم اليأس وتراجع قدرات الحزب الله العسكرية وأيضا استخدامه لمقاتلين أجانب من عراقيين، من دول عربية، فلسطينيين. هذه كلها مؤشرات على تراجع قدرات حزب الله حتى على مستوى القوة البشرية الداخلية. ومن هنا اليوم هذا الاهتمام والدفع باتجاه المفاوضات، وطبعا ما يحدث على المسار الإيراني الأمريكي ومصير هذه المواجهة ستؤثر حدما. كلما ضعف النظام كلما ضعف حزب الله، ومن هنا التحضير لدعم الدولة اللبنانية لفرض سلطتها في المفاوضات بعد المفاوضات المقبلة.
1: رياض قهوجي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان الموافقة على خطة قدمها الوسطاء للمضي في اتفاق غزة. أكدت الفصائل الفلسطينية تأييدها الدخول في مفاوضات جادة حول خطة الوسطاء بعد التوصل لاتفاق مقبول بما يضمن تثبيت وقف النار. كما أيدت نقل حكم قطاع غزة للجنة الوطنية بكافة الصلاحيات. وضحت أن التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني وفي سياق ترتيبات أمنية ضرورية تضمن الأمن للطرفين. في ليبيا، كشف رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي عن رفض اعتقال المتورطين في حادثة الاغتيال بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة، متهما النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات. وبحسب رئيس فريق الدفاع فإن النيابة العامة قد حددت بالفعل 3 متهمين بجريمة الاغتيال لكنهم لم يعتقلوا بعد.
2: وعندما يسأل عن مصير التحقيقات في قضية المغدور به سيف الإسلام تكون الإجابة في الغالب إن الوضع الأمني لا يسمح، أو إن القبض على المتورطين غير ممكن بسبب سيطرة مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية على مفاصل الدولة منذ سنوات. وفي هذا الإطار تقع سلطة التحقيق والاتهام على عاتق النيابة العامة ممثلا في النائب العام باعتباره أميناً على الدعوة العمومية ممثلا

0: الشعب. قد أعلن مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية عن تحديد 3 متهمين في هذه الجريمة، غير أن هذا الإعلان توقف عند حدود التصريح الإعلامي ولم يتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تقتضيها طبيعة مثل هذه الجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها إصدار أوامر القبض فعالة واتخاذ تدابير قانونية كفيلة بتقديم المتهمين إلى العدالة مع تحديد أجال زمنية واضحة ومحددة.
1: فريق دفاع قال أيضا إن الفريق القانوني تحرك على المستوى الدولي لجمع الأدلة وتوثيقها وفق المعايير القانونية.
0: وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
1: شهد إقليم كردستان سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي بالقادة الأكراد، بداية من اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة أربيل بحضور وفد الإطار التنسيقي، ثم الاجتماع برئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وانتهاء بلقاء مع رئيس الإقليم نيتشيرفان بارزاني. أكد الزيدي أن اللقاءات تناولت مسار تشكيل الحكومة الجديدة والتكامل بين بغداد وأربيل. إلى السودان، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في إقليم دارفور عن أوضاع إنسانية قاسية يعيشها النازحون في الإقليم. أوضحت منسقية أن ملايين النازحين في أطراف المدن يعيشون بين الحاجة والخوف بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم والإقامة في خيام مهترئة. أوضح البيان أن الغذاء أصبح نادرا، حيث يتقاسم النازحون وجبات لا تكفي، إلى جانب استمرار المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة. في تصريحات العربية، أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزوات في مالي محمود المولود رمران أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر مصنفة منظمة إرهابية، وبأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم، لن نحن نواجه تحالف إرهابي. على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في بامكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: وأشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزوات في مالي محمود مولود رمضان إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا بأنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
2: في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب. الجماعة في بومكو، انقلابيين بومكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
1: ميدانيا، استهدف الفيلق الأفريقي الروسي مجموعة من المسلحين خلال عملية استطلاع جوي نفذها في المنطقة. هذه أول صور يكشف عنها الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. فالفيلق الأفريقي الروسي أوضح في بيان أن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. وقال فيلق أفريقيا الروسي إن الوضع في مالي لا يزال صعبا، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتعاون مع الجيش المالي. هذا ونقلت رويترز عن مسؤول قضائي في مالي أن المجلس العسكري يحقق مع جنود يشتبه بتورطهم مع الانفصاليين وعناصر من الأزواد لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية. وتحدثت مصادر عن تنفيذ حملة اعتقالات أولية ناجحة، مؤكدة أن البحث جار

عن جميع منفذي الهجمات الأخيرة والجنود المتواطئين معهم. أما في آخر التطورات الميدانية في مالي، فذكرت مصادر أمنية بأن مسلحين وصفتهم بالمتطرفين أقاموا نقاط تفتيش حول العاصمة باماكو.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية في منطقة سومي الواقع شمال شرق أوكرانيا. كما ذكرت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 505 طائرات مسيرة خلال الليل. هذا وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم بمسيرة روسية استهدف حافلة في مدينة خيرسون جنوب البلاد، متهمة موسكو بتنفيذ هجمات متكررة على مناطق مدنية قرب خطوط المواجهة. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا بجر حليفتها بيلاروسيا للقيام بأنشطة وصفها بالعدائية ضد بلادها على الحدود، متعهدا بالدفاع عن سيادة أوكرانيا من أي ابتزاز خارجي.
1: شهدنا في الساعات الأخيرة نشاطا غير معتاد على طول الحدود الأوكرانية البيلاروسية وتحديدا من الجانب البيلاروسي. نتابع الوضع عن كثب ونحافظ على السيطرة الكاملة وسنتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة. أوكرانيا مستعدة للدفاع عن شعبها وسيادتها، يجب على الجميع إدراك ذلك، ولا سيما أولئك الذين يجرون إلى أي أعمال عدائية ضد أوكرانيا.
0: نشرت الولايات المتحدة والفلبين منظومة صواريخ مضادة للسفن في مقاطعة قرب تايوان. ذكرت رويترز أن واشنطن ومانيلا استعرضتا منظومة صاروخية خلال مناورات عسكرية سنوية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز قدرات الردع الساحلي وإظهار الجاهزية العسكرية في منطقة تعرف توترا متصاعدا بين أمريكا والصين على خلفية جزيرة تايوان. في نهاية هذه الساعة لم يبقى إلا أن نذكر بأبرز ما جاء فيها. أمريكا تشدد الخناق على الموانئ الإيرانية وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجباره على توقيع اتفاق. تفاديا للتداعيات الناجمة عن ابتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط. بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في 10 مايو. اجتماع استثنائي بين قائد الجيش اللبناني ورئيس لجنة الميكانيزم لبحث الاستقرار والوضع الأمني بلبنان.
2: الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما للارتكاب جريمة الغدر والخيانة وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس.
0: فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي يكشف أن النيابة العامة حددت 3 مشتبها بهم ولكنهم لم يعتقلوا. جبهة تحرير أزوات في مالي تؤكد العربية أنها تخوض حربا وجودية وأن تحالفها مع الجماعة المسلحة تكتيكي. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد

0: المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
2: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في العناوين. واشنطن تشدد خناقها البحري على الموانئ الإيرانية، عشرات السفن تغير مسارها امتثالا لأوامر البحرية الأمريكية. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء خفض إنتاج النفط. اجتماع استثنائي بين قائد الجيش اللبناني ورئيس لجنة الميكانيزم لبحث الاستقرار والوضع الأمني بلبنان. فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي يكشف لا تقدم في التحقيقات رغم مرور 90 يوما على اغتياله. البداية من آخر التطورات المتعلقة بإيران، حيث نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS New Orleans ببحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده

0: على أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
1: Use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
0: في المقابل قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان من احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. أما في زاوية المفاوضات فقد أكد مسؤولان أمريكيان لشبكة سي بي اس نيوز مشاركة نيك ستيوارت المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية في عهد ترامب الأول بمفاوضات إسلام أباد مطلع أبريل الماضي التي ضمت كلا من ويتكوف وكوشنر ونائب الرئيس جاي دي فانس. وعمل ستيوارت سابقا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي شاركت في تعزيز العقوبات ضد إيران وروسيا، كما يعد هذا التأكيد الأول من نوعه عن مشاركة هذه الشخصية في المفاوضات غير المباشرة مع إيران. من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير، لماذا هذا التأكيد الآن؟
2: هل نتحدث عن انضمام شخص جديد إلى هذا؟
0: عن ستيوارت، نعم.
2: هذا الموضوع بدأ انتشاره منذ يومين تقريبا، وهو دليل آخر على تشدد الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تجاه الإيرانيين. الرجل يعمل لسنوات في مؤسسة معروفة بأنها تلاحق النشاط الإرهابي والمالي لإيران ولأذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. وضم شخص بهذا الاسم وبهذا العمل الذي قام به خلال الفترة الماضية هو تعبير آخر على أن الرئيس الأمريكي ليس بوارد أن يكون أكثر ليونة مع إيران، بل إن الرئيس الأمريكي هو أكثر تشددا مع إيران.
0: غير ذلك لا جديد عمليا على صعيد الحرب أو التفاوض؟
2: نحن في مرحلة انتظار، ولكن خلال مرحلة الانتظار الأشياء واضحة. أولا، نحن لدينا باب مفتوح للدبلوماسية وقنوات الاتصال واضحة ومفتوحة أيضا. في الوقت ذاته هناك حصار اقتصادي. الرئيس الأمريكي يتحدث على أن هذا الحصار الاقتصادي يؤتي ثمارا وربما يدفع الإيرانيين خلال فترة لأن يرضخوا لشروطهم. والرئيس الأمريكي يقول إنه ليس مستعجلا. إذن المسألة من الممكن جدا أن تكون طويلة، ولكن من الضروري القول أنه بالإضافة إلى الدبلوماسية المفتوحة والحصار المغلق هناك أيضا تلويح بعملية عسكرية.
0: هل يمكن أن يكون هناك أي نوع من أنواع الهدنة فيما يتعلق بالحصار البحري وبعد هدنة الحرب؟
2: في الوقت الحالي الرئيس الأمريكي لديه أداة وحيدة للضغط على الإيرانيين وهي الحصار الاقتصادي. من الصعب جدا التفكير في هذا الوقت أن يتخلى الرئيس الأمريكي عن هذا العامل الضاغط على الإيرانيين، بل إنه يريد أن يشدد من هذا الضغط. ونحن نتحدث هنا ليس فقط عن الحصار البحري على الشواطئ الإيرانية، نحن نتحدث أيضا على ملاحقة أسطول الظل،
0: صحيح،
2: فرض عقوبات ثانوية على المصافي حول العالم التي من الممكن أن تستقبل البضائع أو النفط الإيراني، بالإضافة إلى ملاحقة شبكات تمويل إيران من بينها في المحافظ المشفرة. إنها بالفعل حملة واسعة من قبل الأمريكيين ومحاولة ضغط في أكثر من مجال على إيران.
0: لكن هل خيارات الإدارة الأمريكية واضحة ومحسومة في ما لو أدى الحصار البحري إلى ما لا يحمد عقباه في الداخل على الصعيد الأمني، على الصعيد الاقتصادي، إلى إمكانية سقوط النظام بناء على أي حراك داخلي مقبل؟
2: حتى الآن لا يرى الأمريكيون أن هناك إمكانية لسقوط النظام وهو بقي متماسكا، وقوات الحرس الثوري تدعم القيادة الجديدة والحكومة الحالية موجودة أيضا في فضاء واحد هو فضاء هذا النظام.

0: الإيراني. لقد وجه الأمريكيون بتقديرهم ضربات موجعة للقدرات الإيرانية التي تهدد من خلالها أمن منطقة الخليج وأمن منطقة الشرق الأوسط. ضربت الكثير من القدرات الصناعية الإيرانية، كانت ضربت من قبل المنشآت النووية الإيرانية. ولكن على رغم بعض الخسائر في صفوف القيادة الأولى ثم القيادة الثانية والآن في القيادة الثالثة، ما زالت إيران كنظام متماسك وهو يحاول أن يستمر. والأمريكيون لا يرون أن هناك إمكانية لسقوط هذا النظام، بل يريدون أن يتعاطوا مع هذا النظام بشروط أمريكية.
1: لكن هل يتعامل الإعلام، هل يتعامل الساسة، هل يتعامل الشعب الأمريكي وفق ما يظهر في الكتابات والإحصاءات بأن ترامب انتصر في حرب إيران؟ أم يعني البعض بالنسبة إليه هذه الإنجازات كلها غير ملموسة؟
0: يواجه الرئيس الأمريكي نوع من قياس ظالم، لأن الرئيس الأمريكي ليعتبر منتصرا يجب أن يكون لديه انتصار 100%. وبالتالي الرئيس الأمريكي قضى من خلال العمليات العسكرية على 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية، قضى على عدد هائل من البحرية، ولكن إيران بقي لديها 20% من القدرات الصاروخية، وبقي لديها أيضا المسيرات البحرية والزوارق السريعة، وهي قادرة على تهديد الملاحة في المياه الدولية. لذلك بالنسبة للأمريكيين ليس هناك قبول واضح بأن هذا انتصار.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، تحياتي إليك.
2: لا مفر لإيران، في الولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا، فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر، بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
1: أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حرب إيران، بعضها خارق لأشد التحصينات والبعض الآخر في أهبة الاستعداد للاستخدام بأي وقت. المزيد نستعرضه معكم الآن. خلال الحرب مع إيران استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة،

ومنها صاروخ PRSM أو صاروخ الضربة الدقيقة، وهو أهم سلاح دخل الخدمة القتالية مؤخرا، واستخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي، وهو صاروخ أرض صمم ليخلف صاروخ أتاكامز الشهير، واستخدم لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. نتابع وإياكم لاحقا في هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل في هذه النشرة تحديدا. بخطة ضغط ممتدة، ترامب يقترح استمرار حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع الاتفاق.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: أهلا بكم من جديد. نستكمل من الملف الإيراني أيضا، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران طالت 6 أفراد و21 شركة، إضافة لسفينة واحدة من بينها شركات في الصين. وحذرت شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز، سواء مالية أو رقمية أو بالمقاصة أو أي مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات. ومع استمرار تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز، للدفع نحو اتفاق، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. بدوره أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني، فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة.
4: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية، وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأت طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية، وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة، حيث إن طهران قد تستنفذ كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن

0: إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري، قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
1: معنا في الاستوديو مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز دراسات العربية الأوراسية. أهلا بك معنا. أهلا
2: وسهلا.
1: ومعنا من واشنطن الكاتب المتخصص بالشأن الأمريكي إيلي يوسف. أهلا بك معنا. أستاذ إيلي، من لندن دكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص بالشأن الإيراني. أهلا بك معنا دكتور. أيضا أبدأ من الاستوديو، هل معالم وملامح ما يجري في الخليج العربي وصولا إلى يعني كل المنطقة، من حصار إيران لمضيق هرمز وحصار أمريكا للحصار الإيراني وللسواحل والموانئ الإيرانية، هل كل هذه الملامح تشي بأن هذا الحصار فعلا سيكون طويلا ومؤلما كما يقترح ترامب وفقا لآخر الأنباء؟
2: صحيح، احنا لو بنتكلم بلغة الأرقام نجد أن الحصار مجدي جدا بالنسبة للجانب الأمريكي، ليس فقط في منع أي يعني مستويات تمويل للنظام الإيراني، بنتكلم عن تقريبا توقف من 300 إلى 500 مليون دولار يوميا من الحاصلات السابقة اللي كانت بتخرجها إيران بتصدير النفط الخاص بها إلى الصين. النهاردة بنتكلم على 41 ناقلة نفط كبيرة أمام السواحل الإيرانية، لا يمكن الخروج أو العبور إلى أي بقعة في العالم نتيجة الحصار الأمريكي. الأمريكان من جانب آخر عندهم مكاسب يومية، بنتكلم شركات النفط بلغت مكاسبها ب 23 مليار دولار، بدأ يكون في عمليات بيع كبيرة جدا في الغاز المسال، حتى في العقود الآجلة الخاصة بالغاز المسال الأمريكان تحصلوا على حصة 52% من السوق المستقبلية. بالنسبة للأمريكان هم ليسوا في سباقا مع الوقت، الحصار يحقق مكاسب اقتصادية ويعيد تشكيل نقطة أخرى هي تشكيل سوق الطاقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حتى فيما يتعلق بالبتروكيماويات. قبل ما نطلع الهواء مباشرة، هناك أزمة في صناعة السفن في آسيا وتحديدا لدى الصين فيما يعرف بالطلاء الخاص بالسفن الكبيرة بسبب قلة الواردات واضطرابها. الحصار بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى نوع من الضربة المزدوجة، من جانب آخر تضغط على الإيرانيين ومن جانب آخر تضغط على الصينيين لتحقيق يعني صفقة قد تكون مجدية في الزيارة المقررة للرئيس ترامب إلى بكين منتصف.
1: أنت يعني تحاول أن تقول أن فكرة الحصار البحري هي رب ضارة لإيران ولبعض دول المنطقة، نافعة للولايات المتحدة.
2: هي يعني يبدو أن إيران
1: بالتالي هو مستفيد اقتصاديا.
2: صحيح.
1: من هذا الحصار لا يضغط فقط على إيران إنما يستفيد اقتصاديا.
2: صحيح، يبدو أن فكرة إيران بالحصار أعطت للولايات المتحدة نوع من مبررا بحصار الحصار لمحاولة الحديث مع إيران، لكن في نفس الوقت الصينيين بدأوا يتحدثوا مع الجانب الإيراني لإدراكهم هذه النقطة، أن حصار إيران وغلقها لمضيق هرمز أدى أن الولايات المتحدة أصبح لديها الآن سببا أو فكرة أو مبررا لحصار هذا الحصار اللي لا يعيق إيران فقط أو يحاصر إيران فقط، ولكن يستهدف الصين بشكل مباشر، لدرجة أن الصينيين في المفاوضات في إسلام أباد بدأوا يقوموا بالضغط على الطرف الإيراني للذهاب إلى المفاوضات لمحاولة تخفيف هذا الحصار، خصوصا أن في البدايات الأولى للحصار عندما أغلقت إيران المضيق كانت تمر السفن الذاهبة إلى الصين.
1: ولكن لا حلفاء إيران تمكنوا من الضغط عليها ولا حلفاء أمريكا تمكنوا من الضغط عليها.
2: صحيح.
1: حتى الآن دعنا نأخذ رأي الدكتور أو الأستاذ إيلي يوسف معنا في هذا الموضوع، هل تتفق؟
3: شكرا طبعا استضافة، تحية لضيوفك. طبعا من الواضح بأن هذا يعني أنا قد يعني أدفع الموضوع إلى أبعد من ذلك. قرار فتح الحرب أصلا ضد إيران كان قرارا استراتيجيا يهدف ليس فقط إلى تغيير وتعديل ميزان القوى في المنطقة، في اعتقادي هو يعيد تكوين كل ميزان القوى الدولي. يعني الولايات المتحدة اليوم هي في أحسن حالاتها ومواقعها تجاه المنظومة الدولية، لذلك يعني جاء هذا.
1: هذه النقطة بحاجة إلى شرح لو سمحت، لماذا؟
3: لماذا؟ ببساطة، الولايات المتحدة عندما أخذت هذا القرار كما قلت ب

0: الحرب ضد إيران هي كانت تهدف إلى قلب كل ميزان القوى الدولي الذي كان يصنف إيران جزءا مما كان يسمى بهذا التحالف المعادي أو المناهض للسيطرة الإمبريالية الأمريكية التي كانت تجمعها مع الصين وروسيا وكوريا وأيضا فنزويلا. لذلك هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما بدأت هذه الحرب تبين تماما مدى قدرة تلك الدول التي كانت تعد نفسها حليفة أو صديقة لإيران بأنها غائبة عن السمع. يعني هي لم تقم بأي شيء عمليا، على الأقل ليس لوقف الحرب، ولكن لتخفيف، ممكن تخفيفه من نتائج بدأت تلقي بظلالها على كل المشهد سواء داخل إيران أو في العالم. وأكثر من ذلك، نحن نتذكر أن حتى الروس قاموا بوعد الصينيين بأن خسارة البترول الإيراني سيتم تعويضه من قبل روسيا. يعني بالتالي هناك تخلي سياسي استراتيجي إذا
1: مية
0: صح
1: عصفور
0: التعبير.
1: بحجر، مش عصفورين بحجر بس.
0: طبعا يعني في عدة عصافير أصيبت اليوم، ومن الواضح أن الولايات المتحدة عندما شن الرئيس الأمريكي منذ العام الماضي حربه التجارية والرسوم وضع العالم كله تحت كما يسمى تحت الإنذار، وألحقه في هذا العام بالعمل العسكري الكبير الذي بدأه ضد قوة إقليمية لا يستهان بها.
1: بالتالي
0: لذلك
1: الحصار
0: لا أحد،
1: سيطول، الحصار سيطول، الحرب ستطول مهما اختلفت مظاهرها.
0: هذا الحصار سيطول، لكن هذا لا يمنع بأن إمكانية يعني القيام ببعض العمليات الجراحية إذا تطلب الأمر ذلك. طبعا أنا أتحدث بمقياس الولايات المتحدة، إذا تطلب الأمر أن تقوم الولايات المتحدة ببعض العمليات العسكرية من الممكن أن تقوم بها،
1: أو
0: خصوصا
1: التفاوض بين حين وآخر مثل
0: أن
1: الجولة
0: هناك
1: الأولى في
0: مناخ
1: باكستان.
0: أيضا. طبعا ولكن هناك مناخ أيضا في الولايات المتحدة من الصقور والمتشددين يدعون الرئيس الأمريكي إلى إنهاء كل عملية تفاوض مع إيران واللجوء إلى العمل العسكري. يعتقدون أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء كل العملية. هذا كلام نسمعه بشكل كامل.
1: بسبب ما وصلت إليه إيران الآن، يعني هي بالنتيجة ليست كما كانت في بداية الحرب خاصة بعد الحصار. دكتور جعفر، ما رأيك؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ
1: أهلا
2: طاهر
1: وسهلا.
2: والضيوف الكرام. أكيد يعني الحصار هو أثر وترك مفعولا جدا كبيرا على إيران، ولكن يبقى بالنسبة للإيرانيين إذا ما قارناه بالهدف الاستراتيجي الذي كان يتبعه دونالد ترامب وهو إسقاط النظام، يبقى هو أكثر وطأة على النظام الإيراني. من الممكن أن يتكيفوا به معه يعني إذا كان وصفناه بأنه خيارا تكتيكيا وليس استراتيجيا. طبعا هذا الحصار بحد ذاته، لأنه في المقابل إيران لا زالت يعني تغلق هرمز، ولهذا الأمر انعكاسات اقتصادية ليس فقط على العالم، حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم الضيوف الكرام تفضلوا عن ربما المكاسب الاقتصادية التي من الممكن لدونالد ترامب أو الدولة في أمريكا أن تحصل عليها، ولكنما المواطن الأمريكي الآن راح يعاني كثيرا من ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا حتى ارتفاع التضخم، وهذا انعكس حتى على العالم اليوم، وتحولت يعني الأمور الاقتصادية كأزمة في العالم.
1: نقطة
2: لذلك
1: مهمة، كيف تدافع عن هذه الفكرة؟ معلش، لأنه هو أشار إلى موضوع المنفعة الاقتصادية الأمريكية، يقول لك عنده مشاكل اقتصادية في الداخل متعلقة بارتفاع أسعار النفط على الشعب
3: صحيح.
1: الأمريكي.
3: يعني نتكلم على رقميا، لو بنتكلم إن الجالون بتاع النفط زاد 60 سنت، صحيح زاد، ولكن مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط تحديدا زادت بمعدلات 2.5 برميل يوميا. بنتكلم النهاردة إن في الساعة الواحدة 30 مليون دولار حصيلة مبيعات الولايات المتحدة. بنتكلم أن هناك ارتفاع كبير جدا في إنتاج الغاز المسال الأمريكي تحديدا المنقول بالناقلات من 9.9 ل 11.7.
1: بمعنى أنه حتى لو كان عنده ارتفاع بأسعار النفط إلا أنه يستطيع أن يدير هذه الأزمة.
3: صحيح.
1: هو قال أصلا للشعب الأمريكي ربما يصل سعر البرميل إلى يعني أكثر من ذلك بكثير، ربما إلى 200 وأكثر.
3: نقطة أخيرة، أنا بتكلم أني كان قبل هذه الحرب 27 ناقلة نفط نفط كبيرة فقط تذهب إلى السواحل الأمريكية. النهاردة بنتكلم عن

0: على ما يزيد عن 70 ناقلة نفط في اتجاهها إلى السواحل الأمريكية. نقطة أخرى بدأت تدخل في المعادلة الأمريكية وهي النفط الفنزويلي، بالأمس وصل إلى السواحل أو المصافي الهندية 12 مليون برميل من هذا النفط الذي تقوم ببيعه الخزانة الأمريكية.
1: كل هذا صحيح. من تفكيك المحور، من تفكيك صحيح. دونالد ترامب للمحور،
0: هناك ضغط اقتصادي أو ولكن ليس بالمتخيل.
1: تمام دكتور جعفر، ما رأيك؟
2: يعني إذا ما نظرنا إلى تصريحات أنطونيو غوتيريش، تحدث عن موضوع التضخم، وبالأمس قال بأنه إذا توقف الآن الحرب فربما رقم التضخم ما يقارب 4، وإذا توقف خلال 6 أشهر في منتصف هذه السنة سوف يكون ما يقارب أكثر من 5. وهذا يذكرنا في أرقام قريبة في أيام جائحة الكوفيد، بمعنى أنه نحن العالم بأسره سوف يواجه مشكلة اقتصادية جدا كبيرة. لا ننسى بأنه الآن في داخل الولايات المتحدة الأمريكية الموضوع هو ليس المكاسب التي تحصل عليها الدولة بقدر ما الانطباع السياسي الذي يولد عند المواطن، وبالنتيجة قد ينعكس سلبا على يعني محبوبية دونالد ترامب وحتى الحزب الجمهوري.
1: نعم. نسأل الأستاذ إلي يوسف يحسم هذه النقطة لو تكرمتم. أستاذ إلي،
3: يعني طبعا أنا لا أعتقد أن الأمر هو بهذا السوداوية. نحن نعيش هنا في الولايات المتحدة وندرك ما الذي يجري. يعني بالمناسبة حتى الصور التي عادة تعرض في بعض التقارير تركز على سبيل المثال طبعا على أسعار الجالون البنزين في ولاية كاليفورنيا التي هي في الأصل هي أغلى من أي ولاية أخرى في الولايات المتحدة لأن مستوى المعيشة فيها مختلف. يعني نقرأ رقم 6، نحن عند رقم 4، يعني هناك فرق دولارين بكل جالون بنزين. لذلك المشكلة ليست في موضوع الأرقام، هذه الأرقام يعني قد تصعد وقد تنخفض، والمواطن الأمريكي متعود في كل الأزمات على هذا الأمر. لكن النقطة التي يجري الإشارة إليها بأن هذا الموضوع هل سيؤثر على شعبية الرئيس الأمريكي وعلى شعبية الحزب الجمهوري؟ بالمناسبة أولاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن أتى إلى السلطة حتى اليوم قام بتنفيذ كل برنامجه السياسي، كل شيء وعد به يعني سياسيا المواطنين أو الناخبين الذين انتخبوه قد قام بتنفيذه. هو عمليا لم يعد يخشى مجلس شيوخ ومجلس نواب معارض في العهد الأول،
1: كان يعني حتى لو خسر الانتخابات النصفية
3: مجلس نواب مجلس الشيوخ كان معارضا له. نتذكر كلنا نانسي بيلوسي عندما قامت بتمزيق خطاب حل الاتحاد، يعني وهذا منظر لا أحد ينسى، ورغم ذلك قام واستمر دونالد ترامب. الآن لا أحد يضمن مسألة أن الحزب الديمقراطي قد يستعيد السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لأن المشكلة أعمق من ذلك بكثير. يعني مسألة خسارة أو ارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة طبعا وكل شيء صحيح ستغير وستؤثر، لكن لا شيء يضمن، لأن المشكلة مع الناخب الأمريكي أنه يدرك بأن ما قام ويقوم به الديمقراطيون وما قدموه على الامتداد يعني الفترات الماضية لم تنفع ولم تؤدي إلى تغيير واقع الحال. بالمناسبة أنا لست جمهوريا، لكن أتحدث عن يعني أنا كنت أصوت ديمقراطيا.
1: كل اللي بده يدافع عن فكرة بيقول لك أنا مش هيك، بس أنا يعني أتحدث بالواقع.
3: أنا كنت صوت ديمقراطي وهذه أول مرة ما بصوت للديمقراطيين، يعني انتخابات اللي صارت عنا من كم يوم. لذلك فالموضوع يعني ليس بهذه البساطة. مسألة خسارة الانتخابات ليست هي النقطة التي تشغل بال
1: لا تقض مضاجع ترامب وإدارته الآن.
3: بعد في عنده وقت، بعد عنده وقت، يعني لا يزال قادر على إعادة استقطاب شرائح عديدة من الناخبين الأمريكيين. يعني هذا هو واقع الحال.
1: دكتور جعفر الهاشمي، إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تملك رفاهية الوقت وأن لا أحد يضغط عليه على ترامب، هل النظام الإيراني لا يزال يملك رفاهية الوقت في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه؟
2: لا أبدا. يعني الإيرانيون هم يعانون ومعاناتهم أكثر بكثير مما حتى ندرك أو نتصور، لأنه أساسا قبل الحرب كانت لديهم مشكلات يعني حقيقية. ولا ننسى حتى الإجراءات التي

0: اتخذها دونالد ترامب حينما أوقف شركات التراستيز أو التأمين ومنع عنهم أكثر من 20 مليار دولار، هي التي أثارت حفيظة الشارع الإيراني وجعلت الشارع يتظاهر قبيل الحرب ويأخذ النظام إلى درجة بحيث يضطر أن يواجه الشعب بضربة أو بقبضة أمنية شديدة، يعني قللت من شرعيته في الداخل والخارج. واليوم هناك أصوات جدا كثيرة في إيران تدعو إلى حلحلة هذا الأمر، حتى ما طرح أخيرا أو بالأمس من أنه عراقشي بدأ يتنازل عن كثير من القضايا والأولويات التي كانت مطروحة وراح
1: لكن
0: الآن.
1: بفهمنا لعقلية النظام الإيراني الحاكم، لا يهم دائما ما يقول العراقتشي وقاليباف، لأنه أحيانا حتى بيزشكيان أحيانا هذا الكلام ينفى ينكر يتغير إلى ما هنالك، فبالتالي القرار النهائي عندما يقرر وعندما توقع إيران، حتى الآن لم يحصل وأن وقعت على المطالب الأمريكية، بالتالي مع فهمنا للعقلية الإيرانية الحاكمة الآن، هل نتوقع أن الحصار سيدفعها إلى تقديم تنازلات حقيقية مؤلمة بالنسبة إليها، تجرع كأس السم مجددا كما فعل الخميني؟
0: لا، على المنظور القريب لا أتصور هكذا، يعني هم لا زالوا يكابرون ولا زالوا يراهنون ولا زالوا يفكرون بأن مهلة الـ60 يوم التي انتهت في الولايات المتحدة الأمريكية هي ستخلق مشكلة قضائية إلى دونالد ترامب، وربما دونالد ترامب يستطيع أن يتعاطى مع الأحزاب والسياسيين ولكنما مع القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية قد، وبالنتيجة سواء كان هذا أعطى نتائج أو لن يعطي نتائج، لا زال الإيرانيون يرحلون مشاكلهم على أمل بأن تحصل هناك انفراجة، ولا زالوا يحاولون أن يتحملوا الألم في هذه
1: العمل
0: المرحلة.
1: على عامل الوقت كما كانوا دائما، هل هذه المرة سينفع التوكل على عامل الوقت أو الاتكال على عامل الوقت؟
2: هندسيا بالنسبة لقطاع الطاقة لا يوجد وقت، ما هذه مسألة محسومة إذا استمر الحصار. هل يمكن للنظام الإيراني نفسه تحمل خسارة عائدات النفط بشكل كامل وخسارة قطاع النفط نفسه، وأن الأبار تبدأ بالتوقف عن العمل؟ هذا يعني سؤال بشكل يعني منفصل يمكن أن ننظر نتائجه مستقبلا، لكن أمام أي حسابات منطقية لا يوجد أي وقت للإيرانيين. ولكن هناك بعض التصريحات أن الإيرانيين اليوم قدموا يعني نوع من المحادثات جديدة إلى باكستان لبدء يعني إيصالها للولايات المتحدة الأمريكية. كل دوت يرسم صورة مختلفة عن البروباغندا اللي ممكن حد يقولها أننا صامدون ومستمرون إلى آخره، ولكن في نفس الوقت يحاولوا بشتى الطرق ربط أي مفاوضات بفك ولو جزئي للحصار لبدء تفريغ المخزونات النفطية.
1: هل يمكن أن نتصور أي نوع من أنواع الحلول الجزئية هنا، فك جزئي للحصار، هدنة فيما يتعلق بالحصار متبادلة؟ طبعا
2: أتوقع لو هذا الموقف تعلق باليورانيوم المخصب تحديدا كملف مستقل.
1: كيف يعني؟
2: يعني كان عراقجي في زيارته إلى روسيا كان يحاول أن يكون الروس يعني مش وسيطا ولا ولكن مكان أو مستقر لليورانيوم المخصب مقابل حلحلة ملف الحصار تحديدا. هل الأمريكان عندهم موافقة على ذلك؟ مازال غير واضح، ويبدو أن الأمريكان رفضوا هذا الطرح. كل هذه الأمور أو الأمريكي بينظر إلى أنه مستعد بهذا الحصار أن يحصل على كل شيء دفعة واحدة، وهو ليس مضطرا للذهاب أو التعاطي مع العروض الإيرانية الجزئية، خصوصا أن الولايات المتحدة في مسألة تفاوضها الآن على عكس الإدارات السابقة، ترامب لم يقوم بتقسيم الملفات، ترامب قام بتقسيم المسارات للتفاوض. سأتفاوض على الأزرع في كل بلد على حدة، في لبنان، في العراق، أعزل هذا عن الإيرانيين. سأتفاوض مع الإيرانيين بضغط أقصى سواء بالعمليات العسكرية أو بالحصار، ولكن لن أخرج بعملية تؤدي إلى اتفاق مشابه لـ 2015 يؤدي إلى مشكلة على المدى المنظور مرة أخرى. ومن هنا بنشوف أن لا، الإيرانيين لا يملكوا وقت، الأمريكان لديهم أوراق الآن للضغط بشكل كبير جدا. لم يكن أمام الإيرانيين في أي لحظة إلا في لحظة وحيدة عندما تدخل الصينيين والروس، وده كان أقصى مدى يمكن للمساعدة فيه.
1: نعم.
2: بإعطاء الفيتو في مجلس الأمن لمنع التدخل العسكري الدولي لفتح المضيق. ولكن الحصار الأمريكي يبدو كان مفاجئا حتى لحلفاء إيران، ونتائجه كانت مفاجأة، ومن هنا بدأت واشنطن تأخذ زمام المبادرة مرة أخرى أنني أريد مفاوضات أقوم بهندستها من جديد. في النهاية الإيرانيين لو عايزين وقت هو بس اللي ممكن تغير بعض الأمور الداخلية، تغير بعض الأمور في الساحة الدولية قد تكون لصالحهم أو بضغط بعض الحلفاء.

0: في منطقة الخليج أو في الأوروبيين على واشنطن لبدء يعني خفض سقف المفاوضات، ولكن يبدو لي أن الرئيس ترامب عازما على الاستمرار في مسألة الحصار تمام. والحصول
1: وبالتالي لا نتحدث هنا عن إمكانية فك الحصار جزئيا
0: صحيح.
1: ولو كان متبادلا. أستاذ إلي، هل يمكن أن نتحدث أن نتصور مخرجا من هذا النوع للطرفين ولو كان مؤقتا على غرار الهدنة العسكرية؟
2: يعني أنا لا أعتقد يعني هذا الأمر قد يكون واردا لا الآن ولا المستقبل القريب، إلا إذا كان هناك تطورات فعلا تقنع الرئيس الأمريكي بإمكانية يعني القبول ببعض الحلول الجزئية. بالأمس عندما كان في فلوريدا كرر جملة شهيرة يعني أو عادة ما كان يقولها، أنني دخلت إلى إيران أو دخلت إلى هذه الحرب ضد إيران ولا أريد بعد 3 سنوات أن أعود إليها بسبب قضية لم أقم بحلها بشكل كامل. هذا كلام واضح. قبل ذلك أيضا عندما كان عراقجي في موسكو وطرح عليه سؤال للرئيس الأمريكي، هل تقبل بمبادرة روسية في أن تستقبل اليورانيوم؟ قال عليهم أن على الرئيس بوتين أن يقوم بحل حربه مع أوكرانيا. هذا الكلام كان واضح جدا، هو لا يريد أي تدخلات ولا يريد أن يكرر ما قام به الرؤساء السابقون خاصة اتفاق 2015. لذلك هذه الحرب هي عمليا حرب استسلام كما أعلنها ترامب في اليوم الأول، منذ اليوم الأول في 28 من فبراير الماضي، وبعد ذلك ببضعة أيام بدأ الحديث عن أن الخيار المطروح أمام إيران هو الاستسلام، وهو الذي يكرره وكرره قبل يومين. لذلك لا حلول وسط، والآن في ظل هذا يعني هذه القوة التي أو ميزان القوة الذي تتمسك به الولايات المتحدة في هذه الفترة، لا أعتقد أن بالإمكان للإيرانيين أن يكون أمامهم أي مخارج. هم خسروا أصلا عندما لم يفاوضوا باللحظة المناسبة. وبالمناسبة حتى مسألة تجرع السم عندما تجرعه الخميني كان بعد انتكاسة دبلوماسية ارتكبتها قيادته عام 82 عندما كانت إيران في حربها مع العراق قد بدأت تغير الموجة أو تغير يعني مسار المعركة العسكرية. هم أصروا على أن يستمروا بالمكابرة. هذا النظام لا يستطيع تماما أن يتخلى عن مندرجاته الإيديولوجية، لذلك اليوم هو يكرر نفس الخطأ، وأعتقد أن الثمن سيكون غاليا، لأن مسألة وحدة إيران عندها ستكون هي المطروحة. ما الذي يمكن أن يتبقى من إيران في حال حصل هذا الانهيار الإجمالي؟ سواء
1: بمعنى أنهم يحاولون يصورون على أنهم يحمون وحدة إيران ككل، كبلد، يعني حضارة، كما استعمل الرئيس ترامب المرة الفائتة هذا المصطلح، وليس فقط النظام الإيراني. دكتور جعفر الهاشمي، هل يمكن أن نتصور نظاما إيرانيا مستسلما كما يريد ترامب؟ وهل فعلا الوحدة الإيرانية إذا ما استسلم النظام في خطر؟
3: لا استبعد، يعني استبعد أنه العقلية الحاكمة في إيران تذهب إلى الاستسلام أبدا على الإطلاق. وهذه ربما الإشكالية في عقلية دونالد ترامب، هي هكذا، هو دخل إلى فنزويلا وكان يعني خلق نمطية جديدة في التعاطي مع الكثير من الدول المشاكسة للولايات المتحدة الأمريكية، ورهن عقليته في هذا النموذج، لا يريد أن يخرج. لكنما إيران تختلف، هذا النظام إذا ما استسلم يعني انهار، وإذا انهار النظام بمثل هذه الشروط بمعنى أنه إيران ستتفتت، وبالنتيجة
1: هو لن يقولها، ولكن النتيجة ستكون استسلاما، يعني أن يعطي ترامب ما يريده على صعيد النووي واليورانيوم والأذرع وإلى ما هنالك.
3: لا يثقون كثيرا، لأنه دونالد ترامب يعرفون بأنه جاء إلى إيران من أجل إسقاط النظام، والآن حتى إذا سلموا اليورانيوم المخصب وسلموا كثير مما يريده، لا يمكن أن يثقوا بأنه ثم إذا افترضنا بأنه دونالد ترامب التزم أن لا يهاجمهم، هل يستطيع أن يعطي ضمانات بأنه إسرائيل سوف لن تهاجم إيران أو سوف لن تنقض على النظام وتقضي عليه؟ بالنتيجة هذا النظام هو نظام أيديولوجي، ومعنى أن يستسلم أن ينهار النظام، ومعنى
1: أن يبقى كما هو أو يرحل كما هو.
3: طبعا طبعا هذه إشكالية جدا كبيرة. ولذلك باعتقادي أن دونالد ترامب يعني لابد أن يعطي متنفسا لهذا النظام حتى يستسلم.

0: يستطيع أن يجد له مخرجا إلى الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية،
1: شو
0: طالما
1: مخرج
0: أنه
1: يعني مثل شو بعد كل هالحرب؟
0: يعني مثلا على سبيل المثال موضوع اليورانيوم المخصب، أو أنه دائما ولا زال يؤكد بأنه لن نسمح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وإيران تقول أنا لا أريد أن أمتلك سلاحا نوويا، وعلى استعداد يعني أن أتفاوض وأوافق على حتى التفتيش في داخل إيران. هذه
1: المشكلة
0: الحلول ممكن أن تكون عملية، وممكن أن تكون حجة إلى النظام بأن يتراجع عن كثير من القضايا المتعلقة.
1: أستاذ اللي عنده تعليق لو سمحت.
2: المشكلة أن يعني كما لا يعني لا يثق هذا النظام بترامب، المشكلة أيضا الولايات المتحدة بقيادة ترامب يبدو أنها لا تثق بأن الوعود الإيرانية بعدم امتلاك سلاح، هو بالأمس وصفهم بالمجانين، هو يدرك أن من يقوم بإغلاق مضيق هرمز بهذه الطريقة ويضع العالم تحت هذه الأزمة لا يعني لن يثنيه شيئا عن استخدام القنبلة النووية، لذلك هذا الأمر فائق الحساسية. ترامب يدرك بأن أي تنازل جوهري في هذه القضية هذا يعني سيضعه في موقع الخسارة حتى ولو لم يقل ذلك، لذلك هذا الأمر لا أعتقد أن سيكون هناك تنازل في هذا
1: لأن هو أصلا يلام على موضوع يعني إسقاط النظام من عدمه كهدف للحرب إلى ما هنالك، فكيف إذا تنازل عن مطالب أخرى؟
3: حابين نوضح نقطة، أن حديث المرشد الإيراني السابق عن عدم استخدام السلاح النووي وليس امتلاك السلاح النووي، هناك فرق كبير بين الاثنين. في النهاية أنت تخصب اليورانيوم بنسب مرتفعة جدا تقترب لنسب صناعة السلاح النووي، ما السبب؟ في النهاية أنت لو أردت في يعني مسألة طبية أو توليد الكهرباء لا يمكنك التخصيب بهذه المستويات. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لن تكرر خطأ كوريا الشمالية لأسباب كثيرة جدا، في النهاية الكوريين الشماليين تم التفاوض معهم أنهم لا يملكوا سلاح نووي، فجأة امتلكوا سلاح نووي، لا يقومون ببرنامج صواريخ باليستية طويلة المدى وعابرة للقارات، فجأة أصبحوا يمتلكون هذا النموذج من الصواريخ. من هنا نفهم أن الولايات المتحدة غيرت مع الرئيس دونالد ترامب استراتيجية التفاوض، أنني لا أريد كوريا الشمالية جديدة مرة أخرى على بوابة جنوب آسيا. وبالمناسبة يتفق مع حتى الصينيين ويتفق مع حتى الروس، لا نريد دخول دولة جديدة حتى لا نستطيع السيطرة على يعني نوع التعامل بالسلاح النووي. في نقطة أخرى، أن أغلب الدول التي امتلكت سلاح نووي في أغلب الوقت ما عدا إسرائيل كانت هناك دولة أخرى ترضع أمامها، يعني باكستان، الهند، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، الصين والولايات المتحدة وهكذا.
1: هيك بدنا نصير أمام سباق تسلح نووي.
3: صحيح، لو أصبحت اليوم إيران نتوقع الخليج ومصر وتركيا إلى آخره في مسألة سباق نووي واسعة النطاق.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى شلش على وجودك معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا دكتور جعفر الهاشمي، شكرا جزيلا أستاذ إلي يوسف، تحياتي إليكم جميعا. نعود إلى جزئية أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حرب إيران، بعضها خارق لأشد التحصينات والبعض الآخر على أهبة الاستعداد للاستخدام بأي وقت. المزيد نستعرضه معكم الآن. خلال الحرب مع إيران استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، ومنها صاروخ PRSM أو صاروخ الضربة الدقيقة، وهو أهم سلاح دخل الخدمة القتالية مؤخرا، واستخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي، وهو صاروخ أرض صمم ليخلف صاروخ أتاكمز الشهير، واستخدم لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. ثانيا، قنبلة أو مقذوف GBU-72 الخارق للتحصينات، وهو يطلق بواسطة طائرات F-15E سترايك إيجل، واستخدمته أمريكا في 17 مارس الماضي. لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية حصينة منها تحت الأرض بذخائر تزن 5000 رطل على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. ومن ضمن ترسانة أمريكا المستخدمة لأول مرة بإيران المسيرات، ونتحدث هنا عن لوكس تحديدا، وهدفها إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب، وهي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136، وبطلب رسمي من القيادة المركزية الأمريكية أواخر أبريل الماضي تضمن نشر صاروخ دارك إيجل في الشرق الأوسط لكنها لم تستخدمه بعد، وهو

0: من الصواريخ الفتاكة التي يتخطى مداها 2700 كيلومتر ومصمم خصيصا وهو مصمم خصيصا لاختراق المناطق المحصنة. عقد قائد الجيش اللبناني رودولف هايكل ورئيس لجنة الإشراف على الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية. الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان وتطورات على صعيد المنطقة، إضافة إلى سبل الاستفادة القصوى من لجنة الميكانيزم وتطوير عملها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه في المرحلة الراهنة. معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي، أهلا بك معنا أستاذ علي. ماذا يعني هذا الاجتماع في هذا التوقيت؟
1: هذا اجتماع مهم لأنه منذ زمن بعيد، منذ عدة أسابيع لم تجتمع لجنة الميكانيزم، ولجنة الميكانيزم يعني اللجنة المخصصة الخاصة بمراقبة وقف اطلاق النار السابق للعام 2024، توقفت عن العمل وباتت من دون أي عمل منذ عدة أسابيع، يعني حوالي شهر ونصف. وهذا الأمر جعل من مهمتها مهمة محفوفة بالمخاطر، بمعنى آخر أنه يمكن الاستغناء عنها. هذه التحضيرات من أجل إعادة إطلاق العمل المشترك بين الجيش اللبناني ولجنة الميكانيزم، وخصوصا بأنه من ضمن البنود التي يقترحها الرئيس جوزيف عون لطاولة التفاوض المباشر مع إسرائيل في واشنطن مسألة نزع سلاح حزب الله ومراقبة وقف إطلاق النار، لأنه مطلوب أن يكون هناك هدنة حقيقية من أجل تسهيل المفاوضات ومن أجل أن تجري المفاوضات في واشنطن بظروف تكون ملائمة ومساعدة لتحقيق نتائج.
0: لكن ما الذي سيجعل الجيش اللبناني هذه المرة متمكنا من نزع سلاح حزب الله فعلا؟
1: هذا هو السؤال المركزي، هذا السؤال الذي يطرحه الجميع، يطرحه الأمريكيون، يطرحه طبعا الإسرائيليون يشككون بقدرات الجيش. المسألة لا تتعلق فقط بالجيش، المسألة تتعلق بالقيادة السياسية، لأنه حقيقة الجيش لم يعطى تعليمات واضحة للعمل على الأرض، أعطي تعليمات بالتفاهم وبالتسهيل وبشيء من المسايرة لحزب الله إذا جاز التعبير على الأرض، وبلذلك وجد.
0: بس تم لوم رودولف هايكل على ذلك شخصيا، وبدأ وكأنه قراره، فيما يقول البعض أنه قرار سيادي سياسي لبناني من السياسيين اللبنانيين ينفذه رودولف هايكل ليس إلا.
1: هذه هي الحقيقة، يعني ليس دفاعا عن قائد الجيش، إنما الحقيقة أن قائد الجيش لم يتلقى تعليمات واضحة بالاصطدام بحزب الله في حال تمنع عن تسليم منشآت له أو بنية تحتية عسكرية أو مخزن من الأسلحة أو أي شيء آخر يمكن أن يكون موضع شبهة. ولذلك وجدنا بأنه انصبت كل الانتقادات صوب قائد الجيش، علما بأنه القيادة السياسية أي الحكومة مجتمعة، رئاسة الجمهورية بمعنى عام، لكن بكل الأحوال قيادة الجيش تأتمر وهي تنفذ أوامر القيادة السياسية، وهذه هي الحقيقة. ولذلك كان هناك تقصير ووضع على ظهر يعني وألقي على ظهر قائد الجيش، عمليا هو دفع ثمن التردد السياسي إذا جاز التعبير.
0: طيب الولايات المتحدة ما الذي تستطيع تقديمه هذه المرة للجيش اللبناني من أجل أن يصبح أكثر فاعلية في مواجهة حزب الله؟ أنت ما اتخذ قرار بذلك؟
1: هناك فكرتان متداولتان. الفكرة الأولى تقول بأنه إذا منح لبنان هدنة حقيقية من الجانب الإسرائيلي وأوقفوا فعلا أي عمليات عسكرية، فإن حزب الله غير الممتثل لقرارات الشرعية اللبنانية والحكومة اللبنانية إلى ما هنالك، لن يوقف محاولاته لإعادة التمركز ولإعادة يعني بناء قدرات عسكرية في منطقة الجنوب أو في أي مكان آخر، بمعنى آخر أن يجهض محاولة نزع سلاحي. هناك الفكرة الثانية التي تقول بأنه أعطوا الرئيس جوزيف عون لكي يذهب إلى المفاوضات، أعطوه شيء بيده لكي يحمل إنجازا معينا ومما يسهل له عملية التفاوض المباشر. عملية التفاوض المباشر هي قفزة كبيرة بالمعنى السياسي اللبناني، وأنت تعرف تعقيدات اللعبة السياسية ومخاطر هذه الخطوة التي يخطوها الرئيس، لأن هناك

0: من يعارض هذه الخطوة هو حزب مسلح لديه سجل طويل وكبير من في أعمال القتال وفي استهداف شخصيات سياسية،
1: ولا يزال يعني يهدد ويتوعد خاصة عبر أصواته.

0: النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات. وبحسب رئيس فريق الدفاع فإن النيابة العامة قد حددت بالفعل 3 متهمين بجريمة الاغتيال لكنهم لم يعتقلوا بعد.
1: وعندما يسأل عن مصير التحقيقات في قضية المغدور به سيف الإسلام تكون الإجابة في الغالب أن الوضع الأمني لا يسمح أو أن القبض على المتورطين غير ممكن بسبب سيطرة مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية على مفاصل الدولة منذ سنوات. وفي هذا الإطار تقع سلطة التحقيق والاتهام على عاتق النيابة العامة ممثلا في النائب العام باعتباره أمينا على الدعوة العمومية ممثلا للشعب.
0: وإلى التطورات المتسارعة في مالي، وفي تصريحات خاصة بالعربية أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا ووجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وبأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: ونحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم. لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
0: ميدانيا، استهدف الفيلق الافريقي الروسي مجموعة من المسلحين خلال عملية استطلاع جوي نفذها في المنطقة، وهذه أول صور يكشف عنها من قبل الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. الفيلق الافريقي الروسي أوضح في بيان أن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين قرب قرية كوبلي بوغو بإقليم كوليكورو قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو النور.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. أمريكا تشدد الخناق على الموانئ الإيرانية، وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط. بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في العاشر من مايو. القناة 15 تنقل عن الجيش الإسرائيلي عدم استبعاده جولة قتال إضافية في غزة.
1: ضد يعني وجودنا نحن، يعني في اليوم نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي.
0: جبهة تحرير أزواد في مالي تؤكد للعربية أنها تخوض حربا وجودية، وأن تحالفها مع الجماعات المسلحة تكتيكي. أهلا بكم. البداية من آخر التطورات المتعلقة بإيران، حيث نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورليانز ببحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. نقلت وكالة رويترز عن المسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.

0: great job over there, actually, where we have the, you know, they use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it. Then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
1: في المقابل قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. أما في زاوية المفاوضات، أكد مسؤولان أمريكيان لشبكة سي بي أس نيوز مشاركة نيك ستيوارت المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية في عهد ترامب الأول بمفاوضات إسلام أباد مطلع أبريل الماضي التي ضمت كل من ويتكوف وكوشنر ونائب الرئيس جي دي فانس. وعمل ستيوارت سابقا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي شاركت في تعزيز العقوبات ضد إيران وروسيا، كما يعد هذا التأكيد الأول من نوعه على عن مشاركة هذه الشخصية في المفاوضات غير المباشرة مع إيران. من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم. بيير، أهلا بك. لأبدأ أولا من حيث انتهيت، يعني ما الذي سيضيفه ستيوارت لهذه المفاوضات وأهمية مشاركته؟
2: بدأ الموفد ويتكوف وأيضا كوشنر سهر الرئيس على أنهما فريق متكامل، لكن هذا الفريق كان دائما محايدا، كان إلى حد كبير جدا هو الوسيط الذي يمثل الرئيس ترامب في أي مفاوضات مع الإيرانيين. إضافة هذا الرجل يضيف نوع من موقف خاص، لأن المؤسسة التي ينتمي إليها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات معروفة بأنها مؤسسة متخصصة في ملاحقة تصرفات النظام الإيراني السيئة، بدءا من العمليات الإرهابية إلى التهريب إلى القتل إلى تهريب الأموال والنفط، وصولا إلى كيف تمتد إيران من خلال الأذرع إلى الأنظمة العربية وتحاول زعزعة الاستقرار. وبالتالي إضافة هذا الرجل يعني أننا نضيف خبرة، ولكننا أيضا نضيف شخصية متخصصة في الأعمال السيئة لإيران في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم،
1: يعني زيادة ضغط على إيران. طيب، نعلم أن باب الدبلوماسية ربما يكون مفتوحا لدى الرئيس الأمريكي وهو ما يفضله علانية، ولكن الإيرانيون متخوفون ويرون بأن رفض ترامب لمقترحهم يجعل إعادة الحرب مرة أخرى أو جولة حرب قادمة.
2: هناك شيء مثير جدا للانتباه عادل في سياسة الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي أبقى باب الدبلوماسية مفتوحا، أفضل إثبات على أن الدبلوماسية وخطوط الاتصال والقنوات الدبلوماسية مفتوحة هو أن الرئيس الأمريكي تلقى أقله خلال هذا الأسبوع مقترحان من الإيرانيين. هذا يعني أن الإيرانيين يتصلون مباشرة بفريق الرئيس الأمريكي أو أنهم يتصلون من خلال الوسطاء، خصوصا إسلام أباد. هناك طبعا أطراف أخرى متدخلة في هذا الموضوع. هذا الباب المفتوح يأتي في الوقت الذي يمارس فيه الرئيس الأمريكي الضغط الاقتصادي، وهذا أمر مهم جدا، لأن الضغط الاقتصادي يساعد العمل الدبلوماسي. والأكثر من ذلك أن الرئيس الأمريكي يضيف، وهو شدد على هذه الإمكانية يوم أمس عندما تحدث للصحفيين، يضيف التهويل بالعمل العسكري. الهدف دائما هو الوصول إلى نتيجة ترضي ترامب من خلال المفاوضات.
1: طيب، هل معنى ذلك أنه يعني الرئيس الأمريكي لن يغير استراتيجيته في حصار إيران؟ بالفعل نذهب إلى مد أمد هذا الحصار، أم أننا نذهب إلى عملية جراحية دقيقة بضربات محددة؟
2: استشراف، يقول ترامب يعني إنه يملك كل البطاقات، يملك الخيارات، لذلك هو لا يشعر ولا يريد أن يقول على الإطلاق أنه تحت أي ضغط زمني، وبالتالي باب الدبلوماسية مفتوح. هو ليس تحت ضغط اقتصادي، وبالتالي الضغط الاقتصادي على إيران يؤتي ثماره وهو في الوقت

0: ذاته يمتلك قوة عسكرية ضخمة، وليس لدى الإيرانيين أي قدرة على الرد على هذا التهديد العسكري الأمريكي. إذن الرئيس الأمريكي يشعر بأنه بوضع جيد وأنه يستطيع أن يفرض هذا الحصار لوقت غير متناهي.
1: أيضا لا ضغوط داخلية تجبره على ربما إنهاء هذه الحرب باكرا؟
0: ليست هناك بالفعل أي ضغوط عادل. ما حدث هو أن أعضاء الكونغرس خصوصا من الديمقراطيين كانوا يريدون القول للرئيس الأمريكي أن عليه أن يلتزم بمهلة 60 يوما ويوقف على العمليات الحربية أو ينسحب. الرئيس الأمريكي أرسل رسالة إلى الكونغرس قال لهم أن قانون الحرب لا ينطبق عليه وهو يعتبره غير دستوري. الكونغرس ليس في وضعية يريد أن يضغط على الرئيس الأمريكي لسحب القوات من المنطقة ولا حتى رفع الحصار الاقتصادي وهو جزء من الأعمال الحربية بشكل أو بآخر لدى بعض المفكرين الدستوريين. في الوضع العام الاقتصادي طبعا منذ الأسبوع الأول كان هناك نوع من التململ لدى الشارع الأمريكي لأن أسعار الوقود ارتفعت، ولكن حتى الآن ليست هناك حركة شعبية معارضة لهذه العمليات الحربية، وليست هناك حركة واضحة في الشارع الأمريكي لأنها ترفض الغلاء الذي انتقل من أسعار الوقود إلى أسعار السلع. وبالتالي الرئيس الأمريكي عندما يقول أنه يملك كل الأوراق يجب أن نصدق ما يقوله الرئيس الأمريكي.
1: من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، شكرا جزيلا لك. أفادت شركة كيبلر لتحليلات الشحن أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز شهدت انخفاضا حادا هذا الأسبوع. وأوضحت الشركة أن معدل عبور السفن بمضيق هرمز انخفض إلى 7 فقط يوميا، مشيرة إلى أن من بين السفن 7 كانت 4 سفن مغادرة من الخليج العربي و3 سفن قادمة و3 أخرى لها صلة بإيران. مع استمرار تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وغلق مضيق هرمز للدفع نحو اتفاق، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. بدوره أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة. أعلنت شركة لشحن شركة الشحن ام اس سي الحاويات بدء تشغيل مسار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. وقالت الشركة أن رحلات سفنها من أوروبا ستنطلق عبر البحر المتوسط وقناة السويس وصولا إلى مينائي جدة والملك عبد الله السعوديين على البحر الأحمر. وأضافت الشركة أن ستنقل البضائع بعد ذلك عبر شبكة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي السعودي خارج مضيق هرمز.
2: لا مفر لإيران، فالولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا، فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل، وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز،

0: احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
1: معنا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي للشرق أوسطي توم حرب، ومن كراتشي معنا الصحفي وسام ألطاف. أبدأ أولا مع السيد توم حرب. سيد توم أهلا بك. يعني لأتحدث أولا عن جدوى هذا الضغط الاقتصادي كما يريده الرئيس الأمريكي، أقصى الضغط على إيران، هل يؤتي ثماره بعد حين أم بصورة أسرع لدفعها إلى توقيع اتفاق في باكستان؟
2: أولا مرحبا لك والضيف الكريم والمشاهدين.
1: حياك الله.
2: لا أنا بتصور سيأتي ثماره، لأنه قام الرئيس ترامب بقصف الترسانة العسكرية الإيرانية وانتهى وقضى على معظمها. اليوم عندك الحصار الاقتصادي، وهذا الحصار الاقتصادي هو حصار على المدخولات إلى إيران بكميات هائلة. المصدر الأساسي لإيران هو النفط، وإذا عمل حصار على النفط الإيراني فسينكسر، سينهار، سينهار الآبار، ستنهار المؤسسات، ستنهار الدولة، ربما لم يكن لها أي مدخول لدفع لموظفيها. كل هذا سيخلق فوضى واحتجاجات شعبية داخل إيران، وأنا أتصور هذا الذي يراهن عليه الرئيس ترامب في الأسابيع القادمة، لأنه إذا كان يستأنف القصف سيقصف ماذا؟ إذا معظم الترسانة العسكرية دمرت ماذا سيقصف؟ البنية التحتية بده يكون في ردة فعل شعبية ضد قصف البنية التحتية. القصف على ربما الحرس الثوري والقضاء عليه، ربما هذا الخيار. هل هنالك خيارات أخرى يقوم بها الرئيس ترامب؟ هو إعادة الإمدادات العسكرية للبحرية الأمريكية؟ هل هنالك من إنزالات بوحدات خاصة داخل إيران؟ كل هذه الاحتمالات داخل إيران ربما تكون موجودة، وهذا شيء جيد. يعني إذا يقوم بإنزال وحدات خاصة لتدريب مجموعات داخل إيران في
1: حال، ولكن لها كلفتها هذه يا سيد توم.
2: بدون شك لها كلفتها، ولكن المخابرات الأمريكية لديها معلومات ليست لدينا، وإنما هي لدى الرئيس الأمريكي. عند الإيرانيين لا يستطيعون أن يقوموا بأي شيء، هم جالسين يحاولون فقط تمويه وتضليل وتمطيل المفاوضات لا أكثر ولا أقل، باعتبار أنه الانتخابات النصفية قادمة، ربما سيكون هنالك ضغوطات دولية على الرئيس ترامب، ولكن هو معه الورقة الرابحة اليوم بأي شكل من الأشكال مع إيران. ولها يعني الحصار البحري على النفط الإيراني ليس فقط على إيران، وإنما له انعكاسات على الصين والسباق في الذكاء

0: اصطناعي بين الدول المنافسة، بين
1: طيب
0: الولايات المتحدة والصين. فهنالك يعني بالفعل عدة استراتيجيات لدى الرئيس.
1: أسامة ألطاف من كراتشي الصحفي الباكستاني، هل ما ذكره السيد توم حرب بالفعل شكل ضغطا على إيران؟ ربما باكستان قرأت ملامح موافقات جديدة على بدء مفاوضات بشروط أمريكا؟
2: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين وللضيف الكريم أيضا. نعم، كما تفضلت، الأسبوع الماضي رأينا أن المقترح الإيراني الذي سرب للإعلام كان تكرار للموقف الإيراني السابق، وكان يتحدث عن البنود العشرة التي تحدث عنها الإيرانيون، وكانت في الحلقة الأهم كانت مفقودة فيه، وهو الذي يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم. الأسابيع الأخيرة ومع استمرار الحصار البحري رأينا أن إيران قدمت ورقة جديدة، وإلى الآن ليس هناك تصريح رسمي عن محتوى أو فحوى هذا المقترح، لكن القراءة البسيطة تشي بأن هناك تنازلات جديدة بطبيعة الحال. وإلا لماذا الورقة الجديدة؟ كانوا أعادوا الورقة القديمة مرة أخرى. الحقيقة أن
1: ترامب يقول
2: كونها
1: أنه
2: ورقة
1: حتى
2: جديدة أو
1: الورقة الجديدة رفضها، يعني سيد ألطاف.
2: نعم، رفضها هو، لكن لم يرفضها كما رفض الورقة السابقة. هو الورقة الجديدة أبدأ فيها الإيرانيون أيضا، كما تحدثت وول ستريت جورنال أن الإيرانيون أبدوا استعدادهم لبدء المفاوضات حول موضوع تخصيب اليورانيوم، وأبدوا استعدادهم للمجيء إلى إسلام أباد، وهم كانوا رافضين في السابق المجيء إلى إسلام أباد. فهناك تنازلات جديدة بطبيعة الحال، لكن هذا لا يعني، تقديم التنازلات لا يعني أن الفجوة بين الجانبين لم تعد موجودة. الفجوة موجودة لأن إيران ما زالت متمسكة بالبرنامج النووي، وهذا خط أحمر لدى الإيرانيين، والخط الأحمر لدى الرئيس الأمريكي يخالفه أو يضاده تماما، لأنه يريد بصريح العبارة شرطا واحدا، وهو تصفير اليورانيوم وانتهاء البرنامج النووي العسكري. فهذه فجوة موجودة، وربما الإيرانيون أبدوا استعدادهم للمجيء إلى إسلام أباد لمناقشة هذه النقطة تحديدا.
1: يعني الصين وروسيا أرسلا إشارات إلى إيران بضرورة ووجوب فتح معبر هرمز، هل هذا يسحب هذه الورقة سيد ألطاف من يد الإيرانيين، وبالتالي بيناقشون الملف النووي أولا بكل وضوح؟
2: نعم، ما يتعلق بالصين، الصين تتأثر أكثر شيء بإغلاق مضيق هرمز، وهذا يعنيها كثيرا. هي لا تتدخل كثيرا في موضوع النووي، لكن تتأثر بشكل كبير من إغلاق مضيق هرمز، والصين لها طبيعتها في التعامل مع هذه الملفات. هي لا تتدخل بشكل مباشر، بل تبقى بعيدة عن المشهد، لكن تمارس ضغوطها وأدواتها بشكل بالطريقة التي يرونها مناسبا. روسيا هي اللاعب الأهم في موضوع تقديم الضمانات وتسليم اليورانيوم، لذا رأينا المكالمة كانت مهمة جدا. رأينا الأسبوع الماضي كانت هناك مكالمة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي امتدت لساعة وربع، فهذه المكالمة هي مهمة جدا، وجاءت بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. فموضوع تسليم اليورانيوم أو ما يتعلق بتسليم اليورانيوم أو تصفير التخصيب أو نقله إلى مشاريع سلمية، فروسيا ستلعب دورا مهما في هذا.
1: تتفق سيد توم حرب مع ذلك بأن روسيا ستتفق رغم الإشارات التي أرسلها ترامب أن عليها أن تنهي ملفها مع أوكرانيا أولا؟
0: طبعا، يعني الرئيس ترامب يفاوض على عدة جبهات، ومنهم موضوع أوكرانيا، وبوتين استفاد من هذه الأزمة إغلاق مضيق هرمز. يعني أسعار النفط ورفع العقوبات عن روسيا بهذه الفترة استطاعت أن تستفيد اقتصاديا روسيا. يعني القطبان المهمان اليوم استفادوا اقتصاديا هم الروس والولايات المتحدة بإغلاق مضيق هرمز. كل شركات النفط عادت إلى العمل والتنقيب بأبار عديدة بالولايات المتحدة، التنقيب بكثرة اليوم وضخ من فنزويلا، وطبعا هذا سيعطي نتيجته بعد أشهر. يعني استمرار إغلاق مضيق هرمز هو لمصلحة الأمريكان والروس، وطبعا هو إضعاف للاقتصاد الصيني في هذه الفترة. والرئيس ترامب

0: ذاهب إلى الصين بعد أسبوعين تقريبا إذا تمت الزيارة، وسيكون له هنالك ورقة قوية ليفاوض فيها حتى الصينيين بما يختص بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسيكون للصينيين أنه نحن سيطرنا على النفط بفنزويلا، عندنا القدرة النفط بالولايات المتحدة، روسيا عندها القدرة، أنتم لوحدكم اليوم بدون نفط، ويجب أن تستجيبوا لمفاوضات معنا بخصوص النفط الدولي والعالمي.
1: هل ذلك سيغير تكتيك ترامب في مسار الحرب يعني بعد زيارته إلى الصين؟
0: لا، ما بتصور. يعني وصل الرئيس ترامب بموضوع الحرب بإيران إلى درجة لا رجوع عنه. هل السؤال الوحيد الباقي للنظام، هل سيبقى النظام أم سيرحل؟ من الواضح أن الرئيس ترامب بعد عطيهم ورقة البقاء لحد هذه الساعة، ولكن ضمن حكومة انتقالية وليس استمرار لهذا النظام. والمفاوضات يعني تقريبا وصلت لهنيك مع التنازل الكلي عن النووي، وإذا ذلك حصل بيكون يعني الكل ربح، الولايات المتحدة ربحت، إسرائيل ربحت، الدول العربية ربحت، يعني
1: طيب
0: ضعف إيران كله هذا. أنا بتصور إنه
1: سأعود إلى مناقشة الربح والخسارة والصمود الإيراني، لكن دعني أسأل سيد أسامة ألطاف من باكستان. باكستان اليوم هل هي أمام طريق صعب لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار؟ ما الذي يمكن أن تقدم من خلال نقلها للرسائل بين الطرفين؟ هي لا تريد أن تكون صندوق بريد.
2: نعم، هي لا تريد أن تكون صندوق بريد، لكن ما أتصوره من الدور الباكستاني الذي تلعبه، كان هناك خلط كثير، وكان هناك حديث عن الدور الباكستاني خلال الأيام الأخيرة. ينبغي أن نفهم الدور الباكستاني. أنا منذ بداية الأزمة كنت أقول دائما، أنت تحدثت عن صندوق البريد بشكل نوعا ما سلبي، لكن باكستان لا تستطيع أن تلعب أوراقها بشكل أكبر من هذا. باكستان لا تريد ولا تستطيع،
1: ولكنها
2: أن
1: تريد دور أكبر في هذه، غير نقل الرسائل. أنا لا أقول بأنه سلبي، بأن دورها سلبي، ولكن هي تريد دور أكبر من ذلك، تريد إنجاز ما لم ينجز.
2: باكستان تسهل عملية المفاوضات، باكستان
1: نعم
2: تفتح قنوات الاتصال، وباكستان تدرك أن الحرب لو استمرت ستكون لها تبعات كارثية على باكستان أولا، وعلى منطقة الخليج ثانيا، وعلى الاقتصاد العالمي. فباكستان تستخدم كل الورقات، كل الأوراق التي تمتلكها، وكل العلاقات الطيبة مع طهران ومع دول الخليج ومع الولايات المتحدة لدفع الفريقين لطاولة المفاوضات. لكن عندما تأتي مرحلة تقديم الضمانات، أو عندما تطلب طهران مثلا من باكستان أن تضمن لها أن الولايات المتحدة لن تقوم بقصفها إذا عادت لطاولة المفاوضات، فهذا الموضوع أكبر وأهم وأعقد من باكستان. باكستان لا تستطيع نيابة
1: صحيح
2: عن الولايات المتحدة أن تقدم ضمانات.
1: صحيح.
2: وكذلك الأمر عندما يتعلق بتسليم اليورانيوم، كان هناك حديث عن تسليم اليورانيوم المخصب الإيراني. باكستان لا تريد أن تتدخل في هذا الملف، لأن ملف الباكستاني النووي هو أيضا ملف شائك، وتثار حوله القلق من بعض اللوبيات داخل الولايات المتحدة. فباكستان لن تتدخل في هذه المواضيع، وهي تجيد لعب الدور الوسيط دون أن تتدخل في هذه المواضيع. هي
1: نعم
2: تستضيف المفاوضات، هي تستضيفهم بشكل جيد كما تحدث الجانبان، هي تفتح قنوات الاتصال وتدفع لفريقين. أهم الدور الأهم الذي تلعبه باكستان هو إقناع الجانب الإيراني وإعطائه الغطاء الأسهل والأوفر دون أن تحرج الجانب الإيراني وتدفعه إلى طاولة المفاوضات. هذا الدور الأهم والأكبر الذي تلعبه. وهو كان هناك، دعني بس دقيقة
1: طبعا
2: واحدة لو تسمح لي، كان هناك حديث عن أن هناك وساطة عمانية ووساطة روسية. العمان له دور كبير، والروسيين أيضا لهم دور كبير، لكن عندما يتعلق الأمر بنقل الرسائل إلى واشنطن فليس أمام إيران سوى الوسيط الباكستاني، وهم بنفسهم بالخارجية الإيرانية أمس تحدثت أننا نثق في وساطة باكستان، وجميع الحديث عن
1: يعني باكستان
2: أن
1: هي نقلت
2: هناك
1: المقترحين الأخيرين.
2: باكستان ايوه بالفعل نعم، باكستان نقلت المقترح الاول والثاني وتنتظر الاجابه من الولايات المتحده.
1: اذا دعني اسال سيد توم حرب، سيد توم هناك من يرى بانه ايران

0: بإمكانها الصمود طويلا أمام هذا الحصار حتى إذا كان الرئيس الأمريكي سيذهب إلى يعني مدة مفتوحة وأكثر من شهرين، باعتبار أن لديها الخبرة ولديها الشركات للالتفاف على أي عقوبات، فلديها يعني العملات المشفرة وغيرها الصرافة إلى آخره، هل ذلك من الممكن أن يعطيها زخما وقوة بأن تماطل وتشتري الوقت؟
1: أنا ما بتصور بعد هذا الحصار عند القدرة الاستمرار، لأن الشعب بحاجة إلى المال ليشتري السلع، وإذا وقفوا الدفع للموظفين بكميات كبيرة سيخلقون الفوضى. ونحن نرى حتى أسعار النفط داخل إيران اليوم أصبحت أضعاف وأضعاف الأسعار، يعني داخل طيب. داخل إيران، هل يستطيع المواطن الإيراني أن يتحمل هذا العبء اليومي عليه؟ أنا لا أتصور وأنا لا أرى كيف. ولكن الرئيس ترامب عنده كمان الخيار العسكري دائما، وعنده الخيار الأمني داخل المجتمعات الإيرانية. إذا تحركت المجتمعات الإيرانية اليوم، إن كانت البلوش إن كانت الأهواز، كلهم هؤلاء سيتحركون بالفترة القريبة من المحتمل، خاصة إذا المخابرات الأمريكية تدعمهم بالوقت الحاضر. فهؤلاء الخيارات مفتوحة عند الرئيس ترامب، ولكن الخيارات عند الإيراني هو المماطلة، والمماطلة ليس لمصلحة.
0: مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب من أورلاندو، شكرا جزيلا لك. ومن كراتشي الصحفي أسامة ألطاف، جزيل الشكر لك أيضا. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي يجري اتصالات مع قائد سنتكوم لبحث عمليات محتملة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

حياكم الله. في الولايات المتحدة أعرب رئيس لجنتي القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين عن قلقهما من قرار البنتاغون سحب 5000 جندي من ألمانيا. وأوضح السيناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز في بيان مشترك أن ألمانيا استجابت لتقاسم الأعباء والإنفاق الدفاعي وتوفير وصول سلس للقوات الأمريكية. وحث النائبان البنتاغون على إبقاء القوات الأمريكية في أوروبا وتعزيز الخط الأمريكي

0: أمامي للناتو للمساعدة في الردع.
1: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة. مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36,000 خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها. وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68,000 عسكري في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12,662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10,000 جندي معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
0: معنا من لندن أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور أحمد ياسين. دكتور أحمد، أهلا بك. يعني كلفة تحمل أوروبا لأمنها هل ستكون كبيرة؟ ربما هذا التوتر ما بين ترامب والناتو بدأ يكون واضح وجلي أكثر من خلال حتى مطالبته للأوروبيين بالمشاركة في حصار مضيق هرمز.
2: نعم، بالتأكيد سوف تكون كبيرة جدا. يعني اعتاد الأوروبيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على عدم الانفاق على قوتهم العسكرية والاعتماد بشكل أساسي على حلف الناتو وبالتحديد على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أن الرئيس ترامب يحاول جاهدا أن يغير هذا النهج. وبالتأكيد عدم يعني الإسناد الأوروبي لخطواته في حربه على إيران أصبح مثل هذا النهج بالنسبة إليه أصبح حاجة ملحة. بالمقابل الدول الأوروبية يعني توجد نفسها في يعني وضع جدا جدا صعب. هم يعتمدون اعتماد رئيسي على المعدات العسكرية الأمريكية، على الدعم العسكري الأمريكي، ليس لديهم يعني قوات أو قدرة لتأسيس جيش متكامل. يعني فقط من بين جميع الدول الأوروبية يمكن استثناء فرنسا. فرنسا لديها قوة عسكرية يعني خاصة بمقاومات فرنسية من دون الارتباط بشكل واضح وبشكل قوي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما جميع باقي الدول الأوروبية اعتمادها اعتماد رئيسي. نعم،
0: يعني أيضا هل يكون هذا تقاسم الأعباء مع أمريكا وهو ما طرح من قبل ألمانيا مغريا لترامب للعودة عن قراره، أم أن ذلك القرار هو ماض فيه باعتبار أنه كان إشارات للناتو بأنه يجب أن تتحمل أوروبا هذه التكلفة؟
2: نعم، ولكن أوروبا يعني تنظر بعيون مختلفة بالنسبة لحرب ترامب على إيران. يعني مثل هذه الحرب أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، وهذا المضيق يعني تعتمد عليه أوروبا اعتماد رئيسي بالنسبة لتأمين مصادر الطاقة، خاصة بعد أن فرضوا عقوبات غير واقعية على بلد هم بحاجته

0: هي روسيا. يعني بعد العقوبات التي فرضوها على روسيا أصبحوا يعتمدون بشكل أساسي على مصادر الطاقة التي كانت تأتيهم عبر مضيق هرمز. الآن هذا المضيق تم إغلاقه، وليس هناك يعني أي أفق لإعادة فتحه أو لنهاية هذا الحرب وهذه الأزمة. لذلك الاقتصادات الأوروبية تعاني الأمرين، تعاني من يعني من أوجاع اقتصادية خطيرة جدا. حاليا القارة الأوروبية برمتها فقدت عامل الأمان والاستقرار
1: كيف
0: بالنسبة لواحد
1: ما هذا
0: من
1: هذا السؤال الرئيس، كيف سينعكس ذلك أيضا على الاقتصاد الأوروبي الضاغط والوضع لهذا الاقتصاد؟ لأنه أوروبا كانت تشتكي منذ الحرب الأوكرانية الروسية.
0: يعني يمكن القول واقعيا واقتصاديا بأن أوروبا هي الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز. حاليا القارة الأوروبية برمتها تعتمد على الغاز المسال الأمريكي، وهذا الغاز المسال الأمريكي هو متقلب في سعره، متقلب في طريقة إمداده. يعني إذا ضرب إعصار خليج المكسيك بالتأكيد هذا سوف يؤثر على إمكانية تزويد أوروبا بهذا الغاز. كذلك أيضا حسب التقارير الأوروبية هذا الغاز يعني أغلى بخمسة أضعاف مقارنة مع الغاز الطبيعي الذي كان يأتي آمنا ومستقرا عبر أنابيب من روسيا. كذلك أيضا هو أغلى تكلفة من الغاز القطري المسال الذي كان يأتي عبر مضيق هرمز. لذلك الوضع جدا جدا صعب بالنسبة للقارة الأوروبية. كذلك أيضا نقطة أساسية أخرى يمتاز بها الغاز المسال الأمريكي، بأن الشركات المرتبطة بالغاز المسال الأمريكي هي مرتبطة قانونيا بما يعرف بـ Open Board Contracts. هذا يعني واقعيا بأن شحنات الغاز المسال الأمريكي يمكن بكل بساطة وبكل يعني نهج قانوني أن تغير وجهتها إلى بلد أو وجهة أخرى تدفع ثمن أغلى مما يدفعه الأوروبيون. هذا ما سوف ينعكس بمخاطر كبيرة جدا على الاقتصادات الأوروبية.
1: شكرا جزيلا لأستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور أحمد ياسين من لندن. في بريطانيا ألغت خطوط بريطانية جوية رحلات جوية بسبب نقص إمدادات وقود الطائرات. وأكدت الحكومة البريطانية أن الحكومة تسعى للحد من تأثير نقص وقود الطائرات، موضحة أن شركات الطيران تتجه نحو تقليص المسارات مع تعمق الأزمة في مضيق هرمز. أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل، كما قررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكاليف التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17 ألف شخص أنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. وأضافت الشركة أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. حمل وزير النقل الأمريكي شون دوفي إدارة بايدن مسؤولية تعثر شركة سبيريت إيرلاينز وإغلاقها بشكل نهائي، قائلا إن بايدن ووزير النقل السابق رفض صفقة اندماج بين شركة جيت بلو وسبيريت التي كان من الممكن أن تسهم في إنقاذ الشركة وتحسين وضعها المالي.
2: Joe Biden and Pete Buttigieg, along with the Biden DOJ, decided that they did not want that merger to take place. And at the time, the Biden and Buttigieg DOJ bragged and said, as they canceled the option for this merger, that this was a victory for U.S. travelers who deserve lower prices and better choices. Now, many at the time said this was a disaster. This merger should have been allowed. And this today would indicate this is not better for travelers, this is not better for pricing, this is not better for competition. Actually, it's worse. We had an airline go down.
3: هذا هو الإقلاع الأخير لطائرات سبيريت إيرلاينز الشهيرة بلونها الأصفر، شركة اعتادت إرضاء محبي السفر باعتبارها إحدى أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكية، لكن الصدمة أنها ستبقى هنا واقفة لأجل غير مسمى.

0: 34 عاماً في السماء، أما الآن فحطت رحالها في المدرج مع إنهاء عملياتها بالكامل. أنهكتها الديون وأثقلتها أسعار الوقود، وهنا كانت الضربة القاضية لتصبح أول ضحية تخرج من السوق بهذا الشكل منذ عقدين بالولايات المتحدة. إغلاقها بهذا الشكل جاء بعد فشل خطة الإنقاذ وتراكم خسائر لم تعد قابلة للاحتواء. فضائقة سبيريت وصلت حتى البيت الأبيض مع طرح خطة بقيمة 500 مليون دولار، ولكن لم يفلح أحد في نجدة الشركة التي كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في أمريكا. إذن صحيح أن سبيريت مرت بأزمات متتالية في الأعوام الأخيرة بديون مليارية، ولكن وقع أزمة الوقود كان أقسى من أن تتحمله شركات مثل سبيريت. ترنحها بدأ مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في إيران، ليصبح الوقود ثاني أكبر عبء مالي بعد الأجور في شركات الطيران. لكنها لم تستطع نقل كامل هذه الكلفة إلى المسافرين، وكانت الضربة الأقصى من نصيب شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديداً. ففي هذا النموذج تعتمد المعادلة على أسعار منخفضة وهامش ربح ضيق، وأي ارتفاع مفاجئ في التكاليف يعني خروجاً مدوياً من السوق، وهذا ما حدث مع سبيريت التي لم تعد قادرة على التحليق في سماء ترتفع فيها الكلفة أكثر من أي وقت مضى.
1: عقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية. الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من لجنة الميكانيزم وتطوير عملها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه في المرحلة الراهنة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفا في لبنان خلال اليومين الماضيين، وقال إن هذه الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل ضد التهديدات وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة. وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن. ونقلت القناة 15 عن مسؤول في هيئة الأركان الإسرائيلية أن جولة قتال إضافية في غزة قد تكون حتمية. أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان لها الموافقة على خطة قدمها الوسطاء للمضي في اتفاق غزة، وأكدت الفصائل الفلسطينية تأييدها الدخول في مفاوضات جادة حول خطة الوسطاء بعد التوصل لاتفاق مقبول بما يضمن تثبيت وقف النار، كما أيدت نقل حكم قطاع غزة للجنة الوطنية بكافة الصلاحيات، وأوضحت أن التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني وفي سياق ترتيب أمنية ضرورية تضمن الأمن للطرفين. شهد إقليم كردستان العراق سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي بالقادة الأكراد، بداية من اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة أربيل بحضور وفد الإطار التنسيقي، ثم الاجتماع برئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وانتهاء باللقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني. وأكد الزيدي أن اللقاءات تناولت مسار تشكيل الحكومة الجديدة والتكامل بين بغداد وأربيل. في ليبيا كشف رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القديم

0: دافي عن رفض اعتقال المتورطين في حادثة الاغتيال بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة، متهما النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات. ووفق رئيس فريق الدفاع فإن النيابة العامة قد حددت بالفعل 3 متهمين بجريمة الاغتيال لكنهم لم يعتقلوا بعد.
1: وعندما يسأل عن مصير التحقيقات في قضية المغدور به سيف الإسلام، تكون الإجابة في الغالب أن الوضع الأمني لا يسمح، أو أن القبض على المتورطين غير ممكن بسبب سيطرة مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية على مفاصل الدولة منذ سنوات. وفي هذا الإطار تقع سلطة التحقيق والاتهام على عاتق النيابة العامة ممثلا في النائب العام باعتباره أمينا على الدعوة العمومية ممثلا للشعب. وقد أعلن مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية عن تحديد 3 متهمين في هذه الجريمة، غير أن هذا الإعلان توقف عند حدود التصريح الإعلامي ولم يتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تقتضيها طبيعة مثل هذه الجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها إصدار أوامر القبض فعالة واتخاذ تدابير قانونية كفيلة بتقديم المتهمين إلى العدالة مع تحديد أجال زمنية واضحة ومحددة.
0: فريق الدفاع قال أيضا إن الفريق القانوني تحرك على المستوى الدولي لجمع الأدلة وتوثيقها وفق المعايير القانونية.
1: وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
0: إلى السودان، حيث كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في إقليم دارفور عن أوضاع إنسانية قاسية يعيشها النازحون في الإقليم. وأوضحت المنسقية أن ملايين النازحين في أطراف المدن يعيشون بين الحاجة والخوف بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم والإقامة في خيام مهترئة. وأوضح البيان أن الغذاء أصبح نادرا حيث يتقاسم النازحون وجبات لا تكفي، إلى جانب استمرار المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة. في تصريحات للعربية، أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وبأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم. لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
0: وأشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا بأنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
2: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب. الجماعة في باماكو، انقلابيين باماكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
0: ميدانيا، استهدف الفيلق الأفريقي الروسي مجموعة من المسلحين خلال عملية استطلاع جوي نفذها في المنطقة، وهذه أول صور يكشف عنها الفيلق الروسي لعملياته ضد المسلحين. الفيلق الأفريقي الروسي أوضح في بيان له أن طائرة مسيرة رصدت تحركات المسلحين بإقليم كوليكور قبل استهدافهم بقذائف موجهة أثناء محاولتهم إقامة معسكر ميداني. وقال فيلق أفريقيا الروسي أن الوضع في مالي لا يزال صعبا، مشيرا إلى استمرار تنفيذ مهامه بالتنفيذ.

بالتعاون مع الجيش المالي. هذا ونقلت رويترز عن مسؤول قضائي في مالي أن المجلس العسكري يحقق في مع جنود يشتبه بتورطهم مع الانفصاليين وعناصر من الأزواد لتنفيذ

نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. أمريكا تشدد الخناق على الموانئ الإيرانية، وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجباره على توقيع اتفاق. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط. بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في 10 مايو. القناة 15 تنقل عن الجيش الإسرائيلي عدم استبعاده جولة قتال إضافية في غزة. جبهة تحرير أزواد في مالي تؤكد للعربية أنها تخوض حربا وجودية، وأن تحالفها مع الجماعات المسلحة تكتيكي. الزميل طاهر بركة معكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: شكرا لعادل، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية. في العناوين: أمريكا تشدد الخناق على الموانئ الإيرانية، وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء خفض إنتاج النفط. بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في العاشر من مايو. القارات 15 الإسرائيلية تنقل عن الجيش عدم استبعاده جولة قتال إضافية في غزة.
1: ضد يعني وجودنا نحن، يعني في اليوم نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي.
0: جبهة تحرير أزواد في مالي تؤكد للعربية أنها تخوض حربا وجودية، وأن تحالفها مع الجماعات المسلحة تكتيكي. البداية من آخر التطورات المتعلقة بإيران، حيث نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورليانز ببحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده على أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
2: I think we're doing a great job over there, actually. They use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
0: في المقابل قال مسؤول عسكري إيراني أن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. أما في زاوية المفاوضات، فقد أكد مسؤولان أمريكيان لشبكة سي بي إس نيوز مشاركة نيك ستيوارت المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية في عهد ترامب الأول بمفاوضات إسلام أباد مطلع أبريل الماضي، التي ضمت كلا من ويتكوف وكوشنر مع نائب الرئيس جاي دي فانس طبعا. وعمل ستيوارت سابقا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي شاركت في تعزيز العقوبات ضد إيران وروسيا، كما يعد هذا التأكيد الأول من نوعه بشأن مشاركة هذه الشخصية في المفاوضات غير المباشرة مع إيران. معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك معنا بيير. أي معطيات جديدة إن كان حول الحرب أو حول التفاوض؟
3: ليس كثيرا. الرئيس الأمريكي ابتعد اليوم عن الظهور ولم ينشر الكثير على تروث سوشيال، كما أن التصريحات السياسية غابت في عطلة نهاية الأسبوع. التحرك الوحيد الذي شاهدناه اليوم من قبل الأمريكيين كان المنشور القصير جدا من القيادة المركزية، والذي يتحرك

0: تحدث على أنه تم اعتراض حتى الآن 48 سفينة إيرانية، وبالتالي نحن في مرحلة انتظار أن يجد شيء في الباب الدبلوماسي أو أن تصل عملية الحصار الاقتصادي إلى نتائج سريعة ضد الإيرانيين.
1: لكن تعويل ترامب على فكرة حصار طويل الأمد، هل من تفاصيل إضافية فيما يتعلق بمعطياته المفترضة؟
0: الرئيس الأمريكي يقوم بحصار اقتصادي أولا بحري على الشواطئ الإيرانية، وهو يلاحق أيضا من خلال البحرية الأمريكية المنتشرة حول العالم السفن التي تبيع النفط الإيراني في أكثر من مكان حول العالم، يلاحق أيضا مصافي النفط التي تستقبل هذا النفط. هذا يعني أن إيران سوف تحرم من مليارات الدولارات في مدى الأسابيع والأشهر المقبلة. العام الماضي كانت هناك تقديرات تقول أن إيران جنت ما يقارب 50 مليار دولار من بيعها النفط على رغم العقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى كل ذلك، يعمل الأمريكيون بسرعة أكبر على ملاحقة المحافظ المالية المشفرة التي تملكها إيران أو التي تساعد إيران. بالإضافة إلى كل ذلك، هناك أيضا ملاحقة للشبكات التي تقوم بعمليات التهريب لمصلحة الإيرانيين، ومن المنتظر أيضا أن نرى عمليات تشديد لعمليات التهريب التي تحصل عن طريق العراق. هناك نوع من نزيف دائم على الأراضي العراقية، وإيران تستغل الحشد الشعبي وحلفائها في العراق، لذلك يجب أن نبقي اهتماما خاصا بموضوع العراق لهذه الجهة. والحصار الأمريكي هو حصار شامل وليس فقط الحصار البحري.
1: أي جهود أمريكية حالية، المزيد من هذه الجهود أقصد، بخصوص إمكانية تشكيل تحالف من نوع ما فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
0: كانت هناك بعض المعلومات في بداية الأسبوع، لكنها لا يبدو أنها ذهبت بعيدا، أو أقله ليست هناك معلومات على أن عدد من الدول وافق على ذلك. السبب الأساسي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية بصرف النظر عن التحديدات القانونية ما زالت في حالة حرب في منطقة الشرق الأوسط ضد إيران. هناك إشكالية حقيقية بالنسبة لكل الدول، أكان في أوروبا أو في غير أوروبا، للدخول في تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال القيام بأعمال عدائية، وهذا هو التعبير القانوني، لأنها سوف تضطر للمشاركة في هذه الأعمال العدائية الحربية. وهناك خيارات أخرى، لكن الخيارات الأخرى مثل تشكيل قوة أوروبية أيضا ينتظر نهاية الأعمال العدائية. يجب أن يصل الأمريكيون إلى وقت من الأوقات، إما أن يفرضوا عملية إلزامية تحمي السفن وتدفعها للخروج من منطقة مضيق هرمز من دون موافقة الطرف الإيراني، وهذا ما حدث خلال الثمانينات في عهد الرئيس رونالد ريغان، أو أنها تقول أنها رفعت الحصار ولا تهديد إيراني، ويستطيع الأوروبيون أن يقوموا بعملية مرافقة السفن ولكن في عملية دفاع فقط، ولا تستتبع أي عمل استباقي أو أعمال حربية. إذن نحن ما زلنا في مرحلة الجمود لهذه الناحية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، تحياتي إليك. في الولايات المتحدة، أعرب رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين عن قلقهما من قرار البنتاغون سحب 5000 جندي من ألمانيا. وأوضح السناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز في بيان مشترك أن ألمانيا استجابت لتقاسم الأعباء والإنفاق الدفاعي وتوفير وصول سلس للقوات الأمريكية. وحث النائبان البنتاغون على إبقاء القوات الأمريكية في أوروبا وتعزيز الخط الأمامي للناتو للمساعدة في الردع.
2: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة، مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36,000.

0: خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها، وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68,000 عسكري في الخدمة الفعلية، متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا، التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12,662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10,000 جندي، معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
1: أفادت شركة كابلر لتحليلات الشحن أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز شهدت انخفاضا حادا هذا الأسبوع، وأوضحت الشركة أن معدل عبور السفن بمضيق هرمز انخفض إلى 7 فقط يوميا. وأشارت المعلومات إلى أن من بين السفن 7 كانت 4 سفن مغادرة من الخليج العربي، إضافة إلى 3 سفن أخرى. ومع استمرار تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على موانئ إيران وإذا استمر غلق مضيق هرمز، للدفع نحو اتفاق، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. بدوره أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين، وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني، فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة. أعلنت شركة MSC لشحن الحاويات بدأ تشغيل مسار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. وقالت الشركة إن رحلات سفنها من أوروبا ستنطلق عبر البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس وصولا إلى مينائي جدة والملك عبدالله السعوديين على البحر الأحمر. وأضافت الشركة أنها ستنقل البضائع بعد ذلك عبر شبكة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي للسعودية خارج مضيق هرمز.
2: لا مفر لإيران، فالولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا، فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى، متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل، وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز، احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر، بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي.

0: عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة، تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملاً ثقيلاً على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يومياً من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
1: آخر الأخبار العاجلة الآن، وكالة فارس تقول إيران قدمت ردا معدلا من 14 بندا على المطالب الأمريكية، ورد إيران المعدل حدد خارطة لإنهاء هذه الحرب، خارطة طريق لإنهاء هذه الحرب وليس لتعليقها. معنا من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق ستيوارت جونز، أهلا بك. من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، أهلا بك. أبدأ معك سعادة السفير، هل تعتقد أن الرد الإيراني سيكون مرضيا هذه المرة للولايات المتحدة؟
2: من دون التفاصيل لا يمكن أن أقول شيئا. نحن نعلم بأنه ينبغي أن يكون هناك فقرات بشأن رفع القيود عن مرور السفن عبر مضيق هرمز من دون رسوم، والولايات المتحدة لن توافق على أي قيود على تلك السفن، وبكل تأكيد لن ترفع الحصار عن إيران ما لم تمر تلك السفن بحرية عبر مضيق هرمز. والأمر الآخر الذي يتطلع إليه الجانب الأمريكي هو التقدم بشأن البرنامج النووي، وليس واضحا بالنسبة لي ما هي نية الإدارة الأمريكية وما تريد أن تحققه، ولكن الجانب الإيراني كان لحد الساعة قد قدم أشياء لم تكن مرضية بالنسبة للولايات المتحدة. إذن ينبغي أن يتحقق تقدم، ومع قولي لهذا أعتقد بأن الرئيس يتطلع لعقد اتفاق ويريد أو يفضل حل هذا المأزق في مضيق هرمز، ويريد أن أيضا يحصل على اتفاق بشأن البرنامج النووي.
1: لكنه يتحدث عن حصار طويل الأمد، يبدو أنه مرتاح.
2: أعتقد بأنه سيكون سعيدا برفع الحصار لو استطاع التوصل إلى اتفاق جيد بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي. ليس هناك مصلحة بالنسبة له من هذا الحصار، وكلماته عن الحصار هي بنية إقناع الإيرانيين بأن لديه الصبر وأن لديه الصمود ليواصل في هذا الحصار وللضغط على طهران.
1: دكتور نبيل العتوم، هل تتوقع أن تكون إيران قد قدمت بعض التنازلات على أثر الرد المعدل الذي قدمته الآن بسبب الحصار طبعا؟
3: مساء الخير أستاذ طاهر.
1: يعني
3: في واقع الأمر لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه الجانب الإيراني هو يريد أو يتحدث عن صفقة ملاحية، بمعنى معالجة ورقة الحصار أولا. طهران تريد ربط المشاركة برفع أو بتخفيف الحصار، وتريد الذهاب إلى المفاوضات مع تحقيق مكاسب، مع إبقاء باب التفاوض نصف مفتوح ليمنحها مساحة لاستكشاف الموقف الأمريكي قبل الالتزام حتى بجولة جديدة. هنالك فرق كبير بين ما يتم طرحه من جانب إيران وما يتم

0: له من جانب واشنطن، خصوصا احنا اليوم نتحدث عن الجانب الايراني. استاذ طاهر يتحدث عن تجميد وتخصيب اليورانيوم لمده ما بين 7 إلى 8 سنوات وحتى 10 سنوات من الممكن، مع العوده الى 63%.
1: وترامب لا يقول لا اريد ان اعود الى الحرب كل سنتين ثلاثه.
0: صحيح صحيح، لانه هذا معناه الجانب الامريكي يريد تفكيك البرنامج النووي الايراني برمته واغلاق المنشات النوويه الثلاث ناتانز وفوردو واصفهان وتسليم كميات اليورانيوم عاليه التخصيب. حتى كميات متوسطة التخصيب إذا بقيت داخل الأراضي الإيرانية مع 56 ضعف كميات اليورانيوم اللي بنسبة 63%، مع وجود أجهزة طرد مركزية أستاذ طاهر متطورة من نوع IR6 وIR9، معناه أن إيران تستطيع خلال سنوات معدودة العودة إلى العتبة النووية والدخول في الدوامة مرة أخرى. وكما تفضلت يعني ترامب والولايات المتحدة الأمريكية يعني بعد تلك الفترة الإدارة الأمريكية القادمة سوف تدخل في مواجهة صراعية نعم. جديدة مع الجانب
1: صحيح بس الأمر الثاني. حاولت معك أن أقرأ من حيث فهمك للعقلية الإيرانية كيف يفكر الإيراني الآن.
0: أعتقد أنه أهم شيء بالنسبة لي النظام الإيراني هو الحفاظ على بقاء النظام أو ما تبقى من النظام. الأمر الثاني والنقطة المحورية هنا الاحتفاظ بالبرنامج النووي الإيراني باعتباره ورقة ردعية، خصوصا أستاذ طاهر أن إيران قد فقدت كثير من أوراقها الردعية فيما يتعلق بخسارتها سواء على الصعيد الصاروخي على صعيد النفوذ الإقليمي والنكبات التي تعرضت لها إيران والمصدات التي خسرتها عبر الضربات المدمرة التي تعرض لها حزب الله اللبناني الذي يعتبر رأس الحربة في المشروع الإيراني، وأيضا الانسحاب المهيم في سوريا، وأيضا ضربات للحركة الحوثية. وبالتالي انكفاء إيران إلى الداخل هذا معناه مسألة خطيرة جدا بالنسبة للجانب الإيراني.
1: يعني بعد عنده البرنامج النووي ومضيق هرمز كورقتي ردع.
0: صحيح، بس في نقطة أخيرة أستاذ طاهر وهي غير متنبهين المحللين في هذا الأمر، أنه جانب الدولة الإيرانية دولة دينية هي تنظر إلى نفسها أنها هي التي سوف تمهد إلى إمام الزمان حسب المادة الخامسة من الدستور الإيراني، أنه نظام ولاية الفقيه هو الذي سوف يمهد لهذه العودة، وبالتالي ضرورة بقاء هذه الدولة باقية لأسباب دينية وأسباب مذهبية محضة.
1: يعني تقصد بغض النظر عما تقدمه أو لا تقدمه هي باقية حتى تحين تلك الساعة.
0: صحيح يعني آخر صحيح، لأنه حتى مجتبى خامنئي بيطلق على نفسه هو الخرساني، يعني الخرساني بمعنى هي عبارة عن نبوءات آخر الزمان ومحاولة حتى تلبيس بعد مذهبي محض على عملية غيابه بالغيبة الصغرى والخرساني، وتأتيكم راية السود من خرسان فتهولوا حبنا على الثلج، هو أصلا هو خرساني من خرسان من مشهد، وبالتالي هذا بنبوءات مذهبية باراسايكولوجية في هذا الأمر، خصوصا أنه الآن من يقود إيران من قيادات الحرس الثوري الإيراني هم يتبعون إلى المدرسة الحجتية اللي أب الروحي له محمد تقي مصباح يزدي اللي هو يعتبر مجتبى خامنئي وهو أحد المقلدين المهمين بالنسبة له.
1: سعد سفير، ماذا يعني هذا الشق تحديدا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية الحالية ربما الإدارات المتعاقبة، إلى أي مدى تأخذه بعين الاعتبار في تعاطيها مع النظام الإيراني الحالي؟
2: أعتقد بأن الإدارة لديها رؤية بالنسبة لتفكيك البرنامج النووي، وكما يقول الاتفاق فإنه ليس اتفاقا لعدم التخصيب ولكن أيضا لتأمين اليورانيوم المخصب.
1: أعذرني لا أعرف إذا كنت تستمع إلى ترجمة هذا الحوار تحديدا أو لأسباب تقنية هناك مشكلة في الأمر، سألت عن الشق الديني تحديدا الذي تحدث عنه الدكتور نبيل للتو، الاعتقادات الدينية لدى هذا النظام وبعضها مذكور في الدستور، كيف عن يعني فكرة آخر الزمان وقيام الساعة وإلى ما هنالك وأن هذا النظام سيبقى حتى ذلك الحين وبالتالي يعني ظهور المهدي؟ الآن الإدارة الأمريكية من أي منطلق تتعامل مع مثل هذه الاعتقادات؟
2: أعتقد بأن هذه الإدارة تعتقد أو تؤمن بأن القيادة الجديدة أو ذلك الفريق ربما أقل ميلا للدين وبأنه لا يتحرك وفقا للإيمان وليس مثل علي خامنئي طبعا حين كان حيا قبل أن يقتل. وما أراه وأقول بأنه هذا النظام يصبح أقل توجها للدين وللمبادئ الدينية بمقتل الكبار. أعتقد بأن الإدارة الآن

0: أن تؤمن أو تعتقد بأنها تواجه فقط نظاما ديكتاتوريا.
1: هل تتفق دكتور نبيل العتوم؟
2: يعني شوف، هي حسب الإدارة الأمريكية الحالية، هي إدارة علمانية، بينما جورج بوش كان ينتمي إلى مدرسة تسمى الميثودت، اللي كان الأب الروحي إلها بيلي غراهام، وكان يعتقد نفسه بوش أنه هو مبعوث العناية الإلهية. وحتى المصطلحات اللي كان بيستخدمها جورج بوش الابن في أفغانستان وفي العراق، والنبوءات حتى فيما يتعلق بالتمهيد لعودة المسيح. وحتى شرودر المستشار الألماني أستاذ طاهر كان يتحدث عندما قابل الرئيس بوش، قال: كنت أقول له لماذا قمت بغزو أفغانستان؟ قال: الرب أمرني. ولماذا قمت بغزو العراق؟ قال: الرب أمرني. فبالنتيجة بقول على العالم أن يحذر، لأنه كان جورج بوش يعتبر نفسه هو الرب. فبالتالي حسب يعني هذا البعد الديني في السياسة الخارجية موجود في السياسة الخارجية الأمريكية. ريغان كان
1: موجود الآن.
2: الآن لا، لا، في هنالك بعد خلينا نسميه علماني، مع مسحة ربما تميل إلى التشدد في بعض القضايا المتعلقة بالدين، مثل قضايا الحريات وقضايا التحول الجنسي وغير ذلك من هذه الأمور. لكن في نهاية المطاف إحنا بهمنا الجانب الإيراني اللي بيتعرض إلى ضربات من جانب الولايات المتحدة.
1: تمام، بس كان سؤالي هل تتفق مع سعادة السفير في يعني أن الطبقة الحالية أقل توجها للدين، كما قال مع مقتل الكبار هناك وعلى رأسهم علي خامنائي؟
2: يعني قصدك الطبقة الحالية التي تقود إيران؟
1: نعم، بأنها أقل لا توجها للدين. هذا ما سألتك عنه تحديدا.
2: نعم، الموجودين أستاذ طاهر في إيران هم أكثر تشددا، وبالذات جماعة أحمد وحيدي وقيادات الحرس الثوري الإيراني، هي تتبع لمدرسة الحجتية. هؤلاء هم
1: شو يعني، بس عفوا لو سمحت،
2: هذه المدرسة تسيطر بشكل كبير الآن على مفاصل صناعة القرار واستراتيجية انتحارية. يعني حتى احنا
1: القضية، شو هي المدرسة لو سمحت؟
2: مدرسة الحجتية هي التي تتحدث عن تمهيد الأرضية لعودة إمام الزمان. وطبعا من أبرز القيادات اللي في العهد الإيراني الحديث، اللي هو الرئيس أحمد نجاد عندما تولى الحكم في الفترة الأولى. بتعطيك مثال من الأمثلة، أنه كانت استطلاعات الرأي العام، لأنه كان رئيس بلدية في أربيل، في رئيس بلدية أحد المحافظات الإيرانية، أنا أتذكر اسم المنطقة، استطلاعات الرأي العام كانت تقول إنه هذا الشخص لن يحصل على 17% في الأصوات في إيران. فطبعا كان منافسه الأساسي هو الرئيس الإيراني رفسنجاني. فطلع محمد تقي مصباح يزدي في خطبة الجمعة وقال إنه رأى في المنام إنه المهدي يقول إنه مرشحي هو أحمد نجاد، فبلش المسجد طبعا يضج ويكبر، وانتشرت هذه الشيعة في كل إيران. فالشعب الإيراني والحرس الثوري الإيراني أسهموا بإيصاله، لأنه هو كان يعتبر نفسه هو نمايندي أو ممثل لإمام الزمان. وطبعا عندما استلم الحكم الرئيس أحمد نجاد، عمل ما يسمى اجتمع في الاجتماع الأول وعمل وثيقة البيعة والنصرة، قام بالتوقيع اللي هي تأييد لعودة إمام الزمان، وتم إرسال محمد صفار هرندي وزير الثقافة الإيراني إلى بئر جامكران في قم، وأرسل رسالة إنه نحن على العهد ومنتظر عودة إمام الزمان، وبدأ بتهيئة الأرضية، بمعنى إنه عمل فنادق في قم وفي أنحاء إيران، على اعتبار أنه سوف يظهر خلال 10 سنوات القادمة إمام الزمان، وبالتالي سوف يأتي هنالك زوار لمقابلته من كل دول العالم، وبالتالي ينبغي تهيئة الأرضية لذلك. ثم عمل خط السكة الحديد، سارع فيه على أساس أنه عندما يظهر إمام الزمان من قم وينتقل إلى طهران، أنه ما يتغلب في السفر والتنقل من مكان إلى آخر. وبالتالي هذه المدرسة أسهمت في إيصال ما يسمى بنخبة من القيادات العسكرية والأمنية التي وصلت إلى مفاصل صناعة القرار، وكان يرعى هذه التيار بشكل واضح اللي هو آية الله محمد تقي مصباح يزدي. وكان مجتبى خامنئي هو أحد التلاميذ المهمين، يعني كان يعتبر هو مقلد من المقلدين لهذه المدرسة، وبالتالي من وصل معه من قيادات الباسران الحرس الثوري الإيراني، قيادات الاستخبارات، أغلبهم ينتموا إلى هذه المدرسة، أحمد وحيدي وطبعا القيادات الأخرى هو من أشد المقلدين لهذه المدرسة، لأنه هم عندهم في نبوءة تقول أنه هو اللي بحكم من علامات ظهور إمام الزمان مجيء سيد من خراسان، والمجتبى خامنئي هو سيد من خراسان، وتزامن يوم عاشوراء مع يوم الجمعة وكثرة الهرج والمرج، وعملية القتل وتدمير مسجد العسكريين وخراب البصرة وغير ذلك من عملية التدمير.

0: التدمير الممنهج اللي أسهمت المخابرات الإيرانية في نشره في العراق في فترة من الفترات للتمهيد إلى عودة إمام الزمان. وتم توظيف هذه النظرية بعد العام 2011 فيما يسمى بالربيع العربي في سوريا، عندما انطلقت ميليشيات زينبيون وفاطميون والحرس الثوري، وتم تعبئتهم بهذا الشكل وبهذه الصورة أن المهدي الآن موجود ويقاتل وسوف يمهد الأرضية لإقامة الإمبراطورية الشيعية الموعودة. وكان يقول هو يقاتل في حمص وفي حماة وفي حلب وفي القلمون وغيرها في المناطق ضمن ما يسمى بالتعبئة المذهبية بهذا الاتجاه. إذا هذه المدرسة هي التي تسيطر بشكل أساسي من خلال النخب التي تقود واللي موجود الآن في مؤسسات صناعة القرار أو ما تبقى من النظام الإيراني، جزء كبير منهم هم من يديرون الآن المشهد في إيران.
1: سعد سفير، هل كنتم تدرسون كل ذلك عند خدمتكم في المنطقة، خاصة في بلد كنت سفيرا لبلادك فيه مثل العراق؟
2: بكل تأكيد تحدثنا عن ليس عن هذه التفاصيل الكثيرة، وطبعا أجد هذا مثيرا للاهتمام جدا. أعتقد بأننا فهمنا أو كنا نفهم ما يحمس أو يحرك النظام، ولكن بالعودة إلى ما قلته سابقا، أعتقد بأن الإدارة سواء كانت محقة أو مخطئة فهي ترى بأن النظام الإيراني الآن هو دكتاتورية عسكرية، وهي الآن تتواصل معهم كدكتاتورية عسكرية، ومع توقعها من الحرس الثوري الإيراني أن يعمل بطريقة عقلانية للحفاظ على قوته وحكمه.
1: لكن دكتور نبيل، يعني خبير في الشأن الإيراني درس في إيران، لديه الكثير من المعلومات عن هذه الأمور، وهو يقول أنه يتحدث بما يعرف عن طبيعة هذا النظام، بالتالي أليس بالأجدى فهم طبيعة هذا النظام حقيقة، طبيعة هذه القيادات، هوية هذه القيادات، عقيدة هذه القيادات، كي تعرف كيف تتفاوض معهم بما أنهم يؤمنون بما يقول إنهم يؤمنون به؟ يعني افتراض أنها دكتاتورية عسكرية فقط بمعزل عن هذا التوجه المتشدد للدين قد يغير الكثير في التعاطي معهم.
2: أنت محق تماما، طبعا من المهم جدا فهم الجانب الآخر وما يحركهم وما يعتبرونه نجاحا، وكيف أن هذه الأيديولوجيا تحرك الفريق التفاوض. طبعا أنا لا أعرف ما إذا كانت الإدارة قد تعلم هذه الأمور، بالطبع لديهم الخبراء أشخاص مثل الدكتور نبيل ربما الذين يمكن أن يقدموا لهم فهما بشأن الديناميكيات هناك، ولكن أعتقد كما قلت، أعتقد بأن الرئيس والفريق من حوله يرون الحرس الثوري بأنه فقط دكتاتورية عسكرية ويريد الحكم، ولذلك يبنون قراراتهم في ذلك الإطار. أعتقد بأنه لا أو ذلك الفريق لا يؤمنون بأنهم سيتخذون قرارات غير عقلانية بناء على عقيدتهم وغير ذلك.
1: نعم، لماذا وصفهم ترامب بالمجانين في موضوع البرنامج النووي وأنه لا يريد السماح لمجانين، بالتالي وفق وصفه بأن يمتلكوا النووي، والمعروف تاريخيا أن الولايات المتحدة هي التي استخدمت النووي وليس إيران؟
2: هذا صحيح. أعتقد بأن الرئيس والشعب الأمريكي قلقون جدا بشأن حصول إيران على السلاح النووي، لأنها كانت طبعا كان لها نفوذ خبيث في المنطقة وعلى مدى عقود، واستعملت كل مواردها مليارات الدولارات، وحتى أخذت الغذاء من شعبها لدعم الوكلاء وضرب أهداف في إسرائيل وفي لبنان وسوريا والعراق، وكما رأينا من هذا الفصل الأخير بأنه رغم أن دول الخليج السعودية والإمارات وقطر والبحرين لم تشكل تهديدا لإيران ولم تكن منخرطة بأي شكل من الأشكال في هذه الحرب، رغم ذلك إيران ضربتهم وبضربات خطيرة جدا. إذن أظن بأن هناك شعورا هنا في واشنطن بأن إيران هي عامل

0: يتحرك بطريقة خطيرة في المنطقة، وما لم يستبدل النظام أو ما لم تكن هناك سيطرة على البرنامج النووي والبرنامج الباليستي.
1: دكتور نبيل العتوم، يقول سعد سفير بأن إدارة ترامب تؤمن بأن إيران الآن ديكتاتورية عسكرية بغض النظر عن التوجهات الدينية المتشددة، ولكن إذا ما سئلت أن تقدم نصيحة، كيف يمكن التعامل مع قادة يفكرون بالطريقة التي تتفضل بها؟
2: السؤال لي
1: دكتور. نعم دكتور لك. نعم،
2: شوف الآن بدهم يتعاملوا معهم بطريقة مختلفة، لأنه حتى النظام الإيراني الحالي لن يتنازل، مستحيل يتنازل عن البرنامج النووي لأسباب عديدة، وحتى جزء من هاي أسباب دينية. وعندما سئل يعني حتى محمد تقي مصباح ياسي كيف سوف تمهدون الأرضية لعودة إمام الزمان، هل هو بصاروخ خرم شهر ولا بأي صاروخ وبالسيف وبالبندقية وبطائرات السوخوي والملك؟ قال لا، قال بالسلاح النووي. وبالتالي هو سلاح ليس للدولة الإيرانية الحالية، هو سلاح ل الإمام الغائب أو للإمام المهدي. في تقديري أنه ينبغي فهم هذه الأيديولوجيا الإيرانية من ناحية، من ناحية أخرى ينبغي التعامل مع الجانب الإيراني بطريقة مختلفة، لأنه بعتقد أنه لابد من تشديد أو ممارسة سياسة الضغوط القصوى لتجريد الجانب الإيراني من هذه التكنولوجيا بأي شكل وبأي صورة كانت،
1: حتى لو شعر النظام بأنه سيسقط يعني. نعم، في مراحل أخرى ليس الآن.
2: بعتقد أنه شوف النظام الإيراني يصير نحو التفكيك البطيء، وأنت تصور هذا من يقود إيران حاليا أستاذ طاهر هم عبارة عن ميليشيا وليس النظام، يعني اللي بيفكر بعقلية القرصنة وبيعتدي على 12 دولة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالعمليات العسكرية، ثم بعد ذلك يتحدث عن محاولة العبور والنفوذ إلى المنطقة تحت ما يسمى بالفوضى غير الخلاقة للأسف الشديد لإضعاف هذه الدول وتدمير قدراتها لتمهيد الأرضية إلى المشروع الإيراني. والإيراني كانوا خلال الفترات السابقة بيطرحوا نحو دولة إقليمية عظمى بحلول 2030، وتم وضع مخطط وافق عليه مجمع تشخيص مصلحة النظام وصادق عليه المرشد في تلك الفترة.
1: بس شو بتقصد بالتفكيك البطيء؟
2: شوف الجانب الإيراني أنا بعتقد أنه الآن مع القضاء على الصف الأول والثاني والثالث من القيادات الإيرانية وتدمير القدرات العسكرية والبنى العسكرية وإجبار إيران على الانسحاب من الأزمات الإقليمية والنكبات الاستراتيجية التي تعرضت لها، لن يبقى النظام الإيراني بالصورة الحالية. وبالتالي الخطورة هو بعد انتهاء الحرب الناس بيعتقدوا فقط من الاحتجاجات وتفجر الوضع الداخلي الإيراني وانتشار التظاهرات وغيرها. الخطر الأساسي أنا بعتقد أنه إذا تفكك الحرس الثوري الإيراني، ونحن الآن إلى أجنحة متنافسة ومتناحرة وشبكات مصالح وجناح براغماتي وجناح اقتصادي ويصبحوا قادة مناطق ونفوذ، هنا تبدأ الإشكالية الحقيقية عندما يتم نقل المواجهة إلى الداخل الإيراني، لأنه هذه الميليشيا أو التي تقود إيران حاليا هي ليست عقلانية، وبالتالي يجب حرمانها. حتى ليش أنا قاعد بقول من كل مصادر قوتها؟ ليش؟ لسبب أساسي أنه مصدر هذه القوة سوف يتم توجيهه إلى الخارج. وتصور أنا من خلال رصدي للوضع الإيراني والتصريحات هم بيتحدثوا بيقولوا إحنا الآن انتهينا من حرب إسرائيل الأولى سوف ننتقل إلى حرب إسرائيل الثانية. من هي دول إسرائيل الثانية؟ بيقول لك دول المنطقة هي دول الخليج اللي كان لها دور كبير في هذه الحرب وفي تدمير قدرات إيران، وبتوعدوا ليل نهار يعني حتى ضد دول مجلس التعاون الخليجي وبيطلقوا الاتهامات وغير ذلك من السلوك العدواني غير المسبوق. فبعتقد أنا إنه لابد من التعامل بطريقة مختلفة، لأنه إحنا الخوف والخشية الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنسحب في نهاية المطاف. الآن أنت بتتعامل مع نظام، مع بقايا النظام لا يتسم بالعقلانية على الإطلاق، لديه نبوءات دينية يحاول أن يطبقها، والمشكلة أنه لديه بعد انتحاري في التعامل مع دول المنطقة. يعني تصور فيه نظام عقلاني بتحدث على أنه الرد على دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية فوق البحر وتحت البحر، وبدأوا يتحدثون تحت البحر من خلال ضرب كابلات الاتصالات والإنترنت إلى آخره، هذا خيار شمشون. يعني هذا بعطيك تصور واضح أنه هذه العقلية التي تقود إيران ينبغي التعامل معها بطريقة مختلفة تماما، وبعتقد لازم يكون فيه للدول الغربية مجتمعة دور في إعادة هيكلة النظام السياسي الإيراني مع إجراء تعديلات مهمة على الدستور الإيراني، من ناحية إجراء تعديلات مهمة على المناهج الإيرانية التي تنشر العنف والتطرف والإرهاب في المنطقة. وتصور أنه المسدات اللي بنوها من خلال نظرية أم القرى اللي هي كاستراتيجية أساسية أستاذ طاهر بناء ما يسمى

0: خنادق في السياسة الخارجية الإيرانية، طبعا عدا عن الاحتلال العراق والأقليات الشيعية والجماعات الشيعية المسلحة والمؤلفة قلوبهم لدعم الحركات الإسلامية السنية، عسى أن يتم تأليفهم مستقبلا للمشروع الإيراني. عندك زعزعة الوضع الداخلي في هذه الدول عن طريق شبكات الإرهاب. أنت تتصور أنه كانت فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي أنها فككت 13 شبكة، هذا لغاية الآن موجودة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، كان هدفها الأساسي هو زعزعة الأمن والاستقرار وتفجير الوضع الداخلي.
1: نعم.
0: وبالتالي أحد استراتيجيات إيران هي إضعاف الدول من الداخل حتى يسهل السيطرة عليها. طبعا هذا بيتم تدريسه بالمناهج الإيرانية. أنا بجوز لو كنت هذا كان جبت لك كتاب كيف على حرب المدن وحرب العصابات وكيف بناء المتاريس وذكرت في أحد الحلقات عن كيف جمع المعلومات وكيف يحول الطلاب الإيراني إلى ضباط عمليات من حيث إيش هي الأهداف المهمة
1: نعم.
0: داخل مش داخل أمريكا ولا داخل إيطاليا ولا داخل فرنسا، داخل الدول العربية. ولاحظ المجال الحيوي المذهبي الإيراني ما بيتجه باتجاه الشمال لدول آسيا الوسطى والقوقاز مثل أفغانستان وتركمانستان وطاجكستان وغيرها وأذربيجان، بيتجه نحو الجنوب لدول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم الانتقال إلى الدول العربية الأخرى. وطرحوا فكرة ما يسمى برحلة الأمل أو رحلة العبور إلى المتوسط اللي أطلق عليه حبيب الله سياري قائد البحرية الإيرانية للوصول إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وبدأوا يطرحوا بفرضية ما يسمى بالتمدد القبوري. يعني فاتوا درعا قالوا في هنا قبور لأضرحة آل البيت، في دمشق وفي حلب وفي حماة وفي حمص وفي غيرها، كل هناك ما يسمى بالتمدد القبوري حتى يعطوا شرعية لجانب مهم جدا هو اعطاء الصبغه انه هذه الاماكن هي اماكن مقدسه من ناحيه. وهذا الامر كنا نجده من خلال عملت مره دراسه عن النشيد الحماسي، يعني كان في احد الدعاه اللي اسمه رائي في بور، في هذا كان يدعو الى قتل العرب وفي في الانشده النشيد الحماسي واللي كانوا في المناسبات المذهبيه وكانوا بيحفظوه بيرددوه اللي هي ميليشيات زينبيون وفاطميون وغيرها من
1: نعم.
0: الميليشيات الاخرى التي قامت ايران بانشائها حتى تعطيه طبعا تعبئه وجانب روحي وبعد
1: تمام.
0: وبعد مذهبي.
1: شكرا على هذه المعلومات. اختم مع سعاده السفير باختصار، تصورك ان الحرب ستعود ام ان الحصار سيطول وهكذا ستستكمل فصولها؟
2: لا أعرف طبعا جوابا لسؤالك، ولكن الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة وللرئيس، إذن ينبغي أن يتغير شيء ما. إما أن الإيرانيين سيتقدمون بعرض مقبول وعقلاني أو أن شيئا آخر سيتغير. العالم بحاجة إلى الوقود الذي يعبر عبر مضيق هرمز وليس هناك بديل له الآن، وهذا يشكل صعبة للعالم ومن بينها الولايات المتحدة. إذن ينبغي أن يتغير شيء قريبا، وكما نعلم فإن الإيرانيين دائما طبعا يتفاوضون بطريقة بطيئة، وهذا الرئيس مختلف في طريقته وصبره ينفد بسرعة. إذن ينبغي أن نرى تغييرات سريعا.
1: من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق ستيوارت جونز، شكرا جزيلا لك. من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك. ونتابع وإياكم في هذه الساعة بعد فاصل قصير، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا إلى اللقاء.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم من جديد مباشرة إلى هذه الصور التي تريدون من تكساس، حيث أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل، كما قررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكاليف التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17,000 شخص، قالت إنها بدأت في عملية تصفية منظمة لعملياتها. وأضافت الشركة أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار الوقود، وذلك ما أثر طبعا على حركة الطيران في العالم بسبب حرب إيران المستمرة منذ شهرين. وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم عرض نهائي للاستحواذ على الشركة بتمويل من دافعي الضرائب لإنقاذ الوظائف دون الإعلان عن تفاصيل إضافية، لكنه قال إنه يرغب في إنقاذ الوظائف في شركة الطيران التي أعلنت إفلاسها مرتين خلال عامين. إذن نشاهد وإياكم هذه الصور المباشرة من تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية لإظهار أحد فروع هذه الشركة المفلسة، وقد أوقفت أعمالها تماما على ما هو واضح في هذه الصور. وفي بريطانيا ألغت خطوط بريطانية جوية رحلات بسبب نقص الإمدادات ووقود الطائرات، وأكدت الحكومة البريطانية أن الحكومة تسعى للحد من تأثير نقص وقود الطائرات، موضحة أن شركات الطيران تتجه نحو تقليص المسارات مع تعمق الأزمة في مضيق هرمز. أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان موافقة على خطة قدمها الوسطاء للمضي في اتفاق غزة، وأكدت الفصائل الفلسطينية تأييدها الدخول في مفاوضات جادة حول خطة الوسطاء بعد التوصل لاتفاق مقبول بما يضمن تثبيت وقف النار. كما أيدت نقل حكم قطاع غزة للجنة الوطنية بكافة الصلاحيات، وأوضحت أن التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني وفي سياق ترتيبات أمنية ضرورية تضمن الأمن للطرفين. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زمير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة، وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن. عقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية. الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، إضافة إلى سبل الاستفادة القصوى من لجنة الميكانيزم وتطوير عملها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه في المرحلة الراهنة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفا في لبنان خلال اليومين الماضيين، وقال إن هذه الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل ضد التهديدات وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي، أهلا بك. إلى أي مدى يمكن لهذه الخروقات الإسرائيلية أن توقف وقف النار المفترض المزمع الذي لم ينفذ أصلا؟
1: عمليا نحن لسنا بإزاء وقف لإطلاق النار، نحن بإزاء ضبط لإطلاق النار. المعادلة هذه هي المعادلة المطروحة التي فرضها الأمريكيون على الإسرائيليين. لا يزال هناك إطلاق نار، عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، بين إسرائيل وحزب الله، والأخطر في ذلك هو عملية التجريف والهدم ومسح العديد من البلدات والقرى في منطقة الجنوب، لا سيما عند الحافة الأمامية للحدود مع إسرائيل. وهذه الليلة معلومات تشير إلى أن أكثر من 2

0: 60 قرية وبلدة أصبحت تحت سيطرة إسرائيل منذ بداية هذه الحرب الثانية. إذا نحن أمام واقع دراماتيكي ومستمر الوضع،
1: يعني من 5 تلال إلى 62 قرية وبلدة.
0: تماما، هذه الليلة أعلن عن 62 بلدة وقرية، بينها مدينتان كبيرتان نسبيا بالمقاييس اللبنانية، بنت جبيل التي تمسح يوميا عن وجه الخريطة، يعني سوف ربما استكمل هذا الوضع، إضافة إلى بلدة الخيام أو مدينة الخيام. نتحدث عن مئات الآلاف من النازحين خارج بلداتهم لأماد طويلة، يعني قد تطول المسألة عدة أعوام قبل أن يعودوا إذا توقفت الأعمال العسكرية وإذا انتهت الأزمة. إذا لم تنتهي الأزمة نحن أمام كارثة إنسانية كبيرة وكارثة وطنية وكارثة اقتصادية واجتماعية، يعني المضاعفات كبيرة.
1: ولكن هل يمكن العودة إلى يعني مشهد الحرب في الأيام الأخيرة قبل وقف إطلاق النار؟ لم يكن كما هو الآن رغم كل الخروقات، فبالتالي المشهد كان يعني يشمل أكثر من الجنوب، أكثر من الضاحية، أكثر من البقاع، مناطق متفرقة، بنايات سكنية تدك دون إنذار، عدد قتلى وجرحى كبير جدا. ما الذي يمكن أن يعيد لا سمح الله هذا المشهد؟
0: إذا حصل نوع من انسداد، إذا انسدت آفاق التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن، قد يلجأ الطرفان إلى الاحتكام للميدان مرة أخرى. الإسرائيلي قد يحصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لتعميق ضرباته وهجماته مرة جديدة
1: نحو ليس إذا عادت الحرب مع إيران، إذا عادت
0: وإذا عادت الحرب مع إيران متوقع بأن تعود في لبنان، لأن حزب الله سوف يعود إلى إطلاقاته المعتادة على الإسرائيليين ضمن ما يسمى بإسناد إيران.
1: طيب على صعيد التفاوض ما جديده؟
0: على صعيد التفاوض كان من المتوقع أن تحصل أول جولة تفاوضية مباشرة بين وفدين مكتملي الأركان إسرائيلي ولبناني برعاية وحضور أمريكي ماركو روبيو، يفترض كان أن يكون حاضرا. تأجلت المسألة لأسبوع أو 10 أيام، لا أحد يعرف لماذا، مع أنه الترتيبات قد انتهت بالاجتماعات التمهيدية وجدول الأعمال بالنسبة للبنان منتهي وحاضر. رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون قال قبل يومين بأنه ينتظر إشارة أو ضوء الأخضر الأمريكي للانخراط في هذه العملية.
1: شكرا جزيلا لك مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط من بيروت علي حمادي، تحياتي إليك. في تصريحات للعربية أكد ناطق رسمي باسم جبهة تحرير أزوات في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وبأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم، لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في بامكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: وأشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزوات في مالي محمد المولود رمضان إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم

0: حق تقرير المصير، ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
1: كان في العناوين: برية من العربية، ولقاؤكم يتجدد مع زميل عادل عيدان بعد قليل في ساعة إخبارية جديدة، على أن ألقاكم في الساعة التي تليها. العربية.net دائما للمزيد من المعلومات والمقالات، وكذلك يمكنكم متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية ونبدأها بأبرز العناوين. وكالة فارس تقول إن إيران قدمت ردا معدلا من 14 بندا على المطالب الأمريكية. واشنطن تشدد الخناق على الموانئ الإيرانية، وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط. الجيش الأردني يستهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية، ويؤكد مواصلة العمل الاستباقي ضد أي تهديد يمس الأمن. القناة 15 تنقل عن الجيش الإسرائيلي عدم استبعاده جولة قتال إضافية في غزة. أهلا بكم. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر أن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان تضمن 14 بندا ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. وقال المصدر أن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديد وقف النار، وأضاف أن الرد تضمن كذلك الخطوط العريضة التي تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال للمفاوضات النووية. من جهة أخرى، قال مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورليانز ببحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لعدة أشهر بهدف خنق صادراتها ودفعها لتوقيع اتفاق، فيما رجح دبلوماسيون أوروبيون استمرار الوضع الحالي وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. هذا وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية. المقابل قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني أضاف بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. أما في زاوية المفاوضات، أكد مسؤولان أمريكيان لشبكة سي بي أس نيوز مشاركة نيك ستيوارت المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية في عهد ترامب الأول بمفاوضات إسلام أباد مطلع أبريل الماضي، التي ضمت كل من ويتكوف وكوشنر ونائب الرئيس جي دي فانس. وعمل ستيوارت سابقا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي شاركت في تعزيز العقوبات ضد إيران وروسيا، كما يعد هذا التأكيد الأول من نوعه عن مشاركة هذه الشخصية في المفاوضات غير المفاوضات.

0: مباشرة مع إيران. معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. بيير، ماذا عن المقترح الإيراني الجديد؟ هل ثمة أي رد أمريكي؟
1: الرئيس الأمريكي عندما تلقى هذه النسخة قال إنه ليس معجب بها كثيرا، والسبب بحسب ما نفهم هو أن الإيرانيين اقترحوا منذ عدة أيام أن يكون هناك رفع للحصار مقابل أن يتوقفوا هم عن تهديد الملاحة في المياه الدولية، ثم يكون هناك نوع من مفاوضات بين الطرفين، ويكون موضوع المنشآت النووية والسلاح النووي الإيراني هو موضوع يناقش في المرحلة الأخيرة من هذه المفاوضات. ما يتحدثون عنه الآن هو بعض الإضافات على هذه الفكرة الأساسية، البدء برفع الحصار والتهديد وتأجيل المفاوضات حول النووي. هذا الموضوع لا يعجب الرئيس ترامب لسبب أنه لا يتعاطى مع المشكلة الرئيسية والتهديدات الإيرانية التي تتسببها طهران للدول العربية بشكل خاص ولإسرائيل أيضا. الرئيس الأمريكي يريد من خلال الحصار الاقتصادي ليس أن يفاوض على وقف التهديدات الإيرانية، بل يريد أن يفاوض على المشاكل الرئيسية.
0: طيب، إلى أي مدى يعني ثمة بون وفارق ما بين ما تقدمه واشنطن وما ترد به إيران؟
1: واشنطن تريد أولا التزام إيراني بعدم الوصول إلى السلاح النووي، وتريد أيضا أن يكون هناك إشراف قاسٍ على إيران بيمنعها من العودة إلى أي مشروع لبناء قنبلة نووية للسنوات المقبلة مهما طال الزمن. بالإضافة إلى ذلك تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تمتلك إيران فقط صواريخ بطول 100 كيلو، وبالتالي تستطيع أن تستعملها للدفاع ولكن ليس لتهديد البنى التحتية للدول في مجلس التعاون الخليجي أو المنشآت والمصالح الحيوية الأمريكية في هذه المنطقة. تريد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف إيران عن استعمال الأذرع للتسبب بزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتريدها أيضا أن تتوقف عن رعاية الإرهاب. الكلام الآن هو فقط حول بند واحد، ولكن للحقيقة البنود 15 التي أرسلها ترامب للإيرانيين خلال المفاوضات في إسلام أباد ما زالت هي وحدها، والبون شاسع جدا بين الطرفين.
0: طيب، الآن الرئيس الأمريكي يريد استمرار هذا الحصار وتضييق الخناق، لكن ثمة أيضا موارد أخرى للإيرانيين عبر العملات المشفرة. وكذلك أود أن أتساءل بأنه ثمة زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين، هل سيكون ملف هرمز مطروحا على هذه الطاولة إذا ما تمت الزيارة؟
1: الحصار الاقتصادي على إيران هو حصار واسع، هناك الحصار البحري على الشواطئ، لذلك نحن نرى اعتراض السفن في منطقة بحر العرب، ولكن هناك أيضا ملاحقة للأسطول الإيراني، أسطول الظل المنتشر حول العالم، وهذا أمر جديد ومهم جدا. هناك ملاحقة للمحافظ للعملات المشفرة، وهذا أمر تدفع به وزارة الخزانة الأمريكية بسرعة. بالإضافة إلى كل ذلك هناك سعي واضح لدى الإدارة الأمريكية لمنع أي تحويلات مصرفية ومنع الشبكات التي تعمل حول العالم، وهي تسير بسرعة أيضا باتجاه قطع الإمدادات عن طريق العراق. موضوع العراق موضوع مهم جدا، وسوف نرى أن هناك مواقف متشددة أمريكية كثيرة خلال الأسابيع المقبلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لتتمكن من حصار النظام الاقتصادي الإيراني عليها أن توقف عمليات غسل الأموال والتهريب ومساعدة الحشد الشعبي والميليشيات المساعدة لإيران على الأراضي العراقية.
0: من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، شكرا جزيلا لك.
2: لا مفر لإيران، في الولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا، فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير ويهدد

0: باستراتيجية الضغط القصوى متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
1: أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني لنظيره الإيراني عباس عراقجي أن تطوير برنامج نووي عسكري يمثل خطا أحمر، محذرا من سباق تسلح في المنطقة. وشدد تاياني على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والاستقرار، داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. من واشنطن البروفيسور دانيال سيرور، زميل أول في معهد السياسة الخارجية في جامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية، ينضم إلينا. أهلا بك. يعني بداية، هذا الرد الإيراني ربما يلاقي رفضا أمريكيا مجددا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل معنى ذلك أن الحل العسكري بات أقرب؟
2: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الأمريكيين يريدون إنهاك الإيرانيين، والإيرانيون يريدون إنهاك الأمريكيين، ولكن السؤال هو من سيصيح أولا من الألم؟ أما الاحتمال العسكري طبعا فهو على الطاولة، ولكن لن يكون مجديا، وأظن بأن الأمريكيين يأملون بأن الضرر الاقتصادي على إيران سيجعل النظام الإيراني يستسلم، ولكن لا أعتقد بأن هذا سيحدث. إذا أنا مع الأوروبيين، أعتقد بأنني أشاطرهم الرأي وأن الوقت سيدوم وقتا طويلا
1: حتى تستبعد ضربات قصيرة وموجهة، ربما إبعاد من يعرقلون أي اتفاق في الجانب الإيراني.
2: من المستحيل أن نستبعد ذلك، لأن الرئيس طبعا يتخذ قراراته بنفسه ولا يتشاور مع أي أحد، لكن أظن بأن هذا لن يكون له معنى. ففي آخر مرة قتلوا المرشد الأعلى، حصلوا على أسوأ منه. أعتقد بأن هذه دائما ستكون الحالة، وجمهورية إيران الإسلامية

0: الإسلامية هي نظام عميق يعلم كيف يتحدى الولايات المتحدة وبطريقة فعالة. الأمريكيون أيضا يعرفون كيف يتحدون الدول الأخرى وهم يفعلون ذلك بطريقتهم. من المستحيل أن نتوقع من سيستسلم أولا، ولكننا نحن أظن في وضع سيطول.
1: طيب يعني هذا ما ذكره الرئيس الأمريكي من أنه يريد إطالة الحصار، كما ذكرت أنت أيضا من أن النظام الإيراني نظام عنيد لديه شبكة من العملات المشفرة الصرافة وغيرها، بدأ الآن التضييق عليه في هذا الجانب، هل سيكون ثمة تأثير مباشر وسريع؟
0: لا أعتقد ذلك. النظام الإيراني ليس بحاجة ليرد مثلا على ما يقلق المواطنين الإيرانيين، فهم يتخذون قرارهم من دون العودة إلى شعبهم، ولكن الأمر ليس ذاته بالنسبة للرئيس ترامب. فالأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة إذا ازدادت حدتها والأمريكيون بدأوا يشتكون من أسعار البنزين وغيرها، فهذا غير جيد للرئيس ترامب. الرئيس ترامب الآن يواجه مشكلات عويصة في الولايات المتحدة، وهناك شعبية أو عدد كبير من الأمريكيين في استطلاعات الرأي هم ضد هذه الحرب. الإيرانيون الآن ربما لديهم الأفضلية، والأمريكيون طبعا لديهم أفضلية لأنهم يمكن أن يعودوا إلى العمليات العسكرية، ولكن إذا فعلوا ذلك فدول الخليج العربية ستهاجم مرة أخرى، وهذا شيء ليس جيدا.
1: أيضا بالنسبة للرئيس الأمريكي التلويح بسحب القوات الأمريكية في أوروبا، هل يدفع الأوروبيين إلى الشعور بضرورة المشاركة في حفظ أمن مضيق هرمز والدخول في عمليات مع الأمريكان؟
0: أعتقد أنهم مستعدون للمشاركة في تأمين هرمز حين يكون هناك اتفاق وتنتهي هذه الحرب، ولكن لا أعتقد بأنهم سيفعلون ذلك قبل هذا الأمر، وهناك سببان. لأنهم يريدون نهاية لهذه الحرب، وثانيا لا يمكن أن يتحملوا مسؤولية حيث إن جنودهم يمكن أن يقتلوا ولم يستشاروا في بداية الحرب. هم طبعا حاربوا مع الأمريكيين في أفغانستان وحاربوا مع الأمريكيين في العراق، ولكنهم لن يحاربوا مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ضد إيران.
1: البروفيسور دانيال سيرور زميل أول في معهد السياسة الخارجية في جامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية، شكرا جزيلا لك. أفادت شركة كيبلر لتحليلات الشحن أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز شهدت انخفاضا حادا هذا الأسبوع، وأوضحت الشركة أن معدل عبور السفن بمضيق هرمز انخفض إلى 7 فقط يوميا، مشيرة إلى أن من بين السفن السبع كانت 4 سفن مغادرة من الخليج العربي و3 سفن قادمة. ومع استمرار تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار على الموانئ الإيرانية وغلق مضيق هرمز، للدفع نحو اتفاق وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور نقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. بدوره أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ بدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين، وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية مؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط متواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة. أعادت شركة MSC لشحن الحاويات بدأ تشغيل

سار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. وقالت الشركة أن رحلات سفنها من أوروبا ستنطلق عبر البحر المتوسط وقناة السويس وصولا إلى مينائي جدة والملك عبدالله السعوديين على البحر الأحمر. وأضافت الشركة أنها ستنقل البضائع بعد ذلك عبر شبكة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي السعودي خارج مضيق هرمز.

0: البحث عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي أصبح ضرورة ملحة مع تحول مضيق هرمز لأحد أخطر أوراق الحرب وأيضا التوتر في البحر الأحمر. تشهد حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الإفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. نتحدث عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، منح إفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. ففي خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركات الشحن للبحث عن طريق بديلة لنقل المواد والسلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الإفريقية عبر رأس الرجاء الصالح، حيث تبحر السفن كما نشاهد حول إفريقيا محاذية سواحلها الشرقية حتى رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب قبل أن تتجه شمالا نحو أوروبا، أيضا نحو البحر الأبيض المتوسط. فعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2023 عبر رأس الرجاء الصالح وفق شركة استشارية. هذه التحولات أدت إلى زيادة مدة الشحن ما بين آسيا وأوروبا بنحو أسبوعين مع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة 30-50% وزيادة عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها. في محاولة لتجاوز الاختناقات تشير بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة سفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات مقابل انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وقناة السويس. بلغة الأرقام، بين الأول من مارس ونهاية أبريل بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا 20 سفينة مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.
1: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأت طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة، حيث إن طهران قد تستنفد كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل.

0: بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
1: نشرتنا مستمرة وفيها: بعد استهداف مواقع لتجار الأسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية، الجيش الأردني يؤكد مواصلة العمل الاستباقي ضد أي تهديد يمس الأمن. ولدينا أيضا: الجيش الإسرائيلي يقول أنه هاجم 120 هدفا في لبنان خلال يومين.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم مجددا. الآن نذهب إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: يريدون طبعا وقع عقد اتفاق وتم القضاء عليهم، ويريدون أن يعرفوا من يقودهم. لا يعرفون من هو قائدهم لأن قائدهم قد ذهب وقائدهم السابق خامنائي، ولكن سنرى. أي أسئلة؟ ماذا؟ لا، لم أفعل. طبعا أنظر في الأمر هنا. نعم، سأعلمكم لاحقا. ليس علي ذلك، لم أقل ذلك. قلت لو غادرنا الآن فسيتطلب الأمر 20 سنة لإعادة بناء قدراتهم، ولكننا نخرج الآن. سنفعله حتى لا نعود بعد 2 أو 5 أعوام. لقد قالوا بشأن مفهوم الاتفاق، سيعطونني طبعا الكلمات. قلتم 85% أو 85% من قدراتهم تم القضاء عليها، وال 15% التي بقيت أود أن أقضي عليها طبعا. سيكون بداية لإعادة بناء قدراتهم، ولكن أريد القضاء عليها. نعم، هل ستمنعون الضربات العسكرية؟ لا أريد قول ذلك، لا يمكن أن أقول ذلك للمراسلين. لو كان سلوكهم سيئا، ولكن الآن سنرى. إنه احتمال يمكن أن يحدث. نعم، في رسالتكم إلى الكونغرس قلتم إن الأعمال العدائية قد انتهت، كيف يمكن القول ذلك؟ إنه حصار ليس عنيفا، ولا أحد يتحدى حتى تفهموا. العديد من الرؤساء انخرطوا في أشياء كبيرة، لكن لم يواجهوا إيران، واعتقدوا بأن الأمر غير دستوري، والديمقراطيون في الكونغرس

0: الكونغرس طبعا دفعوا ضد هذا، وبعض الجمهوريين طبعا انهم يضرون قدرتنا التفاوضية، ولا ينبغي ان يفعلوا ذلك. لم يحدث هذا من قبل، لا رئيس من قبل فعل ذلك، وانا لن اكون الاول. شكرا جزيلا، تفضل. شركات الطاقة التي تعمل خارج إيران، نعم يمكن سأقول لكم، لدينا الكثير من السفن التي تأتي إلى تكساس ولويزيانا. إنه خط طويل من السفن رأيتموها في الأقمار الصناعية، هناك سفن كبيرة تحمل مليوني برميل وكلها تأتي إلى هنا، وهناك مئات من السفن الآن في طابور وقد بدأت، لكننا نبيع الكثير الكثير من النفط الكثير من النفط. لماذا تخرجون القوات من ألمانيا؟ سنخفض أعدادهم وأكثر من 5000.
1: إذن كانت هذه كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب قال الإيرانيون لا يعرفون من هو قائدهم، وأنهم سيحتاجون لعشرين عاما لإعادة بناء قدرات إيران، لكننا لن ننسحب الآن. ترامب أيضا قال بأنه يريد القضاء على ما تبقى في إيران بالطبع، ولا ينبغي للديمقراطيين عرقلت عملياتنا. إذن لا رد أو لا جديد حول هذه المواقف التي قالها الرئيس دونالد ترامب، بانتظار أيضا الرد الرسمي على المقترح الإيراني المتضمن 14 بندا. نبقى في الولايات المتحدة. أعرب رئيس لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين عن قلقهما من قرار البنتاغون سحب 5000 جندي من ألمانيا. وأوضح السناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز في بيان مشترك أن ألمانيا استجابت لتقاسم الأعباء والأنفاق الدفاعي وتوفير وصول سلس للقوات الأمريكية. وحث النائبان البنتاغون على إبقاء القوات الأمريكية في أوروبا وتعزيز الخط الأمامي للناتو للمساعدة في الردع.
2: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة، مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36000 خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها، وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68000 عسكري في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10000 جندي معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
1: في بريطانيا ألغت خطوط بريطانية جوية رحلاتها بسبب نقص الإمدادات لوقود الطائرات.

0: الطائرات. وأكدت الحكومة البريطانية أن الحكومة تسعى للحد من تأثير نقص وقود الطائرات، موضحة أن شركات الطيران تتجه نحو تقليص المسارات مع تعمق الأزمة في مضيق هرمز. أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز أنها بصدد الإغلاق بعد 34 عاما من العمل، كما قررت إنهاء عملياتها على الفور بعد فشل التوصل إلى خطة إنقاذ حكومية. وقالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكاليف التي كانت تشغل في السابق مئات الرحلات الجوية يوميا وتوظف حوالي 17,000 شخص أنها بدأت عملية تصفية منظمة لعملياتها. وأضافت الشركة أنها ألغت جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، لتصبح بذلك أول شركة طيران تعلن الإفلاس بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال حرب إيران المستمرة منذ شهرين. حمل وزير النقل الأمريكي شون دوفي إدارة بايدن مسؤولية تعثر شركة سبيريت إيرلاينز وإغلاقها بشكل نهائي، قائلا إن بايدن ووزير النقل السابق رفض صفقة اندماج بين شركتي جيت بلو وسبيريت، والتي كان من الممكن أن تسهم في إنقاذ الشركة وتحسين وضعها المالي.
1: Joe Biden and Pete Buttigieg, along with the Biden DOJ, decided that they did not want that merger to take place. And at the time, the Biden and Buttigieg DOJ bragged and said, as they canceled the option for this merger, that this was a victory for U.S. travelers who deserve lower prices and better choices. Now, many at the time said this was a disaster. This merger should have been allowed. And this today would indicate this is not better for travelers, this is not better for pricing, this is not better for competition. Actually, it's worse. We had an airline go down.
0: أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات يرجح أنها أردنية استهدفت مقرا يضم أسلحة ومخدرات في السويداء، وهو ما أكدته مصادر العربية التي أشارت إلى أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. معنا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة. دكتور عامر، أهلا بك. يعني هذه ليست المرة الأولى التي تعاني منها الأردن من مشكلة تهريب المخدرات والأسلحة، ولكن هذه المرة ضربة استباقية. كيف ترى المشهد هناك؟
2: وهي ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجيش الأردني بهذه العملية أيضا، لأن الجيش الأردني اليوم يميل إلى نقطتين. الأولى أن البعد الاستخباري الاستباقي هو أصبح جزء من عقيدة مواجهة المخدرات وتجار المخدرات، وبالتالي ضربها في أماكنها قبل انطلاقها، لأن الأردن في الأشهر الأخيرة يعاني من زيادة عمليات التهريب وتنوعها وتعدد أشكالها وتطور أشكالها، وبالتالي أصبح من المهم بالنسبة للأردن أن يتبع استراتيجية ضرب المخدرات في أرضها، ضرب وكلاء هؤلاء ووكلاء التصنيع في أماكنهم، وبالتالي يعني المخازن الموجودة بها بهذا الاستهداف. يشير الأردن أنه يمنع هذه العملية ويرسل رسالة واضحة أنه حتى الجغرافيا السورية هي لا غير محصنة بالنسبة للأردن، ويمكن له أن يقوم بالعمليات التي تضمن أمنه وتضمن أن لا يتم استمرار عمليات التهريب التي يواجهها للأسف على مدار الساعة الآن.
0: هذه العملية تمت بالتنسيق مع الجانب السوري باعتقادك؟
2: على الأغلب هناك تنسيق بالإطار العام، بمعنى آخر أن هناك في توافق بالإطار العام، لكن في بعض العمليات من هذا النوع أعتقد أنه عامل المفاجأة والمباغتة هو أساس فيها، وبالتالي لا أعتقد أنها يعني تشكل بالنسبة للحكومة السورية مشكلة حقيقية، لأن هناك تفاهم من الطرفين على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة، عدم وجود حواضن لهذه الظاهرة، تفهم من الجانب الأردني لعدم قدرة الحكومة السورية على القيام بأكثر مما تقوم به، وبالتالي يعطي الأردن نفسه مساحة الآن

0: في كيفية استهداف الداخل السوري، وهذا هذه العمليات هي أقرب إلى عمليات جراحية. عادة ما تتكون من عمليات استخبارية، مناطق محددة، مناطق تخزين بعد التجميع وقبيل الانطلاق بالنسبة على الحدود الأردنية يتم استهدافها. فأعتقد أن هذه العمليات يعني لا تشكل حقيقة بالنسبة للحكومة السورية مشكلة حقيقية، على العكس تماما، يمكن أن تكون عامل مساعد، لأن مراكز القوى المتشكلة الآن والعصابات وحالة التزاوج بين الإرهاب والجريمة ووجود أمراء حرب جدد وأمراء مخدرات جدد، أعتقد يستدعي من الطرفين أيضا تنسيق أكبر. لكن بشكل عام الأردن يشير وبوضوح أنه يتخذ الخطوات التي يعني يحتاجها لضمان أمنه ووقف تهديد الحدود الأردنية والداخل الأردني.
1: يعني مخدرات، أسلحة، بالتالي الأردن تعد معبرا لهذه الجماعات المسلحة وكذلك المخدرات، تجار المخدرات دكتور؟
0: نعم، هو بلا شك، وليس معبرا بل مستقرا. يعني هناك من في السنوات الأخيرة منذ الأزمة السورية، والأردن يعاني من هذا النوع، وشهد تطور لافت أيضا في تجارة المخدرات، شكلها، أسلوبها، نمطها، محاولة اختراقها للداخل الأردني، محاولة إيجاد أسواق في الداخل الأردني، وكلاء لها في الداخل الأردني. وهي ليست فقط منطقة
1: يعني
0: عبور،
1: مش ترانزيت، ليست فقط منطقة عبور،
0: لا، ليست فقط منطقة عبور، لكن كمان يمكن أن تكون منطقة تخزين، منطقة استهلاك، ومنطقة اختراق، بمعنى أنه المخدرات تستخدم أيضا لاختراق الداخل الأردني، للتأسيس لواقع جديد في الداخل الأردني، لوجود سلاح، لتنظيمات. وبالتالي يعني في النهاية المخدرات هي عنوان، صحيح أنه هو في النهاية هي التجارة، هي اقتصاد الظل الذي ظهر في السنوات الأخيرة في المنطقة، لكن هناك تزاوج كبير بين هذه التنظيمات وبين السلاح. هناك من استخدم هذه التجارة للوصول إلى الداخل الأردني، ليجد لنفسه موطئ قدم في الداخل الأردني، ليقوم بتخزين سلاح، ليقوم بتجنيد، ليقوم بشراء ولاءات. يعني هي القصة بالنسبة للأردن أمن قومي تستدعي هذا التحرك وتستدعي إنهاء هذه الظاهرة من جذورها.
1: شكرا جزيلا للدكتور عامر السبايلة، مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي. أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان لها الموافقة على خطة قدمها الوسطاء للمضي في اتفاق غزة، وأكدت الفصائل الفلسطينية تأييد الدخول في مفاوضات جادة حول خطة الوسطاء بعد التوصل لاتفاق مقبول بما يضمن تثبيت وقف النار، كما أيدت نقل حكم قطاع غزة للجنة الوطنية بكافة الصلاحيات، وأوضحت أن التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني وفي سياق ترتيبات أمنية ضرورية تضمن الأمن للطرفين. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة، وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن. في لبنان، عقد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية. الاجتماع تناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من لجنة الميكانيزم وتطوير عملها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه في المرحلة الرابعة. هنا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفا في لبنان خلال اليومين الماضيين، وقال إن هذه الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل ضد التهديدات وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي أحمد. سيد أحمد، أهلا بك. يعني اليوم هذا الاجتماع بين قائد الجيش اللبناني والجنرال الأمريكي، إلى أي مدى من الممكن أن يسهم في تطوير الجيش اللبناني، وبالتالي لا حاجة لبديل آخر للدفاع عن حدود لبنان؟
2: هذا الاجتماع هو

0: استكمال للاجتماعات السابقة على قاعدة إعادة تفعيل عمل لجنة الميكانيزم، وللتذكير لجنة الميكانيزم هي اللجنة المولجة بمراقبة وقف اطلاق النار في الحرب السابقة وفقا لاتفاق نوفمبر 2024. الآن هناك استعادة وإعادة إحياء لهذه اللجنة، لأنه هذا يأتي في سياق التحضير المسبق لخلق مناخ مختلف في الأيام القليلة المقبلة من أجل تسهيل انطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. طبعا القتال مستمر، هناك ضربات مستمرة من الإسرائيليين مضبوطة، يعني جرى ضبطها من قبل الأمريكيين بحيث لا تتعدى النطاق الجغرافي في منطقة الجنوب اللبناني، ولا تصل إلى بيروت ولا إلى ضواحية ولا إلى منطقة البقاع في الشمال. هذا لا يسمى وقفا لإطلاق النار، هذا يسمى ضبطا لإطلاق النار، ليس أكثر من ذلك، إنما أفضل من أن يكون هناك انفلات كامل وتام، وبحيث أن الحرب تعود كما كانت قبل هذه الهدنة.
1: سيد علي، يعني الجانب الإسرائيلي يقول أنه يستهدف مواقع لحزب الله وبنى تحتية لحزب الله وخنادق وغيرها أيضا.
0: نعم هذا صحيح، هذه يعني كل البيانات الإسرائيلية وهذه الرواية الإسرائيلية. في المقابل حزب الله يعتبر بأنه هذا هو غير معني بوقف اطلاق النار طالما لم يوقف الإسرائيليون وقف اطلاق النار. الإسرائيليون يعتبرون بأن لديهم وفقا لاتفاق وقف اطلاق النار والقراءة الأمريكية التي أفصحت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، أن لديهم صلاحية التصدي لأخطار داهمة أو لتهديدات قريبة أو بعيدة، وبالتالي نحن في حلقة مفرغة.
1: هذا يدفعني إلى التساؤل عن المفاوضات التي ذكرتها أيضا وإضعاف لموقف الحكومة. يعني حزب الله يرى بأن الحكومة هي من دفعت نفسها إلى هذا الوضع ولا تستطيع المضي في هذه المفاوضات.
0: يعني الحكومة عالقة بين ناري إسرائيل وحزب الله، لكن بكل الأحوال حزب الله عالق في فخ كبير، وهو أنه يعني مستمر ويصر ومصمم على مواصلة القتال بناء على ما يعتبر ويظن ويزعم بأنه تعليمات إيرانية بإبقاء هذه الجبهة مفتوحة طالما المفاوضات مفتوحة من الجهة الأخرى، يعني جغرافيا أي في إسلام أباد. نقطة أخيرة أريد أن أشير إليها هي أن الحكومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي اليدين، وهي مضطرة أن تذهب إلى التفاوض من أجل وقف هذا القتال ومن أجل حقن الدماء، والأهم من ذلك وقف عمليات التهديم المنهجية التي تقوم بها إسرائيل في العشرات من القرى والبلدات في الجنوب.
1: شكرا جزيلا لي سيد علي حمادة، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط. شهد إقليم كردستان العراق سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي بالقادة الأكراد، بداية من اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة أربيل بحضور وفد الإطار التنسيقي، ثم الاجتماع برئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وانتهاء باللقاء مع رئيس الإقليم نيرجيفان بارزاني. وأكد الزيدي أن اللقاءات تناولت مسار تشكيل الحكومة الجديدة والتكامل بين بغداد وأربيل. في لبنان، كشف رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي عن رفض اعتقال المتورطين في حادثة الاغتيال بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة، متهما النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات. وبحسب رئيس فريق الدفاع فإن النيابة العامة قد حددت بالفعل 3 متهمين بجريمة الاغتيال لكنهم لم يعتقلوا بعد.
2: وعندما يسأل عن مصير التحقيقات في قضية المغدور به سيف الإسلام، تكون الإجابة في الغالب أن الوضع الأمني لا يسمح، أو أن القبض على المتورطين غير ممكن بسبب سيطرة مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية على مفاصل الدولة منذ سنوات. وفي هذا الإطار تقع سلطة التحقيق والاتهام على عاتق النيابة العامة ممثلا في النائب العام باعتباره أمينا على الدعوة العمومية ممثلا للشعب. قد أعلن مكتب

0: بالنائب العام عبر صفحته الرسمية عن تحديد 3 متهمين في هذه الجريمة، غير أن هذا الإعلان توقف عند حدود التصريح الإعلامي ولم يتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تقتضيها طبيعة مثل هذه الجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها إصدار أوامر القبض فعالة واتخاذ تدابير قانونية كفيلة بتقديم المتهمين إلى العدالة مع تحديد أجال زمنية واضحة ومحددة.
1: فريق الدفاع قال أيضا أن الفريق القانوني تحرك على المستوى الدولي لجمع الأدلة وتوثيقها وفق المعايير القانونية.
0: وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
1: إذن نذكركم بهذه العواجل التي على الشاشة. ترامب قال لا ينبغي للديمقراطيين عرقلة عملياتنا في إيران، وأيضا قال ترامب يجب أن تدفع إيران ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، وقال كذلك بأنه سيراجع قريبا المقترح الإيراني، وقال لا أتصور أن رد إيران سيكون مقبولا. إلى السودان، حيث كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في إقليم دارفور عن أوضاع إنسانية قاسية يعيشها النازحون في الإقليم. وأوضحت المنسقية أن ملايين النازحين في أطراف المدن يعيشون بين الحاجة والخوف بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم والإقامة في خيام مهترئة. وأوضح البيان أن الغذاء أصبح نادرا، حيث يتقاسم النازحون وجبات لا تكفي، إلى جانب استمرار المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة. في تصريحات للعربية، أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وبأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم، لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: وأشار الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا بأنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
2: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب، الجماعة في باماكو، انقلابيين باماكو هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
1: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. وكالة فارس تقول إن إيران قدمت ردا على معدلا من 14 بندا على المطالب الأمريكية. واشنطن تشدد الخناق على الموانئ الإيرانية، وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاك الخزانات، طهران

0: مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في العناوين. ترامب لا يستبعد عودة الهجمات على إيران ويؤكد تلقيه المقترحات الإيرانية لإنهاء الحرب. إيران تؤكد تسليم الوسيط الباكستاني مقترحا يتضمن خريطة الطريق لإنهاء الحرب وتنتظر ردا أمريكيا. الصين ترفض الامتثال لعقوبات أمريكية على شركات ومصاف تعتمد على النفط الإيراني. الناتو يسعى إلى فهم دوافع قرار واشنطن بسحب قواتها من ألمانيا ويقول إن القرار اتخذ دون تنسيق. غارات أردنية على مقار أسلحة ومخدرات على مواقع في 5 بلدات بالسويداء. جبهة تحرير أزوات في مالي تؤكد عبر العربية دعمها للحل السياسي وتتمسك بحق تقرير المصير. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال قبل قليل عبر منصته تروث سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته مؤخرا، وقال أيضا إنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. قبل ذلك وفي تصريحات مباشرة أدلى بها في فلوريدا، أكد الرئيس الأمريكي بأنه جرى إبلاغه بالخطوط العامة لرد إيران المعدل وسيتلقى صياغة دقيقة لاحقا، وشدد ترامب على أنه لم يتحدث عن الانسحاب حاليا من إيران، كما أشار إلى أن إيران ستحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها، وقال أنه يريد القضاء على ما تبقى من قدرات عسكرية في إيران على ما تبقى منها، ولم يستبعد ترامب إمكانية العودة إلى العمليات القتالية هناك.
1: أعتقد بأننا يمكن أن نفعل هذا هنا بدلا من تيرال، وطبعا الكثير منكم سيسافرون معي. نحن نبلي بلاء حسنا فيما يخص كل شيء، ولكن نبلي بلاء حسنا فيما يخص إيران. ومرة أخرى يريدون عقد اتفاق، لقد تم تدميرهم وهم يواجهون صعوبة لإيجاد قائدهم، لا يعرفون من هو قائدهم لأن قائدهم قد ذهب وولى قائدهم السابق خامنئي، ولكن سنرى. أي أسئلة؟ عن ماذا؟ المقترح الإيراني؟ لم. أنا طبعا سأطلع عليه، نعم سأعلمكم بشأنه لاحقا. قلت ربما من الأفضل أن تعقد صفقة. ليس علي ذلك، لم أقل ذلك، لم قلت لو تركنا الآن، لو غادرنا سيتطلب الأمر 20 سنة لإعادة البناء، ولكننا نخرج الآن سنفعله حتى لا يعود أي أحد بعد 2 أو 5 أعوام. لقد قالوا لي بشأن مفهوم الاتفاق وسيعطونني، سيطلعونني على ذلك. قلتم 85% من قدراتهم الصاروخية دمرت و 15% بقيت، فهل ماذا ستفعلون بها؟ هل تقضون عليها؟ نعم أريد القضاء عليها، نعم طبعا سيكون بداية لإعادة البناء مرة أخرى، ولكن أود القضاء عليها. نعم، في أي ظروف ستبدأون العملية العسكرية؟ لا أريد قول هذا، لا يمكن أن أقول هذا للمراسلين. لو أنهم ساء سلوكهم وفعلوا شيئا سيئا، ولكن الآن سنرى. إنه احتمال يمكن أن يحدث، نعم. في رسالتكم إلى الكونغرس قلتم إن الأعمال العدائية توقفت ضد إيران، كيف يمكن قول هذا بالنظر إلى وجود الأصول العسكرية؟ طبعا إنه ذلك الحصار لا أحد يتحداه ولم تحدث أي حوادث فيها. فقط لأقول العديد من الرؤساء كانوا قد انخرطوا في أشياء كبيرة ولم يكن عليهم العودة إلى الكونغرس، اعتبروا ذلك بأنه غير دستوري، والديمقراطيون في الكونغرس دفعوا من أجل هذا، وربما قلة من الجمهوريين إنهم يضرون قدراتنا التفاوضية، ولا ينبغي فعل ذلك. لم يحدث هذا من قبل، لا رئيس من قبل قد فعل ذلك، وأنا لن أكون الأول. شكرا جزيلا. نعم تفضل. بشأن شركات الطاقة للعمل خارج إيران، نعم يمكن. أقول لكم بأن هناك الكثير من السفن التي تأتي إلى تكساس ولويزيانا، الكثير، خط طابور طويل رأيتموهم في الأقمار الصناعية، هناك خط كبير، بعضها ناقلة نفط لـ2 أو 2 مليوني برميل، وإنها تأتي، وهناك

0: مئات من السفن التي في طوابير وقد بدأت، نعم، لكننا نبيع الكثير من النفط، الكثير من النفط. لماذا الولايات المتحدة تخرج القوات من ألمانيا؟ سنخفض العدد وسنخفض أكثر من 5000. شكرا شكرا.
1: ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك معنا بيير. إذن يقول الرئيس ترامب جرى إبلاغي بالخطوط العامة لرد إيران المعدل، وبعد ذلك أو قبلها كان قال بأنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا. ماذا نعرف؟
2: ما نعرفه هو أن هذه النسخة ربما تكون النسخة الثالثة من المقترحات الإيرانية. ليست هناك الكثير من التفصيلات حول هذا الموضوع، ولكن الخطوط العريضة التي تم تسريبها خلال الأيام الماضية كانت تشير إلى أن الإيرانيين يعرضون وقف التهديدات للملاحة في المياه الدولية مقابل رفع الحصار، ثم تكون هناك خطوة مقابل خطوة، ويتركون الموضوع الأساسي والجوهري في هذه المفاوضات أي المنشآت النووية إلى المرحلة الأخيرة. الرئيس الأمريكي ينظر الآن إلى بعض التفاصيل وبعض التعديلات التي من الممكن جدا أن تكون أجريت من قبل الإيرانيين على المقترح الأول، ولكن حتى الآن الرئيس الأمريكي لا يبدو أنه مستعد للقبول بالكثير من المفاوضات مع الإيرانيين، خصوصا أنه في تغريدته قبل قليل قال إن الإيرانيين لم يدفعوا بما فيه الكفاية عن ما فعلوه خلال الأعوام 47 الماضية.
1: طيب، فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، ماذا يقصد أكثر من موضوع النووي؟ لأنه دائما ما كان هو العنوان الرئيس لما تريد واشنطن ألا تبقي إيران عليه وأن تتنازل عنه.
2: موضوع أن يدفعوا ثمن ما فعلوه منذ 47 عاما هو جديد، نحن لم نسمع بهذا الشرط من قبل الرئيس الأمريكي من قبل، ولكن لو عدنا إلى المطالب الأمريكية خصوصا اللائحة التي بعتوها من 15 نقطة، كان الأمريكيون يتحدثون على أنهم يريدون التأكد من أن إيران لن تصل في يوم من الأيام إلى السلاح النووي، أن تكون هناك رقابة مشددة على النشاطات النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك يريد الأمريكيون التأكد من أن مشروع الصواريخ الإيراني لن يكون تهديدا للدول العربية، للمنشآت في منطقة الخليج العربي، ولا يكون أيضا تهديد للمصالح الأمريكية والأمريكيين والإسرائيليين معا. بالإضافة إلى هذا وذاك كانوا يطالبون الإيرانيين بعدم دعم الميليشيات والأذرع في منطقة الشرق الأوسط، لأنها تتسبب هذه الأذرع بزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك هناك موضوع رعاية الإرهاب الذي يريد الأمريكيون التأكد من أن الإيرانيين لن يفعلوه. كان هناك الكثير من التركيز خلال الأسابيع القليلة الماضية على المشروع النووي، ولكن معروف أن الموقف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية يمتد إلى القضايا الأربعة الجوهرية، بالإضافة إلى عدم تهديد الملاحة في المياه الدولية.
1: طيب، عندما يتحدث دائما ترامب عن شراء النفط الأمريكي، عن زيادة شراء النفط الأمريكي، وعندما نقرأ في كثير من التحليلات والمقالات عن ما يسميه البعض مدى الاستفادة الأمريكية من هذه الحرب عبر شراء النفط الأمريكي، كيف تغير الأمر الآن بالنسبة للولايات المتحدة على الصعيد النفطي؟
2: ما حدث هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهلك ما بين 18 إلى 20 مليون برميل يوميا من الطاقة. تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية من زيادة نسبة إنتاجها وتخطت ما تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لديهم الآن مخزونات وهم قادرون على بيع هذه الكميات في السوق الدولية. لذلك نحن رأينا ارتفاعا في أسعار البرميل حول العالم، لكنها لم تكن أسعار تصل إلى 200 دولار أو حتى 150 دولار، وهذا يعود إلى أن الإمكانيات المتوفرة

0: جاءت من أن أولا دول الخليج العربي تمكنت بشكل خاص من استعمال بعض الأنابيب من المنطقة الشرقية إلى منطقة البحر الأحمر، وتخطينا بذلك المشكلة الأولى، ثم أن الأمريكيين تمكنوا من إعطاء الكثير من مخزوناتهم للسوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك بيير غانم، مراسل العربية من واشنطن، تحياتي إليك. كانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر القول أن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. وقال المصدر أن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف النار. وأوضح المصدر أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ، ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار سفينة USS نيو أورليانز في بحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية.

أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حرب إيران، بعضها خارق لأشد التحصينات والبعض الآخر في أو على أهبة الاستعداد للاستخدام بأي وقت. المزيد من خلال هذا الاستعراض، فخلال الحرب مع إيران استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، منها صاروخ PRSM، وهو صاروخ الضربة الدقيقة كما يعرف، أهم سلاح دخل الخدمة القتالية مؤخرا، واستخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي، وهو صاروخ أرض صمم ليخلف صاروخ أتاكمز الشهير، واستخدم لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. ثانيا، قنبلة أو مقذوف GBU-72، وهو خارق للتحصينات، يطلق بواسطة طائرات F-15E سترايك إيجل، واستخدمته أمريكا في 17 مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية حصينة، منها تحت الأرض بذخائر بوزن 5000 رطل على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز، ومن ضمن ترسانة أمريكا المستخدمة لأول مرة في إيران. إذن المسيرات لوكس، وكان هدفها إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب، وهي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136. وبطلب رسمي من القيادة المركزية الأمريكية أواخر أبريل الماضي، تضمن نشر صاروخ دارك إيجل في الشرق الأوسط، لكنها لم تستخدمه بعد، وهو من الصواريخ الفتاكة التي يتخطى مداها 2700 كيلومتر، مصمم خصيصا لاختراق المناطق المحصنة.

0: من واشنطن السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط، أهلا بك معنا سعد سفير. إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إطالة أمد إبقاء زخمها العسكري كما هو حاليا في الشرق الأوسط؟
1: أعتقد بأننا اليوم رأينا بعض التحركات لمحاولة حل هذه الأزمة. الرئيس ترامب قال بأنه سينظر مرة أخرى في المقترح الإيراني، وكان هناك أجزاء من ذلك المقترح التي عرضت علنا، وأعتقد بأنه ستكون ربما بداية للمفاوضات. ثم الرئيس ترامب طبعا أضاف بعض الخبراء إلى الوفد المفاوض الذين لديهم خبرة جيدة. هذا يبدي على الأقل أو يظهر على الأقل بأن هناك تحركا نحو الأمام، رغم أن الطرفين يبدو بأنهما سيتخذان موقفا متصلبا. طبعا الأمور تصعب بالنسبة للاقتصاد العالمي مع هذه التحديات مع مرور كل يوم. إذا نأمل في اليوم أو اليومين المقبلين أن نرى اختراق

0: العلاقات ويكون إعادة للتفاوض.
1: إذا أنت متفائل بخصوص التفاوض والعودة إلى التفاوض، ولكن إذا كان الرد الإيراني المعدل يشمل، وسأعود إلى سؤالي السابق لأنه كان عن الموضوع العسكري، لأنه يشمل، إذا كان الرد الإيراني يشمل ما تريده واشنطن، أي تنازلات تعتقد يمكن أن تكون إيران قد قدمتها في الرد المعدل؟
0: التقارير تقول بأن هناك على الأقل أن هناك اقتراح، أولا طبعا فتح مضيق هرمز، سيفعلون ذلك مقابل رفع الحصار الأمريكي، والذي أعتقد بأن معظم الناس يعتقدون بأن هذا ينبغي أن يكون الخطوة الأولى نحو حل الأزمة، ثم طبعا نتحرك إلى الملف النووي. و بشأن الملف النووي يبدو بأنهم مستعدون لتعليق تخصيب اليورانيوم، وطبعا لن يتخلوا تماما عن حقهم في التخصيب، ولكن سيعلقون التخصيب، وهم مستعدون للتخلي عن كل أو معظم اليورانيوم المخصب لديهم. إذن هذه هي المواقف التي لا تحقق طبعا ما يطلبه ترامب تماما، ولكنها بداية جيدة لمفاوضات إضافية. أعتقد أن هذا المقترح جدي، وآمل بأن الرئيس ترامب سيراه على الأقل كبداية للتفاوض وبداية تسوية بين الطرفين.
1: لا نعرف بعد إذا كانت هذه المعلومات مؤكدة أم لا، بانتظار أن يطلع ترامب ويطلع الجمهور عليها فيما يتعلق بطبيعة هذا الرد، وإذا ما كان سيعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات ربما ابتداء من الاثنين أو ما يلي ذلك بحسب ما يتفق عليه الطرفان. لكن هل إذا قدمت إيران ذلك، هل كان باعتقادك بسبب الحصار البحري؟
0: أعتقد بأن إيران بكل تأكيد تريد أن ترى نهاية لهذا الحصار، ولا يريدون أن يروا العمل العسكري يستأنف. إذن هناك الكثير من المحفزات للإيرانيين ليقدموا شيئا يرضي الرئيس ترامب، وفي الوقت ذاته أعتقد بأن إيران تفهم بأن الولايات المتحدة أيضا تواجه بعض التحديات، وخاصة فيما يحدث للاقتصاد العالمي، وداخليا أيضا في الولايات المتحدة نرى ارتفاعا لأسعار البنزين وارتفاعا للتضخم، وهذه الحرب لا تحظى بالشعبية. إذن رغم أن إيران لديها محفزات في الولايات المتحدة، أيضا لديها ما يحفزها، وكل طرف يحاول أن يرى من سيرضخ أولا. والرئيس ترامب أظن بأنه يريد أن يحقق تقدما، وآمل أن نعود إلى المفاوضات يوم الاثنين ونرى تقدما.
1: لكن هل يمكن أن تصل إلى إيران إلى الإقرار بنيتها التخلي عن الطموحات النووية بما كما تريد واشنطن؟ هذا البعض يستبعده تماما.
0: بالطبع كانت هذه دائما الحالة ولوقت طويل بالنسبة لإيران. إيران كانت تزعم بأن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وطبعا الاتفاق الشامل في 2015 صمم لمراقبة ذلك ولضمان بأن ما تفعله إيران في الملف النووي كان مراقبا ولأغراض سلمية. أعتقد بأننا يمكن أن نتوقع من إيران أن تدعي بأن برنامجها فقط أو تخصيب اليورانيوم فقط تقوم به لأغراض سلمية، ولكن ينبغي أن يكون هناك مراقبة دقيقة لذلك. أنا طبعا لست متأكدا مما سيوافق عليه الرئيس ترامب، ولكن أظن بأن إيران ينبغي أن تتخذ موقفا يسمح للطرفين لأن يتوصل إلى اتفاق من نوع ما ينهي الأزمة.
1: كنت سألتك في بداية هذا اللقاء إلى أي مدى تستطيع أمريكا باعتقادك الإبقاء على زخم العسكري لها في المنطقة دون أن يفقدها ذلك حضورها في العالم؟
0: بالطبع فطبعا الانتشار الكبير للأصول العسكرية وخاصة الموظفين والجنود في المنطقة مكلف جدا إذا تحدثنا عن المال، وأيضا مكلف فيما يخص الرضا وطبعا خدمة الموظفين، فهم يبقون هناك لمدة طويلة. إذا نعم، هذه نقطة ضغط أخرى على الرئيس

0: ترامب، لأنه لو شعر الجنود بالتعب والإرهاق فعليه أن يأخذ هذا في عين الاعتبار. أعتقد بأن هذه الأزمة يمكن أن تمتد ربما لأسابيع عديدة، ولكن لا يمكن أن تمتد لشهور مع هذا الانتشار أو هذا النوع من الانتشار.
1: أسابيع وليس شهور. ما هي المحفزات الأخرى سعد سفير كما سميتها التي تضغط على الولايات المتحدة والرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب سريعا؟
0: بالطبع كما ذكرت، الحرب لا تحظى بالشعبية هنا، وهذا أمر بسيط. وفي الحسابات السياسية فهناك انتخابات في نوفمبر، والآن لا يبدو الأمر جيدا لحزب ترامب الجمهوريين، ولكن الأهم هو التداعيات الاقتصادية. الأمريكيون يشعرون الآن بالألم الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار البنزين ونقص الأسمدة والعديد من المواضيع أو السلع التي ترتفع أسعارها بسبب إغلاق مضيق هرمز. أظن بأن هذا أكبر محفز، والناس غير سعداء بشأن هذه الزيادة.
1: شكرا جزيلا لك السفير تشارلز شميرر الدبلوماسي السابق رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط من واشنطن، تحياتي إليك. باقونا معكم، نتابع أيضا بعد الفاصل. تفاديا للتداعيات الناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء خفض إنتاج النفط. لدينا أيضا بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في العاشر من مايو.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. قال مسؤول عسكري إيراني أن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني رأى بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. ومسؤول إيراني أقر في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين. أشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة. معنا من الموصل المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس إلياس. أهلا بك معنا دكتور فراس. هل تعتبر هذه التصريحات الإيرانية المتعلقة باحتمالية عودة الحرب مجرد ضغط؟
1: نعم أخي العزيز أستاذ طه، بداية تحية لك ومشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد إيران لا تختلف عن الولايات المتحدة، بالتأكيد وضعت خطوط بديلة، وهذا كان واضح جداً من خلال العمليات التحديث في المنظومة الدفاعية التي حدثت خلال الأيام الماضية، سواء على مستوى استخراج الصواريخ التي هي موجودة في المدن الصاروخية، وحتى تحديث منظومات الإنذار المبكر والدفاع الجوي. وبالتالي يبدو أن هناك

0: تصور لدى الحرس الثوري بأن إمكانية العودة لطاولة المحادثات هي لا زالت صعبة رغم أنها ممكنة، ولكن أنا أتصور أن الطرفان يراهنان على الحل العسكري، وإيران حقيقة تريد أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما اخترت إذا ما ذهبتم باتجاه خيار الحرب فعليكم أن تتحملوا تكاليف هذا الخيار، لأن أعتقد أن إيران وتحديدا الحرس سوف يعمل على إعادة تشكيل تصورات ترامب خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا ما أقدم على توجيه ضربة أو قام بعملية إنزال عسكري أو حتى احتل مضيق هرمز. ولذلك أنا أعتقد أن كل هذه الخيارات هي مطروحة اليوم أمام الحرس الثوري، وأعتقد أنه يعمل على موائمة خططه العسكرية بالإطار الذي لا يعطي الرئيس ترامب زخم عسكري أكبر، بالإطار الذي يدفعه لكي يذهب بعيدا في العملية العسكرية، فيما لو قرر الذهاب نحو العمل العسكري واستبعد خيار التفاوض.
1: طيب، ما الذي تتوقع أن يكون في الرد المعدل؟
0: السؤال لم أسمعه
1: ما
0: جيدا.
1: الذي تتوقع أن يكون في الرد الإيراني المعدل؟
0: عفوا، نعم، بالتأكيد إيران أحد الخطط المدروسة اليوم لدى الجانب الإيراني هو إعادة تشكيل ميدان المعركة، بمعنى أن أعتقد يعني بشكل كبير جدا الرد الإيراني سوف يكون ردا مركبا، هو يوازن ما بين الوضع الجديد في مضيق هرمز وكذلك استحقاقات الميدان العسكري، لأنه لا أعتقد أن بجزء كبير جدا الحرس الثوري سوف يعتمد على القدرة الصاروخية، هو سوف يذهب باتجاه أيضا إعادة تشكيل ميدان البحر، وهذا كان واضح جدا من خلال إعادة انتشار العديد من الزوارق البحرية، إعادة تحديث منظومات الدفاع الساحلي، وكذلك وضع خطط لإمكانية استنزاف القوات الأمريكية فيما لو قامت بعملية إنزال بحري على السواحل الإيرانية. ولذلك أنا أتصور أن الخطط العسكرية اليوم هي الخطط العسكرية الإيرانية هي خطط مركبة توازن بين الإبقاء على العمليات الصاروخية أو القصف الصاروخي أو ضرب الصواريخ البالستية كاستراتيجية عسكرية حاكمة، ومع دعمها بإمكانية دفع يعني أو فتح مسار جديد أو فتح ميدان جديد للحرب، وهو الميدان الحربي، بالإطار الذي يجعل الرئيس ترامب يتراجع عن مسألة الاستمرار بالحصار البحري، لأن يعني جزء كبير من تصورات الحرس الثوري أنه إذا ما ذهبنا باتجاه الخيار العسكري فعلينا أن نعطي الميدان البحري أهمية كبرى، من أجل أنه إذا ما أردنا أن نعود إلى طاولة المحادثات مرة أخرى فعلينا أن نعود بوضع جيد على مستوى الميدان البحري وتحديدا مضيق هرمز. ولذلك جزء من هذه التصورات العسكرية اليوم هي ذهب باتجاه ضرورة تشغيل الميدان البحري بحيث يعمل كقوة دافعة للميدان البري، وهنا نتحدث عن القصف الصاروخي، ولذلك نحن نتحدث عن خطط مركبة، الهدف من خلالها هي رفع تكاليف الحرب على الرئيس ترامب فيما لو اختار الحرب مرة أخرى، وكذلك دفع الرئيس ترامب لإعادة تشكيل أجندته التفاوضية بالإطار الذي يحصرها بالملفات الثلاثة الأساسية، البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي، النفوذ الإقليمي، مع استبعاد الوضع في مضيق هرمز، وأعتقد أن إيران تحاول تشكيل هذا المشهد في المرحلة القادمة فيما لو ذهبنا باتجاه خيار الحرب.
1: تحدثت عن خطط مركبة، هل الجانب الأمريكي لو دققنا أكثر في هذه النقطة يمكن أن يقبل هذه الخطط المركبة، وهل لا يزال أمام إيران نافذة وقت حقيقية كبيرة يمكنها من خلالها تقديم مثل هكذا خطط مركبة كما تصفها؟
0: الموضوع سيد الكريم هو جاء بعد عملية وقف إطلاق النار، وأنا أعتقد أن إيران استفادت بشكل كبير جدا من دبلوماسية المهلة التي أعطاها لها الرئيس ترامب، هي بالنهاية حقيقة أخذ جرعة نفس، وأعتقد أنها عملت على إعادة النظر في الفجوات العسكرية التي حدثت خلال الحرب الأربعين يوما، وهذا كان واضح جدا أن التصورات العسكرية الإيرانية هي جاءت بالتوافق مع التسريبات التي تحدثت عن السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس ترامب في لو ذهب باتجاه الخيار العسكري، سواء عبر تنفيذ إنزال بحري أو عبر إعادة السيطرة على مضيق هرمز أو توجيه ضرب للبنية التحتية الإيرانية. أنا أتصور أن العقدة الأساسية التي تواجه إيران فيما لو استبعد الرئيس ترامب الخيارات المتعلقة بالإنزال البحري أو فتح مضيق هرمز وذهب باتجاه يعني توجيه ضربة قاصمة وقاضية للبنية التحتية الإيرانية، أعتقد أن مثل هذا السيناريو هو لا زال يؤرق الحرس الثوري في كيفية إنتاج خطط بديلة للتعامل معه، لأننا في تلك اللحظة سوف نتعامل مع عمليات هجومية هي فوق القدرة العسكرية للحرس الثوري الإيراني على التعامل معها، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه هي الفجوة الوحيدة التي من الممكن التي يتخوف منها الحرس الثوري اليوم، ولذلك أنا أتصور أن كل الخطط البديلة التي أو المنظومات التحديث الدفاع التي أقدم عليها الحرس الثوري خلال الأيام الماضية هي جاءت بالتوافق مع السيناريوهات العسكرية التي وضعتها إدارة ترامب، ولذلك نحن نتحدث عن منظومة رد أمريكي في مقابل منظومة دفاعية إيرانية، الآن نتصور بنسبة كبيرة جدا ميزان القوى العسكرية يميل بالولايات المتحدة، ولا يمكن للحرس الثوري أن ينتج خطط موازنة بالإطار الذي يفرق الهجوم العسكري الأمريكي المحتمل على إيران خلال الفترة القادمة، لأنه عمليا كل مقدرات الدولة الإيرانية تم تفريغها من مصادر قوتها ومن مصادر استنزافها خلال الحرب الأربعين يوما، ولذلك كل ما يمكن أن يقدم عليه الحرس الثوري هو رفع كلفة الحرب، ولا أعتقد أنه قادر على المواجهة لأنه عمليا قدرة المواجهة تم استبعادها وما يفكر

0: بين حرس اليوم الحرس الثوري اليوم هو الاستنزاف. الاستنزاف هو وحده من يمكن يعدل شروط التفاوض ويعدل اجهزه التفاوض. ما دون ذلك لا اعتقد ان الحرس الثوري يفكر بالحسم العسكري، لانه عمليه مساله الحسم هي اصبحت مستبعده تماما بالعقيده العسكريه للحرس الثوري خلال الفتره الحاليه.
1: هل الوضع الداخلي الإيراني الشعبي الاجتماعي الاقتصادي ضاغط كفاية الآن على إيران كي تقدم كي تكون قد قدمت تنازلات كافية في ردها المعدل أو ليس بعد؟
0: يعني برأيي أستاذ طاهر، كل ما يقوم به النظام اليوم في إيران هو تأجيل الحالة الاحتجاجية إلى اليوم التالي للصحراء. يعني كل الإجراءات التي يقوم بها اليوم هي إجراءات تسكينية، هي لا تعالج جذر المشكلة التي أنتجها الحصار البحري. ولذلك أنا أتصور أن جزء من الاهتمام الإيراني بالعودة إلى طاولة المحادثات من أجل ألا يواجه مثل هذا السيناريو، لأنه هو لا يتخوف من الحرب فيما لو اشتعلت، وإنما هو يتخوف من الحالة الاحتجاجية التي من الممكن أن تفرض نفسها في سياق الحرب. لأنه عمليا لا أعتقد أن الحرس الثوري، على أقل تقدير قوات الباسيج باعتبارها هي المسؤولة عن الأمن الداخلي، لديها القدرة والقابلية على مواجهة الزخم الاحتجاجي الذي قد يفرض نفسه في أي لحظة من لحظات هذه الحرب. لأننا نتحدث عن أزمة اقتصادية، وليس فقط أزمة اقتصادية، بل معضلة اقتصادية تروح بالأفق وبدأت تفرض نفسها في النقاش الداخلي الإيراني. بمعنى إلى أي حد من الممكن أن نتمسك بعامل الوقت وأن نبدي التشدد في الخيار الدبلوماسي وأن نتناسى معالجة الجراحات الاقتصادية التي يتجه الحصار البحري. ولذلك أنا أتصور أن هامش المناورة يضيق يوما بعد آخر أمام النظام في إيران، ويحاول أن ينتج عودة إلى طاولة المحادثات، لكن عودة طوعية ليست عودة قسرية بالشكل التي يريدها الرئيس ترامب، لأنه في تلك اللحظة إيران سوف تعود لكي تقدم التنازلات ولا تعود لكي تتفاوض. وأعتقد هي هذه أصل المشكلة التي خلفت نوع من الانقسام في داخل أروقة صنع القرار في إيران، ما بين جناح يتشدد بضرورة المراهنة على عامل الوقت والتمسك بالملفات التفاوضية، وما بين جناح يرى بأن الاستحقاقات التي فرضتها الحرب على الداخل الإيراني لا تحتمل المزيد من التشدد، وعلينا أن نعود إلى طاولة المحادثات من أجل أن ننتج واقع نستطيع أن نتعايش معه خلال الفترة القادمة.
1: دكتور
0: ولذلك
1: فراس الياس،
0: هامش المناورة ضيق، ما يمكن أن نقوم به هو تقديم تنازلات من أجل حفظ النظام، أما ما دون ذلك سوف نكون أمام سيناريوهات كارثية في الداخل الإيراني خلال الفترة القادمة.
1: طيب أختم الآن إذن دكتور فراس الياس المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية من الموصل، تحياتي إليك، شكرا جزيلا. أفادت شركة كابلر لتحليلات الشحن أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز شهدت انخفاضا حادا هذا الأسبوع، وأوضحت الشركة أن معدل عبور السفن بمضيق هرمز انخفض إلى 7 سفن فقط يوميا. وأشارت المعلومات إلى أن من بين السفن 7 كانت 4 سفن مغادرة من الخليج العربي، إضافة إلى 3 سفن قادمة. أعلنت شركة MSC لشحن الحاويات بدء تشغيل مسار ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية بداية من 10 مايو، بما يجنب سفنها المرور عبر مضيق هرمز. وقالت الشركة إن رحلات سفنها من أوروبا ستنطلق عبر البحر المتوسط وقناة السويس وصولا إلى مينائي جدة والملك عبدالله السعوديين على البحر الأحمر. وأضافت الشركة أنها ستنقل البضائع بعد ذلك عبر شبكة شاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي السعودي خارج مضيق هرمز.

البحث عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي أصبح ضرورة ملحة مع تحول مضيق هرمز لأحد أخطر أوراق الحرب، وأيضا التوتر في البحر الأحمر. تشهد حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. نتحدث هنا عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، منح أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي وسط ارتفاع التكاليف العالمية وتغير خرائط الملاحة البحرية. في خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركات الشحن للبحث عن طرق بديلة لنقل المواد والسلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح، حيث تبحر السفن حول أفريقيا محاذية سواحلها الشرقية حتى رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب كما تشاهدون على الخارطة، قبل أن تتجه شمالا نحو أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. فعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2023 عبر رأس الرجاء الصالح إذن، وذلك بحسب شركات استشارية. هذه التحولات

0: إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو أسبوعين مع ارتفاع استهلاك الوقود ما بين 30 إلى 50%، وزيادة عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها. وفي محاولة لتجاوز الاختناقات، تشير بيانات تابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة سفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات، مقابل انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وقناة السويس. بلغة الأرقام، بين الأول من مارس ونهاية أبريل بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا 20 سفينة، مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.
1: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأت طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة، حيث إن طهران قد تستنفد كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري، قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
0: أفاد تلفزيون رسمي سوري بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يضم أسلحة ومخدرات في 5 قرى وبلدات بالسويداء. قبل ذلك أكدت مصادر العربية أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. من عمان مدير مكتب العربية في الأردن عمار الهندي، هل هناك أي إعلان رسمي أردني عمار حول هذه الاستهدافات؟
2: صحيح، بيان للقوات المسلحة الأردنية ظاهر أكد أن سلاح الجو الأردني وجه عدة ضربات لأوكار المخدرات بريف السويداء. استهدفت هذه الغارات طبعا بناء على معلومات دقيقة ويعني وعمليات استخباراتية دقيقة جدا، استهدفت مصانع ومخازن مسؤولة عن تجهيز هذه المخدرات قبل يعني إدخالها أو محاولات إدخالها إلى الأردن. الأردن منذ أشهر طويلة يعاني من محاولات تهريب المخدرات تحديدا بالبالونات الموجهة. طاهر، هي مع هؤلاء التجار يستخدمون البالونات التي تحمل كميات من المخدرات توجه باستخدام المسيرات وتدخل الأراضي الأردنية. كان الأردن أيضا شن حملة دهم واسعة في منطقة الرويشد، لما قال الأمن العام حينها في البيان قبل أسبوع من الآن بأنهم على ارتباط مع تجار وعصابات تهريب مخدرات إقليمية، في إشارة بأنهم يستقبلون هذه البالونات التي تأتي من السويداء السورية. وبالتالي هذه الغارات الأردنية هي طبعا ليست الأولى، هي كل فترة حينما يشعر الأردن بأن الخطر ازداد وأن عمليات تجارة المخدرات أو التجهيز لكميات من المخدرات والأسلحة بصدد إدخالها إلى الأردن، تقوم القوات المسلحة الأردنية بتوجيه ضربات في هذه المناطق وعلى أوكار بعينها. طبعا طبعا الدولة السورية الرسمية طاهر كانت رحبت بهذه الضربات لأنها تأتي في إطار الحرب المشتركة.

0: كالأردنية سوريا في إجهاض تهريب المخدرات والعودة، يعني عدم العودة إلى ما كان في زمن النظام السوري.
1: تماما، هذا ما أردت أن أسأل عنه، إلى ما حجم التنسيق وما المعلومات التي نملكها عن حجم التنسيق بين البلدين للتصدي لهذه
0: الظاهرة؟
1: ما
0: نعلمه بأن التنسيق عال جدا في إطار حرب المخدرات، الحرب ضد المخدرات. كانت كما تعلم قائد الجيش الأردني ومدير المخابرات والأجهزة الأمنية كانوا في زيارة للدولة السورية قبل فترة وجيزة، من ضمن التفاهمات الطاهرة التي تمت هي الحرب على المخدرات واستخدام الأردن كل الإمكانيات للحيلولة دون دخول هذه المخدرات والأسلحة إلى الأردن. وبالتالي الدولة السورية الرسمية على علم بهذه الغارات، هنالك تنسيق عالي وهي كلها تأتي في إطار التنسيق المشترك لإجهاض تهريب المخدرات والسلاح، لأنه كما تعلم هذه العصابات وطبقا أيضا لبيانات عسكرية رسمية أردنية هي لا تنوي فقط تهريب المخدرات إلى الأردن، وهنالك أيضا نوايا لتهريب السلاح. وكما قلت لك، كما أن هنالك مرسل هنالك مستقبل، والدولة الأردنية في الداخل في المناطق المحيطة بالحدود الشمالية تقوم بحملات دهم دائما ومتابعة لضبط كل من يستقبل هذه المخدرات بالبالونات أو الأسلحة من سوريا.
1: نعطي خلفية للمشاهدين يعني تذكيرية، أيام النظام السابق ماذا كان يحصل في أيام الحكومة الحالية وعلاقة الأردن في الحالتين؟
0: نعم، أيام في زمن النظام السوري السابق نظام الأسد كانت هنالك ميليشيات مرتبطة بالنظام، كانت تشرف على عمليات تهريب المخدرات، تؤمن لها الحماية بالسلاح. تقوم هذه العصابات ب يعني محاولة تهريب المخدرات، كانت أيضا تعتدي على قوات حرس الحدود، استخدمت كل الوسائل الممكنة بالسلاح وبعمليات إجرامية ضد حرس الحدود الأردني في سبيل إدخال هذه المخدرات والسلاح إلى الأردن. بعد زوال النظام السوري اختلف الوضع، بقيت هنالك جيوب لتجار المخدرات، هنالك من يمتهن المخدرات طاهر يعني بالعرف، يعني تجار مخدرات يعني هذه مهنتهم، هنالك من يستغل ايضا اوضاع الناس يعني والفقر في ريف السويداء في تجارة المخدرات. الآن الذي حدث والتغير الكبير جدا بأنه ليس هنالك راع لهؤلاء التجار، هم يعملون بشكل فردي ولكن هم على تنظيم عالي، لديهم لا يزال التنظيم، لديهم علاقات مع تجار مخدرات أيضا يستقبلون ما يقوم بإرساله عبر البالونات، وبالتالي اختلف الوضع بشكل جذري. ولكن الأردن لا زال يواجه هذه المشكلة، مشكلة تهريب المخدرات والسلاح من عصابات تتمركز الآن. وكما تعلم أيضا هناك مشكلة غياب الدولة السورية عن أو قوات الأمن السورية عن ريف السويداء لاعتبارات سياسية والاعتبارات الأزمة التي تشهدها السويداء، ولذلك الأردن يسير في إطار سياسي لحل مشكلة السويداء، لأنه معني جدا بهذه الخاصرة أن تكون منضبطة بشكل كبير، فهو يسير في إطار سياسي لحل مشكلة السويداء من خلال خارطة الطريق الأردنية السورية الأمريكية، وفي نفس الوقت يعني يتصرف بحزم عسكري شديد جدا تجاه أي محاولات لتهريب المخدرات أو السلاح من السويداء أو ريف السويداء.
1: لكن هل ما نعرفه أن الأردن والحكومة السورية يتهمان جهة سياسية أو دينية أو مناطقية بعينها في إدارة هذا الملف، ملف المخدرات عبر الأردن إليه وإلى مناطق أخرى؟
0: ليس بشكل رسمي، ولكن هنالك نعم أنبأ تتحدث بأن ما يعني الجماعات المسلحة التي تسيطر على ريف السويداء لها علاقة أيضا بهذه التجارة، ومن غير الممكن طاهر، من غير الممكن يعني ممارسة هذا النشاط في تهريب المخدرات والسلاح دون معرفة الجماعات المسلحة بريف السويداء. وبالتالي التوجيه غير رسمي، الاتهام غير رسمي لهذه الجماعات المسلحة، ولكن نعم نحن علمنا من مصادر بأن هناك انخراط لبعض الجماعات المسلحة التي تسيطر الآن على السويداء وعلى ريف السويداء في هذه التجارة، وربما تكون يعني تعيد نفس المبدأ هو تأمين الحماية لتجارة المخدرات والسلاح، لأنه كما تعلم المنطقة الحدودية بين الأردن وريف السويداء الآن تحت سيطرتهم، فمن غير الممكن أن تمضي هذه التجارة وترسل هذه. وهناك أيضا الضربة الماضية للجيش الأردني كانت تستهدف يعني سلاح ثقيل كان بيقترب كثيرا نحو الحدود الأردنية والشرط الحدودي بين الأردن وحدود السويداء.

0: لا، وبالتالي نعم ليس له هنالك اتهام رسمي، ولكن هذا الامر نعم يتم تداوله، وهنالك معلومات عن توفير حمايه من المسلحين لتجار المخدرات والسلاح. نعم،
1: شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات من عمان، مدير مكتب العربيه في الاردن عمار الهندي، تحياتي اليك. في تصريحاته قبل قليل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، مرجحا بأن يتجاوز العدد 5000. من برلين المحلل السياسي ناصر زهير، أهلا بك، أريد أن أشركك أيضا معنا في تعليق المتحدثة باسم حلف الناتو على قرار واشنطن سحب 5000 جندي من ألمانيا. قالت المتحدثة إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، وصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو في ظل انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد بأن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤولياتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا. أستاذ ناصر أهلا بك، إلى أي مدى كان ذلك متوقعا وبهذا العدد؟
2: تحياتي عزيزي، أعتقد بأن هذا الأمر كان متوقع في السابق، ليس في الخلافات الأخيرة بين ترامب والمستشار الألماني أو بين ألمانيا والولايات المتحدة، بل حتى سابقا، لأنه أيضا كان هناك خلافات بين أوروبا والولايات المتحدة في الناتو. ولكن المستغرب هو سرعة القرار. ترامب قال بأنه هو سيتخذ إجراءات عقابية ضد الدول التي لم تشارك مع الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران أو تساعد الولايات المتحدة، ولكن كان هناك تصريحات أخيرة بالنسبة للمستشار الألماني كانت صدامية نوعا ما، وانتقدت الولايات المتحدة بشكل كبير، هي أعتقد من سرعت بالقرار بالنسبة للوضع. إلى الآن ألمانيا لا تعتبر بأن هذه الخطوة هي خطوة كبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الأوروبي أو أمن ألمانيا. المشكلة ليست في القوات، لأن ألمانيا لديها عدد من يكفي من القوات في الجيش. المشكلة في أمرين. الأمر الأول،
1: يعني حتى لو انسحب 30,000 بضل في فوق، حتى لو انسحب عفوا 5,000 بضل في فوق 30,000.
2: بالتأكيد هذه هي نقطة، وحتى لو سحب نصف العدد ليس هناك مشكلة، لأن ألمانيا قبل سنتين بدأت في إعادة هيكلة الجيش الألماني وضخت 100 مليار يورو لإعادة بناء الجيش الألماني مرة أخرى، وتحررت من القيود التي كانت فيها قبل أو بعد الحرب العالمية الثانية. المشكلة لألمانيا هي في نقطة سحب المظلة النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا التي هي تحت الناتو، هي هذه نقطة يخشى منها. النقطة الثانية هي منظومات الصواريخ ومنظومات الصواريخ الأمريكية الموجودة أيضا التي هي تنشر على حدود روسيا، أيضا هي تخشى منها ألمانيا. ولكن ألمانيا بتعتقد بأنه قاعدة رامشتاين على سبيل المثال هي قاعدة مهمة لأمريكا قبل أن تكون مهمة لألمانيا، ولذلك الأوروبيين الآن عم بيقولوا أنه يجب إعادة بناء الاستقلالية الأوروبية بسرعة، ليس كما كان في السابق أنه بعد 5 سنوات وقروا 500 مليار يورو من أجل تعزيز الصناعات الدفاعية. لا، الوضع،
1: لكن هذه الدعوات لم تنجح من قبل، هل ستنجح الآن؟
2: مجبرين. في السابق كان لأنه كان هناك رفاهية عدم النجاح، الآن النجاح إجباري. حتى وإن لم يتحرك الاتحاد الأوروبي كمنظومة كاملة، ألمانيا ستتحرك منفردة، فرنسا ستتحرك منفردة، وكل دولة ستتحرك بشكل منفرد إذا لم تشكل قوة عسكرية أوروبية كما طرح في أكثر من مناسبة. لأنه في السابق لم يكن هناك تحديات، ما كان في حرب أوكرانيا، ما كان في تهديدات مضيق هرمز. وعلى فكرة حتى مع كل التصريحات الأوروبية اللي بتنفي أو بترفض المشاركة في الحرب مع إيران، إلا أنه ألمانيا مثلا حركت كاسحات الغام تجاه مضيق هرمز، والمستشار الألماني قال يجب أن نستعد للقتال. ماكرون أيضا لديه بعض التوجهات الأخرى، لأنه الأمر الآن ليس رفاهية الخيار بل هو إجبارية المشهد التي تفرض على الأوروبيين المشاركة في العمليات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي ناصر زهير من برلين، تحياتي إليك. في ليبيا كشف رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي عن رفض اعتقال المتورطين في حادثة الاغتيال بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة، متهما النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات. وبحسب رئيس فريق الدفاع فإن النيابة العامة قد حددت بالفعل 3 متهمين بجريمة الاغتيال لكنهم لم يعتقلوا بعد.
3: وعندما يسأل عن مصير التحقيقات في قضية المغدور به سيف الإسلام تكون الإجابة في الغالب أن الوضع الأمني لا يسمح، أو أن القبض على المتورطين غير ممكن،

0: بسبب سيطرة مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية على مفاصل الدولة منذ سنوات. وفي هذا الإطار تقع سلطة التحقيق والاتهام على عاتق النيابة العامة ممثلا في النائب العام باعتباره أمينا على الدعوة العمومية ممثلا للشعب.
1: كما أكد رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي مرور أكثر من 90 يوما على حادثة القتل دون أي تقدم يذكر.
0: وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
1: في تصريحات للعربية أكد ناطق رسمي باسم جبهة التحرير أزوات في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وبأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: ونحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم، لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر. وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: سكان العاصمة المالية باماكو أعربوا عن مخاوفهم عقب هجمات شنتها قوات انفصالية الأسبوع الماضي واستهدفت مدنا في أنحاء البلاد وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.
3: برأيي التحقيق أمر جيد، وأظن بأنه سيساعد في حل المشكلة التي نواجهها حتى لا تتكرر. فلندع التحريات تأخذ مجراها قبل أن نلقي باللوم على أحد. علينا أولا أن ننظر إلى الأسباب.
4: من الطبيعي أن نشعر بالخوف خاصة في باماكو. عندما يحدث شيء سيء هنا فإنه يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا جزء من نفس الوطن. حتى عندما تسمع عن هجمات في أماكن أخرى، كل ما يمكننا فعله هو الدعاء بأن يهدأ الوضع، لكننا ننام وقلوبنا مليئة بالخوف.
5: لم يعد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد، وما زالت هناك صعوبات في الإمدادات، والتجار لا يستطيعون الوصول إلى أماكن توريد البضائع، الأمر الذي يؤثر علينا بشدة اليوم.
1: كان في العناوين. ترامب لا يستبعد عودة الهجمات على إيران ويؤكد تلقيه المقترحات الإيرانية لإنهاء الحرب. إيران تؤكد تسليم الوسيط الباكستاني مقترحا يتضمن خريطة طريق لإنهاء الحرب وتنتظر ردا أمريكيا. الصين ترفض الامتثال لعقوبات أمريكية على شركات ومصاف تعتمد على النفط الإيراني. الناتو يسعى إلى فهم دوافع قرار واشنطن بسحب قواتها من ألمانيا ويقول إن القرار اتخذ دون تنسيق. غارات أردنية على مقار أسلحة ومخدرات على مواقع في 5 بلدات بالسويداء.
2: مطالب شعب أزواد مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير.
1: جبهة تحرير أزواد في مالي تؤكد عبر العربية دعمها للحل السياسي وتتمسك بحق تقرير المصير. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية من العربية. العربية دوت نت دائما للمزيد من الملفات والمقالات، ويمكنكم متابعتنا دائما على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. زميل حنين الشوري معكم بعد قليل، إلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
2: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية تأتيكم من العربية وفي العناوين.
1: They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah.
0: ترامب يعلن أنه سيدرس أحدث مقترح لإيران رغم توقعاته بعد قبوله نافيا بشكل قطعي الانسحاب من إيران الآن. إيران تعلن عن رد معدل من 14 بندا على المطالب الأمريكية وتعتبره خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس مجرد تعليقها فقط. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا والناتو يتساءل عن تفاصيل القرار منتقدا إعلانه دون تنسيق. موريتانيا تنفي صحة تقارير روسية عن تسلل مقاتلين ماليين لإعادة بناء قواتهم مؤكدة أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور محتمل على حدودها. استهداف مقر يحتوي على أسلحة ومخدرات بالسويداء والجيش الأردني يؤكد مواصلة غاراته الاستباقية لمواجهة أي تهديد أمني. بداية هذه الساعة من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذ قال عبر منصاته تروث سوشيال أنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا. قال أيضا ترامب أنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. إلى ذلك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من إيران عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
1: It would take them 20 years to rebuild, but we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
2: Special, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
2: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
0: وقبل ذلك كان الرئيس الأمريكي قد جدد تأكيده على أن الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
1: I think we're doing a great job over there actually where we have the you know they use the Hormuz Strait as a weapon for many many years they said they'll close it so they closed it then I closed it on them which is sort of they want a little business they get no business.
3: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأت طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة حيث إن طهران قد تستنفذ كل ملف